ليا وليك وليكي لكل شخص كده، انه انا هنا اول حاجه بعملها العلامة المشتركة الوحيدة اللي تلاقيها في كل الناس اللي قبلت الرب يسوع، أو لما قبلت الرب إيه؟ جوي، فرح. فرح هي دي الحاجة اللي بتميزهم. يمكن في واحد لسه عنده مشكلة مع السجاير، يمكن عنده واحد مشكلة مع البورنوغرافي وكل حاجات مختلفة وكده، وفي سكة، لكن الفرح تلاقيه حاجة كده

المياه إلى خمر. إيه المياه؟ المياه حاجة ملهاش طعم، ملهاش لون ولا ريحة. وممكن تبقى حياتك النهاردة كده حاسس إنها ملهاش أي طعم، ملهاش أي معنى، ملهاش أي ريحة، فيش أي حاجة فيها، ملهاش أي معنى. ورب جه علشان يجي لما يلمس كده حياتك، يحول كل الحاجات العادية اللي ملهاش أي معنى في حياتك يكون مصدر فرح. شغلك تروح واه أنا فرحان. أفتكر زمان كان وأنا صغير عشان كنت مدمن أغاني أجنبية، كان في I think أغنية اسمها Just a Manic Monday ولا حاجة زي كده، إنه الماندي ده بالنسبة لهم ده يوم الاكتئاب. أنت رايح خلصت لغاية دلوقتي إنه يا ستار يا عليم يا صباح، بيقولوا إيه أنا نسيت، يا فتاح يا عليم. يوم الاثنين كده ما تكلمش حد في الشغل خالص لحد بالليل كمان في البيت يمكن. بس قصد الله انه كل دايره في حياتنا ملهاش طعم ولا لون ولا ريحه انه يلمسها بلمسه فرح. تخيلي انه كلمه الرب بتقول انه تكوني ام اولاد فرحانه، يعني ام وفرحانه. معجزه ام فرحانه. هللويا. تبقى زوج في علاقتك الزوجيه فرحان، مش لانها كويسه ومش لما تتغير وكده، نو انت ايمانك يخلي جوازك خمر فرح، انت ايمانك يخلي الخدمه اللي انت فيها فيها فرح. كل حاجه وانت سايق العربيه واحد داس عليك هللويا فرحان. مشكله في البنك، في عملوا لك مشكله وكده بتاع، انت فرحان، تعرف تبص على المشكله دي وتضحك. ساعات بروح اخدم في بيت ايه الخدمه جميله في المنيا، في وسط شباب في وسطهم في نهضه، وابتدوا يتعلموا الدرس ده وبيعيشوه بطريقه طبيعيه. في واحده كانت بتكلمني كده، رحت مش عارف حصل ايه، وهي ماشيه رجليها اتكسرت، وهي بتبص على رجليها كسرت قعدت تضحك على رجليها، قعدت تضحك على رجليها والرب شفاها. هللويا. تخيل لما يبقى موقف المؤمنين انهم بجد مؤمنين، بجد يعني، مش رد فعلهم في المواقف انه زي وبعديها تخش كده وبعديها تقلب السويتش او يجي حاجه تغير الفلتر بتاع الموتور فترجع لحياه الايمان. نو وات اباوت انك تكون فرحان، تصحى من النوم فرحان، بتنام فرحان. الفرح دوت ده مش حاجه كماليات لكن حاجه اساسيه في حياتك. ده مش كلامي، دي كلمه الرب بتقول كده. كتاب بيقول كده في المزمور 16، امامك شبع سرور. حد قرا الايه دي قبل كده؟ على فكره دي مش ايه نحطها على الشلف وبعديها في وقت كده نلمعها كده، نجيب الفوطه نلمعها يس وبعديها نرجع تاني. ده معناه ايه الايه ديت؟ اسمحوا لي ان كلمه تخبطنا النهارده. ده معناه ان كل مره انت افتكرت انك دخلت محضر الله وقعدت مع الرب وطلعت مزمجر كده زي ما انت وعابس الوجه وشبرين لقدام وكده، انت كنت بتقابل مين؟ الحضور الالهي، السماء فيها فرح، الشيء طبيعي لما تدخل محضر الله، لما تحضر اجتماع في حضور حقيقي للرب، الشيء طبيعي الناس تطلع فرحانه، مش زي ما هي شايله الهم وعدم الايمان والكآبه وكل الاتقال دي. نو فرح ليك اكسس. ونتعلم من باستور جون كان بيقول لنا مد ايديك قد اقترب ملكوت السماوات، مد ايديك وخد فرح اكتر. ورب عارف اننا زي العربيه وليك، روح تاني خد فرح اكتر، اشرب تاني النهارده باسم يسوع. ما اعرفش هو انتوا داخلين اخدتوا بالكم ولا لا، بس كان في ملائكه واقفه بتوزع كاسات ليكوا عشان هنشرب النهارده خمر. مين النهارده يشرب؟ وباسم يسوع ناس تطلع من المكان ده سكرانه بحب الرب، سكرانه. انتوا عارفين في ايه

في نشيد الأنشاد، عشان ما تفتكروش إن أنا ببالغ أو بيقولوا إيه، بأفور ولا مش عارف، ما أعرف شيء. أوكي، نشيد أنشاد 2:4 إيه اللي بيقولوا؟ أدخلني إلى بيت الخمر. أنا بحذركم، في ناس ابتدت تشرب أوريدي. حضور الله في رفوف وفي أنواع الخمرة، وفي العيار التقيل قوي، في 100% Holy Spirit Alcohol، في 5%، في 10%، بس الكتاب بيقول إنه الرب بيدخلني إلى بيت الخمر. عمرك اختبرت قبل كده؟ يا أنا اختبرت الآية ديت فعلا، دخلت والرب دخلني لبيت الخمر. وشكله إيه بيت الخمر دوت؟ بيت الخمر، أنت اديني عقلك، شكله إيه بيت الخمر ده؟ وبيعملوا فيه إيه؟ ده كل واحد يجاوب على السؤال ده. بس لو نفتح مع بعض سفر نحمية، ودي آيات في وقت خبطتني جامد جدا وغيرت حاجات في حياتي. سفر نحمية وإصحاح 8، وهنقرأ من عدد 9-12. كان في الوقت ده في نهضة في الكلمة، إنه الناس بعد أزمنة طويلة ما تعرضوش لكلمة الرب، ومش عارفين حتى الشريعة فيها إيه، وابتدى بقى يتقرأ ليهم كلمات الشريعة. فالشعب أدرك قد إيه في وصايا هم كسرينها ونسيينها ومش ماشيين وراها، حاجات كتيرة جدا، لدرجة إنهم لما شافوا كده ابتدوا كأنهم يتبكتوا وابتدوا إنهم يبكوا. ونحمية في عدد 9، نحمية وعزرا الكاهن الكاتب واللويون المفهمون الشعب قالوا لجميع الشعب: هذا اليوم مقدس للرب إلهكم، لا تنوحوا ولا تبكوا، لأن جميع الشعب بكوا حين سمعوا كلام الشريعة. أنا مش عارف بالنسبة لك، بس اديني عقلك شوية كده. ناس قرت الشريعة وتأثرت بيها وابتدوا يبكوا. تخيلوا تدخل كنيسة أو اجتماع ووعظ بيوعظ وناس متأثرة بالكلام اللي بيتقال وابتدوا يبكوا، هتقول ايه؟ ده مجد، ده ايه الحضور دوت، ده ايه التوبة اللي مالية المكان دوت. وده حقيقي وليه مكان في الكتاب وليه مكان في السكة مع الرب. بس في القصة دي في حاجة مختلفة، وده اللي بشارك عنها النهاردة، انه جاء اعلان سماوي للأسف ضايع من الكنيسة. وفي تورونتو احنا محتاجين نسترد الحق ده ونعيشه. يقول كده: لا تنوحوا ولا تبكوا، لانهم يعني دول مش بكوا مثلا صلي لي يا أسيس، ده انا عندي المشكله دي والديون اللي عليا وجوزي بيضربني ومش عارف ايه وكل الحاجات زي كده، ده ما كانش كده. دول ناس سامعين الشريعه متاثرين بكلمه الله، فرد فعلهم انهم بكوا. فقال لهم: اذهبوا كل السمين واشربوا الحلو وابعثوا أنصبة لمن لم يعد له، لأن اليوم إنما هو مقدس لسيدنا، ولا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم. هنرجع للآية دي بس كمل معايا. وكان اللويون يسكتون كل الشعب قائلين: اسكتوا لأن اليوم مقدس. تخيل لما تدخل اجتماع كده وناس سمعت الشريعة وكلمة الرب وقاعدة تتبكت كده، روح الخادمة روح اسكت، ما تبكي، اياك تبكي، اوعى تبكي، اوعى تعيط، مش عايز ولا واحد يعيط كده. ده اللي كانوا بيعملوه في الحتة دي. احنا بنضحك لأنه لو شفنا حد عمل كده خدوه المستشفى المجانين. هذا دي الهرطقة في حد ذاتها. This is heresy. ايه اللي انت ده كده؟ كان اللويين كان الخدام ماشيين، انتوا متخيلين قاعدين في وسط الشعب يدوروا على حد بيبكي وهسه عينه يبكي. باسم الرب يسوع يكسر من وسطينا روح التدين، وطبقات من التدين تتشال، والخوف من الناس تتشال في اسم يسوع. هاللويا. كان اللويون يسكتون كل الشعب قائلين: اسكتوا لان اليوم مقدس فلا تحزنوا. الآيات دي فيها نور مهم جدا، وبيقول لهم اسكتوا.

اسكتوا ليه؟ ما تحزنوش ليه؟ لأن اليوم مقدس. عارفين ده معنى إيه؟ إنه كل مرة إحنا بنحزن إحنا بندنس اليوم بتاعنا. هقولها مرة تانية، كل مرة بتسيب نفسك فيها الحزن، أنت ممكن تتحارب بالحزن، أنا مش بقول إنه أي شخص بيجي له أي أحزان يبقى ده فيها حاجة، لا، ممكن إبليس يرمي عليك سهام الحزن، ممكن أحداث تيجي تترمى عليك كده، بس لو أنت تسيب نفسك للأحزان ديت أنت كأنك بتسمح لإبليس يدنس ينجس يومك، يبقى يوم منجس بدل ما يكون يوم مقدس، لأن اليوم مقدس ما ينفعش تحزن فيه. كيف أقدس يومي بالفرح؟ تعرفين كم واحد يسمع عن سميث ويجلسورث، خادم الرب استخدمه بقوة في بداية القرن العشرين، الرب استخدمه 21 شخص قاموا من الموت. كان أي حد عنده كانسر يشوف حد عنده كانسر، فور ستيج كانسر، مرة واحدة هنا عندها كانسر وجاي على ويل شير مع الدكتور بتاعها عشان فضلها ساعات وتموت، راح وهي على الكرسي راح in the name of Jesus وراح ضربها بوكس راجل في بطنها في المكان الكانسر، واحدة ست اوريدي مش قادرة تقف وبتاع، والست من على الويل شير ووقعت على الأرض. وطبعا كان في ناس بقى بيقول انت مجرم اللي عملت فيها ايه، وماتت، سبوها she's fine، وفعلا 5 دقايق قامت وكانسر فري ماشية ولا اي اثار للكانسر حاجات كده. بس الراجل دوت، انا ليه بحكي القصة دي، الراجل ده اختبر مستويات من الاختراقات في عالم الروح غير عادية، ومن احد ده واحد من الاثنين المثل الاعلى بالنسبة لي في one of my heroes in the faith. بس اللي كان بيعمله سميث ويجلسورث كان يتقال عنه اللي بيحصل كده، انه اول لما يصحى من النوم قبل ما يغسل سنانه ولا وشه ولا يسرح شعره ولا اي حاجة، كان ينط من السرير ويفضل يصلي بالألسنة ويقول افضل اصلي بالألسنة الاكسبريشن ده من فمه until I hit joy، اول ما اوصل لحتة الفرح and then he knows that he can start his day. ما كانش يقدر انه يطلع يواجه اليوم يعيش يومه بدون لمسة جديدة من الفرح في حياته. ده كان سر قوته، وده حاجة كتابية، لانه في الايات اللي قريناها ديت لا ولا تحزنوا لان ايه، فرح الرب هو قوتكم. احنا عارفين الكلام ده، مش عشان كده مش هقعد فيه كتير، بس هل بتشوف ان انت عندك مصدر؟ لو انت شاعر بالضعف وضعف قدام حاجتين، الرب بيدينا سلاح الفرح قدام، لو انا شاعر ان انا ضعيف قدام خطيه معينه، قدام خطيه، وعايز كل شخص كده بينه وبين نفسه، وانا ما لا استحي ان انا اشهد عن حاجه زي كده، ان الاوقات اللي كنت عايش فيها في الفرح دي كنت عايش في مستوى القداسه الحقيقيه، والاوقات اللي سمحت للحزن يدخل جوايا ساعتها سمحت لحاجات فيها اعمال الجسد انها تبان فيه. فكر في الحته دي، فكر في مواقف كده انت اعمال الجسد او يمكن صوت الجسد، شهوه، كل الحاجات الكتاب بيتكلم عنها، كل الحاجات ديت، شهوه العيون، تعظم المعيش، كل الحاجات دي، الحاجات اللي فيها الجسد بيعمل، هتلاقي ان الاوقات اللي انت كنت حزين فيها شويه او مكتئب فيها هتلاقي ان اعمال الجسد اكتر، والوقت اللي انت كنت فرحان بالرب من غير ما تحتاج انك تقاوم خطيه معينه كنت واقف وكان عندك مناعه. وده الكلمه اللي عايز اوصل لها، ان الفرح بيعطيك مناعه روحيه ضد الخطيه. ده تقدر تقول عليه تفسير كلمه انه فرح الرب قوتنا، قوه ضد الخطيه بتتملي كل مره تسيب نفسك للفرح. اللي يحصل مقاومتك او الاميونيتي بتاعتك، جهاز المناعه الروحي بتاعك بيتقوى بطريقه تلقائيه، مش هتحتاج انك تعافر عشان تقف قدام الغضب ولا الكذب ولا مش عارف ايه ولا ظن السوء وكل الحاجات زي كده، هتلاقي الفرح بتاعك. كان زمان عندنا، ما اعرفش لسه فيه ولا، بس في زمان حاجه اسمها بايروسول، هش الدبان. الفرح عباره انك تمشي بالبايروسول كده وترش فش فش فش فش وتلاقي ايه، ما فيش دبان حواليك. لكن الدبان ممكن يجي ايه،
اقرا معايا سفر التثنية 28 عدد 47.

من أجل أنك لم تعبد الرب إلهك بفرح وبطيبة قلب لكثرة كل شيء تستعبد لأعدائك. الآية بقى هنا العكس. تثنية 28 عدد 47. لأنك ما بتعبدش الرب بفرح. لما بتدخل الكنيسة كده يمكن تقول لي أصل الجو تقيل وجو جو إيه وبتاع إيه. أنت جاي تعبد الرب، تقدر تعبد الرب وأنت في السجن وأنت مربوط بسلاسل. تقول لي أصل الترنيمة تقيلة، تقدر تعبد الرب في أي ظروف. لأنك لم تعبد الرب بفرح، النتيجة إن الدبان يجي عليك، الذباب الفلايز تيجي، العدو يجي بيلاقي حتة كده ويستقر عليها. في اسم يسوع الشخص الحزين جذاب، بس مش جذاب للناس للأسف، جذاب للأرواح الشريرة، جذاب للقيود. لازم نخلق كلتشر، ثقافة في وسطينا، سواء بطريقة شخصية في وسط العيلة كده، إن ده بيت للفرح، ده مش بيت للنكد، ده بيت كندي لكن مش نكدي، عشان لو حد ما خدش باله المرة الأولى. باسم الرب يسوع لازم الحزن ده نبقى فاهمين إنه ليه تأثير مع الأرواح الشريرة، بيخليك vulnerable قدام إنك تستقبل بسهولة وتبقى طايع كده قدام الأرواح الشريرة إنها تيجي تأذي عليك، يترمى عليك حاجات تانية. الحزن في الواقع هو بوابة بيفتح حاجات كتيرة. ومن الحاجات الغريبة بس لينك حقيقي، بيفتح أبواب النجاسة. في علاقة بين الحزن والاكتئاب وبين النجاسة وبين النهم، صح؟ حد جرب قبل كده أو شاف قبل كده أنه حزين حزين حزين، افتح التلاجة بتسلى لغاية يمكن الحزن يروح. فرخة خلصت، الظلمة خلصت، اديني أكتر. تبقى الساعة 2 الصبح أنا بكلمكو بجد، ده حقيقي. تحس الوزن بيزيد ووزن، بس المشكلة يمكن تصلي لي عشان أفقد وزني أو أرجع تاني أو كده، مش عارف إزاي أعمل. جربت اللي بيقولوا عليه الرجيم دوت والدايت دوت بتاع ده وبتاع ده. ميبي المشكلة إنك محتاج تفرح. أوبس، ميبي الفرح ده دايت حلو باسم الرب يسوع. عشان اطولش عليكم، هاليلويا، بس عايز اقول لكم جمله يا ريت نفتكرها. فاكرين لما كنت بقول لكم انه ساعه لما قبلنا الخلاص علامه مشتركه كانت ايه؟ فرح. النهارده عايز اقول لكم حاجه، في الكلام اللي انا قلته هتلاقوا ان الجمله دي ميك سنس، ان الخلاص بيقود للفرح والفرح بيقود للقداسه. الخلاص بيفتح باب الفرح، والفرح لما انت تستمر فيه يقودك لحياة القداسة في اسم يسوع. هاللويا. للأسف كتير انه عادات وثقافات مأثرة علينا وتربيتنا، بنفتكر انه كأنه في علاقة بين الاحترام والحزن، ان الشخص دوت محترم قوي لانه شكله حزين كده، لانه كأن الحزن بيدي هيبة كده ووقار. أنا بقول حاجة غلط مش أنتوا بقى؟ ولما تلاقي شخص بيفرح كتير وبيهزر كتير، ده شخص كده هايف، مش عارف، خفيف، ملوش تقل كده وبتاع. بقى الناس الفرحانة هي ملهاش قيمة أو ملهاش تقل كده، والناس اديني اكتر. هاللويا. الجزء الاخير في الكلمه جاد شويه، يقول كده في مزمور 2 ان الساكن في السماوات بيضحك، اجواء السماء ضحك. I think we better be ready للسماء تبقى شكلها عشان ما تتعصرش لما تروح السماء. لأن بابا هناك بيضحك، الساكن في السماوات يضحك. التعبير دوت إنه

انه الاب او الله انه بيضحك اتذكر ثلاث مرات، مزمور 2، مزمور 37، مزمور 59، ثلاث مرات يتذكر انه ازاي الرب بيضحك بيضحك بيضحك بيضحك. لو لما ألذ وقت يحب يضحك فيه وبيدعوك انك تضحك، يمكن انا قلت اختبار شوي بس هشارك فيه اكتر، لما العدو يتحرك، لان هو دي كان اللي حصل في مزمور 2، انه تآمر الملوك على مسيح الرب كده، ومؤامرات وشعوب وهنعمله ايه هنعمل ايه وكل دوت، الرب كده ما بيقولش كده انه انا هفتك بيهم وقد صعد الفاتك، في ايات وفي اوقات لكده، بس هنا بقى الرب بيعمل ايه؟ بص بيعملوا ايه. كنا في وقت في الخدمه في اجتماع في شويه اسر بتتكلم كده ومعانا اطفال، كنا نقول لهم كان حضور الرب كده ويبقى في ضحك في الاجتماع، فالاطفال تيجي كده اقول لهم the devil is stupid the devil is stupid look at what he's doing. واحده كانت بتعاني في وقت كده بولينج وحاجه زي كده، وتكاكا من الضحك وتكاكا من الضحك. انا محتاج ان انا اتعلم ان انا لما ابليس يعمل عليا حاجه استخدم سلاح الرب مثل ليا هو بيعمل ايه. تخيل بدل الحان يا قسيس او صلوا لي، ده انا سمعت خبر النهارده مش عارف هيعملوا ايه، هيعملوا لي لاي اوف ومش عارف اتصرف ازاي. ايه رايك تجيب كده الرساله او الايميل بتاعك كده وتقراه؟ تضحك على اللي ابليس بيعمله، تقول لي ده جنون ولا بتاع، اقول لك أنا آسف بس دي كلمة الرب، هو ده اللي بيعمله، يرتب ليك مائدة تجاه مضايقيك. لما العدو بيضايقك كده، عارفين إيه اللي بيحصل؟ إن الرب يجيبك تعال تعال تعال تعال، بص أنا عم مرتب لك مائدة. وعلى فكرة أي مائدة لازم يبقى فيها إيه؟ مشروب يعني حاجة في قدنا. ويقول لك كده وهم قاعدين، خليهم إيه؟ يتفرجوا أنت بتعمل إيه؟ اضحك عليهم. ليه؟ لأن الفرح ده لغة الإيمان، لأنك مطمن، لأن في وسط العاصفة أنت على وسادة ونايم زي سيدك، مش بس سلام لكن فرحان كمان. الرب عايز يفرحك على أعدائك في اسم الرب يسوع الساكن في السماوات يضحك. نفسي كده تغمض عينيك وتشوف بابا في السماء. كتير قوي لما مثلا ممكن نتخيل يسوع على الصليب، نتخيل بابا كده ممكن احضانه مفتوحه، ابني راجع للاب الحنان وحضنه راجع، ودي كلها حاجات جميله، بس انت كمان مدعو انك تغمض عينيك وتقضي اوقات مع الرب بطريقه مستمره، تشوفه هو قاعد وهو فرحان فرحان وبيضحك، لانه امامه شبع سرور، مش شويه فرح، مش كده ده الابيتايزر بس حته كده دقها وبعد كده نو ده المندش، دي الوجبه الاساسيه، فرح فرح فرح، امامه الشبع بالسرور، تطلع كاسك ريه مليان بالفرح. وباسم الرب يسوع احنا بنختم النهارده المؤتمر كده، ترجع للايام الجايه، ترجع تواجه ايا كان حياتك العاديه، هترجع وانت فرحان لانك فرحان لانك فرحان لانك فرحان. يمكن العدو بيقول كده، لا مش العدو، كتير حتى في تربيتنا حد سمع المثل دوت انه الضحك من غير سبب. شوفوا اللي احنا متربيين علينا ايه، يعني كأنه في حاجه ورانا كده، اوعى تضحك اوعى تضحك. عارفين العيال الصغيره في في في في ستاتستيك بس مش معايا دلوقتي، اتس كريزي عدد المرات اللي الطفل بيضحك فيها، الافات المرات، وانه كل ما الانسان بيكبر كانه العدد دي بتنزل بتنزل بتنزل. مش فاكر الستاتستيك قد ايه بس ممكن تدوروا عليها، انه الطفل بيضحك كم مره، حاجه هتخضكوا. عشان كده بنحب نبقى نمسك الاطفال لانهم مصدر فرح ضحك، مش ملوثين بالحزن التراكمات واللي ترمى علينا في العالم مع الوقت في اسم يسوع. النهارده انفضي زي ما كنا بنرنم مع بعض الساركوزي، انتفضي من الغبار يا ابن سيون، تراب الحزن تراب الكآبة، اللي التينة بلة في تورونتو، يعني العالم كله مليان بس تورونتو
guys, you need the

عشان افرح. افرح يا شيخ، افرح شوية باسم يسوع. هللويا. هختم معاكم بالآية، لأن ده حتة دي الباشن بتاع حياتي الوقت الأخير، آخر 6-7 سنين. أمثال 17 عدد 22. تخيلوا لو سمعتوا أنه مع كل الأمراض اللي بتحصل الوقت ده، أنه بيقولوا أنه في حباية اكتشفوها ولا اخترعوها، الحباية دي تقدر تشفي من السكر ومن الضغط. معلش أنا كأني I'm offending the doctors اللي هنا. الحباية دي تشفي الضغط والسكر والكانسر والروماتيزم وعلى الصداع النصفي، ولو عندك باك بين كل دي الحباية دي، وكل على فكرة وكل أنواع المرض. مين يحب ياخد الحباية دي وتخليها عندك في البيت لأي وقت احتجتها؟ تاخد حباية معروف، مش بقى دوشة هروح للدكتور ويشخصه، ولسه مش هيشخصه ده، تلقى الحباية دي من غير ما تفكر بتاخد كل حاجة. الحباية دي اكتشفها سليمان. هاللويا. فأمثال 17 عدد 22 بتقول إن القلب الفرحان يطيب الجسم. الجسم head to toe، من الرأس لباطن القدم. القلب الفرحان، على فكرة دي مش الفيرجن بتاعت جرجس حليم. افتح انجيلك، افتح كتابك المقدس، هتلاقي عندك نفس الآية هي هي. وانت قدام قرار، يا إما تصدق الكلمة دي إنها بجد، طلعت الكلمة دي بجد، يا إما يعني شوية زيادة شوية فيكو كده، مش قوي كده يعني، مش للدرجات دي، مش لازم ناخد الآية بس الآية بتقول. وبحب قوي الإنجليزي لأنه cheerful heart is a good medicine، يعني القلب الفرحان it's a good medicine، ده خد الدواء بتاعك. تخيل لما يبقى عندك انت الرب ادالك الدواء، الحباية اللي تقدر من خلالها ايا كان نوع المرض، بدل ما تمشي وراء الانبليف اللي بيقول لك كده بس الامراض دي ما سمعناش انه حصل منها شفاء ولا كذا وكذا. الفرح قادر انه يشفي اي نوع اي الام. وعلى فكرة بعد الافات السنين الطب ابتدى يكتشف الموضوع ده. أرى لكم شوية statistics. كان في researches، أبحاث اتعملت في لندن إنجلند وفي LA في لوس أنجلوس في جامعات هناك على تأثير الضحك على الجسد. ده بقى كمان مش بس روح، عشان انت لو مش مقتنع باللي قاله سليمان في أمثال 17 هقول لك يمكن الدكاترة بيقنعوك أكتر. يعني بيقول كده انه laughter relaxes tense muscles، ان الضحك بيرخي العضلات المشدودة. لما تبقى عضلاتك مشدودة كده تاخد كاس الضحك. ده الطب بيقول كده على فكرة، عشان لو ده ايمانك يعني، انه laughter relaxes tense muscles. كمان reduces the production of stress hormones، الهرمونات اللي بتعمل stress في جسدك. لما تقعد تضحك البرودكشن افراز الهرمونات دي يقل فالستريس اللي عند حضرتك كده يخف. هاليلويا. على فكره تقدر تبتدي من قبل ما اخلص، تقدر تاخد كاس انت في بيت الخمر. انا مش بهزر، الملائكه موجوده، تقدر ماشيه بصواني فرح الروح. احنا سمعنا النهاردة باستر جون بيقول ان ده سمر. هاليلويا. بس للأسف الدواء دوت او الفرح ده مش بيعرف يشربه غير الاطفال. الناس الكبار او شكلي منظري ايه قدام الناس كده مش بتعرف حمد قدام الناس اخد لا كاس بتاع. يا اخي خد الصينية كلها. Laughter strengthen the immune system. Wow! Wow! الضحك بيقوي جهاز المناعة بتاع حضرتك. جهاز الضحك ده يغير الجنسية من شخص نكدي إلى شخص سماوي. يقوي جهاز المناعة.
لو في ناس عندهم مشكلة في جهاز المناعة بتاعها، باسم الرب يسوع سيب نفسك لضحك

الروح القدس باسم الرب يسوع. تأثير كلمة انه ضحك بدون سبب قلة ادب دي تكسر من علينا. التخويف والانتميديشن وروح التدين الابليس عايز يخلينا في السجون اننا ما منلش ونستقبل كل اللي على قلب بابا لينا يكسر من علينا وتكون حر النهاردة باسم الرب يسوع. حرية ليك النهاردة عشان تشرب وتشرب وتشرب من فرح بابا. مين يقول امين؟ الفرح هاليلويا بأول إميون سيستم. أقول لكم أو قبل ما أشارككم بالاختبار ده أخلص معكم الأبحاث. أنا عشان رجل علمي بشارك بال Laughter reduces aches and pain and makes it less intense. بيخفف من كل أنواع الألام. الألم أي ألام؟ ألام في الظهر الديسكات وكده. اضحك اضحك ايوه اضحك اضحك اضحك باسم الرب يسوع. هاليلويا. فرح حقيقي في وسطينا. هاليلويا. في ناس في الوسط لا لا لا انا خايف لحسن من الامور النفسيه. متهيألي جاوبنا على السؤال ده امبارح طخناه امبارح في اسم الرب يسوع. على فكرة الناس اللي بتخاف انها تاخد حاجة لحسن تكون مزيفة او حاجة مش حقيقية او حاجة من الجسد او حاجة من الشيطان. انا في وقت لان انا كنت كده. انا جاي من حتة يعني مش هقول. بس الرب في وقت كلمني كده لما قال كده من منكم وهو اب يسأله ابنه سمكة يعطيه حية. اوعى تفتكر ابدا ان بابا الصالح الامين عليك لو انت من قلبك طالب حاجة حقيقية ازاي تفكر انه هيسمح لك انك تاخد حاجه مزيفه ولا حاجه من الجسد. الحاجه من الجسد بياخدها الشخص اللي هو بارادته عايز حاجه مش حقيقيه لان ده الجسد انه هو بياخد حاجه. لكن واحد طالب من قلبه ببساطه وبيعمل زي باستر جون ما كان بيقول كده بستقبل ببساطه الاطفال كده وباخد. هتاخد امور السماء النقيه الذهب المصفى الحقيقي في اسم الرب يسوع. بس ممكن تكون حاجه شكلها غريب بالنسبه لك إنه يوم الخمسين لما تملوا بالنوع الخمر دوت في حاجة كانت في 120 واحد. تخيلوا 120 واحد. احنا تقريبا يمكن هنا عددنا 80 شخص مثلا. تخيلوا 120 شخص كده الناس من برة شايفينهم لا ما قالوش مجانين. لا اسمح لك. هم قالوا شربين سكرانين عشان يقولوا التعبير دوت. حد شاف قبل كده حد سكران شكله ازاي؟ كنت حقيتكم تيجوا في 94 عشان تشوفوا كنيسة الكاتش ذا فاير دي كان شكلها ازاي. It was crazy. ده كأنه كانت خمارة كبيرة. كانت أكبر خمارة على الكرة الأرضية لمدة 10 سنين. It was a wine house. كانت مليانة والناس طالعة بيها. قصص الحاجات اللي حصلت ان واحد فضل اكشلي عشان قصص فيها مصداقيه لانه واحده انتوا معظمكم يعرفوا هايدي بيكر دي فضلت سكرانه 3 ايام لدرجه اسف التعبير جوزها كان بياخدها الحمام يدوبك بس عشان تدخل وبعد كده يفلاش ذا تويلت ويجيبها. ما كانتش قادرة أساسا تعمل أي حاجة لمدة 3 أيام يشلوها من الاجتماع. كانوا كذا شخص يسحبوها من على السرير ويشلوها يرموها على السجادة في الكنيسة تتملي بالخمرة وترجع مرة تانية سكرانة أكثر ما هي سكرانة في اسم يسوع. وعلى فكرة راندي كلارك سألها في المستقبل لأنه كان بيوضح نقطة مهمة على قد التحدي اللي بتواجهه انت محتاج تسكر بخمر الروح. لو انت التحدي بتاعك اي حاجة مش محتاج قوي. لكن لان هايدي دي شافت امور صعبة جدا. وتعرضت للقتل وسلبوا منها. يعني قصص وقفلوا لها اورفنجز. الحكومة كان في وقت ضدها. شافت كل حاجة ماشية عكسية ضد الوعود اللي الرب قال لها. عشان كده كانت محتاجة قدر الخمر اللي اتملت بيه لما جت في والرب عايز يملاك على قد المواجهات اللي في حياتك على قد ما عايز يملاك بفرح عظيم على قد اللي انت بتواجهه. محدش يعرف غيرك انت بتواجه ايه. هاليلويا. اللي انا عايز اقوله في الحته الاخيره اخر حاجه انه

Laughter helps lower high blood pressure. أي حد عنده ضغط عالي في فعني باسم الرب يسوع، إيه اللي رفع الضغط عندك؟ لا لا كات المايك. الناس اللي بتواجه ضغط عالي ده على فكرة دي مش النقاء، ده حتى الطب بيقول كده، يعني كأنه بعد آلاف السنين ما اتكتبت الآية إن القلب الفرحان يطيب الجسم، دلوقتي العلم بيقول آه على فكرة صحيح اللي قاله سليمان. بس يمكن في ناس ما تصدقش غير لما تسمعها من دكتور، وبيحزني قوي إنه في ناس لا لا لا لا بس لما تأكد. الفرح الضحك ليه تأثير على جسدك، وعايزة أختم معاكم قبل ما هنقضي وقت كده وفيكم بيقودنا في وقت نفرح ونختم المؤتمر كده وإحنا فرحانين وبنشبع، وإنت في بيت الخمر تستقبل من بابا خمر خمر خمر للزمن الجاي للمواجهات اللي جاية. أنا ما عرفش فيه إيه بكرة، لكن أنا عارف إنه هاخد خمر هتكفيني عشان كل مرة كده في إبليس مرتب لي حاجة جديدة أروح أنا كده مطلع الإزازة بلوب بلوب بلوب بلوب بلوب بلوب بلوب. فرح الروح القدس. زمان كنا في الكنيسة لما اتعملت الترنيمة الخمر الجيدة أبقيتها لنا، كنا بنعمل كده إنه امسك الكاس عالي والروح القدس يملا لك الكاس واشرب والناس تتملى بالفرح وكده. بس على فكرة في فيرجن 2 زي ما باستر جون بيقول، ده كان فيرجن 1، الأول كان كاس، دلوقتي ممكن يبقى فيه تطلع البوتل. هاليلويا، لأننا ندخل بيت الخمر ونشبع فرح فرح فرح، تفرح كل أيام حياتك. كتاب بيقول ولا تكون إلا فرحا. ليه الفرح؟ النهاردة عايز أحكي لكم اختبار أو اتنين كده بسرعة. كنا في وسط وقت الكوفيد، كنا في بغداد، كان في أخت بسبب الفاكسين فقدت حاسة الشم في الوقت دوت، وكنت بشارك نفس المسج عن الفرح وكده. وفي الوقت ده الرب قادني كده، لأن الإخوة العراقيين نشكر الرب بيتجاوب بسهولة في الدوائر دي، قلت لهم تعالوا وقت دلوقتي كلنا نرقص، ولو في حد مريض أرقص وأنت كأنه رأسك ده ضد المرض، كأنك بترقص كده بتضحك على إبليس بالطريقة دي. والأخت ديت وسط الرأس جت شهدت بعد كده انه وهي بترقص حاسة الشم رجعت لها مرة تانية. هاليلويا. لا ما اختبار تاني كنا في اكشلي كنت في دوسلدورف في جيرماني من كام شهر، وكنت بشارك برضو عن الرسالة ديت. وفي الوقت ده طلبت من كل الأخوات، كنيسة فيها مصريين وعراقيين وأردنيين ولبنانيين، بس طلبت من الأخوات إنهم يزغرطوا، وقلت لهم بعد ثلاث مرات شعرت كده بقيادة إنه بعد ثلاث مرات ما هيبقى في صوت زغريت، كأنه كان الروح كان موريني كده زي صوت الأبواق، هنزغرط على الأمراض. وبعد ثلاث زغروطة، وعلى فكرة كان نص اللي بيزغرطوا، أنا عارف إن ده ممكن يلخبط لكم التعليم اللي عندكم أو كده، بس نص اللي كانوا موجودين ناس مش مؤمنين أساسا وكانوا بيزغرطوا، والناس دول لما زغرطوا 11 شخص خف من أمراض مختلفة، ابتدوا يشاركوا بيهم من أنواع أمراض مختلفة، ولا حد صلى لهم ولا أي حاجة، مجرد صوت الفرح. كنا بنعلن صوت الفرح ضد أروح المرض، صوت الفرح يكسر الألم باسم الرب يسوع. لما تسيبي نفسك مرة تانية للفرح، يمكن فقدت شخص عزيز ولسه في تأثير، في مية طعمها كده مر جوه، في تعرضت للخيانة أو الشيء أو في شيء مؤلم، فقدت فلوس كتير وإنه بسبب شركة في في في في البيزنس بتاعك وكده، ومن ساعتها في حاجة مكسورة ويمكن أثر على جسدك، أيا كان افرح النهاردة واضحك على كل اللي عمله إبليس في حياتك السنين اللي فاتت ديت، واسمح للروح القدس وانه يخليك تشوف انه يسترد المسلوب في حياتك باسم الرب يسوع. هاليلويا، مجدا ليسوع. تعال نقف مع بعض كده وفيكو بيقودنا وفريق تسبيح النهارده، كل اللي عايزين نعمله كده اننا نفرح بالرب.

0: في ناس على فكرة ممكن تبقى عامل زي أيام زمان كده، أوكي لو حاجة حصلت كده هتفرح، ولو ما فيش حاجة حصلت يبقى مش هتحصل. عارفين ده معناه إيه؟ ده شخص معناه إنه بيسلك بالجسد. الجسد بيخلينا نعمل كده، الجسد يخليك إنك اللي أنت شايفه هو اللي يحدد أنت هتتصرف إزاي. لكن الشخص الروحي، الشخص اللي بيعيش بإيمان في حتة مختلفة، إنه بيسلك بالروح، إنه بيمشي بحسب كلمة الرب، يقول أنا بالإيمان أنا حفرح. لما بولس بيقول وهو في السجن افرحوا وأقول أيضا افرحوا، ده كان لغة أمر. ده ما بيقولش على فكرة يا جماعة لو في حاجة حصلت كويسة افرحوا، ده شخص سايب نفسه بأي ريح. الدنيا ماشية كويس فحفرح، الدنيا ماشية كرب فأنا حزين. الناس اللي بتتحرك بطريقة دي هي في الواقع ناس جسدية. النهاردة ارمي أعمال الجسد، أنت شخص روحي. يعني إيه شخص روحي؟ يعني الروح يتحكم في الجسد. روحك وكلمة الله هي اللي تقول ليك أنت تعمل إيه. أنت بتؤمر نفسك افرحي افرحي، باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسنات. ده أمر، زي ما بنعبد الرب، زي ما بنقرأ الكلمة كمان بياخد قرار أنا حفرح. تقول لي طب أعملها إزاي يعني أو كده؟ أقول لك حاجة بسيطة جدا. مستعدين؟ يعني عشان عارفين زي ما بيعلموا الطفل الصغير كده، بيقول بابا والماما كده، احنا ساعات محتاجين نتعلم كده لأنه نسينا الفرحة. فينفع تقولوا كده ورايا؟ ها ها ها، هو هو هو، هي هي هي، بابل اب، تعالى يا روح الله، هللويا هللويا. سيب الفرح يجي تجري من بطنك أنهار فرح باسم الرب يسوع. سيب الضحك، سيب الضحك يملى بيتك. هللويا هللويا. تقول لي الكلام ده كلام جسدي، أقول لك ده عمل الصليب. بقول مرة تانية، ده عمل الصليب. أحزاننا حملها. مين مصدق أن يسوع مات علشانه؟ مات علشانك، مش بس عشان خطاياك، لكن أحزاننا حملها. مين مصدق أنه يسوع على الصليب شال كل حزنه؟ شال كل حزنه، شال كل حزنه. هو مين يعبد الرب معانا بفرح والسكيله ومش قادر انك ترنم بسبب انك قاعد تضحك؟ يا رب تعالى، اللي عملته في سنه 94 في زياره لتورنتو، انت عارف انه شعبك في تورنتو محتاج قد ايه فرح فرح فرح. مين ينفع ايديه ويستقبل خمر الروح القدس؟ هللويا. بنرفض اي حاجه نفسيه، اي حاجه جسديه، اي حاجه شيطانيه، لكن بنطلب افراح السماء. قول له معايا، يا رب انا بطلب افراح السماء الان تملى حياتي، تملى بيتي. هللويا، تملى جوازي، تملى كنيستي، تملى خدمتي. فرح فرح فرح فرح. هللويا فرح. فريق تسبيح مليان بالفرح. فرح فرح فرح. يلا نفرح، ارمي الأحزان.
1: خلينا نكمل نسبح رب المسيح. ابتدي سبح الرب. مستحق يسوع، افرح. هللويا.
0: يلا يلا نفرح نفرح.
1: يلا سبح الرب بدرامز.

هللويا. نفسي كل واحد يحط ايديه على بطنه. تجري من بطنك انهار ماء حي. احنا لو رنمنا ترانيم ويمكن بشويه فرح ونشوه كده كانوا عادي يعني عملنا كده قبل كده، بس احنا عايزين نشبع بالفرح ونتملي بالضحك باسم الرب يسوع. Allow yourself، اسمح لنفسك ان فرح الرب يملاك. هللويا، حتى لو منظرك غريب. هللويا هللويا، اسمح للضحك انه يخرج منك. الرب النهارده بيجدد مثل ناس شبابك. في ناس بتصغر، جالي الانطباع ده، في ناس بتصغر 20 سنة لورا بسبب الضحك اللي هيضحكوه دلوقتي باسم الرب يسوع. اللي خايف من الشيخوخه افرح، سيب الفرح يجدد شبابك الان. حط ايديك على بطنك الان. هللويا. هو شكرا لما عارفين، زي لما امتلينا بالروح القدس وابتدينا نصلي بالسنه، كم واحد كده كان طب يعني اعمل ايه، اتكلم ازاي او اعمل ايه؟ ده نفس الفكره، انك تسيب نفسك، سيب نفسك للفرح، سيب نفسك للضحك. لان الموضوع هي دي النقطه، الموضوع مش انه لما تحس في اوقات في اجتماعات او في مؤتمرات انه في وقت جو معين فساعتها بنفرح وبعديها مستني مناسبه تانية. رساله النهارده ان الموضوع ده موضوع قرار ارادي، انه انت بايديك انك انت تفرح. ده اللي بيقوله بولس، افرحوا في الرب واقول ايضا افرحوا. النهارده باسم يسوع اسمع الامر السماوي ليك، افرح افرح اضحك. حين امتلأت افواهنا ضحكا والسنتنا ترنما، عظم الرب العمل معنا فصرنا فرحين. قل له يا رب املاني الان، املا فمي بالضحك. هللويا هللويا، حتى المصريين حتى السودانيين هيضحكوا وهيفرحوا. هللويا، حتى العراقيين حتى الاردنيين. هللويا، اي جنسيه هنا مش مستحيل على الرب. تعالى ايه، ادي نفسك اكتر واكتر. هللويا هللويا. او رب الشكر لفتحك، فرح فرح. هللويا

0: أهلا بكم في مشوار اليوم. أنا كيت نيبرز هنا مع القسيس راجر سبيردن، وسنواصل مع الوصايا العشر.
1: نعم، وسنواصل مع الوصية الثانية.
0: حسنا، دعونا نشاهد الجزء الأول من مبدأ الثقة بالله.
1: إليكم الجزء الأول من سلسلة الوصايا العشر. عنوان هذه الحلقة مبدأ الثقة بالله. نقرأ في سفر الخروج الإصحاح العشرين والأعداد من العدد الرابع حتى العدد السادس. لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض. لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك إله غيور، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية، وأصنع إحسانا إلى ألوف من محبية وحافظي وصاياي. عندما نفكر في الوصايا العشر نفكر فيها بالنفي، لا تفعل لا تفعل، لكن في الواقع هناك مبدأ إيجابي وراء كل وصية. المبدأ الأول وراء الوصية الأولى هو الأولويات، أي أن نضع الله أولا. المبدأ وراء الوصية الثانية هو الثقة بالله. بمن ستثق؟ هل ستثق بالله الحقيقي الواحد؟ أم ستثق في شيء صنعته بيديك وهو الأصنام؟ أم ستثق بصورة في ذهنك ابتكرتها وتعتقد أنه الله؟ الآن كلنا ندرك أن هناك تراجع في الثقة في ثقافتنا. يبدو أن الناس اليوم متشائمين ومتشككين في كل شيء، في الجميع، وكلنا نعلم أن الناس قد يخذلون أحيانا. الحقيقة والثقة تسيران معا. إذا لم تصدق شخصا فلن تثق به أبدا، أليس كذلك؟ نحن نعيش في مجتمع لم يعد فيه شيء اسمه الحقيقة المطلقة، فهل من المستغرب أننا نعيش في ثقافة متشائمة لا تثق؟ الآن إذا لم تثق بالله ستخلق شيء في حياتك ستثق به، لأن الله خلقنا بطريقة لنثق به. إذا لم تثق بالله سيكون هناك شيء أو سيكون هناك شخص نتلقى منه تقديرنا لذاتنا، وسنقدره أكثر مما نقدر الله. بالنسبة لبعض الأشخاص هم يثقون في تعليمهم ويثقون في معرفتهم، وهذا يعطيهم الإحساس بقيمة الذات وتقديرهم لأنفسهم. أحيانا يكون المال هو موضع ثقة الناس، وكمية المال في حسابهم البنكي تمنحهم شعورا بالتقدير. بالنسبة للآخرين الجمال. الآن أي شيء تضعه أمام الله هو في الأساس صنم. أي شيء تثق به ليمنحك شعورا بالسعادة المطلقة أو الإشباع في الحياة هو صنم. الحقيقة أن معظمنا يشعر بالأمان مع الوصية الثانية. ربما نفكر قد أخالف بعض الوصايا الأخرى، لكن لا يوجد في خزانتي

هذا صغير، أو لا أعبد صنماً في الليل، ولا أنحت قطعة خشب أو قطعة حجر لأعبدها. ليس لدي صورة معلقة أعبدها، فلست من محبي الأصنام. في العهد القديم كان هناك إلهان رئيسيان يعبدهما الكنعانيون. الأول الإله مولوك، إله العنف، والبعل إله الجنس. كانوا يعبدون العنف.

الجنس. نحن اليوم نعيش في ثقافة تعكس الجنس والثروة والمتعة والشهرة والشعبية والجمال. هذه الأشياء التي نميل لوضعها قبل الله، وأي شيء نضعه قبل الله أو فوقه هو صنم. أكبر صنم في أمريكا هو الماديات، وهو عبادة الأشياء أكثر مما نعبد الله. اليوم أيها الإخوة، بدلاً من أن أعطيكم عدداً من المبادئ، أود أن أطرح سلسلة من الأسئلة ثم أجيب عليها من الكتاب المقدس. السؤال الأول: ماذا يحدث عندما نثق بالأشياء أكثر من الله؟ أولاً، سنصاب بخيبة أمل. الأشياء لا تحقق ما تعدنا به، الأشياء لا تجعلنا سعداء، الأشياء لا تحقق أي نتائج أبداً. أعني، كم شخص منكم شعر بخيبة أمل من شيء اشتريته وفكرت هذا سيجعلني راضياً، هذا سيجعلني سعيداً، لكن ذلك لم يحدث. كراجنا مليء بأشياء عندما اشتريناها ظننا أنها ستسعدنا. نحن نفكر إذا استطعنا شراء هذا الشيء أو إذا استطعنا شراء ذلك الشيء سأكون سعيداً، لكن الأمور لا تعمل بهذه الطريقة. عندما كنت ولداً صغيراً، أتذكر عندما كنت على مائدة الإفطار وأتناول السيريال، كنت أقرأ على علبة السيريال أنك إذا أرسلت الكثير من أغطية الصناديق مع دولار واحد سيرسلون لك زوجاً من نظارات الأشعة السينية، وفكرت هذا شيء رائع. لذلك إذا استطعت تناول كميات كافية من السيريال وإرسال تلك الأغطية، يمكنني الحصول على نظارات الأشعة السينية، ويمكنني الرؤية من خلال الجدران، وهذا سيكون شيئا خارقا. لذا خلال الأسابيع التالية أكلت أكبر قدر ممكن من السيريال كل صباح، وادخرت المال وأرسلته وانتظرت، وكنت كل يوم أذهب إلى صندوق البريد، وأخيرا وصلت. وأتذكر عندما فتحت الطرد لم تكن مجرد بلاستيك رخيص، بل كانت نظارة ورقية. عندما ارتديت هذه النظارة الورقية لم أستطع فقط أن أرى من خلال الجدران كما توقعت، بل لم أستطع رؤية يدي أمام عيني. أتذكر أنني شعرت بخيبة أمل كبيرة. نتعلم ونحن أطفال أن الأشياء لن تجعلنا سعداء. نتعلم ذلك في ليلة عيد الميلاد عندما تبدأ ألعابنا في التعطل، لكن يبدو أنه مقدر لنا تكراره طوال حياتنا. نرى إعلانات على التلفزيون تقول اشتري ملابس معينة أو علامة تجارية معينة من أحذية التنس وعندها ستكون سعيدا، ونفكر إذا استطعت الحصول على هذه الوظيفة أو إذا استطعت الحصول على مبلغ معين من المال فسأكون سعيدا. قال أشعياء النبي أننا نضع ثقتنا في أشياء لا يمكن أن تسعدنا، وفي سياق ذلك يتحدث عن الأصنام، وهذه هي أمريكا. نحن نضع ثقتنا في أشياء لا يمكن أن تسعدنا، أشياء لا تعطي السعادة ولا تجلب الشعور بالرضا. ولا نتوقف عن أن نسأل هذا السؤال: هل أنا أثق بهذا الشيء؟ هل هو حقا صنم؟ أيها الإخوة، الأشياء ستخدعنا وستخيب ظننا. نحن نرى إعلانات على التلفزيون تقول إذا استخدمت نوعا معينا من معجون الأسنان ستحصل على ابتسامة وجاذبية رائعة. عندما تكون في المدرسة الثانوية تعتقد أن الشعبية هي أهم شيء في الحياة، وتفكر لو استطعت الانضمام إلى هذه المجموعة، لو استطعت أن أكون مع تلك المجموعة لكنت محبوبا ومعروفا. أحيانا يضحي الناس بقيمهم فعلا ليكونوا مقبولين من الآخرين، لكن نفس طالب المدرسة الثانوية بعد تخرجه عاد إلى مدرسته الثانوية بعد 3 سنوات ولم يعرفه أحد. دائما نفكر عندما أحصل على منزل أكبر أو
أكسب مالا أكثر أو أحصل على ترقية.

0: الحقيقية عندما أكون في علاقة معينة أو أخرج من هذه العلاقة، سأكون سعيداً وراضياً.
1: أيها الأخوة الأحباء،
0: في المزمور 115 في العدد الثامن يقول
1: هذه الكلمات المباركة التالية:
0: مثلها يكون صانعوها، بل كل من يتكل عليها. الذين يصنعونها يشبهونها. نصبح مثل الشيء الذي نخدمه. إذا كنت تقدر الأشياء ستصبح ماديا، إذا كنت تقدر المتعة ستركض وراءها، إذا كنت تقدر يسوع ستعيش كمؤمن. دعني أسألك، فكر في أغلى ما تملك، هل عندك استعداد للتخلي عن ذلك لو طلب الله ذلك؟ إذا لم يكن كذلك، فربما هذا صنم في حياتك، ربما مهم جدا بالنسبة لك. لا يوجد خطأ في امتلاك الأشياء طالما الأشياء لا تمتلكنا، لكن الأشياء تصبح بديلا ضعيفا عن الله. الآن ماذا يحدث عندما تبدأ في الثقة بالأشياء بدلا من الله؟ ستصاب بخيبة الأمل وتسيطر عليك الأشياء. إليكم السؤال الثاني: لماذا لا نثق بالله؟ أعتقد أن الناس لا يثقون بالله لأنهم يريدون إلها يمكنهم السيطرة عليه. هم لا يريدون إلها يخدموه، بل يريدون إلها يخدمهم. في ثقافتنا أيها الأخوة، نظرة الكثيرين إلى الله تشبه قصة الفانوس السحري. الله محصور بطريقة ما، ندعوه وقت الحاجة، نفرك الفانوس ويخرج الجني ويقوم ببعض الحيل السحرية. هناك أشخاص يريدون أن يكون الله هكذا: اشفيني عندما أكون مريضا، أعطيني وظيفة عندما أكون عاطلا عن العمل، اعتني بعائلتي في هذه المشكلة، ثم ارجع إلى الفانوس ولا تطلب مني أي شيء. لا تطالب بالتلمذة، لا تطالب بحياة القداسة. الآن إذا كانت هذه نظرتك لله فهو فعلا صنم. التمثال لا يجب أن يكون صورة منحوتة، لكن قد يكون صورة خاطئة تدور في ذهنك. قد ترى الله كشخص يخدمك بدلا من شخص تخدمه. نحتاج أن نسأل أنفسنا: أنا موجود من أجل الله أم أن الله موجود من أجلي؟ يقول الكتاب المقدس إننا كبشر خلقنا على صورة الله، لكن ما يحدث هو أننا نريد أن نخلق الله على صورتنا. الفعل النهائي للفردية في أمريكا هو أن تخلق إلها في ذهنك وتضع تصور لهذا الإله الذي تخدمه، حتى لو كان هذا الإله لا يشبه إله الكتاب المقدس. تقريبا الجميع في أمريكا يؤمنون بالله، لكنه إله من صنعهم الخاص وليس إله الكتاب المقدس. هم يرون الله بطريقة معينة ثم يخدمون هذا التصور، لكنه ليس إله الكتاب المقدس. المهم أيها الأخوة ما قاله الله عن نفسه: الكتاب المقدس هو الذي أعلن عن الذات الإلهية. الحقيقة لا تبنى اجتماعيا من قبل الكنيسة أو المجتمع، هي ليست مبنية بشكل فردي على الصورة التي في ذهنك عن الله وتظهر لنا في كلمة الله. لذا ما يهم هو ما يقوله الله عن نفسه وليس ما نتصوره عن الله. خلق الرومان واليونانيون آلهة لتبرير خطيئتهم. على سبيل المثال، إذا أردت أن تسكر كل ليلة عليك أن تخدم باخوس إله الفجور. إذا أردت الانخراط في الانحلال الجنسي هناك إله يجب أن تخدمه وهو فينوس. وهذا ما فعلته أمريكا. هناك البعض ممن يلوحون بالأعلام أو يحرقون الأعلام لتبرير نوع من الأجندات السياسية. ثم هناك إله النجاح، أولئك الذين يقولون الله يريدك أن تكون غنيا وسليما كل الوقت.
1: هذا ليس إله الكتاب المقدس، بل هو إله

الاختراع الأمريكي، إنه إله خلق لتبرير الماديات. هل تحب أن يتم تمثيلك بشكل خاطئ؟ بالطبع لا، لا أحد منا يحب أن يتم تمثيلية بشكل خاطئ. الحقيقة مهمة عندما يتكلم أحدهم عنا، لأننا نريد تمثيلنا بشكل عادل ودقيق. اليوم في ثقافتنا ينظر إلى الله حسب ما يريده الناس أن يكون، وكل فكرة عن الله الآن هي صحيحة بنفس القدر. يقول الناس: لا تخبرني عن الله، لأن الله هو هذا بالنسبة لي، وهو هكذا بالنسبة لك. الوصية الثانية: لا تضع صورة في ذهنك وتسميها الله. هذا ما يقوله الله: لا تختلق في ذهنك إلها يتعارض مع كلمة الله. الحقيقة مهمة أيها الإخوة، إذا لم نكن نعرف الحقيقة عن الله فكيف سنثق به؟ لماذا لا يثق الناس بالله اليوم؟ لأنهم لا يريدون أن يعرفوه، ولا يعرفون من هو الله، ولا يعرفون طبيعة الله. الآن يمكنك أن تثق في والدتك ووالدك. أنت كزوجة يمكنك أن تثقي بزوجك، وكذلك الزوج يثق بزوجته. قد تثق بصديقك المفضل لأنك تعرفه، لكن لن تثق دائما بشخص غريب. أعني إذا جاء إليك شخص من الشارع وأخبرك بشيء فلن تثق به لأنك لا تعرفه. وسبب عدم ثقة الناس بالله اليوم هو أنهم لا يعرفون الإله الحقيقي، لا يعرفون إله الكتاب المقدس أو أي شيء عن الله. كل ما يعرفونه عن الله هو صورة له في أذهانهم، وهذا ليس إله الكتاب المقدس. الحقيقة هي أن الله يحبك، هو يحبك في أحلك لحظاتك وأكثر لحظاتك إحراجا. الله يحبك ويريد الأفضل لك. هو لا يضع لنا قواعد وقيود لتؤذينا، بل ليساعدنا. وعندما تفهم حقيقة الله وتفهم أنه يحبك وأنه يهتم بك، ستقول: أستطيع الآن الوثوق بهذا الإله. لكن أي صورة في ذهنك عن الله تختلف عما يقوله الكتاب المقدس هي في الواقع صنم. هناك صور مختلفة يحملها الناس عن الله. هناك من يعتقد أن الله يشبه شرطي سيوقفك في الطريق ويرميك في السجن، وهو يستمتع بمعاقبتنا ووضع كل هذه القواعد ليأخذ متعتنا. هذا ليس إله الكتاب المقدس. يتصور البعض أيها الإخوة أن الله مثل سانتا كلوز، وهو موجود ليوزع الهدايا، أو يراه البعض كرجل مسن عاقل ضعيف، وأن الكون خارج السيطرة والله عاجز عن فعل أي شيء حيال ذلك، أو أن البعض يرون الله كجد رحيم دائما متساهل، مهما فعلت يربت على رأسك ويقول: لا بأس، الولد يبقى ولد. الحقيقة هي أن الله يحبك، لكن إله الكتاب المقدس لا يوافق على الخطية. أيها الإخوة، يرى البعض الله كقوة كما في حرب النجوم، يتصورون الله في الطبيعة وفي الصخرة وفي أي شيء. هذا ليس إله الكتاب المقدس. الله ليس شيئاً تتصوره في ذهنك وتبدأ في تكييف نمط حياتك حسب ذلك. الحقيقة مهمة، والسؤال المهم هو: لماذا يجب أن نثق بالله؟ لأن الله دائما يقول الحقيقة. الكتاب المقدس هو الحقيقة. قد لا يعجبك ذلك، قد لا تتفق معه دائما، قد تشعر بعدم الارتياح تجاهه، لكن هل تعرف؟ نحن نثق بالأشخاص الذين يقولون لنا الحقيقة. لا أثق بمن يكذبون علي ولا يحتاجون للكذب علي 100 مرة حتى أتوقف عن الوثوق بهم، لكن يمكننا أن نثق بالله لأنه يحبنا. أنا مقتنع أن الكثير من الناس
لا يأتون إلى الله.

0: أنهم لا يتفقون فيما سيحدث عندما يصبحون مؤمنين. في رسالة روميا الإصحاح الثامن والعدد 28 يقول: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. أيها الإخوة، لا يقول أن كل ما يحدث هو للخير، وإلا سيكون هذا سخيفا. هناك اغتصاب، هناك قتل، هناك سفاح القربة، هناك كل أنواع الشر في العالم. الله لا يسبب الشر، لكن عظمة الله تأخذ كل الأشياء الجيدة والأشياء السيئة قبيحة، يأخذها كلها معا للخير للذين يحبونه. وهل تعلم؟ هذا يجب أن يجعلنا أن نثق به، لأن هذا يعني أن هناك هدفا في الحياة، وهو يعمل كل الأشياء معا للخير. سيقول البعض: أنا تعرضت لهذه المشكلة في الماضي، الله لم يهتم بي، لقد خيب الله أملي في الماضي. اسمحوا لي أن أقول لكم: لن يخيب رجاؤك أبدا من إله الكتاب المقدس. ستقول: كان الله سيجعلني ثريا لكن فقدت وظيفتي. هذا ليس إله الكتاب المقدس، هذا إله اخترعته أنت في عقلك. تقول: ظننت أن الله سيجعلني بصحة جيدة لكنني مرضت. لا، هذا إله تصورته أنت في عقلك. في المزمور 37 والعدد 4: وتلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. أليس هذا وعدا رائعا؟ تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. أليس هذا ما نريده؟ نريد رغبات قلوبنا، وإذا جئت إلى الله سيعطيك ما تريد. ستقول: كيف يمكن لله أن يفعل ذلك؟ لأنه يغير رغبات قلبك، هو يغيرك من الداخل إلى الخارج بحيث تريد ما يريده هو. لذلك عندما نأتي إلى الله سنشعر بالشبع والرضا. وعلى ماذا تحصل أيضا؟ لا تحصل فقط على الشبع، بل تحصل على الحرية. يقول الكتاب المقدس: تعرفون الحق والحق يحرركم. الله لا يريد أن يقيدك، لكنه يريد أن يحررك. ولا يوجد شيء أكثر تحررا من ضمير مرتاح. معظم الناس أيها الأحباء في ثقافتنا يعيشون في قيود عاطفية بسبب الشعور بالذنب والفشل. لكن هل تعرف ماذا يفعل الله عندما نأتي إليه بإيمان؟ إنه يكسر تلك القيود من الذنب والفشل من خلال المغفرة ويحررك. ولا شيء يضاهي أن تكون حرا في المسيح. في استطلاع أجري قبل سنوات في أمريكا، كان الهدف الأول للأمريكيين هو أن يكونوا سعداء. لا ينبغي أن يكون ذلك مفاجئا. الهدف الثاني هو أن الناس لا يريدون أن يكونوا محبوبين. الهدف الثالث أنهم يريدون السلام. هل تعلم؟ يسوع يعطيك الثلاثة معا. اسمعوا مرة أخرى ماذا تقول الوصية في سفر الخروج الإصحاح 20 والعدد 4: لا تصنع لك تمثالا منحوتا، ولا صورة ما مما في السماء من فوق، وما في الأرض من تحت، وما في الماء من تحت الأرض. لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك، إله غيور، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء. عندما نقرأ هذه الآية نقول: يبدو أنه من غير العدل أن يحاكم الأطفال على خطايا الآباء. لا أعتقد أن هذا ما يقوله. هو يؤكد على مبدأ مفاده، أنك إذا عبدت الله الحقيقي يصبح من السهل نقل عصا الإيمان إلى الجيل القادم. هذا لا يحدث دائما، لأن لكل إنسان خيار وله إرادة، لكن العكس صحيح دائما. إذا كنت تعبد صنم، أو إذا كان لديك صورة خاطئة عن الله في ذهنك، مما يخلق جوا من عدم عبادة الله في المنزل.
1: كانت هذه رسالة رائعة حول الوصية الثانية.

0: لقد أشرت إلى نقطة مهمة، وهي أن الناس لا يعتقدون حقاً أن هناك أصنام في أمريكا، وأنا شاهدت برنامجاً يقول عكس ذلك تماماً.
1: حسناً، عندما يفكر الناس في صنم يفكرون في صورة منحوتة ينحني أمامها شخص ما، لكن في الواقع الصنم هو أي شيء نضعه قبل الله. أعظم صنم ربما في بلدنا هو الأشياء المادية، والمال هو الدافع في حياة الشخص أكثر من الله أو العلاقات، لكن في النهاية لا يجلب السعادة. أعني يعتقد الناس أن المال كل شيء في الحياة، ربما يجلب المتعة وربما يجلب السعادة على المدى القصير لكن ليس على المدى البعيد. أعني نرى الكثير من الأثرياء التعساء، لديهم علاقات محطمة، حياتهم مليئة بالتوتر. الحقيقة هي خلقنا الله بطريقة معينة ليكون هو أولاً، الآخرين ثانياً، ونحن ثالثاً. وعندما نخلط في ذلك هذا يعتبر عبادة أصنام، بأن تضع شيء مكان الله.
0: قسيس راجر، لقد تكلمت عن وضع الآخرين أولاً، وهذا يجعلني أفكر في يسوع. لقد قدم أقصى تضحية بوضع الآخرين أولاً، لأنه جاء إلى الأرض وعاش حياة مثالية بلا خطية، ومات موتاً رهيباً مروعاً، لأن عقاب الخطية هو الانفصال عن الله، ويقول الكتاب المقدس أن أجرة الخطية هي موت. أخذ ذلك على نفسه، ليس فقط من أجلي وليس من أجلك، بل من أجل العالم أجمع، ومات وقام في اليوم الثالث. وأنا أجاهد كل يوم لأبقي ذلك في مقدمة تفكيري، لأنني أعتقد أننا تحدثنا كثيراً عن عدم التوازن في ترتيب الأولويات، وأعتقد أن ذلك يسبب الكثير من المشاكل والكثير من الألم. إذا كنت تشاهدنا ولديك أسئلة، وربما لم تسمع أبداً كم يحبك يسوع، لقد مات من أجلك، وخلاصه مجاني على حساب دمه الثمين. هناك رقم في أسفل الشاشة، وهناك أشخاص مستعدون للتحدث معك والإجابة على أسئلتك والصلاة معك ومساعدتك لقبول يسوع مخلصاً شخصياً لحياتك، وتشجيعك أن تعيش حياتك من أجل المسيح، وذلك بترتيب أولوياتك في قراءة الكلمة والصلاة اليومية والشركة المتواصلة مع الآخرين. أشجعك على التواصل معنا على الأرقام الظاهرة. قسيس راجر، شكراً جزيلاً على هذه الرسالة المهمة والمشجعة لي أنا شخصياً. أيضاً إذا أردتم الحصول على نسخة مجانية من هذه الرسالة أو الأجزاء السابقة عن الوصية الأولى، بإمكانكم متابعتنا على todayswalk.org والاستفادة من الكثير من الموارد المتوفرة لدينا. نراكم الأسبوع القادم مع خدمة مشوار اليوم. يبث برنامج خدمة مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800-382-3470 أو زوروا موقعنا. نراكم الأسبوع القادم مع مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية، بيكرزفيلد، كاليفورنيا.

0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك.
1: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي.
0: يا رب لا تقل لهم هذه الخطية.
2: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي.
0: تكلم يا رب لأن عندك سر.
1: صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدي.
0: يا رب اسمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعك.
3: مشاهدينا سلام المسيح ليكم، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجنا صلوات القديسين. تكلمنا في حلقات كتيرة جدا عن رائحة بخور في حياة قديسين شهدوا لله بأمانة حقيقية. بشرفنا وبيباركنا النهاردة في البرنامج دكتور صمويل. أهلا بك يا دكتور.
4: مرحب بك أخ باسم، ومرحب بكل الأحباء المشاهدين معنا في سحابة الشهود، وإحنا بنسمع مع بعض من كلمة الله عن صلوات القديسين.
3: أهلا بك يا صمويل، مباركنا في البرنامج. أهلا بك أيمن، متبركين بخطك والآيات الجميلة اللي بتكتبها، ربنا يعوضك.
4: شكرا
3: دكتور صمويل. على مر حلقات الله ادانا نعمة كبيرة جدا في حياة قديسين كانوا صلوا رغم مكانتهم ومشغولياتهم الكبيرة واحتياجاتهم، لكن النهاردة بنقف عند شخصية مهمة جدا وهو الملك سليمان ابن الملك داود. والغريبة اعتدنا في تاريخ الملوك والرؤساء ان الملك بيملك لما يموت ملك، لكن احنا النهاردة بنشوف مشهد من مشاهد الجميلة جدا، أن سليمان يملك في حقبة داود الملك. كلمنا عن سليمان وعن الموقف الجميل ده.
4: سليمان يعني ابن السلام، أو الذي يطوق إلى السلام ومشتاق إلى السلام. وفعلا حقيقة كانت يعني أيامه فيها سلام واستراحة الأرض، وكان فيها بناء وكان فيها تعمير. سليمان هو أول ملك يولد ملك، يولد في القصر، يولد كأمير.
3: ده تعبير جميل.
4: فشاول ما كانش أبوه ملك، وداود ما كانش أبوه ملك، وهما الاثنين ما كانوش أمرا. لكن سليمان تولد في القصر، وتولد من بثشبع اللي كان عندها مشكلة، وابنها الأولاني مات اللي كان نتيجة الزنا، زنا داود معها بعد أن زنا معها ومات أورية. وربنا بيخرج بقى من الآكل أكلا ويقلب الصفحة بسبب التوبة. وجاء سليمان الابن الموعود اللي كله سلام، وكانت أيامه كلها سلام وشيء رائع في حياته.
3: ليه الله رفض أن داود يبني البيت؟
4: لأنه إيديه كانت مليانة بالدم. يقول الكتاب كان أن داود لما سكن في بيته وأراحه الرب من جميع الجهات، قال أنا عاوز أبني بيت لربنا. فقالوا تعالى يا نسان ابني البيت، أنا هبني بيت لربنا، إيه رأيك؟ قالوا طبعا لم تبني بيت ربنا، يلا مبروك احنا لقين. وربنا قال له تعالى انت باي صفه تقول له كده؟ ارجع قول له لا. ليه يا رب؟ قال ده ايديه مليانه بالدم. انت يا داود تجهز كل حاجه، تجهز الحجاره وتجهز الخشب وتجهز كل شيء، لكن ما تبنيش البيت. وجهز كل حاجه لابنه، ولما جه يموت قال له يا سليمان انا ذاهب في طريق الارض كلها. احفظ شعائر الرب الهك، خليك ماشي مستقيم، امشي عدل زي ما كنت أنا رجل صلاة، أنت كمان تكون رجل صلاة ورجل تسبيح، امشي مستقيم، أنا جهزت لك كل حاجة، يلا ابني. فكانت أيام سليمان أيام سلام وبناء وتعمير، ودايما تربط ما بين السلام والتعمير. وحتى على مستوى البلاد وعلى مستوى المجتمعات ومستوى الأسر، لما تكون بيت كله خلافات ما تلاقيش الولاد قادرين يتقدموا دراسيا ولا روحيا، خلافات ونزاع ومشاكل.
3: حقيقي فعلا.
4: لكن لما بيت يكون فيه سلام يبقى سهل فيه تعمير وازدهار.

0: والخلافات لا تصنع سلاما ولا تصنع تعميرا ولا بناء.
1: في بداية حكم سليمان بنشوف مشهد جميل جدا، الله بيتراءى ليه وبيقول له اسأل ماذا أعطيك، والحقيقة كان طلب غريب جدا اللي طلبه. هل دي كانت حكمة بزيادة عند سليمان في طلبه؟
0: هو الحقيقة يعني كان لسه يعني أول يوم كان لسه فيه جبعون وقال له اسأل ماذا أعطيك. يا أخي مرات بحط نفسي مكان سليمان، النهاردة لما أنام الساعة 3 4 الفجر ويجي لي ربنا يقول لي اللي أنت عاوزه
1: هعمله لك.
0: سؤال
1: وسؤال حلو
0: وشيك على بياض
1: ومن ربنا، يلا
0: بصراحة أقول له اديني أموال واديني كل حاجة. بس سليمان صلى صلوة أنا شوق قلبي إن أحبائنا المشاهدين يصلوا معانا الصلوة دي. قال له يا رب أعطي عبدك قلبا فهيما لأميز بين الخير والشر. ما أروعها صلاة، ما أروعها. بطل هو بيصلي يا رب اديني القلب الفهيم عشان ما تغشش ما بين الذهب الحقيقي والذهب القشرة. ما ياما طرق تبدو للناس مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. اديني القلب الفهيم لأميز بين الخير والشر. عارف ايه اللي حصل يا اخي باسم؟ الصلوة دي عجبت ربنا قوي وصرت قلبه وقال له الله ايه سليمان الصلوة الجميلة دي، انا هديك اللي طلبته واللي ما طلبتوش. هديك القلب الفهيم عشان تميز بين الخير والشر، وهديك الغنى والكرامة والنصرة والراحة والتعمير أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. ودي كانت أول ليلة وما أروعها بداية، بس ياريت استمر فيها لأنه كان في زمن شيخوخته أن نساءه أمنا قلبه وراء آلهتهن، ابتدى يعبد ويبخر للأصنام. سليمان كتب أهم ثلاث حاجات كتبهم، كتب سفر نشيد الأناشيد، كتب سفر الأمثال، كتب سفر الجمع. كتب نشيد الأناشيد في شبابه هو العشق الإلهي، وكتب سفر الأمثال في رجولته، وسفر الجمع هو سفر توبة سليمان وختمه بالكلمات الجميلة اسمع ختام الأمر كله. قول يا سليمان يا حكيم الأجيال اتق الله واحفظ وصاياه لأن هذا هو الإنسان كله. ما هو الإنسان؟ عشان تعرف من الآخر إيه القصة بتاعت البشرية، اتقي ربنا احفظ وصاياه لأن هذا هو الإنسان كله. أيها الشاب أسلك بحدثتك بمرأة عينيك، اعمل اللي نفسك فيه. أصل في سفر الجامعة صح 2 ست مرات يقول بنيته لنفسي لنفسي لنفسي، واللي كنا عمالين نشوف سليمان بيصلي يقول له أعطيه قلب فهيم انحرفت المسيرة، لكنه عاد في الآخر واسترد قوته مرة تانية وكتب سفر الجامعة سفر توبة سليمان.
1: أشرت النقطة مهمة يا دكتور في حياة سليمان، أنه كان عصره يتميز بالهدوء ويتميز بالسلام، وده اللي خلاه عرف ينشئ ويدبر ويوسع المملكة. والحقيقة أنا شايف هنا مشهد يمكن في مرات سابقة تكلمنا عن أنه يشوع لما يجي بعد موسى الأمر كان محتاج ربنا يقول له تشدد وتشجع، لكن سليمان بعد دود المشهد مش كده. يعني حكمة سليمان وعظمة ملكه فقط داود لدرجة أنه يعني تكاد تكون أنه فترة حكم داود كلها لا تسوي شيء قدام اللي سليمان تميز به في حكمته. لكن النقطة المهمة جدا، إزاي اتجه قلبه لبناء بيت الرب؟
0: هو سليمان كان جميل في أنه بنى بيت ربنا بطريقة أسرع مما بنى بيته هو. وقال أنا عاوز أعمل حاجة لربنا، ما بابا ما عرفش يعملها. وحتى هو بيذكر الكلام قال له انك مرضتش تاخد البيت، ما قالش ان ابوه رجل دماء ولا ايده مليانه بالدماء ولا القصه اللي حصلت مع داود فان كان رجل حرب. قال انا عاوز استثمر السلام اللي حاصل ده وابني وفرصه ابدا من حيث ما وصل ابي، واهم حاجه اعملها ان ابني بيت للرب. وهيكل سليمان كان مليان بالجمال وكان بالحكمه جميل، بنى وعمل وشيد الى الدرجه ان ملكه سبأجات من أقاصي الأرض من أثناء

0: إثيوبيا عشان تسمع حكمة سليمان. شافت سليمان وحكمة سليمان وبيت سليمان وهيكل سليمان وخدم سليمان وملابسهم كم تؤثر فيها هذه الكلمة. شافت ملابس الخدم، ملابسنا بتعلن عن إن كنا ننتمي لهذا الملك ولا لا ننتمي. في الآخر قالت له أنا مش قادرة أقول، أنا ما فيهاش روح حوز النصف لم أخبر به. اديته هدايا لها قيمة، لكن أعطاها أكثر جدا مما طلبت وأكثر مما افتكرت. ورجعت وهي عمالة تحدث عن مجد سليمان، وجاء المسيح وقيل عنه في الكتاب المقدس في الإنجيل وهو ذا أعظم من سليمان. ها هنا
1: بنى بيته لله، وفي تدشينه للبيت صلى صلوة جميلة جدا وطويلة جدا، وحل مجد الله في البيت بشكل جميل جدا. بس الصلوة دي كانت ممتزجة ما بين شكر وحمد وتوبة. ايه علاقة الحاجات دي ببعضها في مشهد جميل جدا؟ يعني احنا لما بنروح فرح بنفرح، لما بندشن حاجة جديدة جدا بنبقى فرحانين بان احنا اقمنا شيء لمجد الله. لكن اذا اخطأ شعبك واذا عصوك واذا سابوك، شايف مجمل صلاة سليمان في البيت شكلها ازاي يا دكتور؟
0: هي صلاة التدشين بعد ما بنى البيت وجمع الكهنة وجمع كل الشعب عشان يدشن أي يخصص هذا البيت لمجد الله. في كلمة تكررت في الصلاة في ملوك الأول إصحاح 8 ثلاث مرات. الكلمة دي أخطأوا، صلوا، اعترفوا، تضرعوا، رجعوا. ودي قصة الخطية مع الإنسان وتوبة الإنسان. أخطأت،
1: صلوا،
0: بجي بصلي
1: اعترف
0: ناحية هذا البيت، بعترف بخطيتي، بتضرع إلى إلهي،
1: أرجع
0: وأرجع عن طرق الردية. ده تجاه الخطية واتجاه غياب المطر لما البركة بطل تنزل من السماء. أعمل كده برضو. وحتى الأجنبي، الكنيسة بتصلي من أجل الأرملة والغريب واليتيم والضيف. ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس. الحرب الروحية لما أتوب عن خطيتي وأرجع إلى الرب وأصلي، قال الكتاب كده، إذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية فإني أسمع، إذا رجعوا أسمع وأرجع عن حمو وغضبي. الهزيمة، الجوع والوباء، السبي والأسر. يمكن حد بيسمعنا عنده ابن من ولاده أسر الشيطان وسباه وراء خطيئة. يمكن حد عندك في عيلتك ساب المسيح وجري ورا الخطية والمرار، وكانت النتيجة أنه شرب المرار. والنهاردة محتاج أنك تصلي وتقول يا رب أنا بصلي عشان ابني. يقول له الكتاب كده، إذا أخطأوا إليك وغضبت عليهم ودفعتهم أمام العدو وسباهم سابوهم إلى أرض العدو بعيدة أو قريبة، فإن ردوا إلى قلوبهم ورجعوا وتضرعوا إليك في أرض سبيهم وصلوا إليك نحو أرضهم التي أعطيت لأبائهم، نحو المدينة التي اخترت والبيت الذي بنيت لإسمك،
1: فاسمع
0: في السماء مكان سكناك صلاتهم وتضرعهم واقضي قضاءهم. وما أجملها صلاة. والتاريخ يحكي أن كل مرة كان الشعب بينزل إلى هذا البيت ويصلي كان الله بيسمع من أجل صلاة سليمان في هذا التدشين.
1: أنا عايز أصلي مع سليمان وأقول جايين يا أبانا.
0: أمين.
1: بتواضع يرجع شعبك يا رب، يطلب رحمة.
0: أمين.
1: من عندك بقلوب محتاجة إليك.
0: يا ريت أحب أن المشاهدين يصلوا معنا الصلوة دي. جايين يا أبانا اسمع لدعانا.

0: دكتور، انتهينا قبل ما نرنم الترنيمة عند صلوى شملت كل شيء في سليمان. صلى من أجل شعبه، من أجل خطيتهم، من أجل الغريب، من أجل الأعداء، من أجل كل حياتهم، والرب استمع وحل بمجده في البيت. فكرك صلوة سليمان دي وهو بيقدمها كملك خاضع أمام الله تمثل إيه في حياة الشعب؟
1: الشعب شايف انه في ملك الملوك بيبارك هذا الملك وملك الملوك يستجيب لهذا الملك. وانا بشكر ربنا انه في تاريخ علاقة الله بالبشر في العديد من الملوك القديسين وتاريخ الكنيسة من القديسة الملكة هيلانا كانت قديسة وابنها الملك قسطنطين الكبير في القرن الرابع. وفي ايامنا شفنا ملوك قديسين والكنيسة بتعلمنا باستمرار أن نصلي من أجل الذين هم في منصب في أشية اسمها أشية الرئيس وبنقول كده تكلم في قلبه من أجل سلام كنيستك أعطيه أن يفكر فينا بالسلام وفي اسمك القدوس لكي نقضي حياة هادئة مطمئنة ونوجد في كل تقوى وعفاف بك. احنا بنصلي من أجل رؤسائنا وكتاب يعلمنا أن تقام صلوات وتشكرات وابتهالات من أجل الملوك، من أجل الرؤساء، من أجل الذين هم في منصب لنقضي حياة هادئة مطمئنة. الشعب شاف الملك قدوة. في مثل مش بيتطبق باستمرار يعني، لكن مثل يقول الشعوب على دين حكمها. الشعوب على دين حكمها. فلما شافوا القائد الكبير الملك بيسجد أمام الله ويصلي وهو رافع إيديه وخاشع على ركبه أمام الله يبني بيت لربنا ويغشيه بالذهب ويعلن خضوعه والله يستجيب، الشعب نفسه كله ابتدى يصلي بنفس هذا الجمال وبنفس هذه الروعة وقالوا يا رب ده احنا بنشكرك انك اوجدت لنا هذا الملك. وكل الشعب تحول قلوبهم رجوعا الى الله بسبب انه شافوا الملك بتاعهم. وده بيضع علينا مسؤولية كآباء.

0: كأمهات وكناس أصحاب أعمال وكناس في مراكز، إن إحنا نكون قدوة ونعامل الناس بحب ونعامل الناس بصورة المسيح، وألا نكون قساة على الناس اللي بيشتغلوا معانا، بالعكس يكون عندنا أحشاء رأفة ويشوفونا بنصلي. أنا بعرف مؤسسات كتيرة في بلادنا قبل ما يبتدوا الشغل كل يوم الصبح يصلوا مع بعض والناس يشوفوا القائد بتاعهم الكبير ورئيس مجلس الإدارة أو صاحب المصنع بيروح يصلي في القداس يوم الحد الصبح وبيعبد ربنا، وده بيكون المكان فيه بركة. أصله فيه فرق كبير قوي ما بين الغنى والبركة.
1: حقيقي.
0: البركة فعلا. تجيب الغنى، بس الغنى ما يجيبش البركة. وسليمان كان عنده البركة لما صلى وقال له أعطي عبدك قلبا فهيما، البركة جابت له الغنى إلى الدرجة أن في أيام سليمان الفضة ما كانش ليها قيمة. لما تشوف حتة فضة مرمية في الأرض
1: أشمعنا.
0: لسه هتوطي وتجيبها ما تتعبش نفسك، كتر الغنى والكرامة إلا الله ملك الملوك أعطاها لسليمان الملك.
1: في جزء خليه لختام الحلقة بتاعتنا يخص سليمان، بس في مقارنة حابب أطرحها قدام حضرتك. بدأت الخيمة، وأول ما موسى نصب الخيمة واتحطت الذبيحة نزلت نار من السماء أكلت الذبيحة. نفس المشهد تكرر مع سليمان، لما انتهى سليمان من الصلاة نزلت النار من السماء وأكلت المحرقة. بس أنا عندي تعبير عايز حضرتك تشير إليه بصورة عملية تطبيقية. الخيمة بدأت بمجد، لكن أيام علي الكاهن
0: زال المجد.
1: هيكل سليمان بدأ بمجد، لكن أيام رب المجد اتقال عنه هوذا بيتكم يترك لكم
0: خرابا ولا يبقى في حجر على حجر إلا
1: كلام ده حصل.
0: صحيح.
1: تاريخ بيثبت كده. شايف إيه المعنى الروحي في الأمور اللي بتبدأ بمجد وفي الآخر بنلاقيها انتهت بلا شيء؟
0: انتهت بإخابوت. شوف، في حلقة من الحلقات احنا اتكلمنا عن موسى في سفر الخروج إصحاح 17، بقيت يداه ثابتتين إلى غروب الشمس. عزيزي، إن كان الوصول إلى القمة صعب فالبقاء هناك أصعب.
1: حقيقي فعلا.
0: ياما ناس ابتدت بالروح وكملت بالجسد. شاول الملك ابتدى بداية جميلة واختبأ ما بين الأمتعة.
1: صمويل حزن عليه.
0: رائع يعني. وفي الآخر انتهى نهاية مريرة. شمشون بس تاب بعد كده. عاوز أقول يا ما ناس ابتدت بالروح وكملت بالجسد. الشاطر اللي كل يوم يمارس وسائط النعمة من صلاة، صوم، حضور قداسات واجتماعات، قراية كلمة ربنا، ثبات في المسيح عشان يأتي بثمر ويدوم ثمره فيه. ما ممكن واحد يأتي بثمر بس لا يدوم الثمر.
1: حقيقي.
0: لكن الشخص اللي عايش مع المسيح أبواب الجحيم لن تقوى عليه، وكل ما يسقط يقوم. لا تشمتي بي عدوتي إذا سقطت أقوم. ده اللي حصل مع سليمان. في الآخر كتب سفر الجامعة، سفر توبته وتاب. وداود في الآخر تاب. مش مهم، مش مشكله ان احنا بنسقط في الاول في خطيتنا، بس المصيبه ان احنا بنستمر في السقطات. الشاطر اللي يقع بس بعد ما يقع يقوم. طبعا يا ريت الواحد ما يقعش من اساسه، لكن اذا سقطت اقوم. اذا جلست في الظلمه فالرب نور لي. وما اروع هذه النقله ان يكون في حياه اولاد الله، انه اذا كان في ضعف في حياتي من خلال الصلاه ومن خلال التكريس ومن خلال عشره ربنا اقوم من خطيتي. ودي فرصه النهارده، ما اجملها الصلاه اللي اقول له لك وحدك اخطات يا رب، اعطي عبدك قلبا فهيما عشان اميز بقى. يا رب يمكن اتضحك عليا قبل كده وكنت فاكر انه خير بس طلع شر. كنت فاكر لما هعمل كده تنفتح عينيا وأصير مثل الله عارف الخير والشر، لكن اكتشفت أنه كان سبب عري لحياتي. لكن أنا جاي لك النهاردة، من النهاردة يا رب أنا عاوز بعد إذنك أصلي مع أخواتي ونصلي كلنا مع بعض. تعالوا نصلي مع بعض. يا رب أعطي عبدك قلبا فهيما لأميز بين الخير والشر.
1: أمين. الله يعطي بصيرة واستنارة حقيقية. نشوف أيمن كتب إيه النهاردة آية الحلقة
2: في ملوك الأول 3:9، أعطي عبدك قلبا فهيما لأميز بين الخير والشر. حبيت أميز ما بينها في كلمة الخير والشر، خليتها بلون أحمر ولون أسود ولون أحمر.

0: حمر، وخليت كلمة قلبا فهيما بخط الفارسي اللي بتشتهر به دولة إيران.
1: بشكرك يا دكتور جدا جدا على تعبك وعلى مجهودك الرائع ده، وعلى سليمان والاستفادة العظيمة اللي قدمتها لنا في حياته، وإزاي أنه ختم بصفر الجامعة باطل الأباطيل. أيوة. الكل باطل ولا منفعة، ولا منفعة تحت الشمس.
0: تحت الشمس ما فيش منفعة، لكن فوق الشمس في منفعة.
1: ودي حاجة جميلة.
0: وفي المسيح الشمس البر والشفاء في أجنحتها لينا كل النفع والمنفعة.
1: عايز أختم الحلقة بالكلام الجميل اللي سجله لنا الكتاب المقدس عن سليمان بعد ما دشن البيت وصلى صلاته الجميلة لأجل كل أسباب الحياة، للغريب وللي في البيت وللي في السبي وللي الشعب إذا أخطأ. يقول: وتراءى الرب لسليمان ليلا وقال له: قد سمعت صلاتك واخترت هذا المكان لي بيت ذبيحة، الآن عيناي تكونان مفتوحتين وأذناي مصغيتين إلى صلاة هذا المكان، والآن قد اخترت وقدست هذا البيت ليكون اسمي فيه إلى الأبد، وتكون عيناي وقلبي هناك كل الأيام. اعتدنا نشوف الآية دي مكتوبة على كارت الزفاف، ولما يجي حد يقول لك قدس هذا البيت وتكون هناك العينين مفتوحة، بس قبل ما كانت عينين الرب مفتوحة عن البيت كان قلب سليمان في الوقت ده مفتوح عليه. وجميل انك تعرف ان القلب اللي اتفتح على الرب، عينين الرب ما تسيبوش ابدا، ترعاه طول الطريق، اللي خضعوا للكلمة صارت حياتهم ذبيحة حقيقية وصلوة حقيقية لبخور حقيقي من صلوات القديسين. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامجنا، والرب معكم.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ادعى لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بيقودوا في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحه إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين.

في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، إحنا هنا علشانك.

0: أعزائي وأحبتي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ساعة قرار. يسعدني أن أرحب بضيفي الكريم سعادة المطران ندودو أدم النيل. أهلا وسهلا ومرحبا بك مطران. في الحلقة الماضية تكلمنا عن رحلتك، وتوقفنا عن الرحلة للخرطوم، مع أنه أنت لسه ما كملت فترة التعليم المتوسط، لكن أنت رحلت للخرطوم. ليه؟ سبب شنو اللي خلاك أنه أنت تمشي الخرطوم؟
1: الحالة الأمنية في جبال كانت صعبة، والحرب خشت، ونحن آخر دفعة امتحنا في منهم دورين، فالحمد لله أنا نجحت، وكان معي برضو طالب نجح معي. وبي كلمني إنه أنا نمشي لخالي الأستاذ أنجلو علي في الخرطوم، ممكن يساعدني يعني ندرس، لأنه الجبال كانت صعبة. فعلا مشينا عشان نمشي نطلع الشهادات، نستخرج الشهادات من الوزارة.
0: وأنا عايز أوضح هنا أنه ده ممكن ده الحرب الأولى.
1: الحرب الأولى.
0: نعم.
1: اللي بدأت في من 1983.
0: نعم. فوصلت عندنا في الجبال 1987.
1: نعم.
0: نعم.
1: يلا ده العام اللي إحنا مشينا وطلاب كتار جدا هاجروا للخرطوم. فأنا بتذكر ونحن ماشيين، نحن ماشيين على الأرجل لأن قروشنا ما كفاية. اتحركنا من صباح بدري، من الساعة 6 صباحا وصلنا كادوك لساعة 4 مساء ماشي نهر كله.
0: ده كان من من من من البيرة،
1: من البيرة
0: لحد كادوك.
1: يلا منه سمعنا إنه الوزارة لازم تمشي لحد الأبيض. ركبنا العربات مشينا الأبيض، لكن ما عندنا قروش إن إحنا نوم في الفندق، نحن نومنا بس في الشارع. أنا مذكر الناس الدورية بتاعت الليل بالحصين جونا، ومن كل وقت بيرحلونا من محل لآخر، لكن إحنا مشينا الخرطوم. خشيت المدرسة، لكن المسؤولية بتترحيل، المسؤولية بتتسكن والإعاشة كله عليه،
0: لأنه ده مرحلة جديدة بشكل كامل.
1: ده مرحلة
0: أول
1: جديدة.
0: حاجة انفصلت بشكل كامل عن الأسرة الكبير، وإنت مشيت تسكن مع شخص آخر اللي هو ممكن خالك، ونحن بنذكر هنا القس أنجلو علي. حياة بقى صعبة.
1: نعم.
0: وكان لابد

0: ده أنه أنت تعتمد على نفسك.
1: نعم.
0: وده حال كل واحد جاي وقت داك وهاجر من منطقة الحرب إلى إلى إلى الخرطوم بيفتش عن الأمن والسلام والاستقرار والتعليم. كيف قدرت أنه أنت تواصل المرحلة الثانوية وتخلص رغم الظروف رغم التحديات؟
1: الإصرار ده كان أهم سبب للنجاح. وحبي للتعليم، يعني أنا بحب التعليم جدا، يعني أنا بتمنى

0: يعني ما يحصل حاجة لحد ما ننتهي الدراسة.
1: نعم.
0: مين؟ خاصة يوم القيامة ما يجي ده هو الفكرة بتاعي. لأن أنا عارف يوم الأخير ده كله حاجة بتجيف.
1: وده كان ده الفكرة البيدور.
0: البيدور فيها.
1: أنت الوقت ده لسه ما تعرفت على الرب يسوع بشكل رسمي. قرار رسمي. قرار بعد اتباع الرب يسوع.
0: نعم. نعم. لكن بنمشي الكنائس في الميسا. وكنت بيشتغل في النهار وأبدأ الدراسة الساعة 2 ظهرا. فاشتغلت 4 سنة في الجمعية التأسيسية يعني بستاني جناية نجي. يلا أنا كنت بشتغل يعني بنشاط ننتهي ونمشي المدرسة. فمواصلات يعني صعب لكن يعني في نسبة الدنيا عجلة دراجة. الدراجة ده أنا عملت فيه تعديل. عملت فيه تعديل إنه أقدر أسوق مسافة بعيد بدون تعب وبمجهود بسيط ممكن يجري شديد. أنا زودت العجلة دي بترس من الخلف صغير مقاس 26 طبعا المقاس العادي 32 عملته 26 والترس الأمامي عملته أكبر كده بطريقة دي عدلت في المكنيكا بتاعت الدراجة وأنا سكت 4 سنة فالحمد لله. أحيانا ما بنلقى قروش كفاية للأكل ممكن نشرب مويه ناكل فول ولا تسالي ونرجع. معظم ابناء واصدقاء توقفوا من الدراسه لهذه العائله
1: بالضبط
0: باسباب تتعانى.
1: نعم
0: ايوه.
1: خلصت الدراسه واشكر الرب على ذلك. هل انت تعرفت على ربنا في فتره بتاعت دراستك؟
0: نعم.
1: في الثانوي ولا اتعرفت مع ربنا في الجامعة ولا كيف؟ إنه أنت لأنه ده نقطة مهم وده قرار أساسي إحنا هنبدأ فيه بشكل رسمي وده عنوان البرنامج بتاعتنا ساعة القرار. القرار بتاع اتباع يسوع ده ما قرار سهل. متى أنت اتخذت القرار بشكل رسمي إنه أنا اليسوع؟
0: في الكنيسة بنتعلم وأنا برضه تعلمت من الكنيسة بتاعت الإخوة. بالفطرة أنا كنت ذكي. عرفت إنه ربنا بيغير الناس. عرفت الطريقة المطلوب مني شنو عشان أقبل المسيح وأغير حياتي.
1: نعم.
0: وأنا شفت بعض الزملاء سلم أنفسهم لربنا ربنا غيرهم. لكن أنا ما كنت ما عايز نقدم حياتي لربنا. لكن نفس الوقت أنا بكره اليوم الأخير لأن اليوم الأخير المدرسة بتجيف وكل الأمور بتجيف وكل ما أنا مذكر يوم من الأيام نحن ماشينا للأقدام فالجماعة بتكلم عن الأيام الأخير قلت لهم يا جماعة أنا كده ما تتكلموا عن الأيام ده ربنا لما نجا نحن ما بنزاج وزاد طوال نشوف الطريق الماشي النهاردة نمشي فوق لأن أنا عارف نفسي ما سلمت له.
1: نعم.
0: وأنا قاصد ما نسلم له.
1: شنو هي الدوافع ليه؟ شنو هي المعنى؟
0: الدوافع إنه أنا افتكرت إنه الحياة المسيحية حياة ضيقة.
1: قيود
0: لا ولا ولا ولا ولا ما تعمل دي.
1: وده بالمناسبة معظم الناس اللي رافضين يسلموا حياتهم للرب يسوع هم بيعتقدوا أنه حياة الإيمان المسيحي هي مجموعة من القيود مجموعة من اللوائح مجموعة من الحاجات اللي بيمنعك على أنه أنت تتمتع بالحياة.
0: ودي كان الخطأ.
1: نعم.
0: دي الحاجة اللي أنا فهمتها إنه الحياة المسيحية ما قيود.
1: نعم.
0: بل أنا لقيت حرية أكتر. الحاجة الثانية أنا قلت إخلاق بتاعي كان كويس. صعب جدا زول إخلاقه كويس يسلم حياته له لأن أنت شايف نفسك أنت you are good.
1: أنت مذكرني الشاب الغني.
0: ودي حاجة خطر جدا. نعم. جدا.
1: وده أنه أنت متدين أنه أنت متدين. بتعمل كل شيء أنت ما بتعمل غلط أنت وده الحاجة اللي خلى معظم الناس بيعيشوا هذه التدين ويرفضوا قبول المسيح. ومثال بتاع الشاب الغني ده كان مثال. نعم. كويس
0: ده كان مثال
1: أنا كويس. عملت كل شيء ده وأنا لسه شاب.
0: يا
1: نعم.
0: وكثيرين من الناس لحد الآن وبيشايف نفسهم كويسين ما زي هؤلاء أو يعني دي شوية صعبة.
1: الفريسي والعشار

0: شعر انا ما مثل هذا، لكن ده اخطر حاله، اخطر حاله.
1: وده اللي بيخيب الناس كثيرين، الفريسيه الموجوده أيوة في الكنيسه. أيوة دي مشكله كبيره اللي بيخلي الناس يرفضوا انه يسلموا حياتهم للرب.
0: فالسؤال اللي كان مزعج، الشباب يسالوا انت قبلت المسيح متين؟ بالرغم انه ده سؤال كويس، لكن انا كنت منزعج منه. يلا يوم من الايام نحن تكلمنا عن اليوم الأخير، وأنا كلمت الزملاء إنه أنا طوالي همشي بس النار ما همشي لربنا، لأنه أصلا أنا عارف نفسينا نسحل له ذاته. لكن من داخلي أنا ما مرتاح.
1: يا من داخلك كان ما في سلام.
0: نعم، أنا في الساعة 12 وصلت البيت، أنا كنت عندي غرفة على وحدي.
1: الساعة 12 نهار بالليل.
0: بالليل.
1: يلا منتصف الليل.
0: أنا منتصف الليل أنا صليت، قلت يا رب الليلة ده أنا عايز نسلمك كل حياتي لك.
1: واو.
0: أنا صليت بكل أمانة إن أنا خاطي سلم حياتك لي، وإنت كن سيد لنفسي وربي وإلهي ومخلصي.
1: نعم.
0: يلا الصباح أنا نمت، قمت الصباح يعني في فرح، فرح كبير جدا في حياتي.
1: حسيت بتغيير،
0: لكن أنا ما انتبهت للصلوات اللي
1: انت صليته امبارح.
0: ما انتبهت خالص، نسيت الموضوع. مشيت العمل، جيت وجيت نقرا الكتاب 4 ساعات، ما طلعت برا. انا طبعا بحب القرايه اول، لكن الكتاب طعم الكتاب كان مختلف،
1: كان مختلف.
0: اليوم الثاني والثالث حتى الزملاء فقدوني، قال واحد جاء قال لي انت وين يا اخي؟ قلت له انت عارف انت لو بتقرا الكتاب ده واحد ممكن يخلص. يلا أنا مشيت طرف البحر، أنا كنت بحكي مع واحد قال لي يا أخي أنت خلاص. لا قبل كده يوم الأحد مشينا الكنيسة، أنا عندي 4 أيام في الإيمان، ده عام 1992.
1: نعم.
0: يلا مشيت صليت، في واحد من الشباب لما طلعنا من الكنيسة قال مرحب بك. قلت له وين؟ قال في الملكوت. أنا ما اشتغلت بالموضوع. برضو في واحد أكد لي الكلام، يلا الحياة بتاعي بدأت بتغير وربنا بيتعامل معي معاملة خاص. حتى قبل ما نجلس الامتحان الشهادة السودانية ربك أنا كلمني إن أنت نجحت.
1: نعم.
0: يلا بنحاول نمشي، التبشير المبشر بيقول لي ما تمشي معنا، أنت ممتحن. أنا قلت له يا أخي أنا نجحت. قال كيف؟ أنا قلت له رب الأرباب قال لنا رجعت، أنتوا عايزين شنو يا جماعة؟
1: أنا بواصل الخدمة. يعني أنت بعد الإيمان مباشرة، لأنه already كنت جاهز، يعني أنت وجودك مع الشباب، استمرارك في الكنيسة أداك الإمكانية، كان بس ناقص أنه أنت تأخذ
0: القرار.
1: والساعة اللي أنت اتخذت فيه القرار ده، يعني الساعة 12 بالليل، ده بالضبط القرار. ده نفس الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، ساعة القرار، لأنه ده قرار مهم هيغير مجرى حياتك للأبد.
0: وفعلا غير حياتي، وده أحسن قرار أنا أخذت فيه أن أتبع يسوع المسيح وأقبله كمخلص.
1: أمين.
0: ودي اللي أنا بتمناه لكل زول. دي القرار اللي فيه والحرية، ده فيه والأمل في الحياة الحاضر وفي الحياة الآتي.
1: وتأكدت من الكلام اللي قاله الرسول بولس، إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدة. سعادتك إحنا ماشيين بشكل جميل، بعد ما اتخذت هذا القرار وعرفت أنه الرب يسوع استلم كل كيانك، استلم تفكيرك، استلم لسانك، استلم عيونك، استلم كل شيء فيك، هو المسيطر، شنو هي القرارات اللي انت فكرتها بعد اتباع انا لازم نعمل كده ونعمل كده؟ شنو هي القرارات اللي انت اتخذتهم حتى ولو ما كلمت زول، لكن من جواك
0: القرارات انه نخدم. لكن شرط ما نبقى قسيس خادم رسمي. لأن قبل المسيح كنت عندي حاجتين، العمل بتاعت الشرطة والعمل بتاعت القسيس، دي اثنين شغل أي
1: أنت خالص
0: ما ما ما عندي رقبة فيهم، حتى لو ما في شغل ممكن. يلا أنا واصلت، أنا ما عايز نكون خادم رسمي، لكن أنا كنت بشتغل شغل فردي، يعني أحيانا في المواصلات ناس ماشيين انا بقول لهم اسمعوا ربنا بيقول كده.

0: أنا ببشر
1: حتى في المواصلات العامة.
0: حتى في المواصلات
1: العامة. أعتقد أنه ده دي الحاجة المحبوب لحد الوقت الحالي على قلبك أنه تخدم عمل فردي.
0: يلا العمل الفردي في ناس كتار جول المسيح.
1: أمين.
0: مذكر مرة غبار تتلغرتم والهوى الناس جيرين قلقانين لكن وقت ذاك أنا مرتاح جدا. أنا قلت لو انقلبت الدنيا لو حصل شنو أنا ما خلاص
1: أنا في طوال
0: بمشي للمسيح.
1: نعم.
0: وبخش البيت بتاعي طوالي.
1: نعم.
0: فبدأت أخدم لكن ما أخذت قرار عشان أخدم كخادم. حتى في قسيس من الدلي هو بيجي بنخدم معه أداني طلب إن أبقى مبشر. أنا رفضت خالص لأنه أنا كنت شايف دي ما مسؤولي أنا دائره.
1: نعم.
0: الحد ما في يوم من الأيام مشينا المؤتمر حصل فيه حاجتين. المؤتمر دي ربنا أداني دعوة خاص وواضح عشان نكون خادم.
1: تمام. ممكن تحكي لنا
0: ده في أم درمان
1: يعني أنت هتذكر الحاجتين اللي حصل في المؤتمر ده.
0: نعم.
1: وأنا عايز المشاهد يعرف ربنا يتكلم معك كيف وبيت الطريقة أنه أنا دايرك أنت كأندودو حسا تكون خادم بتاعي.
0: نحن في المؤتمر نحن بنصلي وأنا سمعت الصوت أنه عايزك نكون تكون خادم. أنا ما بقدر نوصف لك اللغة ولا اللغة العربية ولا اللغة بتاعت المورو ولا الإنجليزي لكن أنا فهمتها.
1: نعم.
0: القرار الثاني أنا صليت إنه الاختيار بتاعي لازم يكون حسب الله اختيار للزوجة.
1: نعم.
0: أو الخطيبة ودي واحد من الأصعب الأشياء. فقبل الإيمان بكم شهر أنا عندي شروط. أنا كنت بكتب كثير وبكتب شعر. عندي دفتر مكتوب سأبني داري على الأعمدة العشرة.
1: نعم.
0: الأعمدة العشرة ده الصفات بتاعت الخطيب إن هي تكون جميلة هي تكون إخلاقها كويس هي تكون حاجات كثيرة حاجات كثيرة الكويسة. لو ما لقيت زول زي ده أنا ما بزوج. فعلا أنا بحثت بنات بيجوا أنا يعني أنا كنت محبوب عند البنات. لكن أنا برفض ده لأنه ما موجود فيه شروط.
1: أنا هتكلم في موضوع بتاع الاختيار بتاع الزوجة ده لأنه مهم أنا داير نتوقف فيه شوية.
0: نعم.
1: لكن لا من أنا داير أرجع بك لمن سمعت الصوت بتاع أنه أنا عايزك أنك أنت تكون خادم. رد فعلك كان شنو؟ هل أنت قبلتها؟ قلت له يا رب أنا تحت أمرك.
0: أنا قبلتها. أنا قلت لا. نعم يا رب أنا همشي. يلا عشان نمشي بعد ده لازم ننتظر 4 سنة عشان نلقى السكولارشيب. 4 سنة ده ماشي السنين ماشي فالناس بيقول انت ما تمشي الجامعة انت زول شاطر امشي الجامعة. فأنا كان منتظر حتى المطراني تكلمت معه انه انا بقرأ اي جامعة انا بقرأ لكن مجرد ما انت تلقى فرصة والقروش نمشي نقرأ اللاهوت.
1: انت اعلنت الكلام ده للناس المسؤولين منك انه انا ربنا يكلمني وأنا جاهز إنه أنا أكون خادم ولا الله نفسه يتكلم برضه من خلال ناس تانية.
0: بعد ما أنا قبلتها أنا بعد ما قبلتها بطريقة شخصية مع الله ما كلمت يزول لكن ربنا رسل خادم تاني. قال يا أخ ما نحن نوديك اللاهوت. وشاف الخدمة أنا بعمله قال يا أخ ما نوديك اللاهوت. قلت له سامح. قال أنا برفع اسمك للمطران. قلت له كويس. فهو قدم نفسي والمطران شالني وبعد ذاك عملت الزواج وزوجتي كمان
1: انضم لك
0: عشان تقرأ.
1: نجي لموضوع بتاع اختيار الزوجة. متين قررت انه انا خلاص انا داير اتزوج؟ انت ذكرت قبل شوية انه انت عندك شروط وانت عندك انادة. ليه اخترت الزوجة الحالي؟ هل توفرت فيه شروط اللي انت فيه ومتين اتخذت قرار انه دي هو اللي متوفر فيه كل المواصفات؟
0: لا انا اتنزلت من الكلام ده. دي كلام

0: قبل الإيمان. أنا الشخص الجديد الأشياء العتيقة قد مضت.
1: نعم.
0: الليس ده الأشياء العتيقة. فأنا حاولت أن ألقى زول متوفر فيه الحاجات ده.
1: ملقى.
0: قال في بيد واحدة. أفتكر يعني 90% من الحاجات دي توفر عندها. أنا مشيت قدمت عليها وافقت. لكن بعد الإيمان
1: الأمور اتقلبت.
0: اتغير.
1: Upside
0: down. أنا ابن الله لابد أن نتزوج حسب قرار بتطلع. الخادم اللي يتكلم عن الزواج إنه لازم نحن نصلي. أنا جيت صليت قلت لي ربنا إذا كان دي البيت اللي أنت عايز نزوجه أنت تحت أمره. أنت لو قلت لا أنا برضو بتبع كلامك. أنا كنت جاهز.
1: أمين.
0: بعد 4 يوم ولا 5 يوم ربنا استجاب الصلاة.
1: نعم.
0: ونحن طبعا كلامنا الخطوبة كان في السر. نحن بنتكلم مع واحد من الشباب قال نحن من الأسرة دي ذاتها من أسرة البيت قال نحن تكلمنا إنه نحن نختار بنات وأولاد لبناتنا والبيت دي نحن دارين نتزوجوها لدي وهم موافقين ودي البيت اللي أنا عندي من الارتباط. أنا خلاص مشيت من المحل ده.
1: عرفت أنه ده ما كان اختيار
0: ده ما ده لا لسه. أنا مشيت عشان نسأل الولد. الولد قال دابا نحن قاعدين في كنيسة واحد قال أنا عندي معاوينة ده. قال لي أنا قلت له أنا عندي كمان ارتباط. يعني بقى إنه ليه البنت تقبل الكلام ده؟ دي عادة ما حميدة في
1: صحيح
0: القبيلة بتاعتنا. أنا مشيت عشان أتأكد. البنت قال أنا عايز نتزوج ده. أنا قلت له أنا عملت عليك حاجة؟ قال لا. وليه؟ قال أنا ما أعرف. أهل حال شنو؟ قال نخليها بس تزوج الرجل ده. أنا زعلت طبعا.
1: طبعا أكيد.
0: أنا قلت إن ربنا قاعد يجربني ما كويس كده. أنا جاي من الخدمة الساعة 2 في النهار. ربنا كلمني بصوت واضح مسموع. أنا ما نايم. قال لي أنا ما بجرب يعقوب على الساعة 1 الآية 13.
1: نعم.
0: لقيت ربنا ما بجرب.
1: صحيح.
0: أنا شلت الآية دي مشيت لقسيس وشرح لي نفس الحاجة. أنا ما وريته الحاصل. أنا بقيت زعلان وقلت إن إحنا نمشي مع الولد ده نمشي كلنا الاثنين نطلع نرفع يدينا من البيت. الولد ده قال لي خلينا نمشي الجنيت. أنا نجي نمشي سوا. لما جاء غير رأيه. أنا مشيت برأي واتكلمت كلام ما كويس مع البيت. حتى أمه يعني
1: ما كانت مبسوطة.
0: ما كان مبسوطة. قال لي يا أخي يا ولدي عملوا بالراحة. أنا ما بنسى الكلام بتاع أمه هذا. يلا لما نجيت ربنا كلمني نفتح أفسس الأساء 4 هو بيتكلم لا تخرج كلمة
1: رديئة
0: من أفواحكم. ربنا حذرني ما نعم
1: بل كل شيء للبنيان.
0: يا أنا جيت عملت الصيام نهار كله.
1: أمين.
0: ففقدت السلام اللي كان عندي. فأنا قررت لو ربنا داري يشيل البدة يا أخي بلاش من ربنا. أنا بشيل البدة لأن أنا فتشته.
1: مصر على
0: اختلفنا مع ربنا خالص. اختلفت مع ربنا
1: بالرغم من أنه أنت فقدت السلام والعلاقة الحميمة اللي كان بينك وبين ربنا. وده بالضبط اللي بيعمله معنا ربنا. ربنا ما بخلينا ولكن العلاقة الطيبة والقعدة الكويس مع ربنا احنا بنفقده. زي أبونا الولد بتاعنا لما يعمل حاجة نحن ممكن نحرمه أنه يكون معانا في الصفرة مثلا. وده بالضبط اللي حصل معك.
0: يلا أنا حربت مع ربنا فقدت السلام. يلا في يوم من الأيام أنا مستعجل ماشي الشغل صوت عالي لما وقفت قال عموس الأساء 3. أنا وقت ده أنا زول جديد ما أعرف في كتاب اسمه عموس لكن لما فتحتها ده كان في شكل السؤال. هل يسير الاثنان إن لم يتواعدا؟
1: ده عموس الأساء 3.
0: أنا قلت لا. انكسرت وبكيت وصليت.
1: yeah.
0: من وقت ده قررت إن البيت ده أنا هسيب لي حاله وده ربنا هو المسؤول. أنا مشيت قلت له يا أخي آسف ربنا وينده كلام ده أنا هدعمك في أي حاجة. مشيت للولد برضو اتصالحت معه وقلت له أنا بدعمكم في أي حاجة أنتم محتاجين واصلوا الزواج بتاعتكم.
1: أمين.
0: يلا بديت بعد ده أصلي إن ربنا يديني الزوج اللي هو عايزه. صليت 2 ربنا أديني الزوج الحالي.
1: أمين.
0: جد مبسوط يعني مبسوط إنه ودي كلام لكل شاب. الصلاة دي مهم.
1: أمين.
0: مهم جدا تصلي إن ربنا يديك
1: في الاختيار.
0: في الاختيار اختيار ده مهم. اخترت المرس الغلط ولا الشاب الغلط أنت بتكون حياتك صعبة جدا على الأرض.

0: وبيعطل الخدمة بتاعها.
1: احنا هنواصل معك في حلقات أكيد قادمة. احنا نتوقف هنا، احنا ثبتنا أنه أنت ربنا في النهاية رجعتها العلاقة مرة تانية مع ربنا، زي ما داود بيقول، داود لا من أخطاء هذه العلاقة مع ربنا انكسر، فهو كان بيصلي بيقول رد لي بهجة خلاصي. فربنا لما نحن نجي ونعترف لربنا، ربنا بيكلمنا. والحاجة اللي أنت تذكره، ممكن ذكرت ثلاثة شواهد أساسية وربنا كان بيكلمه من خلاله. يعقوب 4 عموس 3 في أفسس 4 يمين، ويعقوب
0: 1
1: ربنا كان بيتكلمك بشكل واضح أنه أنت بعد ما اتكلمت وبعد ما صالحت وبعد ما عملت المصالحة وقدمت الاعتراف لربنا، بعد سنتين ربنا أدق إشارة وتم الاختيار. في الحلقة الجاية بنعمة المسيح هنتكلم عن الاختيار ده وكيف بدأ وكيف الأمور دي انتهت، ونحن هنبدأ الرحلة بتاعت الخدمة فعلا والدراسة، لأنه الرحلة ده بيبدأ من الزواج، ومنه بعدين انتوا الاثنين بتنتقلوا لدراسة اللاهوت في يوغندا. أعزائي المشاهدين، حلقتنا انتهت، ولكن سنواصل هذه الحلقات ونحن هنتكلم بالتسلسل عن حياة خادم الرب المبارك سعادة المطران أندودو آدم النيل، مطران أبرشية كادوغلي. فانتظرونا في الحلقات القادمة حتى أنه أنتوا تأخذوا الصورة الكاملة كيف الله بيتعامل مع كل إنسان، زي ما ربنا هو قاعد يتعامل معه. ربنا قادر أنه يتعامل معك أنت شخصيا وأنت شخصيا، لأنه ربنا ما عنده مهابة. بنفس القدر ديه ربنا اللي احنا بنعبده، وديه ربنا اللي نحن مؤمنين إيمان قاطع أنه موجود في ظروفنا، موجود في كل الحاجة اللي احنا بنطلبه، موجود حتى في تفاصيل حياتنا، احنا لما نحن نكون أمينين معه. إلى أن نتقابل معكم أعزائي المشاهدين في حلقة أخرى من ساعة القرار، أستودعكم نعمة القدير، والرب معكم.

في الحلقات اللي فاتت من برنامج بنت الملك اتكلمنا على ازاي ننال الحرية في المسيح يسوع، ازاي نخلي المسيح يحررنا من ارواح ابليس الشريرة اللي هي ضد روح الله فينا، وازاي نتحرر من ضغط ابليس على حياتنا. النهاردة هنتكلم على ازاي نكمل في مشوار الحرية دي.

الكتاب المقدس في مقطع في إنجيل لوقا أصحاح 11 بيقول لنا نقطة مهمة جدا. خلوني أقرأ لكم الآيات دي اللي هي ابتداء من عدد 24، بيقول: متى خرج الروح النجس يعني الروح الشرير من حياة الإنسان يجتاز في أماكن ليس فيها ماء يطلب راحة، وإذ لا يجد يقول أرجع إلى بيتي الذي خرجت منه، يعني عايز أرجع للبني آدم اللي أنا كنت ساكن بيته قبل كده، فيأتي ويجده مكنوسا مزينا. البني آدم ما صدق مرتاح وابتدى يوضب حياته، خلاص تخلص من الشرير. يجي الروح الشرير يقول: ثم يذهب ويأخذ سبعة أرواح أخر أشر فتدخل وتسكن هناك، فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله. يعني ممكن الهجوم يكون متكرر من إبليس، وممكن الهجوم اللي في المستقبل يكون أوحش من اللي فات. طب نعمل إيه؟ إزاي نحصن حياتنا؟ النهاردة عايز أشارك معاكم بعض الحاجات العملية جدا اللي ممكن نعملها عشان نحصن حياتنا ضد هجمات إبليس في المستقبل. أول حاجة هي أن أنا أعرف أن إبليس بيهاجمني في بداية الهجوم، مش وأنا تعبان وتحت وطأة وضغط إبليس. يعني أول ما ابتدي أحس أن إبليس بيهاجمني مثلا بروح الاكتئاب أو روح اليأس، مش أقعد أستنى لغاية لما يكون طغى عليا تماما، بل بالعكس أقاومه في البداية. أقاومه بإيه؟ بكلمة ربنا، بوعود ربنا ليا. لا، أنا مش هستسلم للروح اليأس، لأن الرب قال إن فرح الرب هو قوتي، إن أنا أعظم منتصرة في المسيح يسوع. أردد الكلمة، أقاوم بإن أنا أخلي ناس تصلي معايا، أكلم واحدة صاحبتي بدل ما نقعد نرغي في التليفون، أقول لها صلي لي، أنا محتاجة صلاة النهاردة لأني حاسة بهجوم إبليس عليا. تاني خطوة عملية أحصن بيها نفسي هي إن أنا ألاحظ الكلام اللي أنا بقوله وقت الحرب الروحية. أنا بقول إيه؟ هل الكلام اللي أنا بقوله بصوت عالي بيطابق كلمة ووعد ربنا ليا، ولا الكلام ده بيتفق مع عمل إبليس؟ هل بقول ياه أنا النهاردة متضايقة قوي، أنا مكتئبة جدا، أنا مش عايزة أكمل المشوار، ولا بقول أنا النهاردة هثق في الرب، فرح الرب هو قوتي، يا رب أنا متمسكة بيك، يا رب أشكرك من أجل وعودك الرائعة لحياتي، كل يا رب كلامك فيه سلام وفيه طمأنينة ليا وفيه وعود حلوة قوي لمستقبلي. هل كلامي كلام إيجابي مطابق لكلمة ربنا ولا سلبي؟ لو خليت كلامي مطابق لوعود ربنا ليا، ده هجوم مني على إبليس وانتصار مني عليه. تالت خطوة هي إن أنا أغسل نفسي بكلمة ربنا. الكتاب المقدس بيتكلم على غسل الماء بالكلمة، يعني نخلي آيات الكتاب المقدس، نخلي وعود الله في الكلمة تغسل عقولنا، تغسل أفكارنا. مفيش حاجة ممكن تنور حياتنا وتشيل الظلمة اللي منها قد كلمة ربنا. لما أملأ حياتي وأملأ أفكاري بكلمة الله، فأنا بحارب إبليس وبحاربه بطريقة فعالة جدا. رابع حاجة هي إن أنا آجي لربنا باتضاع في الصلاة، وقال: يا رب أنا بفتح قلبي ليك بالكامل، من فضلك وريني إذا كان في أي حاجة جوه قلبي مش مرضية ليك. لو ربنا كشف لك أو كشف لك عن أي حاجة، توب عنها فورا، حتى لو أنا ببص لها وحاسة أنها مش خطية كبيرة قوي. إيه يعني ما نطنش على دي؟ إبليس بيتلكك لنا، عايز أي حاجة يعتبرها مدخل يخش منها حياتنا ويضغط علينا. لو رب كشف لنا أي حاجة في الصلاة، نتوب ونطلب أن هو يطهر حياتنا من كل خطية. خامس حاجة نصد بيها هجمات إبليس على حياتنا هي أن احنا نخلي حياتنا اليومية مليانة بالتسبيح والشكر. التسبيح ليه قوة عظيمة أن هو فعلا يهزم إبليس في حياتنا. كثير قوي لما بدخل

0: والاجتماعات فيها ناس بتسبح ربنا بكل قوتها، وببقى عارفة ان في المكان ده ابليس تحت الاقدام. سادس حاجة نصد بيها هجمات إبليس على حياتنا هي أن يكون لنا شركة حية وحقيقية مع المؤمنين التانيين. زي ما قلت من شوية، لما أحس بهجمة الإبليس بعمل إيه؟ برفع سماعة التليفون وأكلم حد من أصحابي عشان نصلي على طول مع بعض على التليفون، عشان حتى أروح اجتماع صلاة أقول من فضلكم صلوا لي، حد يسندني، أنا بمر باختبار، بمر بحاجة صعبة. الشركة مع المؤمنين التانيين بتساعدنا وبتوقفنا في وقت الحرب الروحية. سابع وآخر حاجة عملية نقدر نعملها عشان نحمي نفسنا بيها من هجمات إبليس ونصده، هي إن احنا نخدم الناس اللي حوالينا ونبين لهم حب ربنا بطريقة عملية. الخدمة بتدينا قوة في الحياة وبتخلينا مش مركزين على نفسنا ومش مركزين على مشاكلنا، بل بالعكس مركزين على ربنا وعلى حبه لنا وحبه للناس اللي حوالينا. النهاردة ربنا عايزك وعايزك تعيش بحرية وعايزك تكمل طريق الحرية معاه. تعالي لي النهاردة، افتحي قلبك لي، قولي يا رب أنا بسلم لك حياتي بالكامل، ساعدني إن أنا خطوة مع خطوة بمثابرة حقيقية أسلك معاك في سكة الحرية.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

سؤال حلقتنا النهاردة بيقول: المرأة حمولة أكثر من الرجل؟ مع احترامي للرجل، تعالوا نشوف الإحصائية. النساء أجمعت بالموافقة، 7% بس هما اللي مش موافقين. أما الرجال فكان الميل الأكثر للموافقة، لكن 35% بين البنين. هشارككم بشوية آراء اتقالت من الجانب النسائي: المرأة حمولة أكثر من الرجل خصوصا معنويا. المرأة حمولة أكثر من الرجل في مواصلة العمل وتربية الأولاد، أما في مجال التعامل فالراجل أكثر ثباتا. ست تانية قالت: كفاية الحمل والولادة لوحده. آراء الرجالة كانت: كلام ده مش صحيح، لأن الراجل يقدر يستحمل شكله بشعر ونفس القصة ونفس اللون العمر كله، أما الست فأنتوا عارفين، يوم بني ويوم أسود، يوم قصير ويوم طويل. اسمعوا النصيحة دي بتقول إيه: أيها الرجال، كونوا سالكين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف، معطين إياها كرامة. الأضعف هنا مش بمعنى ضعيفة معنويا أو جسديا، لكن معناها إنها إناء حساس، فخلي بالك عليها شوية.

لا تعهدي له بتربية أخته، فهذه مسؤوليتك. فقد يأتي اليوم الذي يضرب فيه زوجته أو يضربك أنت شخصياً.

كنت دايما بسأل نفسي ليه هو الولد أهم مني؟ ليه دايما مجتمعنا محسسني إن أخويا أهم مني؟ دي كانت حاجة تعباني جدا، وإن الولد ليه حرية في كل حاجة، في إن هو يمد إيده على إخواته الأكبر منه، إن هو يغلط، إن هو يزعق. وكنت دايما بسأل ربنا ليه يا رب أنت عملتني بنت؟ ليه ما خلتنيش زي الولد عشان أعمل كل اللي أنا عايزاه، عشان محدش يتكلم معايا زي ما هما بيتكلموا معايا دلوقتي. وكنت دايما بعمل كل حاجة عشان ألفت النظر ليا، علشان أنا كنت موجوعة قوي من الموضوع ده. كنت بجتهد في مذاكرتي مش عشان أنا عايزة أنجح، لكن عشان أبقى أحسن من أي ولد وأحسن من أخويا، عشان يقولولي لأ البنت دي بميت راجل. لكن كل ده كان مضايقني برضو، لأني من جوايا مش شبعانة، مش نجاحي هو اللي مشبعني، ولا إن أنا مجتهدة في شغلي ده مشبعني. وفي يوم حصل مشكلة بيني وبين أخويا جامدة جدا، على حاجة بسيطة قوي ما تستاهلش اللي حصل ده كله. وكنا في البيت وضربني قدامهم كلهم، فتوجعت قوي، يعني ازاي ضربني قدامهم كلهم واتضايقت. وبعديها حتى ما حدش قال لي معلش او اي حاجه، لا ده قالوا لي انت غلطانه عشان انت وقفت قصاد اخوكي. فدي حاجه ضايقتني اكتر، هو انا عشان رديت او ان انا عشان قلت له ما ينفعش تضربني؟

0: يعمل كده. فبعديها كل ده وكل مواقف كانت حصلت بيني وبينه افتكرتها على طول. بعديها رحت الكنيسة وكانوا بيتكلموا عن الغفران، وما كنتش قادرة أعمل كده، يعني عمالين يتكلموا عن الغفران بس هو صعب، عمال أقول ده صعب ما أقدرش أعمل كده، ده أهني ده ضربني، وعمال هو ده اللي في فكري. لما روحت البيت قررت إن أنا هعمل الصح حتى لو أنا مش قادرة. رحت قلت له أنا على فكرة جاي أعتذر وخلاص. لقيت رد فعله غريب جدا، أول ما قلت له كده راح خدني في حضنه وراح قال لي وأنا كمان آسف، أنا ما كانش قصدي أضايقك خالص. بعديها بعد ما عملت كده حسيت إن أنا فرحانة جدا، حسيت إن أنا بدأت أحب أخويا من أول وجديد، كأني علاقة جديدة اتولدت بيني وبين أخويا، وكأني لأول مرة بشوفه. وبعديها حسيت إن أنا بجري في حتة واسعة قوي، وحاسة إن بعديها إن اتشفيت من الموضوع دوت، إن أنا بقيت عارفة قيمتي في المسيح، مش قيمتي في إن الناس هتقول عليا دي ناجحة في شغلها، ناجحة في دراستها. وأنا برفض إن أنا أكون زي ما المجتمع باصص لي إن أنا أقل من الولد، لأن المسيح خلقنا زي بعض، وحتى لما هتجوز وهخلف هعمل ولادي كلهم زي بعض. أنا عايزة أقول للشباب إنه ده مش ذنبهم إن هم بيعملوا كده أو بحسين بأهميتهم زيادة عن البنت، مش ذنبهم، لأنه أهالينا ربنا على كده ومجتمعنا بيقول لنا كده إن الولد أهم من البنت. لكن عايزة أقول لك خلي بالك من أختك، أختك لما بتعمل فيها كده هي أختك بتتجوز وبتربي جيل تاني، فبتزرع جواها كده ان الولد اهم من البنت، والبنت بتفقد اهميتها، بتفقد ان هي ليها لازمه، او بتحس ان هي جت غلطه او ملهاش لازمه في الحياه اصلا. انا بس عايزه اقول للمجتمع، هو ليه انتوا فرضتوا علينا ان الولد اهم من البنت، مع ان البنت بتقدر تعمل حاجات كتير قوي، زي ما الولد بيعرف يعمل حاجات البنت بتقدر تعمل حاجات قويه جدا.
1: راجل حمش لكن ده راجل برضه وحمش، لكن فاهم الرجولة صح ومستمتع بحياته.

بناء حياتك بعد الطلاق. يبدو أن في مجتمعاتنا يقع ضغط شديد على المطلقين وخاصة على المطلقات، ولعل هذا الضغط آت من عدة أشياء تدور وتستطيع أن تلاحظها في أعين وفي أذهان الآخرين، مثل من هو المذنب، وهذا السؤال أو أيضا السؤال من هو الفاشل. السؤال من هو المذنب مبني على الفهم المتعجل والمتسرع لكلمات المسيح أنه منذ البدء لم يكن الطلاق في خطة الله، لكن الرب خلقهم لكي يكونوا واحد ولا يترك الرجل امرأته بل يلتصق بها دائما إلا لعلة الزنا، عندئذ يكون هناك طرف بريء وطرف مذنب. إذن المذنب هو الذي يدان والبريء هو الذي يسمح له بالزواج مرة أخرى إلى آخره. ولكن هل الزواج في خدمة الإنسان أم الإنسان في خدمة الزواج؟ والسؤال الثاني، هل من حقنا نحن أن نتساءل من هو المذنب ومن هو البريء؟ والسؤال الثالث، هل من حقنا نحن أن نستمر في إدانة الإنسان حتى لو كان بين قوسين مذنبا في لحظة من اللحظات، ونظل نصمه ونظل نضع نمط وقالب نحاول أن نحصره فيه إلى الأبد، وخاصة لو كانت مطلقة؟ ويسهل إذن حصار المطلقة في هذا الأمر. إذن هناك ضغط حقيقي عليك إن كنت مطلقة من ناحية المفاهيم بين قوسين الدينية والتصورات المنتزعة من سياقها لكلمات يسوع المسيح نفسه، رمز المحبة وإعلان المحبة للإنسان. والاتهام الآخر الذي يوجد في أعين الناس هو الاتهام بالفشل والإخفاق.

0: كأن الطلاق هو دائما حكم على الطرفين أو حكم على أحد الأطراف بأنه أخفق في الاختيار أو أخفق في التوفيق في الحياة إلى آخره. وهذا أيضا ضغطا شديدا يجب أن تواجهه المرأة المطلقة ورجل المطلق أيضا، ولكن المرأة المطلقة أكثر. ولكن ليس هذا دائما صحيحا، وحتى إن كان هناك إخفاق فمن منا لم يخفق، ومن منا لم يفشل، ومن منا لا يحتاج إلى الفشل لكي يستطيع أن يواصل إرادة النجاح ولكي يستطيع أن يصلح طريقه. إذن يجب عليك أن تتسلحي بأنه ليس من حق أحد أن يتهمك بالذنب أو أن يتهمك بالفشل. هذا الاقتناع الداخلي العميق هو بداية لبناء نفسك ولبناء حياتك. وحتى إن كنت أذنبت أو حتى إن كنت فشلت، فهناك فمن منا لم يفشل وإن كان يخفي فشله بالأغطية والأقنعة المختلفة. النقطة الثالثة أن هناك وهما شائعا بيننا أن المطلقة قد تكون بين قوسين يعني فريسة سهلة أو لقمة سهلة للمتصيدين، ولعلها تكون أنا ما أعرفش الأبحاث بتقول إيه، ولكن لعلها تكون أكثر تعرضا للانتهاكات والإساءات والتلميحات الجنسية والمحاولات بناء العلاقات الغرامية الغبية والتافهة في أحيان كثيرة. هنا عليك أن تدركي أن رغم هذه المشاكل أنت من حقك أن تعيدي بناء حياتك. وهذا الإدراك العميق، هذا الإيمان العميق بأنك لازلت إنسانة، لازلت محبوبة، لازال أمامك طريقا طويلا لكي تسلكي ولكي تبني حياتك فيه ولكي تحبي الرب والآخرين وتثمري في حياتك. هناك أيضا التغلب على ألم الفقدان، بمعنى أنه مهما كان الشريك الذي انفصلت عنه، مهما كانت العلاقة غير مناسبة إلى آخره، هناك الإحساس بأن هناك فقدان أو هناك حد فقدتيه، حد عزيز عليك فقدتيه مهما كان، لأنه عادة المشاعر تكون يعني متباينة ومركبة، رغم أن لا يمكن الاستمرار إلا أنه دائما يوجد مكان لمعزة أو لمودة أو لمحبة أو الاهتمام إلى آخره. وعندما يحدث الانفصال يحدث ألم للفقدان، كما يحدث شعور بالوحدة. في مقابل كل هذا هناك واقع حي أنك محبوبة، أن الرب يحبك، أن هناك من يحبونك ويثقون فيك ويحترمونك رغم كل شيء، وأن عليك أن تحترمي وتقدري نفسك، ومن هنا تبدأي حياتك في العمل، في الشركة، في الخدمة، وربما في الزواج مرة أخرى، وفي اتساع قدرتك على أن تعرفي دعوة الله لحياتك وتواصلي فيها.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

نشكركم جدا على متابعتكم حلقة النهاردة من برنامج بنت الملك، ونحب قوي ان احنا نسمع منكم. لو عندكم اي تعليقات على البرنامج او اي اسئلة ياريت تكتبوا لنا. كل شخص هيرسلنا هنديله هدية عبارة عن كتيب فيه بعض التعاليم اللي ناقشناها في البرنامج. نشكركم مرة تانية ونشوفكم معنا في الحلقة الجاية ان شاء الله.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي. نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

0: أهلا بكم كل أحبائنا اللي بيشاهدونا في كل مكان في العالم. بشكركم جدا لأجل متابعتكم، بشكركم لأجل كل رسائل تشجيع، وشكرا جدا لأجل يعني اهتمامكم بهذا البرنامج، برنامج فجر جديد، حلقة جديدة بنعمة الرب بعنوان الغفران مفهومه ومعناه في الكتاب المقدس. في البداية سعدنا ويشرفني يكون موجود معنا دوما بنعمة الرب، بشكر الرب جدا لأجله. حضرة الأسيس نبيل إبراهيم هو معد ومقدم، معلم ومحاضر في هذه الأكاديمية، الرب بيستخدمه بكل قوة. بشكر جدا الرب لأجل الوقت ده ولأجل البرنامج ولأجل كل رسالة تشجيع بتوصل من حضرتكم. مرحب بك حضرة الأسيس نبيل.
1: شكرا جزيلا يا خاندر، الرب يباركك ويستخدمك دايما وتعيش حياة الثمر المستمر.
0: يمكن البعض بدأ يبعت رسائل، وناس قابلتني في مؤتمرات مختلفة، أنه لماذا لا تتحول هذه الأكاديمية أيضا إلى اللغة الإنجليزية، لأن في احتياج للشباب جيل الثاني اللي موجود هنا، واحتياج كمان أنه الآباء يقدروا يوصلوا هذه الأفكار باللغة الإنجليزية لأولادهم، وكمان في جزء من المجتمع اللي احنا بنوجه للتعليم ده متحدث باللغة الإنجليزية.
1: أنا بصلي
0: لأن ده احتياج كبير،
1: وأنا بتحد معاك في الطلبة دي، ووصلني تقريبا شبه يعني تعليق مباشر بنفس الفكرة ديت للأولاد، قالوا مش عايزين يعني تغير حاجة، لكن استخدم كل الحاجات دي، التعبيرات دي باللغة الإنجليزية للشباب بتوعنا اللي بيجي عليهم هجوم من اتجاهات مختلفة ومن أديان مختلفة ومن أفكار متعددة، وما بيبقاش عندهم الحصانة ولا الفهم الروحي العميق لشرح وإعلان إيمانهم الحقيقي. فربنا يعني يتمجد والباب يتفتح، و الرب يأتمن شخص أنه يقوم بهذا العمل العظيم حتى تتسع الرسالة وتصل إلى لغات أكثر من اللغة العربية اللي إحنا تقريبا محصورين فيها في هذا الوقت.
0: أمين يا رب في اسم يسوع. النهاردة واقفين قدام موضوع مهم جدا، وهو الموضوع من ضمن المحاضرات اللي بتقدم في واحدة اسمها أساسيات الإيمان المسيحي.
1: نعم.
0: الغفران.
1: نعم.
0: الناس بتختزل كلمة الغفران، والبعض استغفر الله العظيم تحت هذا المصطلح، وإحنا خدنا كذا محاضرة عن الخطية وعن مفهوم الخطية، وأن الخطية مش مجرد فعل، لكن الخطية لها أبعاد كتيرة جدا. الموضوع ده مرتبط مع الموضوع السابق كده، عن الخطية وقداسة الله.
1: بالظبط.
0: إيه هو معنى الغفران في الكتاب المقدس؟
1: هو يعني الحقيقة مهم جدا ان احنا نعرف ان كما تحدثنا عن مفهوم الخطية، لان الغفران هيبقى مرتبط او الخطوة العلاجية المواجهة للخطية، فاذا كانت الخطية داء فالغفران هو العلاج.
0: العلاج
1: وداء الخطية لابد ان يكون له علاج، العلاج هو الغفران. في الإيمان المسيحي يا أخ أندرو يختلف كل الاختلاف عن جميع الأديان الأخرى، ولا سيما حتى الإيمان الإسلامي أو الثقافة الإسلامية، إنك تستغفر، وأول ما تقول استغفر الله العظيم أنت بتتوقع أو given يعني أمر لا يحتاج إلى الجدال إن ربنا يغفر لك، وخصوصا لو عملت حسنات وصمت أو حجيت أو ساعدت آخر أو عملت تقدمة، أي حاجة أنت تعملها، وكأن الدور الأول والأخير يقع على الإنسان وهو متوقع أن الله يغفر دون أن يكون له دليل على ذلك.
0: في جزئية تانية حضرت الأسيس، طالما لمست المجتمع اللي احنا عايشين فيه، الاعتماد على مقولة أرى من خلال دراستنا لوحدة وحدانية الله أنها مقولة خاطئة، لأنه الطارح هذه المقولة ما عندوش أي إدراك أو فهم من جهة وحدانية الله الجامعة. بعض الناس

0: يقول لك رحمته تسبق غضبه. فبالتالي ربنا رحمته واسعة، فرحمته تسبق غضبه. فبالتالي لو أنا قلت له يا رب استغفر الله العظيم سامحني يا رب، خلاص الموضوع، لأن رحمته تسبق غضبه.
1: ما هي دي المشكلة،
0: فالاعتماد على الجزئية دي
1: صحيح.
0: مش بس الأعمال تفسر تقول إيه فيها. الواحد بيفكر بالطريقة دي،
1: يعني هي يعني حضرتك جبتها من ناحية

0: يعني يتناوب على منابر بيقولوا نفس العبارة رحمته تصبغ غضب.
1: بنقولها كده أو مرات كتيرة نحطها بالأسلوب المسيحي المختلف ربما نقول إن محبة الله تطغى على كل شيء. مين قال إن كمالات الله مختلفة؟ معناها لما المحبة تطغى على كل شيء يبقى المحبة فوق العدالة، يبقى المحبة فوق الرحمة، يبقى المحبة فوق طول الأنات، يعني يبقى أنت كده عملت خلل في كمالات الله.
0: لكن يبقى في صفة تقوم على صفة
1: بالضبط كده وما ينفعش،
0: أو صفة تاخد دور أوسع وأكبر
1: أو لها الأولوية أو الأسبقية. لكن إحنا بنستخدم، وأنا بقصد بستخدم تعبير كمالات الله، لأن كل شيء فالله كاملا، محبته كاملة، ومحبته الكاملة تساوي عدالته الكاملة تساوي رحمته الكاملة وهكذا. لكن ما ينفعش أقول دي تعلو عن دي أو ده جوهر الله كذا، الكلام ده لاهوتيا
0: خاطئ. خطورة التفكير بالطريقة دي،
1: الكلام ده لاهوتيا خاطئ.
0: لا، خطورة التفكير بالطريقة
1: خطورة دي. التفكير ده أنت دلوقتي يعني كأنك بتكون في ذهنك وبترسم كاريكاتير معين لله اللي أنت عايزه يتعامل معك وتتعامل معاه، انه يبقى محبته تطغى على كل شيء، فما يعني ما يعاقبنيش، ما يعملش كذا، ما يجيبش كذا، ما يوديش كذا. إذن الكلام ده تفكير انساني بشري نحاول ان نصف به الله، وده غير صحيح وغير قائم، لان الله اله كامل قدوس، قداسته 100% زي ما محبته 100% زي ما عدلته 100%،
0: ولأنها 100% أو الكمالات أو نعم. كلية القداسة
1: نعم.
0: كلية لا يمكن أنهم يتقاطعوا، لا يمكن أن واحدة تتفوق
1: على الأخرى
0: أو بالزبط. واحدة تاخد دور والتاني تختفي، لا يمكن
1: بالضبط. ومن كل هذا خلينا نيجي على فكرة الخطية. الخطية ليست أن الإنسان أخطأ ولازم الإنسان، يعني كأن الله له دور وكأن الإنسان له دور آخر، والله لا علاقة له، كل حاجة على الإنسان. الإنسان هو في موضوع الغفران، الإنسان هو اللي يستغفر، الإنسان هو الذي يعمل، الإنسان هو الذي يطلب، الإنسان هو
0: تعالية لدور الإنسان.
1: وفين ربنا؟ هو بيعمل ايه؟
0: ربنا قاعد بس يطنش ويمسح
1: او يقبل او قاعد ياخد، قاعد يعني اله يستقبل مستقبل ولا يعطي وغير عطاء. ده تفكير خاطئ كل الخطأ، لان كما قلنا عشان نقدر نفهم الغفران في معناه الحقيقي كما صوره البعض وقال انه هو حجر الزاوية في العلاقة مع الله والنموذج المثالي في المعاملات الإنسانية المسيحية. تاني حجر الأساس، حجر الزاوية، يعني اللي المبنى كله
0: قائم
1: متكامل
0: عليه.
1: وقائم عليه،
0: بيكمل المبنى كله
1: تمام في العلاقة والمعاملات مع الله، وأيضا هذا له انعكاس في معاملاتنا نحن أيضا مع الآخرين. يعني الغفران هو دواء الخطية أو الخطوة الأولى
0: لعلاج
1: الخطية.
0: هل الخطية مسببة مشكلة جوه الإنسان؟
1: الخطية، الإنسان اللي بيرتكب الخطية لتكوين الله، ولأن الله هو الذي نفخ في الإنسان نفس ونفس الحياة وأعطى له الضمير، والله بيستخدم كل هذه الحواس غير المنظورة لكي تكون الأدوات التي يتكلم بها إلى روح الإنسان. يعني إيه؟ يعني أنت أول حاجة بترتكب فيها بعد ما ترتكب الخطية بتجد أن ضميرك تعبان، مش قادر أنك تقبل ما حدث. مين اللي حاطط ده جواك؟ هي واحدة من طرق الله. أنا مش بقول أن دي كل حاجة، لكن الروح القدس
0: يبكت
1: الإنسان من خلال الضمير
0: متاح.
1: عشان كده لو الضمير يعني بقى موسوم، كلمة موسوم اللي انت عارف اللي بيشتغل بإيده لما الجلد بتاعه يموت وبعدين يجي فيه مسمار ما يحسش بحاجة، اتوسم، مات،
0: متخدر
1: ومات،
0: أو يمكن أكتر مات.
1: فالضمير ممكن أن يصل إلى حالة أنه يوسم، أي يخدر ويموت. يعني إيه؟ يعني تبقى

0: تعمل الخطا
1: مش حاسس بال...
0: وانت مش حاسس بها تبقى بتكذب وانت مش عارف ان مش فارقه معاك انت كذبت ولا
1: اعتدت على الامر
0: بالظبط. ودي مرات كتيره اخ اندرو بترجع ايضا للنشأة والتربيه والاساس الروحي. الايماني الروحي الذي تربيت عليه فلما تتربى ان عندك في حاجه خطيه بيضة كذبة بيضة وكذبة سودة وفي تقية وممكن تعمل كده بس عشان تعالج الموقف ما خلاص ده بقى جزء من كيانك الداخلي فالضمير ما بيتأنبش. لكن اللي متربي على ليكن كلامكم نعم نعم لا لا وما زاد على ذلك فهو من الشرير. التركيبة النفسية في داخلك وفهمك لله وقداسة الله وعمل الروح القدس والنشأة التي تعلمت منها ما هو كل ده بيرجع انت اتغذيت ايه الغذاء كنت واخده منين
1: صح.
0: فلو انت واخد من كلمة الله ضميرك يبقى حي ولما ترتكب خطية تشعر بتأنيب الضمير زي ما شفنا في تكوين 4 قايين بعد أن قتل قال ذنبي أعظم من أن يحتمل. طب أنت مين عرفك
1: ده ما فيش لا مدارس
0: ولا خليقة قبله
1: ولا خليقة قبله ولا تنمية بشرية ولا علماء علم نفس ولا فلسفة
0: تمام.
1: لكن في صرخة طلعت من جواه تلقائيا
0: صحيح
1: يعني ممكن نسميه لا شعوريا
0: ضميرية أوجدها الله في داخل الإنسان. إذن دي كلها أمور الله خلقها في الإنسان فأنت واحدة من الاثنين يا إما تهتم بها وترعاها وتنميها وتكون هي إشارة المرور بتاعك اللي يحفظك من أنك تعمل حادثة وتصطدم أو تنزلق أو تتقتل بسبب خطأك أو أنها تكون سبب بركة لحياتك. فشفنا صرخة قايين وبنشوف في مزمور بالضبط مزمور 38 يقول آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل أثقل من أن يحتمل مش قادر أشيل الحمل ليه يا داود
1: خطية
0: بالضبط لأن هناك ضمير حي ويبكت الله بروحه القدوس في داخل
1: وبيدور على الحل يعني صرخة بتدل على ان في مشكلة ملهاش علاج في ايدي لكن ليه بدور على الحل من الله ليه؟
0: ودي النقطة المهمة اخ اندرو ان في كل ما نجده مرتبط بالخطية وبالاثم وبتأنيب الضمير ستجد ان يد الله في هذا الموضوع ليه لان الخطية هي تعدي على الله ذاته مش بس الخطأ اللي انت عملته عشان ضميرك يأنبك وكل اللي بتدور عليه عايز راحة الضمير
1: لا
0: الموضوع أكبر من كده
1: بالضبط.
0: إذن هنا الله في الإيمان المسيحي وفي منطقة ودائرة الغفران له الجزء الأكبر فهو الذي يغفر مش الإنسان يقول استغفر الله العظيم يبقى خلصت ربنا خلاص أنت استغفرت
1: كأننا اللي بديل لنفسي
0: بالضبط كده
1: يعني كلمة الناس أنت قلت حاجة في وعظة يوم الحد هي حاجة الأسيس على المنبر في الكنيسة الناس اعتمدت على أكليشيهات محفوظة تكررها مش بس في الإيمان المسيحي كل المعتقدات
0: كل
1: هو اتبرمج على أكليشيه يقوله وبلا وعي
0: بالظبط
1: بينطقه
0: بالظبط
1: ومش بيفكر بعد كده
0: بالظبط
1: هل ده انتج او احدث شيء داخلي جوه يعني لما بقول استغفر الله العظيم يا رب سامحني يا رب اغفر لي طب كلمتين طلعوا احداث الامر جوايا ايه الانسان ما بيقفش عند النقطه دي ما بيفكرش
0: ولا يوجد دليل للتأكيد وحقيقة أن الله قد استمع وغفر في كل هذه الأفكار لأنها دور إنساني بحت
1: لأنه أنا اعتمدت على البرمجة
0: بالزبط
1: بلا
0: كده.
1: وعي
0: بالظبط كده فعشان كده بنشوف العكس مباشر في كل الكتاب المقدس ان الخطيه دي مش انت غلطت ضد واحد وخلاص
1: لا.
0: ده ضد الواحد ده ثانوي
1: قانون بقى
0: ده ثانوي لكن اولا انت اخطات في حق الله واخطات ضد الله وقلنا ان معنى الخطيه هي التعدي اذن علاج الخطيه هو الغفران وبالتالي الغفران يعتبر ركن أساسي قال الراحل الرجل المبارك بيلي جرام قال أن عدم الغفران يفقد الإنسان الثقة في كل حياته ما تخيل انت لما
1: حاسس ان هو في عقده ذنب
0: بالظبط.

0: ده عمل فيا كذا يبقى انا مش هسيبه. اما يجي لك واحد تاني تبتدي يبقى ده بقى
1: يحصل تراكم.
0: الميزان بتاعك اللي بتقيس عليه كل موضوع الثقه في حياتك. عشان كده علينا ان لا نستسلم لعدم الغفران، وعدم الغفران امر سيء ومدمر في حياه الانسان، وهنتكلم بالتفصيل على
1: ولا سيما لما العلاقه الراسيه.
0: نعم
1: بس في آية في مزمور 65
0: نعم.
1: وكان داود أشار للحل
0: أما بيقول آثام قويت علي
1: في نقطة آثام قد قويت علي في نقطة دي حقيقتي.
0: الجزء الثاني بقى
1: الحل.
0: الحل
1: معاصي.
0: وجاي منين؟ مش من الإنسان اللي بيقول استغفر الله العظيم.
1: أنت
0: تكفر
1: عنه. مش أنت تسامح وخلاص.
0: بالظبط كده.
1: لا في عمل هيتم.
0: تمام.
1: اسمه الكفارة.
0: تمام. والحقيقة أخ أندرو هذا ما جذبني لما قرأت بالتفصيل عن، وده موجود في الدرس المرفق بهذه الحلقة عن الإسلام، عن الغفران
1: في الإسلام.
0: في الإسلام هيدي لك صورة مختلفة على النقيض 180 درجة من الصورة التي أمامنا في كلمة الله.
1: لأنها صورة معتمدة على
0: الإنسان. دور إنساني.
1: الكرة يعني في ملعب الإنسان.
0: وبالتالي لانك مش عارف غفرت انت
1: بتدعي
0: مش عارف.
1: انا بتعامل مع الهوى
0: في الاخر. طب انا رايح فين؟ رايح جهنم ولا رايح السماء؟ ولا حتى رسول الاسلام يعرف اذا كان رايح السماء.
1: هو قال كده ان لم يتغمدنا الله
0: برحمتي.
1: تمام. يعني انا مش عارف.
0: اذا لا يوجد يعني مع كل الاحترام لكل الافكار والمفاهيم الاسلاميه، لا يوجد ضمان لحياه اين سيكون الانسان بعد الموت. وهذا هو الفارق، واحد من الفوارق الجوهريه المرتبطه بالايمان المسيحي، اننا نعرف أين سنذهب بعد الموت إن كنا نؤمن بكلمة الله وبعمل المسيح الكفاري على الصليب.
1: لأن في عمل تم.
0: تمام.
1: العمل ده بيديني برهان.
0: تمام.
1: إنه في حل للمشكلة.
0: وفهمي أن كل هذه الأخطاء موجهة لله، والله هو الذي يتعامل والذي يرد ويكفر ويؤكد أنه قد سمع وأنه قد استجاب وأنه قد كفر عن الخطية. هو الله، مش ده مش الإنسان واخد بقى دور الحكم، هو اللي حط صفارة بقه، واللاعب هو اللي بيلعب، هو الجول كيبر اللي بيحفظ الجول. يعني هو الإنسان بقى كل حاجة. في الفكر الإسلامي من يقرأ الأحاديث ويقرأ حتى بعض الآيات القرآنية الموجودة هي عبارة عن دور إنساني بحت يوجهه إلى الله، والله ده قاعد بس بيستقبل ويوزع. مين قال كده؟ مين قال لك إن الله يرضى عن ما فعلت؟ مين قال لك إن الله غفر ما فعلت؟ لا يوجد.
1: ومين اللي قال إن الله بيستمع؟ أنا بقول استغفر الله العظيم، هل الله استمع ليه؟
0: وكلمة استغفر الله العظيم يعني ليه؟ يعني هل دي تكفي ان انت يعني هو ربنا ده قاعد يعني زرار بتدوس عليه عشان يستجيب؟
1: بس في آية في أشعياء 59:1-2
0: نعم.
1: بتقول الكلام اللي حضرتك بتقوله، انه الله لا يمكن يستمع. هو بيستمع بس لا يمكن يعني ينصت ويتفاعل مع شخص وقع تحت سلطان الخطية. ها أنا يد رب لم تقصر على أن تخلص، لم تثقل أذنه على عن أن تسمع. آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، خطاياكم سترت وجهه عنكم.
0: وده المبدأ المسيحي يا أخ أندرو اللي ما بتسمعوش في أي ديانة أخرى
1: خالص.
0: إن خطيتك بتحول السماء إلى نحاس والأرض
1: جدار.
0: إلى حديد. فلا يسمع صوتك أمام الله القدوس الذي ينسب للملائكة حماقة والسماء ليست بطاهرة أمام عيني. فأنت مين حضرتك عشان ترتكب وتقول استغفر الله العظيم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخلصت القصة على كده؟ مين قال إن هذا ده أنت التعدي اللي أنت بتعمله؟ يتحدث الكتاب عنه في رومية 6 أن أجرة الخطية هي موت، في عقاب موت. فأنت إن كنت تخطئ أمام الله بهذه الطريقة المستمرة فالموت هو نصيبك. مين قال لك أنك أنت خلاص لما قلت اللي قلته أنت عايش في وهم، لأنك يوما ستكتشف أن الدينونة واقعة وساقطة عليك وأنك أخطأت الطريق في كل الحياة.
1: نحن نحتاج للحل.
0: نعم.
1: نحتاج للبرهان.
0: نعم.
1: نحتاج لعمل.
0: نعم.
1: نحتاج لوعد.
0: أمين.
1: لانه بدون الاربع حاجات دول انا
0: كده.
1: عايش في الطل.
0: بالظبط كده.
1: في وعد جميل مزمور 32:1-2
0: تمام.
1: طوبى للذي غفرت
0: اسمه
1: وسترت
0: خطيئته طوبى لرجل
1: لا يحسن.

0: لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش.
1: كيف يتم هذا بقى؟
0: يعني إيه توبة؟ يا بخت. يعني بليسد يعني يا بخت
1: يا لهنا
0: يا لسعادة يعني هنا الوحي يهنئ ويضع السعادة والبركة على الذي سترت خطيته. يعني إيه سترت خطيته؟ يعني غفرت خطيته، يعني حجبت عن أن يراها
1: حصل
0: الله،
1: حصل غطاء معين عليها.
0: وهنا هذا يأتي بنا إلى معنى الغفرة. كلمة غفرة،
1: ندخل في المعاني.
0: تمام،
1: ماذا يقول الكتاب لغويا؟ ماذا تعني كلمة غفران؟
0: عند كلمة غفر يغفر، أي يعفو، أي يزيل، أي يمحو، أي يرسل بعيدا. ونرى هذا في الكلمات العبرية والكلمات اليونانية. هناخد بس التعليقات بسرعة على معاني الكلمات اللي موجودة باللغة العبرية، لأنها تحمل معاني عميقة جدا. فمثلا احنا بنقول كلمة يكفر عن الخطية، كلمة يكفر جاية من كفار باللغة العبرية، وجاية منها الكلمة الإنجليزية كفر،
1: والعربية الكفارة.
0: يعني إيه؟ يعني غطاء، يعني ما يوضع أمام الله
1: على
0: ويخفي تحته كل عيوب الإنسان. فهنا كان الله، ودي نقطة مهمة جدا عايزين نبدأ بها أخ أندرو، وهي أن أنا سمعت، كنت قاعد في مرة في أحد الاجتماعات الكبيرة، وكان قاعد، مش هقول جنبي، واحد من السياسيين المصريين المرموقين الموجودين في أمريكا هنا، وبدأت الحفلة بترنيمة مسيحية تتحدث عن المسيح الذبيحة. وسمعت هذا الرجل الموقر السياسي جنبي بيقول تاني هنبتدي اهو بقى في الذبايح بتاعتكم والذبح والدم. احبائي، عايز اقول حقيقه،
1: هو يعني مش فاهم،
0: هو لانه مش فاهم حقيقه في غايه الاهميه، وهي هذه الحقيقه تعود الى اصل الخطيه، تعود بنا الى سفر البدايات.
1: نعم.
0: الى سفر التكوين. الى سفر بدايه الخليقه.
1: نعم.
0: وهي ان لما تعدى ادم وحواء على وصايا الله وعصوا وأطاعوا وأعطوا آذانهم للحية القديمة التي تمثل الشيطان.
1: نعم.
0: مش الحية الجميلة زي ما بعض طلبة الكليات اللاهوت للأسف الشديد يقول لك دي كانت أجمل حيوانات البرية. ما احنا عارفينها كانت أجمل حيوانات البرية عشان كده تبقى كويسة.
1: لا طبعا،
0: ما تسخطت وبقت
1: فعل ماضي،
0: تلحس تراب الأرض.
1: ما ده كان فعل ماضي
0: بالظبط. فمحتاجين يعني مش عايزة نبهة كبيرة قوي، لكن تحتاج الى فهم روحي
1: بالزبط.
0: واحد يبقى عينه الروحيه مفتوحه، اللي عينه الروحيه مقفوله مش هيشوف الامور بعقله الذهني الباطل. على اي حال، ماذا حدث لما جاء الله متمشيا صوت ريح، وكان هناك علاقه بين ادم وحواء؟ اللي بيستغرب، الله له علاقه مع البشر؟ نعم، الله له علاقه مع البشر لانها خليقه
1: روحيه، ولأنه بياخدوا الكلام ويطيروا
0: بالظبط كده. فالله روح ويتعامل، وهو خالق روح الانسان، وهو خالق الانسان وجسد ونفس وروح. ولذلك كان الله يستمتع بخليقته وكان يتحدث معهم. وبعدين لما اخطا ادم اختفى، فجاء الله وقال له ادم اين انت؟ وبرضو عشان برضو التعليقات اللي مرات كتيرة بتبقى ساذجة، يقول لك شوفوا الكتاب المقدس بتاعك، يقول لك أين أنت؟ هو ربنا مش عارف، هو ربنا بتاعك ده جاهل.
1: ده الفهم التسطيحي
0: يعني الحقيقة. يعني أفكار ركيكة وعقول ضيقة كل ما تحاوله أنها تنظر إلى السلبيات. على أي حال، الله كان عايز يصحي ويوقظ ويقول له أنا شايف أنت عملت إيه، ويخليه يعترف بما فعل
1: بالزبط.
0: فقال له سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي قلت لك لا تأكل؟ كلنا عارفين القصة والحكاية كلها من أولها لآخرها. لكن مهم جدا أن ندرك الحقيقة التي تأسس عليها مبدأ الذبيحة،
1: وفيها الكلمة،
0: وفيها هذه الكلمة
1: أو مشار
0: إليها، أو يشار إليها ليس باللفظ لكن أشير إليها.
1: نعم.

0: فجاء الله ويقول الكتاب، عشان برضو البعض بيقول لك ما ربنا يقول كن فيكون، لا، لا. الكتاب بيقول وصنع الله لهما أقمصة من جلد.
1: لم يطلق فعل أمر لوجود الجلد
0: بالظبط كده، لكن صنع. صنع يعني عمل، يعني جاب ذبيحة،
1: نعم،
0: أيا كانت الطريقة التي ذبح بها، وذبحها وأخذ الجلد. وبعد ما كده يقول الكتاب انه عمل لهم أقمصة من جلد.
1: اسمع التعبير، هما.
0: يا سلام،
1: ده مش ادالي البس،
0: ده مش قالك البس فتلبس، ولما قالك وقال لك غطي نفسك،
1: اب بيلبس اولاده.
0: اذا هنا تعبير الحب الالهي للنفس الساقطة.
1: نعم،
0: يعني انت بتصور ربنا ده ديكتاتور وجبار وواقف بسياط عشان تغلط الغلطة يخلص عليك. ليس يعني هذا هو الإله الذي يقدمه لنا الوحي المقدس.
1: نعم،
0: المحب.
1: نعم،
0: الذي أحب الإنسان. ودفع ثمن موته بموته هو نيابة عنه.
1: نعم،
0: فهنا بداية القصة أن الله وضع النموذج.
1: الأقمصة غطتهم، لبسوها،
0: تمام، والدم دم الذبيحة سال. والسؤال إيه بقى قصة الدم بتاعكم ده؟ وليه لازم نقول الدم؟ وليه كان دم المسيح المعروف سابقا قبل تأسيس؟ وليه كان موضوع الدم؟ طب ما كان يموت بسهم، طب ما كان يموت مخنوق، طب ما كان يموت بأي طريقة تانية. لا، ليه؟ يقول الكتاب بكل وضوح وبكل صراحة في لويين 17-11، لأن نفس الجسد في الدم والدم يكفر عن النفس. يعني إيه؟ يعني حياة الإنسان اللي جوه جسده دي في الدم،
1: في الدم.
0: فإذا أهرق الدم أهرقت الحياة.
1: في مقولة يا حجة الأسيس الناس بتتداولها عادي جدا، بس هي يعني فيها فكرة، يقول لك الدم هو شريان الحياة.
0: بالظبط كده، يس.
1: هل ممكن حياة تقام بدون دم؟
0: استحال.
1: فالموضوع مش موضوع المادة،
0: تمام،
1: موضوع الحياة،
0: تمام.
1: وده الدم يشير إلى الحياة.
0: أمين. وده اللي احنا عايزين نوصله أخ أندرو لكل، سواء كان مسيحي أو غير مسيحي،
1: أو أي كان
0: عشان تبقى فاهم بماذا تؤمن ولماذا تؤمن وإلى أين يأخذك هذا الإيمان. فدي كلها حقائق احنا ان كانت ربما سمعت كثيرا. واحد يقول لك تحت الدم، هم شام اساسا بيقول، يعني هي بقت وصفه،
1: لا اكل شيء،
0: باسم الصليب
1: اكل شيء.
0: يعني ايه باسم الصليب؟ باسم المسيح. يعني ايه باسم المسيح؟ يعني انت ايه، انت فاهم انت بتعمل ايه
1: بالظبط؟
0: فلما بقول في حمى الدم او تحت الدم، يعني ايه تحت الدم؟ يعني انا وضعت حياه من قدم دمه حماية لي.
1: بالظبط.
0: فلما أقول دم المسيح،
1: سلطانه.
0: تمام. فما بقول دم المسيح بقول حياة المسيح. ولما بقول على الصليب أهرق دمه، معناها قدم، سالت، سفكت، ذهبت حياته.
1: نعم،
0: من أجلنا.
1: نعم.
0: فخلينا نبقى عارفين ليه الدم، وليه بنستخدم هذا التعبير، وما هي الإشارة الكتابية.
1: حاجة بتتقال للأسف على المنابر، يقولوا يا رب ده كانت نقطة دم واحدة كافية، لأن الناس
0: بتخيل إن الموضوع بقى موضوع
1: الدم كمادة.
0: دم قد إيه كمادة؟
1: يا جماعة، الدم يعني الحياة،
0: تمام،
1: ويخرج الماء والدم معناه نقدم حياته بالتمام،
0: حتى الموت. بالظبط،
1: حتى الموت
0: بالظبط.
1: فالكلمة الأولى كفر، غطى.
0: فكلمة كفر، عشان كده بيتكلم الكتاب على نوح في أصحاح 6 من سفر التكوين.
1: وده أول استخدام
0: أشكرك جدا، كانت ملحوظة جميلة. وهو أنه قال له تجيب القار اللي هو الزفت وتطلي كل الفلك،
1: كفر
0: يعني تطلي معناها كف، وتغطي يعني كفر، كفار بالكلمة، يعني ما يعني الغطاء اللي هيحمي هذا الفلك من انه يغرق والمية تخش جواه. هذا هو،
1: ويقفل كل المسانات.
0: هذا هو التعبير، كفر.
1: يعني الخشب اختفى تماما ولم يظهر اي ملامح لي مع وجوده،
0: تمام،
1: بس اللي ظاهر وبيتعامل مع الصدمات والمية وكل شيء هو الزفت، التغطية.
0: تمام، هو المادة التي تفصل الحياة عن الموت.
1: صح.
0: بس كده بكل اختصار. فدي الكلمة الأولى التي جاءت في أصحاح 6، وإن لم تكن قد جاءت بمعنى يغفر لكن هذا هو معناها
1: كفر
0: في اللغة العبرية
1: بمعنى كفارة أو كفارة.

0: بالعبري
1: بالضبط. وإحنا لما بنتقدم حاليا في صلواتنا إلى الله إحنا لا نتقدم في أنفسنا، لكن بنحتمي في كمالات المسيح فيصير هو غطاء لنا أمام الله.
0: وده اللي قاله في العبرانيين، إذ لنا الثقة بالدخول إلى الأقداس. والكلمة ثقة هنا المعنى الجرأة
1: بدم المسيح.
0: يعني أصبح عندنا جرأة ندخل إلى الأقداس.
1: تمام.
0: بدم المسيح.
1: تمام.
0: يعني مش النقطة يا جماعة ولا السائل، التغطية اللي حصلت.
1: تمام.
0: الكلمة الثانية،
1: النقطة الكلمة الأولى. الكلمة الثانية ناسا.
0: مش حد، مش وكالة ناسا.
1: ده أنا الحقيقة يعني أكون صريح معك، حاولت ان انا اكد. اشكرك جدا على ان البعض يقول لك يعني كلمه ناسا دي كلمه عبريه. واحد قال نفس الكلام، كلمه ناسا لا تعني ناسا، مش ناسا. ناسا اختصار ناشونال ايروماتيك اند سبيس ادمنستريشن. يبقى ادي
0: دي وكاله ناسا،
1: الان والاي والاس والاي دي وكاله الفضاء، الهيئه الفضائيه.
0: ملاش
1: علاقه بالبعيد او بقريب، عشان ما يطلعلناش فتوى من الفتاوي اللي بنسمعها. الناس هنا كلمه ناسا بمعنى غطى، عفى،
0: رفع.
1: تمام.
0: يرفع ويبعد.
1: تمام.
0: يعني الاولى يغطي،
1: الثانيه يرفع.
0: يرفع بقى النتيجه وكل ما
1: ياخذها عنك بعيدا،
0: كبعد المشرق عن المغرب،
1: او او او او يزيلها بالكامل من المشهد. تمام. لكن في كلمه ثالثه وهي
0: تلتة.
1: سلخ. او البعض بينطقها سلح او سلخ، بتيجي بالمعنيين باللغه العبريه. وتعني الصفح
0: والابعاد.
1: كلمة كفر أو كفر والكلمة الثانية نسى، دول لهم هذا المعنى. لكن الكلمة الثالثة المستخدمة اللي هي سلخ تعني أيضا تستخدم أنها ترفع،
0: أن تشيل الخطيئة،
1: يحمل. أن شيئا يؤخذ من مكاني.
0: نعم.
1: لكنها تستخدم أيضا بهذا المعنى، إذا بمعنى أن الله يرفع الخطية، وبمعنى أن الإنسان يرفع خطيته. يعني إيه الإنسان يرفع خطيته؟ يعني نتيجة الخطية اللي عملها يرفعها، أي يشيلها فوق راسه، أي يحملها، أي يتحملها. تعني هذا المعنى، وده اللي كان بيقوله الكتاب.
0: يعني الله يتحملها عنا أو يحملها عنا،
1: ده من ناحية الله. أو إحنا نبقى مسؤولين بأننا نحمل خطايا أنفسنا.
0: ما أثامك قوية علي، من يقدر.
1: بالضبط كده. إذن الكلمة نخلي بالنا ليها
0: المعنيين،
1: البعدين دول. بنشوف
0: سواء أنا يحملها.
1: نعم.
0: وتحمل نتائجها وتوابعها. أو يحملها.
1: لكن أحزاننا تحملها. وأوجاعنا احتملها، ونحن حسبناه مصابا من الله مضروبا. أشعة 53.
0: صحيح.
1: بيجي لنا في سفر العدد بنشوف إزاي أن الله بعت الجواسيس. وقعدوا 40 يوم، ونتيجة قعدهم الأربعين يوم رجعوا ودوا التقرير اللي احنا عارفينه، وفوش شريحة الإيمان.
0: العشرة.
1: ده زي ما كانوا بيدهنوا الفلك بالزفت. التقرير بتاعهم كان مدهون بالزفت. لكن مش بالمعنى الإيجابي. فعشرة كانوا في صف السواد، واثنين كانوا عندهم الإيمان والرجاء. فماذا فعل الرب عاقبهم 40 سنة؟
0: تحملون.
1: جت منين 40 سنة؟ لأنهم قعدوا يتجسسوا 40 يوم،
0: كل يوم
1: فكل يوم بسنة. فهنا بيقول لهم زي ما احنا شايفين الآية في سفر العدد أصحاح 34، قال لهم كعدد الأيام التي تجسستم فيها الأرض 40 يوما للسنة يوم. يعني كل سنة قصادها عقاب، كل يوم قصاده
0: عقاب سنة.
1: وبالتالي تحملون ذنوبكم 40 سنة فتعرفون ابتعادي. هنا تحملون.
0: أدي
1: كلمة
0: أنت شلتها،
1: أدي كلمة الشيل اللي شالوها. إذن هنا من ناحية الإنسانية أن ترفع وتتحمل على رأسك خطاياك، والناحية الثانية الله يرفعها عنك بعيد.
0: متأسف حاجة، مش بس بيتحمل، بيشيل يعني زي ما بيقولوا بيشيل الهم،
1: بيشيل
0: بتوابعه.
1: نعم.
0: يعني الخطية بتوابعها، وأصعب التوابع ابتعادي
1: تقصد نتائجها بتوابعها.
0: يعني

0: ابتعاد عن الله، انفصال عن الله.
1: نعم نعم. وبالتالي بنشوف كمان في حزقيال 14 بيقول يحملون اثمهم. يحملون، تاني هي نفس الكلمة، يشيل يعني يشيل خطيته، يكون اثم النبي، يعني يعني نتيجة عدم
0: السائل يكون اثم النبي.
1: يعني نتيجة انك لم تستمع الى صوت الله هكذا بالضبط. يكون العقاب. فدي الثلاث كلمات الرئيسية، وتحدثنا عن لاويين 17-11. نعم. واحدة من أهم الآيات المرتبطة بالدم ومفهوم الدم، لأن الدم يكفر عن النفس، وقلنا أن نفس الجسد في الدم، إذا أهرق الدم أهرقت الحياة. عشان كده بيقدموا ذبيحة ليه؟ ويهرقوا دمها. حياة،
0: حياة مقابل حياة،
1: مقابل حياة.
0: آه.
1: يعني أنت تستحق، أنا أستحق، خلينا أتكلم عن نفسي، أنا أستحق الموت لأني أخطأت،
0: كل بشر.
1: فكيف أتبرر أمام الله؟ أجيب حيوان، ودي وهرجع أقول ليه استمرت هذه، أجيب حيوان وهذا الحيوان يكون بريء.
0: نعم.
1: يكون ما فيهوش عيوب،
0: ابن سنة،
1: يكون ابن سنة،
0: يعني في عز قوته،
1: في عز قوته، لم يعلوه نير. وأخذ هذا الحيوان البريء الطاهر الكامل، أقدمه لله، فأضع يدي فوق رأسه.
0: بعد الذبائح لابد وضع اليد،
1: ويدبح الحيوان.
0: التوحد.
1: تمام. وكأني أقول أن خطيتي وموتي أنقله إلى هذا الحيوان، فحينما يموت الحيوان كأنني أنا كنت فيه ميتا.
0: بالضبط.
1: وهكذا يأخذ الله عدالته.
0: وهذه هي الإشارة إلى رب يسوع المسيح.
1: لكن كل ذا كانت عبارة عن أشباه الحقيقة، ظل الأمور القادمة،
0: ليس حبا من الله للتيوس والسيران
1: نهائي.
0: ده هو قال كده في مزمور على الجبال ألوه.
1: ودي كانت مقدمات ليفهم الإنسان ويعرف معنى الفداء والكفارة والذبيحة، حتى يأتي الذبيح الحقيقي.
0: نعم.
1: الذي مات نيابة عن كل إنسان،
0: أشار الله إليه في تكوين 22.
1: نعم.
0: للكبش
1: في الكبش.
0: وأشار الله إليه في الذبائح في سفر اللاويين. وقل وأشار وسابقا أشار الله إليه في جنة عدن لما صنع أقمص. فقل لها إشارات.
1: كل
0: حتى نوح لما طلع من الفن. نعم. قدم ذبائح محرقة.
1: لا وبيقول ذبائح طاهرة.
0: مين
1: قال له
0: عن الطاهرة؟
1: مين عرف؟ أكيد الله كان بيتعامل مع كل هذه.
0: طبعا طبعا.
1: بنيجي بعد كلمة بعد كلمة الكفارة والستر والإزالة والغفران والعفو. خلينا نيجي للمعاني اللي باللغة اليونانية، لأن كلمة كفارة هنشوفها كلماتها متعددة في اللغة الإنجليزية، لكن في الترجمة تقريبا العربية بنلاقيها متشابهة. كفارة كفارة بالزبط. لكن بيبقى فيه أتونمنت في
0: حسب استخدام الكلمة داخل الآية
1: بالضبط،
0: لكن بس كلها تؤدي إلى معاني واحدة.
1: وتأتي مرات كثيرة في صور متعددة. يعني forgive ده الفعل المضارع، forgive ده الفعل الماضي،
0: بالزبط.
1: forgiven ده الصفة المغفور له.
0: بالزبط.
1: وبعدين تستخدم في بعض النسخ الكتابية الأخرى forgiveth، بيستخدم الأسلوب الإنجليزي القديم جدا اللي بدل الاس يحط تي اتش. وهكذا. فعايز أقول مشتقات الكلمات كثيرة،
0: بس في الآخر تؤدي إلى معنى قوي وواضح.
1: تمام.
0: نروح للكلمتين في اللغة اليونانية. يبقى فيه ثلاث كلمات في العهد القديم.
1: نعم.
0: تؤدي إلى التخطية، الرفع، الإبعاد.
1: تمام.
0: ده ملخص ثلاث كلمات.
1: أشكرك جدا. ده الآيات طبعا عندنا كميات كبيرة من الآيات.
0: أول كلمة موجودة على الشاشة في اللغة اليونانية،
1: لكن نبدأ بالكلمة الأولى وهي إيفيمي. إيفيمي الكلمة هي باللغة اليونانية وتعني العفو. هنلاقي ان يعني انا مش عايز اطول كتير في هذه المعاني، لكن تعني الرحيل. الهجر، الترك.
0: يقول كده فللوقت ترك الشباك وترك.
1: تمام. يعني سيب كل حاجه.
0: يعني خلاص انا بعدت عنها.
1: فهذا يعني ان خطيتك تؤخذ بعيدا عنك.

0: بالظبط، يعني الارتباط اللي كان موجود اتفك.
1: فده باللغة اليونانية، عشان كده نبقى فاهمينها باللغة اليونانية واللغة العبرية واللغة العربية، مش لأن دي بتاعت اليهود دي بتاعت اليونان ودي بتاعت
0: معنى كامل.
1: احنا بنحاول نوضح المعنى الحقيقي. فهنا التخلي عن الديون، الترك إلى آخره.
0: الكلمة الثانية،
1: لكن بتيجي كلمة تانية أيضا موجودة بمعنى إفيسيس. إفيسيس، ودي من غير افسس على فكره.
0: كان شخص بيطلع من سجن.
1: بالظبط كده،
0: تحرر.
1: تمام،
0: والخطيه سجن.
1: تمام، الخروج من العبوديه، الخروج من السجن. والحقيقه دي يعني بيحضرني عباره قراتها اخ اندرو، جميله جدا، قالها واحد حتى اعطي له الكريدت بتاعه، اسمه لويس سميدس. لويس سميدس ده واحد من اللاهوتيين المسيحيين الاول العظام جدا. قال ان الغفران هو ان تحرر السجين.
0: ما هي الكلمه دي؟
1: لتكتشف انك انت الذي كنت مسجونا. ادي الغفران. شوف الجمال. الغفران هو أن تحرر السجين لتكتشف أنك أنت كنت المسجون. فاللي ما بيغفرش
0: كان مسجون،
1: هو بيسجن نفسه.
0: نعم.
1: وهنا بنتكلم على مشاكل عدم الغفران. يعني في واحد يقول، وأنا كراعي في موضع
0: بتواجه
1: بواجه وبيفتح قلبه أحباء كثيرين اتعمل فيهم اللي اتعمل فيهم مش شويه،
0: صعب جدا،
1: وامور
0: وفي حاجات بتقتل
1: يعني
0: كل شيء جوه الانسان
1: بشريا. لما تسمعها تقول ازاي حد يتجرأ ويتورع ان يعمل في اخوه، يعمل في اخته، يعمل في شخص قريب منه، عزيز عليه، صديق لي، هذا العمل. فبتلاقي ان اول مصيبه هي عدم الغفران،
0: لان في مراره جوه يا سيدي،
1: وعدم الغفران بيزود المرار مش بيقلله،
0: بيزودها،
1: ويزيد الانسان المساء اليه ارتباطا بسجنه الذي لا يستطيع ان يخرج منه.
0: نعم.
1: ده بالظبط اللي الراجل ده بيقوله. عشان كده قال واحد تاني اسمه الكسندر بوب، قال هذه الكلمات بالعربي وبالانجليزي، من الكلمات المشهوره جدا بالانجليزي، قال تو اير يعني تخطئ. To err is human. أن تخطئ فهذا عمل إنساني. كلنا بنغلط.
0: طبعا.
1: قال To forgive is divine. لكن أن تغفر فهذا إلهي. دي ملخص كبسولة لحقيقة ما هو الغفران. عشان كده أحبائي أنا عايز يعني لو سمحت لي أخ أندرو، وإحنا بنتكلم على تعبيرات الغفران بالمعاني المختلفة باليوناني وبالعبري وبالفهم الدارج وبلغة الكتاب وبلغتنا، مرات كتيرة إحنا بنسيء فهم الغفران. إحنا هنتكلم عن الموضوع في الحلقة القادمة باستفاضة، لكن عايز أحط أمام حضراتكم إن الغفران ليس في حاجات مهم جدا ان احنا ندركها ونفهم حقيقتها. الغفران ليس انك تنكر انك جرحت. يعني البعض يقول لك لا خلاص انا غفرت، انا خلاص مش هنسى الموضوع. وعندنا تعبير، وكان هذا التعبير يكرره الرئيس الراحل منذ سنين عديده الذي عشت انا في ايامه، وهو الرئيس جمال عبد الناصر. ده عشان تعرفوا ان انا من العصور الماضيه. قال نحن نغفر لكن لا ننسى. ها؟
0: طب عملت ايه؟
1: يعني ايه؟ يعني ايه؟ لا مش عملت ايه؟ يعني ايه؟
0: وللاسف ده مبدا البشر. نغفر لكننا لا ننسى.
1: اللي عملته فيا مش هنساه، انا مسامحك. يعني ايه؟
0: ما مفيش.
1: ده انت الكلام بتاعك ده اللي بيسموه اكسيموران. يعني ايه اكسيموران؟ يعني جمله متضاربه مع ذاتها. يعني تقول واحد طويل وقصير، ازاي يبقى طويل وقصير؟ ازاي تغفر وتنسى؟ اذا الغفران ليس انك تنكر حقيقة جرحك وتقول أنا أترك الأمر للرب. مين قال كده؟ الغفران لا يعني الإنكار لما تعاني منه، ما يعنيش كده. لأنك بتقيد نفسك.

0: نفسك وبتربط نفسك.
1: بالظبط.
0: ده نمرة واحد. نمرة اتنين، يختلف الغفران يختلف عن المصالحة بطريقة واضحة جدا.
1: نعم.
0: فالغفران هو واحد يغفر للآخر من طرف واحد، ممكن تكون من طرف واحد. ليه؟ لأن ممكن يجي لك
1: ممكن التاني ما يستجبش.
0: بالظبط كده، ده اكزاكتلي اللي أنا هقوله. وده أنا أقصد أقوله لأن هذا يلمس حياة الكثيرين.
1: نعم.
0: من الناحية العملية، حتى لا نكون بس بندي مجرد
1: تعليم أكاديمي،
0: تعليم يعني مجرد من التطبيق العملي. التطبيق العملي ممكن أنت حد يكون هانك وزعل منك، وانت اللي زعلت منه وجرحك جرح جامد، وبعدين لما تيجي تتكلم معاه يقول لك انت حساس زياده، انت مكبر الموضوع، طب خلاص يعني اعتذر له وخلص الموضوع. اعتذر له عليه، انا ما غلطتش، مش هعتذر، يبقى انا لا غلطت ولا هعتذر. طب انت في الحاله دي تعمل ايه؟ في الحاله دي انت ان كنت تتعامل مع الانسان لن تغفر له، لكن ان كنت تتعامل مع الله ستغفر له.
1: بالظبط.
0: إذن الغفران يمكن أن يكون من طرف واحد.
1: صحيح.
0: أما
1: بس على شرط أن يكون القلب الذي يغفر هو قلب في اتصال وعلاقة مع الله.
0: وعايز أقول لن تستطيع أن تغفر غفرانا حقيقيا إن لم يلمس الله قلبك.
1: بالظبط. بالظبط.
0: لكن المصالحة لابد أن تكون بين طرفين.
1: بالظبط.
0: يبقى الغفران طرف.
1: الغفران
0: المصالحة
1: بالزبط.
0: لازم يكون في اثنين.
1: الغفران موقف شخصي،
0: تمام،
1: لكن المصالحة اثنين
0: مزدوج، تمام. حاجة ثالثة، ليس أن تنتظر العقاب والانتقام الإلهي كما تراه مناسبة. ما تقولش ما أنا غفرت لكن أنا سايب بقى ربنا يجيب لي حقي ويعمل ويسوي وينتقم. لا، انت فاهم الغفران،
1: يبقى ما فيش غفران.
0: لا، يبقى انت ما عملتش غفران. صحيح. ده الغفران ده بيقول يعني تحب عدوك وتصلي من اجل الذين يسيئون اليك ويضطهدونكم او يطردونكم. يعني ايه تصلي؟ يعني تطلب له بركه. يا يعني مش عايز ربنا ينزل عليه العقاب اللي نزله على سدوم وعموره، زي ما مرات كتيره بنبقى ان شاء الله ربنا يعمل فيه ويسوي فيه.
1: يا رب انا سمعته بس انت تصرف.
0: انت تصرف، انت انتقم، انتقم لي. مين قال كده؟ لا، ده مش غفران احبائي. الغفران وزي ما قلت قبل كده في البدايه، ليس ان تنسى فقط، مش النسيان، مش انك تنسى يعني خلاص تقول خلاص انا مش هفكر، بس اول ما تيجي سيره الشخص تلاقي المرار والوش الاحمر والضغط والسكر كله عالي يا باشا. ليه؟
1: الدنيا
0: انت جبت لي سيرته. اللي عمل فيا وسوى فيا. انت مره تانية التعبير اللي استخدمه لويس اللي بيقول انت لا يجب عليك ان تفتح باب السجن لتكتشف ان السجين هو انت. اللي اساء اليك بينام،
1: لكن انت
0: المسؤول. انت اللي فقدت
1: سوري وبيقعد يهرف نفسه.
0: انت اللي فقدت سلامك.
1: بيقعد يهرف نفسه.
0: انت اللي تعبان وهو مش
1: تعبان، بيحرق اعصابه.
0: بالظبط كده. اذا قال احدهم،
1: لان الغفران مرتبط بالسلام،
0: وقال احدهم اغفر اغفر ولو بدافع الانانيه. يعني ايه؟ لانك انت لا
1: مصلحتك. ولو
0: بدافع الانانيه،
1: يعني حرصا على
0: تمام
1: سلامة حياتك وجسدك ونفسك.
0: يعني أنا مش هكمل، يوجد الكثير، لكن هسيب نستفيد فيه في الحلقة القادمة. وأمثلة كتابية،
1: هي أربع جمل حضرة الأسيس بيعملها الغفران.
0: نعم.
1: من خلال ما تجولنا فيه في الكلمات. الغفران، الله ينزع الخطايا، يستر الخطايا، يمحو الخطايا، يصفح عنها.
0: الحقيقة يعني
1: ما فيش إيمان على الأرض ولا عقيدة يقدم المفهوم الكتابي
0: خالص. الحقيقة رباعية جميلة جدا أخ أندرو اللي أنت حضرتك كتبتها وأشرت إليها، موجودة في الدرس الموجود قدامنا. وخلونا نتذكر الغفران ينزع الخطية. ليه بيستخدم كلمة ينزع؟ لأن الخطية متعلقة وعاملة زي اللزقة، فاللي ينزعها ويبعدها ويفصلها عنك هو الأقوى، وهو عمل المسيح
1: وبدون ما يتأثر.
0: نعم.
1: لأن لو جي واحد نزع خطيتي وهو إنسان محدود ما تروح عليه.
0: بالضبط كده. وقلنا أيضا أنها تكفير، يغطي، يكفر، يستر. وده الفرق بين ما تفعله الذبيحة المقدمة وعمل المسيح، فرق كبير جدا.
1: يعني الأربع كلمات دي في المسيح.
0: بالضبط كده. ودي نقطة مهمة، لأن لو أنا عندي الطاولة اللي قدامنا دي وفيها

0: بقع وفيها حاجات قذرة بجيب مفرش او بجيب كفر
1: مفرش.
0: كفر آه. بنقول كفر مش بنسميه تيبل كفر،
1: بعض البطانيات بيسموها كوفرتا
0: او كوفرتا آه. واروح مغطي بيها آه. فلما يجي الضيف يقول واو دي حاجة جميلة
1: بس مش عارف اللي تحت،
0: لكن المشكلة انا غطيتها لكن لم ازيلها
1: بالضبط.
0: فلو شلت الغطاء هشوف كل حاجة. هذا ما فعلته الذبائح التي قدمت في العهد القديم، غطت
1: ولم تعطي
0: علاجا حقيقيا شافيا
1: زي ناموس كشف وما اداش علاج.
0: مراية
1: بتقول الاسبوع اللي فات
0: ورد ضعفاتك وقالت لك مع الف سلام،
1: أشعة إكسري
0: إكسري بالضبط كده. لكن جاء المسيح ليس فقط لكي يغطي الخطية لكن ليرفعها ليمحوها ليزيلها ليغير الطبيعة الخاطئة. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا كله قد صار جديدا.
1: يعني ما فيش مثلا ثواب يشيل سيئة أو حسنة تشيل سيئة، ده حاجة مقابل حاجة، وأفضل بقى طول عمري لحد ما أوصل للميزان.
0: وده يرجعنا للدور الإنساني الفاشل
1: بالظبط،
0: لأنك
1: مفيش حل.
0: لأنك هتعيش كل حياتك أنت بتشتغل
1: مهدد.
0: وبتعمل ومهدد، وفي الواقع أنت ليس لك ضمان لأي شيء عملته لآخرتك،
1: لأن مش ضامن آخر لحظة ممكن يصدر علي. ما ممكن واحد يموت هو سوري يعني هو في الزنا
0: بالظبط كده،
1: هو في السرقة
0: بالظبط بالظبط، بيقتل ويتقتل بلاش تروح بعيد يعني. لكن جاء المسيح ليغير الحياة.
1: نعم.
0: وبالتالي مش بينقض الناموس، بيكمله يعطله يخليه مثالي ونموذجي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الزنا ما بقاش انك تشتهي بعينيك لكن انك ترتكب زنا، لكن تشتهي بعينيك
1: تروح لابعد تحقر اللي جوه،
0: يبقى على المستوى أصبح مستحيل على الإنسان الطبيعي أن يرضى الله.
1: صحيح.
0: لكن أعطى له القوة وسكن في داخله بروحه ليمكنه أن يفعل هذا. أحبائي أذكركم في نهاية هذه الحلقة بهذه الحقيقة الهامة جدا، اوعى يا مؤمن تسمح لجرثومة عدم الغفران أن تتغلغل في كيانك الروحي، هتسممك، هتتعبك، هتأذيك، هتفقدك الثقة. لكن تعلم كيف تأخذ جروحك إلى الصليب.
1: صحيح.
0: وتضعها على جروحات المسيح.
1: نعم.
0: وتقول له أنت تألمت من قبلي وتخنت من قبلي وتهنت من قبلي، وأقرب الأصدقاء اللي كانوا بيأكلوا ويشربوا ويشوفوا المعجزات وبيسرقوا من الصندوق خانك في يوم من الأيام، فأنا لست أفضل.
1: نعم.
0: أنت النموذج، علمني كما قلت فوق الصليب يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وتمثل بك القديس استفانوس حينما كان يرجم وطلب أن لا تقم لهم هذه الخطية، علمني أيضا أنا أن أتمثل بك في الغفران. يعيننا الرب ويعضدنا الروح القدس. شكرا لكم أعزائي المشاهدين في كل مكان على حسن المتابعة، وإلى اللقاء وحلقة جديدة من برنامج فجر جديد.

0: اليوم رح نناقش سؤالين إن شاء الله يكونوا بحيروكم عشان نحاول نوصل لنتيجة معكم. معنا في الاستوديو
1: تامر،
2: نرمين،
3: دينا،
4: ساندرا.
0: أهلا وسهلا بسؤالين جداد رح نتناقش فيهم مع بعض. بيقول إلى أي مدى أنت مقتنع بشخصيتك زي ما أنت؟ إلى أي مدى مقتنع بشخصيتك زي ما أنت بالضبط؟ لو أنت مقتنع أعطيني 0%، لو أنت مش مقتنع أعطيني 100%. تعالوا نشوف الإجابات. أغلبكم مقتنع بشخصيته، بس دينا يعني نص نص. إيش دينا؟
3: هو أنا مقتنعة جدا بشخصيتي، بس في ممكن ألاقي حاجات في شخصية حد قدامي مش عندي وعجباني جدا، فنفسي تبقى هي مثلا من ضمن جزء من شخصيتي، بس مش عايزة أغير في شخصيتي حاجة يعني.
0: أوكي،
3: بس
0: طيب بدي أسمع من الناس اللي مقتنعين قوي بشخصيتهم. تامر، سوري نرمين.
1: اصل الفكره مش فكره غيره، يعني مش ده. انا شايف ان الموضوع ده كويس عنده جدا، فانا لازم ابقى كويس زيه عشان الناس تحبني زيه او انا مبسوط كده. يعني انا مبسوط ان تامر ده بنفس الشخصيه اللي انا عليها دي، كويسه ووحشه، يعني ما فيش حد كامل. عندي مساوئ وعندي محاسن وانا كده مبسوط، يعني ده كويس.
2: دول ولادك؟
0: ايه؟
2: عنده محاسن وعنده مساوئ.
0: طيب نتين.
2: يعني انا من رايي ان انا مقتنع بشخصيتي، لو انا مش مقتنع بيها كان زماني غيرتها.
0: هل بالسهوله هاي اللي انت بتقولي فيها، هل قد سهل واحد يغير شخصيته؟
1: كان كل واحد سوبر ماركت شخصيه.
2: لا
1: يعني
2: بس هتشوف ايه اللي انت بتعمله مش مظبوط في شخصيتك، وهتلاقي نفسك لو انت منتقد من الناس هتلاقي نفسك بتغيره.
0: قد ايه صعب تغيري شخصيتك لما تكوني بتستفزي بسرعه او لما بتكتئبي كتير؟ هل يعني لو الناس مش طايقة الاكتئاب فتروح تغير في شخصيتها، كان ولا واحد بتلاقيه مكتئب هلا، لأنه كله بنفض الاكتئاب.
2: لا بس أحاول أفك مثلا، يعني أتفرج على حاجات بتضحك، ما أقعدش لوحدي كتير.
1: أتفرج على حاجات بتضحك؟ كويس.
2: أمال أتفرج على أفلام رعب؟
0: طيب تعال نشوف ساندرا.
4: هو أنا يعني أنا عجباني شخصيتي، بس طبعا كل واحد فيه حاجات مش حلوة، فأنا الحاجات دي يعني هي اللي مش عجباني أوي. بس في حاجات بينفع تتغير وفي حاجات خلاص هي في البني ادم كده، يعني صعب قوي ان هي تتغير. حاسه انه يعني اللي هقدر اغيره هغير.
0: الى اي مدى بتحسوا شخصياتكم تقريبا تكونت في هذا العمر؟ يعني انتوا الافريج تبع اعماركم، اصغر حد فيكم 20 واكبر حد فيكم 24، ففي هذا الجيل قد ايه بتحسوا شخصياتكم تقريبا رح تكونوا هيك على سن ال 50؟ قد ايه بتحسوا تقريبا اكتمل تشكيل شخصياتكم؟
2: لا لسه
3: طبعا.
4: هيقولي في حاجات هتتغير بعد كده، يعني في صفات مش هتتغير، بس في مع العمر والسن والواحد بيشوف اكتر وكده في حاجات هتتغير.
0: هل انتوا رح تختاروا ايش تغيروا، ولا انتوا رح تتركوا الزمن يسقل فيكم؟
4: لا في حاجات ما ينفعش ان انا اسيب الزمن هو اللي يعملها، بس في حاجات يعني لو انا دلوقتي يعني عندي طاقة كتير قوي وبقعد اجري واعمل، بعد شوية هحس ان انا بتعب اكتر، بتعب بسرعه، فمش هقدر ان انا ابقى على طول واقفه وعماله اتكلم واعمل. فاهماني؟
0: بعرف ناس صفه الهايبر اكتيفيتي والفياعه، احنا بنسميها فياعه، انك تكون متحرك طول الوقت، ممكن يكون صار عمره مثلا 45 سنه وهو لسه بنفس الطاقه.
4: ربنا يديهم الصحه بقى.
3: 50 و60
2: ممكن برضو لو حد بيقعد يهرج كتير ويضحك ومش عارف ايه، اكيد لما يكبر هيعقل شويه.
0: فكرك ولا رح يزيد؟
2: مش ده جنون يعني، بس هو هيبقى راكز شويه كده، تلاقيه تقيل كده شويه.
3: هو في العصبيه يعني، هو بقى الزمن اللي بيغيرها، يعني الناس هي اللي بتغير فيكي العصبيه. يعني بمرور الزمن هتلاقي ان انت بتتنرفزي على حاجات كتير كتير كتير، وفي نفس هيمر بيكي الوقت هتلاقي نفسك ان انت
0: هديتي،
3: اكتسبتي ان انت لا الحاجات دي ملهاش لازمه وخلاص، يعني اتعودتي على كده فهتهلي.
0: تامر، لو انت شخصيتك زي ما هي هلا بعد 20 سنه
1: بقى ما ينفعش، مستحيل. يبقى انا ما مرش عليا 20 سنه، يبقى انا طول ال 20 سنه كنت قاعد لوحدي.
0: فبتتوقع شخصيتك
1: هي مش هتتغير؟

0: يعني هو زي ما يكون الأساس محطوط خلاص، الأساس اتبنى، وهتبتدي الخبرة تزيد مع مرور الوقت.
1: اوكي، يعني انت راضي بالاساس
0: جدا.
1: وراح تبني عليه. اوكي، مسموح لك انك تكون راضي عن شخصيتك، هذا مش كبرياء ولا اعتزاز بالناس.

0: هويتك وعرفت هدفك في الحياة. لو اقتنعت بنفسك مبني على سلوكك انت تعمل كل حاجة صح، اليوم اللي هتعمل فيه غلطة كبيرة هتكون مش مقتنع بنفسك، هتكون مش راضي عن نفسك. لو بنيت رضاك عن نفسك دون واقتناعك بنفسك على ظروفك ان كل حاجة حلوة في حياتك، انك معاك فلوس، معاك اصحاب، كل شيء ماشي تمام، اليوم اللي ظروفك فيها تكون مش كويسة رضاك عن نفسك هيقل جدا واقتناعك بنفسك هيكون في حالة صعبة. لازم رضاك عن نفسك واقتناعك بنفسك يكون مبني على حاجة اقوى من كده، على اساس قوي هو الاجابة على سؤالين مهمين: انا مين وانا هنا ليه؟ الشخص الوحيد اللي ممكن يساعدك انت تجاوب على السؤالين دول هو ربنا اللي خلقك. تقولي طب ازاي يجاوبني على السؤالين دول؟ اسأله وهو هيجاوبك. الله، هو الموضوع بالسهولة دي؟ هي فعلا لو عندك علاقة حية وحقيقية مع ربنا هو هيساعدك تعرف هويتك وتعرف هدفك في الحياة، هيساعدك تعرف انت اتخلقت عشان ايه، وهيساعدك كمان تمشي في مشوار الحياة وانت بتحقق الهدف دوان.
1: نحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئله اللي انتم رح تبعتوا لنا اياها.

السؤال بيقول: كثيرين مقتنعين بختان الإناث، الأمهات مقتنعين تماما أن البنات يختتنوا، العذر تبعهم أنهم بيحافظوا على عفة البنت وشرفها. والسؤال هو: إلى أي مدى أنت بتحس أنه بالفعل ختان الإناث ممكن يساعد البنت أنها تحافظ على شرفها، حتى لو مش هاد أفظع أسلوب يعني حتى تحافظ على شرفها، بس أنه ممكن يكون طريقة تحافظ فيه البنت على شرفها؟

0: انت مقتنع انه الختان بفيد اعطيني 100%، لو حاسس انه في اساليب ثانيه بلاش الختان اعطيني صفر. كله ضد ختان الاناث لاسماء دينا.
1: هو ختان الاناث مش بيحافظ على البنت، لا هو في حته ان هو بيقلل الشهوه من عند البنت، بس مش بيحافظ، هي بفكرها يعني، هي بفكرها بتقدر تتحكم في نفسها، بس هو مش بيعمل اكتر من ان هو بيقلل الشهوه. وبعدين ربنا يعني مش هيخلق حاجه تضر الانسان، دي ربنا خلقها كده يعني.
0: مش معقول يخلق شيء ويطلب منا احنا نزيده،
1: احنا نشيله.
0: اوكي ساندرا.
2: انا حاسه برضو انه يعني هي مش بتقلل، اوكي هي فعلا لو اتكلمنا علميا بقى الحاجه دي بتقلل من رغبه البنت في كده، لكن ليه يعني؟ هي اصل هي مش حيوان ماشي على ايديه ورجليه هشيل له كده علشان ما يجيبليش عيال في البيت ويقرفني. الموضوع مش كده يعني، الموضوع انه دي بني ادمه وليها كيان، وبعدين ده بيأثر على علاقتها اصلا بعد كده مع جوزها، كل الكلام ده.
0: اوكي.
2: مش من حق الام حتى لو هي فاكره ان هي كده بتحمي بنتها ان هي تعمل كده.
0: نرمين.
3: هو انا اسمع لما البنت بتختتن بيعمل عندها بعد كده برود جنسي، فعشان كده ما بشجعش.
0: بس انت بتكوني قلتي للناس اللي بدهم يوصلوا لهي النتيجه يبقى الختان اوكي.
3: لا مش اوكي.
0: لان هم بدهم يوصلوا انها تكون عفيفه وشريفه، ولو الختان بيعملها برد جنسيا ما هذا هو اللي بدهم اياه الاهل.
3: لا كده هو الموضوع اصلا من اوله غلط، هو المفروض ما يحصلش كده اصلا.
2: طب والجواز؟ طب ما هي هتتجوز هتفضل بارده جنسيا وهي متجوزه، مش من حقها يعني. ده دي حاجه ربنا حطها فيها عشان تستمتع بالحاجه دي،
0: بس
2: ما فيش حد ياخدها منها.
0: بس هم بيعتبروا انه ممكن تكون المتعه للرجل بعد الزواج، والبنت مش ضروري تستمتع، هي تخلف اولاد وكتر خيرها.
3: لا ما عشان كده بيحصل نسبه انفصال كتير
0: من الناس
3: تلاقي اللي هو عايزه من الست اللي هو متجوزها بيسيب.
0: تامر ايش رايك؟
4: اصل هي مش حيوانه يعني البنت مش حيوانه، الراجل هو اللي يستمتع وهي ما تستمتعش. وبعدين اللي بيحافظ على شرف البنت فعلا تربيتها وتمسكها بدينها، انما مش عمر ما الختان هو اللي هيحافظ على شرف
0: بس
4: البنت.
0: هو بيزيد يعني التاكيد يعني هو يربيها منيح، بس برضه يضمن الشيء الاساسي ما يكونش يعني
4: مفيش ضمان
0: عليها.
2: مين قال ان الناس دي ما بتعملش حاجه عشان تشوف ايه الحاجه اللي هم حاولوا يحرمونا منها؟ مين قال الناس دي ما
0: ممكن يصير عندهم رده فعل عكسيه؟ طب حرمتوني منها، طب انا بفرجيكم. يعني الإشي اللي بضحك إنه أنا حاسة مثلا لو أنت بدك تحافظ على شرف البنت عشان ما تعمل إشي غلط فتروح تختتن البنت، يبقى ليه ما منقطع لسان البني آدم عشان ما يكذب، أو منقطع إيده عشان ما يسرق؟ يعني ليه الموضوع حرفي؟
2: أما بالضبط يعني الحاجات الجنسية دي، وأنا ممكن أي حد يروح فاتح التلفزيون ويتفرج على الحاجات دي أعلى عينه بقى عشان ما يتفرجش على
0: بالضبط. ودينا قالت إن الموضوع كله ببلش في العقل، يعني العقل هذا ممكن ياخدك ويوديكي وأنت قاعدة مكانك. فموضوع الشهوة مش مرتبط بعضو جنسي موجود في جسمي بقدر ما هو أفكار وغريزة، والموضوع أبعد من اللي بيفكروه الأهل. الموضوع العفة والشرف مش مرتبط بختان الإناث، لكن ممكن يكون مرتبط بالتربية الصح والتواصل الصح والثقافة الصح. خليكم معنا بليز.
1: في موضوع ختان البنات انا موافقه على كل الاراء اللي اتقالت، فعلا الموضوع ده لازم يقف تماما في مجتمعنا. الفكر ان البنت نقطع لها حته من جسمها علشان نقدر نضبطها انها تعمل اي حاجه غلط، ده فكر رجعي جدا ولازم نتطور فيه، وناخد البنت لمرحله نديها من الفكر ومن النضوج ومن الثقافه ومن القرب لربنا ان هي تقدر تتعلم ازاي يكون الموضوع ده نابع من جواها، ارادتها انها تختار انها تمشي في سكه قداسه وسكه طهاره في علاقاتها لغايه يوم الجواز. دي حاجه تختارها هي بنفسها، مش حاجه تحتم عليها بسبب اني قطعت حته من جسمها. كمان ان انا اقطع حته من جسمها انا بحرمها من نعمه وهديه ربنا مديها لها تقدر تتمتع بيها يوم الجواز وفي وقت جوازها وفي علاقتها مع زوجها، وحاجه ربنا مديها لها كنعمه. يبقى ليه احرمها منها في اطار الجواز اللي هي ربنا اداها لها؟

طول الوقت عايز ياخدني لمعاني اعمق، عايز يفهمني الحاجات اللي انا كنتش فاهمها، اخد بالي من حاجات عمري ما خدت بالي منها، مش عايز يقلب ضميري، ولا عايز ان انا انفعل عاطفيا فاخد خطوه، لان ده مش بيعيش مش بيكمل. قصه غريبه تبان عاديه قوي تقريبا كده كلنا نعرفها، لكن لو سالت نفسك اسئله واقعيه فيها هتستغرب القصه. القصه دي موجوده في انجيل يوحنا اصحاح 4 من عدد 50 من عدد 5 لغايه عدد 40. دي قصه لما يسوع قابل المراه السامريه عند بير، قابلها عند بير. القصه بسرعه، يسوع قابل مراه من السامره، قال لها عايز اشرب، قعدت تناقش معاه، وبعدين قال لها انت مش فاهمه، انا لو اديتك الميه بتاعتي عمرك ما هتعطش تاني. بعدين ابتدى قعدت تجادل معاه برضه، ابتدى يقول لها اسرار في حياتها. ناتج الحوار ده انها طلعت تجري، راحت للقريه بتاعتها وقالت له

0: في واحد شكله كده، شكله كده المسيح، شكله يعرف كل حاجه، وجم وحصل انقلاب في البلد دي بسبب اللقاء اللي ما بين يسوع وبين الست دي. عندي كده سؤال، سؤال الاول ليه يسوع قال لها وقال لها يسوع اعطني لاشرب، علما بقى انه ما كانش عطشان وما شربش، ما شربتوش هي. ولما هي راحت تجيب الناس بتوع القريه تقول لهم ده في واحد يعرف كل اسراري، جولوا التلاميذ معاهم اكل وشرب قال لهم مش فاكر. طب يعني هو ما فيش اي لحظه في القصه دي شرب فيها، ليه قال انا عايز اشرب؟ انا في رايي ان هو كان عايز يفتح معاك كلام. انا فارق معايا انه ربنا مستعد يقول لي حاجه عشان عايز يفتح معايا كلام. فهو ما كانش عطشان، يعني هو ما كانش فعلا عايز يقعد يشرب ميه، بس عايز يقولها اللي بعد كده، عايز يخش معاه في حوار عميق، يتكلم على حاجه جواها عميقه. السؤال الثاني اللي هو اهم من الاولاني، ليه قال لها انا شربك ميه لو شربتها لك عمرك ما تعطش تاني؟ علما ان هي ما قالتوش انا عطشانه، الست اصلا مش عارفه تتكلم معاه. فوجئت واحد جاي يقول لها شربيني، قالت له شربك ليه؟ قالت طب انا شربك انت ميه عمرك ما تعطش تاني. ليه قالها كده؟ يعني ليه واحد قاعد كده وفجأة بحد جاي عليا يقول لي تشرب ميه؟ انا هرويك. طب انا ما قلتلكش اني عطشان، زي كده زي ما اكون مثلا واقف في الشارع وبعدين حد يجي يقول لي ايوه خد استنى معايا ده وصداع، انا عارف انك انت عندك صداع. هستغربه ويقول له يعني وانا اعرفك؟ مين قالك عندي صداع؟ ليه بتحكم عليا ان عندي صداع؟ هو عمل معاها كده، حكم عليها انها عطشانه. فجاي كده بعشم يعرض عليها ميه اللي يشربها ما يعطش تاني. الحقيقه بقى ان الست دي كانت عطشانه بجد، ودي طريقه المسيح. لو فهمت الطريقه دي هتستفيد على فكره. المسيح بيكلم اللي جواك مش بيكلم اللي براك، اللي برايا من بره انا ست جايه تجيب ميه، لكن اللي جوايا الست دي عطشانه جدا، عايزه حب وعايزه قيمه، عايزه تحس انها حلوه ومقبوله ومحبوبه. هو شايف العطش، اتجوزت كتير لانها عطشانه، لانها جعانه، لانها مش بتتروي، فعماله تطلع من العلاقه لعلاقه، شايف العطش فبيكلمها عن اللي جواها. المسيح بيكلمني عن اللي جوايا، واوقات كتير قوي انا مش هفهمه لان انا حواري وحياتي كلها سطحيه بره، انا بتكلم بره هو بيتكلم جوه. في ناس تعيش طول عمرها تتكلم عن بره، بيتكلموا مع بعض عن حاجات بره، لكن المسيح لما بيكلمك عن اللي جواك يقول لك انت تعبان قوي، تقول له ليه ده انا حران، يقول لك لا انت مش حران، انت متالم، انت بتنزف، انت تايه، انت خايف، انت حزين، انت محبط، انت عطشان. لو انا عشت طول عمري مصمم انه اظبط زي ما يكون راديو وانا بظبط المحطه على الكلام اللي بره، هعرف اتكلم مع ناس وناس معينه، ناس مش عايزه تتكلم في اي حاجه جوه، لكن مش هعرف ارقد مع ربنا. لو ظبطت مع ربنا هتلاقيه بيقول لك كلام غريب قوي ما تفهموش الا لو صدقت وفهمت انه بيكلم اللي جواك. بيكلم اللي جواك. المسيح يخاطب ما بداخلك، يرى ما بداخلك، شايفك متالم جدا، عارف شايفك ايه؟ هدومك مقطعه. بقعد اتخيل، طب افرض العكس، افرض شخص اتقابل مع ربنا قوي فعرف ان ربنا شايف اللي جواه، وشايف ربنا شايفه ازاي؟ شايفه مبهدل، شايفه متعور. وبعدين طلع قال ايه؟ انا جعان وعطشان وهدومي مقطعه. ممكن الناس اللي حواليه يحسوا مجنون، يقولوا مثلا مامته قاعده تقول حبيبي احنا ما قصرناش معاك في حاجه، احنا اكلناك، احنا بتاكل لحمه كتير، وبعدين لبسك حلو، انت ليه بتقول انك انت حد كار؟ هو بيتكلم في حته وهي بتتكلم في حته. يبقى واحد بيقول يا جماعه احنا تعبانين قوي، انتوا شايفين تعبنا، وبقيه الشله بتاعته حاسين انه في ايه، مالك في ايه، مالك ما احنا ماشيين كويس. هو بيتكلم على المستوى اللي ربنا بيتكلم فيه وهو بيتكلم في حته ثانيه. عايز اقول لك الست دي السامريه دي وهي ماشيه من عند المسيح وصل لها حاجه جواها، لان هو اتكلم جواها ولمسها جواها، وصل لها حاجه جواها غيرت حياتها، عمرها ما رجعت زي الاول. وانا عايزك يحصل معاك كده، وعايز يحصل معايا كده. عارفين وصل لها ايه؟ انا عارف كل اسرارك، انت غاليه قوي وجميله، انت جميله. الست دي لو كانت جايه وعلى علاقه مش مظبوطه رجعت بتدوس العلاقه دي، شبعت، جايه جعانه راجعه شبعانه، جايه مش حاسه انها حلوه راجعه حاسه انها حلوه. يسوع عايز يعمل كده فيك. يسوع بيقول لك انا عارف كل حاجه فيك، انا عارف انك انت جعان وعطشان وتعبان، انت جميل، انا ارويك من الداخل، انا بكلم جواك مش بكلم براك.
1: شكرا لمتابعتكم حلقة اليوم من شوية صراحة. بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم فيا كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية الأصحاح الرابع. وموضوع تأملاتنا هنا أصحاح أربعة وعدد 22. كان لإبراهيم ابنان. الموضوع بتاع الخدمة. والخدمة النهاردة الحقيقة يعني ليها هدفين، أو أنا تأثرت بنقطتين فيها. أول نقطة إنه لابد من طرد الجارية من حياة كل إنسان.

فيش حل غير كده. القصة اللي مذكورة في العهد القديم قصة عيلة بس، ايه عيلة ما فيش فيها يعني حاجة خاصة بناموس إلهي مثلا، هي عيلة بس طبعا ناموس إلهي مسيطر على العيلة دي. فاللي حصل فيها يروح يجي لنا في العهد الجديد ويقول لنا ده عشان نوصل أورشليم السماوية. ده انت تدوخنا الحقيقة. انا تأثرت جدا بهذه التأملات تحت هذا العنوان، كان لإبراهيم ابنان، كان لي ابنان وكان لازم يكون لي ابنان. هو كان لي أكثر من ابنين طبعا، بس هو ده المهم. الحكاية انه في اثنين حلوين يعني ما فيش احلى منهم في العالم، واحد ومراته، ومن عشيرة واحدة من بيت واحد، يعني من أب واحد لكن اختلاف الأم. والرب ظهر لإبراهيم لأنه بيقول له كلام أو أمر، والرب يعلم إبراهيم هيستجيب لهذا الأمر. اختبروا قبل كده، امتحنوا، ما نعرفش، لكن نعرف أنه صدر الأمر إلى إبراهيم. كانت شركة إيه إبراهيم مع الله قبل كده؟ ما نقراش كتير عن الموضوع ده، يعني أبوه بيتعبد الأوثان وعيلته كلها بتعبد الأوثان. اخرج من أرضك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك فتكون بركة. حاضر. فطلع إبراهيم بناء على هذا الأمر، قال لأبوه، أبوه قال له يطلع معك يا ابني. طلع مع أبوه، فكان أبوه هو قائد المحفل. فوصلوا إلى حاران، جزء من سوريا تقريبا، لأن أرام النهرين. وصلوا إلى حاران، وجدوا نهرين هناك والتجارة كويسة والجو كويس ويعني. فأبوه راح قعد هناك ما اتحركش، وبالتالي إبراهيم قعد معاه، بالتالي سرعت معاه، وطلع معاهم لوط اللي هو يبقى ابن أخو إبراهيم، لغاية لما ربنا قال ايه ده فيش فايدة، تعال بقى. خد مين؟ خد أبو إبراهيم. خد أبو إبراهيم، صار الصوت مرة ثانية لأبرام، اترك هذه الأرض، الأرض التي أريك. طلع إبراهيم وسارة ولوط طلع معهم، طلعوا معاهم. وصل إبراهيم هناك وفعلا الرب قال له، قال له دي الأرض اللي حدها لك. كمالة الحكاية إن سارة أصابها مرض قصر البصر والبصيرة، ده ما فيش علاج عنده ولا عند أي دكتور عيون في العالم خالص. عشان كده هاجر رأت ملاك الرب وقال إيه الرؤية، أنا في هذا المكان رأيت رؤية كانت قبليها. سارة ما بتشوفش خالص إلا حاجة واحدة بس، ان انقطعت امكانيه الولاده عندها، عند ساره، وسيدي قد شاخ وانقطعت الامكانيات للولاده، يبقى لازم تعملي ايه يا ساره؟ انا عارف انا اعمل ايه. امال يعني ربنا ودانا مصر ليه وخلى هاجر معرفش هدية ولا مش هدية ولا جابتها ازاي، وهاجر تجيلنا ليه؟ شفت الفن بقى؟ اهي هاجر جت عشان تجيب لي الوقت. مش عارف اقول عليك ايه، ده بولس قال عليك امنا الحرة، احنا قادر نتكلم. ابراهيم نعم، ايه رأيك؟ خد هاجر كإناء كده، بس إناء، بس إناء ممكن إيه؟ ممكن يخلف. أنا إناء مش ممكن أخلف، إناء ممكن يخلف. تخيلها، تخيلها سارة يعني ما أعرفش قالت له إيه، مش فاهم. فاللي تولده سارة يكون ابني أنا، ده إيه المعادلة الجميلة دي؟ دي معادلة في كل جيل من الأجيال ولغاية النهاردة شغالة، مش بس بحكايه الزواج دي، لا بحكايات تانية كتير قوي. انت مسيحي بس في الحته دي لانك انت ما تقدرش تمنعها عنك، يبقى يعني فوته بقى، فلته ايه المشكله؟ يعني ايه المشكله؟

احترس من الخطية الصغيرة، الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم. مرة واحد شبهها تشبيه، قال لك ايه ميزة الثعالب الصغيرة؟ الثعالب الصغيرة ميزتها انها تقدر تدخل من اي خرم، خصوصا لما يكون الثعلب عمره يوم مثلا، فيدخل من اي خرم كده في حياة المؤمن، وهو عامل ايه؟ ويقعد ياكل في المؤمن، ياكل ياكل ياكل لغاية لما الثعلب الصغير ده بقى ايه؟ يملى المؤمن، ما يقدرش يطلع من الخرم، مش هيطلع خالص الا لو جاهد المؤمن الجهاد الحسن. ثعلب صغير يمكن أن يفسد شخص، شر واحد يفسد أمة، مذكور في سفر الأمثال ما شابه ذلك. حاسب من الحاجات الصغيرة اللي إيه يعني يجرى إيه والنهاية إن لم يكن الإنسان ابن لله جحيم رهيب أبدي، وإن كان ابن لله هيضرب لما يدوخ في الدنيا وهيبقى آخر واحد في الأبدية زي لوط. فوافق إبراهيم، وبعدين الحكاية ما مرش عليها إلا شهر مثلا، ما هي الحبل عزله كام يعني، شهر وبقت هاجر تبص لإيه لسارة يا عرة، أنا متأسف كده ما قالش كده، لكن صغرت في عينيه، يعني أنا الكبيرة، أنا اللي حليت مشكلة إبراهيم، أنا اللي أنت اخترتيني عشان أحل المشكلة اللي ربنا مدها الكيش. ده كلام كتير قوي عند هاجر تقوله، وقالته بعينيها مش لازم بالكلام، ودوكها جننت ايه الحل؟ ازله تزليها ليه؟ طيب يا ستي فكر تزليها ليه؟ هي قالت لك حاجه؟ هي طلبت ابراهيم تيجي؟ طلبت حاجه منك؟ لا ما طلبتش. امال مين اللي طلب حاجه انت؟ طب ما تزلي نفسك، بتزليها ليه؟ وحاجه في منتهى العجب، الانسان اللي بيبقى ابن ربنا ياخد على ربنا ممكن يعمل غلط زي كده؟ بتزلي انسانه ليه؟ ما هو الخطأ التي فعلته؟ لا الخطأ أنا فعلته لكن بزل واحدة تاني، ده إجرام إيه يا سارة؟ ده كان نظرة الله، عشان كده أغلب أبار بترول في العالم تبع هاجر، لأن ربنا قال إنها لإبراهيم أنا حبارك إسماعيل، ما تخافش حباركه، مش بس عشان إبراهيم قال له، لا علشان سارة زلت هاجر، ده ظلم، الله لا يقبل الظلم على أي إنسان. فتجرأ وقال ربنا يا ليت إسماعيل عيش أمامك، خلاص احنا خلصنا بقى ايه قصة الإيمان دي، تعبتنا أول، يا ليت إسماعيل يعني فوت حكاية إسحاق دي، ما تتكلم مش ما عرفش اسمه ايه، هو فوت حكاية الواد ده من سارة، لأنه مستحيل، هل يستحيل على الرب شيء؟ الحقيقة لا، بس يعني ازاي يحصل يعني؟ جه فعلا إسحاق بقى في زمان الحياة 9 أشهر، يعني جه إسحاق كان طبعا مباغته، فسمته سارة إيه؟ طبعا كلكم عارفين إسحاق ليه؟ إسحاق يعني يضحك كده، يضحك بهلوسة، مش هلوسة يعني بضحك ليس من الدنيا هنا. ليه؟ لأن الله صنع بي ضحكا، ده كل واحد يضحك، أسرة ترضع بنين لإبراهيم هو ده هنا بيستخدم بولس الرسول في تفسير الأمر، دي القصة اللي حصلت زمان. يفسرها لنا بقى بولس الرسول، يقول لنا يا جماعة القصة دي كان لازم تكون، هي مش فقط بس على شعب الله المختار والشعب الثاني بتاع إسماعيل، أيوة صحيح، ولغاية دلوقتي واضحة جدا زي الشمس، كلام الكتاب المقدس 100% صح، ولا كلمة مستحيل تكون في كلمة غلط، واللي قيل من آلاف السنين بنشوفه دلوقتي،

إن الموضوع مش قصة تاريخية، مش حدث تاريخي واللي زرعه الإنسان هو اللي بيحصده، لا، الموضوع حقيقة إلهية حطتها لكم في حدث عملي تعيشوه عشان تعرف إيه اللي بيجرى جواك يا لطيف وإنت، وأقصد المؤمنين كلهم بيجرى جوانا حاجة، جوانا حاول أذكر أشخاص وبعدين هقول إيه ده، جوانا إسحاق وجوانا إسماعيل، جوانا الوحشية بتاعت إسماعيل وجوانا الضحك بتاع إسحاق. إسحاق يعني يضحك، إدك إنسان وحشي، ده إيه ده وإيه ده؟ الوحشية من الجسد المتوحش الذي يسكن فينا جميعا، الجسد ضد الروح. يضحك ده الإيمان، ده عمل الله، دي معجزات الله في حياتنا، نحن ربما زي سارة ما قلش عنها لأن احنا نظر لنا الرب شيء أفضل لكي لا يكمل بدوننا، في عناية الرب بنا، في معجزات الله معنا، في تعاملات الله معنا. ففي داخل الإنسان فينا إسماعيل ممكن يكون شرس جدا، زي ما قرينا إنه ابن الجاري يعمل في رسالة غلطية يضطهد ابن الحر. ممكن يكون ناعم قوي زي ما ذكر في سفر التكوين، كان إسماعيل بيعمل إيه مع إسحاق؟ يمزح، والمزحة مصيبة والاضطهاد مصيبة. تأثير الجسد على الروح ممكن يكون ناعم قوي، ناعم قوي، جلسات ضحك مثلا مع الأشرار، جلسات نقد للآخرين، جلسات عين شريرة بدم خفيف، ده كله مزاح. إيه أنا عملت؟ أنا مزاح، بس ده مزاح، مزاح إسماعيل مع إسحاق اللي بعديه اضطرد إسماعيل. ممكن يأتي بوحشية، بغضب، بثورة، بكراهية، ممكن يصل إلى طلب إماتة، ده إيه ده؟ ده إسماعيل اللي فيا وفيك. يقول أنا بولس قال في الكتابات، يعني مش بس في غزة الغلط، بالروح تميتون أعمال الجسد. إحنا جوانا الاثنين، كان لإبراهيم إيه؟ ابنان. طب أنا أمنت بالمسيح، نعم أمنت بالمسيح، أي تم فيك الوعد إن نسل المرأة يسحق راسك يا حية. يعني إيه؟ يعني الموت اتشال من عليك، الموت الأبدي ده حالل على كل من لم يؤمن بالمسيح، لكن أنت كمؤمن اتشال من عليك. إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد اللي هو إيه؟ مولود حسب الجسد اللي هو شغل إسماعيل، بل حسب الروح اللي هو إسحاق، أي بالإيمان. بالإيمان نخلص، لا بالعيان. كل من يؤمن بالابن له حياة أبدية، كل من لا يؤمن يمكث عليه غضب، غضب الله قبل ما يؤمن، فالغضب يبقى قاعد ما يروحش. طب احنا قبل الإيمان الغضب كان موجود، الإيمان طير الغضب، له حياة أبدية. الغضب راح فين؟ انتهى، ما أنا شلته عنك على الصليب. مش انت امنت بيا وامنت بالدم انا سفكته لاجلك؟ مش انت امنت بالمسيح يسوع؟ لا شيء من الدينونة الان عليك، انت حر، حريه مجد اولاد الله. ما تخليش الجسد يشتغل فيك تاني يا اخ. كان لابراهيم ابنان، واحد من الجارية والآخر من الحر. إيه جارية وحرة هنا؟ جارية يعني إيه؟ جارية يعني مشتراه،

وحره برضو مشترى. ايه ده؟ ايه تبقى جاريه؟ لا، لان الجاريه مشترى من الشيطان. ليه؟ ما هو اشترى ادم وحواء، وبعدين ادم وحواء قعدوا لحظات في ذل رعب، رعب مع الله، لسه ما طلعوش من جنه عدن اثناء المحاكمه، رعب. امتى رجع لهم السلام؟ لما ألبسهم الله أقمصها من جلد، مع أنهم اضطردوا، لكن اضطردوا في سلام. إيه الرعب ده جاي من فين؟ من حكم الله لآدم، قال له يوم أن تأكل منها موتا تموت. إذن النسل البشري كله راح، لأن أجرة الخطية هي موت. دلوقتي مفروض آدم يموت وحواء اللي هي منه تموت، خلاص انتهى الموضوع. لا، ما حصلش كده. ما حصل ايه؟ حصل انه حكم الرب حكم معين، معناه في اجل جاي نسل المأنة هي هتخلف. ايوه، في اجل جاي، في مده مضافه لحياه ادم ومده مضافه لحياه حواء، لان في نسل جاي. الكلام ده جميل قوي، بس ده ازاي؟ ازاي؟ لاجل شفاعه دم يسوع المسيح المعروف سابقا قبل تأسيس العالم. الدم اشترى لكم الحياة ويديكم فرصة لكي تؤمنوا، ولما تؤمنوا تأمنوا، يبقى ليكم الأمان. ما أمنتوش تهلكوا، وده اللي حصل مع كل فرد فينا. أغلب البشر، في طبعا في اللي بيتولد ميت، ربنا يعرف يروح فين، لكن أغلب البشر بيعيشوا حياة على الأرض إن عرفوا الرب أثناءها. يا دار ما دخلك شر، الشر يطلع يبعد، يبقى الإنسان مشترى من الله. اشتريتم بثمن، يبقى الإنسان عبد لله، اشتريت بثمن. المصلوب دفع ثمن خطاياي، لذلك أنا مستمتع بحرية مجد أولاد الله، لأني قبلت دمه كفارة لي، قبلت دمه غطاء لي. أما الثاني ده ما صلبوه خالص، صدق. كان لإبراهيم ابنان، واحد من الجارية والآخر من الحرة، لكن الذي من الجارية ولد حسب الجسد. يعني حسب الجسد يا بولس؟ طب يعني ما حسب الروح؟ احنا فاهمين، بس يعني فسر لنا شويه. يعني كلها عباره عن افكار شيطانيه في ذهن ساره المؤمنه. ايوه صح، مصيبه يا اخي، صحيح. افكار شيطانيه جات في مخ ساره المؤمنه. ساره دي واحده من جهود الايمان، دخلها في يوم من الايام افكار شيطانيه وخربت بيتها بايديها، واتخانقت مع ابراهيم، وتعاركت معاه، واتخانقت مع هاجر. ايه هو ده؟ لما كل شيء في البيت بقى تموت، لدرجه ابراهيم من كتر ما هو اتفلق منها قال لها جارتك عملت عزاء، وده غلط، تعمل مش انت وافقت برضه ولا ايه؟ انت مسؤول اخر. هي اللي قالت عملت عزاء بقى، قول لها ما تضطهديش، ما فيش فايده. كل ده عشان ربنا يقوي الجسد ويجعله فعال في امتحان المؤمنين، لأن احنا بعد المسيح يسوع صارت لنا أكاليل رهيبة. لذلك ينبغي أن يمتحن المؤمن يوصل فين. بعد الإيمان وصل قياس القامة اللي احنا بنتقاس عليه إلى قياس قامة ملء المسيح. عشان توصل فوق يبقى تقاوم قد ايه؟ ثلاث تعريفة، خمسة ساغ، $100؟ ما يقبلش الرب كده. لكن بلايين بلايين الأفعال ضد المسيح، وتقف ثابتا لأنك آمنت إيمان حقيقي ثابت راسخ في المسيح. لذلك يقول كتاب مقدس أن كل الذين يعيشون بالتقوى يضطهدون. ما فيش واحد

لا يضطهد. عشان كده المؤمن اللي بيدور على الراحة انت خربان، لانك لا تضطهد. الناس كلها بتمدحك، حتى الاشرار والكذابين والزنا والزواني. يا سلام، ده دمه خفيف. ما هو مننا بقى، ما هو مؤمن، ما هو مش منهم قوي، لكن بيجاري، يعني بيجاري الجو. لكن كل الذين ان يعيشوا يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع، ده نص الايه، يضطهدون. ولما تكون مضطهد افرح. الذي ولد من الجارية، ولكن الذي من الجارية ولد حسب الجسد. كل أفكار جسدية والنهاية جسدية والنهاية خراب والإنتاج إنسان وحشي. بس مع ملاحظة، مش كل المسيحيين أولاد حرة، لا، ده المؤمنين بخلاص المسيح اللي هم تحرروا من سلطان إبليس وصاروا خاضعين تماماً للذي اشتراهم بدمه الثمين. دول الحرة، مش اي واحد اسمه بطرس اسمه حر، لا ابدا، ياما في بطارسة كتير في السماء، متأسف، في جهنم. اما الذي من الحرة اللي هو مين؟ اسحاق. ده ايه بقى؟ مين اللي ولده ده؟ سارة ولا ابراهيم ولا مين كان عنده ايمان؟ يقول لنا الكتاب صراحة، قبل ميلاد اسحاق، لما أنا جيت أقول لهم عن إسحاق بعديها بحوالي 25 سنة، ربع قرن من الإعلان الأول، كم واحد ضحك؟ سارة؟ لا، مش سارة بس، إبراهيم. بس أنت باختصار، أما أنا بقول للجسم عجارة، يعني أنا إبراهيم أصل حبيبي، ما أحبش أشهره قدام مراته، يعني ربنا برضو يعني ليه نظام في الكلام، يوبخ بس ايه يوبخ، يعني اللي هو تقدر توصل للكبير بصوره صغيره. فلما ضحك ابراهيم ما قالش حاجه للرب، ضحكت ساره، لماذا ضحكتي؟ وقصه، عشان اسمع انت، اسمع اسمع انت، الاثنين ضحكوا، كم واحد مصدق؟ اذا كان الاثنين ضحكوا كم واحد مصدق؟ ولا حد. لكن ابراهيم بالايمان. لأنه هو بيضحك بس مش من قلبه، ده انغلاب جسد عليه، لكن هو قلبه مؤمن. وسارة كانت مؤمنة أيضا بالإيمان، أخذت قدرة على إنشاء نفس. لكن طوبى للمؤمن اللي يسمع كلمة الله بالروح يميت أعمال الجسد. يبقى الإنسان هنا خاضع للروح اللي بيقودوا الروح القدس. أولئك هم أبناء الله المنقادون بروح الله. هذا هو المؤمن الأمين اللي هيقول له الرب، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. نلخص الموضوع، الناس عند الرب عبارة عن نوعين، ولاد جارية أو ولاد حرة، مستعبدين للشيطان بأي صورة من الصور. والمكان الثاني أولاد الحرة، أولاد الحرة اللي هم تحرروا من الخطية بالطريق الواحد للحرية الذي هو كفارة المسيح. إن قبلت هذه الكفارة عنك تخلص، ما قبلتهاش أنت هالك. أما المؤمنين فالدرجات رهيبة جدا في أورشليم السماوية. جهنم وصفها في الكتاب المقدس ممكن تعني الكرة الأرضية ومليانة حطب، والنفخة هيشعلها المسيح وهو جالس على العرش الأبيض العظيم، ونفخة الرب تشعلها، كومة من الخشب وكومة من الكبريت وكومة من كل المواد الحارقة اللي هي موجودة في باطن الأرض حاليا، والنفخة الإلهية تشعلها، وفيها كل البشر تجتذب كل الخطاة، مش البشر ده، كل الخطاة الأشرار. أما في أورشليم السماوية فيقول لك مقاسها ليه؟ عشان كل واحد

ليه مقياس فيها، ليه مقياس فيها. المقاس الرئيسي لأورشليم حد فاكره كام؟ 12,000 غلوة. طب ايش معنى 12,000 غلوة؟ كل شيء 13، ايه رأيكم؟ طب ما زود شوية خليه 20. ايش معنى 12,000 غلوة؟ هو رقم 12 في كل حاجة في أورشليم. هي البيبان 12 والأسس 12. ليه؟ دول اللي استخدمهم الرب في العهد القديم أسباط، وفي العهد الجديد رسل. دول أساس الإيمان، فاختار رقم الأساس اللي هو الأساسات هي 12 أساس، والأبواب 12 باب أن هي اسمها العهد القديم، والارتفاع 12,000 غلوة. يا ترى أنت فين من دول؟ مش هتعرف إلا لما توصل، مش هتعرف إلا لما توصل يا حبيبي يا ربي، يا حبيبي يا ربي. لكن ليكن الروح مسيطر عليك حينئذ تصل إلى أبعاد رهيبة جوار المسيح. قياس قامة ملء المسيح 12,000 غلوة. مستخدم الرب كلمة 12 التي هي لبشارة العهد القديم في الأسباط والمؤمنين، وأيضا في رسل المسيح الاثني عشر. ولله كل المجد الأبد.

في لوقا 5 اصحاح لوقا اصحاح 5 بيحكي عن شبكة اتقطعت وسفينة بتغرق أو سفينتين بيغرقوا، بس not in a bad sense، يعني مش بمعنى وحش إنه دي حاجة وحشة، بس من كتر البركة اللي الرب عملها، من كتر المعجزة اللي الرب عملها، الشباك اتخرقت والسفينتين ابتدوا يغرقوا، والرب عمل أمر عظيم في حياة بطرس. الكتاب بيقول إنه كل حاجة مكتوبة مكتوبة عشان فيها دروس روحية لينا، عشان أنا وإنت نلمس نفس الرب ونختبر نفس الاختبارات في حياتنا، نختبر بركات الرب المفاجئة، نختبر بركات الرب العظيمة، حتى لو في أوقات ليل طويل ضلمة ما فيكوش حاجة، أوقات ناس بيتسرق إيمانها في وقت الليل ده، بس مش عارفين إنه بعد وقت الليل ده الرب معد نهار في بركة وفي خطة إلهية. فما تسمحش، يعني بطرس قال إنه طول الليل أنا ما طلعتش ولا حاجة، ما مسكتش ولا حاجة، وده ممكن يخليه يفقد إيمانه، بس الحقيقة إنه الرب كان مرتب له حاجة في الصباح فيها مجد هو ما كانش شايفها وما كانش عارفها. فبنتوقع دايما، لأننا عارفين الرب إنه بعد أي وقت ليل طويل ظلمة تعب حالك، ما فيش رجاء، إنه الرب مرتب في النهار لنا بركة. أمين. عايز أشارك بحاجة معنا في القصة دي، في حاجة في القصة دي بتطلق البركة. عايز أقولك إنه بطرس والصيادين اللي معاه وتلاميذ الرب الصيادين ما كانوش أشخاص متدينة، ودي حاجة عايز أركز عليها، عايز أركز على التدين. ما كانوش أشخاص متدينين، لأنه ما كانوش من الكتبة ولا الفريسيين، لكن كان ناس بسيطة، يتقال عنهم عديمة عميان وعديمة العلم، يعني ناس مش متعلمة، ناس عمية، ناس بسيطة جدا ومش متدينة. تعرف ده لأنه أبسط القواعد اللي كان المتدينين في الوقت ده ما كانوش بيعملوها، يمشوا يوم السبت يفركوا السنابل ويأكلوها، ما كانوش متدينين. بس كان فيهم حاجة رائعة، وهي اللي أطلقت معجزات الرب، والمفتاح ده هو اللي أطلق المعجزة. يعني لوقا 5 تقرأ عن المعجزة، بس قبليها في بداية القصة تدرك إيه المفتاح اللي بيطلق المعجزات في حياتنا، والمفتاح ده هو الطاعة. كلنا عارفين في القصة دي، دايما لما بتأمل في القصة دي، إنه لما الرب قال له إلقوا شباككم للصيد، هو رمى شبكة وأطاع الرب طاعة ممكن حتى جزئية. الرب قال له ارمي شباك، رمى شبكة واحدة وشاف مجد الرب، شاف اختراق من الرب. بس الرب لفت انتباهي وأنا بقرأ في الأسبوع ده للقصة، إنه لمفتاح الطاعة في الأول. القصة بتحكي، قصة فيها ثلاث مشاهد. أول مشهد الرب شاف السفينتين والجموع حواليه، وأول حاجة قال للبطرس ادخل ابعد عن البر حاجة بسيطة، وقف يعلم الجموع من السفينة. تاني مشهد بعد ما خلص التعليم، تاني مشهد قال البطرس ادخل للعمق وارمي الشباك، والحوار تعبنا، وبعد كده سمع كلام الرب ورمى وملأتها في الغرق. تالت مشهد بطرس لما شاف ده خر عند رجلين الرب وقال له يا رب اخرج من سفينتي لأني رجل خاطئ. بطرس من الشخصيات اللذيذة اللي بتحب أتأمل عليها، دايما عنده contradiction كده في الكلام، يقول حاجة وعكسها. يعني لما الرب يقول له اسبح وكل وينزل الملك

الآية اللي مليانة الحيوانات يقول له كلا يا رب، يعني جملتين عكس إيه بعض مش كده، يا رب وبعد كده بيقول له إيه لأ لأ يا رب، فالكلمتين عكس بعض. هنا لما شاف مجد الرب أول حاجة قال للرب إيه، قال له يا رب إيه اطلع بره بره السفينة.

الناس، قصة رائعة، قصة متكاملة من البداية لغاية لما شخص اختبر مجد الرب في حياته الشخصية، في الرب بيسدد الاحتياجات بطريقة سوبر ناتشورال، في الرب اللي بيدعوه دعوة رائعة. كلنا عارفين قصة بطرس بعد كده اصطاد الناس ومن الرسل ويربح آلاف من النفوس. قصة رائعة متكاملة من أولها لآخرها. بس عايز أقول أنه اللي أطلق القصة دي، وده المفتاح اللي عايز أقوله، دايما الحياة مع الرب مش حياة تدين، لكن حياة طاعة للرب، حياة طاعة للرب. والطاعة دي هي اللي بتطلق المعجزات. بس عايز أقول أنه مش الطاعة، مش عايز أركز على جزء أن الرب قال له ارمي الشباك فرمى الشباك، لكن جزء الطاعة اللي عايز أركز عليه أنه في البداية خالص الرب قال له إيه؟ قال له ابعد، دخل السفينة وقال له ابعد قليلا عن البر. المفتاح ده هو اللي فتح الباب في حياة بطرس، أنه بطرس يشوف معجزات في مع الرب، ويشوف أنه ليه دعوة من الرب. حاجتين حصلوا بعديها، أنه شاف مجد الرب في حياته الشخصية في تسديد احتياجاته، وشاف مجد الرب في دعوة الرب على حياته. بس المفتاح اللي أطلق ده هو البداية البسيطة، الطاعة في حاجة بسيطة جدا ملهاش علاقة بأي حاجة تانية، لا ليها علاقة بأنه يحصل معجزة في حياته، ولا ليها علاقة بأنه يحصل حاجة في الدعوة بتاعته، لكن الرب يكلمه في حاجة بسيطة جدا وقال له أنا محتاج المركب بتاعتك، اديني ده، خليني أستخدم المركبة بتاعتك. ولأنه أطاع الرب في الأمر البسيط ده، الرب استخدم ده. عارفين كم القصص اللي بتطلق الاختبارات الواحد اللي بيسمعها، اللي بتطلق عمل الرب الضخم في حياة الناس، أوقات نربطها بحاجات تانية، بس هي الحقيقة مربوطة بطاعة الرب في أمور بسيطة وأمور عملية وأوقات أمور مادية. إن الرب يطلب منك أنا محتاج ده اديهوني، وتطيع الرب في ده هو اللي يطلق بعد كده حتى دعوتك. عارفين كم قصص من رجال الله اللي بيحكوا إنه البداية في حياتهم إزاي أطاعوا الرب في حاجات بسيطة صغيرة وأمور حتى مش مرتبطة بالأمور الروحية لكن أمور مادية، لكن طاعتهم للرب هي اللي أطلقت يشوفوا مجد الرب في حياتهم، ويشوفوا مجد الرب في دعوة الرب واستخدام الرب ليهم. أمين. فارق معايا جدا المفتاح ده، عايز أسيب معاك المفتاح ده، طاعة الرب، طاعة الرب، إنك بتسمع صوت الرب، الرب عايزني أعمل ده. مش المفتاح، التدين يقولك إنه المفتاح هو المجهود الكتير، المفتاح إنك تعمل كتير كتير كتير كتير، ده التدين. وأوقات المعنى اللي الرب شغلني بيه، أوقات بنبقى متدينين so busy بالأمور الروحية، بالخدمة، حضور اجتماعات، حاجات كتيرة جدا، لدرجة إنه ما عندناش سبيس، أي مساحة في حياتنا إني أسمع الرب وأطيع الرب. الرب عايز مني إيه؟ أنا ماشي في تراك موجه مرتب وعارف هعمل كذا وكذا، ما عنديش مساحة أصلا الرب يكلمني هو عايزني، عايز مني إيه الحاجات البسيطة. اتعلم إن الحياة الروحية الدرس الأساسي فيها ببساطة ملخصها hearing and obeying، إنك بتسمع صوت الرب وبتطيع صوت الرب. التدين يركبك على تراك، اجري اجري اجري، اعمل اعمل اعمل اعمل. بس الحياة، عشان كده بقولك بطرس ما كانوش من الأشخاص المتدينة، لكن كان من الأشخاص اللي لما الرب يكلمها يطيع الرب، وهو ده المفتاح للدعوة مش التدين. الكتاب بيقول الاستماع أفضل من الذبيحة. تاني أقولها، الاستماع hearing and obeying، إني أسمع وأطيع الرب أفضل من إني أقعد أقدم إيه ذبائح. أوقات نعمل كده. وعايز أقولك حاجة تانية، أوقات سريعا كده هقول معنى تاني، أوقات مش بس الاستماع أفضل من الذبيحة، لكن أريد رحمة لا ذبيحة. نفس المعنى، ممكن تبقى شخص ماشي في تراك خدمة خدمة خدمة خدمة خدمة خدمة، بس جزء الرحمة من حياتك ممكن يقع من كتر ما أنت مشغول وبيزي ومرتب وبتعمل. هديلك مثل، مثل زي ما الشخص اللي كان نازل وقع بين لصوص جرحوه، لما عبر إيه؟ عبر لاوي وكاهن، مش كده؟ دول مشغولين بإيه؟ موجهين. احنا عندنا تراك، عندنا تك تك، خدمة خدمة خدمة خدمة خدمة. لما قابلوا في الطريق بتاعهم واحد تعبان ومحتاج، عملوا معاه ايه؟
ما عملوش حاجة. ليه؟ لأنه they

are so busy يقدموا ذبايح او يخدموا الرب لدرجه انه اللي في طريقهم ده التعبان ما وقفوش يحسوا بيه وما وقفوش يساعدوه. اريد رحمه لا ذبيحه. الاستماع خير من الذبيحه. اوقات لازم يبقى اولويات ربنا هي اولوياتنا. امين. عشان كده فرق معايا القصه دي، اني عايز اقول لك الاستماع افضل من الذبيحه. نمي الاستماع والطاعه في حياتك، نميها، اهتم انك بتقعد قصاد الرب، ويا رب اللي انت مهما قال لكم فايه فافعلوا، يا رب اللي انت هتقوله يا رب انا هعمله. جدولي سو بيزي حتى بالامور الروحيه، لكن يا رب الاهم اني اسمع صوتك واطيعك. عايزين نتنقل من تراك الجري جري، تدين تدين تدين، لاني بسمع صوت الرب. حاجه بسيطه اطلقت انه يحصل في حياه بطرس معجزه ضخمه. الرب طلب منه طلب بسيط، اديني السفينة بتاعتك، سلفها لي وقت أوعظ من خلالها. أول لما عمل كده، ده اللي فتح الباب بعد كده إنه يشوف فيض، يشوف سفينة مليانة، شباك مليانة للآخر بسبب طاعته للرب. رسالة تيموثاوس، تعالوا نقرأ فيها كده آية مع بعض. بولس وهو بيتكلم عن تيموثاوس، والرسالة الثانية موجودة في الرسالة الأولى الإصحاح الأول والرسالة الثانية الإصحاح الأول، بيقول كده: أشكر الله أعبده من أجدادي، أذكرك بلا انقطاع، مشتاق أن أراك، ذاكرا دموعك لكي أمتلئ فرح، إذ أتذكر الإيمان العديم الرياء. نفسي أحط خط تحت، مش بس إيمان، مش بس بيقول أنا مؤمن، مش بس عنده الليبل من بره او التيكت من بره كده ده حد مؤمن لان جاء في وقته وحط ثقته وعرف عن الرب وحط ثقته، بس حياته بتشهد انه الشخص ده مؤمن حقيقي، بتشهد انه الشخص ده بيتبع الرب فعلا، بتشهد انه ده تلميذ للرب، انه في حياته فعلا بيتبع الرب، في تكريس في حياته، في شهاده انه ده حقيقي ماشي مع الرب وعايش من أجل الرب وبيتغير لصورة الرب في حياته. بتشهد أنه إيمانه بلا إيمانه ما فيهوش إيه؟ ما فيهوش رياء، إيمان حقيقي، عايش فعلا الإيمان ده، مش مجرد أنه اسم من بره لكن عايش حقيقي الإيمان ده. تعالوا نقرأ مع بعض من رسالة تسالونيكي الأولى، كمان حط المعنى ده. بولس بيكلم رسالة تسالونيكي، ورسالة تسالونيكي دي فيها رسالة، الجزء ده من زمان جدا، من سنين طويلة جدا بشعر انه في رسالة للكنيسة هنا. بيبتدي يقول كده، بيكلمهم انهم برضو نفس المعنى، انهم مؤمنين حقيقيين، جينوين، ناس حقيقية، ناس حياتها بتشهد عن ايمانها في الرب، مش انه من بره مكتوب عليه مؤمنين ومن جوه الدنيا مليانة لخبطة وحياتهم ملخبطة، لا. فبيتكلم عن أمور بيمدحهم فيها. نشكر الله كل حين من جهة جميعكم، ذاكرا إياكم في صلواتنا، متذكرين بلا انقطاع، بص بقى يتكلم عن إيه، عمل إيمانكم، تعب محبتكم، صبر رجاءكم ربنا يسوع المسيح. بيفتكر دايما فيهم الصفات دي، ربنا يسوع المسيح أمام الله وأبينا عالمين أيها الإخوة المحبوبون من الله اختياركم، أن إنجيلنا لم يصل لكم بالكلام فقط بل بالقوة أيضا وبالروح القدس وبيقين شديد، كما تعرفون أي رجال كنا بينكم من أجلكم، وأنتم صرتم متمثلين بنا وبالرب، إذ قبلتم الكلمة في ضيق كثير بفرح الروح القدس، حتى صرتم قدوة لجميع الذين يؤمنون في مقدونية وأخائية، لأنه من قبلكم أذيعت كلمة الرب ليس في مقدونيا وأخائيا. دي الآية اللي أنا دايما مشغول بها للكنيسة، من قبلكم أذيعت كلمة الرب ليس في مقدونيا وأخائيا فقط بل في كل مكان أيضا، قد ذاع إيمانكم بالله حتى ليس لنا حاجة أن نتكلم شيئا، لأنهم يخبرون عنا أي دخول كان لنا إليكم وكيف رجعتم إلى الله من الأوثان لتعبدوا الله الحي الحقيقي وتنتظروا ابنه من السماء الذي أقامه من الأموات يسوع الذي ينقذنا.
من الغضب الآتي. الآية دي بتكلم، الجزء الأولاني بيتكلم أنه بولس بيشهد أنه المؤمنين اللي في الكنيسة مؤمنين حقيقيين،

ولو انت تعرف بولس كويس، بولس مش بتاع مجاملات، بولس بيقول الحق بوضوح. حتى لما بطرس غلط وقف وقاومه قصاد الجميع، لانه بولس مش بيجامل حاجه على حساب الحق، بولس بيكلم الحقيقه دايما. لما يقول تيموساوس انت ايمانك صريح، ايمانك ما فيهوش رياء، يبقى هو بيقول الحقيقه، يبقى تيموساوس ده شخص حقيقي فعلا، تلميذ حقيقي للرب. لما يكلم اهل تسالونيكي ويقول لهم انتوا ناس حقيقيه واحنا بنشهد بده، يبقى الكنيسه دي كنيسه حقيقيه والناس دي ناس حقيقيه. بولس مش بيجامل. في غلاطيا مثلا ابتدى يقول لهم ايها الغلاطين الاغبياء لما كانوا عايزين يرجعوا للناموس، كورنثوس يقول لهم انه انتم اطفال، انتم جسديون، مش قادر اديكم طعام قوي. مش بيجامل، بيتكلم الحقيقه، حتى مع انه شايفهم انهم ما زالوا في المسيح يسوع قديسين، بس مش بيجامل. فبولس بيكلم الحقيقه وبيكلم رساله تسالونيكي انهم حقيقيين. ازاي تعرف ده؟ لانه بيلوم ببساطه جدا انه انتوا في حياتكم في ثلاث حاجات، في ايمان ومحبه ورجاء، متذكرين بلا انقطاع عمل ايمانكم، تعب محبتكم وصبر رجاءكم. في ملامح ذكريات بولس، بولس هو وسطهم شاف في حياتهم الامور ده، شاف ان عندهم ايمان، شاف ان عندهم محبه، شاف ان عندهم رجاء، وشاف ده وقال انتوا ناس حقيقيه لان الحاجات دي موجوده في حياتكم. في حياتكم ايمان، وفي حياتكم محبه، وفي حياتكم رجاء. دايما الكتاب بيربط، لما يتكلم في ليمون يقول ذاكرا ايمانك ومحبتك، دايما الايمان والمحبه. وفي رساله تيموثاوس بعد شويه بيطمن ايمانهم ومحبتهم. دايما الكتاب بيقول عن حاجات محدده بتشهد انا مؤمن حقيقي ولا لا، والحاجات دي الإيمان والمحبة أساسهم، الإيمان والمحبة والرجاء. ويتكلم في رسالة كورنثوس الأولى 13 في آخر عدد يقول كده، أما الآن فليثبت الإيمان والرجاء والمحبة، ولكن أعظمهن إيه؟ المحبة. يعني ثلاث حاجات مهمين جدا في حياة المؤمن، وأهم حاجة فيهم هي إيه؟ المحبة. دي الحاجة اللي بتشهد المؤمنين حقيقيين. فهنا يقول لهم عندكم إيمان وعندكم محبة وعندكم رجاء، بس مش بس عندكم رجاء فأنتم عندكم الثلاثة دول فأنتم حقيقيين، لكن عندكم الثلاث حاجات دول في حياتكم حقيقية. وأنا بشاركة كده نفسي يبقى عندك غيرة أنه أنا عايز أكون حقيقي، أنا عايز أكون في حياتي الصفات دي. زي ما كنا بنقرأ في رسالة بطرس من فترة وهو بيتكلم كده أنه أنتم شركاء الطبيعة الإلهية، أنتم عندكم المواعيد العظمى ومكانة المؤمن، حاجة رائعة، عمال يرفع ويشجع في المؤمن. بس يكلموا بعد كده أنه رائع، علشان السبب ده بقى، عشان أنتم عندكم كل ده، لذلك قدموا في إيمانكم إيه؟ يتكلم، يبتدي يقدم، قدموا في إيمانكم فضيلة، فضيلة معرفة، المعرفة تعفف، التعفف صبر، صبر تقوى، في التقوى مودة أخوية، في المودة الأخوية محبة، هذه إن كانت فيكم وكثرت. يعني خليكم عندكم امتيازات رائعة، بس محتاجين إن أنتوا تعيشوا الحاجات دي وتبقوا ناس حقيقية. ده وقت بقى أنك أنت عندك ده كله، أنت تتغير، أنت في حياتك تكون حد حقيقي، وده الرسالة. فبيقولهم عن ثلاث حاجات دي، بس كل حاجة فيهم مش بس بتشهد أنها حقيقية، أنهم حقيقيين، لكن كل حاجة من الثلاث حاجات دول حاجة حقيقية عندهم. يعني مثلا لما يتكلم عن الإيمان ما يقولش، ما قال لهمش كده متذكرين بلا انقطاع إيمانكم ومحبتكم ورجاءكم، لا، لكن قال متذكرين إيه؟ متذكرين عمل إيمانكم، تعب محبتكم، صبر رجاءكم. يعني هو شايف العمل اللي بيشهد عن الإيمان، شايف التعب اللي بيشهد عن المحبة، شايف الصبر في حياتهم لأنه عدوا بضيقات واضطهادات ومقاومة وظروف صعبة، وفي كل ده هم عندهم صبر. فكل الحاجات دي حقيقية، الإيمان حقيقي، المحبة حقيقية، الصبر حقيقي، فالحاجات دي بتشهد أنهم مؤمنين حقيقيين. عايزين كده نقول للرب يا رب عايزين نكون مؤمنين حقيقيين، مش بس الشكل، مش بس الصورة من برة، لكن يا رب عايزين نبقى ناس حقيقية. عمل إيمانكم، الكتاب بيقول إنه إيمان بدون أعمال إيه؟ ميت. يعني مش عندهم إيمان بس، لا، عندهم عمل الإيمان، عندهم حاجة بتشهد إنه الإيمان ده حقيقي. زي ما رسالة يعقوب بتقول كده إنه أريك بأعمالي إيه؟ إيماني. يعني حياتي بتشهد إنه الإيمان اللي في قلبي ده إيمان حقيقي،
لأنه في عمل الإيمان، تعب

0: المحبة. الكتاب بيقول لا نحب بالكلام واللسان لكن بإيه؟ بالعمل والحق. يعني من محبة مش أشواق، مش مشاعر حلوة أنا بظهرها، لكن في حاجة بتشهد إنه في حياتي إنه عندي محبة، يبقى في تعب المحبة. هو شاف التعب اللي بتظهر المحبة، هو شاف العمل اللي بيظهر الإيمان، هو شاف الصبر اللي بيظهر إيه؟ بيظهر الرجاء في حياتهم. فقدر يقول كده المؤمنين في تسالونيكي دول مؤمنين إيه؟ مؤمنين حقيقيين. ونفسي النهاردة كده نقول للرب عايزين نكون مؤمنين حقيقيين. ده أكتر حاجة بتشهد لما تدرس كده أو لما بيبقى فيه إيمان حقيقي ومحبة حقيقية، ده كده علامة إن المؤمن ده إيه؟ المؤمن ده مؤمن حقيقي. لكن اسم من بره لكن ما فيش الحاجات دي، بيبقى في تساؤل أو في حاجة مش في مكانها محتاجة تتصلح. وبنتعلم من كلمة الرب علشان نتغير. حاجات تانية رائعة حلوة جدا موجودة بتشهد. إيه كمان بيشهد في حياتهم؟ بس دول عايزك تشوف إن دول العلامات الأساسية، العلامات المهمة. مؤمن في حياته، ده فليمون في حياته الإيمان والمحبة يشهد عندها. كنيسة فيها الحاجات دي بتشهد إنها كنيسة حقيقية. إيه كمان بيشهد؟ بيقول إنه قبلتم الكلمة في عدد 6، قبلتم الكلمة في ضيق كثير بفرح الروح القدس. ده حاجة بتشهد إنه ده في عمل إلهي مش طبيعي اللي عدوا بيه، والضيقة اللي بيعدوا بيها إنهم يبقوا فرحانين في وسط ده، ده حاجة سوبر ناتشورال ما ينفعش يعملها غير الروح القدس. وده شهادة، ده إزاي شخص في الظروف دي بس فرحه مش ضايع، فرحان بفرح الروح القدس، لأنه الروح القدس هو اللي اداله الفرح ده. ده مش حاجة مفتعلة، مش حاجة بشرية، مش حاجة نفسانية، ما ينفعش يدي الفرح ده غير الروح القدس. فإنهم فرحانين في اللي بيعدوا فيه ده أي ناس ممكن تشوفهم تقول ده جنان، إزاي باللي بتعدوا بيه وتبقوا في الحالة دي؟ بس عندهم فرح لأنه ممتلئين بالروح القدس في الوقت ده، فرح الروح القدس. وإيه كمان بيشهد؟ بيشهد أنهم بقوا قدوة لجميع المؤمنين في مقدونيا. كنيسة حقيقية؟ كنيسة حقيقية. ليه؟ لأنه في الضيق ده عندهم فرح، وفي الضيق ده هم مؤثرين وشاهدين وكارزين في كل مكان. ده معلامة أنه أنا حياتي تحت ضغوط ضخمة جدا بس أنا مليان بفرح الروح القدس. أنا بعدي بظروف صعبة جدا بس ده ما بيعطلش تأثيري وشهادتي. ويقولهم كده، ده مش بيقولهم أنتم مؤثرين في تسالونيكي بس، ده في مقاطعة أخائية ومقدونية، ومش بس كده، ده في كل مكان زاع إيمانكم بالله. من قبلكم أذيعت كلمة الرب. ده ثمر، حياتهم بتشهد أنه في ثمر في ظروفهم الصعبة جدا. ظروفهم الصعبة ما عطلتش الثمر في حياتهم أنه دول جايبين ثمر، لأنه بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بإيه؟ بثمر كثير فتكونون تلاميذي. في حياتهم بتشهد دول تلاميذ حقيقيين، دول ناس حقيقية، دول اتغيروا فعلا في حياتهم، تشهد حقيقيين. أنا الباشن اللي على قلبي ويمكن نحكي فيها مرات كتيرة إنه المؤمنين يبقوا مؤمنين إيه؟ جينوين، ناس حقيقية. ولما تقرأ كده كلمة الرب وتتعلم تعرف إيه اللي بيخلي الناس حقيقية والكنيسة حقيقية. عايز أركز بقى على ده، رسالة عامة، المؤمن يكون حقيقي. ده رسالة عامة مش ليبل من بره، لكن حياته بتشهد عن عمل الرب، بتشهد عن تغيير الرب، بتشهد ده في ضيقه بس فرحان، ضيقه بس مثمر، ده في حياته فيه تعب محبه، ده في حياته فيه عمل ايمان، ده في حياته فيه صبر رجاء. ده شخص حقيقي، دي كنيسه حقيقيه.
1: اكتب لنا اليوم اسئلتك او تعليقاتك على tv@riversoflife.ca، وندعوك لحضور اجتماعنا الاسبوعي كل يوم احد الساعه 11:30 صباحا، كما ندعوك لحضور مؤتمرنا السنوي بكل ايستر عيد القيامه. لمزيد من المعلومات الرجاء زياره موقعنا على riversoflife.ca.

مع كل يوم جديد برامج جديدة بتتسجل وبرامج جديدة بتتذاع، وكل برنامج بيشوفه الملايين في دول مختلفة حول العالم. بمساهمتك معنا نقدر نكمل ونوصل رسالة المسيح للعالم أجمع. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

0: اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، حلقه جديده وتصالحوا مع الله. زوجه بتقول هو مش حاسس بالنار اللي فيا. عارفين اهو ده بالظبط اللي اتقال عليه المثل، اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجب. بيقولي كل اللي في بالك ده اوهام، بس عايزه اقول لكم ان الاوهام كتير كانت حقيقه. اقربها واحده زميلتي في الشغل بتحكي لي عن جوزها كانها بتحكي عن جوزي بالظبط، نفس التصرفات، وفي الاخر طلع بيعرف واحده تانية عليها نفس التصرفات، النزول من البيت على سنجة 10، البارفان اللي جايب اخر الشارع، الكلام اللي على طول في الموبايل، قله الكلام، كلامه قليل جدا، كانها بتتكلم عن جوزي بالظبط. وبعد كده لما اشك يزعل. طب انا ليا حق ولا لا؟
1: اهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين في لقاء جديد من تصالحوا مع الله. النهارده انا معاكم علشان اتبنى وجهه نظر وراي الزوج المتهم. في البدايه بنرحب بحضرتك باشمهندس الفي الاستدراك.
2: اهلا وسهلا.
1: هي انا عايز اراجع كل النقط اللي قالتها ايناس على لسان الزوجه. انا المعترض انها اذا كان صاحبتها جوزها خانها،

0: انا ليه بتحكم عليه بتصرفات الاخرين؟ مش كل الناس زي بعضها. وبعدين بالنسبه لموضوع اللبس والشيك، طب ما انا طول عمري بهتم بمظهري، ايه الحاجه الجديده اللي جدت؟ ولا التليفونات؟
1: التليفونات على طول، تليفونات
0: انا طبيعه
1: على طول.
0: شغلي ان انا ليا مكالمات كتير، دي طبيعه عملي، اللي بتصل بناس كتير وناس كتير بتتصل بيا. انا مش شايف ايه الغريب
1: طب
0: في
1: انا
0: كده.
1: ايش ضمني ان كل المكالمات دي ما فيهاش حاجه، اي حاجه
0: طب انا اعمل
1: ضدي
0: ايه
1: انا؟
0: في الظنون والاوهام؟ انا مش فاهم، انا مخنوق الحقيقه من كل التصرفات والاحكام دي كلها اللي وقع عليا، انا حاسس بظلم حقيقي.
1: طب والكلام القليل، كلامه قليل جدا، فببقى فعلا مش عارف، عايزه اعرف طب راح فين، طب قعد مع مين النهارده، مفيش حاله من الغموض كده، كانه انا
0: وانا لو كلام
1: متجوزه الرجل الغامض.
0: وانا كلام قليل معاك انت بس، طب ما انا كلام قليل معاك ومع غيرك، يعني انا
1: ايوه بس المفروض معايا انا ما يبقاش الكلام قليل.
0: بس ما ايه اللي يدعو للغيره؟ انا يعني طبيعتي كده، انت ليه تشك ان انا بتكلم مع ناس تانية كلام كتير؟
1: لانه
2: طب انا
1: الطبيعي
2: عايز اسال حاجه يمكن تساعد، هل من ساعه ما اتجوزته لغايه دلوقتي هو طبيعته انه قليل الكلام في البيت، ولا دي حاجه جدت مثلا من
1: لا
2: شويه
1: لا،
2: صغيرين؟
1: هو طبيعته شويه انه كلامه قليل، بس انا حاسه انه بزياده شويه اليومين دول. هو بيقول لي ده بسبب ان انا عمال بفكر في الشغل، طب انا مش عرفني انه بيفكر في الشغل، ما جاش بيفكر في حاجه تاني.
0: طب انا هي مش مصدقه، طب انا اعمل ايه؟
2: هو الاحتمالات دايما بتبقى موجوده، بس الاحتمالات دي هل تقدري تاكديها او لا تؤكديها؟ دي
1: ما هو
2: ده القلق
1: حضرتك
2: يعني.
1: بالظبط، ما هو دي النار اللي جوايا، ان انا هو بيقول كلام كويس لكن انا شايفه حاجات موتراني وشايفه حاجات بتشككني، بالذات بقى انه حضرتك يعني ما اصل احنا مش عايشين في جزيره، انا ليا زميلات في الشغل، ليا ناس في العيله، انا عندي بعض الخبرات السيئه، انا كنت اعرف ناس كان شكلهم في منتهى الوفاء منتهى الاخلاص، وما طلعتش كده النتيجه في الاخر، ما طلعش كده في الاخر. ف اشمعنى هو؟ طب ما جايز يكون زي اي واحد فيهم،
2: وجايز ما يكونش. يعني
1: وجايز ما يكونش.
2: انت دلوقتي وصلت لمرحله الشك في هذه الاحداث نتيجه ان في خبرات قبل كده، نتيجه بنسمع حاجات
0: انا مش بقول
1: كلها من الحياه، انا مش هقول لحضرتك مثلا تلفزيون، لا لا،
0: يعني
1: دي
0: حضرتك
1: كلها
0: كده
1: حاجات
0: افكار،
1: حياتيه بنشوفها كل يوم،
0: يعني الافكار مبنيه على مشاهدات خارج برايه خالص.
2: ايوه بس هي تعبانه.
0: تحكم بيها ليه؟ تحكم بيها عليا انا؟
2: انا عارف انا يعني عارف انا معاك، بس هي تعبانه. احنا دلوقتي مش بندور مين اللي غلطان، بندور مين اللي تعبان. يعني واضح
0: انا تعبان حضرتك، انا مخنوق. تعرف حضرتك انا حاسس ان انا متجوز مثلا وكيل نيابه، النهار كله سين وجيم.
2: انا معاك، هو واضح انه في تعب هنا، واضح انه في تعب هنا، الطرفين تعبانين. مما شك فيه ان الواحد لما بيبتدي يبص بالزاويه دي الدنيا بتقلق معاه وبيتوتر وبيوتر
1: طبعا. هقول لك
2: وبيتضايق
1: حاجه تاني،
2: وبيضايق.
1: معلش هقول لك حاجه تاني، مش هو قليل الكلام؟ ممكن بقى ايه، ربنا يفتح عليه ويتكلم شويه، ولما يتكلم بقى ممكن يحكي لي بقى مثلا عن السكرتيره بتاعته في الشغل، عن واحده مثلا بيتعامل معاها، هو عنده شغل الخاص بتاعه، فواحده صاحبه شركه وكانت يعني راح قابلها وكانت الحقيقه مقابله هايله جدا وانجزه في الشغل كتير قوي.
0: عارف حضرتك
1: انا مطلوب مني ايه بقى بعد كده؟
0: عارف حضرتك انا بقول لها كده
1: انه حتى لما يتكلم يكون هو ده الكلام.
0: انا لما بكلمها كده انا بحاول اشجعها، انا عايز اشوفها احسن واحده في الدنيا، عايزها تاخد خطوه لقدام، لكن انا
1: يعني قاصد
0: غلط.
1: يعني قاصد يعني الكلام مش للتحكيه، ده في ورا الكلام كلام.
2: يعني هو قصدك اللي انا فهمته، بس عشان ما ابقاش فهمت غلط، انه بيعقد شيء من مقارنه بينك وبعض السيدات الاخرى اللي بيعرفهم.
1: ما هو مش بيقولها طبعا كده يا باشمهندس، مش بيقولها يعني، بس باين يعني بيقول لك اللبيب بالاشارات يفهمه يعني.
2: طيب وهو بيعني في كلامه انه بيحاول يشجعك بالطريقه دي، مش كده؟ مش ده اللي انا فهمته؟
0: انا عايز اشوف يعني
2: انت بتقول لها شخصيات فيها مميزات معينه، سيدات فيها مميزات، وبتحكي لها الكلام ده بغرض
0: تبقى زيهم واحسن منهم،
2: بغرض انك تشجعها وتحفزها انها تبقى افضل،
0: اكيد
2: مش كده؟ انا كده بعترض معاك يعني.
0: طب ليه حضرتك يعني انا؟
2: لانه شوف، الغيره من الاسلحه القاتله جدا التي لا تستخدم ابدا للتشجيع حتى بين ولادنا. كون ان انا اعقد مقارنه، المقارنه ظالمه. واضح ان الزوجه مش بتعمل مثلا في البيزنس، بتعمل مقارنه بينها وبين سيده اعمال. قصدك انك تشجعها ولا قصدك انك انت تقتلها؟ المقارنه لابد انها تكون اسلوب غير مستخدم، لا في التعاملات الخاصه ولا مع الزوج ولا مع الزوجه ولا مع الاولاد. لان الغيره اللي بتعملها المقارنه دي شيء مرعب جدا. يعني الكتاب المقدس بيقول ان الغيره قاسيه كالهاويه. الغيرة قاسية كالهاوية، اللي هي المكان اسمه شقول اللي هو

0: هو الجحيم، يعني الغيرة قاسية زي الجحيم. والجحيم ده فيه مين؟ فيه إبليس، فيه أرواح شريرة، فيه حتى الناس اللي هتموت على غير رجاء، يعني مكان مرعب. فالغيرة بتستمد طاقتها من هذا المكان المرعب، لأنها بتطلع في الإنسان أسوأ ما فيه، يعني مش بتحفز الإنسان زي ما احنا كنا بنتخيل، دي بتطلع أسوأ ما في الإنسان.
1: أنا مش بقول لها فلان أحسن منك، أنا بقول لها فلانة بس عندها كذا، بتفكر كذا،
0: ما هو الغرض كذا. إيه؟
1: يعني
0: الغرض إنك بتركز الحديث عن نقاط إيجابية موجودة في سيدة أخرى ومش موجودة بنفس الدرجة في مراتك.
1: مش ما يكونش عندها.
0: أيوة بس بادئ زي بادئ،
1: أيوة.
0: مش هي دي الفكرة كده؟
1: آه.
0: طب أنا بضع نواه للغيرة أهو، إنها تبتدي تغير منها وأنت متصور، لما تغير تبقى تتشجع وتتغير وتبقى أحسن منها.
1: تمام كده.
0: الأسلوب ده فاسد الحقيقة، لأن زي ما بقول لك بيجي من جهنم، بيجي من أعمال شر، بيجي من أمور مدمرة لنفسية الطرف الآخر، وحتى لو اتغير بيتغير والمرار جواه تجاهك. أنت يهمك إنها تتغير وتبقى فيه مرار وشك معاك وتعب معاك؟
1: طبعا لا،
0: ده جرح مظلم، جرح ملوث، جرح مؤذي، جرح قاتل في نفسية الإنسان. يعني حتى في اولادنا مش من الحاجات المقبوله ابدا ان احنا نشتغل بهذا الاسلوب للتحفيز، او في العمل مالناش دعوه، في الحياه مالناش دعوه، لكن في العلاقات امر قاتل ومؤلم. تخيل بقى ان الغيره في قسوتها زي الهويه زي الجحيم. هل انا اتقبل ان مراتي عشان اشجعها اجيب لها نار من الجحيم واحطها كده في ايديها؟
1: لا طبعا، مفيش حد يحب مراته يقبل كده.
0: يبقى لا الزوج ولا الزوجه بيقدروا يتقبلوا ان فكره عشان اسخن جوزي ابقى احكي له مش عارفه ابن خالتي اللي عمل كذا وكذا وكذا، انا احرره زي ما بيقولوا، ممكن يتشجع بس المرار هيقع بينا ويقعد سنين. والعكس صحيح، ممكن هي تتشجع بس المرار اتحط بينا وبين بعض، والقساوه اتحطت بينا وبين بعض. يعني انا عايز اقول لك حاجه، يعني بيقولوا كده، بيقولوا ان الراجل والست، بس يمكن الست اكتر عشان وضحت مشاعرها، ليها زرارين اساسيين، زرار اسمه المحبه وزرار اسمه الغيره. لو دوست على زرار المحبه ترى ملاك، لو دوست على زرار الغيره ترى عكس الملاك. اسوأ ما في الانسان يطلع لو دوست له على زرار الغيره، واحلى ما في الانسان يطلع لو دوست له على زرار الحب.
1: ونشجعها ازاي وتطور نفسها ازاي؟
0: يعني انا عايز اقول لك مثلا يعني لما بتشوف ست غيران او راجل غيران، الست الرقيقه تبقى عنيفه جدا، اللي ذوق قوي كلامها ناشف قوي قوي قوي، اللي ما بتغلطش في الكلمه كلامها زي الدبش.
1: من غير تغير الطباع بالشكل ده؟
0: لا، هي بتطلع أسوأ ما في الانسان. زي ما الحب بيطلع اروع ما في الانسان، الغيره بتطلع أسوأ ما في الانسان. شوف نفسك لو انت بتغير او غيران في وقت عصبي منفعل، كلامك جارح رزع خبط، وقد يتطور الامر الى ما يسيء. ده فلان ده نشأت؟ لا، ده أسوأ ما في نشأت. انا عرفت استدعيه باني دوست على زرار اسمه الغيره. فانا بشجعك وبشجع نفسي وبشجع كل الناس، ابعدوا عن الزرار ده، اعتبروا انه زرار غير موجود. يمكن التحفيز بخمسين طريقه الا هذه الطريقه الملوثه اللي بتاتي من جهنم.
2: طيب ده بالنسبة لزوج لما بيتكلم عشان يعني قاصد فاكر انه كلامه لما يثير غيرة مراته دي حاجة هتبقى افضل او انه هتخليها هي احسن. لكن الحالة التانية بقى هنعمل ايه في الزوجة اللي كل حاجة حواليها بتخليها تشك وهي مش راسية على بره، لا قادرة تقول اه ده وحش ولا قادرة تطمن وتكمل حياتها عادي.
0: ايوه، بس انا اللي لاحظته من الحديث بتاع الزوجة أن تأثرها الأكبر بما سمعت وبما رأت.
2: ما هي قالت إحنا مش عايشين في جزيرة.
0: ما أنا عارف إحنا مش بنقول لأ، بس اللي سمعته واللي شافته مش شرط بالقطع يبقى الزوج كده. يعني حتى الملاحظات بيلبس مش عارف إيه، يعني ما فيش أدلة، يعني مش واضح من الكلام، يعني فاهمة إزاي؟ يعني فيش حاجة تؤكد لها كده. أنا معاكي، ما فيش حاجة تلغي كده.
2: بالظبط، ما دي المشكلة.
0: أنا معاك. بس يعني إحنا دلوقتي في مرحلة اسمها مرحلة الشك، صح؟ نتفق على كده؟ يعني ما فيش يقين، وما فيش معايا أدلة، وما فيش معايا حاجة.
2: لا.
0: أنا سمعت ورأيت ولاحظت وركبتهم على بعض.
2: بالظبط.
0: وقعت في حالة من الشك، بس الشك ده بيبقى قاتل لنفسية الإنسان طبعًا ومستنفذ لكل طاقاته.
2: هي بتقول أنا حاسة إني في نار.
0: ومستنفس بقى، يعني عمال واحد بيتسرق ليل ونهار طاقاته وامكانياته وتفكيره ودماغه، ولف لف لف وقلق في البيت واتقلب وفكره تروح وفكره تيجي، وافتكر مش عارف خاله مام

0: خال مرات خالتي مش عارف مين، اخو مش عارف، مامت مش عارف مين، كان بيعمل ايه. وبص على القصص كانها تتطابق، وفي الاخر ابقى في نار وفي شك وفي غيره مر. انا عايز اقول لك حاجه، يمكن من الطبيعي جدا ان ابناء الله لهم امتيازات مضاده لفكره الشك. واضح من كلام الزوجه ده انها شايله مشكلتها لوحدها، شايله مشكلتها على رقبتها، شايله مشكلتها وماشيه بيها بقالها سنين.
1: مين هيشيل معاها يا باشمهندس؟
0: في شخص مسؤول ان يشيل وراها معاها. لو تفتكري من مده كذا حلقه قلنا عقد جوازنا كمؤمنين واولاد ربنا مش بيمضي عليه اتنين، بيمضي عليه ثلاثه. الشخص الثالث زي ما قلنا قبل كده ده ضامن العهد والمسؤول على انه يسدد، والمسؤول اساسا على انه متواجد في الجوازه دي جزء فاعل وفعال. لو اللي قصادي شك فيه هروح لمين؟ لحد تاني.
1: ايوه بس انا ضامن العهد، احنا فهمنا قبل كده ضامن العهد ان انا لو شفت في زوجي او الزوج لو شاف في مراته تقصير بيروح لضامن العهد ويقول له ساعدني لحد ما يعبره. لكن دي مشكلتها انها حتى مش قادره تروح لربنا تقول له ده مقصر،
0: لا
1: هي مش عارفه.
0: لا ما هو هنا في تقصير،
1: ولا قادره تقول له مثلا بيخني، ولا قادره تقول له انا، هي مش عارفه حاجه.
0: لا هو التقصير هنا اني انا مش حاصله من زوجي، سواء هو غلطان سواء أنا اللي سمعته مأثر عليا، مش حاسة بالضمان والاستقرار والاطمئنان والثقة. أنا الثقة والاطمئنان مش متوفر، مش لاقياهم. فاهمة ازاي؟ يعني أنا مفروض أستمد من زوجي الاطمئنان والإخلاص والوفاء وأبقى نايم قرير العين. أنا خدت كده؟ ما خدتش. هل هو اللي مخطئ؟ هل الناس لما كلموني اصبحوا بيحطوا فيا الشك ده؟ هل الاثنين مع بعض؟ انا ما حصلتش على هذا الاطمئنان.
2: استاذ زوج بيعبر بيقول ان هو بيحبها وموفر لها الامان ده، بس هي
0: احنا مش بنتهم. احنا مش بنتهم، بس بنقول انا كزوجه ما حصلتش على هذا الشيء. مش كده؟ مش انت محتاجه تشرب وفاء واخلاص واطمئنان في العلاقه؟ حصلتي عليهم؟
1: لا.
0: اروح للضمن. يبقى اذا في تقصير ولا لا؟ جاز التقصير ده الزوج يطلع براءه فيه، مش كده ولا ايه؟ وجاز لا قدر الله يطلع مسؤول بشكل من الاشكال، مش في ضامن.
1: انا فاهمه بس حاسه كانه وضع كده ملعبك، مش عارف ربنا ممكن يدخله ازاي. فاستاذن حضرتك نعرف بعد الفاصل. اعزائنا المشاهدين خليكم معنا بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل بنكمل حلقتنا. مهندس ألفريد، لسه عندي السؤال، يعني الوضع كأنه ملعبك، يعني هروح لربنا أقول له أنا شاكة فيه، طب ربنا يعني طب هو ربنا مش عارفة ممكن يتدخل إزاي، وكضامن العهد هيعمل إيه؟
1: طيب خليني أقول بعض قصص من الكتاب المقدس عشان تدي نور يعني الموضوع شوية. أول قصة مختلفة شوية بس بتنور. المرة اللي فاتت قلنا إن كان في غيرة شديدة ما بين شاول الملك وما بين داود، والغيرة دي ابتدت تفرض نفسها على العلاقة. انت عارف ان داود كان بيعمل رئيس جند عند شاول، وشاول كان الملك في الوقت ده، كويس. بعد شوية داود شعر ان شاول الملك ابتدى يتغير، طريقته معاه ما بقتش طبيعية، نظراته مش قد كده. مرة وهو في ثورة جنانه وداود بيعزف، كان يعني ما هو ما يعرفش بقى هل كان في حالة غير طبيعية ومسك الحربة وضربه بيها، ولا حجة في فرجة وكان يقصد كده. كان قاعد في شك رهيب، هل الملك بيحبني زي ما كان زمان بيحبني؟ هل هو زي يوناثان وزي ميكال وزي كل البلاط بيحبوني، ولا هل الملك بيكرهني عايز ينتقم مني عايز يموتني؟ شك شك شك رهيب، وشك يساوي حياته. انت فاهمة ازاي؟ يعني شاول كان يبتسم امامه ويعامله كويس، وتعالى هجوزك بنتي ومش عارف ايه، وهعينك عندي رئيس في الجيش، وفجأة يمسك الحربة هوب طخ والحربة ترن جنبه. يعني يعني يعني يعني تعدي بقى بشكل مرعب جدا
0: طبعا.
1: وبعدين يقول لك انا كنت في حال نوبة جنون، كان في نوبة جنون، ولا كان مش قاصد ولا كان قاصد، يعني ضبابية وشك رهيب وقع فيه داود النبي في هذا الوقت. تصرف بحكمة سماوية، راح اتقابل مع يوناثان، قال له أنا عندي إحساس، مش حقيقة يعني، عندي إحساس إن شاول الملك بأبوك بيضمر إنه يقتل. قال له مش ممكن، بابا ما يقدرش يعمل حاجة غير لما يقول لي. قال له هو عارف قد إيه العلاقة بينه وبين بعض قوية، قال ما يزعلكش فأخفى الأمر.

0: قالوا طب نعمل ايه؟ قالوا طب شوف انا وانت هنتفق على خطه، والرب استخدم الخطه دي عشان يكشف الحقيقه. شوف الحكمه السماويه بقى ازاي تكشف الحقائق. طب ايه الخطه؟ قالوا انتوا بكره في كل شهر بيبقى في وليمه، الوليمه دي انا مفروض اكون حاضر مش هاجي. لو شاول الملك سأل عليا وقال لك فين داود، قول له ان انا سمحت له بانه يروح لعشيرته عشان عندهم زي ما يكون احتفال ديني في بيت لحم. لو قال لك خلاص مفيش حاجه يبقى مش في دماغه حاجه. لو اتنرفز وزعل واتضايق يبقى هو يزعل انك انت نفذتني، فهو كان عايز يقبض عليا ويقتلني. شوف الرب بيدي حكمه ازاي عشان يقطع الشك باليقين، وازاي يثبت الامور ويوضحها. قصه حصلت بحذافيرها زي ما داود النبي ويوناثان فكر. يوناثان صلى كده، قال له يا رب حتى لو الخطه دي ما نفعتش اخبر داود وعرف داود ايه اللي في قلب ابويا تجاهه عشان تحميه. هو في شك دلوقتي، هو مخلص جدا لابويا، وانا عارف داود انا حط رقبتي مكانه. ما فيش حد مخلص المملكه حط رقبته قبل كده قصادنا كلنا مع جليوت.
1: مع جليوت
0: يعني اخلاصه لا شك فيه. في حاجة غلط؟
2: يعني الشكل اللي كان جوه شاول حاجة جواه ملهاش دعوة بالحقيقة.
0: لا هو الشكل كان جوه داود.
2: جوه داود كان،
0: وهو طبعا زي ما انت كلامك أصح، هو كان شاول بيظن إن داود بيسعى إن هو ياخد الملك منه، مع إن داود ما كانش بيسعى. كلها شكوك، وأغلبها في حياة شاول ما كانتش مظبوطة، لكن في دماغ داود اللي كان بيظنه طلع إنه حقيقي. لما حصل تاني يوم وتالت يوم الكلام ده انفعل جدا شاول لما عرف ان يوناثان سمح لداود بانه يذهب الى بيت لحم، وقال له الصريح ان انا كنت عايز اقتله. تاني يوم كان في اتفاق بينهم وبين بعض، بس عشان الوقت ما يضيعش، المهم ان يوناثان اخبر داود ان ابويا،
1: المهم ان هو داود في الاخر عرف الحقيقه.
0: دي طريقه هقول طريقه تانية. من بعد مده داود كان طريد وشاول بي بي بي بيجري وراه، سمع جات له اخبار، مش كل أخبار حقيقة، فسمع أن شاول بيسعى في أثره، والحتة اللي كان عايش فيها هيحاولوا يكونوا بيخنوه ويسلموا لشاول. عمل إيه؟ دي طريقة تانية. يقول لك صلى داود وقال كده، قال ربنا فهل سيسلمني أهل قعيلة، يعني لشاول إلاده، هل ينزل شاول كما سمع عبدك يا رب إله إسرائيل؟ اخبر عبدك، يعني يا رب أنا شاكك وعندي شكوك في حدث معين والآن متوتر، من فضلك نور طريقي، أنا ابنك، أنت بقى في الجواز أكتر من كده، أنت ضامن العهد. فيقول الكتاب فقال داود هل يسلمني أهل قعيلة مع رجال اليد شاول؟ فقال الرب يسلمون.
1: طيب لا أنا هقف هنا بقى.
0: آه.
1: هو طبعا ده حل رائع، وهو يعني خد إجابة واضحة شافية.
0: أيوه.
1: لكن ده داود. أيوه. الملك النبي العظيم كان سهل عليه إنه يسأل ربنا وربنا يجاوبه، لكن أنا يوم ما أروح بشكوكي لله، لو أنا خدت المثل ده وطبقته علي على طول كده، هروح وأقول يا رب أنا شاكة فيه مش عارفة الحقيقة فين، هسمع رد بالشكل ده بالوضوح ده.
2: الزوجة تفحص الأمور ما تقبلهاش على علتها، يعني تحتاج الوضع.
0: يعني أنت عايز ترجع للاقتراح الأولاني اللي هو عمله داود ويوناثان، هو بيقول إن في طريقتين على طول. ماشي، دي طريقة،
1: يعني جايزة الأولانية فيها شيء من الحكمة، نصلي ربنا يدينا حكمة، أنا هرجع لها. بس أصل الموقف الثاني الحقيقة كان هو ده
0: قوي شوية.
1: لأنه أنا
0: طب أنا عايز أسألك
1: إزاي هعرف إزاي؟
0: هسألك، هو مش الكتاب المقدس بيقول كده إن خرافي تسمع صوتي؟ وأنا لو أنا بلاش في الموضوع ده، وانا ابن ربنا مش باستمرار ليا ارشاد وقياده وتوجيهات من الله جوه قلبي؟
1: اي مش مهندس، بس ده مستوى عالي جدا من المعرفه.
0: لا يا جماعه، يعني ازاي عالي لما انا ادخل في تحدي زي ده؟ بلاش انت لما تيجي ارتبطتي، مش صليتي وقلت له يا رب حط في قلبي سلام نتيجه ارتباطي، وعشتي على هذا الكلام سنين طويله؟ مش كل قرار كبير انت جيتي تتخذيه بعد ما درستيه كويس، صليتي وقلت له يا رب اديني نور وراحه جوه قلبي تجاهه، وامشي كده ولا امشي كده؟ اذا قياده الله لحياتي ده مش امر مستبعد. جاهز الموقف ده فيه توتر، عشان كده هقول عمليا ازاي يتم. لكن ما نقدرش نستغنى ان الله فاحص القلوب، ليه انه يكشف وليه انه يضمن العهد ده اللي هو متولي. نصيحتي لو الموضوع يخص الزوجين، ليه ما نصليش مع بعض لله؟ ليه ما نروحش نصلي نقول له تعالى يا رب اكشف ما في قلوب ده؟ يعني حتى انا لو من الزوج هقول له يا رب اكشف اللي جوه قلبي، مين عارف؟ هو الكتاب بيقول ان اما القلب فهو نجيس من يعرفه، يا رب لو جوايا شر اكشفه، وانا مستعد اتوب قصادك واتوب قصاد مراتي، وانت نفس الامر يا رب اكشف

0: لينا الامور عشان حتى لو جواكي انت خطأ اكشفيه. ليه كل واحد متجنب؟ واخد بالك انا حاسس زوجه متجنبه ومتقوقعه.
1: الشك بيعمل توتر، حضرتك حتى قلت كده في الاول.
0: ايوه بس انا ملاحظ ان الشك كان ليه اسباب. سبب الغموض. طب وليه بيبقى في غموض؟ ليه ما سؤال، بتصلوا مع بعض يا ترى كل يوم؟ بلاش كل يوم، كل اسبوع بنعمل مذبح عائلي. هو البعد جفوة يا جماعة. وفي نفس الوقت الأسلوب يبدو أنه بتاع الزوج في محاولة إثارة الغيرة برضو كان ليه دور، وفي نفس الوقت الزوجة بقى عايشة في القصص اللي بتسمعها والأحداث. فزي ما كنا عاملة تعمل كده كده، إبليس بقى يرمي في النص يرميه. احنا عايزين نرجع نقرب ونفتح أمام الله، نقعد قصاد ربنا نقول يا رب احكم وسطينا. هو الزوج تفتكر لما يقولك أنا بريء 100%، هو يرى ذلك وهو صادق، وانت بتقلي صادقة معاه في كده. بس هو حد عارف ايه اللي في قلبه ايه؟ نيامة في أمور الله بيكشفها في قلوبنا بتبقى ملتوية ولا تمجد الله، وبنتوب عنها وبنرفضها، بتبقى مستترة واخدة مسميات واخدة ألقاب، لا دي ببساطة وده مقصود شو، ولكن القلب نجيس من يعرفه. بولس الرسول بيقول لأني عالم أنه ليس ساكن في أي في جسدي شيء صالح. فده أمر لينا أنا كزوج وزوجة أن احنا نقعد أمام الله ونطرح مشاكلنا قصاد ضامن بقى، مش إله يسكن في السماء، واحد ماضي على العقد بتاعنا، مسؤول انه يوفي ومسؤول انه يتدخل. وعايز اقول مش حاجه اخطر، من حقي يوم ما الدنيا تقفل لو زوجي بيخني الله ينبهني.
1: الله
0: ينبهني
1: ينبهني،
0: لانه ضامن على العهد ده. انا لو عندي وقت كنت اقول لكم حاجه اسمها شريعه الغيره في العهد القديم، ان الزوج كان بيتقدم امام الله وهو شاكك في غيره في مراته، فالله بيبين اذا كانت زوجته اخطات ولا لا، ده نمره واحد. ولو هو اخطا ما يردش عليه،
1: بيكشف الحقيقة كاملة.
0: دي ده عهد، ده عهد، الله مش سايبكم كده. فالله متدخل ومسؤول وبيشيل الأمر بجدية كاملة كضامن للعهد.
1: يعني الحل دلوقتي، أولا هو طبعا الحل اللي حضرتك قلته، حكاية إن احنا نجتمع ونصلي سوا، ممكن يكون الزوجين دول بقالهم وقت طويل بسبب كل التوتر اللي موجود، يعني في جفوة اتحطت. فاحنا محتاجين زي انه الزوج والزوجة ياخدوا مش عهد لكن نية انه هنقرب ونحل المشكلة، فده هتبقى حاجة مشتركة مش الزوجة بس.
0: حاجة كمان، الزوجة النهاردة سمعت قصة، القصة أثارت فيها الشكوك، هي عمالة بقى تكوم لغاية ما ما كل قصة كده تعملي زي دول بتطرحيها أمام الرب، هل يا رب القصة دي موجودة بأي شكل؟ إن شاء الله في أنا أو فيه هو، ما إحنا أنا أوعي تفتكر إني أنا كامل، أوعي تحط نفسك في مرتبة إن أنت 10/10 وهو ممكن كذا. يا رب اكشف لو في أي ضعف جواي أو جوه جوزي اكشف لي، قوم ربنا مثلا يشيل دي، ما يتراكموش عليا، ما أنا سبت برضه التراكم ده قتلني، قصف عمري هنا كمان. ليه بتراكم؟ ليه سايب الموضوع بستبعده عن الله؟ وكان دي مشكلة الزوج، مش في واحد ماضي معانا؟ مش مسؤول مسؤولية كاملة؟ مش شايلينها سوا أنا وهو والرب؟ ليه استبعدته؟ ليه اعتبرت دي مشكلتي وشلتي وهشيلها لوحدي؟ طب جاز مرات خاني مثلا او خالتي ما كانتش على علاقه بالله، ما كانتش بنت ربنا، يعني جاز نقول معذوره، طب انت ازاي تعملي كده لوحدك؟ تقيل عليكي كتير عليكي قوي.
1: طيب همسك الحلول العمليه واحده واحده. اول حاجه انه حصل لي ان ربنا يكون بيديني حكمه سماوية، انه جايز يديني طرق اقدر اعرف بيها بدل ما انا مش عارفة.
0: بالظبط يعني. بالظبط. والزوج ما يعترضش في الوقت ده، يقولش ايه ده ربنا هيفضحني، لا الله مسؤول عن العهد ده، ولو انت كسرت الله يتدخل فيه، يؤدب وينبه، واذا ما تنبهتش وما تأدبتش الله يقف ويكشف هذا الامر، لان دي حقوقها عندك وده حقوقك عندها. والله ليه موقف عظيم في هذا الامر، لو كان عندنا وقت بس يمكن كنا حكينا موقف كتابيه رائعه في كده.
1: لا انا بس نفسي نكون بنركز في فيبقى اول حاجه انه ممكن اتوجه لله، ربنا يديني حكمه ممكن اعرف.
0: بالظبط. اتنين، قبليها لا تراكمي الامور، ما تحوشيش الحاجه وتعيشي لوحدك، يعني التراكم ده كل حاجه حطيها امام الله، نور الكلمه كده يجي عليها، تستبعديها مش تستبعديها، لا تتعالى نتكلم فيها، الله قال لك في شاهد منهم لا خلي بالك من ده، فتحي جوزك فيه وتكلمه، وبلاش يبقى الموقف يعني تصادمي وكلاش. انا ضعيف انت ضعيف احنا كلنا ضعف، جايز الضعف ده فيا جاي فيك، تعال نصلي لله فيه، وجايز هو لا يخطر على باله شيء وحاجه موجوده او مش موجوده. فالله بيباركنا معا، احنا مش عايزين نكون زي ما الرب قال كده قدسين كما ان ابانا الذي في السماوات هو قدوس. هو عيب لو مراتي جت كشفت لي ضعف عني اخلص منه وانا مش واخد بالي منه؟ ولو انا واخد بالي منه يبقى خداع بقى، لا لكن انا لو مش واخد بالي منه ليه الله ما يكلمنيش؟
1: طيب نمره ثلاثه، انه انا ممكن لو قفلت معايا خالص، انا ليا اني اكون بروح لربنا واقول يا رب انا فعلا محتاجه منك كلمه،
0: نور
1: محتاجه
0: طريق.
1: نور، يعني هل الشك ده ليه اساس ولا ملوش؟
0: واللي اجمل نروح معا،
1: نروح معا
0: ونسمع معا ونفهم معا ونستريح معا، لان الله مش مجرد الحقيقه ده في كذا، عنده حلول كمان، عنده حلول، مش مجرد يعني مش مجرد هيفضحه او هيفضحني، لكن كأب سماوي بيعالج اكتر. ما هو زي المرض الفلاني موجود، طب احنا ايه اللي بنقوله ده لمجرد اعرف اني عندي المرض؟ لا، العلاج والعلاج والعلاج والعلاج.
1: احنا بنشكر حضرتك جدا، يعني اعتقد انه احنا كده قدمنا روشتة كاملة للزوجة التعبانة دي اللي كانت بتقول في اول الحلقة انها في نار، لكن الهنا يرسل ليها سلام كده ويطفي كل نار هي حاسة بيها. عزيزتي الزوجة اللي تعبتي كتير قوي قوي من الشك، مش راسيالك على بر، شوية فوق وشوية تحت، وشوية تثقي فيه جدا وشوية تفقدي كل الثقة، ليكي إله عظيم ضامن لعهد زواجك، ليكي إنك تروحي له بمخاوفك وبشكوكك، يديكي حكمة، يديكي نور، ويديكي حقه، ويديكي نعمة إزاي تعدي الموقف ده.
2: عزيزي المشاهد، في نهاية حلقتنا بنأكد على فكرة الله ضامن العهد اللي موجود في بيتنا، اللي لينا ان احنا نرجع له. انا ومراتي ناخد ايدنا في ايد بعض وندخل نتكلم ونتصارح ونصلي، وهو يكشف الاعماق ويداوي ويعالج، لانه اعظم طبيب، هو المسؤول عننا ويفضل مسؤول عننا طول ايام عمرنا، يعالج كل تقصير في اي طرف من الاطراف. ربنا يبارك حياتكم ونلقاكم في حلقه جديده من برنامج تصالحوا مع الله.

أهلا بك عزيزي المشاهد معنا في برنامجكم إرسالية المسيح. الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم على الصليب والنظرية اللي كانت مطروحة، نظرية الشبيه. النهاردة نتكلم عن نظرية تانية بتقول لا، المسيح صحيح صلب لكن أصيب بحالة إغماء، فافتكروا أنه مات فخدوه ودفنوه. رطوبة القبر مع المراهم اللي اتحطت عليه فوقته، فقام وخرج ومشي لحد كشمير في الشمال الشرقي للهند، ماشي المشوار ده كله لأنه كان مصاب بحالة إغماء بس، ورطوبة القبر هي اللي فوقته. وبيعتمدوا على الشاهد اللي جه في مرقس 15:36-44، بتقول إن في واحد من الجنود اللي واقفين على الصليب جاب سفنجة فيها خل وسقاه، فبدام خد شوية خل يبقى أكيد دي عملت معاه حالة سكر أو شبه إغماءة، خلت الناس اللي تحت افتكروه إنه مات. والدليل الثاني إن بيلاطس لما عرف إنه مات قال إيه ده بسرعة كده؟ الراجل مات؟ هو بقاله زمان قد مات؟ يعني إزاي يموت بهذه السرعة؟ يبقى أكيد اللي حصل له حالة إغماء. بس طب فين البرهان وفين الدليل على الكلام ده كله؟ مين

يثبت لي المعتقد ده انه صحيح. من ناحيتنا احنا تعالوا نفحص حالة السيد المسيح وقت من اول صلاته في البستان لحد ما قال قد اكمل. في البستان جسماني يقول نفسي حزينة جدا حتى الموت. الآلام النفسية اللي مر بيها السيد المسيح واللي هتحصل له كمان في الأيام اللي جاية خلته في بستان جسماني عرقه ينزل كقطرات دم، العرق الدموي اللي بيسموه الهيماتيدروسيس، ده بنتيجة الضغط النفسي. الضغط النفسي العالي على الإنسان بيخلي العروق أو الشعيرات الدموية اللي موجودة في الغدد العرقية تنفجر، فيطلع العرق معاه شوية دم. فمن الضغطة اللي هو قاعد فيها، من أنه شايف الأيام اللي جاية والأحداث اللي جاية إيه اللي هيحصل فيها، نفسيته كانت يعني معذبة، ضيق في نفسه خلت الشعيرات الدموية تنفجر اللي موجودة في الغدد العرقية تخلي عرقه يطلع كقطرات دم. الحاجة الثانية، حالة السيد المسيح لما اتمسك من الرومان اتجلد، وكانت طريقة الجلد عند الرومان طريقة بشعة، العصاية فيها كذا فرع كده جلد وفي آخره يا في حصوة يا في حاجة حديد يا في عظم موجود فيها، فلما تيجي تضرب على الجلد، الجلد والكرات المعدنية ديت بتعمل كدمات عميقة في العروق بتاعت الجلد، عضلات الأمعاء ممكن تطلع برة وتظهر من كتر الضرب والأذية اللي عاملاها الشرايح بتاعت العصاية اللي بيضربوا بيها ديت. كتير من اللي بيتعذبوا بالطريقة دي بيموتوا نتيجة صدمة عصبية من إن الدم انخفض من كتر النزيف اللي بيحصل. الدم بضغط الدم بيخفض، ولما ينخفض ضغط الدم بتاع المعذب ده هلاقي بيحصل شوية حاجات. القلب دقاته تبتدي تبقى سريعة عشان يلحق يضخ دم تاني مش موجود في الجسم للقلب، القلب عايز دم فالضربات بتاعته تسرع. نتيجة انخفاض ضغط الدم ده ممكن يحصل فيه إغماء أو انهيار للمصلوب نفسه، فتبتدي الكلى تتوقف عن أنها تفرز البول. ما هو عايزين سوائل تبقى محفوظة، لأن الدم بيطلع السوائل بتروح، محتاج لسوائل تانية، الكلى تبتدي تبطل ما تفرز بقى تاني بول عشان يدن الكمية الباقية اللي موجودة محفوظة للجسم. ولما الكلى بتبطل إفرازات يبتدي الواحد يحس بالعطش، عطش شديد، عشان الجسم بدأ في احتياج لسوائل كتيرة تحل محل الدم اللي طلع بره نتيجة النزف. عشان كده البشيرين لما بيكتب لنا قصة المسيح بيقول إنه لما شال الصليب ومشي شوية انهار في السكة ووقع، للدرجة إن الرومان خلوا سمعان تعال شيل أنت مكانه الصليب لأنه مش قادر خلاص، حصل فيه عنده انهيار في حالة جسمه من العطش الشديد، من الدقات القلب السريعة، من الضغط الدم اللي منخفض، من الكلى اللي بدأت تقف عشان ما كل الأحوال دي خلته في حالة انهيار. فجابوا سمعان شيل الصليب مكان هذا الشخص اللي رايحين نصلبه لأنه مش قادر يكمل. نيجي المنظر عند الصليب، بيجيبوا الصليب على الأرض ويبتدي المصلوب ينام عليه ويبتدي يسمروا إيديه ورجليه في الخشبة العرضة اللي محطوطة دي. التسمير بيجي في الرسغ هنا في المفصل ده، مش هنا، ده بيجي هنا ما بين العظمتين دول. فلما بيجي هنا بيخترق العصب الوسطاني ده فبيعمل صدمة. عارف حضرتك لما تيجي الكوع يتخبط فجأة هنا، فالعصب بتاع الزند ده بتبقى آلام مبرحة لما الواحد بيتخبط كده خبطة فجائية.
محال المسمار بقى الطويل ده اللي دخل هنا على العظم.

العصب اللي هنا عمل صدمه والم شديد جدا في الايدين وفي اعصاب الرجلين كمان. بعد ما يحطوه على الخشب على الارض ويسمروه بيبتدي يرفعوا الخشبه ديت. لما بيترفع بيحصل فيه خلع للايدين، يحصل الديسلوكيشن بيسموه دي تنفصل. عشان كده نلاقي المزمور 22 بيقول انفصل.

وفي موقف رأسي بيموت موت بطيء بسبب يحصل فيه اختناق، مش قادر يتنفس. عشان يتنفس لازم يزق برجليه لتحت عشان يطلع الهواء، ويزق برجليه كده لحد ما بيه الرجلين تحت اتدمرت من المسامير والإيدين اتخلعت، فمش قادر يشد نفسه كده عشان ياخد نفس. فبيحصل جواه إن ثاني أكسيد الكربون مش بيطلع، ده بيدوب في الدم ويحصل اللي بنسميه أسيدوزيس، أو يحصل فيه الحموضة للدم. ثاني أكسيد الكربون يدوب في الدم يعمل الحموضة، والحموضة بتخلي القلب يبقى ضرباته غير منتظمة، فبيؤدي على طول لسكتة قلبية. يحصل الواحد يجيله سكتة قلبية، القلب بيقف، ولما القلب بيقف بيبتدي السائل اللي حوالينه في الغشاء اللي حوالين المبطن للقلب ده يتجمع مع الرئتين ويبقى شكله سائل صافي كده عامل زي المية. عشان كده لما جه الجندي اللي شافه كده خلاص أسلم الروح، حب يتأكد الراجل ده مات ولا ما ماتش، ده بدري قوي، ايه اللي حصل له؟ لو كانت حالة إغماء بس، الراجل ده اللي تحت الجندي ده هيروح في داهية، لأنه ممكن يصلب مكان الراجل المصلوب. والجنود اللي كانوا بيصلبوا دول ناس محترفين، من كتر ما عملوا العملية دي بقى خلاص فاهم مجرد نظرة ايه اللي حصل للراجل ده، ولو حصل حاجة غريبة قبل الوقت راح جاي ضربه في جنبه بالحربة اللي اخترقت الجدار بتاع القلب، فطلع السائل الأبيض مع الدم المتبقي وخرج. عشان كده نلاقي البشير يوحنا لما بيكتب يقول وللوقت خرج منه دم وماء. خروج الدم والمية أكد للجندي الروماني إن الشخص ده خلاص أسلم الروح. عشان كده راح رايحين على طول لبيلاطس وقالوا له الراجل مات، ادينا تصريح للدفن. معقول بعد كل المنظر ده والحالة النفسية والجسدية والقلب ووقوفه والضغط الواطي والضربة في القلب اللي خلت الدم مع السائل اللي في الغشاء المبطن للقلب واللي موجود في الرئتين يخرج كبرهان على إن الرجل ده مات، أجي أقول لا، حصل له إغماء؟ ولو حصل له إغماء مع كل الحالة اللي وصفناها ديت، هل هيبقى فيه قوة إنه حتى يرفع جسمه؟ ده الدم كله ده متعلق 3-4 ساعات واقف ضد الجاذبية الأرضية، وجسمه كله متبهدل، يعني عمال ينزف من كل حتة، من رأسه ومن إيديه ومن جنبه ومن رجليه، من كل منطقة فيه في نزيف، والجاذبية الأرضية عمالة بتشد كمان في الدم تطلعه بسرعة. عشان الرجل ده ممكن بس يفتح عينه كده في القبر، ده عايز نقل دم، عايز 12 لتر دم عبال ما يبتدي بس يعمل كده، مش يقوم ويفك الحاجات اللي متحنة اللي ملفوف بيها الكفن ويبتدي يوضبه ويطبقه. ده رايق قوي بصراحة، وعنده وقت وجميل قوي، وعمال يطبق في البتاع ده وحيله منصوب، ويطلع على حجر كبير قوي سادد القبر يزقه، اللي رجال كتير زحزحوه وما كانوش قادرين، ده كذا طن حجر، كذا طن. ازاي في الحالة دي زق الحجر؟ وبعدين يمشي بقى على رجليه ماشي من أورشليم لحد كشمير على رجليه بالحالة ديت، ويروح ويكمل حياته هناك ويعيش. قضية غير منطقية ومش معقولة خالص مع واحد بوصف هذه الحالة إن ممكن يمشي عليه. فمش ممكن هذه القضية تكون حقيقية، إنه يحصل للسيد المسيح إنه يمشي لحد كشمير اللي في شمال شرق الهند. النظريات دي زي ما قلت لحضراتكم قبل كده يمكن من مشاعرهم الطيبة، إنه مش عايز شخص زي شخص السيد المسيح اللي عمره ما عمل حاجة وحشة، اللي كان مثال للاحترام والكلام الواحد، واللي ما كانش يغيره أبدا، امبارح زي النهاردة زي بكرة، اللي كان في منتهى الذكاء، وكل كان يستغرب
من أين

0: له هذه الحكمة. اتقال عليه حاجات جميلة جدا، وجيها في الدنيا، يعني الذي لم يصنع خطية. ازاي يا جماعة تيجوا انتوا وتصلبوه؟ لا لا لا لا لا، ده ما اتصلبش، ده نبي كويس من الناس المحترمة اللي لا قبل ولا بعده جه زيه، أكيد ربنا خده وطلع لفوق وهو النهاردة عايش في السماء. عزيزي المشاهد، هنخرج فاصل وارجع تاني أكمل. هل إحنا عندنا براهين إن السيد المسيح صلب في قلب الزمان والتاريخ ولا ما عندناش؟ دي نظرياتهم اللي بتقول، ومش معتمدين على أي حاجة، كلها مجرد مشاعر وأفكار لا دليل عليها. إحنا كمسيحيين هل نملك براهين على إن المسيح فعلا صلب؟ وده اللي هنقوله بعد الفاصل، فانتظرونا.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Sail Beach, California 90740.
0: قبل الفاصل عزيزي المشاهد اتكلمنا على النظريات اللي طالعة وبتقول انه المسيح لم يصلب، لكن من ناحيتنا كمسيحيين عندنا براهين كتيرة، ومش هبتديها من الكتاب المقدس عشان ما حدش يقول لا انتوا اللي عاملينه، ولا هجيب التلاميذ اللي هم الحواريين بتوعه اللي ممكن يشهدوا ليه مش ضده، لكن هاخد براهين خارج الكتاب المقدس بعيدة خالص عن المكتوب. وأول برهان هناخده من علم الآثار. كل ناس في التاريخ بتاعنا القديم بنعرف تاريخهم من الآثار اللي سابوها. سابوا حاجات بتدل على وجودهم، بتدل على معيشتهم، بتدل هم مين، راحوا فين، جم ازاي. فإحنا هنبتدي بعلم الآثار اللي بيقول لنا إن الصليب حدث في قلب الزمان والتاريخ. العلماء الفرنسويين لما راحوا اكتسحوا إيطاليا سنة 1280 أيام الزحف بتاع فيليب الرابع ملك فرنسا، الفرنسويين لما بيروحوا أي بلد يحتلوها، القائد العسكري مش بياخد بس جيش عسكري، ده بياخد كمان علماء في كل فروع العلم، في الطب وفي الهندسة وفي الآثار وفي التاريخ وفي كله. العلماء الآثار الفرنسيين اللي راحوا مع فيليب الرابع سنة 1280 اكتشفوا من الآثار اللي هناك لوح نحاسي كبير كده فيه الحكم اللي اتحكم على السيد المسيح، مكتوب فيه اسم القاضي، مكتوب فيه اسم الشهود المحلفين، ايه التهمة، ايه الحكم الآخر اللي اتحكم بيه على السيد المسيح. وهذه اللوحة موجودة لحد النهاردة في متحف الفاتيكان في إيطاليا، بتقول إن المسيح جالنا شخص بيدعى المسيح، التهمة بتاعته إنه عايز يعمل انقلاب في ضد روما، وجابوه جماعة اليهود سلموه للحاكم الروماني فصلبناه، وبعد الصلب جه الراجل الروماني وقدم تقريره عن المتوفي، فجه بيلاطس وقدم له جواب انه يدفن المصلوب. اللوحة النحاسية اللي بتقول ان المسيح صلب، حيثيات حكم على متهم موجودة لحد النهاردة في متحف الفاتيكان. لو ما كانش المسيح صلب، ايه معنى اللوحة دي انها تكون موجودة ويكتبوا ان المسيح صلب؟ نرجع نقول شبه لهم، نرجع تاني في نظرية الشبيه ونلاقي كل المواقف بتاعة السيد المسيح ما تعضدش أبدا فكرة أن يكون هو الشبيه، ده لازم يكون هو السيد المسيح. في علماء ألمان راحوا برضو على إيطاليا في روما، اكتشفوا جواب طالب

طالع من بيلاطس البنطي الحاكم الأصغر، طالع لتيباريوس قيصر الحاكم الأعلى، بيحكي له أحداث اليوم. يعني مثلا زي محافظة كبيرة فيها مجالس مدينة كتير، كل رئيس مجلس مدينة بيجي آخر النهار قبل ما يروح يكتب تقرير على إيه اللي حصل النهاردة في المدينة بتاعتي، أرفعها للمحافظ عشان يعرف كل المدن اللي تحت سلطانه حصل فيها إيه. فالعلماء الألمان لقوا جواب طالع من الحاكم الصغير، لو قلنا مجلس مدينة بيلاطس البنطي، طالع للحاكم الأعلى المحافظ تيباريوس قيصر، بيحكي له عن كل أحداث اليوم اللي تم فيه صلب السيد المسيح. وبقول اليهود النهاردة جابوا لي واحد اسمه المسيح، وبيقولوا ده عايز يعمل انقلاب ضد روما. جبت الراجل وقعدت أسأله إيه يا عم حكايتك، لقيته ملوش دعوة في السياسة خالص، ما يفهمش في أي حاجة، كل الأمور بتاعته أمور بتاعت ناموس بتاعت اليهود. حبيت أقول لليهود خدوه أنتوا احكموا عليه على حسب الناموس بتاعكم، لقيتهم هاجوا عليا وقالوا لا احكم أنت، ده ضد قيصر وضد روما. فقلت ما فيش داعي بقى أزعل قيصر ولا أضايق اليهود ونعمل قلبان في أيام مفترجة، والأيام دي كلنا واقفين على رجلينا، كل الشعوب جاية عشان في عيد الفصح تقدم الذبائح بتاعتها، مش ناقص دوشة، مش عايز فوضى في البلد. جيت وحكمت بصلب السيد المسيح. بعد شوية لقيت القائد الروماني جاي يقول لي المصلوب اللي انت سلمته لنا أسلم الروح. اديته تصريح دفن انه يدفن الجثة، فدفنت الجثة بعد ما مات. ليه الراجل ده بيكتب كده لو ما كانش ده حصل صحيح؟ ليه الراجل بيحكي هذه الحدوتة وبيكتب التقرير بتاعه وبيكتب اسم المسيح ان المسيح اللي صلب؟ يبقى علماء الآثار لقولنا الجواب ده واللوحة النحاسية اللي حكيت لحضراتكم عليها. لو جينا علماء الآثار وهم بيفحتوا في أورشليم وفي المنطقة، لقوا الكنائس القديمة بتاعت القرن الأولاني، كنائس عبارة عن قاعة متعلق عليها صور، من ضمن الصور اللي متعلقة صورة صليب ومصلوب عليها. ليه في القرن الأولاني في الكنائس الأولانية معلقين صورة صليب ومصلوب؟ هل دي حاجة تشرف؟ هل دي حاجة تخليهم يعني سعداء؟ القائد بتاعهم يا جماعة صلب، دي فضيحة، دي فضيحة أن القائد بتاعك قدر عليه الناس ويصلبوه. إذا ما كانش فعلا حصل الصليب يبقى الكلام اللي بيعملوه ده كلام فارغ لا معنى له. المعنى الوحيد الأكيد أن لازم يكون المسيح صلب في قلب الزمان والمكان، وإن إحنا شفناه، وإن بنعلق الصورة دي عشان نفتكر إنه صلب علشاني أنا، أنا اللي كان مفروض أتعلق على الصليب، هو صلب مكاني، أنا عايز أحطها قدامي عشان أمشي عدل، عشان أفتكر كل ما أجي أعمل، لا ده أنا صلبت بريء، ده كان أنا اللي مفروض، لا مفيش داعي أعمل دي عشان ما أصلبوش تاني، فأنا بحطه قدامي تذكار، كل ما أفتكر اللي قدمه سيدي عني ببتدي أتعدل وأمشي مظبوط. ليه محطوطة الصورة دي في الكنائس الأولى؟ ملهاش أي معنى إلا يكون السيد المسيح فعلا قد صلب في قلب الزمان والتاريخ. في القاعة اللي بيتعبدوا فيها في الركن كده جرن معمودية، برميل كبير كده مليان مية بيعمدوا فيها الناس. ليه بيعمدوا الناس؟ زي أمر السيد المسيح ما قال تعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، والكتاب يقول مدفونين معه بالمعمودية، زي ما السيد المسيح مات احنا نموت كمان عن العالم، عشان اللي قوم السيد المسيح من الموت يقومنا احنا كمان بالإيمان اللي عمله الله في السيد المسيح فنقوم من خطايانا. بيعمدوا الناس يعني بيقول المسيح قبر، المسيح دفن،
وعلى مثاله

احنا كمان بندفن. يبقى اذا المسيح مات، لان لو ما كانش المسيح مات ايه معناها المعمودية دي؟ لا معنى لها اطلاقا، الا معنى واحد وحيد، انه كما مات ذاك احنا كمان بنموت عن العالم. عشان زي ما قومه الله احنا بالايمان نقوم من كبوتنا ومن سقطتنا ونمشي في جدة الحياة بطريقة صح. ده كمان كان في القاعة دي موجود فيها ترابيزة كده وعليها المواد بتاعة المائدة التناول، محطوط كاسات ومحطوط صحن كبير كده اللي اتحط فيه الخبز، والكاسات اللي اتحط فيه عصير العنب اللي يمثل دم المسيح واللي يمثل جسد المسيح. وده اللي ادها لهم السيد المسيح قبل ما يصلب، لما جمع التلاميذ في العلية وجاب خبز وشكر وكسر وقال خذوا هذا هو جسدي المكسور لأجلكم، وجاب الكأس وقال هذا هو دمي الذي يسفك من أجل كثيرين، اصنعوا هذا لذكري، لأنكم كلما أكلتم من هذا الخبز وشربتم من هذا الكأس تخبرون بموتي إلى أن أجيء. وما زالوا بيعملوا المائدة عشان نفتكر موته ونمشي عدل ونخبر بكم صنع الرب بنا ورحمنا. فكل الشواهد الأثرية اللي موجودة في القرن الأولاني بتثبت إن المسيح أكيد صلب، أكيد مات، والناس دي شافته وعاشت معاه، علقت صليب وعليه مصلوب عشان تفتكر الحادثة، حطت جرن معمودية عشان تقول دفن قبر، ونحن على مثاله ندفن نحن أيضا في المعمودية. والمائدة اللي أداها الرب لينا إن إحنا نصنعها لنتذكر إن دي جسد السيد المسيح المكسور من أجلنا، وده الكأس اللي بيمثل دمه اللي سفك على الصليب من أجلنا. يبقى حدث تاريخي، حدث في قلب الزمان، والآثار الباقية من القرن الأولاني بتقول إنه صلب. يجي لي واحد بعد عدة قرون يقول لي لا ما حصلش، طب حضرتك كنت فين؟ طب أنت شفت؟ طب أنت كنت موجود؟ الآثار بتدل على كده. هل عندك أنت آثار بتدل أنه لا مش هو؟ عندي برهان تاني، برهان تاني بيقول عن المؤرخين، مؤرخين ما لهمش لا في الطور ولا في الطحين. هاخد مؤرخين غير مسيحيين، مؤرخ يهودي، مؤرخ يوناني وثني، مؤرخ يهودي، مؤرخ مسلم، وشوف الناس دي قالت ايه عن السيد المسيح. شهادة من المؤرخ الوثني اللي اسمه لوسيان، وشهادة من مؤرخ يهودي اسمه فلافيوس يوسيفوس، وشهادة من مؤرخ مسلم اسمه الأستاذ عباس العقاد. وقتنا خلص، لكن على وعد في الحلقة اللي جاية هنتكلم على البرهان الثاني اللي شهادة المؤرخين اللي غير مسيحيين اللي عاشوا أيام الحدث أو في زمن قريب لزمن الحدث، فسمعوا من ناس شهود عيان وكتبوا ويأرخوا للفترة ديت، مؤرخين معترفين من كل العالم، المؤرخ الوثني كارنيليوس تاسيتوس، المؤرخ اليوناني شاعر هجائي اسمه لوسيان، المؤرخ الثالث مؤرخ يهودي اسمه فلافيوس يوسيفوس. وفلافيوس يوسيفوس لما بيكتب عند اليهود يعتبر كتاباته توراة، فكلامه مصدق كأنه منزل. والرابع الأستاذ عباس العقاد اللي بيكتب في عبقريته، عبقرية السيد المسيح، كتاباته عبقرية السيد المسيح، واللي نشرها في جريدة عن ماء الأهرام المصرية سنة 1958، بيكتب عن موضوع هنقوله في الحلقة اللي جاية إن شاء الرب وعشت بأكثر تفصيل عشان ناخد البرهان الثاني عن تاريخية الصليب. انتظرونا والرب معكم.

0: أعزائي مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم وسلام رب ليكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي، برنامج من هو الله في المسيحية. تكلمنا في الحلقة السابقة من البرنامج عن ماذا حدث في مجمع نيقيا ولماذا تم عقده ومن الذي أدخل كلمة الثالوث، لأن البعض يظن أن مجمع نيقيا هو الذي أدخل كلمة الثالوث والأقانيم، مع أن دعوة المسيح كانت الوحدانية. سوف نتكلم بنعمة الرب في هذه الحلقة عن هرطقات حول ألوهية المسيح وعقيدة الثالوث. لذلك نرحب جدا جدا بضيف الحلقات رجل الله وخادم الإنجيل الدكتور فريس صموئيل، أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا بك يا دكتور.
0: في البداية نحب قوي نعرف إيه أهم البدع والهرطقات اللي واجهت الكنيسة الأولى وهي في مهدها الأول.
1: بدأت المسيحية وواجهت بدع وهرطقات منذ القرن الأول الميلادي. هقسم هذا الموضوع إلى ثلاث نقاط رئيسية: هرطقات واجهتها الكنيسة في العالم اليهودي في بداية انتشارها قبل أن تمتد إلى العالم اليوناني أو الروماني، ثم هرطقات واجهت الكنيسة في العالم الروماني الوثني، ثم النوع الثالث هي شطط في التعليم أو بدع وهرطقات نتجت عن تعليم بعض آباء الكنيسة أي من داخل الكنيسة.
0: خلينا نبتدي في البداية الأول نتكلم على الهرطقات اللي واجهتها الكنيسة الأولى وهي في مهدها في العالم اليهودي.
1: جاء المسيح إلى أرضنا، تجسد إخنوم الكلمة واتخذ جسدا، وبدأ المسيح كما يوضح لنا كتبة الأناجيل، كان يقول يصنع خيرا، كان يكرز، كان يعلم وينادي أنه قد اقترب ملكوت السماوات. ولأن المسيح يعرف أنه كإله متجسد أو كإنسان لن يستمر على الأرض طويلا، لذا اختار 12 تلميذا. لما نقرأ في إنجيل متى أصحاب

0: 10 اختيار التلاميذ الاثني عشر، ثم بعد ذلك اختار 70 وأرسلهم إلى العالم المعروف في ذلك الوقت. حتى جاءت النهاية، وقبل أن يصعد المسيح إلى السماء مباشرة كلف التلاميذ وكل المسيحيين كل المؤمنين في كل وقت وكل عصر أن يذهبوا ويكرزوا في العالم أجمع. بدأ التلاميذ تنفيذا للوصية الكتابية الكرازة في اليهودية،
1: صحيح،
0: وبدأت الرسالة تنتشر بين اليهود. لكن حدث نوع أن بعض اليهود الذين آمنوا بالمسيح لم يستطيعوا أن يفصلوا ما بين اليهودية والمسيحية فصلا تاما، لذلك هم كانوا هي خلطة ما بين اليهودية والمسيحية.
1: بمعنى كانوا بيعملوا إيه؟
0: بمعنى أنه المسيح بالنسبة لهم هو نبي، ولكن موسى هو النبي الأعظم. اليوم المقدس يوم السبت والأحد معا، الخلاص بالناموس وبالإيمان معا، يعني خلطة ما بين اليهودية والمسيحية. لكن حدث في وسط هؤلاء اليهود أو التهوديون نشأت بدعة أو هرطقة أطلق عليها الأبيونية. وكلمة أبيون كما يذكر يوسابيوس المؤرخ الكنسي في كتابه تاريخ الكنيسة تعني أنهم فقراء في تعليمهم، يعني التعليم اللي قدموه عن المسيح كان تعليما فقيرا. قرأت حديثا لرأي لأحد علماء الآثار المصريين، قال إن كلمة أبيون هي كلمة مصرية قديمة وتعني فاسد. هذا ما عرفته أو قرأته حديثا،
1: يعني نسبة التعليم كان فاسد،
0: يعني فكذا إذا كانت الكلمة عبرية تعني تعليمهم فقيرة، أو إذا كانت الكلمة مصرية تعني تعليم فاسد، فهذا يوضح لنا من هم الأبيونيين. طبعا زي ما قلت الأبيونيين أنكروا إلوهية المسيح. المسيح هو نتاج زواج طبيعي ما بين يوسف والعذراء مريم، وبالنسبة لهم الرسول بولس شخص مرتد. كتبوا كتابات خاصة بهم أطلق عليها إنجيل الأبيونيين. للأسف هذا الإنجيل فقد، ولكن لدينا فقرات وجدت في كتابات بعض آباء الكنيسة وخاصة ترتليانوس. في سنة 135 ميلادية، كلنا عارفين أن التدمير الأول لأورشليم كان سنة 70 ميلادية، بعدين في سنة 135 تم القضاء على اليهود تماما. حدث في هذا الوقت تبلور لهذا الفكر اللي واجهته الكنيسة المسيحية، أن هناك طائفة كانت موجودة في أورشليم تسمى طائفة الأسينيين. هذه الطائفة هي عبارة عن مجموعة يهودية متزمتة نشأت في الفترة ما بين العهدين في زمن المكابين، واستقروا في شمال فلسطين ناحية الناصرة أو غرب بحيرة البحر الميت. وعرفنا كثير من التفاصيل عن هؤلاء الأسينيين عندما اكتشفت مخطوطات وادي قمران أو مخطوطات البحر الميت سنة 1947. هذه الطائفة اللي هي نتجت ما بين التهوديون والأسينيين، قلت إنه كان لهم موقف غير صحيح. اضطهدوا من اليهود لأنهم ليسوا يهود كامل،
1: صحيح،
0: واضطهدوا من المسيحيين لأنهم ليس مسيحيين بالمعنى الكامل الصحيح. والذي حدث أن بعض هؤلاء قد ذهبوا إلى شبه الجزيرة العربية، ومنهم تكونت طائفة النصارى أو النصرانية الموجودة في شبه الجزيرة العربية. إذن بالتالي النصارى أو النصرانية التي وجدت في زمن نبي الإسلام هي بدعة أو هرطقة مسيحية، ولا تقدم تعليما مسيحيا نقيا.
1: إذن نحن لسنا نصارى
0: طبعا،
1: وأنا نحن نرفض هذا اللقب بالتأكيد. نحن مسيحيين نسبة للمسيح، يعني إذا كانت بدعة زي ما حضرتك بتقول وفسرتنا دلوقتي. لكن هل هناك علاقة بين الثالوث اللي احنا بنؤمن به، الثالوث المسيحي والثالوث القرآني اللي ذكر في القرآن؟
0: بدعة النصارى، لا أنسى أن أذكر أحد الكتب المهمة التي ناقشت هذه القضية، الأب يوسف الحداد كتب كتاب تحت عنوان القرآن دعوة نصرانية. لا أتفق مع كل ما جاء فيه، لكن هو ناقش ما كتب عن طائفة النصارى بكل تفصيل. ما هاجمه النص القرآني أو الثالوث الذي

0: هاجمهم النص القرآني ليس له علاقة بالمرة بالثالوث المسيحي. زي ما قلت النصرانية أو النصارى هي بدعة وهرطقة ليس لها علاقة بالمسيحيين. مرات مستغرب لماذا لم يذكر النص القرآني كلمة مسيحيين رغم أنه كانت هناك علاقة في رحلات الصيف والشتاء التي كانت تذهب إلى الشام وكانت المسيحية منتشرة هناك، لكن ما استخدمه النص القرآني هو النصارى. والثالوث الذي ذكر في النص القرآني نوعين. النوع الأول كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة. هنا ثالث ثلاثة بمعنى وجود ثلاث آلهة، والمسيحية الثالوث المسيحي لا يقول بثلاث آلهة لكنه إله واحد ذات واحدة في ثلاثة أقانيم. والثالوث الثاني لما الله في النص القرآني بيخاطب المسيح يقول له أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. يعني هنا الثالوث هو المسيح والعذراء مريم والله.
1: هل يعني أنا عايز أقول ده الثالوث القرآني والتاني اللي هو فيه مريم العذراء الثالوث المريمي، إذا كان عندهم اتنين ثالوث مش ثالوث واحد بس القرآن بيها.
0: الثالوث المريمي اللي هو بيتكون من الله والمسيح والعذراء مريم كان ينتشر في شبه الجزيرة العربية، ولا يوجد مسيحي منذ أن ظهرت المسيحية وحتى الآن يقول أن العذراء مريم أحد أقانيم الثالوث. لذلك الثالوث الذي هاجمه النص القرآني ليس له علاقة بالثالوث المسيحي الذي نؤمن به، ولكن هذا ما نادت به البدع والهرطقات التي كانت موجودة في شبه الجزيرة العربية، وكما هاجمه النص القرآني نحن أيضا نرفضه وننكره.
1: بس وايضا كمان الثالوث القراني، يعني الثالوث القراني والمريمي الاثنين دول احنا بنرفضهم تماما لانهم لا يمتوا للمسيحيه بصله. وزي ما حضرتك ذكرت انه في الكتاب المقدس ما فيش كلمه نصرانيا، هو المسيح كان من الناصره. فهل في فرق بين كلمه الناصره والنصراني؟ لانه احيانا بتختلط عن الناس.
0: اوكي، ذكرت كلمه الناصره في العهد الجديد 29 مره. ونسب المسيح إلى الناصرة لأنه هناك عاش، فبعد أن ولد المسيح وحدث الاضطهاد في زمن هيرودس أخذ يوسف والعذراء مريم الطفل يسوع وذهب إلى مصر. وبعد الرجوع من مصر أتوا إلى أورشليم، فعندما رأى يوسف أن ابن هيرودس أرخلاوس يملك عوضا منه خاف وذهب إلى الناصرة. ويكتب لنا البشير متى في الأصحاح الثاني وعدد 23 لكي يتم ما قيل بالأنبياء يدعى ناصريا. فالمسيح ذهب إلى الناصرة وهناك عاش حتى سن 30 من عمره. يعني لما نقرأ في إنجيل لوقا إن المسيح بدأ الكرازة في سن 30، وده كان نظام العهد القديم أن المعلم لا يبدأ التعليم إلا في سن 30. فنسب المسيح إلى موطنه ودعي بن يسوع الناصري، وهذا كتب حتى على الصليب كتب يسوع الناصري.
1: صحيح، ويمكن ناثنائيل قال كده هو أمن الناصرة يخرج شيء صالح.
0: إذا طبعاً في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول
1: الفرق بين الناصرة والنصراني.
0: أوكي، الناصرة يعني يسوع الناصري نسبة لنا الناصرة. وفي الحديث في حديث عن الرسول بولس قيل إنه مقدام شيعة الناصريين. فالمسيح نسب إلى الناصرة ودعي الأتباع في ذلك الوقت بالناصريين وليس بالنصارى. كما قلت هناك فرق الجذر اللغوي للكلمتين مختلف، فنسب المسيح للناصرة فقيل يسوع الناصري، ونسب أتباعه فقيل الناصريين مقدام شيعة الناصريين. لكن كلمة النصارى تتعلق بالبدعة والهرطقة التي كانت موجودة في شبه الجزيرة العربية، وكما قلت نحن مسيحيين نسبة إلى المسيح وليس بنصارى كما ذكر في النص القرآني.
1: ولماذا يصر البعض إلى الآن عندما نقول لهم إحنا مسيحيين والكتاب المقدس ذكر أنه في أنطاكيا دعي التلاميذ مسيحيين، لماذا بيصروا أن إحنا نصارى ونصرانيين؟ يعني ليه الناس بتصر على دوت؟ هل ده تأكيدا لما ذكر في القرآن؟
0: طبعا هذا ما جاء في النص القرآني، ولذلك كثير من أصدقائنا في مجتمعنا العربي الإسلامي بيكون صعب عليهم أن يطلقوا علينا مسيحيين، لأن هذه الكلمة لم تأتي في النص القرآني. وإن كانت لا تشكل مشكلة فنحن مسيحيين ننسب إلى المسيح، لكن الاستخدام المفضل هو كلمة النصارى لأن هذه الكلمة التي جاءت في النص القرآني. ومن وجهة نظر صديقي النص القرآني معصوم.

0: بالتالي لابد أن يتمسك الأصدقاء بالكلمة المذكورة فيه.
1: عشان كده هم مصرين فعلا يسمونا كده. انا بشكرك جدا جدا لاجل التوضيح الرائع دوت. اعزائي المشاهدين، تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع لكم مره اخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. اذا كان لديك اي سؤال او استفسار، او ان اردت الحصول على احدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
1: وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل، وبنرحب مرة أخرى بضيف الحلقة رجل الله الدكتور فايز صمويل. أهلا وسهلا بحضرتك. بنتكلم وبنستكمل حديثنا حول الهرطقات اللي قابلتها المسيحية في بداية حياتها وفي بداية الكنيسة الأولى. أيضا بنتكلم على الهرطقات اللي قابلتها الكنيسة في العالم الوثني ومن خلال تبشيرها في العالم الوثني.
0: الكنيسة بعد ما انتشرت في العالم الروماني اليوناني الوثني وجهت بأمرين. لما أرجع إلى سفر أعمال الرسل، القصة تاريخيا بدأت الكنيسة أو بدأت الكرازة بالرسالة المسيحية في اليهودية. عندما قتل إسطفانوس بيقول والذين تشتتوا من جراء الاضطهاد جالوا مبشرين بالكلمة. وتنفيذا للوصية انحدر البعض إلى قبرص وفينيقية وأنطاكيا. فيلبس ذهب إلى السامرة، يعني كل واحد من التلاميذ أو من الرسل ذهب إلى مكان معين. فيلبس ذهب إلى السامرة، وعندما ذهب إلى السامرة وانتشرت أرسلت الكنيسة وتابعت هذا العمل. الكنيسة عندما وجدت أن هناك كثير من المؤمنين في أنطاكيا أرسلت لهم برنابة. برنابا لما ذهب إلى أنطاكيا ووجد العمل كبير جدا وعظيم وانتشار رائع، ذهب إلى طرسوس واستدعى شاول اللي هو بولس وابتدأ يكرزان معا في أنطاكيا. انتشرت المسيحية في أنطاكيا، لكن جزء من الوجهة الكنيسة كان بسبب التعوديون أو القوم اللي هم إيمانهم أو تمسكهم باليهودية كان مازال شديدا. فلما انحدروا هؤلاء القوم وابتدوا يتكلموا أن الأممي لابد أن يتهود أولا، وحدثت مشكلة. وكان نتيجة لهذا الأمر أنه ذهب بولس وبرنابا وعرضوا الأمر على قادة الكنيسة في أورشليم، واجتمع أول مجمع كنسي في أورشليم تقريبا سنة 49 ميلادية. وقرر هذا المجمع أنه ليس مطلوبا، قال يعقوب يرى الروح القدس ونحن، ولم يكن أو لم يفرض هذا المجمع على الأمم أن يتعودوا أو يمارسوا ما تمارسه اليهودية، لا يمارسوا الختان. وبدأت الكنيسة واجهت هذه المشكلة. لكن المشكلة الأهم التي واجهت الكنيسة في العالم اليوناني هي الغنوصية.
1: ما هي الغنوصية؟
0: الغنوصية كلمة جنوستيك، كلمة يونانية تعني معرفة. هؤلاء الناس عملوا خلطة، أو عندما اعتنقوا المسيحية أتوا بما يؤمنون به من تعاليم. مش كل المؤمنين طبعا، لكن الأقلية اللي أنشأت هذه البدعة، فهم عملوا خلطة ما بين ما يؤمنون به من تعاليم وثنية وما بين ما نادت به المسيحية. هم كانوا يؤمنون أن الخلاص ليس بالإيمان بموت المسيح الفدائي، لكن الخلاص هو بمعرفة تعاليم سرية قد علمها المسيح. وبيقولوا أو بيستخدموا ويستغلوا النص الذي قاله المسيح، أعطي لكم أن تفهموا أسرار ملكوت السماوات. وعندما نقرأ كتابات هؤلاء الغنوصيين نجد مثلا في إنجيل توما يقول التعاليم السرية التي قالها المسيح لتوما، فتلاقي في بدايات كتابهم إنها تعاليم سرية. نتيجة لهذا قسموا العالم إلى مجموعتين، مجموعة الروحانيون وهم المجموعة التي أعطيت المقدرة أن تفهم هذه الأسرار، وهؤلاء من سيخلصون؟ ثم هناك مجموعة الأرضيون

0: وهؤلاء لا يستطيعوا أن يفهموا الأسرار، لذلك هم لا يستطيعوا أن يتمتعوا بالخلاص.
1: وإحنا طبعا ككنيسة وكمؤمنين إحنا لا نؤمن بإنجيل توما
0: طبعا، وليس هناك في المسيحية أسرار. المسيح قال اللي أنا أقول لكم في السر نادوا بها علنا في السطوح، فالمسيحية صحيح. ليس بها أسرار. لم تكن معرفتنا بالغنوصية كثيرة حتى سنة 1945 عندما اكتشفت مخطوطات نجا حمادي. ولا بد أن أوضح ما هي مخطوطات نجا حمادي. في سنة 1947 كان شخص يسمى محمد السمان يبحث عن السباخ أو يبحث عن الكنوز. القصة شائكة أو طويلة شوية، مش هدخل في تفاصيلها، لكن عثر على بلاص جرة فكسرها ظنا أنه يجد فيها كنوز. طبعا الأثار المصرية في صعيد مصر ما أكثرها، وكسر هذه الجرة فوجد فيها مخطوطات. طبعا مرت القصة بتطورات كثيرة، حتى في سنة وصلنا لسنة 1960 عندما كان طه حسين وزيرا للثقافة وسمع بهذا، فتم شراء المخطوطات من الأماكن اللي بيعت فيها وتم مصادرة البعض وتم جمع هذه المخطوطات، وهي الآن محفوظة في المتحف القبطي في مصر القديمة بالقاهرة.
1: ما هي تحتوي عليه المخطوطات؟ يعني جواها إيه المخطوطات؟
0: مخطوطات نجا حمادي عبارة عن 13 مخطوطة مكتوبة باللغة القبطية باللهجة الصعيدية. يعني قبل القرن الخامس عشر عندما اخترع يوحنا جوتنبرج الطباعة كانت كل المخطوطات تكتب بخط اليد. عثر على هذه المخطوطات، زي ما قلت هي عبارة عن 13 مخطوطة مكتوبة باللغة القبطية باللهجة الصعيدية، ما عدا أجزاء من مجلد 10 ومجلد 11 مكتوبة باللغة القبطية باللهجة الأسيوطية. طبعا الناس اللي عارفين اللغة القبطية، اللغة القبطية فيها عدة لهجات، في اللهجة البحرية نسبة لوجه بحري في مصر، ثم اللهجة الصعيدية نسبة إلى صعيد مصر، وهناك لهجات جانبية أو سنوية زي اللهجة الأخميمية نسبة إلى مركز أخميم في سوهاج، واللهجة الأسيوطية واللهجة الفيومية. مخطوطات نجا حمادي مكتوبة باللغة القبطية باللهجة الصعيدية، وهي تعود إلى جماعة الغنوصية. مخطوطات نجا حمادي كتبها أصحاب هذه البدعة. طبعا لما أرجع لتاريخ البدعة نجد أنه هناك إرهاصات أو تمهيدات أو هناك أشخاص نادوا بالفكر الغنوصي في زمن الرسول بولس والرسول يوحنا، هوضحها. لكن العقيدة قد تبلورت في القرن الأول والثاني الميلادي وانتهت تقريبا بنهاية القرن الخامس الميلادي. بماذا يعلم الغنوصيون وكيف هذا أثر على أو كان بدعة واجهتها الكنيسة؟ الغنوصية تؤمن بأن هناك الإله الأسمى. الإله الأسمى ده إله قدوس منفصل عن العالم وهو أزلي، وهناك المادة، والمادة أزلية بأزلية الله وهي شر. لذلك لم يكن في استطاعة هذا الإله الأسمى أن يتعامل مع المادة ويخلق الإنسان. طيب كيف يحلون مشكلة الخلق؟ قالوا من هذا الإله الأسمى خرجت أيونات أو انبساقات، حتى وصلنا إلى أيون أو انبساق يبعد عن الإله الأسمى وغير عارف به، استطاع أن يتعامل مع المادة ويخلق الإنسان، وأطلقوا عليه لقب الإله الخالق أو إله اليهود. طيب إيه هو موقف الغنوصية من المسيح، أو إيه البدعة اللي نادت بها الغنوصية فيما يتعلق بشخص المسيح؟ قالوا أن المسيح واحد من الانبساقات التي صدرت من هذا الإله الأسمى في مرحلة متوسطة ما بين الإله الأسمى والإله الخالق، لذلك فهو قدوس وبالتالي لا يستطيع أن يأخذ جسدا حقيقيا من المادة، فأنكروا التجسد وقالوا أن جسد المسيح هو جسد إثيري. إذن الغنوصية أنكرت الثالوث لأن المسيح واحد من الانبساقات، وأنكرت إلوهية المسيح لأنه واحد من الانبساقات، ثم الغنوصية أنكرت التجسد. الأمر الثالث، بعض الغنوصيين بيقولوا أن الروح أو اللاهوت حل على المسيح في المعمودية، وفارقه قبل الصليب. لذلك حرفوا النص الكتابي الذي يقول: إلهي إلهي

0: ماذا فارقتني إلى يا قوتي يا قوتي لماذا تركتني؟ وبالتالي فالذي صلب هو الإنسان. ويرى بعض الدارسين أن هذا الفكر الغنوصي هو من أثر على العقيدة التي انتشرت في شبه الجزيرة العربية اللي هي نظرية شبه العام. البعض الآخر من الغنوصيين يرى أن الذي صلب هو سمعان القريني وليس شخص المسيح. يبقى معناه أن الغنوصية أنكرت كل أساسيات الإيمان المسيحي حتى موت المسيح الفدائي. الغنوصية ترى أنه جسد إثيري وأنه لم يحدث موتا فعليا، لأن الفداء بالنسبة لهم اللي هو الفكر اليوناني السابق أن الخلاص هو الروح الإنسانية، هي الشرارة الإلهية الموجودة في الجسد، ولذلك الخلاص حسب الفكر الغنوصي هو تخلص الروح الإنسانية من هذا الجسد، لأن الجسد من المادة والمادة شر. وكان النتيجة أنهم عملوا شيء أو نادوا بتعاليم تتعلق بالجسد. البعض منهم قال بما أن الجسد شر وبما أنه ليس خلاص للجسد ف يزل الجسد، التقشف والإزلال. البعض الآخر قال بما أن الجسد ليس له خلاص وما فيش مشكلة فاستباحوا الحياة الجنسية، واللي بيقول عنهم الرسول حولوا أو يحولون نعمة الله إلى دعارة. فالغنوصية بكتاباتها وبتعليمها أنكرت ألوهية المسيح. وشيء المؤسف أني أنا عارف أن السؤال طويل شوية، معلش، أن بعض الكتاب استغلوا ما جاء في الفكر الغنوصي لمهاجمة المسيحية. فأكيد الكثير مننا قرأ كتاب شفر الدافنشي، دافنشي كود لدان براون، أو شاف الفيلم. ما جاء في شفر الدافنشي مبني على مخطوطات نجح حمادي، مزج ما بين الخيال والحقيقة. ونجد في عندهم زي ما قلت في أناجيل، جيل فيلبس وإنجيل بارسديماوس وإنجيل توما وإنجيل مريم المجدلية، في أعمال، أعمال بطرس والإثنى عشر، في رسائل وفي رؤى على نفس نظام الأناجيل. في إنجيل مريم المجدلية بطرس يطلب من العذراء مريم أنه تقول لهم التعاليم السرية التي اختص بها المسيح مريم المجدلية. بعدين إنجيل مريم المجدلية يقول أن المسيح قد تزوج مريم المجدلية ثم جاءوا إلى المسيح، ثم كما يذكر دان براون في كتابه شفر الدافنشي ذهبوا إلى فرنسا للبحث على نسل المسيح الممثل في الطفلة سارة. فالغنوصية أنكرت لاهوت المسيح وأنكرت الثالوث وأنكرت الصلب وأنكرت القيامة أيضا.
1: فعلا يا دكتور حقيقي مهم قوي ان احنا نكون بنفهم ايه البدع والهرطقات فعلا اللي بتقابل وتواجه الايمان المسيحي عشان ما نخدعش باي بدع منهم. مشكوره جدا في نهايه الحلقه، الرب يكمل معانا في اسم المسيح. اعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم، الى اللقاء في حلقات قادمه من برنامجكم الاسبوعي، برنامج من هو الله في المسيحيه. الرب معكم.

0: to protect the American people and to ensure their safety. Especially in some parts of our country, it is horrible what's going on with opioid and other drugs. But the opioid is something that nobody's seen anything like it. Today, I'm pleased to receive a briefing from our team on ways we can help our communities combat this absolutely terrible epidemic and keep youth from going down this deadly path. The best way to prevent drug addiction.
1: Welcome back in White Coat. As we have just seen in that video for President Trump, he was talking about the drug dependence that we're facing, the crisis about drug dependence, and nobody is safe. When we lose almost 7 people every hour overdosing, that means we're facing a huge problem. When the economy loss is about $740 billion annually related to crimes and less work productivity and health care, that means we have to pay attention. We must understand we're facing a biopsychosocial and spiritual disease. And today we'll talk about different addiction treatment and relapse prevention. And it's my pleasure in White Coat today to host Dr. Kirthi Sunder, who's an outstanding psychiatrist and addiction medicine specialist, and Dr. Paul Cassidy, who's an outstanding addiction medicine specialist and internist. And as you know by now, for interaction with our program, send in all your questions to our official Facebook page, White Coat. And if you have any question for our guest or to contact with them directly, you can call anytime during the episode on the numbers that will be shown on the screen. أعزائي مشاهدي White Coat and قنوات الكرمة في كل مكان في العالم, زي ما شفتوا حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان بيتكلم على مشكلة الإدمان ومشكلة المخدرات اللي موجودة, والحقيقة اتكلم 4 مرات تقريبا في آخر 7 شهور عن المشكلة دي. زي ما هو قال, من سنة 99 ل 2016 الأعداد تضاعفت 4 مرات تقريبا. قال إنه nobody is safe, إنه ما فيش حد آمن, لأنه الإدمان تحديدا ممكن أي حد يواجه نفس المشكلة, سواء في أي طبقة اجتماعية أو في أي وظيفة, فما فيش حد آمن أنه يواجه المشكلة دي. كمان قال تقريباً أن الخسارة السنوية $740 مليار. لو حضراتكم متخيلين في مصر القيمة دي, تقريباً أدى الاحتياطي النقدي بتاع مصر 20 مرة بس بسبب بنخسر فلوس بسبب المشكلة دي. كمان اتكلم على أنه لابد من مكافحتها. النهاردة كمان هنتكلم على الخمس أنواع الأساسيين من الإدمان. هنتكلم على الأفيون ومشتقاته, هنتكلم على المروانة, هنتكلم على الكوكايين, وهنتكلم على الكحوليات, وهنتكلم على إدمان المنومات. النهاردة هنتكلم علاج بس, هنوري حضراتكم الأدوية اللي موجودة في السوق, إزاي نقدر نعمل برنامج متكامل لعلاج أنواع الإدمان دي. كمان هنتكلم على الوقاية من الانتكاس, أو إن واحد يبقى مبطل فترة ويرجع يستخدم الدراجز دي. الحقيقه النهارده هتشرف جدا بوجود 2 من الناس الكبار جدا اللي بتتكلم في المجال ده, دكتور كيرثي ساندر ودكتور بول كاسيدي. زي ما انتم عارفين خلاص دلوقتي, اي اسئله بالنسبه لحضراتكم في اي نوع من انواع الادمان العلاج تحديدا بتبعتوا لنا على صفحتنا الرئيسيه على الفيسبوك وايت كوت زي ما حضراتكم هتشوفوها دلوقتي, او لو حضراتكم عايزين ليكم اي سؤال في الموضوع ده تتكلموا مع ضيوفنا, تقدروا تتصلوا بالأرقام الموجودة على الشاشة وتسألوهم أي سؤال حضراتكم عايزينه. ويلا بينا نبتدي حلقتنا النهاردة مع علاج أنواع الإدمان المختلفة وكمان الوقاية من الانتكاس.
2: Optimization nutraceutical product line. Our first product is the Brain Shake, which contains plant-based nutrients to help with energy, focus, vitality, and joy. Our second product is turmeric, which is an Indian spice with anti-inflammatory and brain optimization properties. Our third product is the Brain Honey, which is a very sweet preparation that contains wonderful nutraceutical ingredients, cinnamon, ginger, and turmeric, in addition to the beauty of honey.
3: To buy one of our Brain Tune healthy products, please visit us on the Amazon link as seen on the screen, or visit our website at www.drsunder.com.

0: أهلا بيكم أعزائي المشاهدين مرة تانية في حلقة جديدة من وايت كوت. النهاردة هنتكلم على علاج، بس اتكلمنا قبل كده على أنواع كتيرة من الإدمان. حاولنا نفهم حضراتكم المشكلة بتحصل إزاي وتطوراتها إيه، بتأثر إزاي على الجسم. النهاردة هنتكلم علاج بس بيور لكل أنواع الإدمان. لو ليكوا أي أسئلة بعتولنا على صفحتنا الرئيسية على الفيسبوك وايت كوت، أو حضراتكم تتصلوا على الأرقام اللي هتبقى ظاهرة قدامكم على الشاشة في أي وقت أثناء البرنامج عشان تتواصلوا مع ضيوفنا. زليكوا أي سؤال على موضوع النهاردة، علاج كل أنواع الإدمان تقريبا اللي موجودة. هنتكلم على الأدوية، هنتكلم على الحاجات التانية المساعدة للأدوية، وإزاي نقدر نواجه مشكلة كبيرة بالحجم ده. It's my pleasure and honor today to have Dr. Kirthi Sundar, who's an outstanding psychiatrist in California, Dr. Paul Cassidy, an outstanding addiction specialist and internist as well. It's my pleasure and honor to have you in White Coat to learn with my audience about addiction today.
1: Delighted.
2: Thank you for having us.
0: Thank you, Dr. Cassidy, for being here today too as well. So in the beginning, let's define the problem so we can talk about it. So Dr. Cassidy, in the beginning, what is addiction? To understand like the main principle and definition for the problem, and then we'll talk about treatment.
2: Well, people ask me all the time, you know, what is addiction? How did this person become addicted? It's an underlying desire to get drugs. And the underlying desire actually of using drugs actually changes your brain chemistry, the structure, the function, and the ability of the brain to actually operate. And people say, gee whiz, this can't be a disease. There's something more to this. With the advent of neuroscience, we're really seeing the effect of addiction on the human brain. And that, over the last 10 years, is changing the way we think about addiction.
0: Okay. And what your input about, there is some myth about addiction, saying that addiction is just a lack of power, a lack of moral system. I cannot get addicted to some drugs if I use them just a few times. Like, what's your input in those like that?
2: Well, you know, I mean, 20 years ago, that discussion would be, hey, this person is morally weak. This person doesn't have enough willpower. We're finding with neuroimaging, PET scan, and other things that addiction is a disease. It is preventable. It is treatable.
0: We'll have them on the screen now.
2: It is treatable, and it actually changes the biology.
0: Okay.
2: If we look at the normal brain, and then we looked at the addicted brain, structurally, it looks different.
0: Okay.
2: Just like a normal heart and a diseased heart.
0: Okay.
2: Except the prejudice of society against the addicted person is really the issue.
0: Okay. سؤالي الأولاني لدكتور كاسدي، عن هنبتدي مع حضراتكم نراجع بسرعة إيه هو تعريف الإدمان. قال لي الإدمان هو مرض، وزي ما احنا اتفقنا وقلت في الأول، دلوقتي الموديل اللي بيتقدم في العالم كله هو إنه مرض اجتماعي نفسي روحي جسدي، فهو مرض بيشمل كل أجزاء الإنسان تقريبا. كمان جزء مهم جدا قال لي، وبنأكد على نقطة إن هو مرض، سألته إنه في دايما ناس بتقول إن هو نوع من ضعف الإرادة أو نوع من نقص الأخلاقيات في سيستم معين. قال لي الكلام ده مش مظبوط، وأكد تاني زي ما اتفقنا على حضراتكم تقريبا من أول حملتنا الأولى ومن أول حلقة عن الصحة النفسية والإدمان، قلنا إن إحنا بنتعامل مع مرض، فهنتعامل مع مريض زيه زي أي حاجة. وورانا السلايد الكويسة جدا اللي كانت على الشاشة من شوية، قال إنه مرض بيأثر على المخ، وزي ما شفتوا حضراتكم المخ الصحيح هو اللي فيه أقل البنفسجي، الأقل اللي موجود على الشمال. البنفسجي الأكتر ده نتيجة زيادة العمليات في المخ، إنه المخ بدأ يبقى مش أدجست، ما يبقاش مظبوط قوي في طريقة التفكير وكل الحاجات دي. وقال لي في نفس السلايد إنه المخ المريض زيه زي القلب المريض، فده مرض بيصيب مرض عضوي يعني. فده مهم جدا ان احنا نفهم ان احنا بنتعامل مع مرض. دكتور ساندر،

0: cranial magnetic stimulation to address depression or anxiety that goes with it often is helpful as well.
1: سؤالي لدكتور سندر كان عن ايه هو علاج ادمان المروانه او التعود عليها بشكل عام. فقال لي بير سي مفيش حاجه اسمها زي الانواع الثانيه, مفيش حاجه اسمها دواء بتاخده فتعودك او ادمانك للمروانه ده يروح. قال لي رقم واحد ان احنا بنشتغل ببروجرامز او حاجه اسمها جروبس, مجموعات عمل مع الناس دي ونقدر نوريهم ازاي بتبقى جزء من علاج نفسي طويل جدا بنقدر نشتغل مع البيشنتس عليها. الحاجة التانية ان احنا بنعمل تغيير سلوكي للبيشنت, وده برضو نوع من انواع العلاج النفسي بيحصل في الجروبس دي. لكل مشاهدينا اللي عايشين في كاليفورنيا, هو عنده سنتر كبير جدا موجود هنا في ريفرسايد بيعالج كل الانواع الحاجات دي. كمان عنده اجهزة حديثة بتقدر يعني فيها بروجرامز تقدر تتعامل مع المخ وتغير طريقة التفكير دي, تغير السلوك بشكل عام. كمان عنده بروجرام للمجموعات العلاج النفسي اللي بتحصل لمدمني المروانة أو البانجو بشكل عام زي ما بنسميه في مصر أو السبورت جروبس. قال لي إذا ده كله فشل بنحتاج أنه البيشنت يدخل فاسيليتي أو مكان معين, ما بيبقاش زي المستشفى ولكن بنسميه إم بيشنت لمدة 30 يوم, وبنقدر نتعامل معاه خلاله أن احنا نتعامل مع أعراض الانسحاب من جسمه خصوصا مع التركيزات العالية من المروانة والبانجو الموجودة اليومين دول. كل ده بنقدر نستخدمه, إنما علاج كيميائي أو دواء أو أقراص مش موجود زي أنواع العلاج التانية من الإدمان. ولكن زي ما أنا قلت ده بيحتاج الجروبس اللي بتتعمل, ده بيحتاج لعلاج نفسي, ده بيحتاج إن احنا علاج سلوكي, إن احنا نوري البيشنت المشاكل اللي بتحصل نتيجة إدمان المروانة. وفي الآخر إن احنا بنقدر نستخدم التكنولوجي الجديدة اللي بنسميها النيورو فيدباك أو الـ TMS, وهو واحد من الناس البايونيرز في المجال ده وعنده ده في ريفرسايد هنا. لو حضراتكم المقيمين في كاليفورنيا يقدروا لو في اي مشكله من ده يقدروا يتواصلوا مع دكتور ساندر وهو هيساعدهم في ده بشكل كبير جدا. That was about marijuana.
0: Yeah.
1: When we comes to the other kind of addiction, which is CNS stimulants or psychostimulants, in the beginning, let our audience know what are psychostimulants when we talk about psychostimulants.
0: Absolutely. You know, another important category, as we have talked about it even earlier, and what Dr. Cassidy was alluding to earlier is the brain changes that happen, and he'll be talking more about the dopamine, you know, dysregulation that happens in the brain. CNS stimulants are classic in that regard because they are uppers, and that means that they are going to stimulate your brain and up the dopamine levels, if you like. And dopamine is that pleasure chemical that gives us the alertness and sense of euphoria and high energy and so on and so forth. And that therefore also means that you're going to become dependent because you'll start misusing it, okay. You know. And these include methamphetamine, you know, and cocaine and so forth. And medications such as Adderall and Ritalin that are prescribed can also be abused and misused and become CNS stimulants.
1: And crystal meth as well?
0: Crystal meth, exactly, methamphetamine.
1: Yeah. That's what you were referring to. We can start the addiction through like psychological or psychiatric disease like ADHD, and then you get hooked up on
0: exactly drugs, you know, the co-occurring disorders. So somebody has an attention deficit hyperactivity disorder and they take too much of Ritalin and too much of Adderall, and now the brain has been primed, if you like, you know, towards addiction. Okay. And so now you become dependent on a stimulant, and sometimes they will top it with, you know, crack cocaine or, you know, methamphetamine and so forth in order to really get that relief, if you
1: so
0: like.
1: So they can start out of depression, ADHD, and then they get hooked up.
0: They get hooked up.
1: Dr. Cassidy, what's your input about the weight loss in phenytramine? Could that be a cause as well to start CNS and stimulant dependency?
2: Particularly in the women, we see that quite a bit, people taking quite a bit of methamphetamines to lose weight, and they get hooked on the cycle of this desire for ultimate body glory.
1: Okay, so as a trial of weight loss, they can be hooked up.
2: Absolutely.
1: On those kind of,
2: you know, anything can be abused. You
1: right.
2: know, anything in moderation, you know, as per the way it should be given or should be taken. But the problem in this world is people want more and more and more.
1: Right. So قال دكتور سندر ودكتور كاسدي كان عن المنشطات النفسية والذهنية. كتير جدا من الشباب, كتير جدا من الأطفال اللي عندهم مرض نقص الحركة وزيادة النشاط الذهني اللي هو بنسميه الـ ADHD, كتير جدا من

0: السيدات اللي عايزين يخسوا بيبقوا على النوع ده من الأدوية بيحصل لهم نوع من التعود عليها. فالحقيقة أنا قلت له الأول ابتدي يعرف لي إيه هي المنشطات النفسية والذهنية. قال لي إحنا عندنا كاتيجوريز كتير منهم، رقم واحد وأشهر حاجة موجودة في العالم كله للنوع ده من الإدمان هو الكوكايين زي ما بنقول في مصر أو الكوكايين. الحاجة التانية الكريستال ميثامفيتامين، وده بيبقى وده دلوقتي يعني حاصل بصورة كبيرة جدا وبالذات عندنا هنا في الولايات المتحدة. الحاجات الثالثة المهمة جدا والصورة قدامنا اللي هي التابلتس أو الكابسولز، ودي بتحصل نتيجة ADHD أو مرض نقص التركيز وزيادة الحركة زي ما أنا قلت. الصورة الثالثة اللي تحت الكريستلز البيضة دي اللي هي الكريستال ماث. كمان السلايد اللي بعدها شكل الكوكين زي ما احنا بنسميه، وده بيحصل نوع من الإدمان عليه الكتير جدا. الصورة اللي وراها أو السلايد اللي وراها بتتكلم على الأدرال والريتالين والفايفانز، ودول كلهم زي ما أنا قلت ميديكيشن بنستخدمهم في مرض الـ ADHD أو نقص التركيز وزيادة النشاط. فكل دول أدوية بنسميهم منشطات ذهنية ونفسية ممكن يتم التعود عليهم بشكل عام. كمان دكتور كاسدي قال نقطة السيدات اللي بيستخدموا الفنترامين كتير نتيجة أنه عايزين يخسوا، أحيانا ده بيسبب نوع من التعود النفسي، وأحيانا التوقف عنه مرة واحدة بيسبب نوع من الاكتئاب. فناخد بالنا قال أنه كل حاجة بتستخدم تحت إشراف طبي وبتستخدم باعتدال، مش هنروح لفكرة الإدمان بشكل عام. فناخد بالنا أنه خلصنا كده الماريجوانا، بنتكلم دلوقتي على المنشطات النفسية والذهنية، وشرحنا لحضراتكم إيه هي النوع ده من المخدرات أو الأدوية اللي بيتم التعود عليها. So when it comes to treatment about CNS and psychostimulant dependence, what are the treatment lines we have and what is the relapse prevention that we can do in this aspect?
1: Yeah, I think brilliant points there. You know, the treatment for dependence on CNS stimulants is similar in some ways, you can argue, like marijuana. Again, we don't have a specific medication that can reverse the effects. But at the same time, as again Dr. Cassie was mentioning, it brings about brain changes, structural brain changes and functional changes. So it's extremely important to take that, a factor that's triggering away from that person. A, of course, abstinence from that particular irritant, if you like, which is the stimulant. But sometimes they will need a controlled environment in order to get away from all the triggers, and that's where you need to go into an inpatient setup.
0: Okay.
1: Or come to a program like ours, which is an outpatient program, but it's an intensive outpatient program. You live in a sober living structure, but you'll come to our program 3 days a week for a couple of hours. And during that time, you have the benefit of psychological counseling, which is specifically directed to your specific problems.
0: Okay.
1: And there is what we call as motivational enhancement therapy.
0: Which is very important relative to the depression that happens after stopping those kind of
1: things. Absolutely. You know, as soon as you get, the dopamine rush, of course, you're going to get a crash as well.
0: Right.
1: And when that crash happens, you know, you're going to get depression, you're going to get anxiety. And that's where motivational treatments and neurofeedback, which is a wonderful technology that helps to train the brain, nourish the brain with the help of nutraceuticals. As you know, we've got some products such as BrainTune Honey that has got properties that really help with the brain as well. And meditation, which of course historically has been known, where you help to change the brain and set the goals towards wellness.
0: Okay. سؤالي لدكتور ساندر كان علاج النوع ده من الإدمان للمنشطات الذهنية. بفكر حضراتكم تاني سريعا المنشطات الذهنية زي الكوكايين، زي الريتال، علاجات الـ ADHD، العلاجات اللي بتستخدم للخساسان زي ما بنسميها، جزء منها الفنترامين. إيه طريقة علاج التعود على الأدوية دي؟ قال لي برضو ما فيش أدوية كيميائية ثابتة، ولكن نقدر نعمل برنامج عام للمريض عشان يمشي عليه. رقم واحد إن إحنا لو الموضوع الإدمان يعني بنسبة كبيرة جدا وبيستهلك كمية كبيرة جدا، مثلا فوق الـ 2 جرام في اليوم، لازم ندخله inpatient، ندخله زي مصحة نفسية لمدة 30 يوم وبنتعامل معاه عشان نقدر نغير مفاهيم كتيرة جدا عنده. كمان من المشاكل اللي بنواجهها حكاية ضغط الدم المرتفع، وهنا هسأل دكتور كاسدي سؤال. When we treat psychostimulant dependence, how we deal with blood pressure sometimes like goes sky high, and so how we deal with it as an internist and endocrinologist?
2: Well, you know, it's really important to monitor one's blood pressure. Oftentimes when it spikes very high, we give medications called clonidine. We do a baseline EKG actually to make sure that they haven't had a heart attack.

0: We see this very commonly with amphetamine abuse, very high blood pressure, increased risk of stroke. So it's really important for folks that have an addiction problem to really see their doctor.
1: So while treating those, we have to monitor through EKG and strokes and all?
0: It's very important. You know, I've seen people's blood pressure 220 over 120, wow. And, you know, these can be very serious. This is not something you want to do at home.
1: So زي ما بقولت لحضراتكم فكرة العلاج للإدمان المنشطات النفسية والذهنية دي رقم واحد الدكتور كاسدي إنها ممكن تسبب جلطات دماغية ممكن تسبب أزمات قلبية فمهم جدا إن إحنا وإحنا بنتعالج من الحاجات دي دايما نركز على إن إحنا نسأل إشراف طبي لأنه بنشتغل جدا إنه رقم واحد إن إحنا نمنع السكتات القلبية أو الجلطات الدماغية زي ما قلنا رقم اثنين ان احنا بنشتغل على بروجرام نفسي للبيشنتس لانه بيحصل نوع من الاكتئاب لما بنبطل الحاجات دي فلازم نتعامل معاه بادويه ونتعامل معاه بعلاج نفسي كمان لازم في بروجرام نفسي تحفيزي للبيشنت ده عشان نغير اهدافه اللي موجوده في الحياه ونبتدي نعمل له اهداف جديده يقدر يشتغل عليها مهم جدا كمان ان احنا نستخدم النيورو فيدباك تكنيك او الاجهزه الحديثه اللي موجوده دي عشان نقدر نتعامل مع المخ بتاع البيشنت ونقدر نغير بعض المفاهيم ونقدر كمان نغير نظرته للنوع ده من الأدوية كل ده لازم يتم في برنامج متكامل فمن فضلكم كل اللي على النوع ده من المخدرات وبالذات الكوكايين وكل الحاجات اللي أنا قلتها قبل كده مهم جدا إن احنا ناخد قرار النهاردة إن احنا نتوقف عن ده مهم جدا إن احنا نسأل نصيحة طبية ونبقى تحت إشراف طبي وإحنا بنبطل الكلام ده ما نبطلوش من نفسنا لأنه حاجات كتيرة جدا أو مشاكل صحية ممكن تحصل فمهم إن احنا نبقى تحت برنامج علاج متكامل دلوقتي خلصنا مع حضراتكم المروانة والبانجو بشكل عام خلصنا المنشطات النفسية والذهنية وزي ما قلنا بكل أنواعها هنتكلم على ثالث نوع وهو علاج المهدئات والمنومات اللي كتير جدا بيبقى مننا عليه نتيجة أنواع كتيرة زي القلق المرضي نتيجة الوسواس القهري اللي بيحصل نتيجة الصدمات النفسية بنحط الناس على منومات ومهدئات القلق بشكل عام فهنتكلم مع ثالث كاتيجوري كبير النهاردة وهو إدمان المهدئات والمنومات دكتور كاسدي when we talk about benzodiazepine so in the beginning would you let our audience know what is benzodiazepine
0: It's a class of medication, Xanax, Klonopin, Ativan. Those are the commonly used names. And we see folks just taking quite a bit of these types of medication, typically prescribed in good faith for anxiety, stress. But it seems as if people get overwhelmed and they simply take more and more and more and more.
1: And the shorter the half-life, the easiest they get hooked up into it, like Xanax, for example.
0: Yes, and Xanax is a very, I'm glad you mentioned that. Xanax is a significant problem. We are seeing folks that we're started on 1 milligram, 2-3 times a day. I've seen patients as high as 25, 30 milligrams a day of Xanax. And
1: they self-medicate.
0: They self-medicate, and they think by taking more will actually fix the problem. It's almost like being stuck in quicksand. The more they take, the more they need, the more they, and suddenly they're addicted. And unlike the amphetamines that we talked about, this is a sedative medication.
1: Okay. So the brilliant point you just mentioned is they use for short term. When we self-medicate ourselves, they create their own anxiety.
0: Yep.
1: Okay. أنا كنت بسأل دكتور كاسدي على إيه هو لما إحنا بنتكلم على المنومات والمهدئات لما بنتكلم على ده نقصد إيه؟ فقال لي الأدوية اللي موجودة في السوق المشهورة جدا زي الزانكس زي الكلونيبين زي الأتيفان اللي هي المنومات والمهدئات اللي مشهورة جدا في السوق دول لما بنستخدمهم قال لي عادة بنكتبهم للمرضى بتبقى في حالات معينة جدا وبنكتبهم لفترة قصيرة ولكن نتيجة إنه الأدوية دي بتشتغل لفترة قصيرة جدا المرضى بيحاولوا ياخدوا أكتر منها كعلاج بيعالجوا نفسهم يعني بعيد عن الإشراف الطبي على أساس إنه يتخلصوا من القلق اللي موجود عندهم أو الأرق وقلة النوم والكلام ده فبيبتدوا إن هم يحصل نوع من التعود والإدمان عليها دكتور كاسدي there is like rumors and myth about benzodiazepine that drinking alcohol

0: with benzodiazepine is safe. So how would you educate our audience?
1: Well, both of those two medications are sedative medications. In other words, you're combining two sedative medications. And there's issues of airway control, respiratory depression. We see also this problem with people taking Xanax and benzodiazepines and driving, and they become really sedated and tired. It's a significant problem. It is not safe to mix alcohol and benzodiazepines.
0: Period.
1: It is not safe to mix benzodiazepines and Subutex or Suboxone. The FDA actually generated a black box warning for that combination.
0: Okay. So it's not safe, period.
1: Period.
0: And you just mentioned a good point about driving under influence is not just alcohol. It could be benzodiazepine, too, because they hit the same receptor in the brain. Am I right?
1: Exactly.
0: Okay. الحقيقة سؤالي تاني احنا لسه في نفس الكاتيجوري ده او الكلاس ده من الميديكيشن اللي هو المهدئات والمنومات وكنت بسأله عشان في يعني زي ثقافة عامة كده ان الناس ممكن كمان مع المنومات والمهدئات تشرب شوية الكحول خفيف عشان تقدر تنام وكل الكلام ده قال لي الكلام ده من أخطر ما يكون لأنه ممكن أولا يؤدي إلى وقف التنفس تماما فده ممنوع تماما إن احنا ناخد الكحول مع المنومات والمهدئات أو الكحوليات مع المنومات والمهدئات لأنه التأثير بيبقى مضاعف وبيعمل مشاكل كبيرة جدا ممكن تؤدي للموت نتيجة توقف التنفس تماما فقال إن احنا نمتنع عن ده تماما كمان قال نقطة لكل المقيمين هنا في الولايات المتحدة لما بنقول حد جاله DUI مش بس DUI مرتبط بالكحول ولكن DUI مرتبط كمان بأي أنواع من الأدوية ممكن تكون بتسبب أنه تركيزك بشكل عام أو درجة فوقانك بشكل عام ما تبقاش بالشكل المطلوب فممكن تقف وتاخد DUI وكل اللي قاعدين هنا عارفين قد إيه ممكن دي تعمل له مشكلة When we talk about treatment for benzodiazepine dependence, do you have certain advices for our patient?
1: Absolutely. Yeah, the first thing, people, when they realize they're overwhelmed by benzodiazepines, they first think, gee whiz, doc, I just want to stop abruptly. I just want to fix this problem. I want to fix this as quick as possible. I want this to be a 30-minute problem.
0: Okay.
1: Right? We tell our patients not to stop abruptly. We tell them, go slow. There's a high risk of seizure when folks stop their medication.
0: That's a very important point.
1: So you know, when we taper people, we do it very slowly.
0: Okay. So if you have like a direct question to our audience, what would you tell them when they try to stop benzos?
1: I would say, see their doctor. Don't be afraid to talk about these problems. See your doctor. Talk to your doctor. The barriers with addiction, most of these addictions, people really don't want to be addicted. It's a simple problem. This is a simple problem with a simple fix.
0: Okay. So, أنا كنت بسأل على علاج النوع ده. قال لي رقم واحد مهم جدا الناس والحقيقة الراجل وجه رسالة مباشرة جدا لكل الpatients اللي على النوع ده من العلاج. وعايزين يوقفوه مرة واحدة رقم واحد قال مفيش حد يبطل المنومات والمهدئات مرة واحدة ليه قال لأنه ممكن تؤدي لمشاكل كبيرة جدا كمان ممكن توصل لدرجة أن التشنجات اللي هي بتبقى شبه الصرع بتبقى نوبات من التشنجات جامدة جدا أحيانا ما نعرفش نوقفها وممكن تؤدي للوفاة فمهم جدا رقم واحد وأهم نصيحة لكل المرضى اللي على النوع ده أو بيدمنوا النوع ده من المنومات والمهدئات ما توقفهاش مرة واحدة لازم تستشير الطبيب بتاعك. When we come to treatment, like actual treatment for benzodiazepine, so what are the treatment lines and how can we do relapse prevention?
1: Well, the treatment really is to address the underlying cause on why the patients are taking so much benzodiazepines.
0: Okay.
1: Having a good psychiatric evaluation, considering other antidepressant medicines, perhaps. A good, thorough psychiatric evaluation. There's both in and outpatient modalities. For folks that are really taking high-dose benzodiazepines, we really like to put them in a safe, structured environment, especially when they're mixing drugs. Benzodiazepines and alcohol, benzodiazepines and opiates, those combinations benzodiazepines and methamphetamines.

0: It's almost like a trifecta of drugs out there.
1: Right. And I want to mention a point here, especially the Zanny bars from the street, they're glazed with other drugs.
2: Yeah.
1: So they're nothing pure now in the market. That's the problem. They're getting more creative.
2: They're cut with drugs. Right. They're cut. Yeah.
1: So basically, we have to deal with the withdrawal symptoms and, as you mentioned before, a slow taper off, right?
0: Slow. Very slow.
1: How would we deal with the seizure control? Is there medications we use?
0: There is anti-seizure medicines we use, gabapentin, Keppra, you know, but I think the most important thing is to talk to your doctor.
1: Okay.
0: You know, most doctors, especially an addiction medicine doctor, I think that's really important to go out and there's a website, ASAM, that has a provider or physician locator. Finding someone that's really familiar with this is really important. Just like you would go and see a thoracic surgeon or an endocrinologist or a pulmonologist, find a specialist who does addiction medicine.
1: So if they live here in Southern California, they can talk to Dr. Sunder or Dr. Cassidy,
0: yep,
1: for example.
0: Yep, I'm here in Orange County. You can certainly call me.
1: So قالي كان عن إدمان النوع ده من المديكيشن. قالي رقم واحد إن إحنا بنعمل تيبر اوف ان احنا مثلا لو بيشنت على 10 ملي جرام في اليوم بننزله تدريجي جدا ل 8 ل 6 فمهم جدا ان احنا واحنا بنعالج النوع ده من الادمان ننزل البيشنت تدريجيا ما نوقفوش مره واحده. الحاجه الثانيه ان احنا بندي ادويه عشان نقدر نعالج انه التشنجات دي ما تحصلش فبنعمل نوع من الحمايه انه احنا التشنجات دي ما بتحصلش واحنا بنعالج النوع ده من الادمان. كمان مهم جدا ان احنا نتكلم على نشوف ليه البيشنتس او ليه المرضى ابتدوا النوع ده من الميديكيشن في الاول وان احنا نتعامل مع ده. When we talk, Dr. Sunder, about the benzodiazepine relapse prevention, treating the underlying cause, which was relative to what you mentioned in the beginning, how would we do that? Try to find the underlying cause.
2: Yeah, I think this is a great question. I think Dr. Cassidy just alluded to it, having a psychiatric evaluation, because as we talked about it, a lot of folks who actually use benzodiazepines might be suffering from a primary anxiety disorder, you know, or depression, or a bipolar disorder, and so forth. So they may be self-medicating with benzodiazepines, and therefore treating that underlying cause might mitigate the problem because now they don't need to depend on higher and higher doses and so forth because that's corrected with either, you know, psychiatric medications or psychotherapy and other modalities.
1: So part of the relapse prevention too is psychotherapy in 12 steps, cognitive behavioral therapy, all that stuff.
2: Indeed, indeed. You know, it's always a combined approach to talk to the brain, if you like, you know. You want to medicate the brain with the appropriate medications. You want to talk to the brain with the appropriate form of therapy. And then you want to socialize the brain, if you like, with a 12-step group.
1: So, تاني لعلاج الناس اللي على النوع ده من الأدوية اللي هو المنومات والمهدئات رقم واحد زي ما قلت بننزل الدوز واحدة واحدة تحت إشراف طبيب بنعمل نوع من الحماية عشان ما يحصلش النوع ده من التشنجات اللي بيبقى فعلا شبه مرض الصرع بيبقى صعب جدا وقد يؤدي للوفاة فما فيش حد يحاول يبطل لوحده. كمان لازم ناخد لازم نعمل تقييم شامل تقييم نفسي شامل للبيشنت ليه هو ابتدى على النوع ده من العلاج انواع من الميديكيشن زي ما دكتور كاسدي قال اللي هي بنعالج بيها احيانا نوع من انواع التشنجات دي زي الجابابنتين زي التيجريتول زي الكيبرا كل ده مهم جدا ان احنا نستخدمه. كمان ان احنا نعمل المجموعات دي او ال 12 steps program او الجروبس مهم جدا عشان نمنع الانتكاسه ان احنا ما نرجعش تاني للنوع ده انه لا ازاي اقدر اتعامل بيزيكلي ال 12 steps program ده بيديك الادوات ان انت تتعامل مع المشكله دي بمعنى انه مش اسهل حاجه ان انا لما يبقى عندي نوع من القلق المرضي او الوسواس المرضي او الاكتئاب ان انا اروح استخدم النوع ده من الميديكيشن لا دي بتبقى جروبس كامله بنقدر نعلمك ازاي تتعامل مع مشاكلك النفسيه باي حاجه عن غير ان انت تروح تاخد الادويه دي وتبقى مدمن عليها وبيبقى العلاج منها بياخد وقت صعب وطويل لحد كده نبقى راجعنا الثلاث مشاكل الاساسيه. اتكلمنا على الماريجوانا وطرق علاجها، اتكلمنا على المنشطات النفسيه الذهنيه وطرق علاجها وكمان الوقايه من الانتكاس منها نقدر نعمل ايه. اتكلمنا دلوقتي على ادمان المنومات والمهدئات وبرضه فكره الوقايه من الانتكاس وان انا ارجع استخدم النوع ده من الادويه تاني.

0: دول ثلاثة مهمين جدا. هناخد فاصل ونرجع مع حضراتكم نتكلم على الاثنين الكبار اللي هم تقريبا أكبر اثنين كاتيجوريز في العالم، اللي هو الكحول والأفيون بشكل عام. ده هيكون بعد الفاصل، فهناخد فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم عن كل أنواع علاجات الأنواع الإدمان الموجودة دلوقتي، هنرجع نكلمكم عنها بعد الفاصل.
1: Nutraceutical product line. Our first product is the Brain Shake, which contains plant-based nutrients to help with energy, focus, vitality, and joy. Our second product is turmeric, which is an Indian spice with anti-inflammatory and brain optimization properties. Our third product is the Brain Honey, which is a very sweet preparation that contains wonderful nutraceutical ingredients, cinnamon, ginger, and turmeric, in addition to the beauty of honey.
2: To buy one of our Brain Tune healthy products, please visit us on the Amazon link as seen on the screen, or visit our website at www.drsinder.com.

0: أهلا بحضراتكم مرة تانية في حلقتنا عن علاج أنواع الإدمان المختلفة وعلاج الانتكاس أو الوقاية من الانتكاس، وإن إحنا نرجع نستخدم النوع ده من المخدرات اللي المدمنين بيبتدوا يستخدموه. اتكلمنا على المريوانا، اتكلمنا على المنشطات النفسية والذهنية، اتكلمنا على إدمان المهدئات والمنومات. في الجزء ده هنتكلم على الكحول، وهنتكلم على الأفيونات والحشيش والهيروين اللي هو ناس كتير جدا بيستخدموه. وللأسف ان الكحول سهل جدا، لان انت ممكن تلاقيه في اي مكان، جاز ستيشن، فارمسي، في اي حتة بتلاقيه، فبيبقى سهل جدا انه الناس تبقى تدمن المادة دي او الكحوليات بشكل عام. So Dr. Cassidy, when we talk about alcohol dependence, how the brain gets affected by alcohol in the beginning?
1: Well, alcohol, very common problem. We say there's about 8 million Americans that have an alcohol problem.
0: 8 million?
1: 8 million.
0: Okay.
1: So this is not a small problem. This is a large problem. You know, and the brain changes. There's memory issues, poor memory, poor recall. There's vitamin B deficiency states associated with alcohol use. You know, this, so alcohol dependency has a lot of sequelas in terms of memory issues, vitamin B deficiencies, electrolyte anomalies.
0: And how the brain structurally like changes. Like we have this slide here, the, yes, it's on the, so okay. How the brain like structure.
1: You can see the decreased perfusion. This is a healthy brain and an alcohol addicted brain. And you can see that the transfer from short term to long term memory just simply isn't there. Okay. Structurally, look at that nice healthy brain and look at the alcohol dependency brain. It really has the poor ability to process new data.
0: So the process, the data processing itself gets impaired by
1: yes.
0: alcohol. سألت دكتور كاسدي عن إزاي المخ بيقدر بيتأثر بالكحول بشكل عام لما نبتدي نستخدم الكحول. الحقيقة شرح لي على السلايدز اللي كانت موجودة دي، لو شفتوا حضراتكم موجودة الناحية الشمال

0: اللي هي كلمة healthy control، ده المعلومات وازاي بتتنقل جوه اجزاء مخنا بشكل عام. زي ما انتم شايفين حضراتكم، المخ بيقدر ينقل كميه معلومات بشكل كويس جدا. اللي على اليمين اللي هو الناس اللي مدمنه الكحول بشكل عام، المعلومات ما بتقدرش تروح بنفس الكميه، وبالتالي بيحصل مشكله في الذاكره بشكل كبير جدا، وكمان في طريقه التعامل مع المعلومات. الانسان تركيزه بيقل، الذاكره بتاعته بيحصل فيها مشاكل كبيره جدا. قال لي كمان مش بس كده، واحد من الفيتامينات المهمه جدا لصحه المخ اللي هو البي 12 او البي 12 بيبتدي يقل جدا في الجسم، وبالتالي بيبقى عندنا مشاكل كبيره جدا نتيجه الكحول، وكمان مشاكل عضويه، مشاكل في الكبد بتبقى مشاكل كبيره جدا. كل جسمنا بشكل عام بيتاثر بالكحول. So when we discuss the alcohol dependence problems, what are the withdrawal from alcohol look like? To give our audience an idea, how's the withdrawal?
1: Well, depending on how long and how much he used, you know, we see folks that are drinking every day and they suddenly stop. They have tremors, sweating, anxiety, nausea, vomiting. And the worst case scenario would be a seizure.
0: Okay.
1: You know, elevated blood pressure. Sometimes we often see elevated blood sugar related to all the sugar that folks are drinking.
0: Okay.
1: But it's really important, again, when folks are stopping alcohol, to really see their doctor.
0: Okay.
1: This can be managed safely.
0: So the alcohol withdrawal could be fatal?
1: Yes. Yes, you can have a seizure. You can have elevated blood pressure. Really a good idea to see your physician.
0: Okay. So أنا سألت دكتور كاسدي على أعراض انسحاب الكحول من الجسم، الناس اللي بتشرب كحوليات بشكل كبير جدا ويبتدوا يقرروا بيبقوا مش فاهمين انه ده مرض وانا هتوقف وهيبقى عندي اراده اكبر واقف لوحدي عن شرب الكحول. قال لي انه اعراض انسحاب الكحول من الجسم بتبقى بيحصل نوع من الرعشه الشديده جدا في الايدين، بيحصل انه الواحد بيبتدي يعرق بشكل كبير جدا، بيحصل نوع من القلق والارق الغير طبيعي عند الناس، يمكن ما بينامش لمده ايام، بيحصل صداع فظيع جدا. كمان حاجه مهمه جدا انه نفس فكرة المنومات والمهدئات، بيحصل نوع من التشنجات الكبيرة جدا اللي قد تؤدي للوفاة، زيه زي فكرة إدمان المنومات والمهدئات. فقال لي مهم جدا إنه اللي بيستهلك كحول بكمية كبيرة جدا، وده موجود على فكرة بكل أنواعه بداية من البيرة، لأنه الناس متخيلة إنه لما تستخدم بيرة بكمية كبيرة جدا تقدر توقف في أي وقت. لا، لو حضرتك قررت تتوقف مهم جدا إن أنت تشوف الطبيب بتاعك عشان كل أعراض الانسحاب دي ما تحصلش، وزي ما أنا قلت إنه ممكن قد تؤدي للوفاة لا قدر الله. فمهم جدا إن أنت لما تقرر إن أنت تقف، مهم جدا إن أنت تستشير الطبيب الخاص بيك. So when we talk about treatment of alcohol dependence, what are the main lines that you use with your patients to treat alcohol dependence?
1: Sure. Well, I do a comprehensive physical exam, EKG, blood work, seizure prevention medication, AA 12 steps, celebrate recovery, in or outpatient, depending on the scenario and the severity of their withdrawal.
0: Okay.
1: Yeah.
0: And I think the same thing, we have to deal with the underlying cause why they started drinking in the beginning.
1: Absolutely. Again, the importance of a comprehensive psychiatric exam is really important in all cases of addiction.
0: Okay.
1: Trying to bypass that, probably not a good idea. To fix the underlying cause, probably that's the most important thing.
0: Right. So, لما أنا كنت بتكلم مع دكتور كاسدي دلوقتي عن إيه هو علاج إدمان الكحول بشكل عام، قال لي رقم واحد مهم جدا إن إحنا نعمل رسم قلب، ضروري جدا. مهم جدا إن إحنا كمان نعمل إن إحنا نتحكم في ضغط الدم، لأنه أثناء أعراض الانسحاب من الإدمان المدمنين الكحول، أثناء أعراض الانسحاب تقريبا بيبقى الضغط الدم بتاعهم عالي جدا، فمهم جدا إن إحنا نتحكم في ده. مهم كمان إن إحنا نحمي الشخص ده من انه ما يجيلوش التشنجات او النوبات الصرعيه دي، فبرضه بنديله انواع ميديكيشن او انواع ادويه لده. مهم كمان ان احنا نتعامل مع السبب الرئيسي، الناس دي ليه ابتدت تشرب. وزي ما احنا بناكد هنا من اول الحلقه دي انه دايما مش الحل هو للتعامل مع اي مشكله بتواجهك في حياتك او اي مرض نفسي، مهم جدا ان احنا نبقى فاهمين فكره انه المرض النفسي موجود.

الأدوية اللي بنستخدمها عشان تقضي على الألم، وأنا هقول أسماء كتيرة منها زي الأوكسيكودون، زي الأوكسيكونتين، زي الهيدروكودون، زي المورفين، زي الفايكودين، زي النوركوز. كل دول هم الأوبيتس اللي بنتكلم عليهم، والناس اللي بتستخدمه في الشارع اللي هو الهيروين أو الهيروين، دول هم الأوبيتس. أكبر كمية أو أكبر مشكلة دلوقتي بتواجه بلاد العالم كله هو النوع ده من الميديكال.

0: زي ما انا قلت لحضراتكم بنفقد 7 كل ساعه نتيجه ان هم بياخدوا جرعات زايده سواء من الهيروين او من الادويه المسكنات للالم دي، وبياخدوا جرعات زايده وتقريبا بيموتوا. مهم جدا. قالوا كمان الدكتور ساندر ودكتور كاسدي قالوا مسج مهمه جدا لكل الدكاتره من فضلك بالذات الموجودين هنا في امريكا، راجع الكيورز ريبورت ده بتاع البيشنت بيوريك هو اخد ايه، بدل ما نقعد ندي بريسكريبشن باليمين وبالشمال من غير ما نراجع الريبورت ده، وبيبقى البيشنت رايح من دكتور لدكتور عشان ياخد البين بيلز دي او البين كيلرز، وبيبقوا مدمنين عليها بنسبه كبيره جدا. مسج مهمه جدا لكل الصيادله اللي موجودين سواء هنا او في العالم كله، لو سمحت ما تساعدش البيشنتس بتاعك، وتشيك انت كمان الكيور ريبورت، ولكل الصيادله اللي في مصر لو سمحت ما تديش اي نوع من الادويه دي، لانه جزء منها كمان الكودايين اللي موجود في ادويه الكحه، وبنلاقي صيادله كتير في مصر للاسف بتصرفه من غير بريسكريبشن او من غير روجيت الدكتور، وده بيبقى جزء كبير جدا من المشكله. زي ما انا بقول تاني بكرر فكره الاوبيتس، هو الافيون، هو الخشخاش، هو الحشيش، هو الاوكسيكودون والاوكسيكونتين والهيدروكودون والفايكودين والنوركوز والمورفين والكودايين والهيروين، كل دول عندنا نسبه كبيره جدا في مصر مدمنين. ما عندناش احصائيات ولكن كل الشواهد بتقول ان احنا عندنا مشكله دي. الصيادله من فضلكم بلاش اي حد يصرف النوع ده من ميديكيشن من غير بريسكريبشنز للبيشنت. So when we talk about overdoses, statistics wise, what numbers we're talking about in opiate overdoses and
1: yeah, total I think this is a very important issue with regard to highlighting the importance of this problem in the country, and that's probably why the president has really made this an important, you know, announcement.
0: He talked like. 4 times about it in the last 7 months.
1: Yeah, absolutely. It is an epidemic, and in our outpatient program, and in the addiction treatment facilities where we consult, we see that you know over 3/4 of the patients who are coming, and Dr. Cassidy would agree that you know this has become a very significant problem. To the extent that when you look at the graphical representation of the overdoses, in the last 10 years, from 2006 to 2016, the total drug overdoses was somewhere around, you know, 64,000. But if you look at the opiate contribution of overdoses, it's almost over 42,000 plus. That means, you know, the most, yeah, exactly. And so this is an extremely serious problem. And even more importantly, it's a very serious problem because it's affecting the very young population that are going to be contributing members of human society.
0: And affect crimes level, low work productivity, and all, and healthcare too, like to take care of the consequences.
1: Absolutely.
0: And almost President Trump said we're losing 7 people every hour overdosing. So that's a huge number.
1: Yeah.
0: So Dr. Cassidy, when we talk about opiate withdrawals, what are the withdrawal signs from opiates?
2: Sure. That's a great question. Sweating, profusion, elevated or low blood pressure, abdominal pain, cramping, headache, and we see a lot of nausea.
0: Okay.
2: And then they almost feel like they got ran over by a truck. I think that's the best way I could prescribe. Typically, no one would die from an opiate withdrawal. Unlike alcohol or benzodiazepines, the withdrawal is uncomfortable, but typically some of my patients actually have detoxed in jail and they've survived with simple comfort medication.
0: So سؤالي لكل الادمان من الافيون زي ما انا قلت او الهيروين او الحشيش او كل او البين كيلرز اللي هي مسكنات الألم القوية جدا زي الأوكسيكولونز والأوكسيكونتين والحاجات دي، ليها أعراض انسحاب من الجسم. الأول قلنا إنه تقريبا 7 بيموتوا كل ساعة من إنه بياخدوا جرعة زيادة، تقريبا عندنا 42,000 وشوية بيموتوا كل سنة بسبب الجرعات الزيادة، يعني تقريبا 7 في الساعة. إنما اللي بيموتوا بجرعات زايدة من كل الأدوية بشكل عام تقريبا حوالي 65,000. أعراض الانسحاب من الجسم نتيجة النوع ده من المخدرات، رقم واحد قال إنه بيبقى فيه نوزيا، غمامان نفس، ترجيع كمان بشكل فظيع جدا، بيبقى فيه بإسهال جامد جدا، بيبقى كل جسمه تقريبا التون بتاع عضلات جسمه بتبقى فيه تقلصات شديدة جدا جدا في العضلات، كمان بنلاقي مناخيرهم نازلة كتير جدا. مهم جدا إنه نحن نلاحظ الجزء ده على أولادنا، لو مناخيره نازله صيف شتاء بيبقى فيه

0: Right.
1: It is the primitive, non-thinking, non-logical part of the brain where where addiction lives. So you get a high surge of this dopamine level.
0: Okay.
1: And your brain likes it. And then when one stops drinking, that level goes down. And eventually, as time progresses, it levels out. I think we have a slide on this.
2: Yeah, the superhuman.
1: But understanding this concept is really important to embrace, the dopamine concept of
0: addiction. Do you have preference on Vivitrol over just oral naltrexone?
1: Oral naltrexone, to start out, is a great choice. It's a simple drug. Half-life's very short. When one is drinking, that high surge of dopamine, that high surge of reward, and that drives one to drink.
0: Okay.
1: That's the thing that pushes someone to their second, their third, their fourth drink.
0: In a few seconds, Campril and Bridge device, because we have 1 minute left.
1: Okay, well, Campril, that medication is used 3 times a day. It does reduce cravings. The Bridge device is a fascinating device that one puts on the ear and modulates the reward center of your brain, essentially. It's fascinating.
0: أنا كنت بسأل دكتور كاسدي على الأدوية اللي ممكن نستخدمها في منع الانتكاس إنه لما واحد يبقى ما بيستخدمش النوع ده من الدراجز وبتقلل تماما إنه يرجع يستخدم الدراجز دي قال لي رقم واحد إن إحنا بنستخدم دواء اسمه الفيفيترول وده بناخده انجكشن وده بيقعد 28 يوم في جسمنا انجكشن مهم جدا بيقلل فعلا نسبة الكريفينجز للنوع ده من المخدرات قال لي ممكن ناخده في شكل قرص اسمه نالوتريكسون وده بيقعد 12 ساعة بس كمان في دواء اسمه الانابيوز ده لما حضرتك بتاخده او وترجع تشرب او تاخد اي نوع من الهيروين بيخليك بيدخلك في مرحلة أعراض انسحاب على طول فده بنستخدمه عشان نمنع الناس من أنها تشرب الكحول أو تاخد هيروين مع النوع ده من الميديكيشن كامبرل ده نوع بيتاخد 3 مرات في اليوم هو ما بيحبوش قوي ولكن الجديد هو في جهاز بنحطه ورا الودن اسمه بريدج ديفايس ده بيقلل تماما فكرة أن أنت رغبتك أن أنت ترجع تستخدم ومعنا صورة لي هنا ترجع تستخدم النوع ده من المخدرات بكده نكون عدينا على كل أنواع الإدمان تقريبا على كل طرق العلاج والأدوية اللي موجودة في السوق كمان على الوقاية من الانتكاس وأنه حد يرجع يستخدم مخدرات تاني بعد ما يكون بطل لفترة It's my pleasure. Thank you so much for being in White Coat, Dr. Sunder, Dr. Cassidy. بنشكر حضراتكم على حسن الاستماع ونشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله وحلقة جديدة من White Coat.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي اشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فصر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك، فيحيى المسيح.

تعضيدكم لقناة الكارما يعود على حضراتكم وعلى كثيرين آخرين حول المسكونة. كن عوناً لقناة الكارما واكرم الرب من مالك، فالمروي هو أيضاً يروى، والمعطي المسرور يحبه الرب.

0: أعزائنا المشاهدين المشاركين دايما في برنامج ليك تسبحنا، أهلا بحضراتكم. من دواعي سرورنا إن احنا نشترك مع بعض، نفرح مع بعض، نسبح مع بعض، لكن كمان نتعلم مع بعض من أمور الله ومن كلمة الله. تسبحنا مش مجرد لحن وكلمة، تسبحنا معنى وفكرة، والمعنى والفكرة بيوصلونا إن احنا نقرب من ربنا أكتر ونحبه أكتر. ده موضوع الحلقة بتاعتنا ببساطة اللي فيه بنقول كنت عونا لي. هي الآية دي جت فين؟ وإيه تفاصيل الآية والمزمور اللي جت فيه الآية؟ ونقدر نستفيد إزاي من المزمور ده؟ ونتعلم منه دروس حلوة؟ ده اللي هنتكلم فيه في حلقتنا. من دواعي سروري كمان إن يكون معايا اتنين من أعز الضيوف، مش واحد بس. ربنا مباركنا في البرنامج وبيبعت لنا ناس بركة كتير لينا، عشان كده أنا برحب بإخواتي الغاليين، وأنا فرحان بوجودكم مع بعض ومعايا في الحلقة الأخ يثام والأخ سليمان. أهلا بيكم.
1: أهلا بيك يا خلاك.
2: أنا فرحان جدا أن أكون موجود معاكم ومعاك، وحقيقة أنا يعني أنت من الناس اللي أنا بتعلم منهم وأنا صغير بسمع صوتك وترانيمك.
0: بس أنا مش عجوز ولا حاجة، أنا شباب. أهلا بيكم. أنت جيت عندنا أخ يثام في ضيافة الأخ صموئيل لطيف. وفرحان انكم موجودين مع بعض، انتوا دويتوا، وانا عارف انكم بتتعاونوا مع بعض وترنموا ترانيم بعض، وبفرح بالعمل الجماعي اللي فيه اشتراك، نشترك مع بعض. ده اللي هنعمله دلوقتي في الحلقه، وحضراتكم كمان بتشاركونا. هنتعرف على حبايبنا ونرنم ونرجع نخش على عنواننا اللي هو كنت عاونا. نبتدي بالاخ سليمان، عرفنا بيك، يعني ساكن فين، مرتبط ولا لا، عندك اسره؟ نحب ان الناس تتعرف على تفاصيل الضيف علشان يعني تتماهى معاه كده وتحس بيه وهو موجود معنا في الحلقه. اتفضل.
1: اولا يشرفني ان اكون معاك يا خباك ومع الحبايب. طبعا
0: شرف بيك.
1: انا اسمي سليمان نعمان، من اسيوط، قاعد في اسيوط ومتجوز وعندي بنوته ولسه في بيبي جاي في السكه.
0: مبروك، قربتوا يعني بتبقى عندكم اثنين. هو بيقولوا واحد قليل واثنين كتير، مش عارف يعني.
1: اثنين كفايه.
0: ربنا يفرحكم دايما وتكونوا. زوجتك بتشتغل؟ طب خلي بالك، يعني صعب تربيه الاولاد والاب والام يعني غايبين، لكن
1: مجهود جبار بتعمله بصراحه.
0: الرب يستخدمكم تكونوا كاسره بركه للناس.
1: يباركك يا
0: اخي. اخي وسام.
2: انا اسمي وسام اسكندر، انا والدي اسيس كنيسه رسوليه 50 سنه بيرعى في قريه اسمها التتاليه تبع القصيه اسيوط. انا متجوز من كلارا ومعايا بنتين وولد، نمير ولوسيا وجيسن.
0: كده كتير شويه يعني.
2: انا وحداني
0: تمام. عشان كده يفرحوا بيك تيتا وجده بقى. الرب يحفظكم وتكونوا بركه لينا.
1: ربي يبارك فيك.
0: هنخش في موضوع الحلقه وتفاصيل، وهتحكوا لنا عن تقريبا

كل آية في المزمور، وده كتير لكن مش كتير على المستمعين والمشاهدين والمشاركين انهم ياخدوا خير كتير. اكيد عندكم خير هتقدموه. تعالوا نرنم وبعد كده نخش في الموضوع، يلا بينا.

يعني هي خير بداية ان احنا نقول له ان انا مش عايز نفسي تتحشر بينك وبين معاملاتك في حياتي، عايزك تبقى مباشر وتتدخل بكل قوة لانك كنت عونا لي. انا عايز اسألكم قبل ما نخش في تفاصيل المزمور،

0: بعدين فبقول لسليمان على المزمور، فقال لي انا كنت لسه بتامل فيه، فحسيت كده ان الرب بيأيد
1: حلوة.
0: الوقت ده. اخترنا ليه؟ حسيت يعني ان الناس بتعدي في وقت صعب، في وقت ضغط، فبتحس كده او محتاجين ان احنا نرتمي على الرب وناخد منه العون والقوه.
1: مزمور 63 ده مزمور لداود لما كان في برية يهوذا، ففي طبعا حزن وفي وحدة وفي وحشة في هرب. في ناس بتقول انه كان هربان من ابشالوم،
0: أيوة.
1: في ناس بتقول انه كان هربان من شاول الملك، مش معروف بالظبط، بس في ناس كتير بترجح انه كان هربان من ابشالوم ابنه. وقصة هربه من ابشالوم كان ماشي حافي وبيهيل التراب على راسه، ويجي واحد يشتمه ويسبه ويقول له اعمل نفسك، انت عامل نفسك، يعني تحدي رهيب، كسرة وصعوبة. أو هربان من شاول الملك ومغارة عدلام، يعني المغارات اللي لف فيها عين جدي، تحدي صعب. هل أنتوا عاوزين توصلوا رسالة تشجيع لناس تحت تحدي أو خوف أو وجع؟ أكيد عندكم حتى خبرات شخصية ممكن تقولوا فيها الكلام ده.
0: هو المزمور زي ما حضرتك قلت انه بيتكلم عن البريه، وطبعا البريه في الكتاب المقدس ليها مدلولات كتير. يعني شفنا الشعب عدى في البريه بصعوباتها 40 سنه، المسيح نفسه صعد بالروح للبريه ليجرب، فالبريه فيها تجارب. ويمكن انا يعني مشغول ان يمكن في ناس بتعدي في البريه، بتعدي في موسم صعب، سيزون صعب في الحياه، يمكن مضغوط، يمكن تعبان، يمكن حاسس انك محتار، حاسس انك متضايق. زي داود كان وحيد وكان هربان وفي تحديات وفي ألم وفي صعوبة، لكن كان عاجبني انه هو بيقول انا عطشان لحاجة تانية، وكان داخل حقيقي قدام الرب. حقيقي كان بيقول للرب انا بحدد للرب الحتة اللي انا واقف فيها فين. يعني اوقات كتير احنا بننكر الأزمة يعني، لكن داود كان بيقول للرب انا واقف في ارض ناشفة ويابسة وما فيهاش مي، بس جوايا احتياجي اني انا عندي ثقة اني ما فيش حاجة مهما كانت صعبة في البرية هتمنع ان انا اعين حضورك. وده اللي قاله في مزمور 23 ايضا، اذا سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لانك انت معي. وكأن قوة حضور الرب اقوى من اي حاجة ممكن تقابلنا. وهنا نفسي اشجع كل حد، لو انت بتعدي في الموسم الخريف بتاع عمرك، يمكن هو الوقت ده، نفسي اشجعك ان مش دي علامات، لو كانت ظهر علامات الموت على الشجره، لكن هي في حياه تانية جايه. وده اللي قاله داود، انا عندي ايقان اني ابصر قوتك ومجدك. ودي الترنيمه اللي جايه اللي احنا هنقولها، وعد سند في اي شده، وبكلامي انت حي. ويمكن فيها عدد كتبه الاخ رأفت فوزي بيقول ليه بتقلق من البشر وعد اياك تهمله. يمكن داود كان هربان لكن كان مسنود على الرب.
1: ايوه، وبيقول فيها برضو في القرار حته جميله، كنت راعي في اللي عدى، انا مش هاثر، يعني ازاي هاثر في اللي جاي؟ طب قيس على الماضي وشوفني. ودي حاجه من الخبرات الروحيه الجميله، انه كان امين طول المشوار. ليه اثر وليه لخبط وليه اتغير وهو مش عندوش تغيير ولا زل وراني؟ قولوا لنا الترنيمه دي ونستمتع بالاحاديث الروحيه الجميله. اعزائنا المشاركين تابعونا، صلوا معانا ورنموا معانا واستمتعوا معانا بحلقة جميلة فيها الرب بنقول له كنت عونا لي.

0: حلو الرب وحلوة معيته وحلوة رفقته وحلوة سندته، بس بنختبر جماله أكتر لما بنكون محتاجينه. مزمور 63 مزمور احتياجنا للرب. مش عارف مين فيكم هيبتدي يعلق. الأخ سليمان.
1: العدد الثالث في المزمور بيقول: لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك. في الحقيقة كنت واحدة من الحاجات اللي بتأمل فيها في المزمور ده ليا كام يوم، إنه إزاي واحدة من مراحم الله إن هو يكون لينا ونحن نكون ليه. لما بيجي في المزمور، مزمور 5، بيقول: أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك، أسجد في هيكل قدسك بخوفك. واحدة من مراحمه إن خلانا نكون قدامه طول الوقت. وده يمكن اللي هنرنم بيه في الترنيمة دي، إنه هعيش لك في رضاك ومخافتك. دي من رحمته، من رحمته لينا. ده اللي يخلي التسبيحة تجري في اللسان، اللي منبعها أصلاً القلب. فاض قلبي بكلام صالح، متكلم أنا بإنشاء للملك.
0: يعني لما قارن بين الحياة اللي هو بيسعى أن يحافظ عليها لأنه مهدد بالقتل، والرحمة، اختار الرحمة.
1: اختار الرحمة، اختار أن يكون قدامه. ده أفضل لي، أفضل لي الحياة نفسها.
0: غريبة، ما ينفعش تكون مثلاً مبالغة، أو يعني كداود كشاعر فبيقولها كنوع من الشعر يعني.
1: ما افتكرش في الظروف دي هيكون

0: في اي مبالغات في الظروف اللي هو فيها دي، وفي بريه والامور من حواليه كلها صعبه، ما ينفعش هيبالغ بيقول اللي في قلبه.
1: هو داود ربنا قال ان لصموئيل انه لقيت قلبه زي قلبي. يعني كتير علينا نفكر بالشكل ده، وصعب علينا. يا رب نكون فعلا بنقول له رحمتك افضل من الحياه. انت مقدس علمنا من خلال الرب يسوع في موعظه الجبل ان الجسد افضل من اللبس، والجسم افضل من الاكل. بس كمان داود بيضيف حاجه احلى، بيقول ان رحمتك افضل من الحياه نفسها. اللي بيهتم بلبسه وباكله وعاوز يعمل يعني ياكل اكله حلوه ويلبس لبسه حلوه وبراندات، في حاجة أحلى، جسمك نفسه أحلى من اللبس اللي عليه، وجسدك أفضل من الأكل اللي أنت بتحاول تاكله. لكن كمان قول مع داود يا رب رحمتك أفضل من الحياة. يعني ببساطة لو أعيش عيشة ملهاش طعم ملهاش معنى يبقى قلتها أحسن. كان أنا فهمتها كده يعني، أو حسيتها كده.
0: أيوه.
1: فرائع أنك تقول لنا أو تقول لنا يعني هو هعيش لك في رضاك ومخافتك، لأن من غير رضاك ومخافتك العيشة ملهاش معنى ملهاش طعم.
0: نعم.
1: يلا بينا.

0: يعني أنا بحسبه نوع من الشرط للمعية، بحسبه نوع من الشرط لأن الرب يكون عونا لي، إن أنا أكون تحت أمره، إن أنا أكون معاه. داود كان قلبه حسب قلب الرب، قال لصموئيل لقيت من عيال يسا شاب حلو قوي حسب قلبي، يعني عايز اللي أنا عايزه، يعني بيفكر بطريقتي، يعني ملوش غرض ذاتي، مش بيدور على مصلحته. يعني داود في جماله، داود قصة دراما رهيبة. أنا قريت الفترة اللي فاتت دي في داود بحسب التسلسل يعني بتاع القرايات، ووصلت للنهايات يعني أواخر حياته بعد الغلطة اللي غلطها صموئيل الثاني 11 واللخبطة. لكن داود قبل كده كان حاجة يعني من الآخر. إيه القلب الجميل ده؟ يقص الجبة بتاعت شاول، شاول معلقها عشان دخل في المغارة وساب الجبة بتاعته، راح قص منها حتة وبعد كده قلبه ضربه، يا ما قطع جبة مسيح الرب. مسيح الرب ايه يا عم؟ ده عايز يقتلك. يعني ايه الجمال ده؟ ده في العهد القديم زمن الحروب والضرب والدم والقتل والتخلص من العدو، يتعامل مع شاول اللي عايز يقتله، يتعقبه ويقول ده انا زي الجراده، ده انا زي الفار، ده انا زي الصرصار، يعني انت بتجري ورايا ليه؟ طب انا عملت لك حاجه يا جلاله الملك، انت مسيح الرب وانا ما مديتش ايدي عليك. ايه الجمال ده؟ فعلا جمال قلب عايز رضا الرب. ولما يبقى انا عايز الرب يبقى راضي، مش هتمسك بحاجه غلط. ما اعرفش ده هتقولوه في وسط الكلام ولا لا، بس جت في بالي فقلت اعلق. يلا نكمل حوار.
1: العدد اللي بعده بيقول كده: هكذا اباركك في حياتي وباسمك ارفع يدي. ده عدد 4، وبشوف العدد ده زي ما يعني خرج الترنيمه من عند المقطره في فيليبي، بولس وسيلة في عمق السجن، داوود بيطلع ترنيمه في عمق البريه، وحقيقي يعني بتحدانا.
0: ايوه
1: تحدانا اني واخد قرار، ايوه في ضغوط بس هرنم. احنا اوقات كتيره بنرنم لما تبقى الحاله بتاعتنا في افضل شيء. بس داوود يعني زي ما انت بتقول كان شخصيه فريده، لا خد قرار هيرنم. ومش كده وبس، لكن بيحطني في محك تاني، العباده والتسبيح اسلوب حياه. يمكن الايه في الاصل بتاعها هكذا اسبحك ما دمت حيا، اي يعني من طول ما انا على قيد الحياه انا هرنم. ده طبعا مستوى عالي. احنا اوقات كتيره حبسنا الترنيمه جوه جدران الكنيسه او خليناها فقره، لكن يتحول، بيحطنا في حته ان الترنيمه تتحول اسلوب حياه. واعتقد يعني عشان اكون واقعي، احنا احيانا كتيره بنضغط واحيانا كتيره ما بنقدرش نعمل كده. بس هو بيكمل في الايه بيحط حل جميل، بيقول باسمك ارفع يدي. والاسم الرب، قدام اسم الرب انا بسلم، حتى لو انا مش فاهم انا او مضغوط، بس بسلم لاسمه. ومجرد ما بسلم بيقول كده في مزمور 20: ليرفعك اسم اله يعقوب. اعتقد لما ابدا اسلم للرب قلبي يرجع يرنم ويفيد ويسبح واشوف حضوره وعين مجده.
0: بحسها زي دايره.
1: ايوه،
0: لما برفع اسمه واسلم لمجده وقدرته بعيش النصره، ولما بعيش النصره والاتكال على الرب بشوف اسمه بيتمجد. بحسها بتسلم بعضيها
1: حقيقي يعني. حقيقي. وهو قال له كده في العدد الثاني: ابصر قوتك ومجدك، قوتك وانا في البريه هي اللي ترفعني، مجدك هو ده اللي هيولد في قلبي ان انت مستحق. فدي العباده، فيفضل قلبي يقول لك انت مستحق كل المجد والعباده.
0: ده عجباني قوي الحته دي اللي حضرتك بتقولها، لانه بيقول له اشتقت اليك، عطشان اليك، عايز ابصر قوتك ومجدك كما قد رأيتك في قدسك. يعني أنا عايز أشوفك بالظبط في نفس قوتك وفي نفس مجدك وفي نفس جمالك، بالظبط كأني في الهيكل، كأني في بيتك، عايز أشوفك

0: دلوقتي في البرية وانا هربان وحافي الرجلين وبهيل التراب ومش عارف ابني هيخلص عليا ولا لا بكرة ولا بعده، يعني مش ضامن بس انا عايز اشوفك بنفس الجمال اللي بشوفك فيه في القدس.
1: حقيقي.
0: ايه الجمال ده؟
1: وده اللي عمله يوحنا الحبيب، كنت في الروح
0: في
1: في
0: يوم
1: يوم الرب في الجزيرة منفي، بس عرف يكون في الروح. وتسبحنا لأن الرب مستحق، ودي الترنيمة اللي جاية واحنا بنقول له علي يا ملائكة علي، عظم الرب الإله، ضم صوتك لينا، ضمي ليسوع أعظم إله.
0: مش عارف ينفع نعيش الكلام اللي بنقوله عن داود ده ولا وعن يوحنا الحبيب المنفي، المفروض نعيشه صح؟ يعني
1: مفروض
0: نشجع نفسنا ان احنا ينفع نعيش الكلام ده. يلا بينا نفرح بالرب ونعلي مع الملائكة المسبحين، احنا كمان نفرح، احنا افضل منهم، احنا دقنا روعة خلاص الرب، شفنا معيته وابصرنا مجده وقوته. ايه اللي منعنا ان احنا نستدعي الفرح حتى لو ما كانش موجود، حتى لو كانت الظروف صعبة، هنعلي الصوت ونفرح بالرب. يلا بينا نفرح بالرب.

0: يعني دايما احنا بنكون واخدين فكرة عن الملائكة ان هي القريبة من الرب، كروبيم يعني قريبين، يعني بالترجمة العامية البسيطة، فدول قريبين وبيفرحوا وبيسبحوا. بس احنا عندنا حظ اوفر، لان احنا دقنا خلاص اعظم. الملائكة ما اختبرتش خلاص الله، احنا اختبرناه. الملائكة ما اختبرتش معية الله في المحن، تعرفش الملائكة تقول له كنت عونا لي، صح؟ لكن احنا نعرف نقولها وجربنا ده، مش كده؟ احنا مستمتعين بالحلقة ومستمتعين بالرب اللي دايما هيكون شعارنا، اللي هو شعار حلقتنا، كنت عونا لي. ما تنسوش ان احنا اشترطنا ان احنا نكون قلبنا متوافق مع قلبه زي داود، ونفسنا نشوفه في البرية وفي التحدي زي ما بنشوفه في قدسه وفي هيكله، عشان نعرف نعيش مستمتعين بيه. الآية اللي بعد كده مين عليه الدور؟
1: اتفضل. آية 5 بيقول: كما من شحم ودسم تشبع نفسي، وبشفتي الابتهاج يسبحك فمي. تحدي في وسط ظروفه اللي بيمر بيها دي والصعوبة اللي فيها، ويقول بشفتي الابتهاج يسبحك فمي. الابتهاج منبعه القلب. مش عارف هو عملها ازاي، بس ده مش هو، ده الرب فيه عمل كده. كمان كلمة نفسي اتكررت في المزمور ده كذا مرة، ما بيقول له عطشت إليك نفسي،
2: تشبع نفسي،
1: التصقت نفسي. بيقول كذا مرة كلمة نفسي نفسي، وكأنه الأمر ده نابع من جوه. عشان كده كان زي ما حضرتك بيقول من شوية يا أخي باجت، ما ينفعش يمثل. موضوع من جوه، هو مش ممثل.
0: وذكره لنفسه مش معناها بيتهرب من الحقيقة ويقول لك انا هسبح الرب بس، فانا هتكلم عن صفاته. ما بيعملش كده، بيتكلم عن نفسه برضه. يعني هو بيذكر احتياج نفسه، جوع نفسه. دي حته حلوه.
1: وكمان فيها حاجه بانت معدنه الاصيل فيها. في الظروف دي بان معدنه الاصيل. انا في محلات الذهب عندهم حاجه اسمها المحك، بيحك عليها الحته بتاعت الذهب كده، وبيحط عليها شويه احماض عامله زي ميه النار كده. فنزلت عليها المية دي وطارت على طول، ده مش دهب. الدهب يفضل تحتي. ففي المحك بتبان الأمور،
0: المعدن.
1: يبان المعدن.
0: يعني نفس داود بيعجبني واقعيته. يعني نفسي نفسي نفسي، ما بقولوش انت. يعني ده علمونا في التسبيح ما تكلمش عنها، يعني خليك في الرب. وده جميل طبعا، انا مش بقول حاجة غلط، بس يعني بس داود في محنة، داود كان في وضع صعب، فما بيقول له نفسي التصقت، نفسي تشبع، نفسي
2: عطشانة.
0: فحلو. يعني ايه اللي ينفي التسبيح؟ معرفش، يعني معرفش الناس اللي بتقول ما تتكلمش عن نفسك، ايه اللي ينفي ان يقول له نفسي جعانة ليك؟ ما ده تسبيح، اعلان احتياج.
1: بيقول انت شبعي،
0: انت شبعي. حاجة جميلة يا اللي بتتفرج علينا، يا اللي بتشاركنا، ما تنكرش الحقيقة، ما تخرجش بره الموضوعك وكأن ما فيش حاجة. لا، احنا كده بنغطي على، عارفين لما يجي لنا ضيوف والبيت يبقى مكركب، بنغطي باللحافة ولا بالمرتبة ولا بالستارة ولا بالبطانية على الكراكيب. مش ده العلاج. هو داود مش بيغطي، مش بيقول له بص، لا سيبك من موضوع أبشالوم ولا موضوع شاول. لا، هو بيتكلم عن واقع بيعيشه، صراع وتهديد. على فكرة داود لو كان القصة

ابشالوم، داود عارف ان اخيتوفل هيظبطه هيضيعه، لانه عارف ان اخيتوفل ده الكونسل، ده المستشار بتاعه، ده امين سره، ده عارف تفاصيل، عارف داود بيضرب فين لما بيحارب وبيمسك الربح ازاي، يعني حافظه، عارفين لما فريقين يلعبوا مع بعض ومدرب يكون بيدرب فريق ويروح يضرب الفريق الثاني، فعارف اسرار الفريق اللي هو بقى منافس ليه. نفس الفكره، داود مفقوس مكشوف، اللي مع شاول او اللي مع ابشالوم عارفين تفاصيله، فمقري معروف بيستخبى فين وبيعمل ايه. داود على فكره ما كانش يستخبى مع الجيش، كان يستخبى في حته لوحده والجيش في حته معروفه، معروف داود. بس جميل داود انه بيقول نفسي، وبيقول مره تاني نفسي، وبيقول مره تالت نفسي. هل نفسك فيها حاجه محتاجه لتشجيع الهي؟ الترنيمه اللي جايه بترنيمه الشخص، تخيل داود او تخيل نفسك بتقولها بلغه المتكلم، اختبرتني الهي، عرفت داخلي، عرفت نومي وعرفت قيامي، عرفت سكوتي وعرفت كلامي، عارف كل حاجه جوايا، اروح منك فين يا رب. حلو ده، حلو داود، وحلو اللي هيقول وهيتمسك وهيتشبث بالرب زي داود. يلا نصلي الكلمات اللي جايه، صليها من كل اعماق قلبك.

0: ما أجملها صلوة، ترنيمة طويلة عريضة فيها الواحد يكب نفسه بحسب مزمور 139. أنت شايف كل حاجة، أروح منك فين؟ مش خوف، مش هروح منك فين خوف، بس هروح منك فين جمال. عجيبة المعرفة دي، أنت بتعرف إيه العجب ده؟ إيه الجمال ده؟ أنت بتعرف كل حاجة، بتعرف تفاصيل. مش ده يخلينا نهرب منه ليه؟ مش ده يخلينا نتاخد من نفسنا عليه؟ مش ده يخلينا نسلم ونقول له كنت عونا لي؟
1: هللويا.
0: تحديات، ايام صعبه بس معيه روعه. تحديات صعبه، مش عارفين بكره جاي ازاي، والاقتصاد رايح جاي صح؟
1: صح مظبوط.
0: والبترول بيعلى وينزل، والبنزين بيعلى بس مش بينزل عندنا. بس عندنا واحد عارف تفاصيل، مش عارف تفاصيل اللي فات، عارف تفاصيل اللي فات واللي جاي. فحلو الارتماع على الرب.
1: طبعا
0: مش بنسكن ضماير، مش بنسكت ناس، مش بنهدي نفوس مضطربة، بنقول حقيقة.
2: أيوه.
0: إنك كنت عونا لي، شجعتونا وهتستمر تشجعونا.
1: شجعين
2: وباركين،
0: وإحنا كمان أنا فرحان بيك. قولوا لنا الآية اللي جاية.
1: الآية اللي جاية يمكن كنت أنت بحضرتك بتتكلم عن التحديات، وهنا داود بيحط بوصلة هنعرفها في عدد 6. إذا ذكرتك على فراشي سهدي ألهج بك. العدد ده يعني كأنه عايز يقول للرب يعني أنا كل مشغوليتي أنت، الغربة فيها تحديات.
0: أيوه.
1: لكن ماسك بوصلة ومش حاطط توجهاته على هنا، لكن حاطط كل مشغوليته بالعريس وكأنه غريب. يمكن كلمة السهدي يمكن بتيجي بمعنى الأرق، لكن في الأصل بتاعها في بعض الترجمات بتقول كده نايت ووتشز، اللي هي حراسات الليل. واليهود كانوا بيقسموا الليل لثلاث فترات، والرومان بعدين قسموها لاربع فترات. وكان داود بيقول وانا في قلب الليل ده انا مشغول بيك. واعتقد ده المفروض يكون حال الكنيسه. يمكن في العذارى الحاكمات والجاهلات في متى 25 عدد 13 بيقول كده فاسهروا اذا لانكم لا تعرفون اليوم ولا الساعه التي ياتي فيها ابن الانسان. وكمان الكتاب بيسمي الوقت دليل، بيقول فإذ قد تناهى الليل وتقارب النهار. ويا ترى انا بتحط برضه في تحدي، انا ايه اللي شاغل، ايه اللي مالي قلبي، ايه اللي مالي حياتي. واحسن حاجه واجمل حاجه ان العروس تتملي بمحبه عروسيه للعريس، وننفض كل تراب ومشغوليه وتحديات ونبقى معاه. والترنيمه اللي جايه جايانا من الجيل الجميل، اعتقد يعني كانوا شاطرين.
0: أيوة.
1: اشطر يعني منهم يكتبوا على المجيء، ومعظم الترانيم الحلوه تكلم عن المجيء جايه من الجيل اللي فات.
0: ايوه.
1: وكاني كانوا ظابطينها على فوق.
0: ايوه.
1: وانا بصلي كده عنينا تترفع من على البريه، وكل مؤمن يتشدد
0: يا رب
1: ويتشجع بمجيء الرب.
0: امين. روعه. يا رب ارفع عينينا من على اللي بنشوفه للي متوقعين ومنتظرين ان احنا نشوفك.
2: مين.
0: وساعتها هتنفع تكون عونا لي وهنتشدد.

وهنتقوى وهنترك ديار الغربة وهنروح وطننا. يلا نقول مع جرجس معوض: غريب أنا غريب، في برية يهوذا أو في أي حتة في العالم، إحنا غربة مروحين. يلا نغني ترانيم الغربة.

0: حلوة الأشواق لأنها بتحيي بتشعل اللقاء. حلو إن شخص يكون مشتاق على شخص، وداود كان مشتاق على حتى أبوه وأمه، جوله مرات وهو كان مستخبي من شاول. جه باباه ومامته وإخواته، كان معاه شوية ناس سقطوا إليه من الأسباط علشان يشجعوه، أمنوا إن هو الملك المنتظر، أمنوا إن إيد الرب عليه وروح الرب ماليه، وإن الرب فارق شاول وبقى معاه مع داود. بس ما كانوش كتار، وكانوا هم مطاريد زي حالاته برضو، كل واحد مر النفس، كل اللي عليه دين. يعني اللي كانوا معاه كانوا من صنفه، شاف أبوه وأمه يمكن لآخر مرة يودعهم، وعارف إنه مش عارف اللي جاي فين. لكن شعور الغربة جميل، شعور الأشواق حلو. يا رب ما نتلهيش بالدنيا واللي فيها ونحس بالغربة، يعني يسودها في وشنا أو يحلي لقاه، يعني حاجه من الاثنين. بس غالبا احنا مش بندور على لقاه فبيسودها في وشنا، يعني غالبا بتبقى الظروف صعبه
1: تضغط.
0: دافع حلو لينا علشان نروح له ونستمتع بيه. جميل الرب. ايه الايه اللي بعد كده؟
2: ايه 7 بيقول: لانك كنت عونا لي وبظل جناحيك ابتهج. برضه بيتكلم تاني عن الابتهاج،
0: وده عنواننا، ده شعارنا: كنت عونا لي.
2: كنت عونا لي، لانك كنت عونا لي. واتذكر كده الايه برضه في المزمور اللي بيقول: الله لنا ملجأ وقوه، عونا في الضيقات وجد شديدا. كنت قريت لها ترجمه قبل كده انه هو معين يسهل الوصول اليه. سهل توصل، مش بعيد. ده سبب الفرحه، ده سبب الابتهاج، ان هو مش بالجوار بس، ده اقرب من كده بكثير خالص،
0: وسهل توصل له،
2: وسهل توصل له.
0: بس مش رخيص يعني.
2: لا.
0: مش قليل.
2: ما لو انت رافض، حتى لو قدامك بالظبط كده مش هتشوف. لو انا رافض انا قافل عيني عنه، خلاص الموضوع بالنسبه لي منتهي. لكن اللي يجيب الفرحه ان انا عيني مفتوحه عليه، انا عايزه فطالبه، طالبه بكل قلب. ده يخليني ابتهج طول الوقت.
0: ومن بره ايوه هموم،
2: من جوه متعزي.
0: الترنيمه دي يا جماعه اللي لحنها الراجل ده الموجود قدامنا بنرنمها كتير، هي الترند بتاع الوقت اللي احنا فيه تقريبا. ما فيش اجتماع ولا كنيسه ولا يعني حتى الناس في البيت بتدندن كده، بتقول مغمور بفيض الروح. الراجل اللي لحنها موجود معانا، فاحنا نرنمها ونفرح بيها ونفرح بالرب، ونفرح بالاخ رأفت اللي كتبها. الاخ رأفت كتب ترانيم كتير جميله، يعني مره كده نجيبه معانا. كان نفسنا يكون معانا في الحلقه دي.
2: كان نفسي فعلا.
1: افتقدناه.
0: هيجي مره قريب ونستمتع بالكلمات الحلوه اللي اكرمنا فيها الرب بشخص شعر بالعجز، حتى في جسمه شعر بالعجز، لكن استمد القوه من الرب وكان عونا له، واحنا كمان الرب عونا لينا.
2: أيوه.
0: يا رب يكون عون ليك فتعيش مغمور بفيض الروح. ده اللي هنقوله في الترنيمه اللي جايه. يلا بينا.

بيسموه البارادوكس المسيحي، بارادوكس يعني عكس بعض، خلف خلاف، انت ضعيف ولا قوي؟ هو انا بصراحة يعني حقيقتي ضعيف بس انا قوي. بولس قال حينما انا ضعيف في ذات الوقت وذات اللحظة، انا في ذات الوقت ده قوي لاني مسنود على القوة اللي بتيجي بيها نعمة الله. عشان كده قال له كفاية عليك نعمتي، قوتي في ضعفك تكمل. لو كان عندي نسبة ضعف 10% فأنا اللي سيمتلكني من قوة الله 10%.

0: ولو أنا ضعيف 90% فأنا يمتلكني من قوة الله ونعمته 90%. تحب تكون إيه؟ تحب تكون شديد قوي ويديك القليل من عمل النعمة، ولا تكون تحب تكون ضعيف بس بجد يعني وتاخد من نعمته المزيد؟ عشان كده سمات يسوع المسيح في جسدي، بصمات صوابع ايديه في جسمي، بولس بيقول كده، ملتني لاني انا في منتهى الاحتياج كنت عونا لي. بشكرك يا اخي وسام على الترنيمه لانك انت اللي نشرتها واستمتعنا بيها، في يعني اتعزينا بيها، فعلا كانت بركه ليا والناس كتير، ملايين كتير يعني اتشجعوا بالترنيمه دي، ولا سيما العدد الاخير. انا من بره حاجه ومن جوه حاجه، بس ده مش تناقض، لكن ده ظاهري، لكن هي دي الحقيقه. اتسند على الرب اكتر وهتشوف رفقته ومعيته بتحتويك، فتبقى شديد قوي، تتذلل في محضره، تخرج للناس وللعالم شديد قوي. ايه الناس يقول لك انت ما عندكش مشاكل، تقول لهم من بره ايوه هموم، بس من جوه متعزي. فدموع على خدي ده من بره، بس قلبي فرحان بالرب. ما اعرفش بتحسوها ولا لا، بس هي لازم نحسها الايام دي بالذات. احنا محتاجين نعيش الشعور، مش الشعور النفسي، الشعور الروحي ده. حضور الله يرافقنا، يشددنا فمهما كانت ظروفك. انا عارفك لو انت الطول بس تتصل بينا وتقول لنا صلوا لي عشان كده، حاسين بيك، احنا زيك على فكره، وبنعاني زيك، وفي تحت الالام زيك، كلنا بشر وتحت الضغط، بس عندنا معونه من الله لان احنا بنقول له كنت عونا لي. يلا نكمل مزمورنا الجميل، مزمور 63، ناخد الآية اللي بعدها.
1: عدد 8 بيقول له: التصقت نفسي بك، يمينك تعضدني. يمكن الترنيمة اللي فاتت اتكلمنا عن اختبار القوة، وهنا داود بيحط مصطلح قوي جدا، التصقت. نفس الكلمة دي أو الفعل ده ذكر عن الارتباط، ويطرق الرجل أباه وأمه ويلتصق، وبعض الترجمات جايباها بمعنى أتبعك بشدة، يعني يا رب في الحتة اللي انت هتكون فيها انا هكون فيها، زي رعوس ونعمي.
0: أيوة.
1: لما التصقت بيها محمد. انت مكان ما هتروح انا رايح. بس نفسي من خلال العدد ده اتكلم مع ناس يمكن كان ليهم خدمة، يمكن كان ليك شغل روحي حلو، يمكن في حاجات كده انت بعدت عن الرب، بعدت عن الالتصاق ده، بعدت عن مصدر القوة، فاتخذت في دوائر تانية، زي الابن الضال كان مع بابا وملتصق بيه بس بعد، راح في كرة بعيدة، فداج مزلة وداج فقدان للهوية. يمكن الترنيمة الجاية هتقول كده ان انت اصلا نسر، بس انت راضي تعيش بتزحف زي الدودة. الرب النهاردة بينهض ابطال وبينادي على ابطال يرجعوا تاني يلتصقوا بالرب علشان تختبر القوة اللي ينفع ترفعك. والترنيمة دي برضو الأخ رأفت يعني كان بيحكي معايا، فقال لي كتبتها من عمق صرخات مؤمنين كانوا مؤمنين وليهم خدمة، وما زالوا طبعا مؤمنين وليهم خدمة، بس اتاخدوا في دوائر صعبة. فمن الصرخات دي كتب الأعداد دي، كل عدد بيصور حالة معينة في الترنيمة عن مرار البعد ومرار عدم الالتصاق بالرب.
0: يا سلام. داود بيقول له التصقت نفسي بك، والأخ رأفت بيقول له خلاصي في التصاقي بيك بدون فاصل بدون مانع. تيجي تتلزق في الرب اللي قال عنه أخويا يثام، التصاق الرجل بامرأته والتصاق النفس بالرب، دي حاجة جميلة. تيجي نتشجع مع بعض ونقول له بعيد عنك أنا فاضي، والتصاق بيك هو خلاصي. يلا نصلي الكلمات اللي جاية للرب.

0: أمين. أنا أعتبر الحلقة دي حلقة صلوات، يعني كل الترانيم دي بتصلي بتقول فيها حاجة للرب. آخر ترنيمة كنا بنقول له عايز ألتصق بيك عشان يمينك تعضدني، من ضمن شروط العضد الإلهي، عضد يعني الحتة دي اللي فيها تمسك بيا وتسندني كده زي ما أمسك الرب يسوع بيد حماة بطرس وأقامها وطرد الحمى. عايز تتشدد كده وتتشجع بدراع الرب القوية الشديدة؟ طيب ما انت لازم تكون خاضع، لازم تكون مسلم، لازم تكون ملتصق بيه عشان تسمع صوته وعشان تشوف مرآة وعشان تتواصل معاه. جميل الحوار. قرب الوقت يخلص، نلحق بسرعة نقول تعليقاتنا ونكمل ترنيمة. مين عليه الدور؟
1: معاك.
0: اتفضل.
1: عدد 9 و10 بيقول: أما الذين هم للتهلكة يطلبون نفسي فيدخلون في أسافل الأرض، يدفعون إلى يدي السيف

0: يكونون نصيبا لبنات آوى. زي الإنسان محارب مطارد، إذا هو ماشي في أمان وفاهم نفسه إن هو ماشي في أمان فدي مش حقيقة. من حياة داود نتعلم كده، كان واخد المسح خلاص ده الملك، مع ذلك كان مطارد، كان مطارد من ابنه، مطارد من شاول، عاش حياته مطارد ولكنه كان عنده ثقة في الرب. دي زي دعوة لكل واحد.
1: عايزك تبص للكاميرا وتوصل الدعوة الجميلة دي، أكيد على قلبك كلام.
0: الدعوة دي للجميع، حتى لو أنت مطارد، حتى لو كل حاجة بتجي وراك، الشهوات مش سايباك في حالك، الميول وما أصعبها الميول، لكن حتى ولو كل ده بيجي وراك خلي عينك دايما على الرب، لأن زي ما كنا بنرنم من شوية خلصنا في التصاقنا بيه هو وحده. عشان كده يمكن وإحنا بنرنم لما يوم يجي العيان يغمر القلب بسحابته، خد بالك ده امتحانك في الإيمان، أوعى تفشل في إجابته، خد بالك وثبت عينك على الرب علشان تفلح وتنجح في طريقك.
1: جميل داود هنا لأنه ما قالش مين هم، قال اللي بيطلبوا نفسي، يعني نفسي دي موجودة اهو، يعني كمان مش بس نفسي التصقت لكن كمان نفسي تطلب بس من الناس الوحشين، بس ما قالش هم مين. وكويس انه ما قالش تفاصيل عشان هو مش مركز على الناس قوي، مركز على الرب، وده جمال داود. لكن كمان عشان تكون رسالة لينا ان كل واحد ليه ناس بتطلب نفسه، سواء بشر او ظروف صعبة او شهوات زي ما قال اخويا سليمان، في كل الحالات تيجي ترمي بنفسك على الرب تقول له محتاج لك، محتاج معيتك، انقذني من شهواتي. يمكن دي تكون فرصة لشخص يتوب، لان احنا محتاجين نتغير، محتاجين ناخد بعد اخلاقي جميل زي اللي عاشه داود في مزمور 63، احنا كمان عايزين نعيشه. تيجي تقول له انقذني من شهواتي، من ضعفي، من فشلي، من سقوطي، من احباطي، وعيش لك بامانه. صلي كمان معايا الترنيمه دي قبل ما وقتنا يخلص.

0: احنا هنختم حلقتنا، الوقت جري بسرعة قوي واستمتعنا كتير قوي، شبعنا من مزمور 63 وشبعنا بيكم، يعني
1: حبيبي
0: وجودكم بركة لينا. وصلوا رسالة 10 ثواني كل واحد، بعد كده نختم بالترنيمة الأخيرة. طبعا أنا بشكر إخواتي العازفين والمرنمين لأنكم تعبتوا معانا في التحضير والحفظ، ترانيم معظمها جديدة وجميلة هتستمتعوا بيها في الأيام اللي جاية وترنموها كتير.
1: أنا نفسي أوصل رسالة بنهاية المزمور بيقول له كده: أفواه المتكلمين بالكاذب تسد. وأنا بصلي في اسم يسوع المسيح مهما كان تحديات ومهما كان إبليس بيقول كلام، لكن الرب بيقول كده في أو داود يقول في مزمور 3: ضربت كل أعدائي على الفك. أنا بصلي النهاردة كل فم يستد وشفتي الابتهاج اللي كان بيرنم بيها داود هي اللي هتستمر، لأن الله هو اللي بيكتب نهاية القصة مش إبليس.
2: اللي عايز أقوله إن داود كان بيطلب الرب، كمان في أشياء وناس بيطلبوا داود، لكن في النهاية ثباته في الرب هو ده اللي خلاه ينتصر في الآخر، وده اللي خلاه يعيش حياة الابتهاج ويعرف إن الرب عونه قوته وشدته.
0: هللويا،
2: مجد للرب.
0: عارف إن الرب عون، وإحنا نقوله لا شدة ولا ضيق ولا وجع ولا جوع ولا عري ولا سيف تقدر تفصلنا عن محبة الله اللي في المسيح يسوع. شكرا للرب لأجل حلقة رائعة اتعزت قلوبنا بيها. يلا نختم مع بعض بالترنيمة الأخيرة ونلتقي في حلقات أخرى. الرب معكم.

0: صباح الحياة مع القس الدكتور جون نمور.
1: بنعمة رب رح ناخد خدمة شوي عنوانها صعب. عنوانها طبعا بخص الشرير الذي لا يتوب. بهذا العنوان بقول يعني روح الرب ريحني عليه بالحقيقة. الأرض ابتلعتهم والنار التهمتهم لرفضهم التفاهم. ما قبلوا يتفاهموا. حاول موسى مع مجموعة بسميها الكتاب مجموعة قورح ودفان وأبرام. وبعد ما الرب طبعا أنزل الغضب على هؤلاء

معهم 250 رئيس، مؤامرات ومشاورات ضد موسى وهارون وضد التدبير اللي الله رتبه من جهة الكهنوت وقيادة موسى للشعب. قام الشعب على موسى وهارون. طب تسأل سؤال، هل الله ما كان واضح بالأمور حتى الشعب يثور بسهولة ويتمرد بسهولة؟ الله كان واضح، أرسل موسى من البرية حتى يخلص الشعب. شو العلامات؟ رب قال له لموسى، قال له هيدي العلامات اللي بتعطيها قدامهم. وقت شو كانت العلامة؟ العصا واليد البرصاء. يعني قال له حط ايدك بعبك، دخلها طلعت برصة، شيلت شفيت. قال له بهاتين العلامتين بيصدقوا، وبعدين رح يصدقوك لما انا بنزل ضربات على مصر وبكسر كبرياء فرعون. وعشر ضربات نزلوا رأوها كلها، ورأوا اخر ضربة، ضربة موت الابكار، كما قال الرب لموسى. وموسى اخبر الشعب وقال لهم كل شخص بيحتمي بالدم، دم الذبيحة، برش العتبة العليا والقائمتين في البيت، في البيوت اللي انتوا فيها، ينجو كل بكر عندكم من الموت. صارت صارت. وصلوا على بحر صوف، صرخوا، شافوا فرعون لحقهم وجيشه، 600 مركبة من مركبات الملك، يعني أقوى مركبات كانت تعتبر هلا يعني مثل من الدبابات الحديثة، المركبة. وفي واحدة تانية تبعت أبراهام، شو اسمها؟ أبراهام تبع أمريكا. كل يوم دولة بتتفنن بسلاح جديد وبأنه هيدي دبابة وكذا. مهم، صرخوا للرب، صرخوا لموسى. هم موسى صرخ بقلبه الظاهر للرب، قالوا لماذا تصرخ إلي؟ مد عصاك. مد العصا شق البحر. يعني حدا بشق بحر؟ فيك تشق مي؟ عمول خط بالمي، ها؟ عمول خط بالكباية، ما بيمشي الحال. قدام عيونهم اختبروا، شافوا، لمسوا، رأوا عظائم الله. ولهذا الرب غضب عليهم وقال له لموسى 10 مرات يجربوني، رأوا آياتي كلها وبعدهم عم يجربوني. لهذا كل واحد من ابن 20 سنة فصاعدا، يعني بالغ عنده سن الرشد، مش رح يدخل الأرض، أرض الموعد. وهذا اللي صار. ففجأة طلعت مثل ما قرينا هذاك اليوم عن موسى وهارون ومريم، لما هارون ومريم قاموا على أخيهم موسى بالسر، الرب سمع، غضب، عاقب مريم. وقلنا وحكينا هذا الخدمة بحسب سفر العدد 12. بحسب سفر العدد 16 مشكلة بسميها الكتاب مشاجرة قورح، سميها بالعهد الجديد مشاجرة قورح. قورح بده الكهنوت، بده يكون هو كاهن مثله مثل هارون، ومعه مجموعة 250 رئيس. كيف عملها وحاول يضبطها ويجمع الشعب حواليه؟ قال لهم فينا كلنا نكون نحن كهنة، ليش يعني بس هارون وولاده؟ هل هارون هو اللي اختار؟ أنا محل ربنا ما بختار هارون، ولا هارون بيتجاسر يفكر أنه يختار. ليه؟ لأن هارون عمل عجل ذهبي وأخطأ قدام الرب، بس الله من رحمته كان عنده خطة. ليش ما قالنا، ما شرح لنا؟ قال له بتعين أخوك يكون رئيس كهنة. يا ربي، هارون اللي عمل عجل ذهبي وخلى الشعب يعبد العجل الذهبي. نحن عندنا مثل بلبنان بنقول بدي عبدك العجل، بمعنى أنا بدي أملكك. يا ربي كيف تختاره؟ طب كيف أنت الرب اختارك وتكون ملك وكاهن بعدين ويفديك بدم المسيح، الدم الثمين الزكي؟ كيف؟ اشرح لي إياها. مزبوط؟ كلنا بالنعمة، بالنعمة أنتم مخلصون، وبالنعمة أنتم ملوك، وبالنعمة أنتم كهنة. مزبوط؟ وبالنعمة رح نشوف السماء، وبالنعمة صرنا جسد المسيح، كله بالنعمة، رحمة الله. أقنع الشعب قورح إنه تعالوا، هذا مش عدل، وكل اللي عم يعمله موسى مش مزبوط. طيب كيف بدك تشك بموسى اللي الرب استخدمه، بسموه بالمصري حبة حبة، وكل نقلة كانت نقلة ناجحة واضحة؟
انت لما بتكون عم تعمل شغله وفشل وراء فشل وراء فشل بتقول

في شيء غلط. بس موسى كان الرابع مستخدمه، كل أمر عم بيصير عم بيتعظم الرب بمعجزات من خلال إعلانات الرب لموسى. يعني شوف أي شيء، يعني عمود السحاب ليل نهار قدام عيونهم، أمر عظيم. المن بينزل 6 أيام، ها، واللي واللي بيجمع من باليوم السادس دبل ما بيدود، إذا جمع باليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، ها، بيدود، مش لازم يجمع إلا مقدار أكله، بس باليوم السادس ليه؟ حتى يرتاحوا في السابع. كل إشارات حتى الله يتكلم مع الشعب. لما الرب ضغط على هؤلاء قورح وداثان وأبرام والمجموعة اللي معهم، ناس ابتلعتهم الأرض وناس التهمتهم النار، قام الشعب وقالوا له أنتوا قتلتوا شعب الرب. طب أنت شو بتعمل بهيك حالة؟ نفس الأمر، ربنا يسوع المسيح جاء والله استعرض محبته واستعرض القوات والعظائم والكمال الإلهي في شخص المسيح. أكثر من هيك مش ممكن ربنا يعمل، ها؟ وبرضه قاموا على المسيح وجربوا يرجموا عدة مرات، كان يجتاز في وسطهم ويمضي لحد ما أتت الساعة سلم نفسه للصلب. كيف إلك قلب أنت تقتل تحب ترمي المسيح بوردة؟ كيف إلك قلب؟ جاء لا يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، علم أجمل تعليم، أقام الموتى، شفى المرضى، أحب الإنسان، يتحنن يتحنن في كل الاتجاهات. كيف إلك قلب تقتله؟ كيف إلك قلب تأذيه بكلمة بتجرحه؟ يا هذا الإنسان، الإنسان شرير شرير شرير. والآية اللي قال الوحي المقدس بتكوين 6، لأن قلب الإنسان شرير منذ حدثته، من يوم السقوط، من يوم السقوط ضربت الجبل البشرية. عشان هيك فعلا يعني الله يعطينا نعمة نحن نكون أمناء، مش نحن مؤمنين. وياما أحيان بتحسنا بتشعر أنه مش عم نقدر نكون يعني up to the standard، على مستوى الإيمان. فيا رب ساعدنا. ليه؟ لأن جبلي خرباني، الجبلة البشرية خرباني. في مرة واحد قال لي: يا خي أنتوا شو بكم بتضلوا تحقروا بتحقر بنفسك وبتحقر بالإنسان؟ قلت له: ما هو الإنسان قالنا أنه جبلي خرباني، فسد الوعاء كما قال الكتاب، الوعاء فسد، الوعاء البشري، الآنية البشرية. لكن الرب رجع عاد وعمله كما حسن في عيني الفقاري. الله رجع خلقنا خليقة جديدة، وإلا ما هي الضرورة أنه الله يخلق الإنسان من جديد؟ كما هو مكتوب كورنثوس الثاني 5:17، إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا من الله. طب ليه؟ ما خليك وظبط الإناء. قال له: ما بيزبط. بيمشي الحال بكلمة ما بيزبط؟ ما يرهم؟ ما ترهم؟ ما بيمشي الحال. ليه؟ فاسد. يعني من أخمص القدم إلى هامة الرأس ضربة طرية، لم تعصب ولم تعصر ولم تلين بالزيت. هذا ما قاله الرب إشعياء الإصحاح الأول. ما بتزبط. يعني أكثر ما أنه الرب عمل ديسبلاي، عرض قدامنا كل الأمور، ومنها إشعياء الإصحاح الأول. قال لهم شو بدي أقول لك؟ بيقول لك: الثور يعرف قانيه، والحمار معلف صاحبه، أما شعبي، أما إسرائيل فلا يفهم، شعبي ما بيعرف، ما بيفهم. ويل للأمة، ويل للشعب الثقيل الأم الإثم. وبعدين بيقولون: اسمعوا يا قضاة صدوم ويا شعب عمورة، لماذا لي كثرة ذبائحكم يقول الرب، لماذا أحد يقول لهم أنتوا خطاة عم تعملوا هيك، وبيقول لهم عم تقدموا ذبائح وبتجوا على الهيكل وبتعبدوا الرب. وفي ناس بيزوروا 7 كنائس كل مرة من أولى، مش هيك يا خي؟ بتزور 7 كنائس كل مرة بتصير شيطان أكتر من قبل، مع احترامي للي بعدهم ما صاروا شياطين. إن شاء الله الكل بيتوب، أنا مش عم بحكي، بس أنا عبرتي مثل يا أخي. ليه؟ لأنه الإناء فسد. فسد أكتر ما أنه يعني شعب إسرائيل الرب عمل استعرض أمامهم كل شيء حتى يكونوا نور لأقصى الأرض. ما مش الحال. لهذا اقتضى أن يأتي المسيح، وكان ترتيب إلهي، لتكون خلاصي، لتكون نوري وخلاصي إلى أقصى الأرض.
جاء المسيح لأنه الكل مش قادر يعمل العمل.

فجاء المسيح بجسد البشري، بجسد بشري، وقام بالعمل والفداء. قورح رأى كل شيء، وكان من المقربين، وكان من بيت لاوي. تصور يعني من سبط لاوي. قام على موسى وهارون وهو رأى قوات وعظائم ونجاح موسى وهارون في الوقوف أمام فرعون، في تعبير الشعب، في حماية الشعب طبعا في أرض مصر من الويلات والضربات اللي جاية على الأبكار وغيره وغيره. الأرض كان يضربها، كان الرب يضرب أرض مصر حتى يلين قلب فرعون، فكانت كل أرض مصر تحت الضربات. وأما جاسان، منطقة جاسان ما كان عليها مشكلة، حتى لما صار في ظلمة 3 أيام في أرض مصر بيقول لك حتى كاد الظلام يلمس. أما بنو إسرائيل بأرض جاسان فكان لهم نور في مساكنهم، شافوا كل شيء. طب إذا أنا بدي أجي أقول يا عمي يمكن إحنا بنسميها يعني صدفة، أو بسموها باللبناني الدارج استروبيا، شو بسموها بالعراق استروبيا، يعني أي يعني صارت يعني هيك، ها صدفة صدفة. طيب كم صدفة بده يصير معه موسى؟ عدله كم صدفة ربنا عمل بخدمة موسى وهارون، عدله أكثر صدفة. في بعد اللي صار بمصر، ولما نزل ربنا على جبل سينا مع الملائكة والجبل ملتهم بالنار، صوت رعود وبروق، والشعب خاف ويرتجف الجبل كله، والصوت عم يسمعوه، قالوا له هذا الصوت إذا سمعناه مرتين منموت يا موسى، قل له لربنا ماذا يريد ونحن بنعمل له كل شيء بده إياه. في أعلى من هيك إعلانات؟ ما أنا من زمان قبل ما أكون مؤمن كنت أقول يا ربي طب ليش ما بتظهر بالسماء وبتقول هاي أنا الله يلا توبوا، شو بدي أملك، ما بدي شيء عملها. شوف الإنسان شو سخيف. لو عمل شو ما عمل ربنا، عمله اللي عمله ربنا مع بني إسرائيل كان نموذج للتعامل مع الأمم ومع الأفراد. هل نفعت؟ لا، لأنه قلب الإنسان شرير منذ حداثته. لما قام قورح اللي هو من سبط لاوي يعني له حق يخدم في الهيكل في بيت الرب، قام وجمع معه 250 رئيس من كل الأصباط، وداثان وأبيرام قادوا الحملة تكون في توازن عشائري، لأنه كانوا عشائر أصباط، فكلهم قالوا لك خلاص حكمنا، عملنا أحكام يعني ضبطنا موسى وهارون، وهلأ نعمل عليهم انقلاب تام. ما ياما ناس بتعمل مؤامرات حتى في قلب الكنائس أحيانا، ولا أنا غلطان؟ ليش بدنا نتشاطر على بعضنا؟ ليش بدنا نظلم بعضنا؟ ليه؟ اللي كاتبه ربك بده يصير، مشيئة الرب هي تثبت في قلب الإنسان طرق كثيرة وأفكار كثيرة، لكن مشيئة الرب هي تثبت. فكرك فينا نغلب الله؟ لا، ليش تنتعب ونشقى؟ اللي ربنا رتبه بده يصير. عملوا المؤامرة عليه. حاول موسى في البداية ببداية سفر العدد 16 إنه يحكي معهم، رفضوا. يا قورح تعال نحكي يا حبيبي، ما أنت شفت بعينيك وهذا تدبير الله، أنا أحسن لي أهرب وما بدي يكون قائد الشعب. يعني هلأ إذا بترجع لموسى كذا مرة نتف تيابه ولا ناسين اللي يقول له للرب أنا رح يقتلوني رح يرجموني، يا رب ليش عملت فيي هيك، أنا حملتني الشعب وثقل الشعب يا رب. فاللي ما استلم المسؤولية بده يهرب، واللي برا بده يصير مسؤول، ومش شايف انه الانسان مش طبيعي. يا اخي يا قورح يا حبيبي، انت ما شفت بعينك تدبير الله؟ شو نحن رمينا حالنا على ربنا؟ من رب نار آكلة. نحن مش رايمين حالنا على ربنا. هيك الرب قرر، قال له بتعين لي هارون اخوك وبتجيب اولاده وبتلبسوا ملابس الكهنوت قدام الشعب وبتعمل ذبائح. هيك ربنا طلب. يا ربي كهنوت، ما هلا بيقول جاب خيو، تعرف القصة كيف يعني؟ وبعدين خيو جاب ولاده، وشو هي القصة، احتكار؟ لا يا جماعة مش احتكار. من يريده الرب يقيمه، ها؟ مثل ما بيقول كتاب المزمور الثاني، لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب في الباطل، قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين، ها؟ لنقطع قيودهما ولنطرح عنا ربطهما، الساكن في السماوات يضحك الرب ويستهزئ بهم. وبعدين أما أنا بيقول الرب، أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي. الله مسح الملك، هذا المسح اللي مسحه ربنا لهذا للمسيح، يعني المسيح مسح، لما مسح المسيح

المسيح، هي نبوءة قامت الأمم على المسيح. ليه؟ بس المسيح الله رتب أن يكون هو الملك، ملك الملوك ورب الأرباب. ليش عم تقوموا عليه؟ ترتيب الله. لا، مين أقامك علينا قاضيا ومقسما؟ ومين أقامك علينا رئيسا؟ قالوا له لموسى، قالوا للمسيح. يعني بمعناها المسيح قال أنا من أقامني عليك قاضيا ومقسما، بس الشعب قال له لموسى، واحد من الشعب قال له من أقامك علينا رئيسا؟ شو عم تتسلط علينا؟ فأحيان الواحد ما بيستوعب شو بده ربنا من تدابير، بيعيش في دائرة الذات وبيخرب عمل الله ولا يعلم، وبيخرب على نفسه، ويا من ناس خربوا على على على حياتهم وعلى كل اللي حولهم. قورح كم واحد مات بسببه؟ كذا واحد، كذا ألف. يا حبائي في ناس بيطلعوا أصل مرارة، بيخربوا الدنيا، بيموتوا ناس كتير. فالرب يعطي نعمة باسم المسيح. ننتبه، تعال يا قورح نتفاهم. قالوا ما متفاهم. ذهب إلى دثان وأبرام، تعال يا عمي نتفاهم مع بعضنا حتى أشرح لكم الوضع. يا عمي إذا ربنا بيقبل خدوها، عارف كيف؟ ما قبله. ساعتها شو بيقول الكتاب المقدس؟ بحسب سفر العدد 16 لو سمحت. فاجتمعوا على موسى وهارون وقالوا لهما كفاكما إن كل الجماعة بأسرها مقدسة. كلام ديني، كلام دين، كلام روحي، كلام كتابي. أوكي؟ في وسطها الرب، فما بالكما ترتفعان على جماعة الرب؟ أنتوا عم تشوفوا حالكم علينا. يا عمي خدها، الله خليك خدها وريحني. عارف كيف شو قصدي؟ مشاكل كتير بتصير بالكنائس كرمال شو؟ ليش حطوا فلان مش فلان وحطوا فلان؟ يا عمي الرب بيقسم المواهب، بيقول لك فما بالكما ترتفعان على جماعة الرب. هل موسى كان مرتفع على جماعة الرب؟ لا. هل هارون كان مرتفع؟ لا. الكتاب ما قالش. فلما سمع موسى سقط على وجهه، ثم كلم قورح وجميع قومه قائلا غدا يعلن الرب من هو له ومن المقدس حتى يقربه إليه. مين اللي بده يقبله أنه يكهن، يكون بالكهنوت أمامه؟ في شيء مش أنا، خلي وقفه قدام الرب. بيقول فالذي يختاره يقربه إليه، فعلوا هذا، خذوا لكم مجامر قورح وكل جماعته واجعلوا فيها نارا وضعوا عليها بخورا أمام الرب غدا، فالرجل الذي يختاره الرب هو المقدس. كفاكم يا بني لاوي. وقال موسى لقورح، لأن قورح من بني لاوي، شو قال له؟ اسمعوا يا بني لاوي، أقليل عليكم أن إله إسرائيل أفرزكم، يعني عيانكم للخدمة، خدمة بيت الرب، من جماعة إسرائيل ليقربكم إليه لكي تعملوا خدمة مسكن الرب وتقفوا قدام الجماعة لخدمتها، فقربك وجميع إخوتك بني لاوي معك وتطلبون أيضا كهنوتا. الرب حدد الكهنوت بهارون وولاده نسله يعني، وتطلبون أيضا كهنوتا، إذن أنت وكل جماعتك متفقون على الرب، وأما هارون فما هو حتى تتذمروا عليه. فأرسل موسى ليدعو داثان وأبرام ابني أليآب، فقال لا نصعد. تعبتوا نتفهم يا جماعة؟ لا يا جماعة، بليز كرمال الله هتخربوا الأمة، هتخرب الكهنوت، هيخرب كل البيربسز، كل مقاصد الله هتنتزع، لأنه في خطة إلهية، والله عم يبني من خلال الترتيبات هيدي أمور إلى أن يصل المسيح وكهنوت الكنيسة. بس هو خلص الكبرياء بتعمل عيون، العصاة مخربين، فرفضوا، قالوا له لا نصعد. أقليل أنك أصعدتنا من أرض تفيض لبنا وعسلا. وين؟ بمصر. وين كانوا هني أصلا؟ بالطين. هذا هو الإنسان، مع احترامي للبعض، ما بعرف إذا حدا في بيناتنا قالها، بيبقى جاي من أرض الصومال تنفترض، أرض حفرة نفرة، بيقول لك أنا كنت الملك هونيك. يا عم طول بالك علينا. أقليل أنك أصعدتنا من أرض تفيض لبنا وعسلا لتميتنا في البرية حتى تترأس علينا ترأسا، كذلك لم تأتي بنا إلى أرض تفيض لبنا وعسلا، ولا أعطيتنا نصيب حقول وكروم، هل تقلع أعين هؤلاء القوم؟ لا نصعد. سؤال، ليش بقيوا بالبرية؟ نحن عم نقرأ سفر العدد 16، سفر العدد 13 يعني قبل ثلاثة صحات، شو صار؟

قعدوا ما قبلوا، ما صدقوا انه ربنا قادر يدخلهم الارض. وموسى قعد يقنعهم، ويشوع بن نون قعد يقنعهم، وكالب بن يفنة قعد يقنعهم انه لا، الرب بده يدخلنا، الرب وعدنا. صاروا ينوحوا ويبكوا، والناس اللي راحوا تجسسوا الارض اشاعوا مذمه وقال لا ما فينا، ما بنقدر. يا حبيبي انت ما بتقدر، مش ممكن تحلم بالسماء حلم، بالحلم انت ونايم هيك ما بتقدر تحلم بالسماء. ليه؟ ما حدا بيطلع على السماء، بس الرب هو اللي بده يدخلنا على السماء على اساس كرامه المسيح ودم المسيح وفداء المسيح ونعمه المسيح، ما حد منا. فموسى شو ذنبه؟ قال له انت ما دخلتنا، نحن كنا عايشين مرتاحين بمصر. يا عمي كيف الانسان بده يكذب؟ يا عمي اذا بده يكذب ما بده يكون عنده منطق بالكذب؟ ما فيش منطق حتى بالكذب. وين كانوا مرتاحين؟ الكرابيج كانت على ظهرهم، السياط على ظهرهم. يا إنون، والكتاب المقدس بيقول لك صعد انين الشعب، والرب سمع وقال له للرب الرب قال له لموسى نزلت لاني سمعت انين شعبي ورايت شو عم يعملوا فيهم المصريين من عذاب ومن تسخير. هلما الان ارسلك الى فرعون حتى تخلصهم. هذا اللي صار. بس الانسان طبعه نسى، قلبه مرتفع، عنده روح الانسان عنده روح العصيان. عشان هيك يا رب خلينا دائما نكون عند قدميك ايها السيد الرب، ساعدنا باسم المسيح، لان احنا فعلا وضعنا صعب بدون نعمة المسيح وملء الروح القدس، حتى يا رب يعطينا نعمة المحبة والتفاهم والاتضاع ونكران الذات. وهذا كان أحد أهم الشروط اللي قال المسيح، إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه كل يوم ويحمل صليبه، يعني ينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم. يعني كل يوم بتنكر نفسك وكل يوم بتحمل صليبك. شو الصليب؟ إنك تعيش حياة الصلب، لأن الذين هم للمسيح فقد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. فاللي صار قالوا له أنت ما دخلتنا الأرض، وين عطيتنا أنت؟ يا حمي ما أنتوا، لأنه لعدم إيمانكم ظلمتوا نفوسكم وما دخلتوا. ما الرب قالكم مش رح تدخلوا، مش أنا اللي ما دخلتكم. لا لا لا، أنت الحق عليك. تعرف هذه قال له عنزي ولو طارت، عنزي ولو طارت. شو بتعمل مع الناس؟ الكتاب المقدس رائع جدا، بيوريك أجناس من الناس، أنواع، والعقل المعوج والمنطق الأعوج. بتشوف أشياء بتقول ربي يا ربي أشكرك لأنك عم تعلمني حتى ما أسقط بهيدي التجارب. يعني إذا ما تعلمناش نسقط بالتجارب هيدي. قالوا له مش رح نصعد ولا نتفهم معك. فاغتاض موسى جدا وقال للرب لا تلتفت إلى تقدمتهما عفوا لا تلتفت إلى تقدمتهما، حمارا واحدا لم أخذ منهم ولا أسأت إلى أحد منهم. وقال موسى لقورح كن أنت وكل جماعتك أمام الرب، أنت وهم وهارون غدا، وخذوا كل واحد مجمرته واجعلوا فيها بخورا، وقدموا أمام الرب كل واحد مجمرته 250 مجمرة، وأنت وهارون كل واحد مجمرته. فأخذوا كل واحد مجمرته وجعلوا فيها نارا ووضعوا عليها بخورا، ووقفوا لدى باب خيمة الاجتماع مع موسى وهارون، وجمع عليهما قورح كل الجماعة إلى باب خيمة الاجتماع، فتراءى مجد الرب لكل الجماعة. قبل ما تتابع، قورح كان بده يحط نفسه محل هارون، يعني بده يشيل رئيس الكهنة، وهي رمز لشخص المسيح، لأنه هارون كان بيرمز لكهنوت المسيح. قديش في ناس قعدوا محل المسيح إذا جاز تعبير، ترأسوا وخربوا الأمور كلها بسبب كبرياءهم. مجد الرب تراءى. طب بتفتكر قورح كان شوي خايف من الرب لما عم يعمل المؤامرة؟ لا. طب كان مقتنع؟ كان مقتنع. طب ليه؟ كيف مقتنع؟ ما أنت شفت اللي شفته، شفت المعجزات والقوات والعجائب وشفت عمل الله. يا أحبائي بيوصل الإنسان إلى ظلمة complete darkness، ظلمة تامة دامسة، لا يستطيع أن يميز أي أمر، لا يعود يرى أمام عينيه إلا غاية واحدة، أنه يكون يعزل هارون الذي هو يمثل المسيح. ولهذا قال الشعب الماضي عن بني إسرائيل ميلوا عن السبيل، حيدوا عن الطريق، اعزلوا من أمامنا قدوس إسرائيل. ما بدنا إياه، نحن بدنا نكون رؤساء، نحن بدنا نعيش على كيفنا. هذا هو الإنسان، هاي البشرية، هيدي البشرية. ونشكر الرب لأجل كلمة الله اللي بتعلمنا. ساعتها موسى قال له نشوفه إذا رب عمل شيء جديد مش صاير معنا يا بني إسرائيل، بمعناها إذا فتحت الأرض سماء وابتلعتهم بكون إنه الرب أرسلني مش أنا أرسلت نفسي.
فتحت الأرض فيها وفتحت

وابتلعته، ابتلعت داثان وابرام وكل ما لهم، والناس خافت من صراخهم. بعدين نزلت نار من السماء واحرقت ال 250 رئيس. منين نزلت النار؟ من السماء. كان في برق ورعد وهيك، وجاءت ضربه البرق هيك بالصدفه على ال 250. لا ما كانش في لا في شتي ولا في شيء، بيكونوا بصحراء، ما كان في شيء، ما في شيء. نزلت النار اكلت ال 250 رئيس، اوكي. وهارون ليش ما اكلته؟ يعني ما فيش مجال تجي تعمل تاويل وتقول لا يمكن لا لا لا، الرب كل شيء محدد، كل شغله صارت محدده امام الاعين. شو مفروض يعمل الشعب؟ مفروض الشعب يخضع ويقولوا لا لازم نخضع لتدبير، للتدبير الكهنوت الهاروني، وربنا رتب انه بنو لاوي يكونوا خدام الاقداس وخلصنا، ونحن بنعطي يمين الشركه لموسى ولهارون وللاويين وهكذا وانتهينا. لا، بيقولوا لهم باخر الاصحاح زعل الشعب، قالوا له انتم قتلتوا ما شعب الرب، انتم قتلتوا شعب الرب. احبائي، قد ما تحاول تتفاهم مع شخص دخل في ظلمة روحية ويشك بأمر خلاص نفسه، شو بدك تقنعه؟ تعرف الشخص المخلص عايش حياة نكران الذات، مسلمها للرب، مسلمها للرب، بدي يخدم الرب. بزماني شفت، كنت أخدم من زمان بكنيسة قديمة، من زمان قبل هون. هلأ هون أنا عم بخدم 30 سنة، يعني أنا صرت عتيق. كنت شوف البعض يتسابق، كلهم بدهم يصيروا وعاظ، كان المنبر مفتوح، ما يلحق واحد بده يعني يتأخر بيجيب كتابه سبقه الثاني. اجى عندي الأخ المسؤول الختيار، قال لي يا ابني ليش ما بتطلع تاخد انت هيك تأمل صغير؟ قلت له أنا لا لا لا ما بدي شيء، أنا مبسوط، أنا عم بخدم برا بالبيوت وبالشوارع وبنادي بالمسيح وأنا فرحان. قال لي لا بس أنت، قلت له لا لا لا لا، أمام يسوع المسيح والله شهد علي لا أزيد ولا أنقص. قلت له يا أخ فلان، أنا عندي أني أربح نفس للمسيح أكثر من 100 وعظة أقول الصدق في المسيح. بيقول لي هذا الأخ الختيار، كان عمره وقتها شيء 85 سنة يمكن إذا مش أكثر، قال لي شوف يا ابني، أنت وزوجتك الرب حيستخدمكم، وهدول اللي كلهم عم تشوفهم عم يتسابقوا مش رح يستخدمهم الرب. وفعلا كانوا كان عم يتنبأ، وأنا ولا ببالي، يشهد علي الروح القدس، ولا ببالي أني أعمل خادم. ولما بتضيق الحالة علي أحيانا بقول له يا رب هل أنا طلبت ابنا من سيدي، تعرفوها الخبرية؟ لما الشونامية ما كانش عنده أولاده راضية، لما مات ابنها بعد ما الرب أعطاها ولد بمعجزة، راحت لعند النبي أليشا قالت له هل طلبت ابنا من سيدي؟ أحيانا لما بتضيق علي الحالة وبتعب بقول له يا رب هل أنا قلت لك عملني خادم؟ أنا ما طلبش أني أعمل خادم. أحبائي، الخدمة مؤلمة والمسؤوليات مش سهلة، لكن إذا الرب سمح أمين، إذا الرب ما سمح ليكون اسم الرب مبارك. بس كنيسة الله الحي ممتلئة بالخدمات والمواهب، لكن كل واحد لينظر إلى الموهبة المعطاة له من الله. مننجح، بتعرف شو مننجح؟ فعلا منكون مثل ما قال الكتاب المقدس، منصير كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن، أو مثل ما قال العهد القديم كنيسة مرهبة كجيش بألوية. إبليس بهذا الزمان اشتغل فينا كثير، اشتغل بالناس المؤمنين، بيحاول يكبر راس كل واحد منا. ليك الخدمة هاي، ليك هيدا الخدمة، ليك هون هذا فلان. لا لا لا، أنا أصلي، وإذا الرب سمح لي أقعد بالزاوية وتكون خدمتي صلاة أمين، خدمتي في الخارج أمين، خدمتي في أي مكان. ليه؟ المواهب أحبائي متعددة متنوعة، أهم شيء نحن نرضى بما قسم الروح القدس لكل إنسان بحسب قياس هبة المسيح. صدقوني ساعات الكنيسة بتربح شعوب، بتربح نفوس، بتمجد الله، بتكون كنيسة فعلا كجيش مرهبة كجيش بألوية. قالوا له تعال نتفاهم. قالوا ما بدنا نتفاهم. شو صار؟ شقت الأرض وبلعت داثان وأبرام وكل من هم لهم، ونزلت نار من السماء وأكلت قورح وكل جماعته. ليه؟ ما بدنا نتفاهم. نفس الشيء الرب قال له ليها بالماضي بإشعياء. إشعياء 1:18 أي مشهورة. هلما نتحاجج يقول الرب، إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، وإن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. لكن إن شئتم وسمعتم تأكلون خير الأرض، ثمر الأرض.

وإن أبيتم وتمردتم بالسيف تؤكلون لأن فم الرب تكلم. هلوم من تحاجج، يعني ربنا بحاجج، إيه بحاجج، بيعطي بيقول للإنسان تعال تعال جرب شوف، بس ما بدهم. النفس التي تأبى وترفض ما بدها حوار، ما بدها منطق، ما بدها محاججات، ما بدها فكرك ربنا بس حاجج بهالعبارة مثل بيقولوا وخلاص. جاء من السماء الرب يسوع المسيح، من السماء جاء. وقديش المسيح تحاجج مع الناس وشرح وبين وعلم، نفعت مع العصاة؟ لا. آخر شيء شو كانت النهاية؟ أصلبه، أصلبه، دمه علينا وعلى أولادنا. وآخر شيء قالوا له معلق على الصليب، آه يا ناقد الهيكل وبانيه في ثلاثة أيام. فهموا؟ لا ما فهموا. طب ليه ما فهموا؟ في ناس فهمت، ليش هم ما فهموا؟ لأنه نحن عندنا مثل منقوله، الدب غنى، الدب بتاع شو الدب؟ الدب غنى 100 موال، مواويل، بس كان كل مواله على الإيجاص، بده الإيجاص. ففي ناس كتير لا تستطيع أن تستوعب ولا تقبل إرادة الله، لأنه الإنسان عنده موال، مواويل. يا أحبائي، الله يعطينا نعمة ننكر أنفسنا. إذا ما منعيش بنكران النفس وبحمل الصليب ما رح ننجح. كان شرط المسيح الأول، إن أراد أحد أن يأتي ورائي، هذا الشرط. بدك تتبارك انكر نفسك. يا ربي أنا نكرت نفسي. قال له أنا أسمع كلامك أصدقك وأشوف عمايلك أتعجب. لا، انكر نفسك. في ترنيمة من أولى، انسى نفسك إذن وفكرن فيه عابدا. انسى نفسك. لما بتنسى نفسك ساعة الرب هو الذي يبارك، هو الذي يوسع التخوم، هو الذي يعطيك بركة حتى لا توسع. أقول الصدق في المسيح، ما ممكن الرب يشوف نفس أنكرت نفسها وحامل الصليب وعايشة حياة الاتضاع والمحبة وبدها تخدم ببساطة، أوكي؟ إلا والرب بيعطي بركة. من ناحية تانية، موسى كان عم بجرب يخلص الجماعة. ليش فكرك بده يتفاهم معهم؟ ليش ربنا بده يتفاهم معنا ويحججنا؟ فيرحمنا، مش هيك؟ موسى نفس الأمر، تعال يا قورح يا حبيبي بنشرح لك كذا، ما بده. تعال يا دثان يا أبرام، تعال نشرح لك، ما بده. طب عدم القبول أدى بهم جميعا للهلاك. من ناحية تانية، بنحمية ستة في تفاهم مختلف. شاف صنبلط وولاد كانوا هودي بزمن نحمية، بزمن ملك فارس يعني، صنبلط وطوبية وجشم العربي والأعداء، شافوا أنه نحمية عم بعجل ببناء أسوار أورشليم. Alright. قالوا له تعال نتقابل مع بعضنا ونتفاهم، بحسب نحمية ستة، تعال نتفاهم. بس بيقلك كانوا ينون بشرا. قالوا أنا مشغول، أنا عندي عمل عظيم، أنا عامل عمل عظيم، وليش بدي أنزل وكلمكم بدي أعطل الشغل؟ لا، أربع مرات يودوا له، بس هم كانوا ناويين. الإنسان بشره بده يتفاهم بس للضرر، لكن الله بده إيانا يتحاجج معنا ويفهمنا ونتفهم معه حتى يفيدنا. موسى قاموا عليه بس لأنه قلبه، وكان إنسان حليم وقلبه محب، تعال نتفهم، تعال فهمكم أرجوكم، تعال لأن أنا خايف عليكم، أنا خايف أنه الرب يمد إيده عليكم. هم شو مفكرين؟ أنه لا، هو عم بحامي على نفسه، مش عم بدافع عن نفسه موسى، لأنه الرب هو عارف أنه الرب أقامه على خدمة صعبة، خدمة صعبة جدا. أحبائي، في ناس بدها تتفاهم للشر، والله والقديسون الأفاضل على الأرض إذا تفاهموا معنا إنما للخير. الرجل الصالح لما المؤمن الصالح لما بيتفاهم معنا بيكون عم يتفاهم معنا لخير الكنيسة، لخيري أنا، لخير عائلتي، لخيرنا نحن. لكن في أشخاص بيتفاهموا لكن في عندهم مؤامرات. الله وحده اللي عارف القلوب، الله وحده اللي عارف القلوب. لما رفضوا أنه يتفاهموا مع موسى خسروا. عدم التفاهم لمين طلع؟ على مين الخسارة طلعت بعدم التفاهم؟ على العصاة. لما انسحب لوط من حياة إبراهيم مين خسر؟ لوط.
لما بتسحب نفسك من محضر الله.

وبتبعد عن محضر الله، وانت مفكر حالك انت صرت مستقل، وانت عم تعمل اللي عم تعمله وانت مرتاح. لنطرح ربطهما ولنقطع عنا قيوده، لنقطع قيودهما ولنطرح عنا ربطهما. يعني خلص ما بدناش المسيح، ما بدناش الله. مين اللي بيخسر؟ الإنسان. لما اعتزل لوط عن إبراهيم بعد ما صار في مخاصمة بين رعاة إبراهيم ورعاة لوط، فبيقول له إبراهيم لابن خيه، بيقول له نحن أخوان، لا تكن بيني وبينك مخاصمة ولا بين رعاتي ورعاتك مخاصمة، اعتزل عني. إذا بتروح شمال أنا بروح جنوب، إذا بتروح غرب أنا بروح شرق، أو شرق أو غرب، بدك إياه. خيره. أتاري القلب انكشف، نظر هيك بس حاطط باله المنطقة تبع صدوم وعمورة، بيقول لك كانت أرض سقي وكجنة الله كأرض مصر. قال له لا بروح أنا باتجاه صدوم. قال له روح. بيقول لك وكان أهل صدوم أشرار جدا أمام الرب. أشرار يعني يعني مش عينه يبقى مع إبراهيم. حد كان اسمه أبرام، إبراهيم، وبعدين غير الرب اسمه لإبراهيم بتكوين 17. مش عينه أنه يكون في الروحيات، نفسه ما بقى تعب نفسيا، ما بده يكون بالروحيات. قال لا. ويمكن مدام لوط كمان، لأنه مدام لوط دفع الثمن كبير، قالت له هلكنا عمك، كل شوي صلاة ومذبح وخلصنا بقى، هلكنا ولو عنا قرشين بدنا نتهنى فيهم. بتعرف لما واحد بيصير معه خيرات بيصير بده فصل. لكن بيقول لك الكتاب المقدس بتكوين 13 بيقول لك لما اعتزل لوط عن ابرام كلم الرب ابراهيم وقال له يا ابرام ارفع عينيك، ها شوف طلع كل هالارض امشي فيها بطوله وبعرضه، لك اعطيتها ولنسلك، لك ولنسلك اعطيتها. اخذ طيب له خاطره، زعل انه ابن خيه تركه واهتم فيه ابراهيم لوط. احبائي مين اللي بيخسر؟ العاصي الشرير المشاكس هو اللي بيخسر. الانسان المبارك مبارك، بركتنا سوري سامحوني مع الكلمه، بركتنا مش من بعضنا ولا كرامتنا من بعضنا، كرامتنا من الرب. واذا الرب افقدني البركه انا الخسران. اهم شيء يكون الرب راضي علي. من اجل ذلك الله يعطينا نعمه. ما بعرف ليش الرب حط على قلبي هالموضوع، مع انه كثير حاولت اني اختار موضوع اخر وخاصه يوم احد، بس لابد هيدا درس، لانه يا ناس تتعطل خدمتها بسبب افكار وبسبب ربما روح كبرياء او تعالي او عدم تفاهم بدك اياه سميه، ها وبيخسروا وبيتضرروا. لكن موسى وهارون كان تدبير القيادي من عند الرب وكملوا خدمتهم. مات موسى ومات هارون، الرب حط محلهم، الإنسان رحلة وبتنتهي. أهم شيء ننظر إلى أنه نعيش حياة نكران النفس وحمل الصليب. المسيح له كل المجد، نفس الأمر اجتاز بنفس الصعاب. الأنبياء اللي مضوا قبل كانوا أيضا صورة لخدمة المسيح، لكن موسى بحياته في رموز كثيرة جدا لدور المسيح كمخلص كفادي كراعي كمشترع، لأنه المسيح هو المشترع. كان موسى يأخذ الشريعة من يد الرب. فبتشوف أنه بسبب ظلم قلب الشعب، ما فينيش إلك مرمر روحه للمسيح، بس كثيرا ما تقرأ أنه المسيح لما يقعد مع الفريسيين المتدينين اللي بيفهموا بالشريعة واللي عندهم مراكز، ما أكثر شيء مين بتعبك؟ أصحاب المراكز، نحن بنفهم. كثيرا ما كان يئن، كثيرا ما نظر إليهم حزينا وغضبان، غضب وحزن لأجل غلاظة قلوبهم. يوقف قدامه مثلا المريض، نحن أهل الدين، اليوم سبت ما بنعمل شيء. قال لهم بدي أسألكم سؤال، هل يجوز فعل الخير في السبت أم لا يجوز؟ السبت راحة على أساس. سكتوا. بلك نظر إليهم حزينا لغلاظة قلوبهم. يا أحبائي الإنسان مليان خراب بدون نعمة المسيح وروح المسيح. الله يعطينا نعمة نكون ممتلئين، حتى الله يملأ قلبنا بالمحبة وبالاتضاع وبنكران النفس. أنا أول واحد، لأن كلنا بنخرب بدون نعمة المسيح وروح المسيح. ساعتها قالوا للشخص اللي

ايده يابسه كانت، قال له مد يدك فعاد الصحيح. خرجوا يتشاوروا عليه تيقتلوه. الانسان يا احبائي خطير خطير خطير، لهذا خلونا دائما يا رب ساعدني وساعد اخوتي واخواتي وكل من يسمع هذه الخدمه، خلونا دائما عند مجاري المياه. ليه؟ مجاري كلمه الله اللي بتعلمنا، الروح القدس اللي بيملانا وبيرجعنا.

لتعطي ثمرها في أوانه وورقها لا يذبل وكل ما يصنعه ينجح. بعدين برجع بقول لك شو، ليس هكذا الأشرار، بل هم كالعصافة التي تذريها الريح، تحملها ولا توجد، ما بتعرف وين صاحب. يا رب ساعدنا نعيش حياة القداسة، حياة نكران النفس، حياة حمل الصلب. في آلام بالخدمة، يس، اتباع المسيح في آلام، بس آلام وعلى قلبي زي العسل لأجل حبيبي وربي ومخلصي يسوع المسيح. الرب يعطينا نعم نكون عند كلمة الله. ليش فكرك أحيانا بصير إشكاليات كبيرة بحياة الكثيرين؟ لأنه بعدوا عن مجاري المياه، بعدوا عن كلمة الله الصالحة اللي قال عنها الكتاب المقدس: لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. بغنى ليه؟ لما بتقرأ الكتاب بتتعلم، بتصير أنت أفطن من الشيوخ. بما قاله المرنم، قاله صرت أفطن من الشيوخ، أفطن من معلمية، لأني أنا حفظت وصاياك، تعلمت كلمتك. ساعتها الإنسان بيزهد، بيصير عنده زهد في كل الأمور، وبتكون عيونه مثل ما قال عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب، بيقول لك: من بعيد نظروها وحيوها وصدقوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء في هذه الأرض. ليه؟ بيقول لك لو أرادوا أن يرجعوا إلى الوطن اللي تركوه لكان لهم فرصة للرجوع، لكن الآن هم يبتغون وطنا أفضل، أي سماويا. من أجل ذلك الله لا يستحي بهم أن يدعوهم أخوة، لأن المسيح جاء وصار بالتجسد الأخ الأكبر. الله يعطينا نعمة باسم المسيح. معلش نتعلم من هذه الأفكار اللي حط الروح القدس قدامنا. لابد الرب يريد أن يكلمنا جميعا حتى يستخدمنا ويعطينا بركة، لأنه لما الرب يصحح المفاهيم الإنسان بيصير في الموقع الصحيح لخدمة لمجد ربنا يسوع المسيح، مش لمجد نفسنا. لك هلأ قديش أنتوا لو سقفتوا لي كل يوم وقلتوا يعيش البطل يعيش البطل، قديش بدي أعيش؟ بدي كم سنة وأرحل، مزبوط؟ إذا الرب أعطاني كم سنة، مزبوط؟ بدي أرحل. طيب وين التصفيق؟ وين المديح؟ وين وين وين؟ ما في شيء، ما رايحين. ما مرة واحد قال: يا عمي ما تمدحني، ما تنفخ بالتراب، لأنه التراب إذا تنفخ فيه بيجيب عيونك بيعميك. الإنسان إنسان، أهم شيء يا رب ساعدني مجدك، أنا بطلب مجدك، وريني مجدك يا رب. تمجد في وسط كنيستك باسم الرب يسوع المسيح. يا رب لا يكون روحك حزين فيي، املاني بالروح القدس، أعطيني نعمة حبك وحب أخوتي وأخواتي وحب الناس، وأقدم الرسالة وأخدمك بكل قلبي وجوارحي ولا أنظر إلى أي مصلحة. أي يا رب ساعدني، يا رب من كل قلبي بصليها باسم الرب يسوع المسيح. لا بدي مصلحة ولا بدي شيء، بس بدي مجدك. هيدا اللي طلبه موسى، أرني مجدك. تعشوا لما واحد بيشوف رب، الرب بصير الدنيا كلها صغيرة في عينيه، بس الإنسان البعيد عن نور المسيح بيشوف كل شيء كبير بعينيه في هذا العالم، مع أنه هذا العالم، هيئة هذا العالم تزول. دعونا نحن رؤوسنا بكلمة صلاة. يا سيدنا، قديش أتعبك الشعب قديما، وقديش عم نتعبك حتى ككنيسة بسبب ضعفنا وبسبب عدم التكريس ونكران الذات وحمل الصليب. حضرتك قلت لنا لا أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت السماوات. ساعدنا يا رب ما نلتفت إلى الخلف خالص، لكن نلتفت إلى شخصك، لأنه مكتوب: التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، لأني أنا الله وليس آخر. باسم المسيح، يا من فديتنا يا رب يسوع وحبيتنا وبذلت نفسك لأجلنا، ساعدنا يا رب نحبك ونبذل نفوسنا لأجل الإخوة والأخوات. ساعدنا. أنا لما بصلي يا رب أعرف أنه لا يمكن أعمل مشيئتك أبداً إذا ما بتساعدني وبتعطيني قوة في الإنسان الباطن، وبتملأني من روحك، وبتملأ أخوتي وأخواتي حتى نكون مرضيين أمامك في كل أمر. يا ربي العمر سريع والحياة رح تخلص، يا ما بتلاقي كثيرين منا قاعدين فقط يبكون على أنهار بابل ويتذكرون صهيون. من فضلك شيلنا من أنهار بابل، ردنا إلى ينابيع الخلاص، ردنا إلى النعم الإلهية كما هو مكتوب: فتصدقون بفرح من ينابيع الخلاص.
أعطينا نعمة يا رب، فتسقون مياها بفرح من

0: من يا نبي الخلاص، ساعدنا نعيش بأفراح الخلاص ونخدمك ونمجد اسمك. أعطينا نعمة الوحدة، نعمة الالتفاف حول شخصك حتى نمجد اسمك. يلي عم تسمعني إذا كنت خارج حظيرة الإيمان، قل له يا رب ارحمني وخلصني لأنك مت لأجلي بجسد بشريتك حتى تغفر لي خطاياي بذبيحتك وبدمك. باسم المسيح ساعدني وقبل توبتي واملأني بالروح القدس يا رب، واعطيني نعمة يا رب اخضع لشخصك وانسى نفسي واحمل الصليب واتبعك. باسم الرب يسوع ولك كل المجد، آمين.
1: صباح الحياة مع القس الدكتور جون مور.

عايشين بجبن وسلبية وبنقول دي وصية الله ليا، إن أحب كل الناس اللي ليا واللي عليا، وإني أسامح كل اللي بيغلط فيا، ونسيت أصل القضية. القضية مش حب ولا كره ولا أذية، القضية فيها ظلم ليك وليا، فيها إجرام وقتل للنفس البشرية، فيها الكنيسة وشعب الله الضحية، فيها انتهاك للحقوق الإنسانية، فيها لغة سياسة غبية. ولو المجرم مكان الضحية كان هيبقى بنفس الأسودية، ولا كان هيملى قلبه إحساس بالمرارة من العيشة والدنيا. أتمنى أن يكون لنا صوت عالي، مش بنفس طريقة العنف والإجرام والأذية، ولا بنفس الطريقة الهمجية، ولا تكون قلوبنا مليانة كراهية، لكن رد فعلنا يكون بحب وبإيجابية، ويكون في صحوة مسيحية حقيقية. أتمنى وبشجاعة وبكلمة الله ليا إننا نواجه الظلم بطريقة حضارية، إن يكون سلاحنا الحقيقي هي الكلمة الإلهية. بس بلاش أسكت، بلاش أمشي جنب الحيط بسلبية، لازم أتكلم وأصرخ وأرفض الظلم للبشرية. ومنساش إن الله لم يعطينا روح الفشل، بل روح النصح وحكمة التصرف في مواجهة الظلم والأذية. الله بيعلمنا نعيش في سلام مش باستسلام، الله بيعلمنا الخضوع مش الخنوع. الله حق وأنا بدافع عن الحق في بلدي وفي العالم وفي الدنيا. ودي كلمة بسيبها ليك ولكل العالم والبشرية.

واحد مرة قال: لما شمس محبة الله تلتقي مع مطرة دموعك وأحزانك، هناك بس رح تظهر قوس قزح وعود الله. في آية بتقول: إنه من أحسنات الرب أننا لم نفنى، لأن مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح، كثيرة أمانتك. تأكد في وقت أحزانك، هناك بس الوقت اللي رح يتحقق فيه كل وعد وعد وياك الله في كتابه المقدس. لا تخف، لا تحزن، أنا معك، آمن إن وعود الله

الجنس هو من أكثر المواضيع الشائكة اللي منتجنب إنه نحكي عنها، لكن أنا كيف بدي أعرف عنه؟ كيف بدي أعرف صورة صحيحة عن الجنس؟ هل بتصدق إنه الله أوجد الجنس عشان يكون طاهر، عشان يكون مقدس؟ لكن أنا من وين لازم أعرف عنه؟ كتير أهالينا والناس اللي حوالينا بتجنبوا يحكوا عنه، لكن في كتاب اسمه الجنس ليس هو المشكلة إنما هو الشهوة، بفرق بين الجنس الطاهر وبين الشهوة اللي هي خطية. هل لازم أنا دائما أحس بالذنب؟ هل لازم أنا دائما أتجنب الموضوع وأهرب منه؟ كيف لازم أفكر؟ كيف لازم أعرف عنه؟ بالنسبة إلي إذا بقرأ أنا بلاقي استنارة عن أي موضوع، بما أنه هذا الموضوع ما بنحكى عنه عادة، فبشجعكم كل واحد فيكم يقرأ عن الموضوع. بهذا الكتاب بحكي الفرق عن الجنس

والشهوة. كاتبه اسمه جوشوا هاريس بيفرق بين الخطية والإشي اللي أراده الله في حياتنا في الزواج. إذا أنت محتار عن الموضوع، إذا أنت مش فاهم عن الموضوع، اقرأ هذا الكتاب. ومش هذا الكتاب بس للرجال، لكن كمان للنساء، لأنه الشهوة والجنس هو موضوع بخص التنين، مش جزء واحد من المجتمع. فإذا أنت حاب تتعلم فكرة الله عن الجنس، اقرأ هذا الكتاب، لأنه كتير رح يساعدك ورح يسهل عليك تمشي طريقك مع ربنا.

التاريخ كله بيتحرك ناحية هدف واحد عظيم، وهو عبادة الله وابن يسوع المسيح، عبادة قوية بين كل شعوب الأرض. الإرساليات موجودة لأن العبادة غير موجودة، العبادة هي المطلقة مش الإرساليات، لأن الله هو المطلق مش البشر. لما ينتهي هذا العصر ويبتدي الملايين من المفديين يحنوا جباههم أمام عرش الله، مش هتكون هناك إرساليات، مش هيبقى فيه إرساليات. الإرساليات دي ضرورة مؤقتة، لكن العبادة تظل إلى الأبد.

0: ومعنا هلا اساف بوربا من البرازيل. بدنا نسال اساف هالسؤال، شو خدمته في البرازيل؟ اساف ويلكم، اند وي وود لايك تو اسك يو وات از يور مينستري ان برازيل.
1: My ministry is awesome. has been for
0: بيقول من 32 سنة هو في البرازيل خدمته في العبادة والتسبيح، وآخر 12 سنة عم يطلع برا البرازيل لبلدان أخرى. Can you say more about that?
1: Yes, sure. I have been here in the Middle East for 11 years, going to many countries, and
0: وأنا صار لي بيقول هو صار له 11 سنة عم يرجع كل سنة بيرجع على الشرق الأوسط لهون، وبيعملوا مؤتمرات للتسبيح وبيعملوا خدمات وبيعملوا أشياء كثيرة حلوة في الخدمة. أساف، بدنا نسألك يا أساف، شو الفرق بين الترنيمة التقليدية القديمة اللي ترنم في كنائسنا والترانيم الجديدة اللي طالعة؟ What's the difference between traditional Christian music or songs or hymns and the new music that's coming out these days?
1: The main difference is only the form, not the essence. I believe that the essence of the contemporary praise and worship music and the very ancient hymns are the same, people relating and opening their hearts to the Lord.
0: بيقول الفرق بين الترنيمة القديمة والترانيم اللي عم تطلع هلا بس الطريقة اللي عم تقدم، لكن الروح

0: أساف، على مر العصور التسبيح والعبادة ظلت مثل ما هي بالبرازيل، ولا مرت فترة تغيرت فيها الترنيمة؟ أساف، when did the changes happen in the song, in the worship music song in Brazil?
1: I believe that right in the beginning of my ministry, we had some conferences like this where people came from
0: بيقول من بداية الثمانينات صاروا يبلشوا يعملوا مؤتمرات وصار الناس تيجي من أمريكا، مثل مايك هيرون، شخص معروف في أمريكا، كان يجي ويقودوا مؤتمرات عبادة وتسبيح، وصاروا يشوفوا الترنيمة مش بس فقط هي عبارة عن أغنية، لكن صاروا يقدموها في طريقة جديدة، طريقة من القلب. What is your role in your country, in Brazil? شو دورك أنت يا أساف في العبادة والتسبيح في بلدك؟ أنا واحد من أقدم قواد العبادة والتسبيح في بلدنا في البرازيل، صار لي حوالي 30 سنة عم قود العبادة والتسبيح، وكمان أنا بكتب وبلحن ترانيم، أكثر من حوالي 700 ترنيمة أنا كتبتها ولحنتها.
1: I'm a music producer and teacher in our nation.
0: وأنا كمان بنتج موسيقى وبعلم الموسيقى في بلادنا. أساف، شو حلمك للمستقبل؟ What is your dreams?
1: My dream is to see these worshipers to plant the seed of Jesus through all the nations. The worshipers will be the people whose heart belong all to the Lord, that will go through all to everywhere planting the good seed of Jesus Christ, the sowers.
0: وهدفي اني اشوف هالناس اللي عم بتسبح وتعبد الله ترمي بذار، يبذروا بذار حتى ينتشر تسبيح الله في كل الامم. Thank you أساف. شكرا أساف.
1: My joy.

المواهب اللي ربنا بيديها لك هي هدية ربنا ليك، صوت حلو، موهبة موسيقية، انك تكون شخصية اجتماعية، انك تكون بتحب القراية. اللي انت بتعمله بالموهبة دي هي هديتك لربنا. سؤالي، ايه شكل هديتك لربنا؟

0: شباب، احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن الاختلاف بين الثلاث جيتارات. طب كل جيتار ممكن يلعب بطرق مختلفة؟
1: يعني بص، على جيتار مثلا زي الجيتار الأكوستيك ممكن نفس اللحن أو نفس القطعة الموسيقية أنا وأنا بلعبها مثلا ألعب بطريقة زي كده. دي طريقة اسمها بلاكينج أو بروكن كوردز، اللي هي بقسم النوت اللي المفروض ألعبها، بدل ما ألعبها كده خبطة واحدة بلعبها مثلا واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة وهكذا. أو ممكن ألعب حاجة اسمها سترامينج، اللي هو اللي احنا اتكلمنا عليه، اللي هو الأكومباني جيتار أو الجيتار المصاحب، اللي هو مثلا ألعب، ممكن ألعب بإيدي أو ممكن ألعب بالريشة، بتبقى صوتها مختلف شوية،
0: بيعمل زنة زيادة،
1: بيبقى صوتها رنان شوية عن الإيد. دي يعني دي حاجة من الحاجات.
0: طب آسر، فرجنا عندك، أنت ممكن تعمل إيه مختلف؟
2: في الإلكتريك جيتار يعني لو أنا هلعب مثلا انترودكشن أو فاصل، فبيبقى الاعتماد كله على النوتة، فتبقى عاملة، يبقى الاعتماد كله ان انا بلعب نوتة واحدة، ممكن اعمل يعني بسلايد صباعي بينزل كده او بيطلع لفوق، فبيبقى الاعتماد انه انا بلعب نوتة واحدة بس. في طريقة تانية اللي هي بتبقى برضو زي ما سامر كان بيقول مصاحبة شوية، بيبقى اللي هي اسمها باور كوردز، بيبقى يمكن بيبقى دوشة سنة، بيبقى معظمه في الحاجات اللي بتبقى روك او بتبقى جامد، يعني الترنيمة ممكن تبقى شديدة شوية أو جامدة،
0: حماسية جامدة.
2: حماسية.
0: أوكي.
2: بس
0: رامي، أنت عندك اختلاف في العزف؟
3: في اختلاف في العزف. في ممكن ألعب بالطريقة العادية، بتنقل ما بين النوت، ممكن بلعب حاجة اسمها سلاب جيتار.

0: قوي. طيب الآلات الثلاثة دول متعرف عليهم انهم آلات غربية، بس ابتدينا نستعملهم في الترانيم الشرقي. سامر ممكن تحكي لنا عن الموضوع ده؟
1: هو في الحقيقة احنا ما غيرناش استعمال الآلة نفسها، لكن تقدري تقولي ان احنا غيرنا الايقاع والشكل اللي احنا بنستعمل بيه الآلة. يعني احنا بدل ما بنستعمل الجيتار ان احنا بنلعب ايقاعات معينة غربية بيه، زي مثلا يعني ده ايقاع غربي احنا متعودين نسمعه، فاحنا بقينا مثلا نستعمله ان احنا ممكن نلعب ترنيمة شرقي، زي مثلا نعمل ايقاع زي اللي هو اللحن اللي احنا متعودين نسمعه، او الايقاع اللي ودنا الشرقية واخدة عليه شوية. فدي طريقة غيرنا بيها استعمال الآلة، لكن كتكوين الموسيقى نفسها هو لسه زي ما هو.
0: وعندك يا ياسر ايه اللي اتغير؟
2: في الالكتريك جيتار ممكن برضو تبع الجهاز ده، انه عشان مثلا يحلي شويه وما يبقاش يعني الالكتريك جيتار معروف ان هو اله غربيه بس ما استعملش غير في الترانيم الغربيه، ممكن دخل صوت زي كده بنفس الريتم اللي سامر كان بيلعبه، اللي هو بيعتمد على انه انا بمشي مع الريتم الشرقي بس، وبيبقى مصطحب مع الجيتار وبيبقوا حلوين مع بعض.
0: اوكي نسمعها مع بعض.

مرة عديت في موقف صعب قوي، حسيت ان هو صعب قوي عليا، كنت بقول يعني ليه يا رب تعمل فيا كده، يعني كان صعب عليا قوي. وبعدين اكتشفت ان ربنا بنى فيا حاجة حلوة قوي من الموقف ده وكبرها فيا اكتر. ففكرت ده زي ربنا خلقنا ازاي، يعني انا جسمي كل خلية فيه يعني معقدة قوي وكل حاجة ماشية فيها بالظبط وكده، واصلا ربنا خلق كل ده من تراب. يعني ربنا وقت ما جه خلق ادم كان من تراب، يعني هو جاب شوية تراب وعمل منه كل حاجة الحلوة دي. فاكتشفت انه من اوحش حاجة في الدنيا ربنا يقدر يعمل حاجة حلوة قوي.

تنسينيش من وانا لسه فرحم الام الرحمة شالتني وما سابتنيش ما فارقنيش

في فرق كبير بين الدعاية والإعلام. الدعاية تعريفها هو فن التأثير والممارسة والسيطرة والإلحاح والتغيير في السلوك، بحيث إنه الشخص اللي بتعطيه بتعلن له الدعاية بيتغير سلوكه ما قبل الدعاية وما بعد الدعاية، يعني بتأثر على سلوكه وأفكاره وقراراته في الدعاية، إنك تغير فكره من مكان لمكان. لكن الإعلام مختلف تماما عن الدعاية. الإعلام هو إخبار الحقيقة من موقع الحدث، إعطاء صورة حقيقية عن الأمور اللي عم تحدث، ما من غير أي تزويق، من غير أي تجميل، من غير أي إسفاف. لما نحن منسبح الرب، لما الكتاب المقدس بيقول سبحوا الله أو أذكروا صفات الله، إحنا بنعمل إعلام مش دعاية، لأنه عم نخبر الحقيقة من موقع الأحداث، من السماء. الله نظر من السماء.

السماء وأخبرنا في الكتاب المقدس كيف يكون الله بكلمات بسيطة ما بتعطي مجمل الله لكنها بتعبر بأفضل طريقة ممكنة باللغة عن الله. شو بدنا بكثرة الحكي؟ أنا سامع الشباب بدوا يعزفوا، تجوا رنم مع بعض، تعالوا رنم مع بعض ونسبح اسم الهنا، يلا بينا.

0: زمان وأنا نفسي أعمل حاجة مختلفة، حاجة أكتر من مجرد أني أرنم في الاستوديو أو من على المنابر والناس تتفرج عليا من شاشات التلفزيون. من زمان وأنا نفسي أروح للناس اللي عمرهم ما تخيلوش أني ممكن أجيلهم من غير دعوة. صليت كتير لغاية ما في الآخر الرب اداني فكرة برنامج تسبيحة في بيتنا، اللي من خلاله هقدر أروح أنا لعند الناس أسمع منهم وأشارك معاهم رسالة الإنجيل. كانت لنا فرص نسمع قصص واختبارات من الناس ونرنم ونصلي معاهم.
1: فكر أشكر يسوع النهاردة، رفع راسي وراس ولادي.
2: قلت لها الحمد لله أشكرك يا رب، بس صحي. قلت لها لا، الواد اتوفى.
3: قلت لربنا يعني هو اللي بيعمل معايا كده.

اخواتي المشاهدين في كل مكان في العالم، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من البرنامج الاسبوعي يعود فيحيينا، البرنامج اللي كل اسبوع الرب بيصنع فيه احياء جديد. التتر كان بيقول هيا ينهض شعبك وابدا فيا انا. يمكن تكون الفتره اللي عدت في حاله ركود روحي، ودي لك فتره ضعيف ومش بتصلي، ودي لك فتره تعبان، ودي لك فتره باعد عن خلوتك وباعد عن علاقتك بالرب. يمكن تكون ادي لك فتره بتمر بحاله انا مش عارف اوصفها، لكن ينفع الرب في الحلقه دي يصنع لك احياء جديد، ينفع الرب في الحلقه دي يصنع لك نهضه جديده، ينفع الرب في الحلقه دي يعمل معاك امور عظيمه. بفكر حضراتكم بعنوان الحلقه الجلوس على

0: على باب الخيمة، ودي الحلقة رقم 2. الأسبوع اللي قبل اللي فات خدنا حلقة بنفس العنوان، ينفع تدور عليها على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، موجودة لو حابب تتابع. والنهاردة كمان بنستكمل الحلقة بنفس العنوان بكلام جديد جدا من كلمة الرب، واخدين تأملات رائعة وتعليم رائع من سفر التكوين إصحاح 18. وكمان هنكمل النهاردة، لو عندك أسئلة تأكد تماما أن الرب ينفع يجيبك عليها وحضرتك ما قعدتش بالصدفة. تعالوا نرحب بضيوفنا الغاليين اللي الرب مباركنا ومعلمنا ومنورنا بيهم، وبعد كده نسمع ترنيمة وندخل في القراءات الكتابية ونسأل مع بعض. فرحان ومبسوط جدا أن يكون ضيفنا في الحلقة الراجل المبارك اللي كلنا بنحبه وبنتعلم منه تعليم رائع جدا، الأخ ثروت فهمي. أهلا بيك يا أخ ثروت.
1: أهلا بيك يا أخ يوسف، وأهلا بكل السادة المشاهدين على قناة الكرم حول العالم.
0: الرب يدينا وقت طيب. الحلقة اللي فاتت كانت رائعة جدا يا أخ ثروت، وناس كتير اتعلمت منها، وبنصدق أن النهاردة تكون أعظم.
1: أمين
0: أمين. كمان مبسوط جدا أن يكون معانا مرنم رائع جدا، برضو كان معانا في الحلقة اللي فاتت، وأنا مبسوط جدا في كل مرة أسمع الرب فيه، الأخ جرجس فكري. أهلا بيك أخي جرجس.
2: شكرا أخ يوسف، أهلا بيك.
0: رب باركك ويدي لك ترنيمات مثمرة باسم يسوع
2: لمجد المسيح.
0: كمان معانا عازف رائع، شخص بيحب الرب وموزع، والرب حاطط إيده عليه، أخويا إيميل القس رفعت، الرب هيستخدمه وسطينا النهاردة. منور البرنامج يا أخويا إيميل. تعلمنا يا اخواتي الغاليين ان كلمة الرب تعلمنا ان ندخل حضرة الرب ترنم. في كل مرة احنا بنرنم بندخل محضر الرب، ودلوقتي هنسمع ترنيمة رائعة مع الاخ جيركس. تفضل
3: رنم معايا. اقول للرب بفضل نعمتك وعمق رحمتك آتي المحبتك وارتمي عليه، اروي ظمأ قلبي وشوقي وحبي، فراحتي يا ربي وحاجتي إليه.

هللويا. واسمك مهوب وانت سيدها. ليطمني مش الظروف حلوه او وحشه، ليطمني اني مش معايا او مش معايا، لكن اللي يطمني ان ليا اله رب الناس ورب السماء والارض وهو السيد لي.

كل المجد. تعالوا نقرأ مع بعض من الكلمة المقدسة، نفس النص اللي قرأناه الحلقة اللي فاتت، سفر التكوين إصحاح 18 بداية من العدد الأول، وبعد كده أروح للأخ ثروت بالأسئلة ونشوف الرب عايز يكلمنا في إيه. سفر التكوين إصحاح 18 وعدد 1 بيقول: وظهر له الرب عند بلطات ممرة وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار، فرفع عينيه ونظر وإذ ثلاثة رجال واقفون لديه، فلما نظر

0: بالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض وقال يا سيد إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك ليؤخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم واتكئوا تحت الشجرة فآخذوا كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تجتازون لأنكم قد مررتم على عبدكم فقالوا هكذا تفعل كما تكلمت فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة وقال اسرعي بثلاث كيلات دقيقا سميزا اعجني واصنعي خبز ملة ثم ركض إبراهيم إلى البقرة إلى البقر وأخذ عجلا رخصا وجيدا وأعطاه للغلام فأسرع ليعمله ثم أخذ زبدا ولبنا والعجل الذي عمله ووضعها قدامهم وإذ كان هو واقفا لديهم تحت الشجرة أكلوا. وأيضا من رسالة العبرانيين إصحاح 13 العدد الأول والثاني عبرانيين 13 1 و2 بيقول لتثبت المحبة الأخوية لا تنسوا إضافة الغرباء لأن بها أضاف أناس ملائكة وهم لا يدرون. رب يبارك لينا الكلمة المقدسة. ابقوا معنا في حاجات كتيرة الرب عايز يعلمها لنا. مبسوط يا ثروت جدا إن الرب بيدينا فرصة نكمل حلقة بدأناها. كان عنوان الحلقة اللي فاتت الجلوس على باب الخيمة. لو حد دلوقتي بيشوف العنوان الجزء الثاني عايز يعرف ايه الجزء الاول، هل ينفع من خلال الحلقة اللي فاتت تعمل لنا مراجعة علشان اللي حضر يعرف ازاي الرب يكلمنا النهاردة ونربط الامور ببعض؟
1: امين.
0: تمام.
1: سبق وتأمننا في هذا النص وعرفنا ان ممكن التعرف على الاخرين من خلال عدة امور. نمرة واحد من خلال الكلام لان من فضة القلب يتكلم اللسان.
0: تمام.
1: نمرة اتنين من خلال الاعمال لانه مكتوب الولد يعرف بافعاله. هل عمله نقي ومستقيم؟ ثلاثة من خلال الاصدقاء لان المسير الحكماء يصير حكيما ورفيق الجهال يضر. أربعة من خلال الأفكار، لو قدر لي أني أقف على فكر الآخرين أمكنني التعرف عليهم لأنه مكتوب كما شعر في نفسه هكذا هو. نمرة خمسة من خلال الألوان المحببة لدى الشخص، تعرفني من هو. ومن وجه سادس نوعية قراءاته، الفنان معظم قراءاته بتكون في هذا المجال
0: حول الفن.
1: حول الفن. تمام. السياسي بتكون معظم قراءاته
0: سياسي
1: في هذا التوجه. لكن من ضمن الطرق اللي نقدر نتحرك بها على الإنسان الوقوف على مكان جلوسه. احنا في سفر التكوين 18 عدد 1 وتكوين 19 عدد 1 بيكلمنا عن جلوس أبونا إبراهيم في باب الخيمة وعن لوط ابن أخوه في باب سدوم. كان الجلوس في باب المدينة قديما زي ما اتفقنا بيعد مكانة أكتر منه مكان، فكل من كان له مكان في باب المدينة كمن له كرسي حاليا في مجلس الشعب أو الكونجرس الأمريكي أو الدوما الروسية. لذا يمكن أن يقال أن أبونا إبراهيم حقق مكانة اجتماعية، أن لوط حقق مكانة اجتماعية راقية وسامية وعالية بوجوده في باب صدوق، لأن المكان ده كان قاصر على أصحاب الحزوة، على المعتبرين أعمدة في البلد وصناع القرار، حتى أن أهل صدوق نفسهم شهدوا بذلك لما قالوا عن لوط جاء هذا الإنسان ليتغرب وهو الآن يحكم حكما. والمرأة الفاضلة مكتوب عنها أن زوجها معروف في الأبواب حين يجلس بين مشايخ الأرض. علشان كده يمكن أن يقال أو يفهم أو يستنبط أو يستنتج بجلوس لوط في باب سدوم إن كان عنده تطلعات وميول واتجاهات عالمية. الأمر مش معنى كده إن اللي عنده مكان

0: حاليا انه تصرفه غلط، لا، لكن لما يكون هو ده التطلع، هو ده الاتجاه، اتجاه القلب، ده هنا يكمن وجه الخطورة. لكن أبونا إبراهيم كان العكس، قاعد في باب الخيمة. واتفقنا أن أبونا إبراهيم كانت حياته تتميز بأمرين، المذبح والخيمة. المذبح بيعكس علاقته بالسماء، والخيمة موقفه من الأرض، حلكونه غريب ونزيل في الأرض.
1: تمام.
0: فده كان اتجاه أبونا إبراهيم، عرفناه من خلال مكان جلوسه.
1: يبقى مكان الجلسة بيحدد اتجاهات الشخص.
0: بالضبط. عشان كده الكتاب في عبرانيين بيؤكد هذا الحق لما بيقول إبراهيم بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا، فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأتي. بالإيمان تغرب في أرض الموعد كأنها غريبة، ساكنا في خيام مع إسحاق ويعقوب الوارثين معه لهذا الموعد عينه. وبيكمل في النص ده لما بيقول في الإيمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء في الأرض. فإن الذين يقولون مثل هذا، يقول الكتاب، يظهرون أنهم يطلبون وطنا، فلو ذكروا ذلك الذي خرجوا منه لكان لهم فرصة للرجوع. يعني لا أورك الجنين اللي خرج منها، ولكن عني اللي دخل إليها، لا اللي ورا ولا اللي قدام. أمال أتاري بقى كان حسب الإعلان اللي وصلوا إن في المدينة اللي صانعها وبارئها الله. عشان كده يكمل ويقول لك فلو ذكروا ذلك الذي خرجوا منه لكان لهم فرصة للرجوع، ولكن الآن يبتغون وطنا أفضل أي سماويا، لذلك لا يستحي بهم الله أن يدعى إلههم فأعد لهم مدينة. فبجلوس أبونا إبراهيم في باب الخيمة
1: عرفنا حياته،
0: أن ده عنده عارف ومتيقن أن هو عايش على الأرض هنا غريب، وكأن لسان حاله غريب أنا في الأرض، فلا تخفي عني وصاياك. أو مع المرنم اللي قال ويل الغربة في مشك لسكني في خيام قدار. وعليه الكتاب بيوصينا فلنحترس غرباء كنا أو مستوطنين
1: عنده،
0: أن نكون مرضيين عنده. فمن خلال هذا التوجه اللي كان لدى أبونا إبراهيم بجلوسه في باب الخيمة، كان لنا في الحلقة اللي فاتت بعض التأملات عن سلوك الغريب، ولخصناها في 7 ملاحظات.
1: خدنا منهم 5.
0: خدنا منهم 5. الملاحظات اللي لخصنا فيهم سلوك الغريب، نمرة 1 أداؤه باجتهاد. والملحوظة دي استقناها من خلال الحيوية والحركة
1: والسرعة
0: اللي موجودة في النص. فلما شافوا الغربة ركض، وبعد ما اداهم التحية التمس يقبلوا ضيافته. لما وافقوا أسرع إبراهيم إلى الخيمة، ركض وقال للسارة أسريعي بثلاث كيلات دقيق برضو بسرعة. ثم ركض إبراهيم إلى البق
1: الجري والسرعة والتفاعل، ده بيوضح إنه شخص بيصنع باجتهاد.
0: بالضبط.
1: تمام.
0: علشان كده اتفقنا إن الأداء بالنسبة للغريب في كل أداءاته الحياتية
1: ما تنفعش تكون برخاوة، لازم تكون باجتهاد،
0: لأن الرخاوة لا تمسك صيدا.
1: تمام.
0: أما ثروة الإنسان الكريمة فهي الاجتهاد.
1: تمام.
0: لما يشوع بن نون كان في أواخر أيامه بعد ما قطع مسافة في امتلاك جزء كبير من ميراث الرب ليهم في أرض كنعان، قبل انتقاله مباشرة خطب بني جنسه، حتى متى أنتم متراخون عن امتلاك الأرض وقد بقيت أرض كثيرة جدا
1: للامتلاك.
0: للامتلاك. نعم. عشان كده الكتاب يعلمنا كل ما تجده يدك لتفعله ففعله بقوتك، لأنه ليس بالعمل ولا اختراع ولا معرفة ولا حكمة، في الهوية التي أنت ذاهب إليها. فرصتك الآن، مدة وجودك على الأرض، تبذل كل اجتهاد وتحصل كل إمكانية روحية، وفي نفس الوقت تنفق وتنفق لخدمة الرب، لأن الفضل

0: فرصة لو ضاعت منك فلن تعود إلى الأبد. وبولس يوصي إن كان النشاط موجود فهو مقبول على حسب ما للإنسان لا على حسب ما ليس له. وإحنا وسعنا في الملحوظة الأولانية دي الحلقة اللي فاتت. الملحوظة الثانية المفهوم.
1: أيوه. كان يقول له إن كنت قد وجدت نعمة
0: في عينك.
1: إحنا عرفنا
0: أيوه إحنا عرفنا تعريف النعمة الذي هو لا شيء ولا يستحق أي شيء لكنه يعطى كل شيء بلا أي شيء. فمفهوم النعمة العام إن أنا باخد.
1: أيوه.
0: لكن أبونا إبراهيم كان عنده مفهوم
1: مختلف.
0: هو مش مختلف لكنه إضافي. زي النعمة ما بتعرف تاخد
1: بتعرف تدي.
0: تعرف تدي. فقال له إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك عاوزي. قال له لا تتجاوز عبدك. اقبلوا ضيافتي. علشان كده المفهوم هنا مفهوم نعمة مش في الأخذ فقط لكن في العطاء أيضا.
1: تمام.
0: علشان كده الكتاب بيوصينا بهذا الأمر. النعمة مع جميع الذين يحبون ربنا يسوع المسيح في عدم فساد. الملحوظة الثالثة الاختيار كان الجودة. لما ركض إبراهيم إلى الخيمة يقول الكتاب أخذ عجلا
1: رخصا جيدا.
0: رخصا وجيدا يعني نقى أفضل ما في حظيرة العجول أو المواشي علشان يكرم بيدي أفسه. وإحنا علقنا كتير على
1: الكواليتي في الحتة دي. كنت بتتكلم حضرتك إزاي ندي للرب من أفضل الحاجات.
0: بالضبط.
1: تمام.
0: الرب له كل المجد. لما جه يدينا ادانا ايه؟
1: اغلى ما عنده
0: وكل ما عنده.
1: اغلى وكل ما عنده. مش بس اغلى ما
0: اغلى
1: عنده.
0: ما عنده
1: وكل ما عنده.
0: وكل ما عنده ايه اغلى ما عنده؟ هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. وكل ما عنده لان سر ان يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا ونحن مملؤون فيه. عشان كده يقول لك الناموس بموسى أعطى أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. إذا كان الآب له كل المجد إدانا أغلى وكل ما عنده فصاد الحب حب ومش أقل من إن إحنا نديله كل حياتنا. عشان كده بولس يوصي أطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. وإحنا وسعنا في النقطة دي برضو.
1: أيوة صح.
0: وهنلاقي الاتساع فيها في الحلقة اللي فاتت. الملحوظة الرابعة التحرك كان بالقدوة. بمعنى أو طلعناها منين من الأعداد دي؟ هو لما شاف عابري سبيل وغربة بالنسبة له ما يعرفهمش
1: جري
0: ما يعرفش ان ده الرب والاثنين اللي معاه ملايك. لسه الرب لم يكشف عن هويته بالنسبه لابونا ابراهيم. عمل ايه لما شافهم؟ يقول الكتاب ركض لاستقبالهم. ولما قبلوا ضيافته اسرع ابراهيم الى ساره وقال لها اسرعي. وبعدها ركض الى البقر واخذ عجلا رخصا. لكن لما ادى العجل للغلام ليعمله ما قالوش اسرع.
1: لكن الغلام اسرع من تلقاء نفسه لانه شاف اللي بيعمله ابوه وامه فحب يبقى زيهم.
0: هو مش ابوه هو سيده وسته.
1: سوري سيده وسته.
0: فلما لقى سيده بيجري وسته بتجري مش هيتحنجل هو بقى ويمشي على مهله. لكن يقول لك الكتاب فاسرع ليعمله. التحرك بالقدوه. علشان كده الرب يسوع المسيح في إنجيل يوحنا على ما أتذكر وأصحاح 14 أو أصحاح 13 فلما كان قد غسل أرجلهم وأخذ ثيابه واتكى أيضا قال لهم أتفعلون ما قد صنعت بكم؟ أنتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا تقولون لأني أنا كذلك. فإن كنت أنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض. لأني أعطيتكم مثالا حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا. الحق الحق أقول لكم ليس عبد أعظم من سيده ولا رسول أعظم من مرسله. إن علمتم هذا فطوباكم إن عملتم

0: الكلام الأول أنشأت يسوع فيلوس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به. علشان كده
1: يعني حضرتك يا استاذ ثروت قبل ما انتقل للنقطه دي في حته مهمه انا شايفها، عايز تقول ان القدوه كمان ربنا عملها معانا، كان بيعمل ويعلم، فاحنا بنتعلم منه لان شفناه عمل كده.
0: بالظبط، علشان كده الكتاب يشهد ان اعظم التاثيرات على الاخرين
1: مش بالقدوه،
0: مش بالكلام لكن بالاعمال.
1: تمام.
0: سليمان ادانا لمحة عن سنوات حياته الأولى لما كان في كنف رعاية داود أبوه، الكلام ده في أمثال 4، قال كنت ابنا لأبي غدا وحيدا عند أمي، كان يريني ويقول لي، قبل ما يقول له كان يوريه.
1: تمام.
0: يعني بيان على المعلم.
1: وحضرتك برضو اتكلمت الأسبوع اللي فات اللي قبل اللي فات أن المعلم الحقيقي لم يعلم فقط بل يتعلم منه الآخرون.
0: بالظبط، برافو. علشان كده الملحوظة الرابعة كانت التحرك
1: بالقدوة،
0: بالقدوة دي أهم حاجة. علشان كده كانت الملحوظة الرابعة بهذا الصدد، وبولس الرسول يقول لنا إيه في كل شيء، لما كان بيخاطب قصوص أفسس بيقول لهم في كل شيء أريتكم. وعشان كده كان في 2 خدام هو كان بيتابعهم، واحد كان أعزب والتاني متزوج، الأعزب تيميساوس والمتزوج تيتوس. الأعزب ليه كلام عن الجانب العملي في الحياة الروحية، والمتزوج ليه كلام مختلف. فقال لي الأعزب إيه؟ لا يستهن أحد بحداثتك بل كن قدوة للمؤمنين. أنا استغربت إنه بيوصي تيميساوس إنه يكون قدوة للمؤمنين، طب ليه ما يكونش قدوة للخطاة؟ أصله الخاطي أقل مستوى أدبي
1: يرضي.
0: يعني انت كمؤمن ما بتدخنش، ده الطبيعي بالنسبه لك،
1: صح؟
0: ده العفوي لحياتك. بالنسبه للخاطي انت بالنسبه له بقى
1: حاجه كبيره،
0: قمه وقامه كمان.
1: حاجة
0: لكن
1: كبيرة.
0: بالنسبه للمؤمن لا،
1: ده الطبيعي.
0: المؤمن اذا ما كانش يشوف مقياس اداء يتناسب مع كلمه الله ما تكونش قدوة لي،
1: ما يرضاش بأقل من اللي موجود في النموذج.
0: بالظبط، عشان كده بولس يقول لتيموثاوس لا يستهين أحد بحداثتك بل كن قدوة للمؤمنين في 6 حاجات، في الكلام، في التصرف، في المحبة، في الروح، في الإيمان، في الطهارة. لما جه يكلم المتزوج بقى بيقول له إيه؟ مقدما نفسك في كل شيء. كلمة كل شيء دي
1: واسعة، واسعة كبيرة خالص،
0: جدا جدا جدا كمان. مقدما نفسك في كل شيء قدوة للأعمال الحسنة. كنت بقول، مش فاكر بقى أنا قلت الكلام ده المرة اللي فاتت ولا لأ، عندنا في بلادنا المصرية مدرسة صحفية أسسها الأخين علي ومصطفى أمين، معرفش إذا كنا قلنا الملحوظة دي ولا لأ.
1: تفضل. حتى
0: كان بيذكروا تلاميذهم من الصحفيين الصغيرين، مش عارف الصحفي، كان يقول له إيه؟ اعرف شيء عن كل شيء، واعرف كل شيء عن شيء. اعرف شيء عن كل شيء، معلومة طبية، معلومة هندسية، معلومة جغرافية، معلومة فلكية، اعرف شيء عن كل شيء من كل بستان زهرة. ولو قدرت تعرف كل شيء
1: عن شيء واحد عن شيء يبقى كويس،
0: صرت دايرة معارف،
1: صح،
0: موسوعة. الكلام ده بقى بالنسبة لبولس الرسول ما كانش لمجرد المعرفة، لكن الكلام ده بالنسبة لبولس وتوصيته لتلاميذه بعد كده والخدام اللي كان بيصيغهم، مش قصرة على المعرفة، قصرة على العمل. مقدما نفسك في كل شيء قدوة للأعمال الحسنة، ومقدما في التعليم نقاوة ووقارا وإخلاصا وكلاما صحيح غير ملوم لكي يخزى المضاد ليس له شيء رديء يقوله عنكم. دي كانت الملحوظة الرابعة، التحرك
1: بالقدوة.
0: الملحوظة الخامسة،
1: الدوافع،
0: التكلفة. التكلفة كانت بسخاء. الضيافة اللي قدمها لضيوف تتكون من ايه عناصرها؟ نمرة واحد، 3 كيلات دقيق سميز. هم كم ضيف؟
1: 3.
0: حسب معلوماتي في الصعيد عندنا في بلادنا المصرية كلت الدقيق تتخبز وتتصنع خبز يكفي أسرة من 8 إلى 10 أفراد لمدة
1: أسبوع
0: على الأقل. هو ما حطش قدام 3 كيلة،

0: حط الثلاثة كله،
1: حط ثلاث كيلات قدام كأنه حط قدام كل ضيف من الثلاثة كيلة. ومش كده وبس، والعجل لما يقول عنه عجلا رخصا وجيدا، دي وليمة ضخمة
0: مليان
1: علاوه على هذا زبدة وعسل. الجدير بالذكر ان بيقول عن كل الوليمة دي كسرة خبز. ان كانت كسرة وليمة، اما الوليمة تبقى شكلها ايه؟ ده ندل على شيء يدل على السخاء، والنفس السخية تسمى المروي هو ايضا يروى محتكر الحنطة العنا والشعب، والبركة على رأس البائع. اعطوا تعطوا كيلا ملبدا مهزوزا فائضا تعطون في احضانكم. والبركة محتكر الحنطة العنا والشعب، البركة على رأس البائع او المعطي بمعنى اخر يعني. فابونا ابراهيم هنا كانت التكلفة بسخاء. علشان كده أو لا عند هذا الحد توقفت تأملاتنا المرة الماضية وبقينا ملحوظتين.
0: حضرتك قلت إن في سبع حاجات، أنت كده بتذكرنا بالخمسة. هنسمع ترنيمة وبعد كده نرجع للملاحظات بتاعتك.
1: ماشي كلامك،
0: اتفضل.
2: محل السجود أمامك، أنشد بالعود لجلالك، يلي دفعت فيا أغلى الأثمان، ولما قبلتك ربي صار للسلطان، وإنت بترعى حياتي بكل حنان، ما يملك قلبي أمامك غير السجود. ليك المجد.

0: هللويا، ما احلى السجود امامك، انشد بالعود لجلالك. شكرا للرب. اروع شيء في الدنيا انك تروح للباقي مش الفاني. كل حاجة بتتغير، الظروف بتتغير والحبايب بتتغير والناس بتتغير وكل حاجة حوالينا طالعة ونازلة، اما لما تسجد ويكون سجودك للباقي يا محلاو يا مروعه. الرب باركك يا اخي جرجس على الترانيم الرائعه والعزف الرائع. اخويا ايميل الرب باركك والكلام الرائع اللي بنسمعه على فم الاخ ثروت. كده يا اخ ثروت احنا رجعنا الخمس ملاحظات اللي فاتوا. أيوة. وحضرتك بتقول في اتنين تاني هنعرفهم دلوقتي، بس في كلمه شغلتني او مسكت يعني قلبي وحضرتك بتشرح، قلت اني الفرصه مش مضمونة لأن لما بتروح مش بترجع تاني، فلازم كل واحد يعمل بشدة. لو قدامي شخص تايه في الدنيا وتايه في ملاهي الدنيا ومش دريان بالفرص الكتيرة اللي عمال الرب يقدمها له وتروح منه، هل في رسالة إنه يفتدي الوقت قبل ما تضيع الفرصة؟
1: هو الكتاب قالها، انظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء.
0: تمام.
1: مفتدين الوقت جت بمعنى امتلاك الوقت. مفتدين الوقت.
0: ايوه.
1: ليه؟ قال ازاي وليه؟ ازاي؟ قال من اجل ذلك مفتدين الوقت.
0: لان الايام شريره.
1: ليه؟ لان الايام شريره. ازاي؟ قال من اجل ذلك لا تكونوا اغبياء بل فاهمين ما هي مشيئه الله. مشيئه الله في منها نوعين، في مشيئه عامه
0: وفي مشيئة خاصة.
1: وفي مشيئة خاصة. المشيئة الخاصة غالبا يعني بتبقى لأواني خاصة من الرب باستخدام خاص ليهم، بمشيئة خاصة لكل واحد فيهم على انفراده وعلى حدة.

0: تلخص
1: دي للمؤمنين
0: تمام
1: بصفة خاصة يعني، لكن ليه مش هي عامة؟ لا يشاء أن يهلك ناس بل أن يقبل الجميع
0: إلى
1: التوبة.
0: شكرا.
1: مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة. لأن الأيام شريرة، أنا مش ضامن بكرة يحصل إيه.
0: تمام.
1: النهاردة الصحة موجودة، بكرة أيوة. ما تكونش موجودة.
0: صح.
1: النهاردة الأمور من حوالينا مستقرة،
0: بكرة ممكن ما تكونش.
1: بالضبط.
0: تمام.
1: النهاردة أنا على قيد الحياة، ما أعرفش أنا بكرة أكون موجود ولا لا.
0: تمام.
1: علشان كده لما بيقول مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة، ما فكرش بكرة. لأنه مكتوب لا تفتخر بالغد لأنك لا تعلم ماذا يلده اليوم.
0: أيوة.
1: فافتداء الوقت بمعنى الوقت الحالي المتاح لينا نفتديه بأن احنا نكون في قلب مشيئة الله، والتي هي لا يشاء أن يهلك ناس
0: بل أن يقبل الجميع إلى التوبة
1: بدون استثناء.
0: أيوة.
1: للكل اللي لسه ما سلمش حياته للرب يسوع له كل المجد حتى الآن، افتدي الوقت لأن الأيام شريرة. علشان كده كملوا أن من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الله.
0: أمين أمين. شكرا للرسالة الرائعة. خدنا خمس حاجات وحضرتك قلت سبعة، عايزين نعرف إيه الاتنين اللي موجودين نتعلمهم من الجلوس على باب الخيمة.
1: العدد الأخير اللي أنا بستغرب له يا أخي يوسف،
0: أي
1: إن الغربي المتحرر والشرقي المحافظ، إن الأغنياء والفقراء، إن اليهود والمسلمين والمسيحيين، نجد الكل بالإجماع التفوا حوالين خيمة هذا العبراني الأول اللي قدم أروع أداء لسلوك الغريب مدة وجوده بالجسد على الأرض. فبلا شك إن قعدتنا على باب الخيمة مع أبونا إبراهيم ثرية وغنية بتعاليم كتيرة كيف يسلك الغريب. لما عمل الضيافة لهؤلاء اللي بالنسبة له غربة عابري سبيل، عمل لهم ضيافة زي ما شفنا قد ايه الضيافة دي،
0: كأن الفرح واحد، كأنه ده اللي بيعمل فرح بيعمل اجل من كده دلوقتي.
1: بالظبط. قد ايه هو كان كريم وسخي جدا.
0: اي
1: بعدها هيقول الكتاب ملحوظ، على فكرة ما كانش عنده سفرة، ده كانوا قاعدين تحت الشجرة
0: ولا طبلي
1: وما ولا حتى. بالظبط. لكن يقول لك الكتاب ملحوظة جميلة قوي، وإذ كان هو واقفا لديهم تحت الشجرة أكلوا. أبونا إبراهيم كان عنده معسكر من العبيد ما يقلش عن 20,000، تقول لي جبناها منين إن لم يكن أكتر. يعني الكتاب بيأتي على ذكر 318، 318 عبد، يقول عنهم أمرين. الأمر الأولاني المتمرنين اللي كانوا يصلحوا للحرب، ده غير إخواتهم غير والديهم غير أبنائهم غير زوجاتهم، فدي أول سمة ل318. إذن عنده عبيد تصلح للرعي، عبيد تصلح للزراعة، لكن لا يصلح للحرب غير 318 دول
0: لأنهم متمرنين حسب التعبير والمصطلح ليه.
1: التعبير الثاني عن 318 يقول لك ولدان البيت كان لما يشتري عبد ويجوزه، العبد اللي جوزه ده عنده خلف 10-15 عيل، دول ما اشتراهمش، دول اسمهم
0: ولدان البيت.
1: نفس التعبير قاله سليمان لما قال في جامعة 2 اقتنيت عبيد وجواري وكان لي ولدان البيت. يعني دي كانت تعد ثروة قومية لكن في نفس الوقت عزوة. يعني كان عنده معسكر من العبيد ما يقلش بأي حال من الأحوال عن العدد الضخم ده. كان ممكن يترك أمر التخديم على هؤلاء الغرباء لعبد الاثنين لأمل
0: لأنه
1: الاثنين.
0: عنده كتير.
1: لأنه عنده كتير. كان ممكن يترك أمر التخديم عليهم لأرضى من عبيده، لكن لم يدع فرصة من فرص العظمة الحقيقية والتي هي بالاتضاع والخدمة تفوته. فالكتاب يسجل عنه بحصر اللفظ إذ كان هو
0: واقفا
1: كان هو، يعني بيبروش كلمة هو بنفسه شخصيا مش عن طريق حد تاني. إذ كان هو واقفا لديهم

0: تحت الشجرة عشان يخدم عليهم أكلوه. ده إن دل على شيء يدل الخدمة باتضاع.
1: باتضاع
0: الرب قال إيه؟ العظماء يسودونهم والرؤساء يتسلطون عليهم، أما أنتم فلا يكون فيكم هكذا، بل من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما. تستحضرني كلمة جت في سفر نحامية أصحاح 3، قدس أقداس هذا السفر الأصحاح الثالث ده عبارة عن لوحة الشرف، عن إنجاز كل واحد شارك في بناء السور، وفي أكتر من دلالة روحية خاصة بالسور مش موضوعنا دلوقتي، لكن كل واحد رمم اشترك في بناء السور وترميمه مقابل بيته مقابل بيته. في بعض الشخصيات رممت نصيب مضاعف، وفي واحد رمم نصيب مضاعف بس الكتاب يذكر عنه انه رممه بعزم. لكن في اللوحة دي، لوحة الشرف دي، في عدد 5 يقول لك ايه؟ وبجانبهم رمم التقوى عيون، واما عظماءهم فلم يدخلوا اعناقهم في عمل سيدهم. كله متسجل، الايجابي متسجل
1: والسلبي متسجل،
0: السلبي ايضا متسجل. علشان كده بنقول ان الملحوظه الساته الخدمه
1: باتضاع.
0: باتضاع.
1: طيب اخ ثروت، قبل ما تكمل عايز اسالك في الحته دي، يعني ايه الاتضاع؟ ان انا مثلا اسلم عليك واقول لك انا غلبان، انا ما استحجش، والكلام المعسول ده اللي بيه اقلل واحقر من قيمتي، هو ده الاتضاع ولا الاتضاع لي حاجات تاني نفهمها؟
0: هو كلمه اتضاع معناها ايه؟
1: ايه؟
0: واحد عالي ونزل.
1: ده المفهوم بتاع كلمة اتضاع.
0: عالي ونزل من المستوى العالي ده. أنا بقى من أنا بقى من حال الأصل لما أجي اتضع كأني بتكبر وأنا مش دريان، قال كأني أنا في حتة عالية قوي
1: وبحاول أنزل نفسي.
0: بحاول أنزل نفسي.
1: يعني حضرتك عايز تقول إن مرات إحنا نفعل الكبرياء في صورة اتضاع
0: ومش دريانين.
1: ومش دريانين.
0: أو دريانين.
1: لا اشرح حالي دي خسارة.
0: ماشي، ما انا بقول لك الاتضاع في حد ذاته كصفه كفضيله يليق بواحد بس اللي هو من حال الاصل عالي ونزل، اللي هو مين؟
1: الرب
0: يسوع. كان في صوره الله، لم يحسب خلص ان يكون معادلا لله. لما يقول انا الله ما اختلسش شيء، لم يحسب خلص ان يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفس.
1: ده الاتضاع.
0: أخذ صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب.
1: يا
0: لذلك رفعه الله أيضا. رفعه الله أيضا يعني إيه؟ يعني إيه كلمة أيضا؟ هو من حال الأصل عالي، لكن التجسد وألم الصليب زادوا عظمة على عظمة، رفعة على دفعة.
1: أيوة.
0: ويكمل يقول لك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم لكي تكسب اسم يسوع كل ركبة ممن في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. إذن الاتضاع يليق باللي هو من حال الأصل عالي.
1: يعني أنت عايز تقول إن إحنا أصلا يعتبر تراب.
0: أنا بقى أنا بقى أنا مخلوق من إيه؟
1: تراب.
0: قال له لأنك من تراب. ورايح لفين؟
1: تراب.
0: تراب تعود. وفي نفس الوقت وضع الحالي زي ابونا ابراهيم كده، موقف قدام الرب وقال له شرعت اكلم المولى وانا
1: تراب ورماد.
0: ترماد ورماد. التراب لما يجي يتضع ينزل يروح فين تاني؟
1: يعني كده الاتضاع ما يناسبش غير الرب وحده.
0: طيب اذا الاتضاع بالنسبه لي عباره عن ايه بقى؟
1: ايوه انا عايز افهم كده.
0: كتراب
1: اني اعرف حقيقتي،
0: إعلان بالروح القدس عن حقيقتي إن أنا تراب ورماد فعلا، لكن أي محاولة مني عشان أكون متضع ألاقي نفسي بتكبر وأنا مش دريان. فالاتضاع إعلان خاص بالروح القدس لكل واحد منا إنه لا شيء. شوف بولس الرسول كلمنا في كورنثوس الأولى
1: أيوة
0: أصحاح

0: واحد عن سلم من الاتضاع بيتكون من 5 درجات. تعالوا نطلعوا مع بعض كورنثوس الأولى أصحاح 1، بيقول انظروا دعوتكم أيها الإخوة من عدد 26، ليس كثيرون حكماء ليس حسب الجسد، وليس كثيرون أقوياء، ليس كثيرون شرفاء، بل اختار الله. شوف بقى الفئات اللي الرب اختارها. اختار الله جهال العالم ليغزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليغزي الأقوياء، واختار الله أدنياء العالم
1: ليغزي.
0: أدنياء العالم يعني ايه؟ لما واحد يقول لك يا راجل يدون، فين يديك وفين يوجعك، مش هتسيبه
1: صح.
0: لكن عارف اللي بيقول لك يا راجل يدون ده بيعلي من شأنك، لأن لسه في درجتين تاني
1: أقل من دون.
0: يقول لك اختار الله أدنياء العالم. نمرة 4 والمصدرة، نمرة 5 وغير الموجود ليبطل أو ليبطل الموجود. عندي 5 درجات في الاتضاع، لخمس فئات. آخر فئة اللي هم مين؟ غير الموجود. تخيل ربنا بيدور في دوائر الاتضاع على واحد
1: شايف نفسه غير موجود.
0: غير موجود.
1: يا طب يعني عمليا اللي غير موجود ده يشوف نفسه ازاي علشان توصل له الرسالة النهاردة؟ لان احيانا وانا مش شايف نفسي بضيع اكتر.
0: انا شوف بولس الرسول قال لك ايه. بولس الرسول وقف الخطاط، وقف الاول الرسل طابور، فقال لك ايه؟ لي انا اصغر جميع الرسل. يعني جه في اخر واحد في الطابور ده وراح واقف، ده بالنسبه للرسل، لي انا اصغر جميع الرسل. طب بالنسبه الخطاط،
1: الا الذين اولهم انا.
0: بالظبط، جه في اول الطابور ده بتاعه،
1: يعني حط نفسه في الطابور من البدايه.
0: بالظبط، طابور الخطاط جه في اول واحد في الطابور هو وراح واقف. ده بالنسبه لبولس الرسول، وقال لك صادقه هي الكلمه
1: ومستحقه
0: كل قبول، ان المسيح يسوع جاء الى العالم ليخلص الخطاه
1: الذين اولهم انا.
0: اولهم انا، الكلام ده ما يجيش بالكلام، الكلام ده
1: الفهم والادراك
0: باعلان،
1: اعلان
0: من الروح القدس. الله بيدور في كل الجنس البشري الموجودين على شخصيه او على واحد غير موجود. عشان كده بولس الرسول قال لك مع المسيح صلبت،
1: فاحيا لا انا بل الله. المسيح يحيا في،
0: يعني هو مش موجود
1: خلصها.
0: انا قال لك التعبير ده، انا ما انا
1: بل نعمه
0: الله العامله في. الكلام ده ما يجيش بالكلام ولا بالوعظ ولا بالمحاولات ولا بالاعمال.
1: يعني بيقولوا بولس ده يا خسروت من الروعه اللي احنا بنشوفها، ده عباره عن شخص شاف حقيقته فعرف يحيا شخص على حسب الادراك والاعلان اللي وصله له الرب.
0: ده افسح المجال للرب، له كل المجد،
1: وهو تلاشى نفسه خالص.
0: مش هو اللي عمل كده بنفسه لنفسه، لكن ده اللي عامل فيه كده الرب، وده اللي احنا محتاجينه.
1: يعني اللي لسه ما حصلش معاهم كده، لسه ما عملش فيهم الرب،
0: هو لو راح للرب يعني الاثنين اللي وقفوا في الهيكل قدام الرب، العشار والفريس. العشار وقف يقول له ايه؟ اشكرك اني لست باقي الناس،
1: اصوم مرتين في الاسبوع.
0: ده الفريسي قال له اشكرك اني لست باقي الناس ولمست هذا العشار. بيدينه هو في محضر الله. انا وانا وانا وانا قاعد يعدد امتيازاته قدام الرب، ما بيطلعش بحاجه. لكن الثاني مش قادر يرفع راسه، قرع على صدره، ده فعلا منكسر متضع منكر لذاته. قال له اللهم ارحمني
1: انا الخاطي،
0: انا الخاطي، مش انا اخطات،
1: انا الخاطي،
0: انا الخاطي.
1: طب في فرق بينهم؟
0: طبعا.
1: طب وضح لي كده.
0: اخطات، انا غلط، فوت بقى. لا، انا

0: الخالتي في ذاتي.
1: يا يعني شايف حجم شره كبير للدرجة.
0: أيوة، نزل إلى بيته مبررا دون ذاك، وده اللي الرب عاوزه من كل واحد يسلم حياته. نرجع لأبونا إبراهيم. إذ كان هو واقفا لديهم تحت الشجرة أكلوه. واقف يعمل إيه؟
1: يخدم عليهم.
0: يخدم عليهم. شوف، أعداء المؤمن ثلاثة: العالم والشيطان والجسد أو الذات أو الأنا. أشدهم خطرا وأكثرهم بأسا على المؤمن الجسد أو العتيد، لأنه يتعذر أو الذات يتعذر عليه اكتشافها بسهولة. في نعومتها تتلوى كالحية، وفي مراءتها تتلون كالحرباء. تستطيع الذات انها تكيف نفسها في كل بيئة وتتأقلم بكل مناخ. فمرة تصعد الى المسرح العالمي لابسة ثياب الشهرة والصيت الحسن، واخرى ترتقي او تأتزر بالحرارة الكاذبة والروحانة المفتعلة وتصعد على منبر الله. ممكن الذات تصلي للرب وتقول له احفظنا من الذات.
1: يا للدرجات دي خسروا
0: طبعا.
1: يعني للدرجات دي ممكن الناس تبقى مخضوعة في أنفسها.
0: بالضبط. ما لم نوجد في محضر إشعاع نور الروح القدس لوجداننا الباطني ما نقدرش نكتشف أنفسنا.
1: طب تسمح لي في سؤال بسيط، لأن اللي حضرتك بتقوله خطير. إزاي اكتشف نفسي ان انا مخدوع؟ لان بالخلال اللي بتقوله ده ممكن انا اعيش وهم سنين وشايف نفسي كويس، وتقرير السماء هيفاجئني ان انا ضايع. ازاي قبل ما تضيع مني الفرصة اكتشف نفسي ان انا مخدوع؟
0: كان في مصنع الكوكاكولا، كان في مصنع كوكاكولا في اسيوط.
1: هاي.
0: فروحت ازوره. ففي ازايز بتمشي على السير. بتمشي تروح فين؟ بتمر تحت كشاف من الضوء قوي جدا جدا جدا، يكتشف ان في عيب في الازازه دي اللي مرت تحت الضوء القوي ده. يروح الكشاف اللي واقف مطلعها من الطابور، يقول لك دي اللي تصلح، لازم تعاد من تاني في تنظيفها.
1: واو.
0: لما نوجد في محضر
1: الرب،
0: الرب له كل المجد. يعني مين اللي كشف لأساف حقيقة نفسه؟ حتى دخلت مقادس الله وانتبهت لأخرتهم والحقيقة نفسي. عرف إزاي؟ إنه وليد ولا يعرف، صرت كبهيم عندك ولكني دائما معك.
1: راح للنور.
0: بالضبط. لما وجد في محضر الله النور هو اللي يكشف لحقيقة نفسي. بس خلي بالك، ليه أنا مش مطلوب مني أفحص ذاتي؟ هخرج بالنتيجة من الاتنين: يا إما بري وقدستي وأمتلئ عجب الكبرية، يا إما شري ونجاستي وبتلع من فرط اليأس. لكن الروح القدس لما يكشف لي حالي يقدم لي حاجتي.
1: يعني الروح القدس بيدي بيكشف المرض ويدي العلاج.
0: لأن أنا وقفت، لو وقفت قدام المراية هكتشف عيبي فقط، لكن لو بصيت في عين المية هكتشف قذرتي وتغسلني.
1: واو. والكلمة تعمل كده.
0: بالضبط.
1: شكرا للرب.
0: كلمة الله تعمل كده.
1: شكرا للرب.
0: نرجع لأبونا إبراهيم.
1: واقف وهو بيخدمهم بنفسه.
0: إذ كان هو واقفا. على فكرة ده مش بيتضع، ده مش بينكر ذاته. ده بيتصرف بطريقة تلقائية طبيعية.
1: يعني غياب ده مش طبيعي، ووجود الحاجة الرائعة ده هو الطبيعي.
0: بالضبط.
1: مش امتياز يعني.
0: لا. كان هو واقفا لديهم تحت الشجرة أكلوا. عشان كده الاتضاع بيليق بالرب يسوع وحده، لما وكان معه حق لما قال تعلموا مني لأني وديع
1: ومتواضع
0: القلب
1: فتجد راحة لنفوسه.
0: في واحد مر عليا حلو قوي في سفر حزقيال. بس على الله الاقي الايه بسرعه. في سفر حزقيال اصحاح 17، شوف شوف بركه الرب للمتضع، فتعلم اخر ايه في الاصحاح ده، ويريد كل المشاهدين يحتفظوا بيها، فتعلم جميع اشجار الحقل اني انا الرب وضعت الشجره الرفيعه ورفعت الشجره الوضيعه ويبست الشجره الخضراء وافرخت الشجره اليابسه، انا الرب تكلمت وفعلت. طب الاتضاع ده، او قبل ما نتكلم عن الاتضاع في حد ذاته، هل الكبرية اللي هتودي ناس كتير في داهية لها علاج لها اضرار؟ طبعا بص للآية دي في سفر الامثال اصحاح 8، اقرأنا الآية دي.
1: امثال كام؟
0: امثال 8 وعدد 13، آية جميلة قوي قوي.
1: مخافة الرب
0: أيوة
1: بغض الشر.
0: كمل.
1: الكبرياء والتعظم.
0: نمرة واحد الكبرياء، اتنين
1: التعظم،
0: تلاتة
1: طريق الشر،
0: أربعة
1: فهم الأكاذيب.
0: أبغض. يبقى أول موقف للرب له كل المجد من الخطية دي البغضة. اتنين الآية المشهورة، يقاوم الله
1: المستكبرين،
0: المقاومة. نمرة ثلاثة، شتت المستكبرين بفكر قلوبهم. أربعة، الشهادة دي قالها نبوخذ نصر، من يسلك بالكبرياء قادر أن يزله. الرجل ده يشهد عنه الكتاب أيا شاء قتل وأيا شاء استحيا، ده كان أمبراطور على العالم كله، كان بداية حكم أزمنة الأمم، والرب دفع العالم كله لأربع أمم، أولهم الرأس اللي من ذهب في التمثال اللي شافه وفسره له دانيال اللي هي المملكة البابلية. الراجل ده أغنى وأقوى أباطرة العالم. الراجل ده لما ارتفع قلبه، شوفوا الكتاب يقول لك إيه، لما ارتفع قلبه، كان واقف كده مجنح وفخور، أليست هذا بابي اللي بنيته بقوة واقتدار مجدي، يقول لك لما ارتفع قلبه وقصت روحه تكبرا انحط عن كرسي ملكه، نزع عن جلاله، طرد من بين الناس، تساوى قلبه بالحيوان، وكان يأكل العشب كالثيران. طبعا بعدها يقول لك رفعت عيني إلى السماء فرجع إلي عقلي ورجعه لمكانه ومكانته مرة تانية، بس قدر يقول الشهادة دي، وأنا أعتقد أن احنا هنروح نقابله في السماء لأنه اتعلم الدرس. فقال لك من يسلك بالكبرياء قادر
1: أن يزله.
0: يبقى نمرة واحد، الرب يكره الخطية دي، اتنين يقاومها ويقاوم أصحابها، ثلاثة يشتت المستكبرين بفكر قلوبهم، أربعة يزل المتعجرف، وبعد كده في هنا في أخبار الأيام الثانية موقف الرب أحسن إلى الملك حزقية، أحسن إليه جدا، لكن الكتاب يقول لك إيه، لكن لم يرد حزقية حسب ما أنعم عليه، لأن قلبه ارتفع فكان غضب عليه وعلى يهوذا أورشليم. لكن بعدها يقول لك ثم تواضع حزقية بسبب ارتفاع قلبه هو سكان أورشليم فلم يأتي عليهم غضب الرب في أيام حزقية. فالخطية دي تغضب قلب الرب جدا وما يطيقهاش، علشان كده يقول لك قبل الكسر
1: الكبرياء
0: وقبل السقوط تشمخ الرخ، لكن العكس بقى، ثواب التواضع ومخافة الرب هو غنى وكرامة وحياة.
1: أمين باسم يسوع.
0: أما المتواضعون
1: فيعطيهم نعمة،
0: فيعطيهم نعمة. إذ كان هو أبونا إبراهيم، أنت مش حاسس بحالك، مش حاسس بوضعك، مش حاسس بمكانتك، تروح تخدم على ناس بالنسبة لك عابر سبيل وممكن ما تشوفهمش تاني، كان لسه ما يعرفش حتى هذه اللحظة إن ده الرب، والاتنين اللي معاه كان الرب لسه ما كشفلوش

0: عن نفسه عن حقيقته، لكن إذا كان هو
1: كان عنده اتضاع كبير فالاتضاع بشكل تلقائي قاده أن ينسى نفسه. كده اتعلمنا أخ ثروت ست حاجات، وهنكمل بس نسمع ترنيمة وبعد كده نكمل في نقطة الاتضاع.
2: عندي تعليق بسيط في الترنيمة اللي جاية، بتقول اجلس يا ابني جنبي وانا اقول لك على في قلبي، ارويك من نبع حبي وافتح لك كل قلبي، انت من مصلحتك تقعد مع الرب، لاجل سلامك اقعد مع الرب، اقعد من مصلحتك تقعد قدام الرب، لاجل كمالك لاجل سلامك اقعد مع الرب. رنم معايا الترنيمة دي، والترنيمة دي تكون مذكر ياخدك لقعدتك الأولى مع الرب وقعدتك الحلوة. قول معايا: اجلس يا ابني جنبي وانا اقول لك علف قلبي، ارويك من نبع حبي وافتح لك كل قلبي.

0: رب باركك يا اخ جرجس ويبارك الترانيم الروعه والعزف الرائع والكلام الطيب الرائع. اخواتي الغاليين اجلس يا ابني جنبي وانا اقول لك علف قلبي. الترنيمه ديت وهي بتترنم فرحت وطرت من الفرح ان في يوم من الايام هنتحط جنب الحبيب ليه كل المجد. بس اوعى تكون لسه ما استعدتش، اوعى تكون لسه الترنيمه دي ما تنطبقش عليه. يا هناك لو انت معاه زمان الاخ الفاضل الاخ ثروت اللي بيقدم الكلمه في احدى العليات قال رساله قويه جدا لمست قلبي على كل انسان بيضيع الوقت. قال العباره دي اللي اثرت قلبي، قال في ناس بيضحكوا على الزمن وفي ناس الزمن بيضحك عليهم. اوعى الزمن يكون ضاحك عليك وواخدك بعيد عن ربنا وتايه، تعالى من تعبك وامسك فيه وسلم عمرك ليه وحط حياتك بين ايديه عشان تستمتع بالكلام الرائع اللي احنا بنسمعه. رب باركك يا اخ ثروت، صراحة الكلام عن الاتضاع يفرح ويلمس القلب بقوة عظيمة جدا. انا بصلي ان الرب يدينا الكلام اللي حضرتك بتقوله نعيشه. احنا كده خدنا الجلوس على باب الخيمة رقم 6 الاتضاع.
1: باقي وقت قد ايه؟
0: باقي وقت دلوقتي يعني 40 دقيقة.
1: ناخد نمرة 7 ويا عالم هنخلصها ولسه باقي الاصحاح ده لسه بركات الغريب في نفس في نفس النص. هنشوف، خلينا نمشي واحده واحده.
0: تمام.
1: نمره 7 الدافع المحبه. يبقى الخدمه بالتضاع ونمره 7 الدافع
0: بمحبه.
1: محبه دي جبناها منين؟ عبرانيين اصحاح 13 عدد 1 و2. جرت العاده بنربط تكوين 18 مع عبرانيين 13 عدد 2 ونسيب عدد 1.
0: تمام.
1: لكن في حين ان عدد 1 مرتبط بعدد 2 والعددين مرتبطين بتكوين 18. عدد 1 بيقول ايه؟ لتثبت المحبه الاخويه، وبيبرهن عليها بالنموذج ده. لا تنسوا اضافه الغرباء، يعني نترجم المحبة الأخوية من خلال إضافة الغرباء، وراح مستشهد بمين؟ بأبونا إبراهيم. لتثبت المحبة الأخوية لأن بها أضاف أناس ملائكة
0: وهم لا يدرون.
1: لحد دلوقتي الرب ما كشفش عن هويته لإبراهيم. ليه؟ لأن بعد الضيافة دي كلها كنا نقول دي ضيافة مغرضة لو كان عارف إن ده
0: في الرب. الحتة دي يا أخ ثروت كتير بيقولوا الشراح إن ظهر له ملاك الرب مش مقصود بيها الرب نفسه؟ يعني هل كان في دليل ان لسه ابراهيم ما يعرفش ان هو ده الرب؟
1: طبعا.
0: ازاي طيب؟
1: ما هو دلوقتي باقي الاصحاح يوضح لنا
0: انه هو ما كانش يعرف.
1: انه كشف له عن نفسه. هل اخفى عن ابراهيم ما انا فاعله؟ وبدا يظهر ذاته في كلامه معاه، يبان كده قوي يعني. بس لحد دلوقتي لسه ما كشفلوش عن نفسه. والا تبقى الضيافة مغرضة لو كان عارف ان ده الرب والاثنين اللي معاه ملائكة. لكن بيعمل الكلام ده بتلقائية عفوية
0: دافعها المحبة.
1: بالظبط. الدافع من ورا كل ده ايه؟ المحبة، مع الاخذ في الاعتبار بان الرب مش هيكافئنا على الخدمة
0: لكن على دوافعنا في الخدمة.
1: على دوافع الخدمة. اوضح.
0: وضح.
1: في قائد يهودي قديم اسمه يهو بن نمشي.

0: القائد ده كان من أحد الحراس الخاصين بالملك أخاب، فكان ملم بحياته عن قرب، فعارف كل عيوبه وعارف كل ظلمه، والرب بيشهد لم يكن كأخاب الذي باع نفسه لعمل الشر. في واحد باع سيده اللي هو يوزر الإسخريوط، في واحد باع بكوريته اللي هو عيسو، واحد باع نفسه اللي هو أخاب. بعدها بعد يموت أخاب، الرب مسح يهوذا ملك على إسرائيل وكلفه بمهمة، قال له أنا عاوزك تنتقم لدم عبيد الأنبياء من بيت أخاب. تشدد ياهو لتنفيذ التكليف الإلهي لي لدرجة اللي فيها أباد كل باقي البهائط لبيت أخاب. مكافأة لي الرب وعده أولادك للجيل الثالث والرابع يستمروا في السلطة. لما تروح بقى لهوشع أصحاح واحد تلاقي آية غريبة قوي كأنها بتخبط في النص ده،
1: بتقول إيه؟
0: أعاقب بيت ياهو على دم يزرعيل.
1: يا الله،
0: مش انت اللي كلفه، مش انت اللي مكلفه بالمهمة دي؟ حصل، وأدها على الوجه الأكمل، حصل، وبناء عليه جلالك كافئته بالوعد أولاده للجيل التالت والرابع يستمروا في السلطة، حصل. طب ليه يا رب جاي على نفس المهمة اللي كلفته عليها وكافئته عنها تعاقبه؟ هل هناك تناقض في المكتوب؟ حاشا،
1: لكن في دوافع اختلفت.
0: لما نفذ التكليف الإلهي ليه كافئه،
1: لكن الغرض،
0: لكن هو بينفذ التكليف الإلهي
1: كان عنده دوافع تاني،
0: بينفذه ببغضة شخصية مثلا ببيت أخاب، ويصدق ملائف الوصية فرصة لتصفية كل الحسابات القديمة من بيت أخاب.
1: استغل الوصية لتخليص حسابات شخصية.
0: مرة بولس الرسول قال آية بهذا المعنى، قال لك الخطية وهي متخذة فرصة بالوصية خدعتني بها وقتلتني. عشان كده كفى على الأولانية وعاقب على التانية. الأولانية عيني وعينك تجيبها، لكن التانية
1: داخلية ما حدش يعرفها غير
0: هو بس، لا عيني ولا عينك تجيبها. عشان كده يقول لك إيه، عيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة من ناحية. لما هنوصل السماء يا أخ يوسف، ورب يقضي أيامنا هنا على خير،
1: أمين يا رب،
0: ونخرج منها بخير وسلام،
1: أمين،
0: حسب قلبه،
1: أمين.
0: في أعمال كتيرة، المحصلة بقى في المجد هتكون عبارة عن إيه؟ كشف لكل الدوافع دي. فتكون الأعمال يا خشب عشب قش، يا ذهب يا فضة حجارة كريمة. الست عناصر دول لما يدخلوا النار هيحصل لهم إيه؟ ثلاثة الأولانيين يتحرقوا،
1: طب
0: وصاحبها يخلص كم بالنار؟ طب والثلاثة التانيين؟ لا، يتزكوا وصاحبهم يكافئ. علشان كده مهم جدا
1: إن يكون في دوافع وإحنا بنقدم.
0: الدافع اللي كان عند أبونا إبراهيم في النص ده بنفهمه من عبرانيين 13 عدد 1 و2،
1: كان دافع المحبة الأخوية.
0: أيوه، اللي تثبت المحبة الأخوية واستشهد بموقف ابونا ابراهيم وضيافته لعابري سبيل، ما كانش متوقع منهم اي رد او اي مكافاه بالسخاء ده، بالاتساع ده. لا تنسوا اضافه الغرباء، لان بها اضاف اناس ملائكه وهم لا يدرون. إذن الدافع هنا إيه؟ المحبة. وعلى فكرة مهما كانت الدوافع حتى لو كانت إيجابية، أسمى هذه الدوافع جميعها
1: المحبة.
0: المحبة، مجرد ذكر كلمة المحبة أخ يوسف في الكتاب يمتد بنا الكلام إلى 4 أطراف. محبة الرب لينا،
1: دي أول حاجة،
0: محبتنا إحنا للرب،
1: ثاني حاجة
0: محبتنا بعضنا لبعض، ومحبتنا لأنفسنا. محبة الرب لينا، ودي نقرأ عنها في سفر التثنية أصحاح 7، يقول في

0: عدد سبعة ليس من كونكم أكثر من سائر الشعوب، التصق الرب بكم واختاركم لأنكم أقل من سائر الشعوب.
1: عدد كام؟ عشان
0: عدد سبعة، تثنية سبعة سبعة. عدد ثمانية بقى يعني ما اختاركمش لكونك أكتر أو أقل،
1: هما بل من محبة الرب إياكم
0: ما اخترناش لكون أغنياء أو فقراء، أقوياء أو ضعفاء، صحاح أو مرضى. ما فيش أي سبب من كل هذه الأسباب اللي مرات إحنا نعددها ونعتبرها، بل من محبة الرب إياكم. ده الاتجاه الأول، محبة الرب لينا. الله بيّن محبته لنا
1: ونحن
0: بعد خطوات مات المسيح من أجلنا.
1: إيه؟
0: المفروض صدى الحب حب، محبتنا إحنا للرب. تحب الرب إلهك من كل قلب، كل وكل وكل، من كل قلبك،
1: كل
0: من
1: قلب،
0: كل نفسك، من كل قوتك، وأضيف في العهد الجديد كل ربع من كل فكرك. بعدها محبتنا بعضنا لبعض. ما هو إن لم أحب لا أستطيع أن أحب.
1: يعني المحبة اللي احنا بنعملها ناتجة عن محبة الرب لينا ومحبتنا احنا ليه.
0: بالظبط.
1: لو ما قدرناش نعمل الاثنين دول مش هنقدر نتعامل بالحب مع اللي حوالينا.
0: أيوه، من هذا المنطلق بقى. ناموس قام يجربه قائلا: يا معلم، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له: ما هو مكتوب في الناموس؟ كيف تقرأ؟ مش كم تقرأ، كيف تقرأ.
1: وفي فرق ما بين الكم والكيف.
0: فاكر القس الحبشي؟
1: أيوه.
0: كان فتح على أشعية 53.
1: أيوه.
0: كشا صيق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها كذا لم يفتح. فاه جي جنبه في لبس وقال له، بيقول للمعالي الوزير: ألعلك تفهم ما أنت تقرأ؟ تخيل بقى لما واحد يروح للوزير
1: يقول له: أنت بتفهم ولا ما بتفهمش؟
0: ممكن يطلع فيه يقبضوا عليه. قال له: كيف يمكنني
1: أن أفهم
0: إن لم يرشدني أحد؟ إني أسألك.
1: الوزير ده كان متضع.
0: أيوه.
1: عشان كده برضو اتضاعه أهله لحاجة عظيمة يعني.
0: وكان راجع من الحج في أورشليم. فقال له: كيف يمكنني إن لم يرشدني أحد؟ عن من يتكلم النبي؟ عن نفسه أم عن أحد آخر؟ ابتدأ من هذا الكتاب فبشره بيسوع، وأعتقد إن من خلال هذا الإناء دخلت الرسالة المسيحية لقارة أفريقيا كلها من خلال الخص الحبشي ده. المهم نرجع مرجعنا للنص ده.
1: دفعها المحبة.
0: أيوه.
1: خدمة دفعها المحبة.
0: دي أهم حاجة. فالرجل بيسأل الرب يسوع ما هو، الرب بيقول له: كيف تقرأ؟ بيقول له: الناموس. قال له: كيف تقرأ؟ فأجاب وقال: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك. هو الرجل فكر إنه هياخد الحياة الأبدية بالعمل، ماذا أعمل؟ لا، الحياة الأبدية مش بالعمل، أما هبة الله
1: فهي حياة أبدية
0: بالمسيح يسوع، مش بالاستقلالية عنه. فرد الرد ده على الرب، فالرب قال له: بالصواب أجبت، افعل هذا فتحيا. أما هو فإذا أراد أن يبرر نفسه قال يسوع: من هو قريبي؟ أرجو أن نلاحظ بقى أن النص هنا أجاب يسوع وقال، حكى له اللي احنا بنسميها السمر الصالح. القصة اللي بإجماع الخدام بيسموها قصة السمير الصالح. أول ما بدأ الرب الكلام في القصة دي قال: إنسان كان نازلا من أورشليم إلى أريح. على فكرة في ملحوظة مهمة هنا، عادة الرب يسوع له كل المجد لما كان يجي يحب يقرب حقيقة لاهوتية عالية وسامية على أذهان الناس
1: كان يستخدم لها مثال.
0: بالضبط. فكان يسبق كلامه بإيه؟ زي متى 13 يشبه ملكوت السماوات.
1: تمام.
0: أو لوقا 12 ضرب لهم مثلا. أو لوقا 18 قال مثل فيها هكذا ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمال.

0: لكن في النص بتاعنا ده اللي احنا بنسميه السامر الصالح لم يسبق كلامه بكلمة يشبه
1: أو ضرب له مثل
0: أو ضرب له مثل. إذا يمكن أن يقال إن موضوع السامر الصالح ده حدث بالفعل. فالرب ما بيقولش مثل هنا، بيقول حقيقة حصلت.
1: تمام، واقع حصل. زي قصة العازر، قصة مش مثل.
0: أي العازر؟
1: اللي هو الغني. الغني والعازر، ده يتعزى والتاني يتعذب.
0: دي بس مش قصة، دي حقيقة.
1: أيوة، ما أنا بقول زي ما دي حقيقة. أيوة، حضرتك اللي أنت بتستشهد بيها حقيقة.
0: صح،
1: تمام.
0: قصة السامر الصالح أقراها نحط التعليق بتاعها بعدين. فقال لك إنسان كان نازلا من أورشليم إلى أريحة، فوقع بين لصوص عروه جرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت. فعرض أن كاهنا نزل في تلك الطريق فرآه وجاز مقابله. وكذلك لاوي أيضا اصطر عند المكان، جاء ونظر وجاز مقابله. ولكن سامريا مسافرا جاء إليه، ولما رآه تحنن فتقدم وضمت جراحاته، صب عليها زيتا وخمرا وأركبه على دبته وأتى به إلى فندق واعتنى به. وفي الغد لما مضى أخرج دينارين وأعطاهما لصاحب الفندق وقال له اعتني به، ومهما أنفقت أكثر فعند رجوعي أوفيك. بعد ما رب حكى له عن الواقعة دي واللي حصل فيها، فأي بيسأل بقى الفريسي اللي سأل السؤال، فأي هؤلاء الثلاثة ترى صار قريبا للذي وقع بين اللصوص؟ فالرجل رد على الرب قال له الذي صنع معه الرحمة. الرب رجع وقال له ايه؟ اذهب انت ايضا واصنع هكذا. الواقعة دي مش المثل بقى، دي واقعة.
1: الواقعة.
0: الواقعة دي بتتكلم عن اربع مبادئ، يعني في تفسير رمزي كتير قوي مش موضوعنا بقى.
1: أيه.
0: احنا موضوعنا
1: اللي شايفينه
0: التطبيق العملي بتاع النص ده. في اربع مبادئ كل الجنس البشري لابد انه يكون متبني مبدا من الاربعه. ايه المبادئ الاربعه اللي موجودين في الواقعه دي؟
1: ايه؟
0: نمره واحد، كل ما لك فهو لي ان استطعت ان اخذه.
1: كل ما لك فهو لي ان استطعت ان اخذه،
0: ده المبدا الاول.
1: تمام.
0: المبدا الثاني، كل ما لك فهو لك، كل ما لي فهو لي. صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي. المبدأ الثالث، كل ما لي فهو لك بس ادفع ثمنه. المبدأ الرابع، كل ما لي فهو لك مجانا وبدون مقابل، ويتوسل إليك إنك تقبله.
1: يا شكرا للرب.
0: تعال نطلع بقى المبادئ الأربعة من النص نفسه. كل ما لك فهو لي إن استطعت أن أخذه، ده مبدأ مين هنا؟ اللصوص، الحرمية،
1: هاي
0: البلطجية. إن استطعت أن أخذه بالذوق، بالعافية، بالاحتيال، بالنصر،
1: تخطيط، بكل حاجة، المهم أخذ.
0: المهم أخذ كل ما لك فهو لي
1: إن استطعت أن أخذه.
0: مبدأ التاني، كل ما لك فهو لك، كل ما لي فهو لي. الأولاني اللي هو
1: عايز ياخد،
0: اللي هم اللصوص،
1: تمام،
0: عروه جرحوه تركوه بين حي وميت،
1: تمام،
0: دول نفضوه على الاخر. المبدا الثاني، كل ما لك فهو لك، كل ما لي فهو لي، ده مبدا مين هنا؟ مبدا اثنين. الكاهن واللاوي. شوف هنا يقول لك عنه ايه. فعرض ان كاهنا نزل في تلك الطريق فرآه وجاز مقابله. قال لك يا عم انا ماليش دعوه، احط نفسي في مشاكل ليه؟ اروح ابلغ يقولوا تعالى، ما ممكن يلبسونا التهمه دي، انت اللي عملتي فيه كده. وكذلك لاوي ايضا اصار عند المكان، جاء ونظر وجاز مقابله. كل ما لك فهو لك، خيرك بشرك ماليش دعوه بيك، وكل ما لي فهو لي.
1: أنا في حالك، أنا في حالي وأنت في حالك.
0: بالظبط. المبدأ الثالث بقى، كل ما ليه فهو لك، بس تدفع ثمنه.
1: أيوه.
0: ده مبدأ مين هنا؟ صاحب الفندق. أنا مش فاتحها سبيل، ده بيزنس،
1: ده شغل،
0: وأكل عيش، أخدمك بس تدفع ثمن الخدمة دي. ده المبدأ الثالث. المبدأ الرابع،
1: أيوه،
0: كل ما ليه فهو لك، مجانا،
1: شكرا،
0: وبدون مقابل، وأتوسل إليك إنك تقبله. ده
1: شكرا.
0: مبدأ مين؟ السامر الصالح، وعمل معاه 7 حاجات هنا.
1: شكرا شكرا.
0: نقدر نمر عليهم،
1: نمر عليهم، بس ناخد ترنيمه وبعد كده نمر
0: ده
1: عليهم.
0: احنا ناخد قوي، ده احنا مستمتع، ده احنا يا ريت الحلقه كلها ترنيم.
1: شكرا
2: شكرا. ما ابه ان نجتمعوا حول الحبيب للمديح، وحبنا حب صريح، وقصدنا مجد المسيح. العدد الرائع اللي بيقول هذا سرور الآب أن نرى يسوع وحده، نرى يسوع وحده. أنا بحس إبراهيم وهو واقف كان مستمتع، ومستمتع جدا وهو بيخدم السيد. بس اللي بيأسر قلبي وبياخدني، مين راح لمين؟ مين نزل لمين؟ مين بيعرض على مين قضاء سدوم وإنقاذ لوط؟ شيء عجيب يا رب انك تيجي، انت اللي تيجي، انت عارف محدوديتي وعجزي، ما اقدرش اوصل لك، ولكن انت في نعمتك الغنيه وصلت ليا، ليك المجد يا رب. يلا رنم معايا، ما ابهى ان نجتمعوا.

0: مجدا للرب، مجدا لمن تنازل حتى ينير المحفلة. شكرا للرب لأنه تنازل عشان ينور ظلمة حياة كل حد فينا، زي ما نور ظلمتي يقدر ينور ظلمتك أيا كانت مراحل الظلمة، يجي ويحول كل السواد إلى نوره العظيم. تعالوا نكمل بكلام رائع عن آخر حاجة خدناها، الاتضاع، المحبة، الخدمة دافعها المحبة، صح كده؟
1: صح كده،
0: تمام.
1: وبنستشهد محبتنا لبعض من خلال واقعة، مش مثل،
0: السامر الصالح.
1: السامر الصالح، وعرفنا أن الواقعة دي فيها أربع مبادئ.
0: تمام.
1: لابد أن كل الجنس البشري بيحتضن مبدأ من المبادئ الأربعة، اللي هم كل ما لك فهو لي، إن استطعت أن أخذه، ده مبدأ اللصوص. المبدأ الثاني، كل ما لك فهو لك، كل ما لي فهو لي.
0: أنت في حالك ولا في حال،
1: الاستقلالية. المبدأ الثالث، كل ما لي فهو لك،
0: بس في خدمة الدفع.
1: الثاني ده بتاع الكاهن واللاوي. الثالث بقى، كل ما لي فهو لك بس ادفع تمنه، ده صاحب الفندق.
0: تمام.
1: المبدأ الرابع، كل ما لي فهو لك، مجانا وبدون مقابل. مين اتبنى المبدأ الرابع ده؟
0: الرب يسوع.
1: لا في الواقع نفسها، اللي هو السامري،
0: السامير الصالح،
1: اللي تستغرب له ان الكتاب يشهد بحصر اللفظ. اليهود لا يعاملون
0: السامريين،
1: مش العكس، مش السامريين هم اللي مش بيعاملوا اليهود، لكن اليهود هم اللي
0: بيعاملوا السامريين.
1: اشمعنى ليه اليهود ما بيعاملوش السامريين ولا عندهم استعداد يعملوهم؟ واللي عمل المعروف مع الرجل ده سامري. يعني كان ممكن يقول لك اللي بيعك بيعه،
0: صح،
1: لكن لا، اللي عمل مع المعروف ده رجل سامري. ليه اليهود ما يعملوش السامريين؟ لثلاث أسباب نقدر نلاقيهم في سفر أخبار الملوك الثاني أصحاح 17. السبب الأولاني سياسي، السبب الثاني عرقي، السبب الثالث روحي.
0: ملوك كام؟
1: 17. الثاني ملوك الثاني 17. السبب الأولاني سياسي، يقول لك من عدد 20، فرزل الرب كل نسل إسرائيل وأزلهم ودفعهم ليد ناهبيهم
0: حتى ترحم من أمامه.
1: من أمامه ليه؟
0: لأنه شق
1: السبب
0: إسرائيل.
1: السياسي هو لأنه شق إسرائيل عن بيت داود، فملكوا يربعام ابن نباط بعد
0: فأبعد يربعام إسرائيل من وراء الرب
1: وجعلهم يخطئون خطيئة عظيمة. ده المبدأ الأولاني اللي بيخلي اليهود لا يعاملون السامريين، إن اللي هو الانشقاق اللي حصل. فاحنا عارفين إن الأربع ملوك الأولانيين اللي هم شاول وداود وسليمان ورحبعام ابن سليمان، لحد دلوقتي كانت المملكة واحدة، شمالية وجنوبية كانت مملكة واحدة. لما حصل الانشقاق أيام يربعام ابن نباط، انقسمت المملكة 10 أصناف.

0: نبط وسبطين. يربعام ابن نبط ده كان عبد عند سليمان بس كان راجل جبار بأس وشغلتي. سليمان يعني اداله فرصته فحب بقى يترفع ويعمل انقلاب على سليمان، حس بيه طلب قتله، فضل هربان في ارض مصر. لما سمع بموت سليمان راح راجع ولم يشيل اللي حواليه من بني جنسه او من سبطه ودخلوا على الملك رحبعام. يربعام العبد دخل على رحبعام ابن الملك قال له ابيك السنير نخفف انت فنخدمك. قال لهم طب غيبوا عليا 3 ايام وتعالوا ارد لكم جواب. في هذه الفتره سال فئتين، فئه الشيوخ اللي كانوا معاصرين لسليمان ابوه، والفئه الثانيه الشباب اللي من سنه ونشأوا معه. الشيوخ شروا شورى قالوا له ايه، ان صرت اليوم عبدا لهذا الشعب، 2 خدمتهم، 3 اجبتهم، 4 كلمتهم كلاما حسنا يكونون لك عبيدا كل الايام. قال طب نسأل بقى الشباب، قالوا له لا ده السهم هرب مع الشيوخ المرة دي، جللت الملك يصير عبد. الله هو مين يخدم مين؟ العبد يخدم
1: الملك
0: ولا الملك يخدم العبيد؟ قال لهم تشيروا بإيه؟ قالوا له وريهم العين الحمراء وإلا مش هتعرف تحكمهم. قال لهم يعني أقول إيه؟ خنصري أغلى من المنتنية أبي، يعني الصباع ده صباع ارفع حته في دراعي اللي هو الصباع الصغير ده اتخن من اتخن حته في دراع ابويا لما اتني دراعي كده واخد القطر بتاعه. خنصري اغلظ من متني ابي، ابي ادبكم بالصياط انا ادبكم بالعقارب، انا ازيد واكتر على اللي عمله ابويا معك. اول ما سمع رد الخشن ده الى خيمك اسرائيل، ومن وقتها انقسم المملكه قسمين، شماليه عاصمتها سامره، جنوبيه عاصمتها يهوذا. الشماليه 10 اسباط والجنوبيه 6، والكتاب يقول لك تحت 3 تضطرب الارض، 4 لا تستطيع احتمالها، تحت عبد اذا ملك، احمق اذا شبع خبزا، تحت شنيعة إذا تزوجت، وأما إذا ورثت سيدتها. من وقتها فصاعدا بقوا مملكتين، وممكن المملكتين يتحاربوا مع بعض. يبقى أول سبب اليهود لا يعملون السامريين كان السبب السياسي، الانشقاق اللي حصل أيام رحبعام ابن سليمان. السبب الثاني عرقي، لما حصل السبي الأشوري الملك ملك أشور خد سكان السامرة وطلع بيهم على أرض السبي، اختلطوا ببعض. شوف الكتاب يقول لك إيه، وأتى ملك أشور بقوم من بابل وكوس وعوى وحماة وصفرويم وأسكنهم في مدن السامرة عوضا عن بني إسرائيل، فامتلكوا السامرة وسكنوا في مدنها واختلطوا بدماء غريبة. فاليهود بيبصوا للسامريين على أنهم مش دم نقي، مش يهود أنقية. فده السبب اللي بنسميه السبب التالي العرقي، وبسببه اليهود لا يعملون السامريين. السبب الثالث بقى الروحي، لما كانوا في أرض السبي كانوا يتقون الرب ويعبدون آلهتهم كعادة الأمم الذين سبوهم من بينهم. كانوا بيتقوا الرب ويعبدوا آلهة الأمم في نفس الوقت. الازدواجية دي، الشيزوفرانيا دي، خلت اليهود لا يعاملون السامريين، بينما المفروض للرب إلهك تعب. تسجد وإياه وحده
1: تعبه.
0: تعبه بسبب هذه الاعتبارات الثلاثة، السياسي والعرق والروحي، اليهود لا يعاملون السامريين. نرجع بقى لقصتنا. السامري الصالح هو أخذ المبادرة بمحبة كاملة ناحية الرجل اللي وقع بين اللصوص، عروه وجرحوه وتركوه بين حي وميت، ما سابوش. أم العمل معاه إيه؟ تابع بقى معايا في القصة.
1: تمام.
0: عمل معاه 7 حاجات. بقلنا وقت قد إيه؟
1: 5 دقايق بالكتير.
0: إحنا خلصنا جرينا
1: من
0: شوية كان بقى 40 دقيقة.
1: الوقت قدامك.
0: فبقولهم بسرعة. نمرة 1، سامريا مسافرا جاء إليه، اللي اسمه

0: ايه ده؟ الكاهن. واللاوي الكتاب يقول لك ايه؟ فعرض، يعني ماشي كده صدفه لقى الحاله دي قدامه جاز مقابله ومضى. لكن سامريا مسافرا جاء اليه دي فمنها ايه؟ انه سمع بالحادثه وجاي له مخصوص. اثنين، يبقى نمره واحد النيه الاراديه. مره تسمع عن فلان تعب او فلان عنده جنازه يقول لك ما تقولوش انك قلت لي. ليه؟ ليه؟ مش عاوز يروح. لكن ده جاء اليه. النيه الاراديه. نمره اثنين الحاله الداخليه. مش ريح له تقديم واجب، لا، تحنن من جوه، احشائه اترمت. نمره ثلاثه الادوات النوعيه. صب على جراحاته زيت وخمر. الزيت للتليين، الخمر للتطهير علشان ما يلسعوش.
1: ايوه،
0: يدينا الرب نعمه نعرف ازاي نشتد وامتى نلين مع الاخرين في ظروفهم اللي بيعانوا منها.
1: أمين.
0: اربعه ال ال البذل والتضحيه. شوف هنا عمل معاه ايه. يقول لك الكتاب ان هو اركبه على دبته. الدبه دي في هذه الحاله ما ينفعش يركب عليها اتنين. هو نزل وركبه هو. لكن نمرة خمسة العناية الشخصية. يقول لك الكتاب أتى به إلى فندق واعتنى به، بيت معاه، كان هو اللي بيطببه ما سابوش. لكن نمرة ستة يقول الكتاب التكلفة الفعلية. عمل إيه؟ أخرج دينارين وأعطاهما لصاحب الفندق على حسابه. وأخيرا بمتابعة واستمرارية يقول الكتاب وقال له أعتني بي ومهما أنفقت عند رجوعي أوفيك، لأن المحبة لا تسقط أبدا. ومكتوب وأما غاية الوصية فهي المحبة من قلب طاهر وضمير صالح وإيمان بلا رياء. يا أخي يوسف، بعد الرب ما حكى الحكاية دي اللي هي حدثت بالفعل، سأل صاحب السؤال بيقول له، لأن الرجل حب يهرب ويقول له الرب من هو قريبي. بعدها الرب رجع وسأله ترى فأي هؤلاء الثلاثة ترى صار قريبا للذي وقع بين اللصوص؟ قال له الذي صنع معه الرحمة. المحبة تصنع من خلال الرحمة، من خلال خدمة الآخرين.
1: أمين.
0: وهكذا تكون المحبة.
1: رب باركك يا خسروة ويبارك كلمته على فمك الرائعة. أخواتي المشاهدين، وصلنا لختام الحلقة. شكرا لوقتكم الطيب، وانتظروا حلقات رائعة جاية. بشكر الأخ ساهر وكل الاستف اللي معاه اللي كانوا سبب بركة في إخراج هذه الحلقة بالوضع الرائع ده. وكمان بشكر رب جدا من أجل أخ باسم يوسف، جمعية خلاص النفوس بني سويف، اللي قائم على البرنامج يعود فيحيينا صفحة جديدة. أشكر رب جدا من أجل كل الحلقات اللي بتكون بركة. دلوقتي وصلنا لختام الحلقة. بشكر رب جدا من أجل أخويا إيميل وأجل عسفو وأخويا جرجس. تعالوا نختم الحلقة الرائعة بترنيمة، واستنوا حلقات الأسابيع القادمة.
2: وانت قاعد معاه في باب الخيمة في حاجة هتحصل فيك، قالها الأخ ماهر، يقول والقى النفس تدوب في جمال المحبوب، واسبح في ربوع الأمجاد، واسمع صوتك تهمس ليا بشوق ومحبة ونور وحياء، والجاك تروي الأعماق المشتاقة. رن معاي.

تعضيدكم لقناة الكرمة يعود على حضراتكم وعلى كثيرين آخرين حول المسكونة. كن عوناً لقناة الكرمة واكرم الرب من مالك، فالمروي هو أيضاً يروى، والمعطي المسرور يحبه الرب. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

0: تحدي جديد ونصرة جديدة ونعمة جديدة.
1: أمين.
0: إحنا اتكلمنا في تحديات كتير الحقيقة، وماشيين في السكة في التحديات اللي بتقابلنا وإزاي ربنا بيعدينا فيها في انتصارات. بس للأمانة وإحنا بنفكر في التحديات وبنفكر في أكبر وأصعب تحدي في الوجود لأي أم. ورب ما يسمحش إن أي أم تجرب في المنطقة دي، تحدي فقدان الابن. لأن الحقيقة ده تحدي مرعب. وأفتكر إنه الأب والأم لما بيفقدوا ابن بيبقى صعب قوي قوي قوي عليهم. فأنا أفتكر يعني من شهور سمعت عن أب في اجتماع ما كان بيحب ابنه قوي قوي قوي، وهو راجع من الجامعة، ربنا يحفظ كل شاب، خبطته عربية وانتقل. فأنا فاكر إنه الكنيسة كانت بتقول لي بابا بطل ينزل شغل، بطل يتحرك، المسكين بيلبس لبسه تقريبا بيتشبه بيه، لكن الأصعب إنه جزمة ابنه أقل من رجله، لكن هو مصر إنه يلبس ذا سيم شوز ويتحرك بيها، وكأنه رافض 100% إنه الولد انتقل، فكأنه بيعيشه. وقتها يعني صليت له قوي، وكان في قلبي إني يعني أروح له، لأنه الحقيقة فقدان الابن ده حاجة مرعبة. فإن كان على الأب كده فكان بالحري الأم اللي يعني حلمت وحملت ووضعت وكبرت ورضعت
2: ومشاعرها يا حبيبتي
0: بيبقى مرعب.
1: يمكن أنا بس يعني أختلف سنة، مشاعر الأب والأم واحدة، فقدان الابن ده الابن، حتى الأب بيحس إن ظهره انكسر. يعني الابن الأم بتحزن والأب بيحزن، لأن ده ابن. ومن مقاييس الضغط يعني بيتكلم على مقاييس الضغوطات في الحياة، نسبة الضغط والأزمة الخاصة بفقدان الأبناء 100%. هي أقوى أزمة ممكن يمر بيها الأب والأم. لأنه لما بيحلموا أنه الابن هو اللي هيشيل الأب والأم وهو اللي هياخد عزاهم. ففجأة يكتشفوا أنه هم اللي بياخدوا عزل

0: يعني مش بتبقى شيء سهل بالمرة، هو بينكسره. وطبعا اللي بيعمل عمل الأب ده يعني مش قادر يصدق إنه ابنه راح
1: مبقاش موجود.
0: طبعا بيبقى حزن جدا يعني. حقيقة أنا بصلي من كل قلبي إنه يطبق.
2: بس يمكن فكرتي يا هايدي إنه الأب عقلاني أكثر منه عاطفي، يعني الزوجة بتفكر أكتر بعواطفها أكتر من ذهنها، فعشان كده بيبقى طبعا رياكشن الحزن أصعب. الحاجة التانية، في أوقات كتير الأب لما بينزل الشغل أوقات طويلة فإلى حد ما يعني بينسى شوية، لكن الأم اللي هي موجودة طول الوقت في البيت فقدام قطه مخدته لبسه دخله، الحزن واحد لكن يمكن رد الفعل للحزن اللي هو
0: تقول الشخصية. يعني ممكن يكون يعني شخصية الأب اللي أنت بتسأل عليه ده هو أب، لكن الكاركتر بتاعه زي ما سمعنا قبل كده، يعني حتى قلت قبل كده الشخصية، فغالبا شخصية الأب خلته كده. فهي بتبقى وجهات نظر وكل حد بيبقى ليه يعني الدنيا مختلفة عن التاني.
1: يعني بتهيألي إن دي من الأزمات اللي لما الشخص بيدخل فيها لا يمكن يرجع زي ما كان، لا يمكن يبقى هو بنفس الطريقة. في حاجات كتيرة قوي بتفقد بريقها في الحياة. يعني في حاجات كتيرة بيبقى ملهاش قيمة بعد فقد الابن، في حاجات كتيرة الشخص بيعيشها تحصيل حاصل يعني بس عشان الأيام تعدي. وعايزة أقول إنه الأمر ده بتزيد صعوبته قوي لما يبقى مفيش رجاء، لما يبقى دي آخر محطة في الحياة أو آخر حاجة ممكن يعني يتلقى فيها.
2: ناس بعيدة عن ربنا.
1: ناس بعيدة عن ربنا وإحساسها إنه أنا مش هشوفه تاني. يعني طبعا الأمر صعب جدا إنه فقد حتى وإحنا عايشين في الأرض هنا، لكن كمان لما يبقى مفيش أمل ولا رجاء إنه هنشوفه مرة تاني ده بيبقى قاسي جدا جدا. يعني أنا عايزة أقول خبرة شخصية عندي. أنا ماما فقدت إخوات ليا أطفال صغيرين، أولاد يعني، بسبب النزلة المعوية اللي كانت زمان ملهاش علاج. ولغاية لما كبرنا ودخلنا الجامعة وتخرجنا واتجوزنا، ماما فاكرة أخونا اللي انتقل بعد ما كان عدى على الأمر ده 20 سنة أو أكتر شوية. فالفقد بيسيب جرح عميق قوي مهما الشخص تأقلم على الحياة وحاول يعيش اللي جاي، لكن بيبقى الأمر موجع جدا. وزي ما كنت بقول لن يرجع كما كان قبل هذا الحدث أبدا.
2: يعني أنا شفت الحقيقة بعض أشخاص انكسروا انكسار رهيب، وزي ما حضرتك قلتي إنه ما رجعوش خالص زي ما كانوا. بس قابلت كمان بعض الشخصيات التانية إنهم زي فهموا لعبة الحياة إن هي مش مضمونة.
1: أيوة.
2: ومش بالبريق اللي كانوا بيفكروا فيه. فبدأوا يبصوا للحياة بطريقة روحية أعمق.
1: بالزبط.
2: فشفت بعض الآباء والأمهات لا زادت خدمتهم وزاد بريقهم وزاد تعلقهم بالرب، فبقيوا إنجاز التعبير نار، فبيعدوها باللحظة والثانية إزاي يكرموا ربنا وإزاي يعملوا في ملكوت الله حاجة عظيمة.
1: أيوة.
2: فيعني إما أحزن وبعد ما أحزن أكتئب وبعد كده أغرق بقى. يعني أغرق في الحزن وأنزل فيه. وأعتقد اللي غرقوا في الحزن بيبقى صعب جدا جدا يطلعوا. وأعتقد واحد من اللي غرق في الحزن غرق رهيب يعقوب. لما فقد يوسف. بعد ما فقد يوسف فقد عينه وعينيه الاثنين بصر، وبدأ ما يشوفش بسبب كم الدموع والحزن والألم اللي عدى فيه.
1: عشان كده أنا بحس إنه الشخص في الأزمة الرهيبة ديت يسمع كلمة من ربنا وربنا يكلمه بجد، ده بيعمل اختلاف كبير جدا جدا في رد فعله وفي نوعية الحياة اللي هيعيشها لما الرب يتكلم ليه. وبيبقى قصد الرب أن يظل الرب صالح حتى في وسط الأزمات الرهيبة ديت، يظل الرب صالح وحكيم ومحب جدا. فلما يستقبل الشخص طبطبة وأحضان من ربنا وتترفع عينه على الأبدية، على ما هو أبدي، يعني بيحصل التحول الرهيب في حياة الشخص الحزين اللي فقد ابن ليه غالي. يعني
0: سواء يعني أنا عايزة بس أخد جزء مختلف سنة. يمكن أنا في الأوجاع وفي الأحزان ببقى شوية مع الإنسان أكتر إنه من حقه يحزن. والحزن في

0: الوقت ده ساعات بيبقى حتى مش قادر يسمع ربنا بيقوله ايه. فده مش معناه انه هو عنده مشكلة، يعني انا مش قادر اسمع دلوقتي ربنا بيقول لي ايه، ده مش معناه عندي مشكلة خالص، ده معناه انه انا متألم وموجوع.
1: موجوع قوي.
0: فانت من حقك تبقى بتقول انه ليه يا رب، بالذات فقدان الابن او الابناء بتتقال يا رب بصوره جامده. فالله حنين قوي مع الموجوع، يعني يعني بيجرح ويشفي، يعني هو عارف يتعامل ازاي. هي الفكره هنا انه لما استسلم قوي قوي للحزن، يعني في ناس وكانها رافضه تخرج من الحزن. اللي رافض يخرج من الحزن هو اللي مش بيقدر، انا ما اقدرش اقول يرجع يعيش تاني، يعني حتى لو فهمه انه دي اراده ربنا بتفضل فيها الندبه. عارف لما بننجرح جرح جديد
1: بتسيب،
0: هي خفت بس لسه في حاجه
1: معلمة.
0: لسه يعني لسه بفتكره، اكيد لسه بتوجع، لكن في سلام. سلام الله لا يفوق كل الذي يفوق كل عقل بيبقى موجود حتى في وقت الالم. بس امتى؟ بعد ما اسيب نفسي اسمع لربنا. هنا معلش ما ينفعش تقول له دي اراده ربنا، ما تزعلش، لما بتزعل دي ده مش احسن حاجه، معناه كده انك مش قابل اراده ربنا. لا، انت لازم ترجع بسرعه. عدم رجوعك ده معناه انك انت، يا جماعه الكلام ده كله معزول متعبون، يعني لا
2: الوعظ في الوقت ده
0: استوعبه
2: مش هيفيدك.
0: طبعا استوعبه، يعني مع المسيح ذاك افضل جدا. ماشي، انا عارف كل اللي انتوا بتقولوه، انا عارف كل اللي انتوا بتقولوه. فساعات بحس انه نسكت فعلا، انا بجد انه افضل حاجه نروح ونبكي ونعزي ونسكت. ليه؟ لانه في الوقت ده الحزن مطلوب.
1: ايوه.
0: وبعد شويه هتلاقي بعد الدنيا ما تهدى هتلاقي ربنا ابتدى، على فكره اللي بياخد الخطوه الاولى ربنا. في الموقف اللي زي كده ربنا بيعرف مفتاح كل حد، فبيجيله بالحته بتاعته.
1: أيوة.
0: في الوقت اللي شايف انه هو ابتدى يبقى بيستوعب. فهي دي بس النقطه، انه مش عايز اقول اللي هو الرفض اني اخرج من دايره الحزن دي مشكله.
2: بس في اوقات الاشخاص استسلموا للحزن،
0: ما ده الرفض.
2: يعني يمكن في فرق شويه بين الاثنين في وجهه نظري، انه رفض الحزن ان انا ده اللي هو حاله يعقوب، ابى ان يتعزى. ان هو خلاص هو ماسك في ابنه وابى ان يتعزى، لكن الثاني هو مش ابى انه يتعزى، لكن
0: مش
2: هو
0: قادر.
2: يعني استسلم لي. يعني بيقولوا انه اسف الكلب لما بيتجرح، فاوقات كتير نتيجه الجرح بيموت، مش بيموت من الجرح لكن كثرت انه بيلعق جرحه ويفضل يذكره، وكانه بيحس انه انا بقدم له خير وبقدم له حب وبقدم له عطف لما افضل افتكره والعق في نفس الجرح القديم، فهو بيستسلم وهو مش واخد باله انه الاستسلام. يعني في فرق بين واحد غرقان وحد بيمد اللي ايده عايز يطلعه وبيقول له اطلع وهو رافض، بين واحد انه هو غرقان بس مش عايز يقاوم، هو خلاص استسلم. وعايز كمان اضيف حاجه للامانه الناس لازم تدركها في وقت الحزن، انه العالم الروحي ده مهم قوي، لانه في اوقات بيبقى في فرق بين الحزن وروح الحزن. الحزن ده الطبيعي اللي حضرتك بتتكلمي عنه، انه لما اتجرح طبعا مين ينتقل ابنها ما تعيطش، مين ينتقل ابنه
1: طبعا
2: ما يعيطش ويقعد وقت طويل جدا، الحياه بالنسبه له مش سهله والاكل صعب والشرب صعب والحياه صعبه، ده 100% وطبيعي 100% انه بعد الفقد بيبقى في حزن. بس اعتقد روح الحزن ده الاصعب، اللي هو بيمتلك شخص فمش بيحزن فتره ويبدأ يستقبل تعزيات الله، اللي قال له أقليل عليك تعزيات الله، أبو الرأفة إله
1: كل
2: تعزياتنا الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نعزي بالتعزية الذين
1: هم
2: في ضيقة أيضا. فعايز أقول أنه في فرق بين الحزن وروح الحزن. اللفظ اللي قالته أختنا فينيس من شوية ده مهم جدا، أن أنا باكل من غير طعم، بتفسح من غير ابتسامة، بنجح من غير بهجة، بكمل وانا طالع. يعني فعلا حد قال لي بص انا عايشة بس علشان انا عايشة، لكن ولا حاجة في الدنيا
1: ليها طعم.
0: هو فقدان الشغف، فقدان شغف الحياة بتخلي البني آدم يعمل اللي انت بتقول عليه ده، اللي هو الاستسلام، اللي هو روح الحزن، اللي هو الاستسلام للحزن لحد ما يموت. يعني بحس ان انا منتظر الموت المره الجايه او الخطوه الجايه يا رب انا منتظره اموت. وفي ناس

0: انا منتظر اموت عشان اشوف ابني في السماء. يعني لسان حالها كده.
1: طب يعني لو انا فاهم صح برضو صح قولي الحزن ده البدايه للجرح،
0: ده العادي.
1: الاستسلام ده الموقف البشري، لكن كمان لما انا بستسلم ابليس كانه فتحت له باب فجي على الحزن والاستسلام، روح امتلك الشخص فبقي عنده كمان بجانب الاستسلام لا روح حزن.
0: هو نتيجه الاستسلام، يعني ده نتيجه الاستسلام، روح

0: بيبتدي بطريقه يعني غير واعيه، يبقى جواه تمرد على الله، شكايه على ربنا، زي مخاصمه، انا مخاصم ربنا. ده بنسمع الكلام ده كتير، يعني مع ان كلمه ربنا بتقول، داود قال ابر انت يا رب من ان اخاصمك، لكني اسالك من جهه احكامك. فبقى في زي عداوه بيني وبين الله، انت اللي خدت ابني، انت السبب في اللي انا فيه، فبقى عندي شكايه على الله. ودي اتجاهات خاطئه، يعني انا مسؤول عنها. انا اتوجعت واتجرحت واتألمت جدا والجرح رهيب، لكن انا ما ينفعش الامر يكبر معايا ويزيد لغايه لما ابقى بشتكي على ربنا وبقاوم ارادته يعني جوايا انا مش قادر، انا لا حول ليا ولا قوه، بس انا متغاظ منه. انا يعني او ببتدي افكر بقى بطريقه قدريه، يعني فيها استسلام، هو ربنا عايز كده، هو قاعد فوق يموت ده ويحيي ده ويشيل ده وياخد ده، هو مش حاسس بينا. وتبتدي تبقى عندي مفاهيم خاطئه عن الله، فدي تبقى يعني كوارث بتحصل في حياه الشخص اللي مش بيستقبل تعزيه ومش بيفتح قلبه انه الله يتعامل مع الجرح بطريقته، يعني لانه ارض الابليس يعني في حياه الشخص.
1: اعتقد ان في اتنين في الكتاب المقدس شجعوني قوي في استقبال الحزن وعملوا فرق. داوود والقديسه العذراء مريم.
0: ايوه
1: داوود ابنه عي قوي وكان مريض، وهو مريض ومقترب إلى الموت، داود رافض يأكل ويشرب ويخرج وعايش فعلا حالة حزن رهيب وقاعد قدام ربنا. لما الطفل مات بيقول الكتاب المقدس أنه قام وأكل وشرب وقال لهم أنا أذهب إليه أما هو فلا يرجع إلي. أنا كنت يعني في وقت ألمه متألم، أو طبعا كان وقتها ده طفل صغير مش كبير، فداود يعني إلى حد ما صورة جميلة. لكن الأصعب قوي انتقال المسيح، موت المسيح كإنسان والقديسة العذراء مريم. الكتاب قال جملة فظيعة عن اللي حدث معها، قال لها وأنت أيضا
0: يجوز
1: في نفسك سيف. فأعتقد السيف ده ما كانش سهل على الإطلاق، بس النصرة والجمال أني أشوف القديسة العذراء مريم وسط التلاميذ في يوم الخمسين ومكملة الخدمة ومكملة العمل لله. وأعتقد عندنا مثل كمان ثالث جميل في سفر ملوك الثاني أصح 4 عن المرأة الشونمية اللي فقدت ابنها.
2: هي مش عارفة، بس أنا بحس أنه هل ربنا بيأدب الشخص اللي في وقت حزن موت الابن يلوم على ربنا؟
1: أبداً
0: لا طبعا،
1: ربنا في صف يعني دايما حتى لو ربنا في صف عشان يعزيني، عارفه الفرق؟ بس اقول دي يعني في فرق بين ان ربنا بيضربني بالقلم ويقول لي ما تحزنش، وبين ان ربنا يقول لي نفسي اخدك في حته احسن.
2: انا ساعات بقلق بس من الحته، بقلق انه انا لما بسمع انه او لما حد بيسمع انه لا انا ما ينفعش يبقى في شكايه على الله، انا فهماها كحد مؤمن، لكن لما يكون مؤمن بس مختبر الالم ده ساعات بنخاف نتكلم. يعني ساعات اللي فقد الابن بخاف اتكلم لالا اتفهم غلط، بخاف اقول يا رب انا لا زعلان وانا مخصمك لانك ازاي اخذت ابني لالا اتفهم غلط، بس انا بخاف اللي بيسمع الكلام اللي هو صح والكلام اللي فيه ايمان، بخاف انه يضغط على نفسه في وقت ما يقدرش يعبر عن نفسه.
0: لا ما احنا قلنا انه الطبيعي انه في الاول ابقى مجروح جدا ومتالم جدا وبلوم ربنا.
2: على فكره انه الشكايه على الله غلط.
0: ايوه
2: اللوم على الله غلط.
0: امتى احنا قلنا انه لما الحزن يتمادى والشخص يبقى رافض
2: يعني لما
0: التعزية.
2: يطول الحزن،
0: لما الحزن يبقى مستمر والشخص مش عايز يتعزى ومش قابل الموضوع، ما بيقفش عند كده،
1: كاننا بنقول له يعني اخلع النضاره السوداء،
2: يعني خد وقتك في الحزن واتكلم زي ما انت عايز، وخد وقتك وحريتك في الكلام، لكن
0: هيجي وقت لازم تستقبل
1: اتكلم. يعني عايز اقول برضو كل ما بيبقى بيتكلم للرب بطريقه بتشفيه، بمعنى انا مكسور وحزين
0: بالزبط.
1: ومش فاهم وصعبان عليا منك ومش فاهم الموقف وزعلان من اللي حصل، ده كله كلام طبعا مليون في المية لازم أقوله للرب
0: كلام.
1: احنا بس عايزين ندخل في قصة الشنمية علشان وقتنا، لأنه قرب يقذف مننا. إيه رأيكم في الرياكشن القوي اللي الكتاب المقدس قاله عن الشنمية بين نفسها المرة فيها وبين السلام اللي كان مليها في وقت انتقال ابنها؟
0: يعني أنا

0: شايفة أن الست دي مذهلة. هي عاشت اللي الكتاب بيقوله أنه إحنا مكتئبين لكن غير يائسين، متحيرين لكن غير متروكين. يعني هي مش كان عندها ازدواجية، بالعكس هي كانت شخصية صادقة جدا، حاسة بعمق الألم اللي جواها، لكن في نفس الوقت قادرة تستقبل سلام من ربنا، قادرة تستقبل راحة من ربنا. ما تهزتش، أنا شايفة كده في القصة، يعني أنها ما تهزتش ولا لحظة ثقتها في صلاح الله، ثقتها في محبته ما تهزتش خالص، بدليل أن هي وهي بتتسأل أسلام لك، أسلام لزوج، أسلام لابنك، فقالت سلام. يعني أي واحدة مكانها في موقف زي ده ابنها اتاخد منها سلام مين؟ سلام إيه دلوقتي؟ لكن هي كانت بتقولها بجد. فالست دي عظيمة زي ما قال عنها الكتاب أنه امرأة عظيمة في شونم، فعلا دي ست عظيمة. يعني
1: هي الميزة هو طبعا ابنها قام، بس ما كنتش تعرف ان ابنها هيقوم. سلام موجود جواها برغم ان هي ابنها فعلا مات، والاصعب مات فجأة. احنا بنقول دايما في الازمات تصعب كلما حدثت فجأة.
2: ايوه
1: يعني بيحصل كده، مش مرض،
2: ضربة شمس
1: ومات، قعد ينام على رجلها ومات. بس لفتت نظري في حته برضو، يمكن ان هي لما راحت ما عملتش اي مشكله، بس لما راحت كلمت ايليا قالت له كلمه جميله قوي، قالت له لمته، قالت له انت يعني طالما هيموت خليته يجي ليه؟ او انا ما كنتش عايزه. فحتى بالرغم انه السلام موجود الا انها عبرت عن الشيء اللي جواها، بس التعبير كان كويس. هي دي الفكره، انه انا ما كنتش عايزه، انت وجعتني. لكن طبعا كان ليها سلام وكان ليها ثقه في الله وفي رجل الله، عشان كده رحلته.
2: انا يعجبني التسلسل الجميل اللي حصل للمعجزة الشفائية دي، لأن الحقيقة المعجزة مش بس أني أعوم من الموت، المعجزة مش بس أن شخص يبقى مريض ويخف، لكن أنا بعتقد أنه خلاص الإنسان وتغييره دي أعظم معجزة، لكن كمان شفاء إنسان من أزمة كبيرة زي دي، دي معجزة إلهية. ولو هنبص للقصة، رجعوني برضو لو حطيتها في خطوات، رقم واحد العلاقة العميقة مع ربنا قبل الأزمة بتسند وقت الأزمة.
1: صحيح طبعا.
2: فلما الكتاب المقدس يقول إن الست دي استضافت رجل الله وقالت علمت أن رجل الله الذي يمر علينا دائما مقدس، وصنعت لي سرير وإخوان وكرسي وكان ليها علاقة روحية عميقة بربنا. عايزين نقول يا جماعة، هو إيه الفرق بين شخص ليه علاقة عميقة قوية بربنا لاستقباله للصدمات وبين شخص سطحي؟ كل ما بتبقى علاقة عميقة بربنا قبل لما بتيجي الأزمة،
1: رد فعلك
2: طبعا مختلف، رد فعلك يعني في حاجة إلهية بتسند
0: معرفة الله بتخلي الشخص يبقى واثق
2: صح
0: الله.
2: كده؟
0: واثق في الرب صحيح. طبعا طبعا.
2: رقم اتنين إنه الاتزان الداخلي والنعمة اللي خدتها اديتها فرصة إنها تتصرف صح. يعني الوقت ده، وأنا شايفها الحقيقة بتروح لزوجها وتاخد إذن منه وتقول له أنا رايحة لرجل الله، ويقول لها طب رايحة ليه؟ ده لا عيد ولا سبت. تقول له لا سلام، وبعد كده تاخد الولد وتشد وتروح بيه. في الوقت اللي عايز أقول يا جماعة، ما كانش الأمر هين عليها، لأن الناس بتفكر إنه الأمر ده راحت لرجل الله ومسكت في رجليه وقعدت تبكي وقليشع اتخض، فجي حز يشد، فقال له سيبها
0: دي مرت،
2: دي نفسها مرة فيها زي ما حضرتك كنت بتقولي، دي متمررة. فالاتزان في الوقت ده ادها فرصة تفكر تتصرف ازاي
0: بطريقة صح.
2: الحاجة التالتة انها استقبلت سلام من الله. انا الحقيقة لغاية دلوقتي مش قادر افهمها الا معجزة إلهية، ما عنديش ذهن بشري طبيعي يفهمها، اني تسأل ويقول لها أسلام لك سلام، أسلام لزوجك سلام. أنا لغاية هنا فاهم، أسلام للولد سلام. طب جابت منين الإعلان ده؟ إن لم يكن في حاجة عميقة روحية سكنت في القلب. حبايب، عايز أقول من قلبي جدا جدا جدا في الفكرة دي، إنه الشفاء الإلهي لموت ابن محتاج معجزة وتدخل إلهي.
1: صحيح.
2: تدخل إلهي، استقبال
0: صح،
2: شفاء إلهي بالروح القدس معجزة يخرج الشخص لحاجة عظيمة.
0: بالزبط.
2: وده بيحصل في عرش النعمة.
0: أيوه.
2: عشان كده الكتاب المقدس قال جملة فظيعة عن الست دي، قال إيش عبي يقول لي جيحز يخد العصاية ويجري وروح للولد

0: له حي هو الرب إني لا أتركك. أنا عارفة اللي هيعزيني
1: أنت.
0: أنت. فالتعزية الحقيقية بتصدر من شخصك، من روحك، من العلاقة معاك. فأنا مش
1: هسيبك.
0: هسيبك. أعتقد عايزين نقول لكل أم فقدت ابنها كتر ألف خيرك. إحنا مقدرين قوي قوي قوي قوي الوجع والألم والحزن اللي حضرتك موجودة فيه. بس كمان واقفين في صفك وبنقول لك أبو الرأفة وإله كل تعزية ينفع يعبر بيكي ويعد بيكي ويديكي نصرة وتشعري إن مش نهاية الحياة بموت ابنك. لا، ربنا إنجاز التعبير يكمل الرحلة فيكي وفي حياتك. أختنا فينيس، قدام التحدي الصعب ده وناس كتير مجروحة هتسمعنا، ينفع تصلي من أجل كل أم مجروحة فقدت ابنها؟
1: مين؟ يا رب أنت قريب قوي، أنت محب قوي، أنت متحنن، أنت رب بتحس بوجع كل أم يا رب فقدت ابنها. إحنا بنصلي دلوقتي يا رب أنه يبقى في زيارة خاصة منك.
0: أمين.
1: كل أم يا رب زيارة أمين. خاصة تحضنها وتطبطب عليها وتمسح دموعها.
0: أمين.
1: وتكلمها في قلبها وتملاها برجاء وبإيمان. أنت بس لتقدر تعمل كده يا رب.
0: أمين.
1: نعايزينك يا رب مش كلام بيتقال، لكن زي ما كنا بنسمع دلوقتي مقابلة حقيقية معاك
0: يا رب.
1: يا رب أنا بصلي أنك تشجع كل أم تمسك فيك
0: في اسم يسوع،
1: تدخل يا رب العرش النعمة وتسكب قلبها قدامك وتستناك. أنت قريب، أنت حنين، أنت عايز يا رب تلمس القلوب المجروحة والمجروعة
0: يا
1: وتدي يا رب وتدي رداء تسبيح بدل النوح.
0: أمين.
1: وتدي يا رب جمال بدل الرماد.
0: أمين.
1: وتدي يا رب دهن فرح بدل الروح اليأسة.
0: أمين.
1: وحدك يا رب اللي تقدر تعمل كده. منتظرينك مع كل أخت غالية فقدت ابن ليها رب
0: يا رب
1: بزيارات إلهية حقيقية يا رب تعملها أنت بالروح القدس في اسم يسوع.
0: أمين. أمين. أمين. أمين.
2: أمين. إنه الأب والأم ممكن يكونوا مؤذين، أيوة، كلما زاد اقتراب الشخص وقربته مني وقربته من قلبي كلما زاد جرح الأذى اللي بيعمله فيه،
1: بيستمتع بأنه يمص دم اللي قدامه يعني،
2: ويوم الرد تعترض بيبقى ضرب وإهانة وبهدلة.
1: مفيش حاجة اسمها علاقة بين واحد وواحدة ملهاش اسم، ملهاش عنوان.
0: إمتى أكتشف أني أنا كبنت عندي علاقة، العلاقة دي مؤذية؟

الترانيم اللي قدامنا عاملين عرض جميل قوي للأغنية الروحية، ففيهم مثلا يعني ترانيم تمجيد لله، يعني تقديم المجد وإعلان مجد الله في الأرض، في ترانيم حمد وتسبيح للرب، في ترانيم تعبد وشهادة لأمانة الرب معنا. خلينا نفكر دلوقتي في المجموعة الأولى، ترانيم تمجيد للرب إعلان مجده على كل الأرض. في عندنا خمس ترانيم، ترنيمة بتقول أنت الحمل المذبوح، الوصف ده بيقدم حمل وديع وحمل مغلوب على أمره مذبوح. لا، الترنيمة بتقول مش ده المعنى اللي موجود، هذا الحمل المذبوح ما أرغمش على حاجة، الحمل المذبوح ده بيقدم محبة، لكنه في نفس الوقت هو الألف والياء، هو الله، هو العالي، هو المتمجد، هو صاحب السلطان.

الترنيمة الثانية بتقول قدوس أنت يا الله. الأرض كلها امتلأت من مجد الرب، السماوات تحدث بمجد الله، الفلك يخبر بعمل يديه. كل شيء في هذا الكون بيشاور لهذا الإله القدوس العظيم العالي.

ترنيمة ثالثة كلم عن ملك الملوك وسيد الأسياد. مفيش أعلى منه، مفيش سلطان أعلى من سلطان الله، ليه القدرة، ليه الحكمة.

الترنيمة الرابعة بتكلم أنت الكلمة وأنت الله، بيقول مش أي كلمة، أنت كلمة الحق، أنت النور، أنت الشبع، أنت الارتواء.

0: الكلمة أنت الله أنت الرب المجيد أنت الحق والنور.
1: ترنيمة 5 بتقول ليس اسم آخر، الاسم الذي به ينبغي أن نخلص، الألف والياء، الشفاء، السلام، الجمال، كله في اسم هذا الإله القدوس. دي المجموعة الأولى، ترانيم لتمجيد الرب.

يا رب احنا بنقدم ليك كل المجد، نقدم ليك إعلاننا وخضوع قلبنا لشخصك والمجدك والعظمة الرب ولقداسته. احنا بكل انسحاق بنرمي نفسنا قدامك ونقول لك انت الملك العظيم، مفيش ملك غيرك، مفيش سلطان غيرك، مفيش مجد أعلى من مجدك. إذا كان السماء بتتكلم، الطبيعة بتشهد، البحر بيقول، الجبال بتحكي، الكل بيعلن مجدك، وإحنا يا رب بنقدم ليك كل الخضوع، نركع تحت أقدامك، نبوس إيديك، نبوس رجليك، نعلن إنك ملك على حياتنا لكل أيام العمر لغاية ما نيجي السماء ونردم مع الملائكة ونعلن معهم مجدك إلى أبد الآبدين. آمين.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للأسوأ، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك علي
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه،

وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الرب شافينا. هقرا معاكم جزء من انجيل متى اصحاح 15 ومن عدد 21. ثم خرج يسوع من هناك وانصرف الى نواحي سور وصيدا، واذا امراه كنعانيه خارجه من تلك التخوم صرخت اليه قائلا: ارحمني يا سيد يا ابن داود، ابنتي مجنونه جدا. فلم يجبها بكلمه، فتقدم تلاميذه وطلبوا اليه قائلين: اصرفها لانها تصيح وراءنا. فأجاب وقال: لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. فأتت وسجدت له قائلة: يا سيد أعني. فأجاب وقال: ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. فقالت: نعم يا سيد، والكلاب أيضا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها. حينئذ أجاب يسوع وقال لها: يا امرأة عظيم إيمانك، ليكن لك كما تريدين. فشفيت ابنتها من تلك الساعة. في الحلقة اللي فاتت اتكلمت عن الإيمان وعن تحدي الإيمان، واتكلمت إنه في ناس كتير الأيام دي خايفة ومحبطة وكأنه الإيمان هرب من حياتها، واتكلمت إيه اللي بيضعف الإيمان وإزاي الإيمان يرجع يضرم تاني في حياتنا. النهاردة أنا عايزة أتكلم عن مثل في الكتاب المقدس عن واحدة ست نفس المسيح امتدح إيمانها وقال لها: يا امرأة عظيم إيمانك، عظيم إيمانك، ليكن لك كما تريدين. اللي انت عايزاه أنا هعمله لك. الست دي هي المرأة الكنعانية، هي ما كانتش من شعب ربنا، ما كانتش من اليهود، لكن اتقابلت مع المسيح فصرخت قالت له: يا ابن داود ارحمني، ابنتي مجنونة جدا. فيسوع لم يجبها بكلمة، ما ردش عليها، فكملت في الصراخ لدرجة التلاميذ قالوا له: اصرفها، دي عاملة دوشة، دي عمالة تصيح وراءنا. وبعدين يسوع قال: أنا جاي علشان بني إسرائيل. فابتدت تقول له: أعني. فقال لها: أنا ليس جيد أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، لأنه اليهود كانوا بيسموا الأمم، الناس اللي هم مش من اليهود كانوا بيطلقوا عليهم الكلمة ديت إن هم كلاب.

فهي الست قالت له بس الكلاب بتاكل من الفتات اللي نازله من مائده اربابها. فساعتها يسوع بص لها فعلا باعجاب شديد وقال لها يا امراه عظيم ايمانك، ايمانك عظيم جدا. وعشان كده عايزه اتكلم النهارده، هو القلب اللي مليان ايمان، قلب الست دي زي القلب بتاع المراه الكنعانيه، القلب ده شكله ايه؟ القلب اللي يخلي المسيح يقول لك ويقول لك عظيم ايمانك. القلب ده اول صفه عايزه اقولها عنه، انه القلب ده قلب جاي منسحق، جاي متضع، جاي واقع في عرض ربنا. من كتر ما هي عندها ايمان هي جايه واقع في عرضه، وكانها بتقول له انا ماليش، ما عنديش امل غير فيك، انا ما عنديش انتظار ورجاء غير فيك. فقلبها واقع في عرض ربنا، ديسبريت زي ما بيتقال بالانجليزي، انها ديسبريت. هي اما شافته قالت له يا ابن داود ارحمني، ابنتي مجنونه جدا. مش بتقول له يا ريت تشفيها، انا بنتي مجنونه يا ريت تشفيها، لا، دي جايه من قلب منسحق قوي، من قلب واقع قوي في عرض المسيح، بتقول له انا بنتي مجنونه جدا اشفيها. وبتقول له علشان هي كانها عايشه لكن هي مش عايشه، هي بتتنفس بتاكل وبتشرب لكن هي مش عايشه، والحياه بقت لا تطاق ولا ليها ولا ليا، عشان كده اعيني، عشان كده اعيني. القلب اللي مليان ايمان يا جماعه، اللي واثق في الرب جاي يمسك فيه ومش ناوي يرخيه، جاي واقع في عرضه، جاي فعلا ديسبريت ليه. زي بارتيماوس الاعمى لقى نفسه انه الشغلانه الوحيده اللي عارف يشتغلها انه يبقى شحات، كل يوم يجروه من ايده يحطوه في مكان عند الطريق ويفتح ايده، وايام ناس تحط له حاجه في ايده، مرات ناس ما تحطلوش، في ايام يلاقي نفسه قادر ياكل وايام يبقى الدنيا ناشفه. وبعدين سمع هيصه فسال ايه الهيصه دي؟ قالوا له ده يسوع الناصري في عيد. فابتدى يصرخ يا ابن داود ارحمني، وكانه عايز يقول له انا عايز ارجع اكون انسان، انا عايز ارجع اكون انسان نافع في المجتمع، انا مش قادر اكمل في اللي انا فيه، مش قادر اكمل في العمى، مش قادر اكمل في الشحاته. وانا سمعت عنك انك انت اللي بتعطي البصر للعميان، يا ابن داود ارحمني. فالناس سكتوه قالوا له ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده حواليه زحمه كتير قوي، حواليه جموع كتير قوي، معقول هيوقف الناس دي كلها علشان واحد زيك؟ بس هم لما قالوا له كده هو ازداد في الصراخ، ابتدى يعلي صوته اكتر ويصرخ اكتر. عشان كده اللي عايزه اقوله لكم انه القلب المنسحق ما يسكتش، القلب اللي واقف في عرض ربنا مهما الناس قالوا له اسكت ما يقدرش يسكت. عارفين ليه؟ لانه ما عندوش رجاء غير فيه، ما عندوش امل غير فيه. انا الامل اللي عندي انك انت اللي تشفيني، انك انت اللي توهبني البصر. عشان كده فضلوا يقولوا له اسكت ما سكتش، فيسوع وقف وامر ان ينادى. فالناس اندهشت قالت له ثق قم هو زي يناديك، اصل احنا مش مصدقين نوقف كل الجموع ديت علشانك. ويسوع ساله ماذا تريد ان افعل بك؟ قال له يا سيد ان ابصر، ورجع له البصر وهب له البصر. القلب المنسحق اللي واقف في عرض ربنا ما يعرفش يسكت يا جماعه، ماسك فيه ولن يرخيه، ماسك فيه ولن يرخيه. عارفين احنا بنحكي كتير عن المراه نزفه الدم اللي هي فضلت 12 سنه عندها نزيف، ولفت على دكاتره البلد كلها لدرجه صرفت كل الفلوس اللي عندها وفلست بسبب انها عماله تروح كل ما تسمع ان الدكتور ده شاطر تروح له، الدكتور ده شاطر تروح له. عارفين الست دي كانت منسحقه قد ايه وماسكه فوقع في عرض ربنا قد ايه؟ الست دي كانت حسب شريعه موسى لانه عندها نزيف هي انسانه نجسه، ما ينفعش تلمس ولا حد لانها هتنجسه. وهي علشان توصل للمسيح في وسط الزحمه هتلمس كذا حد، هتلمس ناس كتير قوي، ودولت لو عرفوا انها نجسه وبتنزف وبتلمسهم ممكن يرجموها. بس هي واقعه في عرضه لدرجه هو مش فارق معاها حتى لو رجموني، اصل انا ما عنديش امل غير فيه، انا ثقتي كلها فيه هو، انا عايزه اقرب حتى المس هود بصوبه، مش هلمسه هو، انا هلبس بس هود بصوبه، ولو لمست هود بصوبه انا هتشفي. عارفين الست دي قعدت تزحف، تزحف كده في وسط الناس، عماله تزحف كده على ركابها لغايه ما وصلت له ولمست هود بصوبه. عشان كده اول ما المسيح قال من لمسني، هي جت خايفه ومرتعده، عشان هي عارفه راي شريعه موسى فيها، عشان هي عارفه راي الناس فيها، عشان كده كانت خايفه ان هي تبان، ان هي تقول ان هي اللي عملت كده. وكان المسيح بص لها وكانه عايز يقول لها انا مش جايه ابص لنجاستك، انا جايه اطهر العمر وطهر قبل كده، ايمانك قد شفاكي،
انت قلب

مليان ايمان، لانك انت عرفتي يعني ايه تقعي في عرضي، عرفتي يعني ايه تنصحقي وتتضعي قدامي. القلب يا جماعه المليان ايمان اللي المسيح بيقدر ان هو يقول لها يا امراه عظيم ايمانك ويمتدح ايمان ايمانها، ده قلب منصحق، قلب متضع، قلب ديسبريت. لكن الصفه الثانيه للقلب ده، القلب اللي مليان ايمان، انه قلب مليان مثابره وجراه، جريء. الست ديت لما المسيح لم يجبها بكلمه ثبرت وفضلت تصرخ اكتر، لدرجه التلاميذ قالوا له زهقتنا دوشتنا اصرفها، دي شوفوا الكلمه دي تصيح ورانا، مش واحده مجرد بتصرخ عادي، دي بتصيح، بتصيح ورانا ومثابره. والمسيح يقول لها انا جاي لبني اسرائيل. وفي واحد قال انه الست دي صلاتها كانت غير شرعيه، الليجل، الليجل براير، لان هي مش من شعب ربنا، مش من شعب اسرائيل. كأنها جايه تقول له انا عارفه ان انا صلاتي غير شرعيه، انا عارفه ان انا ما عنديش حق، بس انا جايه امسك في الرحمه، انا جايه امسك في النعمه، انا جايه اخد الفتات اللي بتقع من على مائده البنين. مثابره وجراه رهيبه، مثابره وجراه رهيبه، وعشان كده نالت اللي هي عايزاه، عشان كده بنتها اتشافت، عشان كده المسيح امتدحها. القلب اللي مليان ايمان يا جماعه قلب مليان مثابره، قلب ما بيقفش، بيكمل، مليان جرأة، مليان جرأة. زي صديق نصف الليل، واحد جاء لقى كده صديق جاي له في نص الليل في وقت متأخر قوي، احنا ما نعرفش هو ليه اتأخر قوي كده عبال ما يوصل له، ومن كرم الضيافة ان هو لازم يعشيه. فهو قال ده انا صديقي جاء وانا لازم اعشيه، بس انا ما عنديش عيش، وانا اخبط على مين دلوقتي، ده احنا في نص الليل، انا ما اقدرش اروح اخبط على اي حد علشان اطلب عيش. بس اللي خلاه عنده الجرأه وعنده المثابره انه قال بس انا ليا صديق، انا عندي صديق، انا ياما قضينا وقت مع بعض، ياما عيالنا لعبوا مع بعض، احنا مع بعض مش في الحلوه وفي المره. فراح يخبط عليه علشان عنده الرصيد دوت، رصيد الصداقه. وانا عايزه اقول لك، اقول لكل واحد فعلا بيتبع المسيح، لكل واحده هي فعلا بنت ربنا، الست دي كانت صلاتها غير شرعية، لكن انت صلاتك شرعية وانت صلاتك شرعية. واللي يخلي عندك الإيمان ده اللي فيه الجرأة والمثابرة العشرة اللي بينك وبين المسيح، رصيد العشرة اللي بينك وبين المسيح يديلك الجرأة والمثابرة دي. العذراء مريم راحت مع المسيح عرس قنا الجليل، وبعدين وهي هناك سمعتهم بيتكلموا مع بعض، فعرفت انه الخمرة نقصت من عندهم، فراحت للمسيح وقالت له الخمرة نقصت من عندهم علشان يتدخل. فقال لها أنا ساعتي لسه ما جاتش، أنا لسه ما ابتديتش أعمل معجزات، بس دي أمه، دي هي اللي حملت بيه، دي هي اللي ربته، دي هي اللي تعبت في تربيته. ففي رصيد، في رصيد من الحب، في رصيد من العشرة، في رصيد قوي جدا بينه وبينها. فده خلاها تبقى جريئة، خلاها يبقى عندها مثابرة. فراحت للخدام وقالت لهم مهما قال لكم افعلوه، عشان أنا مصدقة بسبب العشرة اللي بيننا، بسبب الرصيد اللي ليا عنده إنه هيعمل المعجزة علشان خاطري، حتى لو لسه ساعته ما جاتش. اللي يخليك عندك إيمان وقادر تثابر وتكمل في الصلاة وتكملي في الطلب إنه في رصيد بينك وبين المسيح، إنه في عشرة ما بينك وبين المسيح. بس اللي بيخلي كمان قلبك مليان إيمان ومثابرة وجرأة لما بيكون عندك وعد، لما يكون عندك وعد ده يخليك مليان ايمان وجراه رهيبه رهيبه، حتى لو وقت طويل فات. عارفين زي لما موسى بعت 12 رجل يتجسسوا ارض الموعد، ف10 رجعوا قالوا له احنا ما نقدرش عليها، دولت سكانها دولت طوال وعراض، دولت دي ارض بتاكل سكانها، احنا كنا في عيوننا كالجراد، احنا كنا في عينينا كاننا جراد. 2 بس كالب ويشوع قالوا له نصعد ونمتلكها لاننا قادرون عليها، احنا نقدر عشان مصدقين قوة ربنا اللي معاهم. وساعتها موسى وعد كالب قال له الأرض اللي رجلك دستها هتكون ليك. فات سنين كتيرة، فات حوالي 45 سنة، وهو بقى عمره، كالب بقى عمره 85 سنة، لما تجسس الأرض كان عمره 40 سنة، بقى عمره 85 سنة، بس عنده وعد، عنده وعد. فرح يقول لي يشوع أنا عايز تتميم الوعد، أعطيني هذا الجبل، اديني الوعد اللي موسى اتكلم عنه. لما بيبقى عندك وعد ده بيملاكي بالإيمان،
وبيملاكي بالمثابره

وبيملكي بالجرأة. داود لما راح صمويل يختار واحد من أولاد يس عشان ده هيبقى هو الملك، اختار داود وربنا قال له ان هو ده الشخص اللي حسب قلبي، وصب الزيت على رأسه. فداود عنده وعد، داود عارف ان هو هيبقى الملك، داود عارف انه الزيت اتصب على رأسه وان هو هيبقى الملك. عشان كده لما راح يتفقد اخواته وشاف جليات

يعاير صفوف الله الحي، لقى نفسه قادر يواجه جلياط لانه عارف ان هو مش هيموت. جلياط مش هيقدر يموته لانه ده عنده وعد، ده عنده وعد ان هو هيبقى الملك. عشان كده قال له انت هتجيلي بسيف وبرمح، انا هجيلك باسم رب الجنود، انا عارف ان انت مش هتقدر تموتني بسبب الوعد اللي عندي، بسبب الوعد اللي عندي. في ملك اسمه يهوشافاط، في يوم جم كذا ملك يحاربوه، لقى نفسه في مأزق جامد ونادى بصوت في كل يهوذا. وبعدين جاء واحد من رجال الله وقال له نبوة، وقال له انه الحرب ليست لكم بل للرب، ما تخافش، قفوا وانظروا خلاص الرب، اقفوا وشوفوا ربنا هيخلصكم ازاي. بقى عنده وعد، فاتملأ بقى بإيمان وجرأة رهيبة. فعارفين هو دخل الحرب عمل ايه؟ المفروض يوقف بقى الجيوش بقى والناس اللي معاه أسلحة عشان يواجهوا الأعداء، لا ده عمل حاجة غريبة جدا، ده وقف كده المسبحين. ايه ده يا يهوشافاط، انت داخل حرب ولا داخل فترة تسبيح؟ قال اصلا انا عندي وعد وانا عارف انه الاعداء مش هيقدروا علينا، فانا عايز نسبح الرب ونحمده ونشكره. والرب فعلا ارعد في وسط الاعداء وهم قاموا على بعض، وشعب ربنا اخذ النصرة وقعدوا 3 ايام يلموا في الغنيمة اللي الاعداء سابوها. اللي يخلي قلبك مليان بالصبر، اللي يخلي قلبك مليان بالجرأة بالإيمان، إنك عندك وعد، إنك عندك وعد. عشان كده أنا عايزة أقول لناس النهاردة، ما تطرحيش ثقتك، ما ترميش الوعد اللي ربنا كلمك بيه، لأنه في وقته هو هيتممه، في وقته هو هيتممه. بحب قوي من الناس الشخصيات اللي بحبها قوي في الكتاب المقدس، المرأة الشونامية دي كانت في بلد اسمها شونم، وكانت بتستضيف إليشع رجل الله عندها، كانت عاملة له كده أوضة مريحة علشانه. وفي يوم قال لها انت تعبت كتير علشاننا، انت عندك اي طلبه عايزاها؟ فقالت له لا انا متشكره، انا ساكنه في وسط شعبي مش محتاجه حاجه. فالغلام بتاعه قال له الست دي ما عندهاش اولاد، فقال لها انت زي الوقت ده هيبقى عندك طفل. ففي الاول قالت له لا تكذب على امتك، اصل انا كبرت في السن وجوزي كبر في السن والطلبه دي كنا بنطلبها زمان، بس قال لها انت زي الوقت ده هيبقى عندك طفل. وفعلا ربنا ادالها الطفل، والطفل ده ابتدى يكبر. وفي يوم وهو كده عمره 6 سنين راح الغيط مع ابوه، جات له ضربه شمس ومات. عارفين الست دي عملت ايه؟ الست دي رهيبه يا جماعه في ايمانها، الست دي رهيبه في الجراه بتاعتها، بهدوء حتى ما قالتش لجوزها ان الولد مات، اخدته وطلعت بيه في الاوضه بتاعت رجل الله إليشع وحطيته على السرير، وراحت تجري علشان تنادي رجل الله. يا ستي انت منين عندك الايمان ده؟ انت منين عندك الجراه دي؟ اصل انا عندي وعد، وربنا مش بيرجع في كلامه، لا يندم فيما وعد به، هو اللي وعدني بالطفل ده ومش هيرجع في كلامه. وراحت اخذت إليشع من ايده لغايه ما جابته، وإليشع اقام الولد دوت. لو عندك وعد، لو ربنا اتكلم معاك، لو في وعد حتى في قلبك من سنين كتيره، خلي عندك ايمان وجراه ومثابره، لانه هو يقول ويفعل، يعد ويفي. عارفين مرات الناس يستغربوا على بطرس لما كان في السجن وحواليه مربوط كده باربع ارابع من العسكر، يعني حوالي 16 عسكري حواليه ونايم، نايم بيغط في نوم عميق، والناس تستغرب انت ازاي يا بطرس نايم مع ان انت عارف ان هيرودس قتل يعقوب والدور جاي عليك. يقول يا جماعه انا عندي وعد، فانا مطمن مصدق كده وعندي ايمان ومطمن، لانه هو وعدني ان انا مش هموت وانا صغير. هو قال لي كده، يسوع قال لي لما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق نفسك وتذهب حيث تشاء، ولكن يا بطرس متى شخت؟ لما هتشيخ حد تاني هو اللي هيقودك. فأنا عندي وعد، عشان كده أنا مطمن ومصدق ومصدق. القلب المليان إيمان يا جماعة قلبه منسحق واقع في عرض ربنا، قلب مليان بالمثابرة والجرأة نتيجة العشرة ونتيجة الوعد. لكن آخر حاجة عايزة أقولها، القلب المليان إيمان قلب بيصدق في توقيتات ربنا، بيصدق إنه في حاجات ربنا عايزنا ننتظرها، وزي ما بيقول داود انتظارا انتظرت الرب بس مال إلي وسمع صراخي. فقلب مليان إيمان عارف إنه في سكة للانتظار مرات، لكن كمان عارف إنه في أوقات لا، حاجات ربنا عايز يعملها دلوقتي، ولو ما صدقتش بقى دلوقتي يبقى أنا كأني بستخبى ورا عدم ايمان، اني اقول لا ما هو لسه لازم انتظر. لا، زي لما المسيح راح
لبيت مريم ومرسى لما لعذر

مات وقال ومرثا قالت له كنت هنا لم يمت اخي؟ قال لا سيقوم اخوك. فهي قالت له ايوه انا اعلم انه كانه ان شاء الله هيقوم في اليوم الاخير، ان شاء الله هيقوم في اليوم الاخير، انا عارفه انه في قيامه اموات. ويسوع عايز يقول لها مش هو ده الايمان؟ الايمان انك تصدقي انه واقف قدامك القيامه والحياه، انا هو القيامه والحياه. من امن بي ولو مات فسيحيا. ما تخبيش عدم ايمان في انك تقولي ان شاء الله هيحصل، لان انا عايز دلوقتي دلوقتي لعازر هيقوم، ولو صدقتي فيا اني انا القيامه والحياه هتشوفي لعازر بيقوم. سكه الايمان سكه مش سهله لكن سكه جميله، انك تثق في اله قدير، انك تثق في اله امين لا يغير ما خرج من فمه. النهارده انا عايزه قلبك يرجع يتشجع تاني بالايمان، وقلبك يرجع يتشجع تاني بالايمان بعد ما خار في الوقت اللي فات، وتمشي السكه مع الرب وتمشي سكتك مع الرب لغايه ما تسمعيه هو بيمتدحك ويقول لك يا امراه عظيم ايمانك ليكن لك كما تريدين في اسم يسوع امين. دلوقتي هيبقى عندنا وقت فاصل، بعد وقت الفاصل هنكمل مع بعض، كملوا معانا بعد الفاصل.

مشاهدة شبكة قنوات الكارما دون توقف. لتحميل شبكة قنوات الكارما على روكو يرجى اتباع الخطوات التالية: قم بتحميل التطبيق، قم بالبحث عن الكارما

0: عايزة أرحب بضيوفنا. أهلا بيك يا سعد، شكرا لمجيئك وربنا يباركك جدا.
1: ربنا يبارك.
0: أهلا بيك يا عماد،
1: أهلا بيك.
0: وربنا يباركك أكتر وأكتر عشان إحنا بنستمتع بوجودك معنا. ربنا يباركك جدا. عايزة أدعوك وأدعوكي في اللحظات ديت، أيا كان المكان اللي أنت موجود فيه، غمض عينيك وصلي معنا وسيب الرب هو اللي يتعامل مع أعماقك في الوقت دوت. تعالى كده النهاردة قدامه وقول له: رب، أنا بعترف يا رب إنه في الوقت اللي فات إيماني خار، بالعكس أنا خفت وترعبت من الأحداث ومن الظروف، خايف من بكرة، بس أنا النهاردة راجع أبص عليك تاني وأقول لك يا رب الإيمان يرجع يضرم في قلبي يا رب من جديد. أنا عايز أمسك بيك يا رب وأمسك فيك ولا أرخيك، وأصدق يا رب العشرة الطويلة اللي ما بيني وما بينك، فأقدر أطلب وأصلي وأقرأ على بابك وأصدق إنك أنت تفتح ليا في اسمي.

0: Yes, well.
1: يا رب عايز أشكرك لأني كل مرة عينيا بتقع من عليك وأبص على الواقع يهتز إيماني ويتزلزل. كان جاي النهاردة يا رب أسألك في اسم يسوع، زد إيماني يا رب، زد إيماني، خلينا أصدق فيك يا رب، مش في الواقع ولا في الظروف ولا في اللي حواليا، لكن النهاردة يا رب زد إيماني مرة تاني يا رب. أشكرك لأنك أنت صادق في الوعد يا رب، أنت صادق، أنت اللي بتقوله بتوفي بيه. عشان كده النهاردة يا رب زد إيماني وقويني عشان أمسك فيك مرة تاني يا رب في اسم يسوع.

0: جايزها، قعدتي فترة منتظرة الرب ومصدقة في الكلام اللي قالهولك وفي الوعد اللي دهولك، بس انت دلوقتي قلبك خار، والنهاردة انت مش بتتفرجي على الحلقة صدفة، لكن يسوع اللي جاي يقولك لا تطرحي ثقتك التي لها مجازاة عظيمة، لأنه بعد قليل سيأتي الآتي ولا يبطئ. النهاردة جاي يسوع ينفخ تاني على كل فتيلة مدخنة، على كل قصبة مردودة، على كل قلب ضعف في الإيمان، عشان يرجع يتشدد ويتشجع. أنت لما ضعفت في الإيمان تعبت، بقيت حزين، بقيت مكسور، والنهاردة تتشدد تاني وتبص على إلهك لأنه صالح، لأنه أمين، لأنه كثيرة أمانته.
1: يا رب لا يسقط وعد، لا تسقط كلمة من الكلام الصالح اللي اتكلمت بيه النهاردة يا رب. إيماننا وثقتنا إنك سهران على كلمتك عشان تجريها، حتى يا رب لو ضعفت وتهت وبعدت، لكن صرختي النهاردة ألمس هد بسوبك فيرد لي إيماني، فأرجع تاني أثق فيك يا رب، مش في الأمور اللي حواليا، واثق في وعودك الصادقة الأمينة. عشان كده يا رب النهاردة حتى لو أنا قعدت أبص على نفسي فغرقت نتيجة إن أنا عناية نزلت من عليك، فبقيت أشوف الأمور مش بعينيك، بعناية، فغرقت في كل التجربة وفي كل حاجات كتيرة خدتني بعيد عنك، لكن النهاردة ترجع عناية تاني ويرجع قلبي يصدق فيك من تاني انك تقدر تردني من اجل اسمك.

0: معنا تليفون. الو
1: الو،
0: الو، ايوه
1: مساء الخير.
0: مساء النور، اتفضلي.
1: ممكن اكلم الدكتوره نور من فضلك؟
0: ايوه انا معاكي، اتفضلي انا سامعاكي.
1: اي انا حضرتك كنت عايزه اعترف امام الناس كلها، وبشجع كل واحد منتظر الشفاء من ربنا، انه فعلا بيحقق وعده وهو معانا ما بيسيبناش. لان انا مريت بتجارب كتير قوي في الامراض اللي كانت ممكن اي حد يموت في لحظه فيها، ورغم راي الاطباء لكن ربنا اتدخل فعلا في الهزيمه الرابعه زي ما بيقول.
0: بشكر ربنا.
1: وانا دلوقتي حاليا عندي برضو يعني مرض مصابه فيه بقالي سنتين، ومش مفيش علاج نافع معايا، بس انا واثقه ان ربنا هيتدخل ويمد ايده ويكمل معايا زي كل مره كان بينجيني فيها.
0: أمين، شكرا عشان الشهادة القوية بتاعتك.
1: أنا بس بحب أشجع الناس كلها، وفعلا فعلا ربنا ما بينساش يعني طول ما بارد بيدي حد.
0: شكرا ليكي،
1: كان بيقف معايا رغم إن أنا ما استاهلش يعني.
0: شكرا ليكي، وشكرا على الشهادة القوية ديت. وفعلا هو ده الرب، هو ده الرب. وواضح إنك عندك اختبارات معاه، وإنه إزاي اتدخل في الهزيمة الرابع زي ما أنتي بتقولي. ففعلا شكرا ليكي، ونشكر الرب لان هو صالح، لان هو امين امين. معنا تليفون. الو
2: الو،
0: الو، ايوه
2: مساء الخير، معكم
0: ممكن تعلي صوتك شويه.
2: سلام المسيح معك.
0: اهلا بيكي، اتفضلي. سلام
2: حبيبتي، اذا ممكن تصلي عندي اثنين رفقات، واحده منهم عندها ظهرني معدتها اسمها مصري، والثانيه اسمها بوبي، وعندها هارت بيرن كثير بيتعذبوا وبياكلون بحياتي.
0: في حد قريبك عنده هارت بيرن وعنده مشكله في المعده؟
2: عندها وحده اثنين رفقاتي اثنين، وحده اسمها مي عندها هرمي بالمنطقة، والثانية اسمها موري وعندها هارت بيرن.
0: امين امين. احنا هنرفع فعلا، وعايزه يعني نرفع الاشخاص اللي انت بتقولي عليهم، واي حد عنده مشكله في المعدة في المريء يصلي معانا في اللحظات دي. واحنا فعلا هنطلب لمسات شفاء للمشاكل بتاعت المعدة وبتاعت المريء في اسم يسوع. يا رب احنا بنشكرك، يا رب بنشكرك، لانه ما فيش مرض يا رب يقف قدامك، لكن انت الطبيب الشافي يا رب، انت طبيب كل الامراض. عشان كده نرفع رب اخواتنا اللي الاخت يا رب شاركت عنهم، ونرفع رب كل شخص يا رب في اللحظات دي يا رب جاي يا رب بيطلب يا رب منك انك انت اللي تلمس يا رب المشاكل اللي في المعده يا رب، المشاكل اللي في المريء. وبرفع يا رب نيفين يا رب بين ايديك يا رب، علشان يا رب الالسر القرحه اللي في المريء يا رب تتشفي تماما وتهرب تماما يا رب من جسدها. يا رب احنا بنشكرك كمان انك انت جاي تلمس ناس عندها كانسر يا رب في المعده يا رب، والدكاتره يا رب شايفين انه الحاله متاخره. انت تقول كلمه يا رب فتبرأ يا رب بنتك، انت تقول كلمه يا رب فيبرأ ابنك في اسم يسوع المسيح، ليك المجد يا رب. امين.
3: تعالى الصليب حملت امراضنا واسقامنا واوجاعنا، وبجلدتك صار لينا الشفاء. احنا جايين النهارده يا رب نسأل

ثقة البنين عندك يا رب، بإنك تمد إيديك لكل واحد ولكل واحدة يا رب. أي قرحة في المعدة يا رب، أي حاجة في المعدة في المريء، إحنا مصدقين فيك النهاردة يا رب، إحنا بنثق فيك يا رب. إحنا عندنا إيمان إن الأيام دي نشوف موجة من الشفاء ما شفناهاش طول عمرنا، ونسمع أخبار عن الشفاء ما سمعناهاش قبل كده. عشان كده جايين النهاردة يا رب بكل مرضانا، بكل يا رب الناس اللي الوقت طويل، حتى لو كانت الدكاترة بتقول ما فيش أمل، لكن أنت الأمل الوحيد يا رب. ما فيش رجاء، لكن أنت الرجاء الوحيد. ما فيش شفاء، لكن أنت يا ورفع. عشان كده بنثق فيك النهاردة يا رب، زد إيماننا أن احنا نصدق أنك بتشفي. نعم نعم، تحرر. نعم نعم، احنا بنعلن إيماننا النهاردة يا رب.

0: مين؟ إيه معانا تليفون. الو
1: الو،
0: الو، ايوه اتفضلي.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: انا عندي كلمتين. إيه ليا اخ في امريكا طالب انه كل
0: سوري، ليكي اخ في امريكا؟ سوري سكة قطعت، هناخد تليفون تاني. الو الو
2: الو، مساء الخير.
0: مساء النور، اتفضل.
2: معلش انا اسف يا دكتور.
0: نعم اتفضل.
2: الو دكتوره نوره معايا؟
0: ايوه انا معاك، اتفضل.
2: معايا ابني وحيد على 6 بنات، رحت اعمل له عمليه انعواج غضروفي والمبلغ كبير قوي، بيخش 200,000 جنيه، فمحتاج دم وتعبت قوي، اخر ما لقيتش دم طلعوني من المستشفى. فقابلنا اب كاهن، قال ده صلى له، قال ده مش عايز عمليه، ده عايز تلبس صلاه عشان ده معمول له سحر.
0: امين. طيب لو ممكن تسيب النمره بتاعتك في الكنترول وتسيب اسمك، عشان هنخلي حد يصلي معاك، عشان لو فعلا في سحر في الصلاه ديت، السحر دوت هيتكسر في اسم يسوع. فمن فضلك سيب نمرتك وتليفونك في الكنترول وحد هيتواصل معاك. معانا تليفون. الو الو،
3: مساء الخير.
0: الو
3: مساء الخير.
0: مساء النور، اتفضل. ممكن تعلي صوتك شويه؟ اتفضل.
3: ابو مهند من الاردن.
0: اهلا بيك، اتفضل يا اخي مهند.
3: لدي كلمه اذا سمحت يا ايها الاخت الكريمه والاخوه الافاضل، اذا سمحتم لي بذلك.
0: هو حضرتك صوتك واطي شويه، ممكن تعلي؟
3: لدي كلمه،
0: اتفضل،
3: اسمحوا لي بها.
0: اتفضل. سوري الاخ الخط قطع، هاخد تليفون وبعد كده في طلبة على قلبي عايزه اصلي لها. الو الو، الو. طب الطلبة
1: الو.
0: ايوه اتفضلي اتفضلي، احنا سامعينك، اتفضلي.
1: اقول تلبسي؟
0: ايوه اتفضلي.
1: انا ليا طلبتين. اول طلبه اخويا في امريكا ومحتاج صلاه.
0: ايوه.
1: حاسس ان الدنيا ملخبطه معاه، فطلب مني ان نصلي له.
0: امين. اوكي، والطلبه الثانيه؟
1: تاني طلبه انا شايله ذهب.

0: ذهب وانا مش عارفه هو، انا دورت كتير ومش لاقياه خالص. فهل في ارواح بتخبي الحاجه دي؟
1: اوكي. طيب انت لو فعلا يعني مش عارفه انه في حد معين اخذ الذهب بتاعك وعندك مشاكل، سيبي نمرتك في الكنترول واسمك، وحد يصلي معاكي ويساعدك في الامر دوت، لانه طبعا وارد انه يكون حد جه البيت اخده، حد بيجي ينظف عندك اخده، فسيبي النمره بتاعتك. الطلبه اللي في قلبي اللي عايزه نصلي لها، يعني كذا حد بعت انه منتظر الرب في موضوع الحمل، وانا عارفه انه في ستات عندها وعود من ربنا وتعبت من كتر الانتظار، تعبت من كتر ما السنين فاتت. عشان كده انا عايزه اتحد النهارده بكل ست منتظره الرب ان هو اللي يلمسها ويفتح الرحم بتاعها، بكل زوج وزوجه فعلا مستنيين ربنا، انه الرب لا يخزي منتظروه، الناس اللي انتظرته ومصدقاه مش هيخزيها. عشان كده صلي معانا لو دي الطلبه بتاعتك. يا رب احنا بنشكرك يا رب، لان احنا رب نشهد يا رب انك انت اللي بتفتح ولا يستطيع احد ان يغلق، انه ارحام كثيره يا رب انت اللي فتحتها، زي ما فتحت رحم ساره واليصابات انت فتحت ارحام كثيره يا رب. النهارده يا رب فعلا بنصلي عشان كل يا رب ست يا رب مستنياك، عشان كل يا رب زوج وزوجه انتظروك يا رب بقالهم سنين وعندهم وعود يا رب منك، اتمجد يا رب معاهم، اتمجد معاهم يا رب. احنا نصلي انه اطفال كتار يتولدوا يا رب، وفعلا يا رب كل عوائق يا رب للحمل يا رب لا تكون، وارحام يا رب تتفتح، وتبقى رب فعلا بتمجدك انك انت الصانع الايات والعجائب. نبارك يا رب اسمك، ليك المجد. امين.
2: اشكرك يا رب لانك انت زرت ابراهيم وساره رغم ان كان السن خلاص، لكن انت لا يستحيل عليك امر يا رب. احنا جايين النهاردة نصلي لكل حد يا رب حس ان الموضوع انتهى وحس بقي لا رجاء لي، كان جايين النهاردة بثقة زي الست الشنامية اللي قالت لك يا رب. احنا جايين بكل ثقة مصدقين فيك انك انت تقدر وتستطيع انك تفتح ارحام كتيرة النهاردة يا رب. لا يخيب منتظريك يا رب. يا رب مكتوب كده انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي. عشان كده جايين نسألك النهاردة على كل صرخة عشان نسل النهاردة يا رب، انت تقدر تفتح كل الأرحام يا رب مرة تاني، انت اللي بتستطيع يا رب، وما فيش حاجة تعرف تقف قدامك. عشان كده النهاردة نسأل بدلة البنين بثقة الأصدقاء قدامك يا رب النهاردة إنك تفتح كل الأرحام مرة تاني يا رب، ليثمروا ويكسروا ويملأوا الأرض. أمين يا رب. في اسم يسوع. أمين.

0: أمين أمين. معنا تليفون. ألو،
1: أيوة مساء الخير.
0: مساء النور، اتفضلي.
1: ألو
0: ألو،
1: أيوة ازيك يا دكتورة نورة؟
0: الحمد لله، نشكر ربنا.
1: أنا كنت طالبة فيلم الصلاة لبنتي.
0: أيوة، شاركينا
1: كل
0: بيها.
1: ما تبقى في ارتباط كده وتلاقي فجأة كده مش عايزاه، وبعد ما الدنيا تتركش تقعد تعيط وتبقى هتتجنن على كده.
0: أمين أمين. أنا عارفة إنه دي مشكلة كتيرة، وإنه فعلا في أمهات كتار وأبهات منتظرين ارتباطات لبناتهم. فخلونا نتحد بأخونا سعد، هو بيصلي من أجل فعلا ارتباطات تبقى من إيد الرب، وبيوت تتبني تبقى على الصخرة الحقيقية يسوع المسيح.
2: يا رب جايين نشكرك لأنك أنت الإله القدير يا رب، اللي بتقول فيكون واللي بتأمر فيصير. جايين النهاردة نسألك إنك تيجي النهاردة بقوة جديدة يا رب، نخضع ليك ونتضع قدامك، ننسحق قدامك يا رب النهاردة، من أجل كل إخواتنا يا رب، من أجل كل حد يا رب لسه ما ارتبطش، وكل واحدة لسه ما ارتبطتش. أنا بصلي يا رب إن كل مقاومة على مشروع الارتباط، على المشروع السماوي ده يا رب تتكسر يا رب، زي ما جردت إبليس على الصليب يتجرد إبليس من على الارتباطات تاني اللي في مشيئتك واللي في إرادتك في اسم يسوع المسيح. كل ارتباط يا رب منك، مؤمن مع مؤمنة يا رب، كل شركة، كل عيلة، كل أسرة عايز تكونها من جديد تكون ليك يا رب مرة تاني. كل مقاومة كانت من أعمال أو أسحار أو من إبليس النهاردة تتكسر في اسم يسوع المسيح، وكل مقاومة كمان في الفهم وفي الإدراك وفي المشيئة، وكل مقاومة على أن ما يبقاش الارتباط مؤمن بمؤمنة يتكسر كمان في اسم يسوع المسيح. نعلن سلطان يسوع النهاردة، نعلن اسم يسوع اللي اسمه يخلص في اسم يسوع المسيح.

0: مين؟ معنا تليفون. الو
1: الو،
0: الو، ايوه اتفضلي.
1: ازيك يا دكتوره؟
0: الحمد لله، نشكر ربنا.
1: انا عندي طب الصلاه، انا متجوزه هي 30 سنه، وفي اختلافات كتير بيني وبين جوزي بسبب ان هو ما يبطل بره والحاجات دي، يعني لما اقول لربنا طب انت صبر ليه يا رب؟ لحد دلوقتي عايزاه يخلص، العمر خلص، عايزين غيره غيره. طيب دي مليك، فربنا يرد عليه. وانا اقول له معوضك، انا معوضك في ولادك، معوضك في تعويض كبير في ولادك، يعني انت

0: الحيلة والحمد لله. عايزاه يتغير، عايزه طب الصلاه لجوزي خاصه انه يتغير.
1: امين امين. في إرادة الرب إنه العلاقة بينك وبين جوزك تبقى علاقة صحيحة، وإنه جوزك يبقى في المسيح، ومش بس إنه يبقى ربنا معوضك في ولادك. وعمالة تجيلي طلبات إنه فعلا بيوت كتير فيها مشاكل وفيها انقسامات، وأنا عارفة إنه في ستات بيصلوا لأزواجهم عشان يعرفوا المسيح، وممكن أزواج بيصلوا لزوجاتهم، وأنا قلبي مليان بالطلبة دي، إنه فعلا النهاردة يسوع يزور بيوت فيها انشقاق، فيها خصام، ويجي فعلا يتعامل في البيوت دي، ويجي يقول سلام لكم، يدخل ويقول سلام لكم، ويمنح سلام لبيوت مليانة بالمشاكل. عشان كده كل بيت فيه مشاكل صلوا معنا دلوقتي، أو لو أنت عايزة تصلي لبيت تاني أنت عارفة أنه فيه مشاكل، خلونا نصلي دلوقتي ونصدق أنه فيه زيارات إلهية الرب يصنعها. يا رب أنت اللي في قلبك الوحدة، اللي في قلبك يا رب انه الاثنين يا رب يبقوا واحد. عشان كده يا رب كل انشقاق، كل خصام، يا رب كل مرارة وعدم غفران، يا رب انت رب اللي تيجي يا رب تزور البيوت يا رب في اللحظات دي يا رب فعلا يا رب والمرارة يا رب تدوب يا رب، والكبرياء يا رب يتكسر، والأزواج والزوجات دولت يا رب يرجع يا رب قلوبهم يا رب تتحب ببعض تاني. وبصلي لكل طرف يا رب مش مؤمن يا رب وشريك حياته بيصلي له، يا رب انت اللي تحصره بالروح القدس، يا رب انت اللي تعرف تتعامل مع افكاره ومع قلبه، يا رب فعلا يا رب زوجات كتار يا رب شهوه قلبهم انه تقف تقول اما انا وبيتي فنعبد الرب، انت رب يا رب جاي يا رب تقول يا رب لستات كتار انا شايف دموعك، انا سامع صلاتك، وانا اللي جاي بالاستجابات في اسم يسوع المسيح.

0: أمين. معانا تليفون. ألو
1: الو،
0: ألو، أيوة اتفضلي.
1: انا كنت بكلم حضرتك على بنتي دلوقتي، خط قطع. عايزاكي حضرتك تصلي لها ان ربنا ينمي قلبها، لان في موضوع اليومين دول وحصل نفس المشكله وهي منهاره جدا، فعايزه حضرتك تصلي لها الموضوع ده ضروري، وتصلي لي ابواب الرزق تتفتح لانها مقفله شويه.
0: أمين، إحنا صلينا فعلا للارتباط، بس أنا عايزة يعني أنصحك إنه بنتك خليها تقعد مع حد متخصص في المشورة علشان يحكي معاها ويشوف. جايز هي عندها مخاوف من الارتباط، جايز شافت أمثلة في ارتباطات متعبة وده مخلي عندها مخاوف، لأن أنت بتقولي كل ما شخص يجي إنها بعد شوية تبقى رافضاه وترجع تندم وتعيط. يعني مش بس احنا بنصلي انه باب الارتباط يتفتح ليها او ان الشخص اللي متقدم ده الارتباط يكمل، لازم تشوفي فين الجذور بتاعت المشكله علشان ينفع تتعالج وينفع الارتباط يكمل، لان هي حتى ممكن توافق انها تتخطب.

وبعد شوية تلاقيها إنها عايزة تفك الخطوبة بسبب المخاوف اللي عندها، بسبب المشكلة اللي عندها اللي محتاجة إن هي فعلا تساعديها فيها. آمين.

0: أهلا بكم في مشوار اليوم. أنا كيت نيبرز هنا مع القسيس راجر سبرادلين، وسنواصل مع الجزء الثاني.
1: الوصية الثانية؟
0: نعم، الوصية الثانية. دعونا نشاهد مبدأ الثقة بالله الجزء الثاني.
1: إليكم الجزء الثاني من سلسلة الوصايا العشر. عنوان هذه الحلقة مبدأ الثقة بالله. إذا كان يسوع أولاً وفوق كل شيء في حياتك فأنت تعيش كمسيحي مؤمن. دعني أسألك، فكر في أغلى ممتلكات لديك. هل عندك استعداد للتخلي عن ذلك لو قال الله ذلك؟ إذا تمسكت بهذا الشيء، ربما يكون هذا صنم، وربما هو مهم جدا بالنسبة لك. لا يوجد خطأ في امتلاك الأشياء طالما الأشياء لا تمتلكنا. الآن ماذا يحدث عندما تضع ثقتك بالأشياء بدلا من الله؟ ستصاب بخيبة الأمل والسيطرة عليك. لكن السؤال الثاني، لماذا لا نثق بالله؟ أعتقد أن الناس لا يثقون بالله لأنهم يريدون إلها يمكنهم التحكم فيه. هم لا يريدون إلها ليخدموه، بل يريدون إلها يخدمهم. في ثقافتنا نظرة الكثيرين لله أشبه بقصة الفانوس السحري. الله بالنسبة لهم محصور بطريقة ما، نطلبه في وقت الحاجة، كأننا نفرك الفانوس ويخرج الجني ويقوم ببعض الحيل السحرية. وهناك أشخاص يريدون أن يكون الله هكذا: اشفيني عندما أمرض، أعطيني وظيفة عندما أكون عاطلا عن العمل، اعتني بهذه المشكلة في عائلتي، ثم ارجع إلى الفانوس ولا تفرض أي مطالب في حياتي. لا تطالبني بالتلمذة، لا تطالبني بالحياة المقدسة. إذا كانت هذه رؤيتك لله فهو فعلا صنم. الصنم أيها الأحباء لا يجب أن يكون صورة منحوتة فعليا. قد تفكر في الله كشخص يخدمك بدلا من شخص تخدمه. نحتاج أن نسأل أنفسنا، هل أنا موجود من أجل الله أم أن الله موجود من أجلي؟ يقول الكتاب المقدس أننا كبشر خلقنا على صورة الله. ما يحدث هو أننا نريد أن نخلق الله على صورتنا. الفردية في أمريكا هي أن تخلق إلها في ذهنك وتتصور الطريقة التي تعتقد فيها أنه الله، ثم تخدمه حتى لو لم يكن يشبه إله الكتاب المقدس. كما ترى، الجميع تقريبا في أمريكا يؤمنون بالله، لكن لا يكون في الواقع إله الكتاب المقدس. هم يرون الله بطريقة معينة ثم يخدمون هذا التصور وليس إله الكتاب المقدس. ما يهم هو ماذا قال الله عن نفسه، والكتاب المقدس هو إعلان عن الذات الإلهية. الصورة التي تمتلكها عن الله لا تبنى اجتماعيا من قبل الكنيسة أو المجتمع، ولا تبنى بشكل فردي، لأن الحقيقة موضوعية أبدية ثابتة ومطلقة، ونجدها في كلمة الله. لذا ما يهم ما يقوله الله عن نفسه وليس رؤيتنا عن الله. الرومان واليونان أيها الأخوة خلقوا إله لتبرير خطيتهم. على سبيل المثال، إذا أردت أن تسكر كل ليلة كانوا يقولون عليك أن تخدم باخوس إله الفجور، وإذا أردت الانخراط في الانحلال الجنسي كانوا يقولون عليك أن تخدم

فينوس إله الانحلال الجماعي، وهذا ما فعلته أمريكا. أيضا هناك إله النجاح، حيث يقولون يريدك الله أن تكون غنيا وصحيا طوال حياتك. هذا ليس إله الكتاب المقدس، هذا هو إله الاختراع الأمريكي. إنه إله خلق لتبرير الماديات. هل تحب أن يتم تمثيلك بشكل خاطئ؟ طبعا لا، لا أحد منا يحب أن يتم تمثيله بشكل خاطئ. الحقيقة تهمنا عندما يتحدث أحدهم عنا، لأننا نريد أن نمثل بشكل عادل ودقيق. لكن في ثقافتنا كل شخص يريد أن يكون الصورة التي يريدها عن الله، وكل فكرة عن الله الآن تعتبر صحيحة. يقول الناس لا تخبرني عن الله، لأن الله في تصوري يختلف عن الله الذي في تصورك. الوصية الثانية في جوهرها لا تسئ تمثيلي، وهذا ما يقوله الله: لا تصنع لك تمثالا ولا صورة في ذهنك وتسميها الله. لا تخلق في ذهنك إلها يتعارض مع كلمة الله. الآن إذا لم تكن تعرف الحقيقة عن الله، فكيف ستثق به؟ لماذا لا يثق الناس بالله اليوم؟ لأنهم يعرفون الله ولا يعرفون من هو الله، ولا يعرفون طبيعة الله. الآن أنت تثق بوالدتك ووالدك، أنت كزوجة تثقين بزوجك، وكزوج تثق بزوجتك، وقد تثق بصديقك المفضل. نثق بهم لأننا نعرفهم، لكنك لا تثق دائما بشخص غريب. أعني إذا جاء إليك شخص في الشارع وقال لك شيئا، لن تثق بذلك بالضرورة لأنك لا تعرفه. والسبب في عدم ثقة الناس بالله اليوم هو لأنهم لا يعرفون الله الحقيقي، إله الكتاب المقدس. كل ما يعرفونه هو صورة له في أذهانهم، ليست صورة إله الكتاب المقدس. كل ما يعرفونه هو صورة له في أذهانهم، ليست إله الكتاب المقدس. الحقيقة أيها الأخوة هي أن الله يحبك، هو فعلا يحبك ويحبك جدا. في أحلك لحظاتك يحبك، وفي أكثر لحظاتك إحراجا هو يحبك ويريد لك الأفضل. الله لا يضع لنا قواعد وقيود ليؤذينا، بل ليساعدنا. وعندما تفهم ذلك عن الله وحقيقة الله أنه يحبك وأنه يهتم بك، ستقول: أعتقد أنني أستطيع أن أثق بهذا الإله. لكن أي صورة في ذهنك عن الله تختلف عما تقوله كلمة الله هي في الواقع صنم. هناك جميع أنواع الصور في أذهان الناس عن الله. يعتقد بعض الناس أن الله يشبه شرطي مسؤول عن نظام الكون، سيوقفك في طريق الحياة ويرميك في السجن، وأنه يستمتع بمعاقبتنا، وأنه وضع كل هذه الوصايا والقوانين فقط ليسلب منا متعتنا. هذا ليس إله الكتاب المقدس. هناك البعض ممن لديهم صورة في أذهانهم لإله من نوع سانتا كلوز، هو فقط يوزع الهدايا. أو أن بعض الناس يرون الله كرجل مسن خرف ضعيف، وأن الكون خارج السيطرة والله عاجز عن فعل أي شيء حيال ذلك. أو أن بعض الناس يرون الله كجد رحيم دائما متساهل مهما فعلت، يربت على رأسك ويقول: لا بأس، فالأولاد سيظلون أولادا. الحقيقة أيها الأخوة هي أن إله الكتاب المقدس يحبك، لكنه لا يوافق على الخطية. بعض الناس يرون الله كقوة فقط، كما في حرب النجوم، موجود في أي شيء في الطبيعة، فيك في صخرة. هذا ليس إله الكتاب المقدس.
الله ليس شيئا تطلبه.

تصوره في عقلك، ثم تبدأ في تكييف نمط حياتك حسب ذلك. الحقيقة مهمة، والكتاب المقدس يكشف لنا ذلك. لكن السؤال التالي هو: لماذا يجب أن نثق بالله؟ لأن الله دائما يقول الحقيقة، والكتاب المقدس هو الحقيقة. اسمع ماذا تقول كلمة الله في رسالة روميا الإصحاح الثامن والعدد الثامن والعشرون: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. أيها الأخوة الأحباء، لا يقول أن كل ما يحدث جيد، وإلا سيكون ذلك سخيفا. هناك اغتصاب، هناك قتل، هناك سفاح القربة، هناك كل أنواع الشرور في العالم، والشر ليس من الله. لكن الله بقدرته وعظمته يأخذ كل الأشياء السيئة والقبيحة ويعمل معا للخير للذين يحبون الله. هل تعلم؟ هذا يجب أن يجعلنا نرغب في الثقة به، وهذا يعني أن هناك هدفا في الحياة لأنه يعمل معا. لكن بعض الناس سيقولون: لن أثق بالله لأنني تعرضت لخيبتي أملا منه في الماضي. أريد أن أقول لك: لن يخيب رجاؤك أبدا من إله الكتاب المقدس. تقول: نعم، كان الله سيجعلني ثريا لكنني فقدت وظيفتي. هذا ليس إله الكتاب المقدس، هذا إله اخترعته في عقلك. السؤال الأخير: ما هي نتيجة الثقة بالله؟ أولا، الشبع الروحي. في المزمور 37 والعدد الرابع، وهذه واحدة من آياتي المفضلة، يقول: وتلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. أليس هذا وعدا رائعا؟ تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. أليس هذا ما تريده؟ نريد رغبات قلوبنا. إذا وجدنا بالرب بهجتنا ولذتنا، سيسدد الرب رغبات قلوبنا واحتياجاتنا. ستقول: كيف يمكن لله أن يفعل ذلك؟ بأن يغير رغبات قلبك. عندما تأتي إلى الله ستشعر بالشبع والرضا. وعلى ماذا تحصل أيضا؟ لا تحصل فقط على الشبع الروحي، بل تحصل على الحرية. يقول الكتاب المقدس: تعرفون الحق والحق يحرركم. الله لا يريد أن يقيدك، بل يريد أن يحررك. ولا يوجد شيء أكثر تحررا من ضمير مرتاح. معظم الناس في ثقافتنا يعيشون في قيود عاطفية بسبب الفشل والذنب. لكن هل تعرف ماذا يفعل؟ الله عندما تأتي إليه بإيمان يكسر تلك القيود من الذنب والفشل من خلال المغفرة ويحررك. لا شيء يضاهي حريتك في المسيح. أجري استطلاع قبل سنوات في أمريكا، أظهر أن الهدف الأول للأمريكيين هو أن يكونوا سعداء، ولا ينبغي أن يكون ذلك مفاجئا. الهدف الثاني هو رغبتهم في أن يكونوا محبوبين. أما الهدف الثالث فهو أنهم يريدون السلام. يسوع يعطيك الثلاثة معا. يريد الناس أن يكونوا سعداء وأن يحبوا وأن يعيشوا بسلام. لنستمع مرة أخرى للوصية في خروج الإصحاح 20 والعددين الرابع والخامس: لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض. لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك إله غيور، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء. أيها الأحباء، عندما نقرأ هذا نقول: من غير العدل أن يدان الأطفال على خطية الآباء. لا أعتقد أن هذا ما يقوله على الإطلاق، إنه يؤكد مبدأ مفاده: إذا عبدت الله الحقيقي سيخلق ذلك جوا في منزلك، بحيث يصبح من السهل نقل عصا الإيمان إلى الجيل القادم.
لأن لكل إنسان الخيار.

والإرادة، لكن العكس صحيح أيضاً. إذا كنت تعبد صنماً أو إذا كان لديك صورة خاطئة عن الله في ذهنك، فإن ذلك يخلق جواً داخل البيت، يخلق ميلاً للجيل القادم لعدم عبادة الله. هناك قصة مثيرة جداً في أخبار الأيام الثانية الإصحاح 26 عن الملك

على هيكل الرب ليوقد على مذبح البخور، ودخل وراءه عزرية الكاهن ومعه 80 من كهنة الرب بني البأس، وقاوموا عزية الملك وقالوا له: ليس لك يا عزية أن توقد للرب، بل للكهنة بني هارون المقدسين للإيقاد. أخرج من المقدس لأنك خنت، وليس لك من كرامة من عند الرب الإله. فحنق عزية وكان في يده مجمرة للإيقاد، وعند حنقه على الكهنة خرج برص في جبهته أمام الكهنة في بيت الرب بجانب مذبح البخور. فالتفت نحوه عزرياه الكاهن الرأس وكل الكهنة، وإذا هو أبرص في جبهته، فطردوه من هناك حتى أنه هو نفسه بادر إلى الخروج لأن الرب ضربه، وكان عزية الملك أبرص إلى يوم وفاته. وأقام في بيت المرض أبرص لأنه قطع من بيت الرب. كان رجلا صالحا، رجلا أخلاقيا، كان ملكا، لكنه في الأساس كان يعتقد أن الحقيقة لا تهم. قال: سأعبد الله بالطريقة التي أريدها. قال الله للملك: أنت المسؤول عن البلاد سياسيا وعسكريا، وهذا هو مجالك. الكهنة هم من سيقدمون التضحية، الكهنة هم من سيحرقون البخور، وأنت كملك لا يجب أن تفعل ذلك. لابد أنه فكر: أنا الملك، سأفعل ما أريد، لأن الحقيقة لا تهم. لنعد للقصة في أخبار الأيام الثاني الأصحاح 26. ثم اضطجع عزية مع آبائه ودفنوه مع آبائه في حقل المقبرة التي للملوك، لأنهم قالوا إنه أبرص، وملك يثام ابنه عوضا عنه. ونتابع في الأصحاح 27 والعدد الأول: كان يثام ابن 25 سنة حين ملك، وملك 16 سنة في أورشليم، واسم أمه يروشة بنت صادوق، وعمل المستقيم في عيني الرب. كان يثام يبلغ من العمر 25 عاما عندما أصبح ملكا، وحكم 16 سنة في أورشليم. اسم والدته يروشة بنت صادوق، وفعل ما هو صحيح في نظر الرب حسب كل ما فعله والده عزية، رغم أنه لم يدخل هيكل الرب، ومع ذلك تصرف الشعب بفساد. يصبح يثام ابن عزية ملكا، ويخبرنا الكتاب المقدس: وعمل المستقيم في عيني الرب. والآية المهمة تقول: إلا أنه لم يدخل هيكل الرب، وكان الشعب يفسدون بعد. هل ترى ما الذي يحدث؟ الجيل الأول كان عزية الملك رجلا صالحا، لكنه قال: الحقيقة لا تهم، وسأعبد الله بالطريقة التي أريدها. الجيل الثاني ابنه يثام كان رجلا صالحا وأخلاقيا، فعل كل ما علمه إياه والده، فعل ما هو صحيح، لكنه لم يدخل الهيكل أبدا. كان الهيكل هو المكان الذي كان من المفترض أن يعبدوا فيه الله مع الآخرين. لابد أنه فكر: لا أريد أي علاقة بالتدين، وسأخدم الله بطريقة الخاصة. الآن دعونا ننظر إلى الجيل القادم. هذا نجده في سفر أخبار الأيام الثاني الأصحاح 27. ثم اضطجع يثام مع آبائه فدفنوه في مدينة داود، وملك آحاز ابنه عوضا عنه، وذبح وأوقد على المرتفعات وعلى التلال وتحت كل شجرة خضراء. ونقرأ في العدد 24: وجمع آحاز آنية بيت الله
وقطع

0: حانية بيت الله وأغلق أبواب بيت الرب وعمل لنفسه مذابح في كل زاوية في أورشليم وفي كل مدينة فمدينة من يهوذا عمل مرتفعات للإيقاد لآلهة أخرى وأسخط الرب إله آبائه وبقية أموره وكل طرقه الأولى والأخيرة ها هي مكتوبة في سفر ملوك يهوذا وإسرائيل. ثم اضطجع آحاز مع آبائه فدفنوه في المدينة في أورشليم لأنهم لم يأتوا به إلى قبور الملوك إسرائيل، وملك حزقية ابنه عوضا عنه. أيها الأخوة، هذا الرجل حرفيا آحاز أغلق أبواب الهيكل. كان رجلا شريرا لم يفعل المستقيم في عيني الرب. على مدى 3 أجيال تحولت هذه العائلة من رجل صالح يدخل الهيكل للعبادة إلى ابنه الذي كان رجلا صالحا لم يدخل أبدا إلى الهيكل، إلى حفيد قدم أطفاله كذبيحة بشرية وأغلق أبواب الهيكل بالمسامير. لماذا؟ كيف بدأ هذا الانحدار في هذه العائلة؟ بدأ الأمر مع عزية الذي قال: الحقيقة لا تهم، سأعبد الله كما أريد أن أعبده. وهذا انتقل إلى يثام الذي قال: إن الحقيقة لا تهم، أعلم أن من المفترض أن أدخل الهيكل للعبادة لكني لن أدخل. ثم إلى ابنه حيث ضاعت الحقيقة تماماً في تلك العائلة. كما ترى، الوصية الأولى تتعلق بمن نعبد، قال: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. الوصية الثانية تتعلق بطريقة عبادتنا. الآن أيها الإخوة، عندما أفكر في جميع الوصايا العشر ربما أشعر بالأمان مع الوصية الثانية. ربما نفكر قد أخالف بعض هذه الوصايا، لكن على الأقل ليس لدي صورة منحوتة وليس لدي صنم أعبده وأنحني أمامه، لذا نشعر بالأمان مع هذه الوصية. لكن الصورة التي لديك عن الله إذا كان إلها قد تصورته وابتكرته في عقلك بطريقة ما، إله يتعارض مع إله الكتاب المقدس وأنت تسميه الله، هو في الواقع صنم. دائما ننهي خدمتنا بدعوة: أدعو الناس ليسلموا حياتهم للمسيح، وأدعوكم اليوم لتسلموا حياتكم للمسيح. هناك رقم في أسفل الشاشة وهناك أشخاص مستعدون للصلاة معك، لذا إذا أردت المساعدة في ذلك فاتصل بالرقم الموجود على الشاشة الآن. نحب أن تنضموا إلينا في نفس الوقت الأسبوع القادم، والرب يبارككم جميعا.
1: كان ذلك الجزء الثاني من رسالتنا حول الوصية الثانية، وتكلمنا عن الوصية الثانية في الجزء الأول. سنتكلم ثانية عن الأصنام، وأعتقد أننا كثيراً ما نفكر أن الأصنام هي صور منحوتة، لكن ليس كذلك.
0: أي شيء نضعه أمام الله، قد يكون المال أو مركزنا أو ممتلكاتنا، أو عندما يكون لدينا صورة خاطئة عن الله نعتقد أننا نخدم الله لكننا نخدم إلهاً غير موجود. الناس يفعلون ذلك طوال الوقت، يقولون: لا أعتقد أن الله يفعل هذا، أو أعتقد أن الله سيكون هكذا. حسناً، نحن نعرف كيف هو الله. الكتاب المقدس يخبرنا عن الله. يسوع هو صورة الله غير المنظور، كان الله على الأرض. لذلك إذا أردنا أن نعرف كيف هو الله ننظر إلى حياة يسوع الذي هو صورة الله تماماً. لذلك لا نحتاج إلى اختلاق الأمر، وحتى لا نستطيع أن نخترع ذلك. وعندما يكون لدينا صورة خاطئة عن الله في أذهاننا أو قلوبنا فهذا يعتبر صنم. هناك الكثير من الصور الخاطئة، بعض الناس يرون

0: الله كشرطي يلاحقك وسيرميك في السجن أو يرونه سانتا كلوز فقط يوزع الهدايا أو مثل الفانوس السحري أو كجد رحيم ومتساهل يقول لا بأس لا بأس الأولاد يبقون أولاداً وأشياء من هذا القبيل. لكن الحقيقة أننا نعرف كيف هو الله. الله هو الخالق، هو كلي السيادة، هو كلي المعرفة، لكنه المخلص، وهو يحبنا محبة غير مشروطة ومستعد أن يغفر لنا. لكن الغفران له ثمن، كلف يسوع حياته لأن محبته حقيقية،
1: وهذا يجعلنا نعبده. أعني أعتقد أنه عندما تصبح أولوياتنا غير متوازنة ونبدأ في وضع الأصنام، فإننا نعبد الأشياء الخطأ ونستثمر وقتنا في الأشياء الخاطئة، وكما قلت ليست أشياء سيئة دائما.
0: صحيح، الخير يمكن أن يصبح عدوا للأفضل.
1: نعم، أعني ماذا نحمل في أيدينا، أليس كذلك؟ من الجيد أن نكون متصلين ببعضنا البعض، لكن الحقيقة هي هل يصبح هذا صنم أم يصبح أولوية عند قضاء الوقت مع الله؟
0: العلاقات الفعلية بدلاً من العلاقات الافتراضية أو حتى العلاقات الصحيحة.
1: تماماً، بالتأكيد. قسيس راجر، شكراً جزيلاً، كل ما قلته كان مقنعاً جداً بالنسبة لي. إذا كنت تشاهدنا، وكلمة مقنع هي كلمة مهمة، تعني أدركت بالتأكيد أنني بحاجة لتصحيح نفسي. والحقيقة هي إذا قيمنا أنفسنا سنجد مجالات في حياتنا تظهر أن الله وعبادة الله ليست أولاً في حياتنا، ونحن لا ينبغي أن نعبد أي شيء آخر، وهذا ما تقوله الوصية: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. هناك رقم في أسفل الشاشة، وهناك أشخاص مستعدون لفتح الكتاب المقدس والإجابة على أسئلتكم، أو بإمكانكم أن تصرخوا إلى الله وتعترفوا بخطاياكم وتسليم حياتكم للمسيح، وهنا تبدأ العلاقة الشخصية مع الله. فقط اتصلوا بنا. قسيس راجر، شكراً جزيلاً على هذه الرسالة الرائعة، وأنا أتطلع لمواصلة هذه السلسلة عن الوصايا العشرة. انضموا إلينا الأسبوع القادم مع رسالة جديدة مع خدمة مشوار اليوم. يبث برنامج خدمة مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800-382-3470 أو زوروا موقعنا. نراكم الأسبوع القادم مع مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية، بيكرزفيلد، كاليفورنيا.

يمكنك الآن متابعة قنوات الكرم المختلفة بجميع برامجها على أبل تي في فيرجن 4 أو أعلى. لتثبيت الكرمة تي في أب على أبل تي في، اذهب إلى أب ستور، استخدم قائمة سيرش للبحث عن الكرمة تي في لايف، اضغط انستول للتثبيت. بعد إتمام عملية التثبيت، اذهب إلى القائمة الرئيسية ثم افتح الكرمة تي في لايف أب واستمتع بمشاهدة قنوات الكرمة على أبل تي في بأعلى جودة ممكنة.

0: بيكم وحلقة جديدة من برنامج صوت العابرين. نعمة الله معانا النهاردة الشيخ الصوفي الذي آمن بالمسيح. عنوان حلقة: الشيخ الصوفي يؤمن بالمسيح. ومش بنقول بقى ان زي ما بيقولوا احبائنا واخواتنا المسلمين ان علمائهم وان مش عارفه ايه والكذب بقى ده، وعشان امنوا اصبحوا او دخلوا في الاسلام. بالعكس، ده احنا مش اللي بيدخل بقى اللي بيؤمن بالمسيح بقى بيكون هو فخر او نصره للمسيح، لا بالعكس، ده اللي بيؤمن بالمسيح هو الفخر والبهجة والسرور وضمان الحياة الأبدية ليه، هو لأن هو اللي ربح المسيح وربح الحياة الأبدية. مع حضركم بنرحب بأخونا الشيخ أسد الشيخ الصوفي الذي آمن بالمسيح. أهلا بحضرتك يا أخونا أسد. مش عارف أقول لك شيخ أسد ولا أقول لك الأخ أسد، فأهلا بيك.
1: لا لا، خلينا الاخ اسد الربي باركك، بس الصوت من عندك شوي كانه في صوت نايس من عندكم.
0: طيب هنظبط موضوع الصوت ده، بس برحب بحضرتك. احنا متعودين في البدايه بنصلي من اجل وقت الحلقه، فاستاذن حضرتك تصلي وهنظبط موضوع الصوت. اتفضل.
1: الربي باركك يا رب.
0: اتفضل.
1: اولا احييكم بتحيه الايمان، التحيه المباركه التي تخرج من ربوع القلب إلى ربوع قلوبكم. نشكر هذا الإله العظيم أن أخرجنا من جهل الظلمات إلى نور وخلاصه المبين. هذا الإله العظيم ما أحلاه وما أجلاه وما أنقاه، نشكره أن أخرجنا من ظلمات إبليس إلى نور وخلاصه المبين. فأحييكم بتحية الإيمان المباركة، نعمة وسلام السيد المخلص يسوع المسيح لقلوبنا وقلوبكم أخوتي المباركين. نعمة وسلام السيد المسيح، الرب يبارككم جميعا يا رب.
0: أمين أمين، أشكرك جدا. هنشوف موضوع الصوت بك، وعندي بس شوية تعليقات لغاية لما يكون معنا أخونا. يعني في البداية مش عارفة أقول إيه بصراحة، بس يعني نشكر ربنا. يعني إحنا بنقول اللي لينا واللي علينا. الأمن المصري وقف يعني أو قبض على الشخص ده، شخص عنده محل أو مصنع اسمه جوبا ستور تقريبا دوت، أو جوبا ستور دوت، عامل تيشرتات بيحيي فيها التاريخ الفتوحات والتاريخ الجهاد المشرف، تيشرتات الجهادية أو تيشرتات الجهاد اللي بيحث فيها على أو بيقول لك إن هو يعني بيستذكر الأقوال أو أفعال الصحابة اللي هو بيفتخر بيهم وبأقوال قرآنه. لكن يعني بنستغرب يعني عقلية الناس دي إيه. طبعا الجهاد الإسلامي هو أساسي وأكتر حاجة تدي ضمان للمسلم إن هو يدخل الجنة، إن هو يجاهد ويموت في سبيل الله، يقتلون ويقتلون فيدخل من باب الجنة، يستلم كده من على الباب 72 حرية على جهاده. ودي بقى حاجة بالنسبة المسلم حاجة تستحق طبعا، الحريات الشفافات اللي هم مخصصات ما علينا. فعملوا حاجة زي كده لما يكون ماشي في مجتمع هو في فصيلين اللي هو السنة والمسيحيين. لو في مسلمين بقى بهائيين، في البهائيين أو في الشيعة مش بيظهروا نفسهم، لكن الكلام ده بقى لمين؟ مسلم سني معروف، المصري سني مش محتاجة كلام يعني. ده الكلام ده بقى لمين؟ لغير المسلمين. فهو ماشي بقى في الشارع مع كم مليون مسيحي عايزين يقللوا منهم قللوا، ما فيش مشكلة.

0: قول يكش تقول 5 مليون حتى. انت ماشي حضرتك ماسك التيشيرت ده وبتقول للخمسة مليون ولا ايا يكون العدد، حتى لو صغرتوه او استقللتوا منه ما علينا، لكن بتقول لهم ايه؟ فاما ان تسلموا واما الجزيه. اتفضلوا نكبر كده الصوره عشان نشوف سماحه وجمال ولطف ورقة الشريعة الإسلامية اللي هي لم تنتشر بالسيف، اللي هي انتشرت بالإقناع وبالفهم، اللي هم جمل المصريين اللي ما بيعرفوش عربي وقال لهم قولوا الشهادة راحوا قالوا واخدين بالكم؟ فإما أن تسلموا وإما الجزية. والكلام اللي مكتوب تحت ده بقى مين؟ ده كلام خالد بن الوليد القائد المغوار سيف الله المسلول، بيقول جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. المقولة اللي قالها لقادة الفرس، جئناكم بقوم يحبون، جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة، وكأنه فخر يعني ان هو جاي بقتلة حابين الموت. حتى خالد بن الوليد نفسه ده قال ان هم بيحبوا طعم الدم. ايه ده؟ ايه الاله ده؟ الإله الغريب ده اللي جاي يعني دعوته قاصرة على إن هي تكون بتقدر توصل لقلب وكيان وفكر الشخص المتلقي فيها لها ويقدر يقتنع بيها؟ مفيش، ما هم عندهوش. إيه اللي هيقدمه؟ إيه اللي هيقدمه خالد بن الوليد اللي هو قتل مسلم، قتل مالك بن نويرة عشان كان عايز مراته ليلى؟ يعني ليلى كانت حلوة قوي، كانت جميلة، حتى الشيوخ قالوا كده، بس ما عنديش وقت ان انا اقدم الفيديوهات دي، لكن عرضناها قبل كده. ليلى كانت جميلة، طب يعمل ايه؟ راح يتلكك على مالك بن نوير المسلم، اتلكك عليه وقال لا ده مش عايز يدينا الجزية، وراح مش قتله عادي كده بسيف كده ولا بخنجر ولا ضربه على راسه بحاجة، لا لا لا، ده قطع راسه، ذبحه ونحره، ومش كده وبس، ده جاب القدر بتاعه اللي بيشوي عليه او بيسوي عليه الاكل بتاعه وسوى راس ابن مالك ابن النوي. قد كده كنت غيران يعني، كنت متضايق منه للدرجه دي، متغاظ قوي ان هو كان معاه ليلى وانت ما معكش ليلى يا سيف الله المسلول. ده بقى اللي بيتعلم منه الشباب المصري. خلينا نشوف الفيديو الاول الشخص ده وهو بيتكلم، والحجه الغريبه يعني الرقيقه اللي بيقولها شاب زي ده. اتفضل.
1: مذهبهم اي حد مش عاجبهم طريقه تصرفه طريقه لبسه مش هننصحه، لا انت ارهابي، هلبسك تهمه وهمنش لوزاره الداخليه عشان تقبض عليك عشان انت ارهابي. اي حد بص اي حد هيخالفهم ويمشي ضدهم ارهابي، ترفض تعمل الصليب على التورته وهم بالرغم انك مسلم ارهابي، لكن انت كمسلم تلبس تيشيرت على مزاجك او ذوقك وتلبس تيشيرت ده مثلا للناس انت بتفتخر بيهم صحابه وناس عظام بتفتخر بيهم، لا انت ارهابي. لكن انت تعمل صليب على التورته وانت مسلم وتخالف دينك والا هتبقى ارهابي متطرف، الا هو انت هتعمل اللي على مزاجهم لا اما هتبقى ارهابي متطرف. اهم حاجه يعني انت مثلا هم عايزين يمشوك على مزاجهم، إيه تلبس هدوم مقطعه ماشي، تمشي تشد شعرك، تمشي تشم كله وبانجو ماشي، لكن إيه مثلا تبقى مؤدب ومحترم والناس مثلا وتصلي، ايه ده تصلي ارهابي،
0: ويبقى ده
1: يبرر لك
0: بقى وانت شيخ وارهابي. بيقول لك تكتب كلام الصحابه اللي انت بتفتخر بيهم، بيفتخر بكلام اللي كاتبه بتاع خالد بن الوليد. خالد بن الوليد القاتل اللي قتل مسلم، طبعا هو قتل ناس كتيره يعني، كان بس نقول قاتل لانه قتل واحد زيه من نفس الدين، قتل واحد مسلم القاتل الزاني بزوجة، فهو بيفتخر بالكلام ده. وبعدين بيقول لك ايه؟ ان واحد مسيحي يحط الصليب على تورته وحر. طب المسيحي اللي هيحط الصليب على تورته هيضرك انت في ايه؟ هيضر المجتمع في ايه؟ ده هو جايب التورته محتفل ايا تكون المناسبه اللي عنده وهيقطعها وهياكلها يعني هيقطعها وهياكلها، فانت ايه؟ مش هيضرك ولا هيضر المجتمع، لكن انت هتضر، ده انت هتعمل مذابح، ده انت بتقول لهم، ده تهديد، بتهدد الغير مسلم، يا اما تعلن اسلامك يا تديني الجزيه، انا بقى البلطجي باسم الله، الله الله دوت، يا اما يعني تبقى من اتباعه يا اما تدي له الجزيه بقى، هو اسمه هو الرسول بتاعه، يا اما انا تبع البلطجي ورسوله او هموتك. انا واحد بحب الموت. هيضرك بايه المسيحي؟ بشوف المقارنه، بقول لكم يعني حجه وهي المسيحي اللي جايب تورته هياكلها هو لوحده وهو اسرته، ولا الشعار اللي هو بيحث على الجهاد واللي بيحث على قتل الاخر او تهديده يعني. بس يعني نشكر ربنا جدا ونشكر الامن اللي هو قبض على الولد ده، ويا ريت بقى يكون في اجراء بقى، مش تكون في بقى ايه حاجات كده وديه بيننا وبين بعض بقى، ما احنا مسلمين مع بعض والجهاد ده بتاعنا كلنا ودي شريعتنا بقى ونظبط، يكون في قانون بقى ويطبق زي ما بتطبقوه على المسيحيين. واحد مسيحي يعمل بوست يتحبس فيه 15 سنة يعني

0: عشان واحد بيقول له انت دينك وانت بتعبد تلات آلهة، رد عليه قال له ما بعبدش تلات آلهة، انت قرآنك اللي ما باين مش بديك الحقيقة دي او مش موضح لك الامر دوت. فيقوم لا ده انت كده بتزدري بالقرآن، انت بتقول القرآن مش عارف. ازاي القرآن مش عارف انت مؤمن بايه؟ يعني ازاي ازاي قرآني مش عارف انت قرآني قال ما اتخذ من صاحبة، يعني قال ان قلت يا عيسى قلت الناس اتخذوني وامي الهين وان الله اتخذ صاحبة، يقول له انا ما عنديش ان الله اتجوز العذراء مريم، يقول له انت هتعرف اكتر من ديني، يلا بقى يلا انت بتزدري بالاسلام. دي واخدين بالكم؟ فمن فضلكم يعني يكون في يعني عدل ويتحكم كويس. طيب عشان بسرعة عشان التعليقات نشوف برضو يعني عايز أقول لكم حاجة، يعني بصراحة حاليا وفي ضوء الكشف اللي حصل للإسلام في السوشيال ميديا والناس اللي بتتكلم والكتب اللي طلعت، فالمسلمين بقوا في ورطة حقيقية. فيخلصوا من الورطة دي إزاي؟ يلا بقى نضرب في المسيحية، يلا نتكلم إحنا عن عقيدة المسيحيين، نتكلم إحنا ونفند بمزاجنا عقيدة المسيحيين، نقول هم بيقولوا إيه وما بيقولوا شيء من غير ما نراجع. ما هو في مشكلة، ما هو المسلم عنده واقع في مشكلة كبيرة قوي، دينه في ورطة، إلهه في ورطة، رسوله في ورطة. فأنا أعمل إيه؟ أخدكم كده بعيد، أخد عين المسلمين اللي هم مش فاهمين حاجة، اللي هم القطيع اللي هم أكتر من 95%، نقول لهم كده لا بصوا بقى، بصوا على عقيدة المسيحيين عشان تعرفوا إن إحنا صح. لا يا شيخ، خلينا نشوف الفيديو اللي جاي ده، الفيديو رقم 2 ده بيقول إيه؟ لا وإيه، خلي بالكم ده دكتور وباحث وعالم وحاجة فظيعة فظيعة، اتفضلوا.
1: كل واحد في الثلاثة إله كامل الألوهية، حلو، والثلاثة
2: واحد،
1: إله واحد كامل الألوهية. أدي المجال اللي أخبار.
3: طب الموضوع ده بدأ منين أصلا؟ طب الموضوع ده بدأ منين أصلا؟
0: نقف لو سمحت، نقف سمحت، نقف لحظة هنا. بيقول له إيه، بس هنرجع الحتة دي عشان ما نجريهاش يعني. بيقول له إيه، أدي الإله ده الآب، الأب يقول لك الأب واحد، والإله الروح القدس واحد. المهم يعني اللي بيقول له اللخبطة دي جت منين، فالمذيع ده اللي معاه بيقول له الموضوع ده جاي منين أصلا، يعني تحس إن المسيحيين صعبانين عليه، يعني موضوع اللخبطة ده، والأب إله والابن إله وروح القدس إله وكلهم إله واحد، الموضوع ده جاي منين؟ يا اللخبطه اللي هم فيها دي يا حرام، صعبانين تحس في لغته كده ان المسيحيين صعبانين عليه. ما الدنيا عندنا سهله، احنا عندنا اله عارفين مكانه، قاعد على كرسي مش بيتحرك. هو دلوقتي وضعه ايه؟ ليه وزن معين، تحمله 4 ملائكه، يوم اذن هيحمله 8، فاحنا عارفين مكانه فين. بيقعد كتير وشايلينه الملائكه، بيعوز يفك رجله شويه كده ويتحرك عشان برضو القعده مش حلوه للاله، فيقوم يتمشى ينزل في صوره شاب امرض في الفجر ويقابل الناس بقى كشاب أمرض. عارفين الشاب الأمرض اللي هو كده يعني الشاب الحليوة يعني. فإله الإسلام بينزل يفك رجله كده ويتمشى من على الكرسي اللي تحمله. فإحنا عارفين الإله بتاعنا، يعني الدنيا بسيطة، يعني ليه معقدين الدنيا يعني؟ نكمل بقى الأستاذ اللي هو بيتكلم، مفروض باحث يعني، روح ابحث، روح يعني اقرأ كلمتين في الكتاب المقدس قبل ما تطلع وتتكلم عن عقيدة غيرك وانت ولا فاهم حاجة. نكمل.
1: ما ظهر بعد سنة 325 أول مجمع في نيقية اللي هي تركيا دلوقتي، اسمه مجمع نيقية الأول 325، بعد 325 سنة من بعثة المسيح عليه السلام، و325 سنة كانوا اضطهادا كاملا لأتباع عيسى، بخت نصر بقى وقتلهم وحرقهم ومنع تداول أناجيلهم إلى غيره الغير، إلى أن جاء قسطنطين ابن هيلانا سنة 325 وبدأ يدور على أتباع عيسى، طلعهم لي يا جماعة، فبدأوا يجيبوهم، بس بقى كان الجيل الثالث والرابع والخامس ويلموهم من هنا وهنا، واللي كاتم إيمان واللي كذا واللي كذا، وجمعهم قام عامل لهم مجمع اجتماع عالمي على مستوى العالم، كل أتباع عيسى اجتمعوا فيه، اجتماع عالمي على مستوى العالم، كل أتباع عيسى اجتمعوا فيه.
0: طيب هو دلوقتي يعني نبع المعرفة بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن هم اجتمعوا عشان مشكلة عندهم ألوهية المسيح، اللي هم الناس الجهلة اللي مش فاهمين حاجة، اللي يقول لك كانوا عاملين مجمع عشان يقترعوا يعملوا بقى إيه؟ تصويت، إيه رأيكم؟ نقول إن الأب والابن روح القدس إله واحد ولا نعمل إيه؟ نقول على المسيح إله ولا نعمل إيه؟ لا إيه رأيكم؟ طب يلا بقى نقول إن هو إله، ويلا نقترع، يلا عندنا 50 صوت نقول إله، 40 صوت ما نقولش إله، طب يلا نفرز الفرز الأخير، إيه الجهل ده؟ ايه ايه يعني مش يعني في وصف كتير ممكن اقوله، لكن

0: هختصره لك للجهل. ايه الجهل؟ يعني ازاي بتتخيلوا ان في ناس يعملوا كده؟ ازاي تتخيلوا ان في ناس يقعدوا يقترعوا احنا يعني هنشكل الاله بتاعنا ونصنعه زي ما احنا عايزين، نقول هو اله ما نقولش اله، ده ايه ده؟ ده مين الناس اللي هيعملوا كده؟ طيب دي حاجة. الحاجة التانية بيقول لك بخت نصر، يعني هو رسول الإسلام كان بيسمع من اللي حواليه وبينقل لهم، فغالبا نبوخذ نصر ما عرفش يقولها، فوصلت لودنه ايه؟ بخت نصر. ما هو كان أمي، معلش هو كان أمي، فزي ما جت معاه فقال لهم بخت نصر بدل نبوخذ نصر عشان ودنه جابت كده. فالأستاذ مش مركز الزمن بتاع نبوخذ نصر للزمن اللي هو بتاع تلاميذ المسيح وملخبط الدنيا مع بعضها. فمن جهل حضرتك ان مجمع نيقية ما كانش عشان يقولوا ويقترعوا هل المسيح إله ولا مش إله. مجمع نيقية كان عشان مواجهة أيروس، بدعة أيروس، وبدعة تانية كانت موجودة لكن كانت بدعة أريوس. وأريوس ده نفسه اللي المسلمين فاكرين يعني ان هو بيوافقهم، لا، أريوس كان بيؤمن ان المسيح صلب غيركم تماما وغير اللي انتوا يعني بتحاولوا انكم تقدموه. فمجمع نيقية كان لمواجهة البدع وما كانش عشان يقترعوا على ألوهية المسيح والأب والابن والروح القدس والكلام اللي انتوا اصلا ما انتوش فاهمين طبيعة الله، عشان كده مش قادرين تفهموا مين هو الله، لان بالنسبة لكم الاله بتاع الاله محدود ليه مكان معين زي ما قلت، ومش هعيد تاني، اله مشلول قاعد على كرسي تحمله اربع ملائكة. الحاجة التانية في الجزئية دي اللي كنت عايزة أقولها، طبعا ده جهل إن هو مش عارف الزمن. الجزئية إن هو جمعه كل، راح جمع قسطنطين جمع كل المسيحيين في العالم علشان يعمل لهم مؤتمر. إيه الكلام ده؟ وإزاي يعني جمع؟ الحاجة الأخيرة اللي عايزة أقولها في الجزئية دي إن المجمع ده أو مجمع نيقية كان فيه فوق 300 أسقف، وكلهم اتخذوا قرار واحد إن هو قانون الإيمان اللي هو أصله راجع وأساسه ويتفق مع تعاليم الكتاب المقدس. ما اخترعوش دين جديد، ما ألفوش كتاب جديد، هم اتفقوا على قانون واحد يعني متفق مع كلمة الله الحية. وأي حد مسيحي، المسيحي مش عايش بقانون الإيمان، المسيحي عايش بكلمة الله اللي في الكتاب المقدس، لكن ده كان اتفاق من أجل البدع والهرطقات اللي كانت موجودة، ومش من أجل أن يقولوا المسيح إله والأب والابن والروح القدس والكلام اللي أنتوا للأسف مش فاهمينه. وحرام المذيع الغلبان ده، يعني أنت اللي صعبان عليا لأن أنت محتاج تبحث حقيقي. طيب نشوف الفيديو اللي بعد كده.
1: الروح القدس بقى ده برضو إله عجيب كده عندهم، بيطلق عليه صفة الحياة ومصدر الحياة. طب دوره ايه؟ دوره ان يمد العالم بالحياة. طب ماشي، هل يخلق؟ لا، اللي بيخلق هو الأب. طب كيف تقول بأن احد الآلهة كامل الألوهية لا يخلق؟ لا يخلق يعني ايه؟ ممتنع عن الخلق، مدبر عن الامتناع، عاجز عن الخلق في كل الحال.
0: يعني هو بيقول ان هم بيقولوا ان هو لا يخلق، ان هو بيقول لك، بس انا كاتبه الجمله اللي قالها عشان جمله غريبه عجيبه. بيقول ايه؟ ان هو لا يخلق، ممتنع عن الخلق، يعني الروح القدس ممتنع عن الخلق. قال لهم لا، انا مش هخلق، مجبر على الامتناع. مين اللي اجبره؟ مش عارف ايه، قول يا عم الاستاذ. عاجز عن الخلق فما يبقاش اله. يعني مين اللي قال لك ان المسيحيين بيؤمنوا ان الروح القدس يعني بعيد عنه الخلق او ممتنع عن الخلق او عاجز عن الخلق؟ ما هو انت بقول لك، انت لو فتحت اول صفحه في الكتاب المقدس هتشوف الروح القدس حاضر في وقت الخلق. بيقول ايه؟ في البدء خلق الله. الله دي يعني الوهيم، يعني الله الجامع، الروح، الله الاب، مش الاب زي ما انت بتقول، الله الاب والله الكلمة، الابن والروح القدس. بيقول كان روح الله يرف على وجه الماء، كان الروح القدس حاضر، والله، الله الاب، الله جوهر الله، اساس الوجود موجود، الروح القدس يرف على وجه المياه. الله قال لنعمل الانسان، لنعمل بصيغه الجمع، قال ليكن نور. فمين اللي قال؟ الكلمة، به خلق كل شيء، بالكلمة قال الله لنعمل، قال الله ليكن، قال الله كذا، ده الكلمة. فالله الأب موجود، قال الكلمة، به خلق كل شيء، به كل شيء.

كان وبغيره لم يكن شيئا مما كان. الله الكلمة، الروح القدس كان موجود، الله نفخ في أنف الإنسان نفقة حياة، الحياة من الروح القدس. الكتاب المقدس بيقول في سفر المزامير 104 عدد 30: ترسل روحك فتخلق وتجدد وجه الأرض. في أيوب 33 عدد 4 بيقول: روح الله صنعني ونسمة القدير أحيتني. انت اللي مش بتعرف، يعني عيب، عيب بجد عيب، قبل ما تطلعوا على قنوات وتتكلموا وتقولوا هم بيقولوا، يعني انت بتجيب الجرأة دي منين؟ هم بيقولوا ايه؟ طب ما تجيب حد قال، يعني بطلوا كذب شوية. انا عارفة ان انتوا في ورطة، انا عارفة ان الاسلام في ورطة. الاسلام عشان المسلم يقتنع باسلامه لازم تجيب له ان المسيحية غلط، لازم تقول لهم بصوا على المسيحية ما تبصوش على الاسلام، ما تركزوش مع الرسول بقى ولما قضى زيد منها وطرا والكلام ده، لا لا لا، سيبوا الرسول في حاله، سيبوا الرسول في مشاكله اللي كانت مع نسائه. يا نساء النبي لستن كنا، الكلام دوت اللي كان إلى الإسلام بيفضلوا مشاكله وبيحللوا أموره، وركزوا بقى، ركزوا مع المسيحية. حتى الشبهات اللي بتجيبوها في المسيحية أمور عظيمة، أمور عالية، أمور لاهوتية، أمور أعلى من دماغكم ومن فهمكم ومن ديانتكم الأرضية التي تنتمي إلى الأرض. الإسلام الذي ينتمي إلى رسول الإسلام اللي هو فين؟ اللي هو كان تراب وإلى ترابه عاد. أما المسيحية فنؤمن بالمسيح الحي زي ما أنت بتؤمن، الحي إلى الأبد، ومن آمن به وإن مات فسيحيي. فده ردي على الأستاذ ده. طيب بسرعة، أنا كان عندي على الفيديو الرقم 4 أو البوست بتاع محمود داود، لو ممكن نجيبه برضو، ده من مشكلة وأزمة المسلمين الحالية ورعبهم من العابرين أو اللي بيتركوا الإسلام اللي بيسميهم مرتدين. يا ريت نجيب البوست الأول قبل ما نجيب الفيديو بتاعه، ممكن نجيب البوست بتاعه للأحباء يقروا معانا. بيقول كده محمود داود: بصراحة أنا أتعجب من مسلم يستمع لمرتد يسخر من الإسلام على أساس إن هو ما بيسخرش من حد، يعني واخدين بالكم؟ حذر الله عز وجل، حذر الله، الله عنده مشكلة مع المعرفة، مع الفهم، مع أنك تبحث. حذر الله عز وجل أشد تحذير من مجالسة المستهزئين. إحنا هنشوف الفيديو بتاعه هو مش مستهزئ ولا مش مستهزئ، يعني ليه حلال أنه يستهزئ مع أن المسيحين مش بيستهزئوا يعني، بس هنقول يعني. وقد نزل عليكم في الكتاب إن سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ. ما علينا، مش هنضيع وقت في دوت. إنكم إذا مثلهم، يعني أنت لما تسمع لحد بيتكلم عن حاجات في الإسلام أنت كده مثلهم. فمتابعة المرتدين تجعل القلب يألف لسماع التهكم من دين العالمين، فيتحول الإنسان لا إراديا إلى معجب بالكفر وأهله فتضيع آخرته. لا حول الله يا رب. والمرتدون يلعبون على هذا الوتر كثيرا، فهم مرتزقة إبليس يبحثون عن تضيع آخرة الناس بكل سبيل، ثم أن هذه المشاهدة ستأتي في ميزانك يوم القيامة، لأن خوارزميات السوشيال ميديا تعطي أولوية للمشاهدات الأعلى، فأنت بهذا تزيد في نشر الكفر، فأحذر لصوص الآخرة. طيب يا جماعة، دلوقتي خلاص كده البوست، فدلوقتي في تحذير. طيب عموما هي صحيح ده مكتوب بقلم هيثم طلعت، يعني في موافقة من اللي هم مسؤولين دلوقتي عن تجميل سورة الإسلام في السوشيال ميديا يعني. فبيقول لك إن خلي بالك دلوقتي الخوارزميات بتاعت السوشيال ميديا دلوقتي كل مشاهدة فيها بقى بدل الحسنات، يعني هي المشاهدة دي فيها حسنات بقى، بدل ما كان اللي على اليمين، الملاك اللي على اليمين بيكتب الحسنات واللي على الشمال بيكتب السيئات، اللي على اليمين بيكتب عدد المشاهدات واللايك، واللي على الشمال بيكتب يعني عدد المشاهدات برضو والديسلايك تقريبا، مش عارفة. أكيد وظيفة الملاكين دلوقتي اتغيرت، يعني الدنيا اتغيرت فأكيد تغيروا. فكان بدل ما كانوا بيكتبوا حسنات دلوقتي بيكتبوا مشاهدات. تعبانين بجد، انتوا تعبانين، مش عايزين حد يتفرج او يشاهد حد بينتقد الاسلام. طب ما انت لو عندك رد مقنع هتقنع الشباب ده، الشباب دي ليه انت عايز تقفل عقولهم عن الفهم عن السمع؟ هو لما بيسمع حرام؟ هو لما يسمع هيكفر؟ ولا انت عارف ان اللي هيسمعه اكيد هيخليه يكفر لانه مش هيقبله عقل انسان بيفكر؟ ما هو لو سمع وفكر هيترك الاسلام، ده طبيعي. طيب نشوف بقى الفيديو عشان نشوف استهزاء
وقلة أدب، معلش.

0: الكلمه اللي انا بقولها، قله ادب الناس اللي زي دي. اتفضل.
1: المعلم كده وسايبه كل حاجه عليا، مش تقوم تساعدني في شويه؟
0: طب ثانيه واحده عشان اقول لحضراتكم ايه اللي بيحصل. ثانيه واحده، ده من قله ادب بتاعهم. مسيحيين في كنيسه عاملين مسرحيه، عاملينها بقى كوميديه، عاملينها هم حرين، هم في بيتهم، هم في بيتهم عاملين مسرحيه، هم انت مالك؟ فبيتهم يعني كنيستهم يعني مش بيتهم بيتهم يعني. فهو بيتفرج على المسرحية وبيعلق على كل كلمة فيها وبيسخر، وشوفوا حضراتكم بيعمل ايه. ودي قلة أدب لازم تتفقوا معايا. اتفضل.
1: حتى اللي مش راضي يستوي ده، بقول لك يا اخويا خد معلش خرج شوية البامية دول.
2: بص يعني بتكلم واحد تقول له خد يا اخويا خرج شويه الباميه دول، انا ما اعرفش مين اخوها ومين دي اصلا على راي الحاج يسري ومين اخوها. بص اخوها ده ايه ده؟ يعني بتقول له خد يا اخويا خرج شويه الباميه دول، ايه ده بقى؟ ده اخوها منين ده ولا ده ايه ده؟ يا جدعان انتوا قلبتوا شمال ليه كده بجد والله؟ انا عارف ان في ميول ولا بتاع، بس ايه؟ يا جدعان انتوا قلبتوا شمال ليه كده بجد والله؟ انا عارف ان في ميول ولا بتاع، بس ايه علاقه باميه ورب وقاعد وقاعد بيشقوا ايه ده؟ احنا ده المرتب في حاجه مش مظبوط، انا عايز اوصل ان انا اشوف الحكمه.
1: عشان نكرم المعلم.
2: اه ده عزم الرب على ده كربات وباميه. قشطه عليك يا باشا، ده رب مصري، ده رب مصري عزم على باميه. بس هو بس يكون عندي فيه مشكله في القولون ولا حاجه. لكون الرب عنده قولون بحق والتسبيكه تكون مش مظبوطه، يقعد يدي بومب لغايه تاني بكره. لكون الرب عنده قولون بحق والتسبيكه تكون مش مظبوطه، يقعد يدي بومب لغايه
0: تاني. طب علينا يعني، اصل احنا الرب يعني مش محتاج، يعني ما عندوش مشاكل زي اله الاسلام ورسوله محتاجين حد يدافع عنهم والكلام ده، هو بيعرف يدافع عن نفسه. لكن انا بقى عايزه ارد على حته ان الاختين اللي هم بيمثلوا، واحده عامله راجل والثانيه يعني واحده عاديه، والثانيه لابسه شنب وبتمثل اكن دور راجل، يعني ما اعرفش ايه في وجهه نظرهم يعني. لكن هو واخد المشهد ده، انتوا قلبتوا شمال ليه؟ يعني انت كده قليل ادب بصراحه. يعني بيقول انا عارف ميولكم شمال. لا، انا تعالى في الفيديو اللي جاي ده انا هوريك اصل الميول الشمال. انت دلوقتي يعني هتسمع عن الناس اللي هم بيدعموك، اللي هم بتوع البترول، عندهم ايه مشكلتهم، ايه اللي هم بيدوك الفلوس كده عشان تطلع وتتكلم. خلينا نشوف الفيديو اللي جاي اللي بعديه على طول. اتفضل.
3: وإذا عندي أطفال وكل أموري تمام، لكن ألاحظ نفسي في نفسيا يعني أميل للإناث أكثر، مع أني سعيدة في حياتي وكل أموري تمام، لكن أجد نفسي أميل للإناث. الحمد لله ما مرضت شيء غلط، بس لا شعوريا أجد لذة في النظر إلى الإناث مثلي. هذا واحد. النقطة الثانية
4: في النظر فقط يا محمد،
3: النظر
4: ولا الملامسة أيضا؟
3: ممكن إذا صار ملامسة على العشوائية ممكن،
4: لكن إنما ما عملتيش ملامسة مقصودة.
3: لا الحمد لله.
4: طب بتتضايقي منها ولا؟
3: ومع إني ما اتحرق يعني في الطفولة كانت طفولتي سليمة ما كان.
4: طب الدكتور بيسألك أنت بتتضايقي من الإحساس ده ولا بتتبسطي منه؟
3: والله أجد متعة.
4: سليمة طب اتفضلي محور ثاني.
3: المحور الثاني، أنا مرشدة طلابية. عندي 99% من الطالبات يميلوا للحاجة هذه بشكل خطير، والحركات واللمس والتقبيل وما أدري إيه، فماني عارفة من جد مع العلم إني أتعرض لهذا الشيء من قبلهم يعرضون علي.
4: مرشدة يعني حريت تشتغلي في مدرسة؟
3: طبعًا في مدرسة ثانوية.
4: يعني أخصائية اجتماعية يعني؟
3: أيوه حاجة زي كده.
4: 99% من البنات؟
0: 99
3: والله
0: 99 من البنات. كفايه 99% من البنات في مدرسه واحده. انا عندي فيديوهات بس ما ينفعش اعرضها يعني. طيب كمان برضو ان انا اتاخرت جدا على اخونا اسد، عايزه بس اقول لك افكرك، طبعا مش هجيب لك طبعا احاديث قوم الزط، لكن مش يعني انا عايزه اقول لك يعني مصدر الكلام ده. خلينا نشوف الفيديو اللي جاي. انا اسفه معلش، بس انا كان عندي ثلاث حالات لازم اعرضها عن مين هو اللي كان عنده ميول غريبه. اتفضلوا الفيديو اللي بعد كده.
5: فكان زاهر جالس في المدينة على صخرة في السوق، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من خلف زاهر ووضع يديه الشريفتين على عيني زاهر، خب عينه، فقال زاهر أطلقني، من أنت؟ أطلقني. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري مني هذا العبد؟ قال من يشتري مني هذا العبد؟ فحينما زاهر عرف وسمع الصوت إنه صوت النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ يلصق ظهره بجسد النبي صلى الله عليه وسلم تبركا وحبا. وفرصة حينما يلتصق هذا الجسد بجسد النبي الطاهر الشريف،
0: هيكون غير لما يلتصق جسده بجسد النبي. هو بس هو بيستقبل، انتوا بتسخروا وبتتكلموا كلام في العموم. احنا بقى بنجيب لكم ايه من الكتب بقى، ومش من الكتب

0: ومن الكلام ده بصوت الشيوخ. يلا بقى نشوف النبي كان عنده هزار غريب كده ان هو يقف ورا الناس ويلزق فيهم. طيب نشوف بقى ركانه. يلا يلا الفيديو اللي بعد كده. يلا
1: بعد مدة لو كان دخل في الإسلام وحسن الإسلام
0: ورأى
1: رسول الله جاء خلفه ووضع يديه على عينيه يعني حسس ركانة كده ورسول الله جاء خلفه ووضع يديه على عينيه يعني حسس ركانة كده فعرف يدي رسول ورائحة الزكية قال من يشتري هذا العبد
2: كان يدعي أبو أصحابه
1: هكذا
2: سبحان الله
1: سبحان من يشتري هذا العبد من يشتري وركانة ده حر ابن حر لا ده حر ابن حر بس هي صح عبد لله من يشتري هذا العبد قال ركانة إذا تجدني كاسدا والله يا رسول الله أنا ما أسوي شيء قال ولكنك عند الله غالب يا ركانة
0: فكان هزاره غريب يعني رسول الله يعني مش عارفه يعني مش حاسه دمه خفيف في كمان بقى انت دور عليه بقى انا جايبه لك الفيديو ممكن اعرضه في حلقه تانية عن سواد بن غزيه واحد برضو خلى الرسول على بطنه وقال له ان هو عايز يحتك جلده في جلده فدور عليه انت بقى اخ اسد انا اسفه جدا جدا للتطويل على حضرتك فيعني من يعني الوقت مع حضرتك اتفضل لو عايز تشاركنا بايمانك لو عندك اي تعليق اتفضل
3: الرب يبارك يا رب انا لا تعليق على ما سمعت لا تعليق لانه هذا اللي هذا الكلام يلي عم يقول ويلي عم يروم انا كنت مرؤ على المنابر انا اشكر الرب يعني انا كنت اماما فوق المنبر العالي صوتي يرج المساجد وما كنت ادري بحالي حتى ضربني مرض اللعين نخر عظامي ما كنت يوما مقتنعا بشخص ذاك يسوع ولا كنت أبالي لكنه لمسني ولمس حالي وحال أولادي أختي المباركة أنا حاب أحكي اختباري بمحبة الرب يسوع أنا مسلم سني سابقا من الطائفة الصوفية يعني أنا غير متعصب الفئة الثانية هي السنة تيجي السلفية أو الوهابية أنا كنت صوفي ف15 سنة أنا إمام وخطيب مسجد وكنت مسروق وأنا بحال جيد وحالتي المادية كثير كويسة يوم من الأيام أنا نزلت يعني بعد ما خلصت خطبة الجمعة نزلت صليت إمام ودخلت إلى مكتبي فأتنا عندي أحد الأخوة المصلين يسألني عن فتوى شرعية فأنا لست أهل أن أفتي لأنه الإمام له صفة والخطيب له صفة والمؤذن له صفة والخادم له صفة الفتوى تحتاج إلى شخص يدرس ومختص بالإفتاء فأحضرت أن أدرس الإفتاء فذهبت من بلدي إلى مصر إلى الأزهر لكي أدرس وأخذ شهادة بالدكتوراه بالشريعة الإسلامية حتى أني أنا صار مفتي بشكل عام لكن فوجئت ببعض الأحاديث التي تسيء إلى رسول الإسلام الراوي وهو الإمام البخاري والإمام البخاري عنده المذاهب الأربعة كالحنفية والحنبلية والشافعية والمالكية الإمام أحمد الإمام البخاري هو يعني الأكثر الأقوى لأنه هالحديثين كان هو حديث أرضاع كبير أنا كنت أسمع من زمان لكن ما كنت أفهم معنى هذا الحديث وحديث أن النبي محمد قد سحر وحاول الانتحار وهذه هي الطامة الكبرى إذا رسول الإسلام قد انتحر أو حاول الانتحار والآية القرآنية تقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إذا هذا الحديث صحيح وهو صحيح للأسف لأنه الإمام البخاري لا تعليق فإذا كان هذا الحديث صحيح فإذا

0: رسالي التي اتى بها محمد بن عبد الله رساله باطله. فانا ما عجبني يعني ما سررت بهذا الحديث ورجعت ما كفيت دراستي رجعت الى عملي كامام وخطيب مسجد ولا يعني ما حبيت عمري خلاص بكفيني امام وخطيب. فاصبحت على المنبر اسيء بلساني وخطبتي الى الامام البخاري. اي ان الامام البخاري هو رجل كاذب وهو لكع ابن لكع ويسيء الى رسول الاسلام. يعني انا عم دافع عن الرسول انه هذا الشخص اللي هو الامام البخاري يكذب. فاتت فئه باهي اي الفئه المتعصبه سنه السلفيين وتم خطفي وتم ايذائي وللاسف الشديد قلعوا لي عيوني يعني قلعوا لي عيني واصبح وضعي سيء جدا. لكن الرب شاء ان كتب لي عمر جديد. اصبت بفتره العلاج بكونسر ميلانوما. هذا الكونسر بيضرب واحد كل 10 مليون وانا واحد من 10 مليون. لكن لما صرت صحصح وعي يعني وضع الصحي شوي قدرت اني انا اهرب منهم انا واولادي. لكن ما قدرت اخذ زوجتي لانه اخذوها وتم قتلها. قتلت زوجتي وانا مسلم. ما بعرف اذا عم تسمعوني.
1: سمعك تفضل كمل.
0: فقتلت زوجتي وانا مسلم فقدرت اني انا اخذ اولادي واخرج الى بلد عربي اخر دون ذكر اسامي. هون انا صار عندي وجع في راسي في الدماغ وضع صحي. حاله الاولاد زرع الرعب مع الاولاد. اولاد صغار زرع فيهم الرعب صار في خوف. انا صار عندي كراهيه وقفت الصلاه. يعني انا كمسلم ما عاد صليت. التهيت بوجعي بيقولوا عني ضعيف ايمان. ما ضعيف ايمان ما عاد عندي مشكله لاني انا اللي اذاني هو مسلم مثله. يعني انا بعدني مسلم. يعني انا ما اسات للاسلام. انا دافعت عن رسول الاسلام. فكانت المكافاه اني انا اصبحت كفيف البصر نمبر 1. وثاني شغلي قتلوا زوجتي ام اطفالي. هون انا ادخل على البثوث على عبر التواصل الاجتماعي شوف المسيحيين شوف معاملة المسيحيين شوف المسيحيين كيف بيناقشوا كيف المسلم بيدخل لعنده مثلا بيسبون. لما المسلم يسبون بيقولوا له الرب يباركك الرب يحفظك. فلمست محبة من الأخوة المسيحيين شيء تقشعر له الأبدان. أولا بالقرآن أكثر من 40 آية تأمرنا أمر. يعني بتأمرك أمر بفعل الأمر أنك تقتل وتذبح. فعل أمر 40 آية وما فوق يأمرون بالقتل. لكن لمست أجمل 4 آيات بالكتاب المقدس. هؤلاء 4 آيات التي تقشعر لهم الأبدان وهم بحر وديوان. يعني أنا بيقولوا لي اقرأ الكتاب المقدس. لا ما بدي اقرأ لأن أنا ما بشوف. اسمعوا ما بدي اسمع. سمعت أجمل 4 آيات شو هني؟ ألا أن أحبوا أعداءكم باركوا لاعنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم.
1: هي
0: ما أجمل هذا الإيمان؟ نعم
1: هي آية واحدة يعني 4 جمل في آية واحدة.
0: 4 جمل أنا بقول عن 4 آيات جميلات أحب أعداءكم غير الوصايا العشر. لكن أنا لمسوا هالأربع أحب أعداءكم باركوا لعينكم أحسن لكم صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. ما أجمل هذا الإله.
1: طبعا تعليمه رائع.
0: إذ خاطبني بكتابه قائلا لي يا ابني وكتاب زرع فينا الرعب معي ومع أولادي فلا أطيق في المباركة. أصبحت على البثوث أطلع وناقش وأحكي ويعني كنت مسرور.

لكن اسمع من الكل، شوف المسلم يطلع يسبون، هن يقولوا له الرب يبارك وكذا الى اخره، لكن احتدت الامور معي، سررت، صار في عندي تعلق. يوم من الايام، وليس ببعيد، كنت طالع على بث مباشر وعم بحكي، عن عن عن محبه المسيحيين، لاني ما لمست يسوع المسيح. انا عم بحكي عن محبه المسيحيين، كيف المسيحيين انزرعت فيه المحبه. قال لي يا مسلم، بدل ما تطلع تناقش المسيح وتقول له الثالوث ونشيد الانساء كما انت تستهزئ، اطلعنا عند المسيحي، خليك مسلم، بس طلعنا عند المسيح، قال له لو سمحت اخي المسيحي، علمني، المحبه، علمني السلام، لانه اذا تواجدوا هؤلاء الاثنان، المحبه والسلام، في قلب الانسان غمرت المحبه، ويسوع استقبلك بكل محبه وايمان. فخدع على البثوث، عرفني، عرف شخصي انا اسد. والدي، رجل مسلم عمره 85 سنة، مسلم سني صوفي، بيروح على المسجد بيصلي بيرجع، يعني رجل أعزل. دخلوا لعنده على البيت وقتلوه بأبشع الطرق، أرموا عليه النار وقتلوه بأبشع الطرق بشيء يقشعر له الأبدان. أنا مين أعطاك أنت أمر؟ مين هو اللي أعطاك أنت أمر حتى تقتلوه؟ ما أنت، عم تناقض حالك بحالك، ليش قتلت؟ لأنه ابنه صار مسيحي، كتبته أنه خلصنا من فلان الخنزير، وكتبته عبر التواصل الاجتماعي أسد، جهز حالك وخلي المسيحية تفيدك. أكيد مو المسيحية رح تفيدني أنا، يسوع المسيح هو اللي رح يفيدني. المسيحية بسطاء، محبين، دعاة محبة وعاصمة. طبعا أنا أولادي صغار، أختي المباركة، لما أولادي معي هذا الموبايل شافوا صورة جدهم عبر التواصل الاجتماعي، صرفوا بالبيت، بابا بابا شو في بابا؟ قتلوا جده. طبعا من الرعب اللي أنا فيها تعبت وقعت بالأرض، فقدت الوعي. أولادي صرخوا لجارنا، فجارنا دق للإمبولانس وإجوا أخذوني إسعاف على المشفى، أخذوا معي الأوراق الطبية، لأن أنا عندي مشكلة كونسر، مصاب بكونسر أنا وعندي وضع. فالحكيم طلب لي صورة رنين، مغناطيسي، ما بعرف شو اسمها بالإنجلش، فهيدي الصورة غالية شوي. شاهد الرب أنه أنا ما معي أدفع من سعر الصورة دولار واحد، لكن شاء الرب، الرب صادق، الرب يقضي الحاجات، الرب يختبرنا بأشياء لكنه ما بيتركنا نحن ننضم. فالحكيم دخلني على الجهاز، أنا بالفحص البدائي تبين أن الكونسر متحرك عندي وعامل لي مشكلة بالوجه وعامل لي مشكلة بالدماغ، مشوه كليا. فحزموني من رأسي، حزموني من صدري، وسطحوني هيك ودخلوني على الرنين المغناطيسي. طبعا بهذا الجهاز الواحد بده يقعد ما يقارب 50 دقيقة. طبعا انا بقلب هذا الجهاز وانا مصاب بالكونسر، وصلوا متمكن مني سنتين، وبقالي ثلاث سنوات لحتى انا اتعافى من الكونسر، لحتى انا يعني مده الحياه خمس سنوات، سنتين صلوا متمكن مني، وبدي هسه ثلاث سنوات وفاقد فارق الحياه علميا. طبعا انا قلب هذا الجهاز، سمعت قبل فتره اختبار احد الاخوه مسلم سني متعصب سلفي، اختبر الرب يسوع، كان باوروبا، ضربوا مرض الكورونا، فقالوا له الدكاتره لازم الاذن خالص، وشالوا له الازار، والرجل عم يموت يعني اختبر، فرأى في في في باب الغرفة صليب. فباختصار عم يحكي هو انه حضر له الرب يسوع وعمل له مسحة، مسحة كاملة، وهذا الرجل تشافى وتعافى مما كان فيه، فاعتنق الإيمان المسيح بكل محبة وغفران هو وأهل بيته وعائلته كاملة. كشخصي أنا أسد ما اقتنعت، لأنه أنا مزروع برأيه.

براسي مزروع براسي أنه زمن المعجزات ولا ما في معجزات على زمن محمد. شيء انزرع براسنا هيك انزرع. فمين يسوع المسيح؟ حضر له يسوع المسيح يعني ما كنت أقتنع، ما كنت أقتنع، ما اقتنعت لحد ما أنا بقلب هذا الجهاد الرميد المنطيسي خطر ببالي هذا الأخ المبارك لا إراديا، فإذ بقلبي ينادي

صريح بكل معنى الكلمه. فانا نادي قلت له يعني عم اقول انه انت يلي اسمك يسوع المسيح المخلص يلي خلصت اخونا هذا اخ امير يلي انت خلصته وشفيته، اذا كنت انت فعلا يسوع المسيح ارجيني معجزتك، ارجيني معجزتك. طلب الوحيد منك، طبعا هذا الكلام عم يطلع من القلب، واحد جهاز صوت مزعج وانا عم بحكي مع شخص ما بعرفه. فاذا كنت فعلا انت يسوع المخلص يسوع المسيح، طلب الوحيد انك انت تشفيني بالكونسر، لانه انا عندي اولاد، يعني انا عندي اولاد، انا اذا بموت اولادي ما بيعرف حدا، ما عندي حدا، لا عندهم الام ولا عندهم حدا، وين بده يروح هودي الاولاد؟ بنتي صبية صارت، ويعني صارت بنتي هاد بلشت تنضج البنت، يعني عندي اثنين صغار، وين بده يروح الاولاد؟ بدخلك يا رب، اذا انت فعلا يسوع المسيح المخلص، طلب الوحيد منك شفيني، شفيني من الكونسر، انا بدي اعيش. طلبي هذا الوحيد، ما رح ناديك كما تعودت انا كصوفي برب الاسلام ناديك، ولا يا نقشبندي ويا شاذلي ويا رفاعي ويا كيلاني ويا فلان ويا علتان ويا حسن ويا حسين، رح ناديك بيسوع المسيح. وصرت نادي يا يسوع شفيني، يا يسوع شفيني، يا يسوع شفيني، حتى انا نمت بهيدا الجهاز. لما خلص الصورة صحيت الممرض يلي عم يعمل صورة عم يصحيني، عمل لي أسد عجيب غريب لأول مرة بتاريخ عمره هذا الجهاز، حدا بيفوت على هيدا الجهاز وبينام. فأي الحكيم يلي طلب الصورة فعم يفحص على الكمبيوتر، فسأله قال له تحرك شيء، قال له كيف بيتحرك؟ كان نايم. قال له لأنه الصورة واضحة مليون بالمليون. الحكيم صار عنده فضول، في شيء صار انا مضطر، فقال لي نحن لازم نعمل لك صوره تخطيط كهرباء وصوره ملونه، بدنا نعطيك ابره بالوريد نعمل لك صوره ملونه للتدقيق. قلت له الحكيم انا هيدي الصوره ما معي ادفع حقها، كيف بدك تفاني هاي الصوره ما معي؟ قام قال لي لا لا لا، هيدي الصوره رح تكون على حساب المشروع. حكيم صار عنده فضول، وإذ أخذني على غرفة ثانية وفعلا أعطاني قطرة وكذا وحط لي إبرة بالوريد ولزق هون ولزق هون وهين. 20 دقيقة خلصت الصورة، قام قال لي أسد رح أقول لك كلمتين، أنت معك كونسر بس ما معك كونسر. قلت له عفوا حكيم كيف يعني؟ قال لي أسد بالتحليل البدائي انت مع كونسر، وبالتقارير الصادرة من جامعة امريكانية وا وا وا وا الى الى الى انت مصاب بكونسر. ولما جيت لعندي على المشفى وبحالي انت وضعك توقعتك تفوت، انت ميت، انت جاي لعندي ميت، لانه الكونسر عندك عمل لك مشكلة وبين على وشك. فبصراحة انت دخلت على الجهاز الرنين المغناطيسي مع كونسر، لكن لما خرجت ما مع كونسر. طبعا انا لا اراديا قلت يا يسوع، قام قال لي عفوا، قلت له ما في شيء، لانه ما حدا عارف انا شو صاير معي، طبعا انا نسيت مقتل والدي ونسيت الدنيا، انا صار عندي في شيء شخص انا ناديته وهذا الشخص رد علي، هذا الشخص جاوبني. طبعا رجعت على البيت وانا مبسوط مسرور. طبعا قبل ما ارجع على البيت الحكيم قال لي ليك اسد رح اقول لك شغله، انت في شيء منك لله، يعني انت هو مسلم، هذا الحكيم مسلم، قال لي انت الله رضيان عليك، في شيء عامل منيح حتى الله شفاك، في معجزه تمت. طبعا الحكيم لتاريخ هيدي اللحظه العشرة أيام ببعث بياخذني على المشفى، علوني حق التجارب بالمشفى، وبشكر الرب يعني أن الحكيم على وشك يعتني الإيمان المسيحي، لأنه آخر شيء قال لي صارحني. طبعا عيلته الرب يباركه وأولاده لما حكيت لهم شو صاير معي صاروا يبكوا، لأنه أخذوني لعندنا على البيت، صار ياخذني على العيادة، صار ياخذني على المشفى،

0: بس بيسالوني حتى التلاميذ بالبشرة هو بيعملوا ايه؟ بيتلمذوا بيتعلموا شو صاير معك؟ انا صرت احكي ماني خايف ما في شيء خاف. فقال لي الحكيم، قال لي اسد بصراحه انت بهذا البلد ما بنعمل لك عمل جراحي حتى ترجع تشوف، لكن ببلد اوروبا نحن فينا نعمل لك عمل جراحي بتركب لك جهاز وبترجع بتشوف، لان انت هلا صار مشكلتك طبيه يعني شغل اعصاب واعصاب، اما الكون صار انت خالص. فكانت هذه اول معجزه اني اختباري مع السيد المسيح. رجعت على البيت انا والاولاد، صرنا لقينا اكثر الكنيسه، صرنا نروح على الكنيسه نتلمذ بالكنيسه انا والاولاد كل يوم احد، كل يوم ثلاثة نروح نحضر تلمذه. ليوم من الايام ما بعرف اذا سمعني، اذا سمعني
1: سمعك تفضل.
0: ليوم من الايام طبعا انا مستاجر بيت، صاحب البيت رجل مسلم. خلينا شوف، انا مستاجر بيت، انا بمنطقه مشتركه بين الاسلام والمسيحيه، لكن صاحب البيت مسلم لكن ما بصلي. صاحب البيت زوجته زعلت انه هودي اولاد ابوهم كفيف ما بيشوف، طب هودي اولاد كيف بدهم ياكلوا ويشربوا؟ خلينا يا رجال نحن كل يوم شو بنطبخ؟ بنعطيهم للجماعه ما راح يكسرونا. ففعلا صاروا يجيبون الترويقه والغداء والعشاء لتاريخ هذا اليوم. لكن يوم من الايام هودي الجماعه طلعوا من البيت ما جابوا لنا لا ترويقه ولا غداء ولا عشاء. طبعا نحن ما جوعنا. فعلا الصبح ما جابوا لنا اكل على البيت. صار وقت الغداء ما اجوا. صار وقت العشاء ما عشينا. طبعا يمكن واحد يقول لي اسد روح اشتري لك ربطة خبز، اشتري لك قوية لبن لفوهم تاكلوهم. شاهد الرب على ما اقول انه دولار بالبيت بهذاك الوقت مش. لكن الرب صالح. هون الاولاد ناموا بلا عشاء. وانا معهم. طبعا انا قاعد بغرفتي الساعة 4 الصبح سمعت أحد الأولاد عم يبكي. 4 الصبح يعني كان لأنه ليش عرفت إنه 4 الصبح؟ سمعت تذكير يعني بالمساجد في تذكير، فعرفت إنه صار وقت الصبح الفجر، فسمعت حدا من الأولاد عم يبكي. ناديت مشيت هيك فتحت الباب على مهلي هيك مشيت ناديت مين شيء؟ ردت علي البنت قالت لي بابا أنا فايقة. طبعا البنت عم تبكي. تفاجأت انه الصبي الاصغر عمره 12 سنه عم يبكي. طب ليش عم يبكوا هودي جوز؟ ليش عم يبكوا الاولاد؟ ليش عم يبكوا؟ قلت له بابا شو في؟ ليش عم تبكوا؟ قال لي بابا بصراحه خالته اليوم ما جابوا لنا اكل ونحن جوعانين. طبعا قبل ما افوت انا
1: هو
0: باختباري
1: يا ريت، لان احنا انا عندي ثواني في الحلقه يعني
0: انا بس بوجه رساله للمسلم بقول له الكفر مو هو مو انك انت تطلع تكفر الناس. الكفر هو الاولاد اللي حرمتهم جدهم، اللي حرمتهم امهم، اللي حرمتهم بيهم.
1: ايوه ايوه
0: هذا اللي صار. قلت له لاولادي انا بحاول اليوم شوف ربنا صالح شوف شو بنقدر نعمل. فقعدت بغرفتي هون والاولاد على اساس راحوا يناموا. صرت اصرخ قلت له يا رب يا يسوع
1: طيب هو غالبا في حاجه في الاتصال. طب انا طب اتفضل قلت يا يسوع اتفضل.
0: صرت اقول يا يسوع مثل ما شفيتني من الكونسر يا يسوع اليوم بتاخذني لعندك انا واولادي يا يسوع دخيل يا يسوع يا يسوع انا مني ايوب يا يسوع دخيلك الاولاد جوعانين يا رب خذني لعندك. ساعتين وانا عم بصرخ. بعد ساعتين صارت الساعه 7 الصبح ندق الباب. اجوا اثنين قالوا لي بابا في اثنين على الباب بدهم اياك. مين هودي؟ افتكرت الجيران سمعانين صوتي انا عم بصرخ. لما رحت استقبلتهم قال صباح الخير اخونا. باختصار اجى لعندي على البيت جايبين معهم اكياس كبيره فيها سكر برغل رز سمنه زيت خبز.
1: أشكرك أشكرك جدا، إحنا وقتنا خلاص بس.

يعني لازم يكون لينا بقى حلقة مع حضرتك. احنا كده عرفنا اختبار ايمانك، حلقة بقى عن معاملات الرب معاك ووضعك دلوقتي مع اولادك، وبنعمة الله هنحاول يعني نعمل الحلقة قريب جزء تاني مع حضرتك. اشكرك جدا اخ اسد او شيخ اسد على مشاركتك النهاردة. يا جماعة يعني هو الاخ اسد ليه وضع خاص مع اولاده وعندهم ظروف معينة، امور كتيرة قوي هنعمل حلقة مخصوص نسمع عنه عن مشكلته. لكن لو حد حابب مع من حضراتكم يتواصل معاه يا ريت تكلمونا وتدونا فكره. بنشكر حضراتكم جدا على المتابعه. شفتوا ازاي عمل الله وامانته مع شخص بس قال يا رب، دعا بقلبه، دعا مش صلى، قال يا رب خليني اعرفك، وريني لو انت الاله الحقيقي اعمل معايا معجزه، وهكذا صنع الرب معه. لكل باحث عن الحق لازم تعرف ان الرب يسوع المسيح قال انا هو الطريق والحق والحياه. شكرا لحضراتكم على المتابعه النهارده. الاسبوع الجاي حلقه جديده من صوت العابرين، انتظرونا والرب معكم.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. لذلك اتصل بنا على 714-709-4300، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com، أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

أهلا أحبائنا مشاهدينا من جبل صهيون من كنيسة صياح الديك بيت قيافة. رح أتكلم عن محاكمة المسيح، ابقوا معي حتى أتكلم عن هذا الموضوع.

0: في موقع في غاية الأهمية. أنا على جبل صهيون ورح أتكلم في هذه الحلقة عن محاكمة المسيح. أنا موجود في الموقع ذاته على جبل صهيون، والكنيسة اللي شايفينها خلفي الكنيسة اسمها سانت بيتر زينجاليكانتو أو كنيسة صياح الديك. بنيت هذه الكنيسة فوق بيت قيافة، وبيت قيافة في نفس الموقع في السجن، ومش بس موجود السجن، موجود الجب الأسفل وين أبقوا يسوع حتى الصباح اللي يأخذوه للمحاكمة المدنية أمام بيلاطس. هذه المنطقة مشهورة جدا في الكتاب المقدس، جبل صهيون، جبل الرب، وتوجد عدة مواقع من هذه الجهة، يعني عدة أمطار في العلية، علية صهيون وين المسيح أخذ العشاء الأخير مع التلاميذ، وفي نفس العلية امتلأ التلاميذ في يوم 50 بالروح القدس. وهذه المنطقة تستطيع أن ترى البلدة في الأسفل، هذه البلدة اسمها سلوام، وين المسيح طلب من المولود أعمى أن يذهب ويغتسل في بركة سلوان ورجع بصير. وترى جبل الزيتون ومسجد الأقصى وبيت عنيا من خلفي جبل الزيتون، مثل ما شايفين منطقة مليئة بالمواقع الكتابية. ابقوا معي، سأتكلم عن محاكمة المسيح.
1: فسأل رئيس الكهنة يسوع عن تلاميذه وعن تعليمه. أجابه يسوع:
2: أنا كلمت العالم علانية، أنا علمت كل حين في المجمع وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود، وفي الخفاء لم أتكلم بشيء. لماذا تسألني أنا؟ اسأل الذين قد سمعوا ماذا كلمتهم، هؤلاء يعرفون ماذا قلت.
3: هكذا تجاوب رئيس الكهنة.
2: إن كنت قد تكلمت ردياً فاشهد على الردي، وإن حسناً فلماذا تضربني؟
0: أهلا أحبائي مشاهدينا في كل مكان، أنا على جبل صهيون ورح أتكلم عن محاكمة المسيح، محاكمة المسيح الدينية ومحاكمة المسيح المدنية. خليني أبتدي أتكلم عن المحاكمة. يسوع المسيح قضى الساعات الأخيرة هنا على جبل صهيون في العلية مع التلاميذ، وبعد العلية مكتوب خرجوا، وشيء طبيعي رح ينزلوا من هذا الطريق، مثل ما شايفين هذا الطريق الروماني القديم اكتشفوه، وتوصل إلى سلوام، وفي أسفل وادي، هذا الوادي وادي قدرون، طبعا شيء طبيعي بيأخذوا شمال إلى منطقة جناح الهيكل، وهناك عند أسفل جبل الزيتون في بستان يسمى بستان جتسماني. في بستان جتسماني ألقوا القبض على يسوع في تلك الليلة، ليلة الخميس، ثم أخذوا يسوع طبعا تحت الضرب واللكم واللطم والإهانة، ورجعوا نفس الطريق وادي قدرون صعودا إلى نفس الدرج. يمكن شايفين بعض السواح ماشيين الدرج، بس هذا حديث اللي قبله هو الدرج القديم، ثم إلى بيت قيافة. هذه المحكمة تعتبر مهزلة المحاكم، فالمسؤولين عن هذه المحكمة جماعة الصدوقيين، يعني جماعة الليبرالز، جماعة التي لا تؤمن بالقيامة ولا تؤمن بالأرواح ولا بالحياة الأبدية ولا بالملائكة، وهذه الجماعة التي وقفت وحاكمت المسيح. أخذوا المسيح في نفس الليلة ووقف أمام حنان. حنان يعتبر هو الرئيس الكبير، رئيس الكهنة، ولكن أقالته الحكومة الرومانية بسبب فساده. وطبعا مشهور هذا الموضوع في كتابات اليهود ولاسيما في التلمود: ويل لبيت حنان جحر أفاعي، لأنه كانوا بيستغلوا الناس من ناحية دينية حتى يجمعوا

ويكوموا الأموال لجيوبهم الخاصة. ومش بس حنان كان عنده عدة أولاد، 5 أولاد كانوا كلهم رؤساء كهنة، وصهره في تلك الأيام في وقت محاكمة المسيح كان صهره قيافة، طبعا في كمان حفيد حنان. تخيل وقف أمام هذه الجماعة اللي أصلا حاولت قتل يسوع والتخلص منه، رغم أنه شافوا المعجزات وسمعوا عن أمور خارقة مثل المولود أعمى اللي اغتسل هنا في أسفل الوادي، اكتشفوا بركة سلوام وعارفين أنه شفى مولود أعمى، ولا يقدر أحد أن يشفي واحد مولود أعمى، وعارفين أنه هاي من خصائص المسيح، ومع كل هذا لم يؤمنوا به. والأصعب جبل الزيتون من وراء في بيت عنيا في طرف منشوف من هون، ولكن أقام العازر بعد 4 أيام، ومع هذا عملوا مجمع، كمان مجمع سنهدريم، واجتمعوا حتى يتخلصوا بطريقة يتخلصوا من يسوع. ماذا نعمل؟ إن تركناه يؤمن الجميع به، وابتدأوا يخططوا للتخلص من يسوع المسيح. فتخيل هذه الجماعة أرادت أن تتخلص من يسوع المسيح قبل دخول الفصح، وطبعا بمساعدة يهوذا الإسخريوطي الخائن اللي باع سيده وأسلمه هنا في أسفل جبل الزيتون في بستان جتسماني. هذه المحاكمة تسمى المحاكمة الدينية. وقف المسيح أمام حنان، أمام قيافة، ولا أعتقد أنه كان في نصاب قانوني، لأنه في 70 شخص في مجمع السنهدريم مع رئيس الكهنة 71. فهذه الجماعة كانت أو أرادت التخلص من يسوع. في المحاكمة أحبائي شيء غريب عجيب، يعني ناقضوا كل الأخلاقيات والأدبيات والكتابات، الكتاب المقدس، إذ أحضروا شهود زور مع أنه كان نصاب غير قانوني. حتى شهود الزور كانت الشهادات متناقضة أحدهم مع الآخر. كان الدافع لهذه المحاكمة الكراهية ضد يسوع والحقد والغيرة وعدم الإيمان بيسوع المسيح. ولكن خلال كل هذه المحاكمة كان يسوع صامت. مش بس أحضر شهود زور، في محاكمة إعدام إذا كان الشاهد شاهد زور وشهد شهادة زور يحكم عليه بالموت. شيء آخر في موضوع الشهود، لازم يعطوا فرصة كمان ليسوع يستجوب الشهود أو يسألهم إذا حقيقة اتكلموا أو تآمروا عليه في هذه الكلمات. ولكن شهادة الشهود كانوا شهود زور وكانت تعتبر مهزلة المحاكم. شيء آخر، هذه المحاكمة كانت في فترة العيد، وممنوع تكون أي محاكمة في فترة العيد. وأنا عاوز أتكلم في الفقرة الجاي ليه مهزلة المحاكم.

أهلا أحبائي، أواصل حديث من جبل صهيون من كنيسة صياح الديك، مكان محاكمة يسوع المسيح. مثل ما ذكرت أنه كانت هذه مهزلة المحاكم، أي حكموا على يسوع المسيح قبل المحاكمة وخلاص، يعني أكدوا أنهم يريدوا أن يتخلصوا من يسوع في تلك الليلة قبل المحاكمة. فالمحاكمة كانت يعني مسرحية هزلية، يعني زي شهود أو شاهد ما شافش حاجة، فإذا تعتبر مهزلة المحاكم. لأنه أول شيء مثل ما ذكرت شهود زور، لم تعطى فرصة ليسوع المسيح أن يستجوب الشهود، وكانت الشهادات كلها متناقضة. مش بس كان شهود زور ممنوع منعا باتا

0: تكون أي محاكمة في فترة العيد، طبعا كانت فترة الفصح، ثم ممنوع منعا باتا تكون أي محاكمة في الليل، فكانت المحاكمة في الليل. ممنوع تكون المحاكمة في البيت، لازم تكون المحاكمة في إحدى ساحات أو باحات الهيكل، لأنه هذا موضوع خطير جدا، موضوع الإعدام، ولكن حدثت هنا في الظلام الدامس وظلام قلوبهم الفاسدة. ثم لم يعطى الوقت للمسيح للدفاع عن نفسه بنفسه، فكان كله ضغط على يسوع المسيح. ومثل ما ذكرت إنه الأوتكام الحصيل النتيجة، نتيجة المحاكمة تقررت قبل المحاكمة. وأيضا أحبائي قرار المحكمة صدر في الليل، ممنوع إصدار أي حكم في الليل، لازم يكون على الأقل 24 ساعة في النهار، ولكن أصدروا الحكم على يسوع المسيح في الليل. أخيرا بعد صمت المسيح سأل رئيس الكهنة، وهنا بحلفان، أستحلفك بالله قل لنا هل أنت المسيح ابن الله أو ابن المبارك؟ وهنا أجاب يسوع المسيح نعم أنا هو. ومش بس اقتبس من نبوة دانيال أنه سيأتي بمجد ملائكة عظيم، فطبعا هنا قال الرئيس الكهنة برضو تكملة المسرحية، ما في داعي للشهود، مثل ما شايفين أنه هو جدف جعل نفسه إله. ولكن هذه التهمة غير يعني كفيلة، غير كافية أنه يكون في حكم إعدام على يسوع المسيح. فهنا أحبائي في هذا البيت وين الكنيسة مبنية، كان في أمر حدث أنه بينما يحاكم يسوع كان بطرس تلميذ يسوع المسيح ينكر يسوع المسيح، أنكر يسوع المسيح وصاح الديك مثل ما تنبأ يسوع عن بطرس وتمت نبوة المسيح إذ صاح الديك. ولكن الفرق بين يهوذا وبين بطرس، يهوذا ذهب وشنق نفسه هنا في أسفل الوادي في مكان اسمه حق الدم، التقاء بين وادي بن هنوم أو وادي جهنم ووادي قدرون، انتحر يهوذا وشنق نفسه وسقط، وطبعا انفتحت أمعاؤه، مات بدون ما يتوب للرب يسوع المسيح. أما بطرس عندما نظر يسوع إلى عينيه فخرج وبكى بكاء مرة، وطبعا الرب يسوع استرد الرسول بطرس إلى رسوليته وإلى خدمته. طبعا بقي ليلة حتى الصباح، أنزلوه في الجب الأسفل بحسب النبوة في مزمور 88، وفي الصباح الباكر أخذوا يسوع المسيح من هذا المكان من جبل صهيون سيرا إلى منطقة مثل ما شايفين وين أسوار أورشليم المسجد الأقصى. بعد المسجد كان منطقة الهيكل، في هناك قلعة تسمى قلعة أنطونيا للمحاكمة المدنية أو المحاكمة السياسية أمام بيلاطس.
1: وسمعان بطرس كان واقفا يصلي، فقالوا له ألست أنت أيضا من تلاميذه؟
2: لا لست أنا،
1: فأنكر ذلك. وواحد من عبيد رئيس الكهنة وهو نسيب الذي قطع بطرس أذنه قال
3: أما رأيتك معه في البستان؟
2: لا،
1: وللوقت صاح الديك.
0: أهلا أحبائنا مشاهدينا، أواصل حديثي عن محاكمة المسيح من جبل صهيون من نفس الموقع من كنيسة صياح الديك التي بنيت فوق بيت قيافة. الجدير بالذكر أن صيت حنان وأولاده

صهر وقيافة كان صيت رديء. كان عندهم البزنس في دار الأمم في الهيكل، المكان اللي طرد يسوع الباعة والصيارفة وقال لرجال الدين: بيت بيت الصلاة يدعى لجميع الشعوب وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. هذه المنطقة كان يسموها سوق حنان. تخيل معي كم الموضوع مخجل ومكروه. فإذن حنان أقالته الحكومة الرومانية، وقيافة طرد من وظيفته في سنة 36 في نفس التوقيت مع بيلاطس، طرد من وظيفته. الكهنوت أصبح في الحضيض في تلك الأيام. عادة الكهنوت لازم يكون من عيلة واحدة كهنوتية، وأنه الكاهن يبقى حتى الممات، ولكن واضح تحولت أمور سياسية دينية. الحكومة الرومانية كانت تحط أو تقيل الكاهن بحسب مزاجها وبحسب هواها. فطبعا اللي كان يحكم اليهودية الوالي الروماني بيلاطس. بيلاطس طبعا كان شخص شرس جدا، وعلاقته باليهود صعبة جدا. أول ما دخل في أعلام النسر الروماني، وطبعا اعترض اليهود على هذا الموضوع، اضطر انه يشيلهم. والمرة الثانية اذا بتذكر الحادثة في لوقا 13 عندما سألوا المسيح عن دم اليهود الجليليين اللي خلط بيلاطس دماءهم بذبائحهم، فهذه كانت واقعة سوداء، لأنه بيلاطس أخذ الخزنة الفلوس عشان يبني مشروع المياه. والمرة الثالثة طبعا عندما ذبح السامريين على جبل جرزيم، وفي هذا التوقيت في سنة 36 وحكم من 26 ل 36 ميلادي، بسبب هذه الحادثة طردوا الأمبراطور الروماني. فأخذوا يسوع المسيح إلى مكان يسمى قلعة أنطونيا. قلعة أنطونيا بناها هيرودس الملك، هيرودس الكبير، وبالضبط هي بجانب الهيكل، تطل على الهيكل، لها أربع أبراج ضخمة جدا. فأخذوا يسوع على الساحة لألا يتنجس، لأنه كان لازم يكون تعزل الخمير ويأكلوا خبيز أو خبز غير مختمر. أليس عجبا عم بيجيبوا شهود زور وحقد وكراهية، وعم بحاكموا يسوع المسيح، ومع كل هذا مش عاوزين يتنجسوا، عاوزين يأكلوا الفصح. فكانت هذه المحكمة المدنية. بيلاطس كان خبير جدا وعارف أفكار اليهود. هذه المحكمة، خليني أقول شيء مهم جدا، وحدت الفريسيين والصدوقيين مع أنه اختلاف شاسع بينهم، ثم وحدت هيرودس أنتيباس مع بيلاطس، كان في عداء بينهم. محاكمة المسيح وحدتهم، ثم وحدت المحاكمة اليهود والرومان. وهذا شيء غريب جدا. أليس عجبا عندما نصل إلى هوية وشخصية يسوع المسيح، مستعد أو ممكن تلاقي كل البشر يتحدوا فقط حتى يكونوا ضد المسيح، مع أنه المسيح لم يفعل شيء سوء أو مكروه لأي إنسان. على أي حال، بيلاطس كان شخص محنك، رجل خبرة، وأدرك وفاهم عقلية اليهود. في هذه المحاكمة بيلاطس عندما سأل يسوع في دار الولاية، شعر في داخله أنه يسوع شخص بريء، مع أنه بهمش حكم الإعدام وقد قتل آلاف من الناس، لدرجة أنه اعترض وقال: لم أجد علة، ما فيش أي علة في هذا الإنسان. بيلاطس طبعا كان عنده صراع بين ضميره، بين عقله، بين قلبه. بصراحة أراد أنه ينقذ يسوع المسيح، وبعدين أخذ يسوع داخليا في الداخل عنده وسأله: أأنت ملك اليهود؟ وطبعا لما المسيح ابتدأ يتكلم أنه مملكتي ليست من هذا العالم، شعر بيلاطس أنه أسلموه حسدا كما يقول الكتاب المقدس. وطبعا

أنه أسلموه حسد شعر بيلاطس أنه عاوزين يتخلصوا من يسوع المسيح. بيلاطس حاول مراراً، يعني حتى زوجة بيلاطس كلوديا قالت له إياك وذاك البار، يعني شافت في حلم أنه شخص بريء، ومش بس أعطاهم الخيار أنه يطلق أسير برقابس كان قاتل ولص وصانع فتنة، ولكن اختاروا أنه برقابس يخرج وأنه المسيح يصلب. ثم حاول، يعني قال لم أجد علة طب أجلده وأطلقه، لا، وصل لوضع إن يعني إن أطلقت فأنت لست محبا لقيصر، يعني مسكوه على الوتر الحساس وقالوا عبارة ليس لنا ملك إلا قيصر، وهون إنكار رؤساء الدين مع أنهم يؤمنوا أنه لا رب إلا الله، ولكن هنا قال ليس ملك إلا قيصر، باعوا ضميرهم حتى يصلبوا يسوع المسيح. وبين كل هذه المحاولات أخيرا غسل بيلاطس يديه وقال أنا بريء من دم هذا البار، خذوه واصلبوه. اليهود لم يجدوا علة، ما فيش أي شكاية عليه، ابتدأوا إنه أثار فتنة في الجليل، وعم بيعلم الناس إنه لا يجوز دفع الجزية الضريبة لقيصر، وبعدين قالوا إنه هو بيدعي إنه هو المسيح، المسيح يعني الملك، وكلمة ملك ليس ملك إلا قيصر، هذا الشيء اللي لفت انتباه بيلاطس مع إنه عارف إن اليهود أسلموا حسدا، ولكن هذه تهمة خطيرة إنه شخص يعلن أنه الملك. وطبعا إذا تنازل أو تساهل بيلاطس طبعا الإمبراطور ممكن كمان يعاقب بيلاطس، فهذه المحكمة مهزلة دينية ومهزلة سياسية، ولكن الكل اتفق على محاكمة المسيح. والشيء الأجمل إنه كل ما حدث كان في مشورة الله المحتومة التي ينبغي أن تتم تتميما للنبوات.

0: أنا لست أجد فيه علة واحدة، لكن
1: لكم عادة أن أطلق لكم شخصاً واحداً في الفصح. أفتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود؟
2: محاكمة المسيح ما زلت موجودة على جبل صهيون، الجبل المقدس، مدينة داود، منطقة الهيكل، بيت قيافة أو كنيسة صياح الديك. هنا حدثت المحكمة الدينية أمام مجمع السنهدريم، وأخذ إلى دار الولاية للمحكمة المدنية أمام بيلاطس. أخيرا أحبائي، بيلاطس جلد يسوع المسيح، ومعظم الناس بتموت تحت الجلد الروماني. عادة الجلد بيربط الشخص المحكوم عليه إيديه، والعمود بيكون علو متر، متر وعشرة سنتي، والجسد بيكون معرى مدل على الأرض، والصوت بيكون عبارة في نهايته في قطع من العظم اليابس الحاد أو قطع حديدية. عندما يضرب بالصوت فطبعا يلصق في اللحم فتتفجر الشرايين، واللحم كله بيتجرح وبيتشرح.

شوه الجسد. ما حدث هنا وما حدث في محاكمة المسيح أمام بيلاطس أليس عجبا؟ إنه أصبحت أماكن زيارة، أصبحت أماكن عبادة، وحتى يمكن ما أعرفش إذا أنتم سامعين الصوت، أنا سامع صوت ترنيم لجروب اللي وراي عم برنم وبسبح للرب اللي عمل كل هذا العمل العظيم من أجلك ومن أجلي. بعد الجلد الروماني المحكوم عليه بيحمل الصليب، وصار المسيح في طريق الألام في ضرب الصليب فيا دولوروسا خارج أسوار أورشليم، وطبعا تاج الشوك مغروز في جبينه ورأسه، وهناك أحبائي سمروا يديه ورجليه وعلق على الصليب، وعلى الصليب قال: قد أكمل، تمم كل هذا الخلاص. بغض النظر محاكمة دينية أو محكمة سياسية، بغض النظر اتفاق هيرودس مع بيلاطس، بغض النظر بيلاطس أو اليهود أو الرومان اللي حكموا، بالنهاية نحن جميعا حكمنا على المسيح بخطايانا. هذه المنطقة تشهد الأحداث، في هذا المكان بطرس أنكر، في أسفل هذا الجبل يهوذا انتحر اللي سلم الرب يسوع، وفي المقابل منطقة أو قلعة دار الولاية هناك تحاكم المسيح، وهناك صار إلى الجلجثة لكي يقدم الخلاص الكامل، يموت موت كفاري وبديلي عنك وعني. من أجل هذا نحن من هذا المكان نسبح ونسجد له ونعظمه من أجل هذا الخلاص العظيم. أصلي من كل قلبي إنك اليوم تعلن يسوع في حياتك ملك ورب. هو فعلا ملك وفعلا رب، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب. ربنا يباركك وإلى اللقاء.

من جبل الزيتون أورشليم القدس. أنا بدعوكم تشاهدوا سلسلة جديدة من البرامج بعنوان يسوع، والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح على سائر البشر. وليه عم بعملها في هذه الأوقات؟ اليوم في هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كذا فئة، مسلمين، ملحدين، ومسيحيين للأسف، اللي بينكروا لاهوت وهوية يسوع المسيح. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه السلسلة اللي رح تكون بركة لحياتكم.

فادي كرم في كل العالم، اهلا بكم. لقاء جديد مع وراء الاحداث، حلقه النهارده الاثنين 17 اغسطس 2026. كل سنه وحضراتكم طيبين. احتفالات عيد العذراء مستمره، المفروض العيد هيكون 22 اغسطس باذن الله. وزاره النقل في مصر تشغل القطار الرابع الاضافي لاسيوط تزامنا مع الاحتفالات بعيد السيده العذراء. عندنا بقى النهارده الحقيقه كمان موضوع ليه علاقه باثيوبيا وتصريحات جديده من اثيوبيا بان هي عايزه تسيطر على تدفقات النيل لكل من مصر

السودان ببناء سدود أخرى، وهنشوف برضو مسؤولين مصريين ردوا على هذا الأمر، وطبعا ده بعد صد النهضة. أندونيسيا والزلازل اليومين دول الحقيقة، احنا طبعا ابتدينا كنا فنزويلا، بعديها كولومبيا، وبعدين أندونيسيا شهدت ثلاث زلازل، وبعدين عندنا برضو مناطق أخرى. فالحقيقة الزلازل هذه الأيام بتنشط بشكل كبير جدا، وللأسف ضحايا ومباني تهدم، وطبعا أمور كثيرة، وأيضا بيكون هناك مفقودين. الرئيس ترامب بيهدد بقصف عمان بشدة. ليه طيب يا عم الحاج، في ايه عمان، ايه اللي حصل؟ طبعا انتوا عارفين المفاوضات المفروض بين ايران وعمان بخصوص سد النهضه، واضح كده ان عمان مش راضي عنها الرئيس ترامب، فهددها في السكه وهو بيهدد ايران، وبيدعو ايران كمان للاستسلام ورفع الرايه البيضاء، وان هم كده خلاص يعني يعتبروا ان انتصرت امريكا على ايران. لكن المواضيع لسه معقده. عندنا كمان ترامب امر بتقليص المناورات العسكريه مع كوريا الجنوبيه علشان هي ما ساعدتوش في حرب ايران. قائد الجيش الايراني اعلن عن مكافأة $30,000 لأي عسكري يتمكن من أسر أو قتل جندي أمريكي. وبدأت تهدد إيران وقالت لك احنا دلوقتي في موقف يا جماعة الهجوم وليس موقف الدفاع. لقينا في استهداف لسفينة تابعة لأدونك في مضيق هرمز اللي الإمارات تدين، ودي مش أول مرة الحقيقة، في استهدافات متعددة خلال الأيام اللي فاتت لسفن من هذه الشركة الإماراتية. هيئة بحرية بريطانية أعلنت تلقيها تقرير عن حادثة على مسافة 4 أميال بحرية قرب ماريبو في قبالة سواحل الصومال، وكمان قالوا ان في 8 مسلحين سيطروا على سفينة تجارية قبالة سواحل الصومال، يعني التوتر في كل السواحل. تصعيد جديد على الساحل اليمني، هجمات حوثية تستهدف المخا بالصواريخ والمسيرات، وبرضو القوات اليمنية بتحاول ترد وتستهدف عناصر من الحوثيين. مهم جدا كوشنر راح مصر والتقى بوفد حماس والتقى بالرئيس السيسي والتقى بعد كده ب اللي راح على إسرائيل والتقى ببنيامين نتنياهو، وكل ده من أجل خطة السلام في غزة اللي يعني نقدر نقول إن هي فيها صعوبات شوية، وفي اتهامات من دول طلعوا بيان بيتهموا إسرائيل بإن هي بتعرقل إنه تنفيذ خطة الرئيس ترامب للسلام في غزة. بالنسبة للعراق، استنفار بقى وفي القوات الأمنية تستنفر، تعزيز انتشارها في بغداد تحسبا لمواجهة الفصائل المسلحة. وعندنا برضو كان في استهداف مسيرات إيرانية لمكتب كردستان زعيم كردستان برزاني. دي كلها برضو أمور كتيرة النهاردة حصلت. حزب الله استهدف الجنود الإسرائيليين بمسيرة انتفاضية أثناء عمليهم بمنطقة علي الطاهر، والحادة رد على الغارة اللي قامت أو الضربات اللي قامت بها إسرائيل الأيام اللي فاتت وقتلت فيها 11 علشان تستهدف واحد من حزب الله، يعني قيادي من حزب الله. متحدث باسم نتنياهو بيقول إسرائيل تريد محادثات أكثر جدية مع لبنان بعد طبعا كل هذه التوترات والضربات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله. الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل قائد كتيبة في قوة الرضوان خلال غارة على مقر الحزب الله في دير الزهراني، ودي اللي راح قدام هذا الرجل، في 10 قتلوا علشان يتم استهداف هذا الرجل اللي هو قائد كتيبة في قوة الرضوان. الاستخبارات السورية أعلنت القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش. أما الحرب الروسية الأوكرانية، فأوكرانيا بتستهدف موسكو بمئات المسيرات، وروسيا تطلق صواريخ باليستية على كييف. كمان بنتابع معاكم موضوع سبتة، وانه المغرب احبط تسلل المهاجرين نحو سبتة بسبب شائعه اخرى كانت يوم السبت اللي فات، والمهاجرين الموجودين في سبتة بيحاولوا هتافات وتجمعات علشان يستغيثوا العالم كله انه اسبانيا تديهم اقامات. وزاره الاستخبارات الايرانيه اعلنت عن احتجاز دبلوماسيين فرنسيين بتهمه التدخل في الشؤون الداخليه، مشيره الى العثور على توقيع السفير الفرنسي السابق في وثائق مشروع تجسسي. للاسف حرائق الغابات بعد ما كانت هدي الثاني ضربت أوروبا مرة تانية بشكل كبير جدا، موجة حر جديدة برضو ضربت أوروبا، النيران امتدت من اليونان إلى فرنسا، وعندنا كمان إطلاق نار في جامعة ولاية فرجينيا الأمريكية، وفيضانات صعبة جدا ومنطقة هاواي متدمرة الحقيقة بإعصار، مناطق في هاواي متدمرة بإعصار لالا، وعندنا تقرير هيوضح لنا كل هذه الأمور. بالنسبة لمصر بقى عندنا شوية أخبار كده غريبة قوي، مشاجرة واشتباك وحالة إغماء زوجة المدير الفني المنتخب مصر حسام حسن وطليقته، وأمور صعبة جدا الحياة بتحصل في الساحل، وكمان موضوع تحرش بقى ودنيا بالنسبة لحفل محمد رمضان، لكن الداخلية نافت وبتقول يا جماعة لا ما كانش تحرش.

التحرش ده هو بس كانت الدنيا زحمة وبعض الفتيات اشتكوا من شدة الزحام. عندنا بقى كان في برضو للأسف ناس بتنهي حياتها. طالبتين بالصف الثالث الإعدادي في القناطر الخيرية جابوا حباية غلة وقسموها مع بعض يعني، وهم الاثنين توفوا. ربنا يرحمنا من كل ده. الجيش السوداني أعلن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع في منطقة جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان. أما الجيش الصومالي فأحبط هجوم إرهابي وقضى على 30 عنصر. كل ده معانا النهاردة، لكن حاجة مهمة جدا بفكر حضراتكم بيها، احنا عندنا البانكوت، احتفالية قناة الكارما هتكون في نهاية هذا الشهر. احتفالية مهمة جدا، نفسنا حضراتكم تشاركونا كلكم معانا، كل الموجودين في الولايات المتحدة الأمريكية. الاحتفالية هتكون السبت 29 أغسطس الساعة 5 مساء في دبل تري باي هيلتون في لوس أنجلوس نورواك. عندنا كمان هيكون في اعلاميين، هيكون في مرنمين، هيكون في فقرات الاسيس زياد شحاته وفقره ترانيم جميله. بتمنى حضراتكم تكونوا معانا وتدعموا دايما البانكوت ده هدفه. طبعا حضراتكم عارفين قناه الكارما بتعتمد بالكامل على تبرعاتكم ودعمكم، قناه غير هادفه للربح، وبيكوا انتوا بنقدر ان احنا نستمر في خدمتنا في قناه الكارما وتنتشر رساله المسيح في كل العالم. خليكم معانا، يا ريت ان شاء الله نشوف عدد كبير يكون بيشاركنا البانكوت يوم 29 اغسطس اللي جاي باذن الله. عندنا اختفاءات، اختفاء رانيا جرجس نظير، الحياة عندها 21 سنة، متغيبة من يوم 13 أغسطس الحياة والساعة 8 صباحا. رانيا أم لطفل سنة ونص، وكانت عمل محضر في اسم شرطة سنهور الفيوم ولم يستدل على مكانها حتى الآن. انتشرت صورها وانتشرت صورة بطاقتها وطبعا نداءات واستغاثات، وبرضو واضح ان دي كمشاهد من الكاميرات المراقبة لآخر مرة ظهرت فيها. يعني نتمنى يعني دلوقتي طبعا واضح ان هي مش معها ابنها، متساب طفل سنة ونص. بنتمنى لو رانيا تكون سمعانا وترجع. طبعا مفيش ملابسات اكتر مكتوبة عن رانيا، لكن الحقيقة بنتمنى من كل قلوبنا انه تكون حاجات بسيطة كده وترجع تاني لأسرتها ولابنها. بنصلي من اجل عودة رانيا ومن اجل عودة كل بنت وكل سيدة وكل فتاة وكل رجل وكل شاب بعيد عن أسرته. الحقيقة هي دي التفاصيل. لو في حد من قرايب رانيا يحب برضو يدينا تفاصيل اخرى، ممكن حد يتواصل معنا أثناء حلقتنا النهاردة. يعني إذا حد تواصل هنسمح له، هيكون معنا يدخل معنا مداخلة ويشرح لنا برضو وصلوا لغاية فين. ويا رب يا رب ترجع بالسلامة. بالنسبة لاحتفالات عيد السيدة العذراء، وزارة النقل أعلنت تشغيل القطار الرابع الإضافي لأسيوط، علشان طبعا عدد كبير جدا بيروح لدرونكا في هذه الاحتفالات طول ال 15 يوم مش بس العيد 22. كل سنة وحضراتكم طيبين، وبنشكر طبعا وزارة النقل على أنه مهتمة أنها تسهل على المواطنين اللي بيروحوا للعذراء درونكا في أسيوط. كمان كانت نشرت أم اسمها ثكيلة، الأم دي الحقيقة من بورسعيد وهي في اليونان، والحقيقة كانت نشرة احتفالية عيد العذراء في اليونان. احتفالهم هي قعدت تشرح في الفيديو، الحقيقة في أيقونة هناك بتعمل معجزات، الزفة اللي بتكون للعذراء في هذا الوقت من كل عام بيحضرها الرئيس والقيادات والجيش والبوليس. بتقول طبعا على مدى سنوات عديدة بيكون التجمعات دي كلها والاحتفالات دي كلها بأيقونة العذراء وبعيد العذراء. و المنطقة اسمها تينوس في اليونان. الحقيقة اليونان بتتميز فعلا بال يعني بيكون في أديرة ومناطق كتيرة كده للصلاة طول ما انتم ماشيين في اليونان في جزرها المختلفة. فالحقيقة كانت جميلة قوي أمنا ثكيلة وهي بتعرض هذا الوصف للاحتفالات، وبتقول آلاف بيجوا للجزيرة علشان يحتفلوا في هذه الاحتفالات الجميلة بعيد العذراء. في مصر بقى الحقيقة والحوادث الطرق بتحصد أرواح. حادث طريق حصد روح بنوتة جميلة، البنوتة دي اسمها ناتالي ريمون، متفوقة كانت في رياضة الجمباز وكانوا بيكتبوا عنها في المواقع الخاصة بالجمباز. والحقيقة الحادث أودى بحياة ناتالي ومعها والدتها مارينا ومعها كمان جدتها. الحقيقة كانت حتى الجنازة في الكنيسة مع الثلاث صناديق والحزن فعلا يعني، وناس كتير حضروا مش مصدقين
مصدقين ايه اللي حصل. مارينا وابنتها ويعني ناتالي ومامتها مارينا.

جدتها حالة من الحزن، وطبعا حادث أليم مع طبعا الأسرة والأحباء. شفنا كانت الصفحة اللي هي يعني صفحة من صفحات الجمباز كانت مكرماها، اللي هي على الأداء الأكثر من رائع في بطولة الجمهورية للجمباز مرحلة تحت 10 سنوات. ده كان حضراتكم يوليو 24 اللي حققت المركز الأول والميدالية الذهبية. الحقيقة عزائنا لكل الأسرة وكل المحبين. 3 يا جماعة من أسرة واحدة في حادث، البنوتة الجميلة ناتالي والدتها ماريانا وجدتهم كمان ربنا يعزيهم. اليومين دول فعلا بنشوف كتير جدا حوادث كده بتحصد أرواح ناس كتير، ممكن شباب نلاقيه برضو إعلانات كتيرة أو على مواقع التواصل الاجتماعي. ربنا يعزي كل أسرة بيروح لها عزيز عليها بأي سبب أيا كان في هذه الأيام. ايه بقى اللي بيحصل من اثيوبيا؟ ما اكتفتش بسد النهضه وبدات تهدد بان هي بقى تتحكم في كل المياه وتدفقات النيل اللي داخله للسودان ومصر. وزير المياه والطاقه الاثيوبي كان هيتامو ايتيفا كشف عن توجه بلاده للتحكم في تدفقات مياه النيل المتجهه الى مصر والسودان في تصريحات اثارت جدلا جديدا في القاهره والخرطوم. بحسب ما نقلته وسائل اعلام عن الوزير الاثيوبي، بلاده تعمل على استغلال مواردها المائيه عبر اقامه مزيد من المنشات والسدود بما يعزز قدرتها على تنظيم تدفقات المياه قبل وصولها الى السودان ومصر. مصدر مصري مسؤول قال طبعا وعلق على هذه التصريحات وقال ان التصريحات اثيوبيا الاخيره بتسقط الادعاءات بان تحركاتها تستهدف التنميه. ده انتوا كده مش عايزين تنميه، ده انتوا كده عايزين تتحكموا في كل مياه النيل. قالوا ان في سدين عايزين يعملوهم، والسدين دول حضراتكم سدود جديده بسعه واحد منهم 140 مليار متر مكعب والتاني 74 مليار متر مكعب. يعني انتوا كده فعلا بجد مش فكرتكم خالص تنميه ولا سد نهضه لتنميه وكهرباء والكلام ده كله. انتوا واضح كده فكرتكم ان انتوا تعطشوا مصر والسودان للأسف الشديد. مصدر مصري مسؤول قال لن نسمح لأثيوبيا بفرض أمر واقع في النيل وأوهام السيطرة على النهر تتعارض مع قواعد القانون الدولي. وقالوا أنه دي بتسقط الإدعاءات بأن تحركاتها تستهدف التنمية. أكدوا بأن لن نسمح لأثيوبيا بفرض أمر واقع في النيل أوهام السيطرة على نهر النيل تتعارض مع القوانين الدولية. بننتظر. دي مصادر، الأخبار كلها بتتكلم عن مصادر مسؤولة، مصدر مصري مسؤول. نتمنى أن يكون في تحركات حيال الأمر هذا الأمر، وخصوصا أنه قبل كده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان لمح بالتدخل في هذا الأمر طبعا ضد أثيوبيا وضد سيطرتها وفرض السيطرة على نهر النيل، وهدفها شكلها كده تعطيش مصر والسودان. اندونيسيا شهدت زلزال كبير، بعديه لقينا زلازل اخرى وعدد كبير قوي من التوابع لهذا الزلزال. اول ما حصل زلزال كانت قوته 7.7، هز الدنيا كلها في اندونيسيا، الشوارع والاسفلت اتشقق، منازل هدمت، كان مناظر طبعا صعبه جدا. 7.7 بمقياس ريختر قباله جزيره فلوريس وهو الاعنف والاكثر تدمير. دي مناظر ومشاهد بعد الدمار اللي حصل، لكن اعتقد عندنا مشاهد اثناء الزلزال زميلنا زي دي. كل دي الدمار اللي حصل بعد الزلزال. طبعا بعديها لقينا انه دي انهيار اجزاء من مباني خلال الزلزال. بصوا الاهتزازات عامله ازاي، ومباني كانت بتتهدم وناس كانت بتجري بالظبط زي المشهد اللي حصل في كولومبيا وفنزويلا، واجزاء من مباني بتقع على الناس والناس بتحاول ان هي تحمي نفسها. بعد الزلزال ده حصلت هزه ارتداديه بمقدار 6.1 و 6.2. بعديها كمان لقينا سومات حصل 6.9 برضو زلزال بكود 6.9. زلزال فلوريس الرئيسي اعقبته نحو 1000 هزة اهتزازية او ارتدادية عفوا. ارتفعت حصيلة الضحايا ل 53 وفاة، وطبعا دي برضو حصيلة مبدئية، و 135 مصاب. اعتقد عندنا مشاهد، نركز على مشاهد اللي هي فيها الدنيا والناس اللي بتجري. يعني بصراحة مشاهد كانت صعبة قوي، نشرت في اماكن كتير قوي. طبعا إدارة الكوارث الأندونيسية أعلنت تضرر 346 منزل و87 منشأة تعليمية،
و18 مركز صحي ودور عبادة ومباني حكومية. فاحنا كده حصلت الزلازل دي في المناطق، كانت جزيرة ميناهاسا في اندونيسيا، وبعدين كمان عندنا كان في منطقة، في منطقة سومطرة الشمالية. ما كانش يعني في سومطرة ما كانش فيه خسائر بشرية الزلزال.

6.9 أكتر زلزال عمل خسائر هو الأول خالص اللي كان 7.7 وبعد كده زي ما قلت لحضراتكم كان في عدة هزات ارتدادية. الزلزال اللي كان بقوة 6.0 وكان جزيرة منهاسة ده يعتبر

0: حصل لو كانت بسكوة 7.7 والجسر اللي سقط. عندنا كمان كان في رجال الإنقاذ انتشروا ركاب من مياه ماو ماري بعد أن ضرب الزلزال قبالة الساحل الشرقي. يعني طبعا في مشاهد كتير حصيلة الزلزال المزدوج اللي ضرب شرقي وغربي أندونيسيا، كان طبعا زي ما قلنا حصيلة أولية كانت أكتر من 200، وفي طبعا عدد كبير من الإصابات وعدد كبير من المنازل اللي هدمت. كان في ثوران هائل لبركان إيبو في أندونيسيا، وكان برضو طبعا عشرات القتلى وألاف النازحين. التقرير ده يمكن بيوضح لنا اللي حصل في هذا الزلزال المدمر العنيف والتوابع والزلزالين الكبار، يعني 3 زلازل 7.7 وتتراوح الزلازل الأخرى ما بين 6.6 و9.
1: زلزال جديد يضرب سواحل إندونيسيا، وهذه المرة في جزيرة فلوريس شرقي البلاد، وبقوة بلغت 7.7 كان مركزه قبالة الساحل الشمالي للجزيرة، وعلى بعد نحو 68 كيلومترا شمال غرب مدينة إندي، الأمر الذي جعل تأثيره شديدا على المناطق القريبة من السواحل. الوكالة الوطنية الإندونيسية لإدارة الكوارث أعلنت سقوط عشرات القتلى والمصابين مع وجود محاصرين في عدد من المباني، بينما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا، خصوصا في المناطق التي تعذر الوصول إليها بسبب الانهيارات الأرضية وانقطاع الطرق والاتصالات.
2: وقعت الحادثة في الصباح قرابة الساعة 5:48، وكان مركزه على عمق 15 كيلومترا تحت سطح البحر.
1: وأدى الزلزال إلى انهيار عشرات المنازل وإلى أضرار لحقت بمدارس ومنشآت صحية ومباني حكومية، بينما اضطر آلاف الأشخاص إلى مغادرة منازلهم واللجوء إلى مناطق أكثر أمنا.
3: بدأنا بالنزوح نحو المناطق الداخلية، وحتى الآن لم نحصل على خيمة واحدة. نشعر بخيبة أمل كبيرة، إذ كان ينبغي توفير الخيام للقادمين الجدد، لكننا لم نتلقى شيئا. لدينا هنا طفلان رضيعان وهما ينامان في العراء وسط المطر.
1: وكالة الإرصاد الجوية الإندونيسية أعلنت أن الزلزال أعقبته 235 هزة ارتدادية بحلول ظهر السبت، بلغت أشدها قوة 6.2. وعلى بعد آلاف الكيلومترات من موقع الزلزال الأول سجل زلزال ثان في جزيرة سومطرة بغرب الأرخبيل، بلغت قوته 6.9. وتواجه فرق الإنقاذ صعوبات كبيرة في الوصول إلى بعض المناطق الأكثر تضررا بسبب الانهيارات الأرضية التي قطعت الطرق الرئيسية، فيما تستمر السلطات في تقييم حجم الأضرار وإرسال فرق الطوارئ والمعدات إلى المناطق المعزولة في بلاد يقول عنها خبراء الجيولوجيا إنها تقع في منطقة تعرف بحزام النار في المحيط الهادئ، إحدى أكثر مناطق العالم تعرضا للزلازل والبراكين وموجات التسونامي.
0: بعد الزلزال بتاع اندونيسيا، لان الزلزال ضرب اسبانيا، مشاهد من داخل منازل ومتاجر بتوثق لحظة اهتزاز غرناطة بالزلزال، كان بقوة 5 درجات. الدفاع المدني تلقى مئات الاتصالات، وكان طبعا الحمد لله يعني يعتبر برضو مش قوي جدا، ولكن بعض المشاهد زي ما حضراتكم شايفين كده، المشاهد الأولى مفيش أي خسائر بشرية نشكر ربنا، مفيش غير بس طبعا زي ما شفتوا كده بعض الحوائط اللي انهدمت، عربيات، محلات العبضايع كلها نزلت على الأرض. يعني برضو لما بيكونش في زلازل ما بيكونش في خسائر بشرية بنقول طبعا نشكر ربنا. بالمناسبة برضو بنتابع معاكم اللي حصل في الزلازل الكبيرة اللي كانت في كولومبيا وفنزويلا، مئات القتلى وآلاف المصابين. كولومبيا كانت بنتكلم عن نحو 290 قتيل، برضو لسه ممكن العدد يزيد، 4200 مصاب، أكثر من 140 مفقود حتى الآن. منازل ومباني هدمت، آلاف المنازل تضررت، أكثر من 12000 منزل دمر وفق أحدث تقديرات منشورة. بالنسبة ل زلزالي فنزويلا بقى اللي حصلوا كان في 24 يونيو، الحصيلة الرسمية ارتفعت إلى 4490 وبرضو معرضة للزيادة، ليه؟ لأن عندنا 16700

1947 مصاب يا جماعة، ونحو 17907 أشخاص بلا مأوى، وده وفق أحدث التقارير من اليونيسف. إيران بتتوعد بالتصعيد في مهلة اسمها مهلة الستين يوم، انتهت النهاردة يا جماعة. إيران ردت على طول وقالت لك إيه، لا لا لا، إحنا ما كانش في مهلة يا جماعة في الاتفاق، وبعدين لقينا ترامب بيقول احنا هنشوف اذا كنا هنمدد المهله ولا لا، او تقارير يعني من امريكا، وبعدين لقينا ترامب النهارده قال لك لا لا مفيش حاجه اسمها تمديد مهله. طب هتعملوا ايه؟ ايران قالت لك لا احنا كده كفايه علينا قوي هجوم، احنا هنصعد بقى، وبدات تهدد وبدات تعمل نوع من انواع المكافآت لكل حد يقدر ان هو ياخد اسير امريكي. فبالتالي بدأنا ندخل في مرحلة جديدة الحقيقة من التصعيد، بس المرة دي بقى إيران قالت لك إيه؟ هو كل مرة ترامب اللي يصعد، لا ما تخلينا احنا كمان نصعد بالمرة. فالحقيقة الموضوع وصل بجد المنحنى، مش عارفين هنخرج منه إزاي. الخارجية الإيرانية قالت إن مذكرة التفاهم يا جماعة لا تنص على ما يسمى بمهلة الستين يوم. أمال إحنا مهلة الستين يوم اللي إحنا سامعينها الأيام اللي فاتت دي لينا فترة طويلة أو بنتكلم عنها والكلام ده؟ قال لك المفاوضات مع عمان ستأخذ وقتا طويلا نظرا لمساعي بعض الدول لتفويض العملية، وجهود مستمرة للوسيطين باكستان وقطر من أجل التهدئة، هناك اتصالات مستمرة مع قطر اللي بتلعب دور مؤثر في جهود التهدئة. واشنطن بقى نقضت بنود وهم قالوا إيران قالوا أن واشنطن أساسا نقضت بنود مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم اللي أنتوا بتتكلموا عنها هي فين دي على أرض الواقع؟ طهران اعتبرت المفاوضات الحالية هي فترة فاصلة قبل الصراع المرتقب. إيران بتقول أنه موضوع مذكرة التفاهم ليست إلا محاولة أمريكية وإسرائيلية لكسب الوقت، زي ما كان ناس كتير بتقول إن مفيش ذخيرة عند أمريكا، بيحاولوا يحسوا الشركات اللي بتصنع الصواريخ والأسلحة والباتريوت وكل ده عشان بسرعة تنتج أكتر. فإيران قالت لهم طب إحنا كده فهمنا إن مذكرة التفاهم دي مجرد إيه بقى، حيلة عشان تكسبوا وقت. إيران بدأت تعلن أنها أعدت خطة لتصعيد الحرب بمشاركة أكثر المتشددين في الحرس الثوري، ولقينا أن إيران بتدرس خيارات لاستهداف كابلات الإنترنت كمان وإثارة اضطرابات خارجية. دي تهديدات كل شوية لما بتتزنق إيران بتهدد بيها. وبعدين دلوقتي نبقى احنا كده خلاصة الموضوع ان ايران تحولت من الدفاع الى الهجوم. مش بس كده، دي رصدت 30,000 دولار امريكي علشان لاي حد يقدر ان هو من الجنود الخاصين بالحرس الثوري او اللي مشتركين في الحرب اللي هم لاي اسير امريكي. يعني اثرته واحد الامريكي قيمته 30,000 دولار. الله طب ده انتوا عندكم تعثر واقتصاد صعب، وبازشكين طلع وقال ان فعلا اعترفتوا ان الحاله الاقتصاديه بتاعتكم صعبه، لكن عندكم انكم ترصدوا 30,000 دولار لاي شخص يعمل اي جندي ياسر امريكي. قائد الجيش الايراني هو من اعلن هذه المكافاه، 30,000 دولار لاي عسكري يتمكن من اسر او قتل جندي امريكي. في بعض المواقع الثانيه قالت لك هي يعني ما بين 30 ل 40، يمكن 30 للاسر و40 لما يقتلوا جندي امريكي. وده زي ما قلت لكم اعلان من القائد العام للجيش الايراني امير حاتمي، قال لك خطه لمنح مكافآت ماليه مقابل قتل او اسر، وانه هتتضاعف قيمه المكافاه حال تنفيذ العمليه على يد امرأة عسكريين أمريكيين. قالوا برضو أنه كان يعني أي عسكريين أمريكيين، قالوا التهديدات دي الحقيقة كانت تزامنا مع بالتزامن مع تهديدات كانت القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط. الحقيقة حاتمي اعتبر أن الوجود العسكري لواشنطن في المنطقة لن يعود إلى ما كان عليه في السابق، اللي هو كده نوع من أنواع التهديد. أي جندي أمريكي بقى خاف على حياتك وابتدي أطلب أن أنت ترجع بلدك تاني ما تستمرش. فدي كانت الحقيقة الوضع بالنسبة للمكافأة. طيب ايه تهديد ترامب بقى القصف عمان بشدة ده؟ هو بيضغط على عمان الحقيقة، لان عمان المفروض ان احنا بفكركم مضيق هرمز بيمر عند الحدود الخاصة بإيران وعمان، وان المفاوضات اللي كانت حاصلة اليومين اللي فاتوا دي كلها علشان نفتح مضيق هرمز كان مع إيران وعمان. قال لك ايه؟ قال لك طب احنا اتفقنا اتفاق مبدئي ما تنفذش لغاية دلوقتي، ان اللي داخلين يدخلوا عن طريق المضيق من ناحية الحدود الإيرانية، واللي خارجين يدخلوا من ناحية الحدود العمانية وما يكونش فيه اي رسوم. لكن الواقع ايه؟ امبارح ما عدتش ولا سفينة يا جماعة في مضيق هرمز. المهم ان ترامب مش بس بيهدد بقصف عمان، لا ده كمان قال لهم لإيران ان لو سمحتوا ارفعوا الرايه البيضاء بقى واستسلموا.
ترامب قال واشنطن كمان ليست في عجلة من أمرها بالنسبة للتوصل اتفاق مع إيران، محذرا عمان من أنها ستتعرض لقصف شديد إذا عرقلت التحركات الأمريكية بشأن مضيق هرمز، وأكد

0: أن هناك قناة اتصال مباشرة وسرية مع مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني. الحياة السرية دي بدأت بعض المواقع تعلن عنها. طب هو ترامب دلوقتي شكله أو أمريكا شكلها استعانت بحد تاني غير باكستان وقطر؟ قالوا آه ده تقريبا استعانوا بمسعود بورزاني اللي هو زعيم كردستان. إيه ده؟ معقولة؟ وبدأت بقى تقارير تكتب عن إنه إيه بيقولوا ده شخص سري، وبعدين قالك ده بارزاني تواصل مع مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد، تواصلت مع بارزاني إمتى بقى يا جماعة؟ ده في 10 مايو. يا نهار أبيض، ده احنا في أغسطس. يعني الحاجات دي فعلا كانت سرية من 10 مايو، بس بدأ الكشف عنها شوية. فقالك علشان يعمل وساطة مع قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي، مشددا على أن إيران لن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي. طب يعني التواصل ده وصل لإيه؟ قالك احنا أساسا مديرة الاستخبارات تواصلت مع بارزاني علشان نقدر نوصل نشوف قائد الحرس الثوري ده، علشان واضح كده ان في تخبط وان احنا مش عارفين بالظبط مين هو اللي ليه الكلمة في إيران. فبالتالي التواصل ده يمكن يبتدي يؤدي إلى أن المفاوضات توصل لطريق إيجابي، لكن ما حصلش حاجة. ده احنا بنتكلم منهم من مايو، وقالك فعلا بارزاني تواصل مع الحرس الثوري وحددوا له ميعاد، واتكلم مع برضو المسؤول للحرس قائد الحرس الثوري اللي هو أحمدي وحيدي، بس أحمد وحيدي عفوا، بس برضو ما قالوش أي تفاصيل وصلنا لإيه. جه ترامب قال لك بقى ايه، هدد عمان، وهدد كمان وقال لإيران انتوا لازم ترفعوا يا جماعه الرايه البيضاء وتستسلموا خلاص. وطبعا ترامب قال برضو انه يعني بالنسبه لموقف اسرائيل وهل هتعمل ايه في الانتخابات وهل هيدعم نتنياهو، قال لك انا مش في حيال دعم نتنياهو دلوقتي. طبعا هو كل ما بيكون في تجمع، كل ما بيكون في اي مناسبه، بيبقى فيه صحفيين وبيسالوه، بيبتدي التساؤل الرد بتاع ترامب يكون على موضوعات متداخله. الحقيقه الحرس الثوري بقى نفسه بعد تصريحات ترامب ان في اتصال مباشر مع الحرس الثوري، المتحدث باسم الحرس الثوري قال لك لا لا لا يا جماعه، الكلام ده كله ما فيش ليه اي اساس من الصحه، لا محادثات بين مسؤول الحرس وواشنطن، وقضايا القضايا الدبلوماسيه من اختصاص جهات اخرى. هو صح، ما هو الحرس الثوري ده جهه اللي هي تنفيذ الهجمات والحرب والدنيا العسكريه والمواضيع دي كلها. المفروض ان الامور الدبلوماسيه والمفاوضات تكون مع فعلا الرئيس بازشكيان، مع العراقجي. فالمهم ده كان رد الحرس الثوري. فوجئنا بقى يا جماعه النهارده انه اقليم كردستان العراق اعلن انه في طائرتين مسيرتين، وقالوا ان هم ايرانيتين، ما استنوش كتير، احنا لغايه دلوقتي ما عرفناش المسيره بتاعت مصر مين ضربها، لكن هم بقى النهارده حصل الحادث ده وقال لك اه على فكره ده كان في استهداف، المسيرتين دول احنا كشفنا عليهم وحللناهم طلعوا مسيرتين ايرانيتين، واستهدفوا مكتب رئيس حكومه الاقليم مسعود بارزاني، وان ده غير مقبول بالمره. وخلينا نشوف التقرير ده اللي بيلخص لنا ايه اللي حصل النهارده في هذه الضربات والهجمات بمسيرات ايرانيه على مكتب رئيس حكومه الاقليم مسعود بارزاني.
1: مسيرتان مفخختان، والهدف هذه المرة مواقع في قلب الدائرة السياسية والأمنية لإقليم كردستان العراق. مكتب رئيس الحكومة مسعود بارزاني ومنزل رئيس جهاز الأمن والاستخبارات في منطقة برمام بمحافظة أربيل. استهداف قال جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم إن مصدره الأراضي الإيرانية من دون تسجيل خسائر بشرية. بارزاني وصف الهجوم بأنه تصعيد خطير وتهديد مباشر لأمن الإقليم واستقراره.
2: بناء على معلومات وتحقيقات أجرتها مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، ثبت تعرض مكتبي ومقر إقامة رئيس وكالة الاستخبارات لهجمات إيرانية بطائرات مسيرة. أدين بأشد العبارات هذه الاعتداءات المتهورة وغير المقبولة، وأؤكد أنها تشكل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأمن الإقليم واستقراره.
1: الهجوم يأتي فيما يتزايد الاهتمام بدور أربيل في الاتصالات بين واشنطن وطهران. بحسب موقع أكسيوس، استعانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو الماضي برئيس الإقليم نيجرفان بارزاني لفتح قناة اتصال مباشرة مع قيادة الحرس الثوري الإيرانية. بارزاني رتب اتصالا مع قائد الحرس أحمد وحيدي في محاولة لمعرفة موقف المؤسسة العسكرية الإيرانية من المفاوضات مع واشنطن. وجود قناة اتصال خلفية بين إدارة ترامب والحرس الثوري أكده الرئيس الأمريكي بنفسه في حديث لشبكة فوكس نيوز. الاستهداف الجديد.

0: ويأتي أيضا ضمن سلسلة هجمات متكررة على إقليم كردستان. فمنذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 من فبراير شباط، تعرض الإقليم لأكثر من 1000 هجوم بحسب السلطات المحلية. ضربات توزعت بين هجمات على مصالح أمريكية وأخرى استهدفت مواقع للمعارضة الكردية الإيرانية. إيران تقول اليوم إنها قررت تحويل سياستها من دفاعية إلى هجومية بالكامل، كما نقلت رويترز عن مسؤول إيراني كبير أوضح أن بلاده باتت مستعدة لتصعيد التوتر إذا فشلت الجهود الدبلوماسية مع واشنطن.
1: لينا كام يوم كده وفي تصريحات كتير قوي عن انه الضربات اللي هتوجه من امريكا دلوقتي هتبقى ضربات قاسمه لاقتصاد ايران، وبدات التساؤلات، طب هو ترامب بيخطط هيضرب ازاي اقتصاد ايران بقوه؟ طبعا في الحصار اللي على المواني اكيد وجع ايران طبعا بشكل كبير جدا. ترامب يعتزم تصعيد الضغط الاقتصادي على ايران عبر اجراءات عقابيه غير مسبوقه تشمل استهداف مصافي التكرير الصينيه التي تشتري النفط الايراني، احتمال فرض عقوبات على بنوك صينيه كبرى تتعامل مع الاموال الايرانيه، ملاحقه شركات وافراد يساعدون طهران على الالتفاف على العقوبات، تشديد العقوبات على شركات الشحن ومشتري النفط ووسطاء العملات المشفرة، احتمال استهداف قطاع الطيران الإيراني. ويرى خبراء أن العقوبات المتكررة قد لا تغير سلوك إيران، لكنها تستطيع إنشاء كيانات جديدة لتعويض الجهات المستهدفة. فالحقيقة أن الموضوع ده كان موضوع مهم جدا في قصة أنه ازاي ممكن الرئيس الامريكي يستهدف اقتصاد ايران. على فكره بازشكيان طلع وقال ان احنا اقتصادنا صعب، وقال ان احنا عندنا مشاكل اقتصاديه، وكانوا بيقولوا برضو ان هم هيبتدوا النهارده هيبتدوا يرفعوا اسعار البنزين تدريجيا في الداخل الايراني. فبالتالي انه احنا دلوقتي الحقيقه في اطار ان احنا هنشوف ايه اللي هيحصل. الحقيقه انه لقينا برضو النائبه السابقه في الكونجرس الامريكي مارجري تايلر جرين بتقول ان في مسؤولين كبار في البيت الابيض يبحثون احتمال استخدام اسلحه نوويه ضد ايران. طب احنا هنضربهم بشكل اقتصادي، هنضرب الاقتصاد ولا هنضرب نووي؟ الحقيقه ده كان خبر النهارده حبيت برضو اعرضه على حضراتكم. بيقولوا ان في دي ادعاءات لم تقدم ادله عليها ولم تؤكد واشنطن، وتاتي بالتزامن مع انتهاء مهله التفاهم الامريكي اللي هي 60 يوم دون اتفاق وتصاعد التوتر بين البلدين. جرين قالت في منشور على منصه اكس امس الاحد ان اجتماعات استراتيجيه رفيعه المستوى تعقد لمناقشه هذا السيناريو، مؤكده أن هذه المحادثات حقيقية. فين الحقيقة؟ مش عارفين الحقيقة. لكن طيب مضيق هرمز لغاية دلوقتي الوضع فيه إيه؟ المضيق زي ما هو مقفول، مفيش سفن عدت امبارح خالص، على مدى الأيام اللي فاتت كان سفن قليلة جدا اللي بتعدي، لقينا الاستهدافات مستمرة لسفن تابعة لشركة أدنك اللي هي الشركة الإماراتية، وبتم استهدافها في مضيق هرمز، والإمارات تدين والسعودية تدين ومصر تدين وكله بيدين. لكن طبعا زي ما قلت لكم امبارح الحد مفيش ولا سفينه عبرت مضيق هرمز، وهيئه عمليات التجاره البحريه البريطانيه قالت ان في سفينه شحن البضائع السائبه كانت تعرضت لاصابه بمقذوف مجهول في المضيق مما ادى الى اصابه في هيكلها. وزير الماليه العراقي بقى عشان اللي بيحصل ده عنده ده كله قال لك احنا اكتر دوله على فكره تاثرنا باغلاق مضيق هرمز واثر بشكل كبير على اقتصادنا في العراق. فدي كانت الوضع بالنسبة للمفاوضات، مهلة 60 يوم، الأمور اللي رايحة جاية الحقيقة. وفي موضوع مهم هنقوله بعد الفاصل. مرة واحدة كده لقينا قطر إيران بتتهم قطر بأن هي بتحتجز 3 طيارين إيرانيين. إيه ده الكلام ده؟ طب فيه إيه؟ قعدنا ندور شوية لقينا أو بعد كده تصريحات. طبعا في الأول ما كانتش الدنيا واضحة ايه موضوع الثلاث طيارين الايرانيين اللي محتجزاهم قطر ده، ما كانش في اي حاجه خالص حصلت ولا وقطر طب احتجزتهم ازاي؟ لقينا يا جماعه الموضوع ده بيعود الى مارس في اسقاط مقاتله كانت فيها الثلاث طيارين الايرانيين دول، ومصره ايران انه قطر محتجزاهم. طبعا قطر بتنفي. نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية بشكل قاطع الادعاءات والشائعات اللي بتتحدث عن احتجاز طيارين ايرانيين في الدوحة، واستغرب واحنا كمان استغربنا اطلاق تصريحات مضللة في الوقت اللي بتستمر فيه جود. انتوا ايه ده من مارس لغاية دلوقتي مش مكتشفين ان هم مختفيين غير اليومين دول؟ ده احنا بنتكلم من شهر مارس واحنا في اغسطس يا جماعة، فبتهيألي يعني

0: موضوع غريب جدا جدا زي ما بقول لكم كلنا استغربنا. وبعد شويه قالوا ايه بقى المتحدث باسم الخارجيه الايرانيه اسماعيل بقائي قال ان بلاده ستعتبر طياريها الثلاثه المفقودين منذ مارس الماضي اسرى في قطر الى حين اتضاح مصيرهم. يعني انتوا مش عارفين مصيرهم وفالحين بس بتتهموا قطر؟ طب ما ده حاجه غريبه جدا. طب ما قطر يا جماعه نفت. المهم انه كان بقى عندنا في الوضع في عند مضيق هرمز برضو في حاجه مهمه جدا نسيت اقولها لحضراتكم عند المضيق. دلوقتي حاملة الطائرات اللي هي إبراهام لينكولن كان في بعض الشكاوى الأيام اللي فاتت من الأسر لأن ليهم فترة طويلة جدا موجودين في الشرق الأوسط وأنه كده في معاناة كبيرة للجنود اللي على يعني متن هذه الحاملة. فبدأ طبعا كان ترامب نفوا أنه في أي حاجة وأنه في انتحارات لأن كان في انتحارات. لكن الوضع الأسر قالوا لا مش معقول يكونوا الجنود كل الوقت ده والحاملة الطائرات دي لازم ترجع. فعلا استجابت الحقيقه الولايات المتحده الامريكيه وسنتكم اعلنت يوم السبت انه مقاتلات تابعه للبحريه الامريكيه على متن حامله الطائرات يو اس اس جورج دبليو بوش بحرها في بحر العرب وقالوا ان هي هتستبدل دلوقتي حامله الطائرات ابراهام لينكولن هتعود ادراجها للولايات المتحده الامريكيه. بالنسبة بقى إيه اللي حصل ما بين الرئيس ترامب وكوريا الجنوبية؟ هو متضايق منهم علشان خاطر إن مساعدهوش في الحرب الإيرانية. فبدأ يتكلم إنه أعلن الرئيس الأمريكي إنه وجه البنتاجون إلى تقليص حجم المناورات العسكرية المشتركة المقررة مع كوريا الجنوبية بصورة كبيرة قبل ساعات من انطلاق التدريبات السنوية المعروفة باسم درع الحرية أولتشي. ترامب قال في منشور على منصة إكس إنه هو غير راضي عن موافقة الولايات المتحدة منذ فترة طويلة على المشاركة في المناورات مستندا إلى وصفها بالعلاقات الجيدة جدا مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون. واعتبر إنه ترامب كان بيقول طبعا لا يمكننا السماح لإيران بالاستمرار في مسارها ضربناها بقاذفات بي 2 لكانت لو ما كناش ضربناها كانت امتلكت سلاح نووي. الأمريكيون بيدفعوا دلوقتي مبالغ إضافية في الوقود لكن بصراحة احنا بيستحملوا علشان خاطر ما تمتلكش دولة شريرة سلاح نووي واستخدمت القوة العسكرية أكتر مما كنت أرغب لكن الضغط على النظام الإيراني ضروري لن أعتذر أبدا فقد فعلت الصواب. طبعا هنا برضو كان بيسأل مؤخر رئيس كوريا ممكن ناخد التقرير ده من الجزئية دي معلش زمايلي.
1: مؤخرا رئيس كوريا الجنوبية عما إذا كان يرغب في الانضمام إلينا في مسعى نزع السلاح النووي للجمهورية الإسلامية الإيرانية فكان رده لا شكرا.
2: كان من المقرر أن تشمل هذه المناورات التي أطلق عليها اسم درع الحرية مشاركة 18,000 جندي كوري جنوبي وأكثر من 28,000 جندي أمريكي. ليست هي المرة الأولى التي يعارض فيها ترامب المناورات المشتركة فقد قلص نطاقها في عام 2019 وألغاها تماما عام 2018. في المقابل صرحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الاثنين بأن المناورات قد بدأت.
0: عشان حضراتكم بس ما تستغربوش في تصريح مهم بس التصريح ده جه امتى؟ احنا قلنا لحضراتكم ان الفترة اللي جاية هيبتدي فيه تركيز على الانتخابات النصفية اللي جاية في نوفمبر وده بالفعل حصل. بدأ ترامب يعمل جولات وتجمعات انتخابية بس اثناء هذه التجمعات الانتخابية بصراحة فجر تصريح قوي جدا قال لك قريبا جدا سأعلن مضيق هرمز أرضا تابعة للولايات المتحدة الأمريكية.
3: Finish defeating Iran which is being very badly defeated. Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
0: البيت الأبيض رد بسرعة وقال يا جماعة ترامب كان بيهزر بشأن إعلان هرمز أرضا أمريكية. نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول في البيت الأبيض قولها أن ترامب لم يجتمع مع مستشاري بشأن إعلان مضيق هرمز إقليما أمريكيا بعد الحرب وأنه كان يمزح خلال خطابه في نيويورك وده كان تجمع انتخابي. ترامب خلال هذا التجمع الانتخابي طبعا قال لك بعد أن ننتهي من هزيمة إيران والتي تتعرض لهزيمة قاسية سأعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية. ردا على ترامب قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب في منشور على إكس أن مضيقه كان ولا يزال وسيبقى إيرانيا، وأنه لن يفتح

او يغلق ب عفوا. ترامب ايران برضو قالت ايه ده ترامب يا جماعه خفيف العقل ومضيق هرمز ملكنا. نيجي بقى اللي بيحصل من تكثيف الضربات الحوثيه على السعوديه، ضربت سفن سعوديه بجانب ان هي قاعده تضرب طبعا ميناء المخا. المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، ما تتسرعوش انا مش عارفه هو معانا جزء من كلامه ولا لا، بس هو دايما بيسرعنا كده. الجماعه اليمنيه المتحالفه مع ايران هاجمت سفينه عسكريه سعوديه واربعه زوارق مرافقه لها في البحر الاحمر بصواريخ باليستيه. جينا بقى لقينا طبعا هم مستهدفين، السعوديه بتحاول ان هي تامن سفنها وموانيها عن طريق طبعا دعم القوات اليمنيه. هم عشان كده بيقول لك اصل السعوديه بتدعم القوات اليمنيه واحنا هنفضل نضرب فيهم في السعوديه وفي اليمن وميناء مخا. دي ميناء المخا دي كل شويه يعني بيضربوها، سفينه متضرره داخل ميناء المخا غربي اليمن في اعقاب هجمات للحوثيين على الميناء. الحكومه اليمنيه المعترف بها دوليا قالت ان الحوثيين اطلقوا 6 صواريخ باليستيه على الميناء ما اسفر عن مقتل 4 مدنيين. تصعيد جديد على الساحل اليمني وبدانا نشوف هجمات بالصواريخ والمسيرات على ميناء المخا. الحوثيين اطلقوا 5 صواريخ برضه باليستيه باتجاه باب المندب، اما الجيش اليمني فانفذ 181 عمليه على مواقع حوثيه خلال 24 ساعه الماضيه. والحقيقه انه كان في اعلان برضه من قبل بعض المسؤولين في اليمن انه كان في استهداف لقائد من القاده اللي بيحرسوا عبد الملك الحوثي، وانه هيتم تصعيد الدنيا حتى يتم اغتيالات للقادة الحوثيين بسبب طبعا الهجمات اللي بيقوموا بها. وبقت كده عندنا إيران ماسكة مضيق هرمز، ودي دلوقتي توتر عند باب المندب، وربنا يسترها في الأيام اللي جاية. جاريد كوشنر وزيارته باختصار يا جماعة علشان خاطر بيحاول ينقذ الوثيقة السلام اللي كانت اتفاقية السلام اللي كان وقعها الرئيس ترامب لو تفتكروا في مصر في شرم الشيخ. والحقيقه ان هو التقى وفد حماس برئاسه الحياه، وخصوصا دلوقتي مع تعهد حماس والرئيس الامريكي كمان اشاد بان هو حماس قالت ان هي خلاص هتستغنى عن سلاحها وهتسلمه كله. وكمان تصرح تصريح مهم جدا اليومين دول حماس كانت مبسوطه جدا بيه، قال اسرائيل يجب ان تتوقف عن الضربات اللي بتقوم بها في غزه. المهم كوشنر راح والتقى وفد حماس برئاسه الحياه والتقى الرئيس السيسي وعمل شويه اجتماعات مهمه جدا علشان خاطر طبعا تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار في غزه وخريطه الطريق لاعاده الاعمار. واكد وفد حماس التزامه باستكمال خطه ترامب لانهاء معاناه سكان غزه وبدء اعاده الاعمار، لانه قال لك ما فيش اعمار يا جماعه غير لما يكون في ايه؟ لما يكون في تسليم حماس لسلاحها بالكامل. التقى كوشنر ايضا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العالمين، وشدد على ضروره التزام جميع الاطراف بتنفيذ اتفاق وقف الحرب اللي تم التوصل اليه في قمه شرم الشيخ في العام الماضي 2025. في المقابل بيرفض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو خطه تتضمن تسليم حماس سلاحها واداره فلسطينيه جديده للقطاع مقابل انسحاب اسرائيلي تدريجي. هو مش عايز ينسحب بالخالص ولا يبدا حتى بالتدريجي غير بعد ما يطمن ان الدنيا تمام، وقال لك لن نسمح بانه يحصل 7 اكتوبر تاني. المهم متحدث الرئاسه بقى بالنسبه قال ان الرئيس السيسي وكوشنر اكد ضروره الرئاسه المصريه أكد ضرورة التزام كافة الأطراف باتفاق وقف الحرب، ودي كانت أبرز الرسائل اللي خرج بها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع جارد كوشنر، وبحث تعزيز التنسيق بين مصر والولايات المتحدة لمواجهة التحديات الإقليمية في كل المنطقة بالنسبة للقطاع الفلسطيني وقطاع غزة وطبعا وقف الحرب والظروف للتعامل مع والحلول برضو الدبلوماسية. بعد ما خلص زيارته لمصر راح كوشنر والتقى بنتنياهو اجتماع لمده 8 ساعات لرسم مصير خطه غزه. الحقيقه الاجتماع ده كان الجانبان اتفقا فيه على تشكيل مجموعتي عمل بشان غزه في اطار طبعا الجهود الامريكيه لدفع خطه وقف اطلاق النار الى الامام. اتفقوا بقى على ايه؟ فريق نزع سلاح وتجريدها من القدرات العسكريه سلاح حماس وقبل بدء اعاده الاعمار. الفريق الثاني فريق صحه عامه وخدمات اساسيه، صرف صحي، مياه نظيفه وغيرها من قضايا الصحه العامه. نزع سلاح حماس كان هو محور المفاوضات. اسرائيل عايزه حماس تسلم سلاحها بالكامل قبل ما يبقى فيه انسحاب من الخط الاصفر، وبتريد الحفاظ على حريه العمل العسكري ضد حماس. كمان في اتفاق مهم جدا، اتفقوا ان جاسبر جيفرز جنرال جاسبر هو اللي يشرف على تسليم حماس لسلاحها
وتدميره. عدد

إعمار غزة مرتبط بنزع السلاح، وبدأنا نشوف كمان إنه نتنياهو اقترح أن تتخذ حماس الخطوات أولا، وتقييمات إسرائيلية، إسرائيل تقيم الدنيا وبعد كده يشوفوا إيه اللي ممكن يحصل حيال هذا الأمر. طبعا زي ما بقول لكم قلت لكم من شوية إنه ترامب لقيناه دعا لإيه بقى؟ دعا إسرائيل للتوقف عن ضرب غزة، والحقيقة إنه هذا الأمر لقى الحقيقة ترحاب كبير قوي من حماس. غزة بقى، جوه غزة الحقيقة الجيش بيستهدف، استهدف قائد سرية بحماس بهجوم في خان يونس، وقائد بالجهاز الإسلامي في النصيرات، وكان في اجتماع فلسطيني على رفض خطة وزير الدفاع كاتس واعتبرها خطوة جديدة نحو ضم الضفة الغربية. وقوات الاحتلال الإسرائيلي أو القوات الإسرائيلية ألقت قنبلة من طائرة مسيرة على قرية المغير في رام الله بالضفة الغربية. لقينا طبعا حضراتكم كان في بيان مشترك، والحقيقة احنا عرفنا البيان المشترك ده قبل لقاء نتنياهو مع جارة كوشنر نتنياهو. البيان ده كان لتركيا، مصر، الأردن، الإمارات، وقطر، وأندونيسيا، والسعودية، وباكستان، بيحمل إسرائيل مسؤولية إفشال جهود السلام في غزة. ومسؤول في مجلس السلام الخاص بقطاع غزة قال الإسرائيليون سيمنحون هذا المسار فرصة، واجتماع كوشنر ونتنياهو كان مطولا ومعمقا وبناء للغاية، فإن شاء الله تستكمل خطة السلام في قطاع غزة. العراق بيشدد على حصر السلاح بيد الدولة، مفيش حاجة اسمها السلاح في ايد ميليشيات، والميليشيات دي للأسف الشديد تابعة بداعمة لإيران. والحقيقة انه قالوا انه جددت العراق تأكيدها بأن هذا القرار يشمل كافة الجهات غير المرتبطة بالمؤسسات الأمنية، يعني سواء مع إيران أو غيرهم، مفيش حاجة اسمها يبقى في سلاح في ايد أي حد غير في ايد الدولة. وأكدت القيادة العراقية أو الرئاسة في العراق أن الحشد الشعبي جزءا من المنظومة، فيما أكد أن الحشد الشعبي جزءا من المنظومة الأمنية. القوات العراقية بدأت تستنفر وتعزز انتشارها في بغداد تحسبا لمواجهة الفصائل المسلحة. ومجلس القضاء الأعلى العراقي أعلن ضبط 20 مليون و340 ألف دولار و200 مليار دولار عراقي و60 كيلو جرام من الذهب، إضافة إلى 7 سيارات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية عدنان الجميلي والمتورطين معه. احنا طبعا هنا جبهتين بيشتغلوا فيها العراق، بيشتغلوا في موضوع نزع السلاح وتأمين الحدود، وبيشتغلوا طبعا في قضايا الفساد اللي متورط فيها مسؤولين عراقيين كبار في الدولة. التوتر اللي في برضه في جنوب لبنان لسه مستمر. بصوا توترات عندنا، مضيق هرمز وامريكا وايران وباب المندب والعراق والحدود العراقيه والسلاح اللي في العراق، وبعدين جنوب لبنان، وبعد شويه هنقول لكم عن سوريا. فالدنيا كلها متوتره بشكل غريب جدا. الجيش الاسرائيلي اعلن مقتل قائد كتيبه في قوه الرضوان خلال غاره على مقر الحزب الله في بلده انصار جنوب لبنان، اسمه ايه بقى؟ ابو حسن علاء، في دير الزهراني. بس هم عشان يقتلوا ابو حسن علاء ده قتلوا جنبه 10 تاني منهم للأسف الشديد. فطبعا حزب الله تعهد بأنه هيرد برد كبير جدا. لبنان قالت كده ما فيش التزام من قبل إسرائيل، ففي تصعيد مستمر. وطبعا ده بيعتبر أعلى تصعيد أو يعتبر أعنف تصعيد منذ الاتفاق الإطار اللي كان بين إسرائيل ولبنان في 26 يونيو. وأسفرت الغارات عن مقتل 11 شخص بينهم 3 منهم الأخ اللي هم اغتلوه. حزب الله توعد بالرد، بينما دعت إيران إلى وقف الهجمات الإسرائيلية، وإسرائيل أعلنت رغبتها في فتح مفاوضات جديدة وأكثر طموحا مع لبنان برعاية أمريكية. وطبعا بدأوا يقولوا ان احنا كل استهدافاتنا دي بنستهدف مواقع للسلاح الحزب الله، بنستهدف قادة تابعين لحزب الله. وبالتالي قالوا كمان ان احنا قضينا على سمير الحاج حسن اللي كان قائد قطاع قوة الرضوان، جرافة إسرائيلية جرفت منزل في جنوب لبنان. وبرضو الجيش الإسرائيلي أعلن هاجمنا الليلة الماضية مقر مركزي الحزب الله في منطقة أنصار بجنوب لبنان، وكان في غارة إسرائيلية على محيط مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. وكان في برضو أعلنت لبنان عن 6 قتلى بغارة إسرائيلية على بلدة أنصار جنوبي لبنان. بدأوا يقولوا برضو ان في قنابل فسفورية استهدفت مرتفع علي الطاهر جنوبي لبنان، وكان في تفجيرات إسرائيلية في عدد من القرى ايضا جنوبي لبنان. قتل الرئيس اللبناني جوزيف عون وأدان طبعا كل هذه الاعتداءات المستمرة لا سيما على منطقة النبطية ومحيطها، والخروقات لاتفاق الإطار والعمل مجموعة التنسيق العسكرية والقوانين الدولية لحماية المدنيين. وبالنسبة للمحادثات

0: مستمرة كان ليها فترة، فكان في متحدث باسم نتنياهو قال إسرائيل تريد محادثات جديدة أكثر جدية مع لبنان. جه أمين قاسم وقال لنا بقى إيه، انه اتفاق الاطار بيضع لبنان تحت الوصايه الامريكيه، لن نقبل ان تسرق الوصايه الامريكيه لبنان، ايران وضعت لبنان كشرط اول في مذكره التفاهم. النهارده تطورات صراع جديد قوي سوري اسرائيلي، واسرائيل ضربت مناطق، تقارير ميدانيه وحقوقيه حديثه اشارت الى تعرض مناطق زراعيه في ريف القنيطره السوري المحاذي للجولان لعمليات رش جوي بمبيدات اعشاب كيميائيه، ومصادر محليه قالت انها استهدفت مساحات واسعه من الاراضي الزراعيه والمراعي بالتزامن مع توغلات اسرائيليه وعلى عمليات تجريف للاراضي. اعلنت الاستخبارات السوريه القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش، وبدانا برضو نشوف توترات كبيره في منطقه الجولان بعد طبعا ما كانت اسرائيل اعلنت ان منطقه الجولان دي منطقه تحت القياده الاسرائيليه بالكامل. روسيا وأوكرانيا مستمر الصراع وبيتصاعد. أوكرانيا يعني بتضرب مسيرات كأنها زي البومب كده. كم المسيرات اللي بتطلقها أوكرانيا على مناطق وفي العمق الروسي، لأن المسيرات دي الحقيقة مداها بيوصل ل 2000 كيلو متر. المهم أوكرانيا استهدفت موسكو بمسيرات، وروسيا أطلقت صواريخ باليستية على كييف. وزارة الدفاع الروسية أعلنت استهداف سفينة شحن في البحر الأسود شرق أوديسا، بيقولوا إن هي كانت بتنقل أسلحة غربية إلى أوكرانيا. وقيادة الأركان الأوكرانية قالوا استهدفنا مصنع الوقود الصلب لمنظومات الصواريخ في مقاطعة روستوف الروسية. أما حاكم مقاطعة أوديسا فقال إن الجيش السوري الروسي قصف مجمع تجاري مدني في وسط مدينة أوديسا جنوبي أوكرانيا. التقرير ده زي ما انتم شايفينه طبعا بيجمع لنا الضربات المتبادلة بين أوكرانيا وروسيا.
1: لم تمنع هذه المسيرة الأوكرانية من إصابة مستودع ضخم على بعد نحو 40 كيلومترا من موسكو. النيران امتدت إلى المبنى وأعمدة دخان أسود غطت سماء المنطقة في مشهد يعكس حجم الهجوم الأوكراني غير المسبوق. بحسب وزارة الدفاع الروسية أسقطت أكثر من 800 مسيرة في البلاد، بينها نحو 600 استهدفت موسكو، فيما تقول كييف إنها استهدفت منشآت عسكرية. على الجانب الأوكراني صواريخ روسية باليستية استهدفت كييف خلال الليل، يحاول رجال الإطفاء إخماد حريق في هذا السوق.
2: تعرضت العاصمة مجددا لهجوم بصواريخ باليستية وانتشرت فرقنا في منطقتين.
0: منطقة سبتة الحقيقة لسه ما زالت متوترة، وكل شوية شائعات بتخلي مغاربة يبتدوا يروحوا لسبتة عن طريق البحر أو عن طريق البر. تمكنت السلطات المغربية إلى حد ما من منع أي محاولة تسلل أو اختراق جماعي للمهاجرين غير النظاميين بمحيط مدينتي سبتة ومليلة، بعدما سجلت السبت تجمع لحوالي 300 مهاجر غير شرعي في المناطق الجبلية بعد شائعات على فكرة انتشرت انه هفتحين الحدود. تظاهر مئات المهاجرين على احد شواطئ سبتة مطالبين السلطات الاسبانية بمنحهم حق اللجوء بدلا من ترحيلهم. الاف المهاجرين من جنسيات المختلفة بيعيشوا في ظروف صعبة داخل الجيب الاسباني هو سبتة بعد موجة عبور جماعي شهدتها الحدود قبل نحو اسبوعين. حرائق الغابات رجعت تاني، ضربت أوروبا بشكل كبير جدا من اليونان إلى فرنسا. الحقيقة أنه وبلجيكا ومرورا يعني نقدر نقول دلوقتي كم المناطق اللي فيها حرائق غير طبيعية، وفي مناطق أخرى بتواجه خطر تمدد النيران في وقت طبعا حذر العلماء من التغير المناخي يسهم في زيادة حدة هذه الظواهر. في كان جنوب غرب فرنسا برضو امتد حريق دون أن يسبب أضرار. في بعد كده بقى ناس انتقدت ماكرون قالت لهم بصوا يا جماعة ماكرون بيتفسح ولا همه، ومش وخسائر كبيرة تعرضت ليها فرنسا بسبب أسوأ حرائق. اليونان أيضا أوقفت إسرائيلي قالوا أنه تقريبا هو اللي تسبب في حريق بجزيرة كريت. كل دي طبعا أمور صعبة جدا، وكان زي ما قلت لحضراتكم كان عندنا كمان فيضانات في إنديانا، وكان عندنا أيضا إعصار ضرب هاواي، إعصار كبير جدا جدا. الناس على فكرة هناك التضرر والدنيا والمياه يعني غير طبيعية، وفي قتلى. رب نصلي من أجل أن الطبيعة

هل حدث مرة صدت سمكة أو اشتريت سمكة وفتحتها ولقيت في داخلها شيء ثمين؟ هذا ما سنشاهده.

في قصة بنكون سعداء جدا أحبائي المشاهدين لما تتواصلوا معنا بكل الطرق عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com أو عن طريق اليوتيوب قناة على اليوتيوب حياتك في قصة، تقدر تشاهد وتعمل داونلود لكل الحلقات السابقة وتتواصل معنا أيضا، أو عن طريق الفيسبوك صفحة حياتك في قصة، أو عن طريق تويتر أيضا. بكل الطرق ارسل لنا قصة عجبتك أو قصة حياتك أو قصة من الحياة قرأتها علشان تبقى بركة ونتبارك بيها وننشرها للآخرين أيضا. قصتنا النهاردة من القصص الرائعة المميزة، قصتنا النهاردة بعنوان السمكة والإستار، وهذه القصة هي واحدة من أروع وأبسط لكن أعمق المعجزات التي صنعها المسيح وهو على الأرض. سنقرأ معا بنعمة الرب من الإنجيل بحسب البشير متى وأصحاح 17 وعدد 24. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ولما جاءوا إلى كفر نحوم تقدم الذين يأخذون الدرهمين إلى بطرس وقالوا: أما يوفي معلمكم الدرهمين؟ قال: بلى. فلما دخل البيت سبقه يسوع قائلا: ماذا تظن يا سمعان، ممن يأخذ ملوك الأرض الجباية أو الجزية، أم من بنيهم أم من الأجانب؟ طبعا يعني الرب يسوع ما كانش معاه، لكن الرب يسوع والله ظهر في جسد شاف كل الحديث اللي تم، فهو اللي بادر بطرس وسألهم. فقال له بطرس: من الأجانب، يعني الدرهمين دول ياخدوه من الأجانب مش من أهل البلد. قال له يسوع: إذن البنون أحرار، ولكن لألا نعثرهم اذهب إلى البحر والق سنارة والسمكة التي تطلع أولا خذها، ومتى فتحت فاها تجد استارا فخذه واعطيهم عني وعنك. معجزة نادرة لم ترد إلا في إنجيل يوحنا، لما الناس اللي بياخدوا ضريبة الهيكل أو الجزية أو الدرهمين أو الوصية اللي كانت في العهد القديم، وقالوا له: هو المفروض مين اللي يدفع، الأجانب ولا أهل البلد؟ قال: لا الأجانب. قال: إذن فالبنون أحرار، بس عشان ما نعسرهمش روح وإلقي سنارة. وهذه المرة الوحيدة في الكتاب المقدس بعهديه اللي جات كلمة سنارة، إلقي سنارة يعني جات شص، لكن سنارة لم ترد إلا في هذه الكلمة فقط. إلقي سنارة وأول سمكة تطلع هتلاقي في بقها استار، عملة مالية، وادفع عني وعنك. وحصلت. يعني ايه الاله العظيم ده، اله الطبيعه، اللي يقول له ارمي السناره في اي مكان وتطلع سمكه، والسمكه دي اللي فيها الفلوس. هذه قدره عظيمه، معجزه بسيطه مليئه بالمعاني، هستكملها معاك بعد ما نستمتع بترنيمه ولا اروع مع مرنمنا الجميل هاني بلدي والعزف الرائع بيتر انيس. ابقى معي الى ما بعد.

أنا ابن الملك ملك الملوك. كانت هذه الترنيمة الرائعة مليانة تمجيد وتعظيم في شخص ربنا يسوع المسيح ملك الملوك ورب الأرباب الذي لابد أن تكسو باسمه كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ولابد أن يعترف كل لسان أن يسوع هو رب لمجد الله الآب. هذه الترنيمة الجميلة التي رنمها ولحنها وألفها لنا مرنمنا الجميل هاني بلدي، والعزف الرائع مش عايز أقول الخطير لأقل كلمة الخطير، بس خطير يعني مش عادي، مع بيتر أنيس في قصتنا النهاردة اللي بعنوان الشبكة والإستار. لما الناس بتوع الضريبة الدرهمين قابلوا بطرس ما قدروش يروحوا للمسيح، في سلطان كان عنده، فراحوا لبطرس قالوا له ايه المعلم بتاعكم مش بيوفي الدرهمين؟ فبطرس داخل لقي الرب يسوع كان شايفهم، طبعا شايفهم هو في حتة تاني بس شايفهم لأنه هو كلي المعرفة وكلي القدرة، زي ما شاف في لب نثنائيل وقال له أنت تحت التينة هناك رأيتك، وسأل وقال له هم بياخدوا من مين، من ولاد البلد ولا من أجانب؟ قالوا من أجانب. قال إذن البنون أحرار بس عشان ما نعسرهمش، وعمل المعجزة دي، إلقي صنارة والسمكة اللي تطلع هتلاقي فيها إستار وادفع عني وعنك. عايز أشاركك بثلاث كلمات هامة جدا في هذه القصة الرائعة. عايز أتكلم كلمة عن كاشف الأسرار، هذه المعجزة مميزة جدا كاشف الأسرار. وعايز أتكلم كلمة تاني عن الرب العظيم اللي قال البنون أحرار، ثم عايز أتكلم كلمة ثالثة على السمكة والإستار. كاشف الأسرار، هذه المعجزة معلش شوية معلومات سريعة عنها. صاحب المعجزة واحد، هذه المعجزة ذكرت في إنجيل متى فقط، معجزات ذكرت في أشياء في أماكن كثيرة، هذه المعجزة ذكرت في متى فقط. الحاجة الثانية، هذه المعجزة الوحيدة اللي فيها سمكة واحدة، معجزات كثيرة في الكتاب بس سمك، حتى خمس خبزات وسمكتين، دي المعجزة الوحيدة اللي فيها سمكة واحدة. المعلومة الثالثة، هي المعجزة الوحيدة التي صنعها المسيح لأمر يخصه يسد احتياجه، وطبعا هو مش يخصه هو لأنه هو حر وبطرس حر بس عشان ما يعسرهمش. هذه المعجزة الوحيدة التي تخص المال فيها فلوس يعني، هذه المعجزة الوحيدة التي صنعت لأجل بطرس وحده. في معجزات صنعت لأجل بطرس وآخرين زي مثلا شفاء حماد بطرس، لكن دي صنعت لأجل بطرس وحده. ثم هذه المعجزة الوحيدة، والموضوع ده يهمني بقى لأن الرب اداني كتاب اسمه الصنارة الروحية، هذه المعجزة الوحيدة التي ذكرت فيها كلمة صنارة. ثم هذه المعجزة الوحيدة التي لم تذكر نتائجها، يعني بعد ما قال له اعمل كده ما قال لك شوف ذهب بطرس ورمى، لا لم تذكر نتيجتها لأن نتيجتها معروفة. في هذه المعجزة بتشوف الله كاشف الأسرار، يسوع المسيح الله الظاهر في الجسد. واحد، فهو يعرف الأسماء الأشخاص قبل أن يتقابل معهم. قال لبطرس أنت صفا قبل ما يقول له في يوحنا 1:42.

يراهم من على بعد زي نثنائيل قال له رأيتك تحت التينة، يعرف ماضيهم وحاضرهم زي السامرية في يوحنا 4 قال لها كان لك 5 أزواج، يعرف ما في القلوب على ما يسوع قلوبهم لوقا 9:46، يعرف ويسمع من على بعد زي المعجزة دي، كلام الذين يأخذون الدرهمين طب شافهم ازاي سمعهم من على بعد. ثم الحاجة السابعة يعرف زيف المرائين لما قال واحد منكم شيطان في يوحنا 6:70، يعرف المستقبل قبل حدوثه. مثلا يا رب قال له بطرس أنت تعلم كل شيء، معجزة عظيمة من صاحب المعجزات، ثم معجزة مميزة فيها الرب يسوع كلي المعرفة لكن الرب كلي القدرة. قال السمكة التي تطلع أولا، إيه يا أخي ده؟ خذها ومتى فتحت فيها تجد إستار. هو له قدرة على المرض بيشفي أصعب الأمراض زي المريض اللي 38 سنة، قدرة على الطبيعة بسكت الريح. 50 مرة في الأناجيل يذكر اسم من أسماء المسيح ابن الله، ومرة 10 و500 ما فيش مسيحي على وش الأرض بيدعي أو بيقول إن الله اتجوز العذراء المتواضعة القديسة مريم وجاب منها المسيح. ده اتهامات باطلة للمسيحيين، وحتى اللي بيتهموهم عارفين المسيحيين ما بيقولوش كده صدقني. إذن ما معنى المسيح ابن الله؟ مش عايز أقول برضو التشبيهات البسيطة القديمة، لما كنت في مؤتمر أحد الدول حطوا بادج زكريا ستاورو سان أوف ذا بيراميدز ابن الأهرامات. طبعا مش ممكن تكون الأهرامات اتجوزت أمي، لكن معناه ابن النيل، ابن مصر البار، ابن وهكذا يعني. فما معنى أن المسيح ابن الله؟ تعني واحد المشابهة الكاملة، الله لم يره أحد قط. مين يقدر يشوف الله ويعيش؟ الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر، وهذه الآية موجودة في يوحنا 1:18، يعني اللي جه يحكي لنا عن صفات الله، هو اللي قال لنا هكذا حب الله العالم، هو اللي أظهر إن الله بيحب، هو اللي أظهر إن الله حنان، هو اللي أظهر إن الله الطبيب وهكذا. معنى المسيح ابن الله إنه مشابه لله، هو ذات طبيعة الله، هو صورة الله غير المنظور، هو بهاء مجد الله ورسم جوهره. هذا هي معنى المسيح من الله، المشابهة الكاملة. أيضا المعادلة الكاملة، مكتوب ابن الله الوحيد، وفي يوحنا 5 لما رفع حجارة يرجموه قال بيقول عن نفسه ابن الله معادلا نفسه بالله. إذن معنى ابن الله أنه معادل لله، لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه. الحاجة الثالثة المحبة الكاملة، مكتوب في رسالة كولوسي ابن محبته، يعني هو اللي أعلن لنا عن حب الآب. حاجة الرابعة التمثيل الكامل، وهو ذكر كده في المثل بتاع الكرامين، قال هذا صاحب الكرم إذ له ابن وحيد أرسله إليهم، هو قال كده عن نفسه أرسله إليهم فقالوا هذا هو الوارث هلما نقتله. ثم أخيرا الإحياء الكامل في يوحنا 5:25، كما إن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى الإبن أن يكون له حياة في ذاته. كاشف الأسرار، البنون أحرار. لكن أختم كلامي بكلمتين عن السمكة والإستار، للأسف وقت البرنامج بيخلص. كلمة الأولى عن إلقي سنارة، وأنا بشكر الرب على هذه الآية. ربنا قال لبطرس هجعلك صياد للناس، وكل مسيحي يقدر يصيد يا إما بالشبكة يا إما بالسنارة يا إما بالحاجتين، يصيد ناس. يعني إيه؟ يعني يربح النفوس للمسيح. بس في فرق كبير بين صيد السمك وصيد الناس. أهمهم إن صياد السمك بيصيد السمكة الحية ويقليها في النار، وصياد الناس بيصيد الناس الأموات اللي هيترموا ويتقلوا في النار الأبدية ويصنع لهم حياة أبدية عن طريق الرب يسوع. قال له إلقي السنارة، بس قال له لألا نعسرهم. قال المسيح في إنجيل مرقس وصح 9 ويل لمن تأتي بسببه العصرات. واختبر الطاعة بتاعت بطرس. أدعوك إنك تطلب المسيح لحياتك، يسدد ديونك، يعتني بيك، مزنوق تعبان عندك ظروف مادية صعبة أنت وعائلتك. هذا الإله العظيم ربنا يسوع المسيح الله الظاهر في الجسد يقدر يحللك كل مشكلة. قل له يا رب يلي صنعت معجزة من سمكة جواها إستار تقدر تحللي كل مشاكلي، وأهمهم مشكلة الخطية. صلي في قلبك قل له يا رب استلم حياتي، يا رب أنا مديون

0: بدين الخطية اغفر لي خطاياي. هتسمع في قلبك الآية الأروع بتقول لك مغفورة لي خطاياك، مغفورة لك خطاياك. ارسل لينا وفرحنا بأخبارك إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة.
1: عزيزنا المشاهد،

0: قناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

دايما عند الرب، أزمنة جديدة دايما عند الرب، سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة دايما عند الرب، تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا، إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب. متى 28 تقدم يسوع وكلمهم، متى 28:18 تقدم يسوع وكلمهم قائلا: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، علموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. أمين. هذه الآيات مشهورة، عارفينها مش كده؟ آيات محفوظة. يسميها المفسرين ويسميها الكنيسة على مدار السنين، سمت هذه الإرسالية العظمى. وأنا بصراحة وقت العبادة كده قررت أن أنا أدعوك للانضمام إلى الإرسالية العظمى. هي دعوة لكل واحد واحدة سمعني، أيا كان حالتك أو أيا كان مكانك، حتى لو أول مرة تحضر هذا الاجتماع. هناك إرسالية عظمى في المسيحية، إرسالية أنت حياتك مش بيتعامل معها الرب عشان بس كده يحسن من حياتك، لا، بيتعامل معها الرب بقوة عشان يرسلك في إرسالية تبعه.

وإرسالياته عظمى. أيا كانت حالتك، مجنون كرة الجدريين حالته متهيألي أوحش منك شوي. أيا كان، أنا متأكد، أنا أبصم بالعشرة بالعشرين إن حالة مجنون كرة الجدريين أوحش منك شوي. كان محتل بكتيبة من أرواح الشريرة بيتنفس في القبور، يعني عايش ويتنفس روح الموت في القبور، بيجرح نفسه وبيوجع نفسه بسبب الألم الداخلي. عارفين اللي بيجرحوا نفسهم ده بسبب ألم داخلي. كان بيجرح نفسه وبيربط نفسه بسلاسل وبتربط بسلاسل وبيعور نفسه من كتر الألم الداخلي، وكان جواه كتيبة من أرواح الشريرة، فحالته كانت أوحش منك شوي. بس هذا الشخص في المقابلة اتحرك في الإرسالية العظمى. هذا الشخص لما تحط قدام يسوع، نتيجة هذه الحطة، نتيجة هذه المقابلة، نتيجة هذا المكان اللي وقف فيه قدام هذا الحضور الإلهي، خرج من هذا الحضور في حالة إرسالية عظمى. أذكرك بالشواهد في مرقس، أنا فتحتها وإحنا وأنا على الستيج، مرقس 5، لأن ربنا قال لي اتكلم عن مجنون كرة الجدرين، أنا أرسلته. لما دخل السفينة يسوع، آية 18، بعد ما حرر مجنون كرة الجدرين، مرقس 5:18، ورب عمل حاجات كثيرة في حياة كثيرين في هذا الوقت اللي فات، الساعة اللي فات، إحنا قضينا ساعة الحقيقة. لم يدعه يسوع بل قال له اذهب إلى بيتك. حقرة 18 مرة تانية، أنا آسف، 18. لما دخل يسوع السفينة طلب إليه الذي كان مجنونا أن يكون معه. أنا عايز أكون معاك وأنسى نفسي وأنسى الدنيا. أنا فجأة ارتحت بعد ما كنت بتنفس قبور، بتنفس القبور. أنا فجأة تنفست نفس كويس، فجأة بتقدر تنفس صح. يسوع لم يدعه يسوع بل قال له اذهب. فاكرين في الرسالة العظمى؟ فاذهبوا، دفع عليها كل سلطان، فاذهبوا. قال له اذهب إلى بيتك إلى أهلك واخبرهم كم صنع الرب بك ورحمك. فمضى وابتدأ ينادي. إيه هو ربنا قال روح العشر مدن؟ ربنا قال روح ليه؟ بيتك وأهلك. لو لو لو لو الجملة دي اتقالت لحد مننا هيطنش أهلك دي، وهيكلم أخوه الصغير في البيت، بس مش هقول أكلم والده والدته، مش هكلم جوزه ولا مراته جوزه. قال له اذهب إلى أهلك إلى بيتك وإلى أهلك. فذهب الرجل إلى عشر مدن وخبر بكم صنع به الرب، فتعجب الجميع. كلكم عارفين القصة، لما الرب زار هذه المنطقة مرة تاني، تجمعوا بعد ما كانوا في الزيارة دي، قالوا له سيب المنطقة لما الخنازير رمت نفسها. المرة التانية أنظرهم يسوع، جابوا له الأمراض المرضى من كل حتة من العشر مدن عشان يسوع يشفيهم. دول إيه؟ دول نتاج إرسالية الذي كان مجنونا، نتاج إرسالية الذي كان مجنونا. فأنا مجرد في هذه المشاركة البسيطة اللي ممكن تاخد تلت ساعة مننا، أنا بدعوك أن تنضم إلى الإرسالية العظمى. لو جاز التعبير حوقف سوسو على الباب وانت خارج تمضي اسمك أنك تنضم إلى هذا الجيش، إلى الإرسالية العظمى. هي مش بقدرتك ولا بقوتك، هنبص مع بعض حالا، بس أنا بطلق هذا التكليف مش بس على حضراتكم بس، وعلى كل اللي بيشاهد كمان، لأن هذا التكليف مكلف به الكنيسة الحقيقة، مكلف به كل حد فينا. وفي مواصفات بسيطة لهذا التكليف هنبص عليها من الشاهد اللي احنا بصينا عليه، بس هذه المواصفات البسيطة معروضة لحضرتك ولحضرتك. ده اتعرضت على حالته كانت أوحش منك سنة صغير. للبعض بيقول أنا حالتي وحشة، مجنون كرة الجدرين كان سن أزيد. أنا بتريق طبعا، كان كتير أوحش منك. لكن الرب في أول مقابلة أم دعاه للإرسالية العظمى، فذهب ومادد، ذهب إلى أقصى أرضه، ذهب إلى عشر مدن، يحدث بكم صنع به الرب وعمل. أحبائي، كتير ما بندركش التكليف الإلهي، الإرسالية العظمى، لها مربوطة بسلطان.

فاكرين أول تعبير؟ نرجع للشاهد ده قدام عينيكم. المواصفات بتاعت الإرسالية العظمى موجودة قدام عينيك، موجودة في هذا الشاهد. دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض. كل حد موجود هنا مدرك، حتى لو أنت أول مرة تحضر هذا الاجتماع أكيد أنت مدرك أن يسوع له كل السلطان، كل السلطان ما في السماء وما على الأرض. بس خلي بالك السلطان ده أعطي لأولاد الرب، أعطاهم سلطان. كلكم عارفين الآية اللي بحبها في يوحنا 1:12 و13، كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان. فأنت بتقبل الرب، تقف قدام الرب، سجد المجنون قدام الرب. هناك سلطان، هناك سلطان إلهي قدام سجود قلبك قدام الرب. كنت رافع إيدك تقول يا رب أحبك بعبدك بفرحان بيك، هناك سلطان بينسكب. كتير ما بندركش إن في نتيجة للعبادة، إن في نتيجة للوقفة، إن في تطبيق عملي للي بيحصل في حياتك الروحية قدام الرب، بتخرج وتطبقه عملي. إن الرب ملك، هناك تطبيق عملي لملكه. إن الرب قدوس، هناك تطبيق عملي لقدسته. إن الرب له السلطان، هناك تطبيق عملي لسلطانه. لما رب قال دفع إليه كل السلطان في السماء والأرض، إذن في حد تاني ما بقاش عنده سلطان اسمه إبليس. لو كل السلطان دفع على الرب، إذن في حد تاني اتاخد منه السلطان، كان معاه مفاتيح فقدها، وبقت المفاتيح الموت والهاوية في إيدين يسوع. هتفهم حاجة؟ أخد منه المفاتيح، أخد منه السلطان، أخد منه كل حاجة في الصليب. فدفع كل السلطان في السماء وعلى الأرض أعطي لأولاد الرب. أعطي، هقول كلمة كنت هتكلم عليها النهاردة، مش هقدر أتكلم عليها النهاردة عشان الوقت. أعطي للعروس، هويتك هوية العروس، لأن وقفتك قدام الرب بتحطك في مكان العروس. دي فاكرين الأربع صفات للعروس؟ جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس، مشرفة كالصباح، مرهبة كجيش بألوية. صفتين داخليتين وصفتين خارجة. أقولها بلغة اللي أنا بقوله دلوقتي، صفتين في القداسة الشخصية وصفتين في الإرسالية العظمى. دي العروس، فهي طاهرة كالشمس، دي قداسة. أوكي؟ هي جميلة كالقمر، دي اتغيرت لصورة يسوع، لأن العروس ناظرة العريس، شبهه، نظيره يعني ناظراه وجها لوجه، فشكلها بيتغير. فهي جميلة كالقمر لأنه هو أبرع. طب أنتوا حلوين أهو. هي جميلة كالقمر لأنه أبرع جمال، وهي طاهرة كالشمس، دي قداسة. حاجتين دول داخليتين، الاثنين التانيين بقى خارجيتين. مشرفة كالصباح، يعني لها سلطان إنها تخش في الضلمة تقوم كسراها وتقوم منورة الصبح. ده العروس. العروس بتكسر الضلمة، مش بتخاف من الضلمة. العروس مش بتقول ياي الدنيا ضلمة. العروس مش بتقول إبليس عامل سحابة سودة وسيباها. العروس لما بتشم ريحة سحابة سودة بتشرف كالصباح، يعني تقوم الليل مثل النهار يضيء، لأن العروس شبه عريسها، الليل عندها بتحوله النهار. طب أنا عندي سلطان إني أحول الليل لنهار؟ أنت فتحت الآية؟ لا، أنا قد دفع علي كل السلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا. إرسالية العظمى، الرب أعطى سلطانه للعروس، فهي مشرفة كالصباح، هي مرهبة كجيش بألوية. الاثنين دول بيعملوا اختراق، دول الإرسالية العظمى. صفتين بيعملوا قداسة، جميلة كالقمر في وشه، فهو أبرع جمال بيخليها جميلة. هي طاهرة كالشمس، هو قدوس بيخليها مليانة قداسة. فصفتين بيغيروا من طبيعتنا. انتوا عارفين حقيقتنا هي قدامه، مش كده؟ لا ساعدوني، لا احنا حقيقتنا قدامه. في فرق ما بين عندك معلومات وعندك حقيقة. كلنا عندنا معلومات، لأن بنسمع وبنقرأ يوتيوب وكلنا عندنا معلومات، لكن المعلومة مش بتغير حقيقتنا. حقيقتنا بتحصل قدام حضوره. حقيقتك هو اللي بيحصل قدام حضوره، لأنك في حضوره هو ده الحقيقي. ما بينك وما بينه هو ده الحقيقي بتاعك. عشان كده
أخونا إيليا كان عنده سلطان. ليه؟ لأنه حي هو الرب الذي أنا إيه؟ واقف قدامه. ده الحقيقي بتاع إيليا، بيديه الصلاحية أن يقول

لن يكون مطر. إيه اللي اداله السلطان؟ إنه حقيقي. الحقيقي بتاعي مش اللي أنت شايفه دلوقتي، الحقيقي بتاعي في الأوضة قدامه هو. اللي أنت شايفه ده أنا أنا أنا أنا بخدم. دي مش الحقيقي بتاعي، الحقيقي قدامه. هو عنده الحقيقي. Are you here? Okay. وبالتالي وقفتك قدام الرب تطلق السلطان. لأنه في نتيجة، في تطبيق عملي لوقفتك قدام الرب سلطان. دفع عليه كل السلطان في السماء على الأرض، الأهل قبليها. هذا السلطان هو أول بعد إرساليتك، وأنت ليك هذا السلطان، ولن تتم إرساليتك بدون ما تدرك السلطان وتتحرك فيه. ده إدراك داخلي. العروس عندها هوية، هوية العروس حاجتين بيعملوا قداسة فيها وحاجتين بيطلقوا إرساليتها. ما فيش عروس بدون إرسالية. فأنا مرة تاني النهاردة أنا جاي بكلفك أو بطلق تكليف، بضمك إلى إرسالية العظمى، بدعوك للانضمام إلى إرسالية العظمى. هنكتب ورقة كده، أقر أنا فلان فلاني أني أنضم إلى الإرسالية العظمى. بعضكم فاكرني بهزر أو بوعظ، أنا بدعوكم ككنيسة أن تقروا جواكم. مش هعمل ورقة، مش هتمضي عند سوس ونعمة برا، لكنك أدعوك، أنا بدعوك جواك أنك تعمل هذا الإقرار. كلمة إقرار في كتاب مقدس بالمناسبة في عبرانيين 6، فلنتمسك بالإقرار. مش موضوع أنا بهزر معكم، بس دي كلمة في كتاب مقدس. أقر أنا أني أنضم إلى الإرسالية العظمى بكامل قوى العقلية. أنا كأني مش فارق معايا الوقت خلاص، يعني مش فارق أكمل كلمات. أنا زي ما كان مش فارق معايا غير إن احنا نشتغل في العبادة ونعمل كل الرب عايز يعمله. مش فارق معايا وعظة، فارق معايا إنك تدرك إن ده رب جاد في القصة. أقر أنا إني أنضم إلى الإرسالية العظمى. لما مجنون كرة الجدريين في مقابلة واحدة خرج وكانس 10 مدن، كانس 10 مدن في مقابلة واحدة. ده احنا بنقعد وبناخد خلوتنا وبنقرا في مش عارف ايه، وبعد كده بنتامل في ايه، وبعد كده بنسمع مش عارف ايه، وصبنا بتخمة معينة بدون ما ادراك الإرسالية العظمى وامكانياتها والايمان اللي فيها والسلطان اللي بيتحرك على حياتك. لما بتتحرك في هذه النعمة، هو انت شغال في الإرسالية، عمال بيتحرك فيك، بس ما امتع انك تدرك مشرفك الصباح، مرهبك جيش بألوية، حاجتين لبره، حاجتين بيحركوا الإرسالية العظمى في حياة ولاد الرب. تقدم يسوع كلامه قائلا: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. دي تاني نقطة في الإرسالية العظمى. أول نقطة سلطان، بس تاني نقطة تلمذوا جميع الأمم. تقول لي طبعا تلمذ جميع الأمم إزاي؟ أقول لك حاجات كتير هبص معاك عليها دلوقتي، بس إنك مليان بالحق، إنك مليان بكلمة الرب، إنك مليان بكلمة الرب. خليني أقرأ لك حبة آيات، معلش. سفر الأعمال، سفر الأعمال مليان قصص زي كده. أنتوا هنا في أعمال 5 في آية جميلة بحبها جدا. أعمال 5، متأكدينكم هنا؟ كهنة ورؤساء الكهنة جابوا الرسل، آية 28، قائلا: أما أوصيناكم وصية ألا تعلموا بهذا الاسم؟ آية 28 في أعمال 5. بص بقى، ها أنتم إيه؟ قد ملأتم أورشليم بتعليمكم. ما أعرفش أنت بتحب لما تقرأ الآيات تشوفها فيديو ولا لأ. حاول تشوف منطق للآية دي. إيه اللي يخلي تعليم يسوع يملى كل أورشليم في أعمال 5؟ ده كان بعد 4 سنين من القيامة. في 4 سنين قد ملأتم أورشليم بتعليمكم. حاول تشوف ليها منطق. عملوا خيمة كبيرة دخلوا أورشليم فيها،

خلي بس خلي الروح القدس يتحرك جواك. هم ازاي عملوها كده؟ اول بعد ده بعد في الارساله العظمى ان كل المؤمنين بقوا منورين. كل المؤمنين بقوا بيحكوا يسوع قام. كل المؤمنين اخرستوس انستي صباح الخير. اليسوس انستي ده رد صباح الخير صباح النور. مفيش حاجه تانية بتتقال غير هو قام بالحقيقه خام. وبالتالي في الشغل في الكلام في حاجة منورة. قد ملأتم أورشليم بحضور إلهي. قد ملأتم أورشليم بحق خارج من كلماتكم وأنتوا في الشغل وأنتوا في البيت وأنتوا في بتشتروا طماطم وأنتوا بتعملوا أي حاجة بتعملوها. قد ملأتم أورشليم بتعليمكم. ليه؟ لأن كل الكنيسة جندت انضمت ليه؟ أقر أنا اني انضم للرساله العظمى. ليه؟ لان كل الكنيسه انضمت للرساله العظمى. فالقصه ما بقتش حب التلاميذ بيعملوا وعظ هنا ووعظ هنا. القصه بقت ان شعب الرب بقى فرحان. شعب الرب بقى حر. شعب الرب بقى بيشفي. شعب الرب بقى بيرى ايات. هذه الايات تتبع المؤمنين. يخرجون الشياطين باسمي يدعون ايديهم على المرضى فيبرؤون. فببساطه حصل اطلاق لشعب الرب. ايه اللي يخلي الرساله العظمى تحصل؟ ان كل الكنيسه شغاله. إن الانضمام للإرسالية العظمى مش لحبة ناس خلصوا كلية لاهوت. إن الانضمام للإرسالية العظمى مش لحبة ناس ما عندهمش مشاكل. مجنون كرة الجدرين كانت حالته أوحش سنة منك. لكن انضمامك للإرسالية العظمى مش مربوط بإنك حضرت اجتماع بقالك قد إيه. هو مربوط أنت تقابلت وحقيقي قدامه ولا لأ. مربوط بالسلطان اللي جاي منك حقيقي. فقط انك حقيقي قدامه. فقط انك ما بينك وما بينه هناك حقيقه حاصله ما بينك وما بينه. هذه الحقيقه مليانه نعمه. هذه الحقيقه ربنا عمال بيشتغل فيها زياده وعمال بيكبر فيها. ياس بس حقيقي قدام الرب مش حقيقي قدام الناس. مش مظهري قدام الناس وحقيقتك عريانه قدام الرب. رب ما يعرفكش. فاكرين لما قال لهم لا اعرفكم ما شفتكمش. احنا بنعمل تحت احنا منظرنا قدام الناس حلو بس ما بنعملش حاجه فوق قدامك. ما اعرفكمش ما شفتكمش. كان نفسي اشوفكم فوق. فاكرين الثلاثه اللي بيشهدوا فوق؟ سمعتوا المشاركه دي؟ في ثلاثه بيشهدوا فوق. الاب والابن والروح القدس يشهدوا عنك. بنشوفه فوق. بنشوفه واقف قدامنا. بنشوفه واقف قدامنا فاحنا عارفينه. فلو بيشوفوك في حاجه ده السلطان. السلطان جاي من الحقيقه اللي حاصله. بس نمرة اتنين الحركة اللي بتحصل كده انه هرجع مرة تين. تلمزوا جميع الامم. ازاي؟ في حاجة انه ماله كل حد مالي كل حد حواليه بحاجة خارجة منه تجري من بطننا. ايه يعني حضرتك لما تسلم على حد لما يجي لك حد لما حد في الشغل جنبك بيمر بظروف صعبة تقدر تمسك إيده وهو مش مدرك وتدرك إن في حاجة بتخرج تملاه بالحق اللي حاصل جواك. أن أحد الأنهار اللي خارجة منك أنهار حق عمال بيلوم على الرب تقول له ربنا صالح. في حق بيملى الأرض. في حق أحبائي في تلمذة مهمة تحصل. بس في تلمذة أجواء بتملى الأجواء بحضور فيخش الشخص يستقبل الحق في الأجواء الروحية. يمكن بعضكم اختبر الاختبار ده. ما كانش سمع آيات معينة بس كان عارفها جواه ولما اتقالت من على الستيج في مرة أو في عظة معينة قال أنا عارف الآية دي عمري ما قريتها قبل كده بس أنا عارفها. ما حدش اختبر الاختبار ده قبل كده؟ أنا اختبرته كتير قوي قبل ما يجي للرب وبعد كده جيت للرب. إيه ده أنا عارف الآية دي عمري ما قريتها مش عارف هي فين بس أنا عارف الآية دي ومش فاكر إني سمعتها بس أنا عارف الآية دي. إيه اللي حاصل؟ ده تلمذة الحضور. أنت جواك تلمذة حصلت. ده غير إنك تخش ببرنامج تلمذة زي اللي عندنا من أبطال النهضة. لكن في حاجة في حضور بيعمل تلمذة للأمم. تلمذوا جميع الأمم. ازاي تلمذه الامم؟ ازاي اورشليم كلها تتملي بالتعليم؟ في حضور الهي. خلي بالك انا جاي لك على الحضور الالهي ده بيحصل ازاي. لكن العباده دي بتعمل حضور الهي. حتى اللي بيتفرجوا كثيرين كثيرين كثيرين بيقولوا لغه لم يختبروها في كنايسهم بس بيقولوها لان في حاجه اتفرشت على بلدنا واتفرشت من الحق اللي

بينتشر من العبادة والبعد النبوي اللي بيحصل في وسط الكنائس الروحية القوية في هذا الزمن. في حاجة بتتفرش على بلدنا وفي أشخاص بيخشوا تحتيها وبيتلمزوا على هذا الحضور الإلهي. يا ما ناس بتطلع ترانيم هي مش عارفة هي جات من فين، بس يكتشف أنها ترانيم اتقالت في عظات هو ما سمعهاش. أنا جالي كذا مرنب يقول لي أنا كتبت الترنيمة دي وكا اكتشفت أنك عامل عظة عليها. هو استقبلها في الروح لأن إحنا واحد. حد فهم حاجة؟ لأن في حضور إلهي، في حاجة بتتفرش في أجواءنا بتمطر على كل الشعب، بتمطر على كل أرض مصر، وهو منها بتمطر على حتى غير المؤمنين، فبيدركوا حاجات هم لسه مش مدركينها، ولما يبقوا مؤمنين لما هيدركوا اللي حصل عليهم هم غير مؤمنين. Are you here؟ فربنا بالفعل شغال حتى على غير المؤمنين. ليه؟ لأنه تلمذوا جميع الأمم، ده مظلة بتتفرش. خلينا أروح لآية كمان في أعمال 19 عشان بس مجرد أننا أنتوا هنا لسه مش كده. بولس قعد في بيت تيرانوس سنتين بيوعظ، سنتين فقط. أعمال 5 كان بعد 4 سنين ملوا أورشليم كلها. بولس قعد في بيت تيرانوس سنتين حتى سمع أي 10 أعمال 19 10، حتى سمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في أسيا من يهود ويونانيين. ما إما الآية دي غلط، يا إما في تكنولوجيا تخلي واحد قاعد في بيت ما بيعملش كروسيد، ما بيعملش مش عارف إيه، قاعد في بيت لمدة سنتين بيوعظ كم مرة في الأسبوع؟ 3 مرات ماشي، نديله 3 مرات مش بيوعظ الحد يعني، ما كانش مشيخي. فقاعد في بيت تيرانوس بيعلم، سمع جميع، أنت شايفين الآية؟ جميع الذين في آسيا من يهود ويونانيين. خلي بالك آسيا دي يعني آسيا الصغرى، بس يعني منطقة صغيرة قوي. آسيا الصغرى مش منطقة صغيرة، أنا بتريق. جميع الساكنين في آسيا من يهود ويونانيين، يعني حتى مش في دائرة صغيرة، لا في جميع الدوائر، قد ملأتم آسيا الصغرى يا بولس لمدة سنتين فقط. يعني لو جيت لحد هنا أقول له بالك قد إيه في الإيمان، يقول لي أنا لسه صغير بقالي سنتين بس. أقول له كان زمانك خلصت. لا شبرا إيه، خلاص عدى شبرا بكتير، شبرا بس وعشر مدن. أنا عارف شبرا على رأسي من فوق، شبرا مش صغير. 10 كده برجع مرة تاني، أنا بدعوك أن تنضم وتدرك، تنضم للإرسالية العظمى مربوطة بالسلطان اللي جاي من وقفتك قدام الرب، انك حقيقي قدام الرب. وحنصلي مع بعض من اجل هذا الانضمام النهارده. دي المشاركة اللي هتخلص بعد 5 دقايق. فتعالوا نرجع مرة تانية لمتى 18، الإرسالية العظمى، عشان ما اطولش. انا عايزك تدرك ان الحق هيخرج منك في اجواءك، وانت ماشي وانت بتبتسم للناس وانت بتسلم على الناس، بيخرج منك وانت بتحب في الناس، وانت بتقول الحقيقه قدام الكذب اللي في الشارع، وانت بتقول الحقيقه قدام العيان اللي بيتقال في الارض او بيتقال على البلد او بيتقال عليك او بيتقال من على صحتك او على بيتك، او اللي انت بتقوله بسبب كذب ابليس اللي مرمي عنك وعن مستقبلك. جاء الوقت ان الحق يملى، لانه قال كده تلمذوا الامم. ازاي تتلمذ الامم على الحق الا وانت منور الحق؟ مرة تاني، الحق مش حبة آيات محفوظة، الحق هو الحقيقة اللي حصل ما بينك وبين الرب اللي بتخرج منك بتلقائية. الحق هو الحقيقة اللي ما بينك وبين الرب، فبيبقى الحقيقة هو أنت في الأرض، فبتبقى حقيقي. عارفين تعرفون الحق، مش تعرفون الآيات. مهم أنك تعرف الآيات، بس تعرفون الحق يعني تعرف الحقيقة اللي ما بينك وبين الرب. وإيه الحق؟ الرب شايفك إزاي؟ تعرفها ازاي وانت قدامه؟ هو ده الحق، هو ده الحق عليك. ابليس عمره ما يقول لك حقيقتك، العالم عمره ما هيقول لك حقيقتك، وحيد فقط اللي هيقول لك حقيقتك هو الحضور الالهي.
لما تعرف هذا الحق

هتتحرر. هو ده مفتاح الآية دي. في ناس كثيرة بتقول أنا هقعد أقول آيات ورايح راجع في الأوضة أقول آيات، ده كويس ده مفيد، بس ده مش اللي الآية بتقوله. الآية بتقول لما تعرف الحقيقة بتاعتك في الرب بتتحرر. إبليس عمره بيقول لك حقيقتك، العالم عمره بيقول لك حقيقتك، فقط الرب والحضور الإلهي هو اللي بيقول لك حقيقتك. لما بتعرف الحقيقة دي بتتحرر. سلام. واضح انها وعظة لوحدها، بس مش هقدر اقعد في الحته دي. مره ثانيه متى 28، تلمذوا جميع الامم. ممكن ده يحصل؟ ممكن. مش ممكن لو مستني واحد مسك ميكروفون، ممكن لو كنيسه الرب كلها انضمت للارساليه العظمى واطلقت الانهار دي في شغلها وفي بيتها وفي الشارع وفي المحلات وفي الجزاره وفي البقاله وفي اطلقت هذه الانهار في كل حاجه بتعملها كل يوم، وتروح يجيب العيال من المدارس فاطلقت هذه الانهار في المدرسه بتاعه العيال، اطلقت الانهار دي اينما ذهبت. لما كل شعب الرب يطلق يعرف ان مكلف منضم للارساليه العظمى وبنتحرك من خلال هذا السلطان ومن خلال الحق اللي بيملاه، فتلمذوا الامم بالحق ده. تلمذوا الأمم مش أعاديهم في التلمذة، وإن كانت التلمذة مهمة وإحنا عندنا برنامج تلمذة كامل، لكن التلمذة اللي تغير الأمم حضور إلهي على شعب الرب. فعمدوهم، أنا بكمل معاك، باسم الآب والابن والروح القدس. نعم هناك معمودية، هناك معمودية بالماء لكل من يؤمن، لكن هناك معمودية بالروح لكل من يؤمن. بس هو بيتكلم عن الأمم، عمدوهم. فهو هنا بيتكلم مش بنكر ده، بل بالعكس يمكن ده المعنى الأساسي أو الأولي أو الظاهر أو المعتاد، إن أول ما يؤمن شخص بيتعمد بالماء، بيتعمد بالروح القدس، يتغطى بالروح القدس، يمتلئ بالروح القدس. بس أنا كمان أنا عناية جايبة الأمم، عمدوا الأمم. إزاي الأمم تتعمد؟ تتغطس في الحضور الإلهي. وفاكرين عبادة ورا عبادة ورا عبادة، ده مش بيغطس الأمة؟ العبادة اللي تخرج من بلدنا مرة ورا مرة ورا مرة، وأوقات طويلة والليالي طويلة وبيوت صلاة وأوقات طويلة من العبادة، ويوم السبت بنقعد ساعتين قبل الكلمة وساعة بعد الكلمة نعبد، هو ده بنضرب الهوى ولا ده بيغطس الأمة؟ احنا بنعمد الأمة. المعمودية يعني غطاس. حد أرثوذكسي هنا يفرح، بيقولوا كلام كويس. معمودية يعني غطاس، فبتغطس في الآب والابن والروح القدس، بتغطس في الثالوث. ده مش كلام وعظي، بتغطس في محبة الآب وفي نعمة الابن وفي قوة الروح القدس. هذا الحضور الإلهي مربوط بالعبادة، هذا الحضور الإلهي مربوط ب اللي بيطلقه الرب. رومية 15، أنا بختم. رومية 15 بولس الرسول قال برضو آية من الآيات اللي تطير دماغك كده، زي كل الذين في آسيا يهود ويونانيين. مجرد سنتين بولس قعد في بيت، ما خرجش من برا البيت، قعد في البيت. يعني كل آسيا يهود ويونانيين دخلوا جوه البيت ده. أنا بسألكم دلوقتي، الإجابة أكيد لأ. طب الآية غلط؟ الإجابة أكيد لأ. طب ازاي بولس قاعد جوه بيت لمده سنتين فيسمع كل الذين في اسيا الصغرى يهود ويونانيين بكلمه الرب؟ ازاي؟ اكيد مش من بولس بس. بولس قال وخرج، واللي خرجوا دول ارساليه عظمى. بولس قال وخرج، واللي خرجوا دول ارساليه عظمى. حد فاهم حاجه؟ ما فيش حد منهم ما كانش في الارساليه العظمى. اسيا الصغرى ما دخلتش جوه البيت، الحق والحضور خرج من البيت. أقر أنا، اكتبي اسمك، إني أنضم إلى الإرسالية العظمى. أنا بتكلم بجد من أجل الزمن اللي جاي، من أجل 26 و27. يمكن في رأس السنة أتكلم على السنتين، مش هتكلم عن سنة. من أجل 26 و27 انضم للإرسالية العظمى، من أجل أنك ترى آيات وعجائب تتبعك. فاكرين الذين خرجوا كان الرب يؤيد معهم الآيات بالآيات والتابعة؟ عشان تؤيد بالآيات التابعة في حياتك، عشان يقول لما أرسلتكم هل أعوزكم شيء؟ قالوا إيه؟ لو تحرك في الإرسالية لن يعوزك شيء. لو قعدت في البيت

البيت بتمصمص شفافك بتفرج على اليوتيوب سيعوزك شيء. Are you here؟ لو اتحركت في انضميت للإرسال وانت أدركت. بصوا لو انت واقف صدقني صدقني صدقني لو انت وقفت في اوضتك قدام الرب وقول له رب انا فعلا كان في فلان بيتكلم عن الرساله انا يا رب عايز انضم للرساله صدقني سكيب الروح القدس وحركه الرب حواليك هتحرك كل الجبال قدامك لو انت صادق في الطلب ده انا عايز اتحرك وراك في الرساله العظمى انتوا هنا لو في حاجه لو في حاجه كويسه تخرج من هذه الليله غير اللي حصل خلال الساعه اللي قضيناها مع بعض في الحضور الالهي انك تخرج من هنا مدرك انا تم تجنيدي تم تكليفي انا اقريت ومضيت اني منضم الى هذه الارساليه العظمى والارساليه العظمى حدودها 10 مدن على الاقل المجنون كان حالته ايه اوحش منك ايه رومية 15 نفس المعنى لا أكثر أن أتكلم عن شيء مما لم يفعله المسيح بواسطتي آية 18 لأجل إطاعة الأمم بالقول أو بالفعل بولس بيقول آية 19 بقوة آيات وعجائب بقوة روح الله حتى إني من أورشليم إلى وما حولها إلى إليريكون قلت لكم إليريكون دي البرتغال يعني من أورشليم من من من فلسطين من أورشليم من القدس من جنبنا هنا هو طلع وعد على آسيا الصغرى وعد لإيطاليا وكمل كمل كمل لغاية البرتغال البرتغال دي قبل إسبانيا بشوية على قد ما أنا فاكر في الجغرافيا آخر أوروبا كلها أفكرت إسبانيا آخر أوروبا قبلها بشوية وانت داخل عيد كريمي جنب بعضه فبولس بيقول من أورشليم من القدس عديت حتى البرتغال عمل إيه؟ أكملت التبشير بإنجيل المسيح ما هو ما عرفش بتعملوا إيه بالآيات دي بس أنا بالنسبة للآيات دي لأن دي ده الشغل الشاغل إزاي أمة تولد في يوم إزاي تلمذوا الأمم عمدوا الأمم أنا عارف إنه في المبنى معنى الأساسي اللي بيؤمنوا عمدهم ده أكيد وده مظبوط وده صح عمدهم بالمية عمدوا بروح القدس بس كمان عمدوا الأمة زي عمدوا الأمة ده حضور إلهي له نتائج ده عبادة وإيمان وإنت ماشي في الشارع جواك إدراك إن يسوع معاك في الشارع ورافع عينك بتمشوا في الشارع عاملين زي المصريين باصين للأسفلت ولا رافعين عينيكم للسماويات معظم المصريين باصين للأسفلت إيه اللي في الأسفلت عاجبك ايه بامانه انا بمسك نفسي انا مش بوعظك يعني مش بوعظك الوعظه ذهني تفتق وشفت حد انا شفت نفسي انا ليه ماشي باصص تحت انا سالت نفسي في يوم من الايام انا ليه باصص تحت والنهارده بذكر نفسي وانا ماشي انا ليه باصص تحت ايه الحلو تحت لو رفعت عيني الشتاء السماء فيها حلو قوي في مصر دي شفت الوعظة العجيبة دي الشتاء السماء حلوة قوي في مصر السحاب والغروب والسحاب لما يحمر في الشتاء جميل فارفعوا عنيكم في حاجات جميلة قوي فوق أنا بنكشك لأنك لما هترفع عينك لفوق هتبتدي تعظمه أنا بنكشك مش عشان بس مجرد ترفع عينك وقولك السحاب جميل أنا بنكشك عشان السحاب الجميل ده يطلع صلاة من جواك وتعمد الشارع بتاعك وتعمد المنطقه بتاعتك وتعمد بحضور ربنا اللي خارج من الهيكل بتاعك لانك مؤمن بتجري من بطنك انهار عباده انهار حب صدقني السماء احلى من الاسفلت صدقني وحتنكش روحك انك ترفع عينك وتقوم مرنم مسبح انت رائع هتلاقي كلمات خارجه بتلقائيه من قلبك لانك رفعت عينك المجرد من الحاله المصريه اللي بصل تحت باحمال للحاله الملكوتيه اللي بصل للملك وهنا في حاجه بتحصل ان في نتيجه للحضور الالهي قال انا اكملت التبشير بانجيل المسيح يا يعني ايه الجراه دي يا بولس يعني انت معقوله من اورشليم لغايه البرتغال خلصتها يعني الوسطها كلها كده خلصتها كلها بسالك عشان في حضور وفي قوه ات وعجائب خلاص طالما في حضور وفي قوه ات وعجائب خلاص وكل ما يزداد الحضور وتزداد الآيات والعجائب في كنائس الرب هناك نتيجه بتحصل وانا مش بتكلم على بس علينا بتكلم على كل كنائس

يا رب انا يا ليت كل شعب الرب منضمين الى الارساليه العظمى. يا ليت كل شعب الرب، وهذه القصه اطلاق الابطال، اطلاق كل متجندين في الارساليه العظمى. انت صدقني كان عايز اختم، عارفين اللي يتختم بالفرقه بتاعته، يعملوا ختم كده، فرقه كذا في الصعق، فرقه كذا في كل واحد خارج برضو يتختم، مش هيعمل اقرار بس، هتختم. انا اتختمت في فرقه صعقه، واتختمت في فرقه كوماندوس، ختمت في ختمه الايات والعجائب، اتختمت في ختمه تحرير الارواح الشريره، ختمت في ختمه ايات وعجائب وشفاءات. ليه؟ في ختم في الارساليه العظمى. فحصل، قال كده، بايات بقوه ايات وعجائب بقوه روح الله اكملت التبشير من القدس لغايه البرتغال. ده لكل الناس؟ ده لكل الناس؟ لا، مش كل الناس، للي حالتهم احسن شويه من كره الجدر، من مجنون كره الجدرين. فاكرين الذين تشتتوا؟ عارفين الايه دي مشهوره قوي. الذين تشتتوا دول الرسل؟ لا، الرسل قعدوا في اورشليم. الذين تشتتوا دول، الذين تشتتوا جالوا ايه؟ دول مين؟ قول لي اسمائهم. دول عددهم قد ايه؟ الذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمه، كلهم انضموا للارساله العظمى. الارساله العظمى لم تكن لل12 فقط. الذين تشتتوا كلهم جالوا مبشرين. وتشتتوا دول يعني عزلوا، ده تم اخراجهم من بيوتهم، ومخرجوا شايلين بؤجه هدومهم، شايلين الحلل والصواني، وجارين العيال، خرجوهم من المدرسه وتشتتوا لمدن متفرقه. فهم لم ينحصروا في نفسهم احنا المهجرين، نو، دول راحوا المدن دي فرصه نتكلم عن يسوع، فرصه نحب، فرصه نضع ايدينا على المرضى. ليه؟ لانه لما بيتحركوا كده يضع ايديهم على المرضى فيبرؤون، يخرجون الشياطين باسمي. انضم الإرسالة العظمى. اللي كان بيحصل في الساعة اللي قضيناها وإحنا بنفرح بالرب ونتحرر وبنشفى، ده الملائكة بتساعد العروسة لما العروسة تتحرك في الإرسالية. مشرفة، فاكرين؟ حاجتين داخليين جوه العروسة وحاجتين خارجين من العروسة في الإرسالية، مشرفة كالصباح ومرهبة كجيش بألوية. فبتكسر الظلمة وبتخوف العدو تماما، بتدوس وبتدعسه باسم الرب يسوع. باسم الرب يسوع. انتوا كويسين؟ اوكي، لازم اختم. يوحنا 20، فاكرين يسوع قال ايه؟ اختم. كما ارسلني الاب ارسلكم انا. فاكرين؟ مش هنفتح. كما ارسلني الاب ارسلكم. قبل ما اروح الحته دي، لان دي هنصلي طوالي. يسوع قال كده، اذهبوا، هقراها لكم، مش لازم تفتحيها لأنكم عارفينها. اذهبوا تلمذوا جميع الأمم، حكينا عنها، عمدوهم باسم الآب والروح القدس، علموهم أن يحفظوا ما أوصاكم به. حكينا عن الحق، حكينا عن تغطيس، حكينا عن الإرسالية، حكينا عن السلطان، ويختم مرة تاني بحضوره، ها أنا معكم. إذن وإنت متحرك في الإرسالية حضور ربنا معك. حد فقد الحضور؟ لا. لو أنت شاعر بفقدان الحضور انضم للإرسالية، فجأة الحضور يجي، إن هو ضامن حضوره في إرساليتك. إرساليتك بتضمن حضوره بدون استثناء. ومن فضلك، أنا عارف طبيعتنا الشرقية، أنا مش جاي أسمع الإرسالية، أنا جاي عشان عندي مشاكل في البيت. اتحركي في الإرسالية، مشاكلك بتتفك. أنتوا جمال. يسوع قال كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. فعمل إيه الآية اللي وراها؟ يمكن مش فاكرينها. فأم نفخ في وجوههم، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. وأم إيه؟ فلو أنت عايز إرسالية يسوع زي ما الآب أرسل الإبن، الإبن بيرسلنا إرسالية عظمى. فكما أرسلني الآب، الآب نفخ في الإبن روح السيد الرب عليا في معمودية الأردن، الروح اتنفخ من السماء نزل على يسوع. كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. ده اللي هنصليه دلوقتي. نفخة الروح القدس تأتي علينا كلنا، نفخة الروح القدس تأتي على إرسالية كل واحد وحدة فينا. لأنك بتقول له يا رب أنا بنضم للإرسالية العظمى، رب يقوم جاي ويقول لك كما أرسلني الآب أرسلك. أمين.
توقع نفخات الرب، لأني مؤمن الرب عايز يعمل كده في هذه الليله.

كان العالم ما يزال جميلا خارج جنة عدن، ولكنه كان يحوي أشياء سيئة كالشوك الجارح والحشرات اللاسعة والركب المتشققة والأنوف المسكومة. ولم تعد الكثير من الحيوانات أليفة، فالطعام ليس سهل العثور، وكان ينبغي لآدم وحواء أن يعملا بجد لسد جوعهما. ولكن كانت هناك لحظات من الفرح والمتعة أيضا، وعرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت قايين، وقالت: اقتنيت رجلا من عند الرب. أطلقت حواء على مولودها الأول اسم قايين ومعناه اقتناء، ويا لها من عطية ثمينة من يد الله. وربما ظنت حواء أن ابنها سيكون المخلص الموعود، ولكنها سرعان ما اكتشفت أن ابنها الصغير عنيد وأناني كوالديه تماما. وبعد مدة ولدت حواء ابنا ثانيا فدعته هابيل، ومعناه بخار أو لا شيء. وقد أدرك آدم وحواء أنهما لن ينجبا نسل المرأة الذي بلا خطية والذي سيخلص الناس من خطاياهم، فعوضا عن أن يعكس نسلهما صورة الله القدوس، عكس طبيعتهما الخاطئة، وولد آدم بنين وبنات على شبهه كصورته. انظر إلى الصورة، هل ترى قايين وهو يأخذ البطيخ من يد أخيه الأصغر؟ إنه كوالديه حين أخذ الفاكهة التي لم تكن لهما. وكما هي حال المرض المعدي، انتقلت خطيئة آدم وحواء إلى أبنائهما. ولهذا فكما دخلت الخطيئة إلى العالم على يد إنسان واحد آدم، وبدخول الخطيئة

التي دخل الموت، هكذا جاز الموت على جميع البشر لأنهم جميعا أخطأوا. هناك مثل إفريقي يقول: إن الجرذ ينجب جرذانا صغيرة ماهرة في حفر الجحور. وهناك مثل عربي مشابه يقول: إن فرخ البط عوام. فعندما أخطأ أبوان الأولان صار

إن جميع أفراد الجنس البشري تأثروا بخطيئة آدم. وبعد وقت طويل من موت آدم كتب الملك والنبي داود: ها أنا ذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي. ومع أننا قد لا نحب أن نسمع كلاما كهذا فإننا نعرف أنه صحيح. أنجب آدم وحواء العديد من البنين والبنات، ولكن الكتاب المقدس يركز على قصة الولدين الأولين. وكان هابيل راعيا للغنم وكان قايين عاملا في الأرض. كان كل من قايين وهابيل يعمل بجد ويعرف عن خالقه، وكان كل منهما يرغب في أن يقبله الله وعبادته. كان لديهما نفس المشكلة، الخطية. لم يقتصر الأمر على ولادتهما في الخطية بل على عيشهما كالخطاة. ففي كل يوم كانا يفكران ويتحدثان ويتصرفان بطرق لا تعكس طبيعة الله الطاهرة المحبة. وفي الكتاب المقدس يقول ملك الكون إن أشياء كهذه هي خطية، إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. هل كانت هناك طريقة لدى الله لكي يغفر لقايين وهابيل ويعلنهما برين أمامه؟ أجل، ولكن الثمن سيكون باهظا جدا. بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. وهكذا كان ينبغي تطبيق ذلك القانون الذي لا يجوز التعدي عليه، ناموس الخطية والموت. فينبغي أن تعاقب الخطية بالموت، لذلك فطريقة الملك في الغفران تتطلب موتا. ومع أن الخطاة يستحقون الموت، فإن الله مستعد لقبول دم بعض الحيوانات مثل الخروف. ولكن لا يجوز أن يكون الخروف مريضاً أو مصاباً أو وسخاً، بل يجب أن يكون بصحة جيدة ونظيفاً. بمعنى آخر، يجب أن يكون خروفاً كاملاً، ويجب أن يذبح الخروف ويحرق ويموت بدلاً من الخاطئ المذنب، أي أن الخروف هو بديل عن الخاطئ. وذات يوم أحضر الأخوان تقدمات لله، ولكن واحداً أحضر التقدمة الصحيحة. وحدث من بعد أيام أن قايين قدم من أثمار الأرض قرباناً للرب، وقدم هابيل أيضاً من أبكار غنمه ومن سمانها. ما التقدمة التي قبلها الله؟ انظر إلى الأخوين، انظر إلى ما سيقدمانه إلى الله، انظر إلى المذبحين. كان المذبح منصة مرتفعة مصنوعة من الحجارة أو التراب، وكان المذبح مكاناً للموت، فقد كان يحمل الذبيحة في مكان بين السماء والأرض أو بين الله والإنسان، وكل ما قدم على المذبح يحرق بالنار. إن الله عادل ولكنه رحيم أيضاً، ولكن كيف يفعل كلا الأمرين في آن واحد؟ أو كيف يمكنه أن يدين الخطية دون أن يعاقب الخاطئ؟ بعد وقت طويل من زمن قايين وهابيل، قال الله للنبي موسى: لأن نفس الجسد هي في الدم، فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس. وقد قال له أيضا: ويضع يده على رأس المحرقة فيرضى عليه للتكفير عنه. ولكن ما معنى الكفارة؟ إنها دفع الفدية اللازمة لتغطية الخطايا المرتكبة وتطهيرها وغفرانها. وفي أزمنة العهد القديم قال الله للناس إنه يقبل سفك دم بعض الحيوانات السليمة والمعافاة كالحملان والكباش والتيوس والثيران والحمام للتكفير عن خطاياهم. وهذه الدماء تكفر عن الخطايا فقط إلى الوقت الذي سيدبر الله فيه الذبيحة الكاملة لدفع الثمن الحقيقي الذي يطالب به ناموس الخطية والموت. والآن انظر إلى قايين وإلى ما سيقدمه إلى الله. فيا لها من مجموعة رائعة من الفاكهة والخضروات. ولا شك أنه تعب كثيرا من أجل إحضار هذه التقدمة، ولكنها لم تكفر عن خطاياه لأن لا دم فيها ولا تتطلب موت أي حيوان.

بالمقابل انظر إلى هابيل وتقدمته، يا له من مشهد حزين. فالحمل الصغير مربوط على وشك الموت. أترى هابيل يضع يده على رأس الحمل؟ ولأن هابيل آمن بخطة الله، رفع الله جميع خطاياه ووضعها على الحمل. وقد شكر هابيل الله لأنه بالرغم من أنه يستحق عقوبة الموت، فإن الله سيقبل دم الحمل للتكفير عن خطاياه. وكان ناموس الله يقضي بمعاقبة جميع الخطاة بالموت، ولكن الله بعدله ورحمته رضي بموت حمل بدلا عنهم. وقد دعا الله هذا القانون شريعة ذبيحة الخطية. لقد حررت شريعة ذبيحة الخطية هابيل من ناموس الخطية والموت. ولكن ماذا عن قايين؟

هل ترى مذبح قايين؟ ماذا يوجد عليه؟ بعض المحاصيل الزراعية. والآن انظر إلى مذبح هابيل، ماذا يوجد عليه؟ دماء ورماد. وما رأي الله في هذين الأخوين وفي عبادتهما؟ فنظر الرب إلى هابيل وقربانه، ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر. ومع أن الكتاب المقدس لا يخبرنا كيف أظهر الله قبوله لتقدمة هابيل ورفضه لتقدمة قايين، فإنه يقول في كلمته: بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين، فبه شهد له أنه بار، إذ شهد الله لقرابينه. ولأن هابيل آمن بالرب وبخطته، غفرت خطاياه وأعلن أنه بار أمام الله. كانت هذه هي عطية الله لهابيل، فقد وضع الله خطايا هابيل على الحمل، فقد مات الحمل بدلا من هابيل، وقد سفك دم الحمل وأحرق حتى صار رمادا. وبذلك وقع غضب الله البار على الخطية على الحمل بدلا من أن يقع على هابيل. إذن لماذا سر الله بتقدمة هابيل؟ لأنها أشارت إلى المخلص الآتي يوما ليدفع أجرة خطية البشر جميعا. وبسبب إيمان هابيل بخطة الله صار الآن يتمتع بعلاقة سليمة معه. وعندما مات هابيل لم يصر منفصلا عن الله إلى الأبد، بل إنه ذهب ليكون في حضرته لأنهما صديقان. وبذلك انتصرت شريعة ذبيحة الخطية على ناموس الخطية والموت. أما قايين فحاول أن يتقرب إلى الله بصلواته، لكنه تجاهل شريعة الله التي تعاقب الخطية بالموت. كان قايين متدينا، ولكنه لم يكن يتمتع بعلاقة سليمة مع الله، لذلك كان ناموس الخطية والموت يحوم حوله كسحابة سوداء. وإن لم يكن يتكل على الله وخطته، فإنه لن يعرفه بوصفه صديقا، بل سيواجهه بوصفه ديانا له. يحاول البعض أن يدافع عن قايين قائلين إنه كان مزارعا وإنه قدم ما لديه، ولكن الله لم يكن يريد ما لديه. فقد كان بإمكان قايين أن يقايض بعضا من محصوله بحمل من هابيل، أو يضع يده على حمل هابيل وأن يتعبدا على المذبح نفسه. ماذا سيفعل قايين؟ هل سيتوب ويتقرب إلى الله بالذبيحة الملائمة؟ مع أن الله رفض تقدمة قايين، فإنه استمر في إظهار الحب له وفي دعوته إلى التوبة. ولكن ما معنى التوبة؟ افترض أنك ترغب في السفر إلى مدينة ما، وبعد أن صعدت إلى القطار أدركت أنه ذاهب إلى مدينة أخرى. ماذا ستفعل؟ ستقر بخطائك وتغادر القطار قبل انطلاقه، وستستقل القطار الصحيح. هذا هو المعنى الحقيقي للتوبة. فالتوبة تعني تغيير الفكر، أو أن تترك ما هو خطأ وتفعل ما هو صواب. والتوبة أمام الله لا تعني أنه ينبغي لي أن أعاقب نفسي على خطاياي، بل أن أرى خطاياي كما يراها الله،

أراد الله من قايين أن يتوب وأن يتوقف عن الاتكال على طريقه وأن يبتدئ في الاتكال على طريق الله. فاغتاظ قايين جدا وتجهم وجهه كمدا، فسأل الرب قايين: لماذا اغتظت؟ لماذا تجهم وجهك؟ لو أحسنت في تصرفك ألا يشرق وجهك فرحا؟ وإن لم تحسن التصرف فعند الباب خطيئة تنتظرك تتشوق أن تتسلط عليك، لكن يجب أن تتحكم فيها. كان غرور قايين سببا في عدم توبته، فقد كان يشعر بالخجل أمام أخيه، وكان يريد التخلص من هذا الشعور بالعار واسترجاع كرامته بطريقته. وعاد قايين يتظاهر بالود لأخيه هابيل، وحدث إذ كانا معا في الحقل أن قايين هجم على أخيه هابيل وقتله. وسأل الرب قايين: أين أخوك هابيل؟ فأجاب: لا أعرف، هل أنا حارس لأخي؟ فقال الرب له: ماذا فعلت؟ إن صوت دم أخيك يصرخ إلي من الأرض. انطلقت نفس هابيل وروحه ليكونا مع الرب، ولكن جسده سيعود إلى التراب إلى أن يغير الله ذلك التراب إلى جسد ممجد يليق بالحياة الأبدية. أما قايين فأعطاه الله فرصة أخرى للتوبة ولكنه رفضها، وهكذا خرج قايين من حضرة الرب. وبهذه الروح المتمردة انتقل قايين شرقا وبنى مدينة، وأنجب قايين وزوجته عددا من الأبناء، وكان أبناؤه الأوائل هم الذين صنعوا أول الأدوات المعدنية والآلات الموسيقية. وهكذا فقد كان نسل قايين ذكيا جدا، ولكنه لم يكن يعرف الرب.

أحبائي المشاهدين في كل مكان، رائع وجيد أن نلتقي عبر هذه الشاشة مع حلقة جديدة من برنامجكم خادم الملكوت. سوف أتحدث معكم في هذه الحلقة عن امتحانات القيادة. امتحانات القيادة، كل يوم من أيام حياتنا نجتاز بظروف معينة، بامتحانات معينة وأمور علينا أن نتخذ فيها قرارات. والامتحانات أو الاختبارات هو شيء مشترك لجميع الناس. في المدارس تعطى الامتحانات للطلاب، وعادة الامتحان يحدد مدى استيعابك للمادة وفهمك للمادة، وإذا نجحت في الامتحان فهذا ينقلك إلى مستوى أعلى وإلى صف أعلى. أغلبنا لا نحب الامتحانات، وإذا بنرجع بنتذكر أيام الامتحانات ربما كانت أيام صعبة بالنسبة لنا، وخاصة الامتحانات اللي كان فيها تقرير مصير سواء دخول كلية أو تخصص معين. وبالرغم أنه إحنا ما بنحب الامتحانات لكن ولا الاختبارات، لكن إحنا بنحب الأشياء الممتحنة والمختبرة. فعلى سبيل المثال لما تشتري سيارة بتمتحنها قبل ما تشتريها، تتأكد أنه البريكات أو الفرامل بتشتغل بطريقة جيدة قبل ما تشتري السيارة. وأيضاً بتحب تتأكد أنه السواقين الآخرين على الطريق كل واحد منهم امتحنوه ومعه رخصة السواقة. فإحنا بنحب الأشياء الممتحنة. لما جيت على هذا المكان ركبت بالطيارة وكنت بحب أتأكد أنه الطيار أخذ كل الامتحانات اللازمة قبل ما يسوق الطيارة، وأيضاً فحصوا الطيارة قبل ما نطلع فيها. فالفحص والامتحان مهم جدا. عادة لما تروح على دكتور، لو أنت رحت على دكتور وقال لك أنا مش دارس، يعني أنا طبيب ومش دارس لكن بحب أساعد الناس، عادة ما بتحب تروح على طبيب من هذا النوع، بتحب تتأكد أنه هذا الطبيب هو دارس ومعه شهادة وفاهم في الأمور اللي هو بيتكلم فيها. فإحنا عادة بنحب الأمور الممتحنة والأمور المجربة، وهكذا الله

يمتحن الخادم، يمتحن ويختبر حياة الإنسان وحياة الخادم. أريد أن أقول لك شيء اليوم، إنه الامتحان في حياة الخادم هو ليس مشكلة وليس عقبة، لكنه فرصة للتشكيل والتغيير. رح أقولها مرة تانية، الامتحان في حياة الخادم مش عقبة مش مشكلة، لكن هو فرصة حتى الله يغيرنا ويشكلنا. والامتحان أيضا هو تحدي للقائد حتى يبين قدراته ونضوجه، وبالتالي الله ينقله لمستوى أعلى. والامتحان عادة بيكشف قد ايه احنا ضعفاء من جوا وهشين من جوا أكثر مما احنا بنتخيل، لأنه الامتحانات اللي بنجتاز فيها أحيانا بتحطنا أمام حقيقة أنفسنا. الامتحانات اللي بنجتاز فيها أحيانا بنسأل فيها يا رب وينك في هذا الامتحان، وينك في هذا الظرف اللي احنا بنجتاز فيه. وأحيانا الامتحان يشير وبيفرجينا أنه احنا لم ننضج، لسه مش ناضجين روحيا، أنه لسه مش نمين روحيا بالطريقة اللازمة. كم من الخدام شكلهم حلو من برا، لكن تعال قرب منهم بتحس ما فيش اتساع، ما فيش احتمال، وأي أمر معين ضغطهم زيادة عن اللازم بتلاقيهم بينفجروا بطريقة غير مناسبة، بيطلعوا كل اللي في داخلهم. والامتحان اللي بنجتازه بنجاح، إذا أنت كخادم اجتزت بامتحان بنجاح، فالامتحان بينقلك لمستوى أعلى ولمستوى جديد في حياتك وفي حياتك الروحية. أقرأ من سفر التكوين إصحاح 22 وابتداء من العدد الأول، يقول: وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم، فقال له: يا إبراهيم. فقال: ها أنا ذا. فقال: خذ ابنك وحيدك الذي تحب إسحاق واذهب إلى أرض المرية وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. فبكر إبراهيم صباحا وشد على حماره وأخذ اثنين من غلمانه ومعه وإسحاق ابنه، وشقق حطبا لمحرقة، وقام وذهب إلى الموضع الذي قال له الله. لاحظ، إبراهيم نجح في امتحان الطاعة. لو إحنا في مكان إبراهيم لكنا سألنا: يا رب هل إحنا سمعنا صوتك صح؟ هل إحنا يا رب متأكدين منك؟ والله طلب من إبراهيم يقدم أغلى شيء عنده. مش عارف الله شو بيطلب منك اليوم تقدم. ربما يقول لك قدم خدمتك، ربما يقول لك قدم شيء غالي عندك وضعه على المذبح، قدمه لإلي. هل إحنا مستعدين فعلا نقدم لله أغلى شيء عنا؟ صحيح ابن إسحاق هو ابن إبراهيم، لكن هو ابن الموعد. فإبراهيم بوضعه إسحاق على المذبح وكأنه وضع كل المواعيد، وضع كل وعود الله وأماله، لكن عرف أنه الله أمين جدا وأراد أن يطيع الله ونجح في امتحان الطاعة. خبرنا الكتاب المقدس في الرسالة إلى العبرانيين إصحاح 11 هذه الكلمات: بالإيمان إبراهيم أيضا لما امتحنه الله قدم إسحاق ابنه، فإنه إذ قبل وعود الله قدم ابنه الوحيد ذبيحة، مع أن الله قال له: بإسحاق سوف يكون لك نسل يحمل اسمك. فقد آمن إبراهيم بأن الله قادر على إقامة إسحاق من الموت. الله ما كان ناوي يخلي إبراهيم يضحي بابنه، لكن إبراهيم كان في امتحان ولم يعلم أنه في امتحان. بتعرف صعب جدا لما تكون موجود في امتحان وأنت مش عارف أنك أنت في امتحان. هذا الوضع كان مع إبراهيم، لكن منشوفه نجح في امتحان الطاعة وقدر يكون عنده الطاعة والخضوع الكاملين للرب. شو في أكثر من أنك تقدم ابنك الوحيد؟ شو في أكثر من أنك تقدم ابن المواعيد؟ لما تقدم الغالي عندك كل شيء آخر سوف يكون سهل بالنسبة لك. مش عارف اليوم شو الرب يريدك أن تقدم على المذبح؟ هل يريدك أن تقدم خدمة أو علاقة أو عمل أو أي أمر معين؟ إذا بتسمع صوت الرب وبتطيعه في حياتك سوف تختبر نقلة روحية عظيمة. اقرأ البركة اللي الرب تكلم فيها لإبراهيم بعد الطاعة في إصحاح 22 وعدد 15. الله أعطاله بركة عظيمة جدا بسبب الطاعة وبسبب الخضوع. اليوم إذا الرب بقول لك تقدم شيء، هل أنت مستعد تقدمه؟ هل مستعد تطيع الرب؟ كل واحد فينا سيتعرض لامتحان من الامتحانات في حياته وفي الخدمة في مراحل النمو اللي بيجتاز فيها. كل واحد سيجتاز في امتحانات، وتذكر أنه هدف الامتحان، هدف الله أنه يمتحنك أنك تنجح
حتى ينقلك إلى مستوى أعلى وينقلك إلى صف أعلى، زي اللي بيكون في صف أول وبيخلص

فبيطلع وبينجح فيترقى أو بيتعلى بيترفع لصف تاني. مطلوب منك أنك تطيع الرب، والرب هو قادر أن يقيمك وأن يمتحنك، هو القادر أنه يرقيك. مشكلتنا كتير مرات كخدام إحنا مستعجلين ونريد أنه كل الأمور تكون في حياتنا بسرعة، لكن كلمة الله تخبرنا في سفر الجامعة أنه لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت. الرب هو اللي بيقيم الناس، الله هو اللي بيقيم، هو اللي بيضع، هو اللي بيحط، هو اللي بيشيل، هو إله كل السلطان. لكن خليني أحكي لك شيء آخر، أنه امتحان الله لإلك ليس بسبب الخطية. طبعا الخطية عائق ومعطل في حياتك، لكن امتحان الله لإلك لأنه يريد أنه يغيرك، يريد أنه يشكل في حياتك، ويريد يشوفك إذا أنت جاهز للمرحلة التالية أو لا. هل أنت جاهز للنقلة اللي جاي في حياتك؟ صلي أنه الله يمتحنك ويمتحن قلبك. داود في مزمور 26 وعدد 2 بقول هاي الكلمات، بقول جربني يا رب، امتحني، صفي كليتي وقلبي. صفي كليتي وقلبي تأتي بمعنى امتحن فكري وقلبي، يا رب امتحني. أيضا في مزمور 16 عدد 7 يقول أبارك الرب الذي نصحني، وأيضا بالليل تنذرني كليتاي. عم بقول له يا رب امتحني، امتحني حتى في وسط الليل، صحيني وابحث في داخلي وامتحني ونقيني. إخوتي الأحباء، بحاجة أنه نعرف ما في دواخلنا، بحاجة أنه الله يمتحننا، وهي الامتحانات بتنقينا، وهي الامتحانات بتخلينا مستعدين لأمور أكثر الله يصنعها من خلالنا. كلنا بنعرف الآية الشهيرة في مزمور 139، أيضا داود يصلي فيقول اختبرني يا الله وأعرف قلبي، امتحني وأعرف أفكاري. قل له يا رب امتحني، امتحني، امتحني، نقيني. داود يطلب من الله أن يمتحنه، لأن القلب غير الممتحن هو قلب لا تستطيع أن تثق فيه. لكن عندما الله يمتحنك ويمحصك، هو يجهزك لأمور أكبر وأمور أعظم. وهناك امتحانات كثيرة في القيادة إخوتي الأحباء، لكن أولها وأهمها هو الامتحان الأمور الصغيرة، امتحان الطاعة في الأمور الصغيرة. في إنجيل لوقا أصحاح 16 وعدد 10 تقول كلمة الله أن الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير، والظالم أي الخائن في القليل ظالم أيضا في الكثير. هذا اختبار مهم جدا ببرهن إيماننا وقدرتنا على مواجهة الأمور الكبيرة. الله بيمتحننا بأمور صغيرة. لغاية الآن لم أرى مؤمن مستخدم بقوة من الله إلا وبدأ أمور صغيرة وكان أمينا عليها. ما في مؤمن شفته مستخدم من الله بقوة إلا بدأ بأمور صغيرة، بأمور قليلة جدا، وكان أمين عليها. والله شاف أمانته في القليل وأقامه على أمور أكبر وأمور أعظم. الأمانة في الأمور الصغيرة هي مفتاح مهم جدا، وتقود إلى الأمانة في كل شيء وفي كل ما أفعل. تذكروا داود في سفر صموئيل الأول إصحاح 17 لما أجى الأسد والدب وأخذ الشاة من القطيع. داود كان أمين جدا، كان أمين جدا، وقدر يخلص الشاة من الأسد ومن الدب، قدر ينقذها. نجح في الأمور الصغيرة، كان في البرية لوحده، نجح في الامتحانات اللي كان فيها لوحده، كان أمين ومطيع والده بأنه يحضر الطعام لإخوته، كان أمين، عمل الأمور الصغيرة بأمانة. وأجل الوقت وأجل اليوم اللي يوقف فيه قدام جوليات، لأنه كان أمين في القليل الله أعطاله أمانة في الكثير، لأنه نجح في أمور صغيرة الله أعطاه نجاح في أمور كبيرة وأمور عظيمة جدا. أنقذ شاف البداية ثم أنقذ شعب بعد ذلك. وهذا الامتحان، امتحان الأمانة في الأمور الصغيرة، بيكشف قلب الخادم، بيكشف ما في داخل قلبك وما في داخل حياتك. هل الخدمة بالنسبة لك كخادم هي مجرد حب الظهور وتحقيق الشهرة؟ ومن أجل هذا بنشوف الناس تتهافت على الخدمات المنبرية، بينما يوجد أنواع كثيرة من الخدمات في جسد المسيح. بصلي أن الرب يحط كل واحد فينا، كل خادم فينا، في المكان المناسب والمعين له من قبل الرب، فيكون شخص مناسب في مكان مناسب. مهم جدا أمتحن نفسي كخادم وأمتحن دوافعي. هل ما هو هدف خدمتي؟ ما هو دافع خدمتي؟
هل محبة الآخرين وخدمة الآخرين؟

أو هو مجد شخصي. إخوتي الأحباء، لازم يكون الهدف النهائي الأول والأخير من خدمتنا هو خدمة الآخرين ومحبة الآخرين، لأنه هذا هو هدف الخدمة في النهاية. لا يوجد خدمة أهم من خدمة أخرى، كل الخدمات مهمة في جسد المسيح. اللي بنظف الأرض في الكنيسة زيه زي اللي بفريق الترنيم، زيه زي اللي كارز، كل شخص له دور، كل شخص له مهمة في جسد المسيح. والله يريدك أن تكون أمين حيث وضعك، الله يريدك أن تكون أمين في الأمور الصغيرة اللي بطلبها منك، هو سيقودك ويقيمك على أمور أكبر وأمور أعظم، لكن يريدك أن تكون أمين في الأمور اللي وضعها بين إيديك. كلمة الله تقول في رسالة كولوسي إصحاح 3 عدد 17: وكل ما عملتم بقول أو فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع شاكرين الله والآب به. إخوتي الأحباء، اختبار الأمور الصغيرة يحدث يوميا في حياتك، موضوع يومي في حياة كل خادم. كل موقف بمر عليك، كل أمر بتجتاز فيه في الحياة هو امتحان، هو امتحان هل أنت أمين مع الله؟ هل أنت بتطيع الله في الأمور الصغيرة؟ الله إن وجدك بتطيع في الأمور الصغيرة سوف يقيمك على أمور أعظم. بذكرك في نهاية هاي الحلقة أنه امتحان الله لك ليس عقبة وليس عائق، لكن هو فرصة. هو مش عقبة لكن هو فرصة، حتى الله يشكلك، حتى الله يغيرك، حتى الله يجعلك الإناء الذي يريده أن يكون، حتى الله يجعلك الإناء ليستخدمه لامتداد ملكوته ولنشر اسمه وكلمته في كل مكان. الرب معك.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المسيحية حياة. أرحب بالفاضل الدكتور القس بطرس فلتاوس. زي حضرتك؟
1: أهلا بك يا أختي مارتينا، وأهلا بالأحباء الأفاضل المشاهدين.
0: عنوان حلقتنا النهاردة بيتكلم عن الامتلاء بالروح القدس. احنا الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم عن مين هو الروح القدس وإيه تسمياته وإيه صفاته، لكن الحلقة النهاردة غنية بتتكلم عن الامتلاء بالروح القدس. هنقرأ مع بعض بعض الشواهد. أول شاهد هنتكلم أو هنقرأ من أعمال 5 وعدد 32، بيقول: ونحن شهود له بهذه الأمور والروح القدس أيضا الذي أعطاها الله للذين يطيعونه. كمان الشاهد الثاني في كورنثوس الأولى 12 وعدد 13 بيقول: لأننا جميعا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد، يهودا كنا أم يونانيين، عبيدا أم أحرارا، وجميعا سقينا روحا واحدا. السؤال هنا أنه هل أنا لما بقبل المسيح مخلص لحياتي ده اسمه امتلاء روح القدس؟ وعايزين برضو نعرف إيه الفرق ما بين معمودية الروح القدس أو السكنة الروح القدس والامتلاء بالروح القدس.
1: سؤال جميل ورائع، ونتمنى ان احنا نقبله بروح المحبة. في اخطاء كتير بتحصل وبناخد صفات مش في مكانها. هناك فرق بين السكنة والملء بالروح القدس، وهنتكلم ازاي دلوقتي، او المعمودية والملء. ان في ناس بتقول الملء هو المعمودية، وده خطأ كبير. كلمة معمودية هنا ذكرت بعد يوم الخمسين، ذكر في أعمال في كورنثوس الأولى 12، لم يستثني أحد في الكنيسة الرسول بولس أحد عن أحد، رغم أن كنيسة كورنثوس كان كلها مشاكل وكان فيها

0: المواهب، نعم 7 مواهب، لكن كان عندهم 14 مشكلة ومشاكل شنيعة يعني تعمل. رغم ذلك أن الرسول بولس لم يستثني أحد الذين ارتكبوا خطايا في الكنيسة، يقول لأننا جميعنا،
1: سقيمة.
0: لأننا جميعا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد، سواء كنا يهود أم يونانيين أم عبيد أم أحرار، وجميعنا سقينا
1: سقيمة.
0: روحا واحد. إذا كل من هو قبل المسيح مخلص شخصي ليه اتعمد بالروح القدس وسكن في الروح القدس، نقدر نقول أن السكون هو المعمودية. لكن وبيحصل مرة واحدة بس في حياة الإنسان، زي ما حصل مرة واحدة للكنيسة، الكنيسة اتعمدت أو الروح القدس في يوم 50 نزل وعمد اللي كانوا موجودين مرة واحدة، نزول الروح القدس كان مرة واحدة ومعمودية مرة واحدة في يوم 50. ما نقدرش نقول إن يوم 50 كل يوم، لا ده مفهوم خاطئ. الروح القدس نزل مرة واحدة بس وعمد، وبدأت الكنيسة تنتشر وتبدأ كرازتها من خلال عمل الروح القدس فيهم في يوم 50. حتى إن المسيح لما قال لهم اقبلوا عطية الروح القدس، ما كانش الروح القدس قد أعطى بعد، يعني الروح القدس دي عطية ميراث. يقول في أفسس 1: أمنتم ختمتم بالروح الموعد إيه؟ القدوس، اللي هو إيه؟ ميراث، اللي هو عربون ميراثنا. عايز يقول إن عطية الروح القدس إحنا بقت عطية لينا بعمل المسيح على الصليب. إذا نتفق جميعنا أن لما الإنسان يسلم حياته للرب بيسكن فيه الروح القدس ويمتلي أيضا بالروح القدس، لكن الامتلاء بيبقى متكرر، لكن السكنة مرة واحدة. وفي مميزات، يعني في امتلاء كبير قوي، شخص يمتلى ويبقى متعز ومتبارك نتيجة بعض سلوكه، وفي شخص يبقى الروح القدس حزين جواه. إذا هناك فرق بين السكنة والامتلاء. أتمنى
1: طيب.
0: تكون وصلت اللي.
1: هي الفكرة وصلت. احنا معنى كده ان احنا كلنا كمؤمنين ساكن فينا الروح القدس،
0: صح؟
1: طيب ده يجيبنا للسؤال الثاني: كيف نمتلئ بالروح القدس؟
0: الملء بالروح القدس عندما يسكن فينا الروح القدس ويمتلك حياتنا، يسود الروح القدس على الجسد بالكامل، على العقل بالكامل، على عواطفنا، ايضا على كل ما لنا، فلا يكون يعني ساكن فينا فقط، لا، أصبح الروح القدس مالك بالكامل على حياة المؤمن. فيكون المسيح في سكون الروح القدس، يكون المسيح متقدما في كل شيء في حياة الشخص الممتلئ بالروح القدس. يعني الإشارة، حياة الملء بتوجه نظرنا دايما للمسيح. عدم وجود الملء في حياة المؤمن فبيحاول إن هو يدي مبررات للسلوك الغير مرضي قدام الله اللي هو بيعملها. عدم الملء بالروح القدس ممكن يجيب شركاء مع المسيح في الخلاص. عدم الملء بالروح القدس تقوده لتعاليم غير مفصل من كلمة الله بالاستقامة. المفروض احنا نفصل كلمة الله بالاستقامة، لا، بيقوده ان هو يقعد يلف ويدور حوالين آيات معينة لتبرير ما يفعله. ده الشخص الغير ممتلئ. لكن لما بنقبل المسيح، بنتجدد حياتنا، يسكن الروح القدس ونكون احنا هيكل ليه، هنا نبدأ نعرف الرب. بس في مشكلة كبيرة في كنايسنا وفي التعليم بتاعنا. ساعات احنا ما نتولد من فوق ولادة جديدة، بيجي واحد يروح عاطينا حتة لحمة زي الطفل كده كبيرة وناكلها، يحصل لنا تخمة وممكن تسبب لموتنا. لكن أنا محتاج لما أتولد ولادة صحيحة، أكون كطفل حتى لو كنت كبير في السن، أتعلم الكتاب، أعرف الإيمان زي بالظبط الأطفال اللي بيشتهوا اللبن إيه العقلي عديم الغش لكي ينمو. أخد كلمة الله خطوة خطوة كده وأنمو بيه. فالمؤمن المتجدد حديثا بيبقى زي الطفل يحتاج

0: إلى الغذاء لينمو، والنمو ده ما يتمش إلا من خلال كلمة الله الحية، كلمة الله المقدسة. خلاص نفوسنا وتجديدنا هو البدء في صداقة مع المسيح. الصداقة دي لا تكمل إلا بطول المعاشرة بين الصديقين. أنا أفهمه، هو فهمني، أنا بقى عايز أفهمه، أخذ منه، أخذ صفاته، أخذ جماله، أخذ حلاوته. ما أحلى ساعات بها أخلو مع الحبيب، يجرى حديثي معه سرا ورقيب. كل ما نقعد معاه أخذ منه وأبدأ أعيش وأبدأ أتصرف كما زي ما كان بيتصرف، أقدر أكون زيه، يعني أمشي في شارع ما حدش يسمع صوتي، أكون بقول بصنع خير من خلال شخص المسيح، أنظر إلى الفقراء، أنظر إلى المساكين وتوبهم زي ما الرب توبهم، أحسن للشخص اللي من خلال المسيح اللي بيبغض ليا، اللي بيسيء ليا، أحسن إليه وصلي لأجله عشان دي تعليم شخص المسيح. أيضا أدرك في إيماني، أدرك القداسة. في بداية الطريق بيحتاج الكثير إلى المعرفة، من هو الروح القدس، من هو المسيح. ده مش هيخليني إلا من خلال عمل الروح القدس فيه. ده الرسول بطرس قال في رسالته الثانية إن بيخليني، يعني المعرفة الروحية بتزداد كل يوم حتى أعرف أعماق الله، وبصير شريك للطبيعة الإلهية، يعني باخد منه من طبيعته اللي بتقدسني وأيضا تفرحني وتعطيني سلام، أمور كتير قوي. التجديد يعني في حياة الملء زي واحد، ولو تخيلت كده في شاطئ على البحر اسمه شاطئ الإيمان، كل واحد يؤمن يقف عند ايه؟ عند الشاطئ ده، والاول يعمل حاجه بقى، ياخد المتجدد ده يدخل للنهر ده اللي على الشاطئ الايمان، نهر اسمه نهر، لو تخيلنا كده نهر اسمه نهر النعمه، وده بيتفق مع الكتاب. فاول حاجه يمشي في الميه، اما يوصل للميه يوصل الى ايه؟ كعبين. بعد كده ايه؟ يتعمق شويه في علاقته برب، يمشي شويه فالمية توصل إلى الركبتين، ثم يدخل شوية إلى الأعماق في معرفة الرب. بس ده ما يبقاش على طول، احنا بنقول حياة ايه؟ النمو. فيغمر المية الحقوين، وبعدين تجذبه بقى أمواج اسمها أمواج النعمة، وتدخله إلى عمق، عمق نهر لا يستطيع ايه؟ عبوره. في الأعماق بقى اللي نقدر ندخلها، بتحمل هذه الأمواج الشخص المؤمن، بتحمله خليه ليه خدمة كبيرة، والخدمة ديت يخليه طائع للرب بكل تعاليمه. وهنا بتتفق إرادة الله مع إرادة الإنسان. عندما نصل إلى نقطة واحدة اللي فيها إرادة الله أنا باخدها وهي متفقة مع إرادتي، هو بحر الامتلاء بالروح القدس، نقدر نقول دي له صفة نهر الفيضان الروحي. يعني بيبقى الإنسان يعني عايش في غمر روحي بنعمة الله. هي ديت حياة الملء بالرب، إرادتي تتفق مع إرادة الله.
1: كلام جميل حضرة القسيس. ده بياخدنا لجزئية أو صعوبة وتحدي، إيه اللي بيعيق ويعطل الامتلاء بالروح القدس؟
0: أول حاجة تعيق حياة الامتلاء، طبعا لازم نتفق، الخطية. يعني لما يفعل، أنا أتكلم في العهد القديم وهتكلم في العهد الجديد. العهد القديم طبعا لما حصل مع شاول وعصى الرب، ولما دخل وخد حاجات والرب قال له ما تجيش جنبها، وراح سمائيل، يعني وهو كذب على سمائيل النبي، والرب وكان سمائيل زعلان قوي وما قال له لا انا ما خدتش، اما قال اللي انا سامعه دلوقتي اذان صوت الخراف. المهم ان هو لم يطيع صوت الرب. اللي حصل

0: صموئيل كان حزين جدا زعلان. وبعدين الرب قال لموسى لصموئيل، قال له انت زعلان ليه؟ انا خلاص رفضته، زعلش رفضته لانه لم يطيع وصايا الرب. اللي يمنع امتلاءات الروح القدس موانع تعطل الماء الحي لقلبي.
1: حاجات كتير بنقول الموانع دي مننا اصلا، يعني احنا اللي بنعملها
0: منها. يعني الموانع، نفرض انا طبعا العتيق موجود واحنا متفقين عليه، طبعا في اشياء مضت لكن الجسد في صراع. لو انا عملت خطيه وما جالتش توبت عليها طبعا دي كارثه، يعني دي تلاقي الروح القدس ايه واقف. واقول للشخص الخاطي حتى يعني انت مش هتقدر تاخد عطيه الروح القدس لرفضك للروح القدس. يعني الرسول بطرس قال في اعمال 2 توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا. طب بعد ما تقبل الروح القدس وتتعمد تقبله عطيه الروح، لان الروح القدس عطيه وعربون المراس. عدم ترك الخطيه واحنا عارفينها احد اسباب عدم الامتلاء بالروح القدس بالنسبه للمؤمنين. يعني يبقى انا عارف في خطيه، انا مش يعني تلاقي الشخص المؤمن اللي بيرتكب خطيه وما بيعترفش بيها يبقى عامل زي سوري يعني لفظ يقول لك لا طائر سماء ولا ارض. يعني لا قادر يتعزى ولا قادر يمشي زي الناس، الخطايا عايزه ما هو في شره. بيبقى متعذب يعني. فعشان كده انا عايز اقول من احد الاسباب لو حطيت عنوان عدم التوبه.
1: اكيد في معطلات ثانيه،
0: معطلات ما ليها اول ولا اخر، لكن انا عايز اتكلم عن دي اهم حاجه. المعطل الكبير قوي عدم التوبه. انا لما اجي اصلي باخلاص ونيه صادقه الله بيعلن ليا كل طريق باطل. الله يعلن ليا قداسته، لان الخطيه بتعمل زي حاجز كده بيني وبين الله، بتفصلني عن الله. والخطيه تبعدني، ما اقدرش اشوف نور قداسه الله. لكن لما اعترف بيها اعرف تماما ان الخطيه دي هي اللي حرمتني من بركه الملء. فعليا ان انا بسرعه اتركها. والله يكشف لي كل خطيه في حياتي مهما كانت ضئيله، بسرعه ارفع صلاه الى الرب، الصلاه اللي من خلالها اقدر اشوف الرب بوجه مكشوف واقدر اقول يا رب انا بين ايديك، عايز اعيش حياه الملء وبعترف بخطيتي وانا كل ليك، ونبدا بدايه جديده في ملء جديد مع الرب.
1: نقدر نقول انه الامتلاء بالروح القدس هو برضو اجتهاد شخصي، يعني انا كل ما بقرب لكلمه الله، كل ما بصلي، كل ما بكون ملتزم اكتر مع ربنا بعلاقتي الشخصيه، هل ده فعلا بيساعدني ان اكون ممتلئ اكثر بالروح القدس؟
0: وهو هي احد العوامل بس مش شرط اساسي. يعني الملء الروح القدس بيجي من جهاد. انا بعيش حياه الجهاد، وهنا اتطرق لحته مهمه قوي. الجهاد اللي في المسيحيه يختلف عن اي جهاد في اي حته تانية. ليس جهاد السلاح. والجهاد في المسيحيه مش هو الجهاد اللي الناس بتفكره، لان كنت سمعت احدهما يقال ان الجهاد بدا في المسيحيه، في المسيحيه، المسيحيه ده جهاد الروح. صراع ما بين الروح وايه؟ والجسد. داخل النفس، وده اصعب شيء. مش جهاد ان انا اشيل سلاح واضرب حد، ده مش موجود في المسيحيه. لكن الجهاد عندنا جهاد روحي ملوش علاقه خالص. المصلحه، مصلحة الشخص المؤمن ان هو يعترف ويجاهد من اجل حياة الامتلاء. لان لو جه واحد مثلا شخص مؤمن ليه طلب عند الرب وهو مش ممتلئ، الرب مش هيسمع. وده الكلام اللي اكده الرسول يعقوب لما اتكلم تطلبون ولستم تأخذون لانكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم.
1: وإن رعيت اسما في قلبي لا يستمع
0: لم يستمع لي يا رب. الروح القدس لا يملأ إلا من يريد أن يمجد الرب.

الرب. يعني أنا أمجد الرب في تصرفاتي في سلوكي. مثلا لو رجعنا في العهد القديم في حاجة اسمها دهن المسحة اللي بيرمز للروح القدس، هو مخصصا لمسح الهيكل

0: أن الروح القدس لا يملأ إنسان لغير غرض مقدس. يعني الروح القدس يملأ الإنسان لأجل مجد الرب. لاحظي في سفر الأعمال كان في شخص اسمه سيمون حب ياخد الروح القدس لأجل أغراض شخصية. للأسف عدم قداسة الغرض تعطل حياة الملء، مش كده بس، أيضا تؤذي الطالب الأناني. يعني أنت بتعطلك وممكن تكون سبب في أذيته هو. والكلام ده قاله بطرس لسيمون لما قاله أن أراك فمرارة المر وظلام. فهي هنا بنؤكد أن ممكن الشخص اللي بيطلب الروح القدس لأجل أغراض شخصية لا يأخذ الملء، وأيضا ممكن تضره هو شخصيا لأن أغراضه مش مقدسة.
1: كده ممكن نقول إن هو كده مش فاهم طبيعة الروح القدس،
0: مصلحة شخصية. هو شاف الكنيسة الأولى أن الروح القدس التلاميذ عملوا معجزات بعمل الروح القدس في خدمات تأثيرية، في نفوس تيجي للرب بالروح القدس، في تبكيت على كل خطية وبر دينونة، ناس بتيجي وبتتعمد بالألاف. الحاجات دي كلها سيمون عايز استفادة شخصية، عايز يستخدم لأن هو كان ساحر، فكان عايز يستخدمه لأجل السحر ويستفيد من استفادة مادية. فلما خدش حياة الامتلاء وأيضا تسبب في أذى نفسه، يعني هو تمرمر في هذا الأمر. يعني فديت لا
1: نقدر نقول الخطية بكل أشكالها وبكل
0: طرق تعطل
1: طبعا الامتلاء بالروح القدس.
0: طبعا طبعا.
1: طيب عدم المحبة،
0: حياة المحبة والطاعة شرط لنوال الملء من الروح القدس. المسيح قال رب المجد إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. قال أحدهما القداسة الكاملة هي المحبة الكاملة لله والمؤمنين. عدم محبتنا لأي إنسان يحرمنا من ملء الروح. أنا مش عايز أقول إزاي شخص مؤمن ما عندوش محبة، يعني إزاي يعني. فإذن لما فيش غفران وما فيش محبة لا يمكن أبدا يكون مهيئ لحياة الملء. المحبة هي أول ثمر من ثمر الروح القدس. احتقار الشخص اللي هو للمحبة أو عدم تنفيذ وصية المحبة، أنا عايز أقول بتضعف إيمانه، وعايز أقول كراهيته تثبت أصلاً أنه ما خدش حاجة من الرب. إذن ما عندوش عطية الروح القدس.
1: نتكلم برضو على محبتنا لله،
0: يعني
1: بتزيد برضو من الامتلاء، زي ما بحبه فبطيعه، فبطيع وصاياه.
0: يعني الكتاب بيقول إن احنا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. يعني محبتنا البعض بتنقلنا نقلة كبيرة. المحبة دي أساس. الله محبة. وبعدين المحبة هي رسالة الإنجيل. المحبة هي تكميل الناموس. المحبة هي الحياة. بدون محبة لا توجد حياة. فأنا مش عارف، يعني الناس اللي هي بتتكلم عن الملء وما عندهاش محبة، عجيبة قوي إن شخص يتكلم. يعني في ناس بتدعي التأثيرات اللي اتكلمنا عليها في الأول إن هم عندهم
1: هي حالة
0: قوة أو حالة، وبعدين أما تيجي تكلموا عن واحد يقول لا ابعد عنه ده عمل فيا وسوى. لا، هو فين؟ طب فين الروح القدس اللي جواك؟ ما أنت كل أنت شوية بتتحرك وبتسقف وبتتنطط، فين محبتك للرب؟ لا لا لا، في ديت معطل كبير قوي. المحبة تسبب عدم المحبة تسبب في تعطيل حياة الملء. عشان كده لازم ناخد الموضوع من أساسه. بدون محبة وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله. ده الموضوع الأساسي. يعني
1: أمين. كلام معزي وفعلا يعني مؤثر وفرق معايا شخصيا حضرة القسيس.
0: ربنا يبارك.
1: كلمة أخيرة توجهها حضرتك للمشاهدين.
0: الحقيقة أنا عايز كل واحد ياريت يصلي معايا الصلاة دي ويقول يا الله الصالح أنت سيدي

0: أنت صاحب السلطان على نفسي وجسدي وكل ما لي. يا ريت نصلي نقول أنا أضع عند قدميك كل شيء، وأنا بقول عند قدميك ما قلتش تحت قدمي، لأن في ناس كتير قوي بتصلي وتقول تحت القدمين. اللي مين اللي هم تحت قدمين؟ أعطى لنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب، يعني إذن إبليس هو اللي تحت قدمين. الله لن يسمح أبدا الشخص الإنسان المؤمن يكون تحت قدميه، بل عند قدميه. ودي زي ما كانت مريم اللي كانت بتجلس عند قدمي المسيح. فإحنا بنصلي نقول امتلكني يا رب، لك كل أيام حياتي. يا ريت الموضوع ده تصلي معايا النهاردة. حط وعود الرب اللي في الكتاب المقدس قدامه، منها وعوده بحياة المرء. قل له يا رب اسكب علي بروحك القدوس واملاني بروحك القدوس. تقول له كده اشكرك لانك تممت وعدك ليا. خلي عندك ثقة اليقين ان انت تممت، ان الرب تمم معاك الوعد اللي انت طالبه من الرب. لازم، بمعنى ان لازم يكون عندك ثقة بحياة المرء اذا كنت تتمتع بحياة الايمان والثقة في الرب. تأكد ان الرب هيملأك من الروح القدس. وفي نهاية صلاتك يا ريت تقول له يا رب اقبل صلاتي في اسم يسوع المسيح، لان الكتاب علمنا كل ما تطلبوه باسمي، باسم المسيح. خلي بالك اي صلاة بدون اسم المسيح بيتعمل عليها اكس او مرفوضة، لان الصلاة لازم نقدمها لله الاب باسم المسيح. فيا ريت النهاردة تصلي هذا الصلاة، وتأكد تماما وانت بتصلي هتشعر بتعزية غير عادية، وانك محمول على الأزرع الأبدية، وحياتك مليئة بحياة الملء بالروح القدس.
1: أمين في اسم يسوع. شكرا جزيلا حضرة القسيس.
0: أنا بشكرك كتير وأشكرك لأجل الفرصة الطيبة اللي انت سمحتيها لي.
1: عزيزي المشاهد، القداسة التي بدونها لا يرى أحد الله، بالتالي القداسة وعدم القداسة بيمنع امتلاءنا بالروح القدس. في معطلات كتيرة، ولازم نفكركم وأفكر نفسي أنه الجهاد الروحي مهم، خلوتي مهمة، كلمة الله بتغير وبتشكل فيا. أقابل معاكم في حلقة جديدة من برنامج المسيحية حياة. رب معاكم.

هللويا. عبرانيين 6 وعدد 1 بيقول كده: لنتقدم إلى الكمال. لنتقدم، بيقول وإحنا بنسيب البدايات كده نتقدم للكمال. مشيئة الرب ليك أنه تتقدم في حياتك الروحية للكمال، لنضج روحي، للرب يكملك، ما تبقاش ناقص في حاجة، تبقى شخص ناضج. فعايز أشجعك في هذا الصباح أنه الرب أبي يشجعنا في أوقات التسبيح والعبادة، لكن الرب عايز يشتغل في حياتنا ويشتغل بالكلمة ويعمل عمق في حياتنا، علشان ما أكون شخص من برة أو شخص سطحي، لكن بتقدم للكمال. ليه بقول الكلمات دي؟ لأني عايز أعطشك أنك تحب الكلمة، وعايز أعطشك أنك تبقى عميق في الكلمة، وما تبقاش حياتك الروحية فقط بتدور حوالين دايرة التشجيع وأنه تبقى بس متشجع روحية، لكن عايز عمق في الكلمة. أمين؟ مشغول أتكلم عن الموعظة على الجبل، وجزء هو اللي أنا مشغول به. سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك.

العهد القديم. العهد الجديد بقى الرب بيقول ايه؟ واما انا فاقول لكم احبوا اعدائكم، باركوا لعينيكم، احسنوا الى مبغضيكم، وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم، لكي تكونوا ابناء ابيكم الذي في السماوات، فانه يشرق شمسه على الاشرار والصالحين ويمطر على الابرار والظالمين. لانه ان احببتم الذين يحبونكم فاي اجر لكم؟ اليس العشرون ايضا يفعلون ذلك؟ وان سلمتم على اخواتكم فقط فاي فضل تصنعون؟ اليس العشرون ايضا يفعلون هكذا؟ فكونوا انتم كاملين كما ان اباكم الذي في السماوات هو كامل. وبفكرك بالآية اللي قريناها من عبرانيين، لنتقدم إلى الكمال، فكونوا أنتم كاملين. هدف الدراسة أو التأمل وإحنا بنقرأ في الموعظة على الجبل هو الأمر ده، أنه دعوة لينا أنه تعالوا مع بعض وإحنا بندرس الجزء ده وإحنا بندرس في الآيات دي، أنه نتقدم للكمال فكونوا كاملين. أنه في دعوة أنه الرب عايز ياخدك لليفل تاني في عمق، فجيت ريدي، خليك مفتوح، خليك بتستقبل، ما تقفلش نفسك، لكن خليك عطشان، خلي ببساطة زي في مثل الزارع ما بيقول كده، أنه الكلمات تقع على أرض جيدة فتجيب ثمر. الأرض الجيدة ده القلب، وكلمة مقطوعة على نوعات كتيرة من الأرض، بس الأرض اللي في النهاية بتجيب ثمر هي القلب الجيد. الكتاب بيقول أنه يحفظونها في قلب جيد وبالصبر يثمرون. اللي أشجعك أن يكون كل واحد فينا النهاردة هو اللي بيعمل كده. في إصحاح 5:1 يقول كده: ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس تقدم إليه تلاميذه. يبقى بنفهم الجزء ده أنه الرب جات له جموع والرب صعد إلى الجبل. لما جلس على الجبل اللي جم لي هم التلاميذ، وكلنا عارفين أنه كلمة تلاميذ زي ما درسنا قبل كده مش بتعني أنه بالضرورة أنه كلهم تلاميذ حقيقيين أو تلاميذ بمعنى مؤمنين من القلب، لأنه في وقت في يوحنا 6 رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء، فكان ناس بتسمع، ناس مبسوطة، بس ما وصلتش لنقطة أنه يحصل تغيير في حياتها. فالجموع دول اسمهم تلاميذ، بس مش تلاميذ الـ 12 بس، لكن كل تلاميذ كتيرة. وابتدى الرب يتكلم، كلنا عارفين إصحاحات 5 و6 و7، وأشجعك الأيام دي ترجع تقرأ الإصحاحات دي وتتأمل فيها. ناس وهي بتتأمل بتدرس أنه ده في العهد القديم موسى صعد إلى الجبل عشان يجيب الشريعة، وهنا الرب يسوع لما صعد على الجبل اتكلم ب جاز التعبير دستور العهد الجديد، شريعة العهد الجديد، وصايا العهد الجديد. لأنه ببساطة الجزء ده مهم. عايز أشجعك على حاجة تانية، أنه ادرس الموعظة على الجبل متى 5 و6 و7، ادرس متى 13، لأنه متى 13 بيتكلم عن أمثال الملكوت. فمتى 5 و6 و7 بيتكلموا على الدستور، الشريعة، الوصايا في الملكوت، و متى 13 من خلال الأمثال، كلنا عارفين أمثلة كتيرة تدرسها تشرح لك الملكوت. ليه الكلام ده مهم؟ لأن ببساطة جدا بعد أما أنا وإنت أمننا، إحنا بقينا مواطنين في الملكوت ده، بقينا citizens بننتمي للملكوت ده. فمهم أني أعرف أمثال الملكوت، ومهم أني أعرف إزاي أعيش في الملكوت ده. دخلت الملكوت، الرب قال أنه بالإيمان بالرب يسوع بيحصل ولادة تانية، وبالولادة التانية، بدون الولادة التانية ما تقدرش تدخل الملكوت. بس أنا وأنا في الملكوت دلوقتي أنا محتاج أتعلم إزاي أعيش في الملكوت ده، ودي الدعوة اللي الرب عايز يكلمنا فيها، أو دي الرسالة اللي أنا مشغول أكلمك بيها. عايز أقولك أنه الموعظة على الجبل بتكلم عن البر العملي، يعني أنت بقيت بار في المسيح، إيمانك بررك. دي الآيات الرائعة في رومية 3، أن اتبررنا بالإيمان، اتبررنا بدم يسوع المسيح. مكانتي دلوقتي أنا بقيت شخص بار في الرب. في ناس بتقف عند الحتة دي، بس الرب عايز ينور في حياة المؤمن حاجة تانية، أنه البر اللي أنت خدته ده محتاج يظهر في حياتك، محتاج يظهر.

في سلوكك، محتاج يظهر. فالموعظة على الجبل بتكلم عن إزاي أعيش عمليا، إزاي البر اللي أنا اختبرته، إزاي المكانة اللي اختبرتها إنها بار ما تبقاش مجرد مكانة، لكن تبقى الواقع بتاعي وأنا عايش ده وعايش بر عملي في حياتي. الرب عايزنا نعيش بر عملي. أمين؟ حد موافق معايا؟ كي نتقدم لإيه؟ للكمال. رسالة يوحنا الأولى صحاح 3 وعدد 7 يقول كده: أيها الأولاد لا يضلكم أحد. ما تخليش حد إيه؟ يضحك عليك، ما تخليش حد يضلك، ما تخليش حد يقولك عكس الكلام اللي هتسمعه ده، لأن هو ده الحق وهو ده كلمة الرب. بيقول إيه بقى؟ من يفعل البر فهو بار كما أن ذلك كما أن ذاك بار. من يفعل الخطية فهو من إبليس، لأن إبليس من البدء إيه؟ يخطئ. من يفعل البر فهو بار. في فرق ضخم جدا بين العهد القديم والعهد الجديد. في العهد القديم يقول لك لو عملت الحاجة دي هيكون ليك بر. في العهد الجديد يقول إيمانك بالرب يسوع فقط هو اللي بيبررك. بر بدون أعمال، أنت مش بتتبرر قصاد الرب بأعمالك. بس عشان أنت بقيت بار، طبيعتك اتغيرت، مكانتك اتغيرت، حياتك محتاجة تظهر من الخارج ان انت شخص بار، بانه في بر عملي، انك بتعمل البر. فحياتك اللي من بره زي اللي من جوه، سلوكك الخارجي يتطابق مع التغيير اللي حصل جواك. من يعمل البر هو بار. يعني الكتاب مش بيقول اعمل البر عشان تبقى بار، لكن الكتاب بيقول لانك بار اعمل البر. لانك بار، لو أنت العلامة أنك بار حقيقي أنك شخص بيعمل البر، كأنه وجهين لعملة واحدة ما تقدرش تفصلهم، أنه أنا بار فبعمل البر. ففي بر عملي ظاهر في حياتي، حياتي ظاهرة. للأسف للأسف للأسف أوقات كتيرة المؤمنين بيفصلوا ما بين الاتنين ويقولوا أنا مش محتاج بر عملي، أنتوا هترجعونا للناموس، هترجعونا للعهد القديم. بس تعليم العهد الجديد بيقول أنه أنت تبررت مجانا بالنعمة، عطية من الرب، بس محتاج في حياتك أنه كأنه تورك أوت البر ده يظهر في حياتك من برا. لو أنت بتدرس في الموعظة على الجبل فأنت بتقول أنه أنا شخص بار، بس أنا محتاج ده يظهر في حياتي، أنا محتاج أعيش بمبادئ ودستور ووصايا وشريعة العهد الجديد. فعشان كده يقول كده الرب قال حاجة رائعة: أنا مش هدرس بالطريقة التقليدية، يعني مش هتكلم مثلا عن الصوم، مش هتكلم عن الصلاة، لكن همسك خطوط واتجاهات تفهمها وانت بتقرأ الموعظة على الجبل، مهمة جدا. هي كأنها البطانة أو اللي مبني عليها أو الخطوط الأساسية اللي بيركب عليها بقى كل تعليم في كل دايرة الرب بيقوله في الموعظة على الجبل. فمثلا ما زلت بتكلم معاك في البر العملي، ده جزء بيتكلم عن البر العملي. وزي ما شاركتك قبل كده انه بتحب الرب، الكتاب بيقول انه محبة الله يحفظ وصاياه، الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني. ان احبني احد يحفظ كلامي. فانا مش بحفظ كلام الرب علشان اكون مقبول قصاده او علشان الرب يحبني، لكن لاني اختبرت حب الرب وبحب الرب. العلامة ان انا بحب الرب إن أنا بقدر كلمة الرب، بقدر وصايا الرب وبحفظها. فدي العلامة. في فرق ضخم ما بين الاتنين. تعالوا نقرأ آية بتكلم عن ده مثلا. فالرب بيقول في متى 5 مثلا، لما قال أنا ما جئتش عشان أنقض لكن جيت علشان أكمل، وبعد كده يقول أكتر إنه من نقض إحدى هذه الوصايا، حبة الله يحفظ وصاياه، ده البر العملي في حياتي، وعلم الناس هكذا يدعى أصغر في ملكوت الله السماوات. يعني حد بينقض كلمة الرب وبيعلم، ده مكانته قليلة صغيرة في ملكوت السماء. وأما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما، أني عايش اللي أنا بقوله. فإني أقول لكم، دي الآية اللي أنا عايز أقولها، إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات. يبقى أول بطانة كده أو أول لير عايزين نبنيها، أنه في موعظة على
جبل بتعلمني انه بري العملي، الجزء ده بيتكلم اما من عمل وعلم، فبيتكلم عن البر

العملي، إن لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات. أنا بري أعلى من بر الفريسيين. ليه؟ أول حاجة علشان ليا بر المسيح، تاني حاجة عشان حياتي واضح فيها أنه في حاجة بر أكتر، لأن في العهد الجديد وهنتكلم بعدها من شوية البر العملي، الفريسيين اللي هم مدققين اللي بيعملوا بتدقيق جدا، الرب يقول أنه برك محتاج يبقى إيه؟ أعلى. فالموعظة على الجبل بتكلم عن المؤمن يعيش البر العملي، المؤمن يعيش التغيير اللي جواه يظهر من بره. بقيت مؤمن بنتمي لملكوت الله، إزاي أعيش بمبادئ الملكوت و بشريعة الملكوت اللي أنا بنتمي ليه. وعايز أفكرك أنه في الآخر خالص بعد الرب، في البداية الرب قال إن لم ينزد بركم على الكتبة والفريسيين، الآية قرناها، في الآخر يبتدي يتكلم يقول كده، ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي. ده عملي، يفعل بر عملي. عدد 24، كل من يسمع أقوالي هذه وإيه؟ ويعمل بها. يبقى أنا ده البر العملي في حياة المؤمن. أمين؟ يسمع أقوالي ويعمل بها. أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، نزل المطر، جاءت الأنهار، هبت الرياح، وقعت على ذلك البيت فلم يسقط، لأنه كان مؤسسا على الصخر. ده مين؟ ده اللي بيسمع ويعمل. وكل من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل يشبه رجل جاهل بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذاك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما. أمين؟ فإحنا محتاجين في حياتنا أنه يبقى فيه إيه؟ البر العملي. رب عدد 20 ابتدى قال لم ينزد بركم على الكتبة والفريسين لن تدخلوا ملكوت السماوات، ومن عدد 21 ابتدى بقى يعمل شيفت من العهد القديم للجديد. والحاجة اللي هتلاحظها أنه الستاندردز عليت قوي قوي قوي عن العهد القديم، وتحس انها حاجه غريبه. ده الرب جاله جموع من التلاميذ، طب الرب مش عايز يحافظ على التلاميذ؟ طب الرب ليه يكلمهم كلمات صعبه؟ يقول انه عشان تبقى تلميذ اللي بينظر لامراه ويشتهيها فقد زنى. ده الرب كانه بيصعب الدنيا. هقول لك امثله. يعني مثلا الرب قال كده في عدد 21، سمعتم انه قيل للقدماء لا تقتل. ده العهد القديم. الستاندر في العهد الجديد، لا، ده انت لو غضبت على أخوك باطلا تكون مستوجب الحكم. و و و في عدد 27، قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، أما أنا فأقول لكم من ينظر لامرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. ده الرب بيعقد، ده كأنه الرب بيصعب الدنيا، ده كأنه بيقول الستاندردز عليت قوي قوي قوي لو أنت ماشي معايا في العهد الجديد. الرب بيصعبها جدا ويقول كده في العهد القديم، يقول وقيل من طلق امرأته فليعطاه كتاب طلاق، أما أنا فأقول لكم من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني. الرب بيعلي و و و وسمعتم أنه قيل تحب قريبك تبغض عدوك، أما أنا فأقول لكم أحبوا أعدائكم باركوا لعينيكم صلوا لأجل. ده ستاندرد عالي جدا. بس إيه اللي عايز أقوله في القصة دي في المعنى ده؟ ليه الرب على الستاندرد قوي؟ عايز أحكي في كذا معنى معاك برضو خطوط بالعرض في الموعظة على الجبل. أول حاجة تفهمها أنه في العهد الجديد الرب رفع المستوى جدا، لأنه الرب إداك طبيعة جديدة تقدر تعيش بها المستوى ده. في العهد القديم ما كانش عندهم ده. يعني هدي لك مثل، يعني في العهد الجديد، في العهد القديم اللي بيقول أنه لا تزني، العهد الجديد يقول لو بصيت بس لامرأة والبصة دي كان معاها شهوة انت بمقاييس العهد الجديد كأنك زانيت. طب ده ستاندرد صعب جدا، طب ده مستحيل. تقول لي مستحيل، اقول لك اه، بس في العهد الجديد في حاجة بتخلي الستاندرد ده مش مستحيل، حاجة اسمها ان انا ليا طبيعة جديدة في العهد الجديد بعيش بيها تديني الامكانية اني اعيش في المستوى ده. فكل حاجة وانت بتقراها في الموعظة على الجبل وتبان ستاندر صعب جدا، لازم تبقى فاهم انه ليه الرب عمل كده. لان الرب قال اني هشيل قلب الحجر وحط جواك قلب لحم.
يعني في الآيات هنا لما بيتكلم مثلا عن

الطلاق، من طلق امرأته ليعطاها كتاب طلاق، يعني تعبت زهقت طلق. ده العهد القديم. العهد الجديد يقول لا، والرب شرحها بعد كده في متى 16 تقريبا لما بيتكلم انه من اجل قساوه قلوبكم. لما بيقولوا له طب ما موسى قال ينفع نعمل كده، الرب شرح لهم انه التصميم الاساسي للرب ده الستاندرز بتاعته، بس لانه في العهد القديم القلب قاسي، القلب حجر، ما عندهمش طبيعه يقدروا يعيشوا بالستاندرز دي، فالستاندرز كانت اقل. بس في العهد الجديد انا باخدك للستاندرد الاساسي، للمستوى الروحي اللي عايزك تعيش بيه، لاني اديتك الامكانيه انك تعمل كده. فكل مره وانت بتقرا في الموعظه على الجبل او وصايا الرب تقدر تقول انه ينفع اعيش ده، لأني أنا مش في العهد القديم، لأني أنا مش قلبي حجر، مش قلبي قاسي، لكن أنا أقدر أصدق في طبيعة الله اللي جوايا. كتاب بيقول إنه في رسالة كورنثوس الثانية 5:17، إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. أنا بقيت في المسيح، مش الباكج إنه خطايا اتغفرت بس واتكتب اسمي في سفر الحياة، لكن بقى في تغيير جوايا، أنا اتغيرت من جوايا. طب والخليقة الجديدة دي تعمل إيه؟ يقول الكتاب عنه في رسالة أفسس 4، يقول لي إنه كده خلعتم العتيق، لبستم الجديد، ويقول عنه كده المخلوق بحسب الله في البر وقداسة إيه؟ الحق. يعني الخليقة الجديدة دي مخلوقة فيها بر، فيها قداسة الحق. ليه؟ لأنه الرب غيرك من جوه، بقيت فيك مخلوق بحسب البر، والبر اللي جواك ده محتاج يظهر من بره في حياتك، في سلوك وبر عملي. أكتر حاجة وجعاني أو تعباني أو حاسس عايز أخبط فيها أو عايز أشارك بيها، إنه الجاب الضخمة جدا بين مكانتنا وحالتنا، بين انه عارف ان انا اتبررت، ما بين ان حياتي ما فيهاش اي حاجه بتشهد. شخص بحبه اندرومك بيقول كده، انه جمله دايما يكررها، يقول انه لو مؤمنين كتير جدا لو اتقبض عليهم مش هتبقى في ادله كافيه ضدهم لادانتهم. يعني كانه بيقول بمصطلح تاني انه حياه المؤمنين ما فيهاش حاجه بتشهد عن انه في تغيير حقيقي. بالمشاركات دي، بالدراسه في الموعظه دي، اللي على قلبي انه الجاب الضخم اللي ما بين ايماننا بمكانتنا وما بين الواقع العملي في حياتنا، الجاب ده يقل. عشان كده بدرس معاك في الخطوط العريضه. فاول حاجه تفهمها انه الموعظه على الجبل دي مش مدعو يعيش ليها مؤمن في العهد القديم، ما يقدرش يعيش بيها غير مؤمن عهد جديد، ما يقدرش يعيش بيها غير شخص اتخلق بقى بر، في مخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. الشخص اللي هو يتقال عنه في رسالة بطرس الثانية إنه قدرته الإلهية، قدرة الرب، قدرته الإلهية وهبت لنا كل ما هو إيه؟ للحياة والتقوى. أول لير لازم تبنيها في الموعظة على الجبل إني مؤمن عهد جديد، وإن ليه طبيعة جديدة. وبعدها يقول كده قدرته لتنالوا بها المواعيد العظمى والسمينة لكي تصيروا بها إيه؟ شركاء الطبيعة الإلهية. ليه؟ علشان تهربوا من الفساد اللي في العالم بالشهوة. العالم مليان فساد، العالم مليان شهوة، الشهوة بتفسد وبتحارب بيها على طول، بس جوايا طبيعة إلهية تقول لي إنه أنت تقدر تغلب. عشان كده اللي عايز ابتدي اقوله لك، لو انت كل لسانك وكل كلماتك احنا بشر، طب ما انا طبيعي، وتستسلم، مش هتقدر تعيش ده، لأنه الليفل اللي الرب بيدعوك ليه، حتى أحبوا أعدائكم، باركوا لعينيكم، صلوا، ده ستاندرز ما فيش حد يقدر يعيشه غير بطبيعة إلهية جواه. فأول حاجة لازم تدركها وانت بتقرأ في الجزء ده، أنه الرب إداك طبيعة إيه؟ طبيعة إلهية. أمين؟ يبقى أول حاجة الطبيعة الجديدة. تاني حاجة عايز أقولها المكانة والحالة، وده درس في حياة المؤمن. مكانتي إني بار، عمليا حالتي محتاجة تكون إني في البر ظاهر في حياتي، في سلوكي، في تصرفاتي. عشان كده الرب قال لهم ليضء نوركم قدام إيه؟ الناس، فيروا أعمالكم الصالحة. في متى 5:13، أنتم ملح الأرض، ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد إلا لأن يطرح

0: خارجا ويداس من الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوع على جبل، ولا يكدون سراجا ويضعونه تحت المكيال بل على منارة فيضئ لجميع الذين في البيت. فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ومجدوا أباكم الذي في السماوات. تاني حاجة بتأهلك أنك تعيش الموعظة على جبل والستاندر ده، أنه تعرف أنه مكانتك اتغيرت. أول حاجة بنقولها أنه طبيعتي اتغيرت، ده أول لير بنحطها. فقط بالطبيعة الجديدة هقدر أعيش الستاندر ده، ودي حاجة بتطلق بالإيمان وكلام الإيمان واعتراف الإيمان. لو لغتي كلها انهزامية وفشل وهزيمة قصاد الخطية والشر هلاقي نفسي مغلوب، بس الطبيعة الجديدة بطلقها بالإيمان وكلمات الإيمان. تاني حاجة عايز أقولها إنه الرب بيتعامل معك في العهد الجديد، مش بس إن طبيعتك اتغيرت لكن مكانتك اتغيرت. خليني أبتدي. الرب بيقول أنتم نور العالم فليضئ نوركم، مش كده؟ الأول الرب غيرك، الأول الرب خلاك نور، وعشان أنت نور الرب عايزك تعمل إيه؟ تنور. فلما أنت نور أنت عارف مكانتك اتغيرت، عارف بقى جواك الإمكانيات ده لأن طبيعتك نور. أنت مش بتنور علشان تبقى نور، لكن لأنك نور أنت بتعمل إيه؟ بتنور. وكتير في حياة المؤمنين لازم الحق ده، إيه رقم واحد وإيه رقم اتنين؟ أولاً أنا اتغيرت، وعشان اتغيرت حياتي من بره هتظهر ده. هقرأ معاك في رسالة أفسس، هشرح لك أكتر في عدد 5 صحيح 5 وعدد 8. لأنكم كنتم قبلاً ظلمة، أما الآن فإيه؟ نور في الرب. يبقى أنا تغيرت، حصل تغيير، نقلني من سلطان الظلمة لملكوت ابن محبته، حصل نقلة، أنا تغيرت. هل بتدرك النقلة دي؟ هل بتدرك الإمكانيات اللي جواك، التغيير الضخم اللي حصل جواك اللي بديلك الإمكانية بدل لغة العجز والفشل والاستسلام، إنه أنا حصل حاجة ضخمة جوايا. كنتم قبلا ظلمة أما الآن فإيه؟ نور في الرب. ولأنك بقيت نور تعمل إيه؟ أما الآن في نور من الرب فاسلكوا كأولاد إيه؟ نور. لأن الأيدنتيتي بتاعتك اتغيرت، لأن الهوية بتاعتك اتغيرت، أنت بقيت نور، إيمانك بالرب غيرك بقيت نور. بس أنت محتاج تظهر ده وتعيش ده. أنت بقى جواك الإمكانيات أنك تنور في العالم ده، بقى جواك تقدر تعيش ده. عشان كده يقول إنه لا تشتركوا. إزاي بقى أظهر ده؟ يقول في عدد 11 لا تشتركوا في أعمال الظلمة الغير مثمرة. أنا مش بسلك في النور، مش ما بشتركش في أعمال الظلمة علشان أبقى نور، لا، لأني نور، النور اللي في حياتي بينور.
1: اكتب لنا اليوم أسئلتك أو تعليقاتك على tv@riversoflife.ca، وندعوك لحضور اجتماعنا الأسبوعي كل يوم أحد الساعة 11:30 صباحا، كما ندعوك لحضور مؤتمرنا السنوي بكل إيستر عيد القيامة. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقعنا على riversoflife.ca.

0: اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحبا نفسي.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

مرحبا بك يا عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من حلقات معجزات أليشع. أليشع النبي رجل الله، والمعجزات دي كلها تعاليم حلوة جدا لينا. بس الغرض اللي احنا بنتكلم فيه في المعجزات دي مش بس علشان نتعلم الدروس الحلوة اللي في كلمة الله عن طريق معجزات النبي أليشع اللي ربنا استخدمه وعمل 14 مجموعة من المعجزات. مش كده بس، لكن كمان في أليشع في رمز لربنا يسوع المسيح، مش بس علشان اسمه أليشع. أليشع يعني إله يخلص، وده زي اسم الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي مكتوب تدعون اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. لكن في كمان في أليشع وفي أنبياء كثيرين وبعض الذبائح وبعض الشرائع رموز جميلة. كل العهد القديم بيتكلم عن الرب يسوع المسيح في صورة رمزية وإشارات، والعهد الجديد تتمم لهذه الرموز. المعجزة اللي بنتكلم فيها النهاردة من معجزة من المعجزات الجميلة جدا والرائعة والمليئة بالدروس النافعة لنا كلنا. تعالوا مع بعض نقرأ من كلمة الله من سفر الملوك الثاني وأصحاح 3. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. وملك يهرام ابن أخاب على إسرائيل في السامرة في السنة 18 ليهوشافاط ملك يهوذا، ملك 12 سنة وعمل الشر في عيني الرب، ولكن ليس كأبيه وأمه، فإنه أزال تمثال البعل الذي عمله أبوه. فذهب ملك إسرائيل وملك يهوذا وملك أدوم وداروا مسيرة 7 أيام، ولم يكن ماء للجيش والبهائم التي تبعتهم. فقال ملك إسرائيل: آه على إن الرب قد دعا هؤلاء الملوك الثلاثة ليدفعهم إلى يد مؤاب. فقال يهوشافاط: أليس هنا نبي للرب فنسأل الرب به؟ فأجاب واحد من عبيد ملك إسرائيل وقال: هنا أليشع ابن شافاط الذي كان يصب ماء على يدي إيليا. فقال يهوشافاط: عنده كلام الرب. فنزل إليه ملك إسرائيل ويهوشافاط وملك أدوم. فقال أليشع لملك إسرائيل: مالي ولك، اذهب إلى أنبياء أبيك وإلى أنبياء أمك. قال له ملك إسرائيل: كلا، لأن الرب قد دعا هؤلاء الثلاثة الملوك ليدفعهم إلى يد مؤاب. فقال أليشع: حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه، إنه لولا أني رافع وجه يهوشافاط ملك يهوذا لما كنت أنظر إليك ولا أرى.